له أبعاد روحية، كله أبعاد روحية ورسائل روحية عظيمة جدا للذين يبحرون في الكلمة. في ناس بدهم على الهامش يقروا، أو قال له صلي بيدك على وجهك ومشي على وجه الماي، بس ما بده يعمق ولا بده يكون عنده علاقة مع الله. لا لا لا، الرب يعطينا نعمة. فبيقول فلما دخل البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهما يسوع، أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا، ها، بحسب إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا، انظرا لا يعلم أحد، ولكنهما خرجا وأشاعا، نادوا في تلك الأرض كلها. اللي أخذ لمسة البصيرة الروحية وتمتع بأنه عرف المسيح وصار ابن للمسيح حقيقة، مش بالولادة أنه أنا من أب مسيحي وأم مسيحي مسيحية، لا، اللي اختبر الخلاص صار يشهد الروح القدس له بحسب رومي 8:16، الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. صار عنده الشهادة، والكتاب مليء بالموضوع، خاصة رسالة يوحنا الحبيب بتركز جدا من قال أنه ثابت فيه الذي عنده الشهادة. فنحن عنا الشهادة، مش عم نبالغ، مش عم نجدف، مش عم نتكبر، في عنا شهادة، شهادة الروح القدس فينا. اللي ما عنده الشهادة خليه يراجع حساباته. فقال له ما تحكوا، ما بيقدر الواحد ما يحكي، ما بيقدر. حتى إرميا بالزمانات اللي كان حالل عليه روح القدس بس للخدمة، قرر أنه ما يحكي، صمم أنه ما بده يتنادي باسم الرب. بالآخر بيقول لك فكان كنار محصورة في عظامي فمللت الإمساك، مش قادر. أول نقطة نرى فيها أنهما دخلا إلى البيت. ربما يكون البيت اللي سكن فيه المسيح بكفرنحوم، على الأرجح هذا هو البيت. نرى فيها أنه الجماعة ضلوا يتبعوه وكانوا ينادوا والرب تركوا مش عم يرد لحد ما وصلوا على البيت. لما دخلا نرى في هذا الأمر تصميم، مش زي الناس اللي بيقول لك يا خي أنا صليت وطلبت الرب بس الرب ما خلصني. تفتكر أنه الرب ما خلصك؟ والكتاب المقدس بيقول الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. تفتكر أنه معقول الرب بده يخلصك؟ إذا جاز التعبير نحن عندنا مثل منقوله بالعامية الدارجية، دارجي بيقول لك ربنا قات الحال وطير رحمك. تعرف شو قات الحال؟ طبعا يعني المسيح قدم نفسه، قدم نفسه لأجل كل واحد منا. لكن المشكلة أنك أنت مش مصمم أنك تتبع. زي ما تقول واحد دائما من أولى كمان رايح على الكنيسة لقاها مقفلة، قال له طلعت منك مش مني، ورجع بقول هي أصلا الجامع، وراح على الجامع لقاها مقفل قال له طلعت منك مش مني. يعني زي ما تقول هو أصلا منه إيجر، يعني ما عنده هالرغبة أنه يخلصوا الرب يسوع المسيح. بده يخلصوا بس زي ما تقول يعني أعطينا هيك بشي دولار، أعطينا بدولار خلاص بهالمعنى. عم حاول بسطت حتى تنفهم القصة. الشخص اللي ناوي أنه يخلص بيتبع المسيح للآخر، بيتبع المسيح للآخر. مثل ما بتقول عروس النشيد رمز لكنيسة المسيح بتقول أمسكته ولم أرخه، ما بتركك. نفس الأمر يعقوب لما تقابل مع الرب وصارع، والرب صارعه بهيئة إنسان ليعقوب وخلع له فخده، قال له لا أطلقك إن لم تباركني، مش رح أطلقك، بدي البركة، بدي بركة الخلاص، بدي بركة الرضا علي، بدي عيش يا ربي أخدم لك، بدي أحبك من قلبي. دخلا إلى البيت. الدخول إلى البيت في علامة الشركة. تذكر لما دخل المسيح إلى بيت تلميذي عمواس بعد القيامة، دخل وفيما هما عم يكسروا الخبز، فيما عم يأكلوا يعني حطوا تأكلوا، كسر الخبز، شكر وبارك وكسر الخبز واختفى عنهما. فانفتحت أعينهما وعرفاه عند كسر الخبز بحسب لوقا 24. فبتشوف أنه الدخول إلى البيت دخول إلى شركة،

لا أستطيع أن أقول أنه أنا مؤمن إذا ما عندي شركة دائمة مع الرب وشركة دائمة مع شعب الرب. ما بقدر. لازم يكون في شركة، شركة مع الرب كما يقول الكتاب. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، والشركة مع المؤمنين، وكانوا يواظبون على الشركة. أوكي؟ يعني الموضوع لا يستطيع أحد أن يدعي الإيمان ما لم يكن عنده خواص خاصة، امتيازات خاصة، تصرفات، سلوك، كل شيء يعني بيظهر. فبيقول لك إنه المسيح قال له سؤال حلو: أتؤمنان؟ هذا السؤال مهم جدا، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب، ما في ترضيه. بعدين يجب أن الذي يؤمن يأتي إلى الله يجب أن يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. ما بتقدرش تيجي تقول أنه أنا طيب خلي خلصني. لا، ما إذا كانت أنت القصة مستهزئ ومش مصدق مش هتستفيد شيء. بدون إيمان مش هتقدر ترضي الرب ولا تستفيد من أي بركة. طيب بيقول لك: لمس أعينهما. هيك لمسة، شو هالقدرة العظيمة؟ إشارة على أنه عنده قدرة. أظهر هنا قدرته، وأظهر هنا الإيمان، وأظهر لنا أنه الشركة مهمة. ضل ماشي ماشي ماشي لحد ما وصلوا على البيت ودخلوا، وساعتها سألهم السؤال، لأنه القصة قصة شركة مع الرب. يوحنا الحبيب وأندراوس بحسب بشارة يوحنا الإصحاح الأول، لما سمعوا يوحنا المعمدان شاف المسيح وسمعوا المعمدان بيقول: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يوحنا 1:29. ها، كان هودي التلميذان موجودين تبعوا يسوع، لحقوا مش وراه. طلع التفت إلى الوراء وقال لهم: ماذا تطلبان؟ قالوا له يعني رباي، يا معلم أين تمكث؟ قال لهم: تعالي انظروا. بيقولك فما كثا عنده تقريبا كل النهار. شركة حلوة، ولأنه تمتعوا جدا بحضرته. بيقول لك الكتاب المقدس أندراوس جاب بطرس أخوه، ويوحنا جاب يعقوب أخوه. بس تقعد مع المسيح في ثمر ربح النفوس، في تعزيات الروح القدس، في البنيان، في الحياة المقدسة، في الحب الإلهي الذي ينسكب فيك بالروح القدس. رومي 5: لأن محبة الله قد انسكبت فينا في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا من السماء. موضوع يا مناس تدعي المسيحية وتدعي الإيمان، بس راجع حساباتك رجاء لألا يفوتك الوقت وتروح عليك الفرصة. النقطة الثانية بعدين نجمع الأفكار، أنه ذكروني إذا أنا نسيت لأنه كثرة الأفكار براسي ممكن تنسى شغلات. الأعميان بكفرناحهم، أعمى تاني بأريحة، أعمى تالت كان بأورشليم، كان بأورشليم وبعدين بعتوا على بركة سلوان. كل واحد منهم له صورة، والمجموعة الأخيرة العمي الذين شفاهم بالهيكل عند دخوله الانتصاري كانوا في أورشليم وفي الهيكل. الأعمى المولود أعمى كان في أورشليم استعطي بس ما كانش في الهيكل، لكن وداع على بركة سلوان. alright. لكن خلينا نمشي هلأ بالترتيب. النقطة الثانية أنه لما دخل المسيح إلى أريحة، وأحيانا بيقول لك لما كان خارج إلى أريحة، لأنه كان في أريحة القديمة وأريحة الجديدة. المهم مين كان فيه؟ بحسب مرقس 10 كان بارتيماوس الأعمى، وعلى الأرجح كان في واحد ثاني بس ركز الوحي على بارتيماوس. بارتيماوس معنى اسمه، على فكرة كل العمي اللي شفاهم ما عرفناش اسمه إلا اسم بارتيماوس، وكأن بارتيماوس يمثل الجميع، جميع العمي، وبيمثلني وبيمثلك وبيمثلك. ليه؟ لأنه كلمة بارتيماوس يعني مات ابن تيماوس، بس كلمة تيماوس تعني كرامة، فإذا صار ابن الكرامة. بس لأنه بسبب الخطية وبسبب الظلمة فقد الكرامة، لهذا بعض اللاهوتيين قال لك كأنه بيحمل الاسم معنيين، ابن الكرامة وابن النجاسة، لأنه كانوا يحتقروا اليهود كل شخص في عاه. ولهذا عندما رأى التلاميذ، حتى لما رأوا المولود أعمى اللي جالس يستعطي في أورشليم، قالوا له يا معلم، قالوا له للمسيح: يا معلم هل هذا أخطأ
أم أبواه

حتى ولد أعمى، قال له لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. الله عنده حكمة في كل أمر، لكن ما نقعد نحن نلوم الناس ونتهم الناس بالنجاسة لأن بيعتبروا أنه هذا نجس وهذا مرفوض من الله والله غضبان عليه. فبيمثل برتيماوس بيمثل حالة البشرية. أصلا البشرية خلقها الرب بكرامة. الله بارك الإنسان الأول لما خلق الله آدم وحواء، باركهما وكان فرحان فيهم، وكان قبل السقوط، قبل ما يسقط آدم وحواء، كان الرب يجي بهيئة ملاك الرب ويعمل معهم شركة. لكن لما سقطا عملوا خطا لأنفسهما، أقمصا مآزر، بقول لك مش أقمصا، مآزر من ورق التين طبعا، أوكي. وكانت ورقة التين بهذيك الأيام هالقد يمكن، لأنه التين كان كل الفواكه كبير وكان كل شيء كبير وحلو، فأكيد كل ورقة يمكن هالقد. ما نفعت بس سقطوا. جربوا يستروا عورتيهما، إشارة على أنه خلص الإنسان انكشف، تعرى الخطية، عرتنا. فالإنسان صار عايش بالنجاسة، صار الإنسان مرفوض. وعشان هيك هرب آدم وحواء من الرب واختبأ خلف أشجار الجنة، ونادى الرب آدم آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك في الجنة فاختبأت فخشيت واختبأت لأني عريان. قال له من أعلمك أنك عريان؟ خلص عرف حاله، حس بحاله. فما حدا يمثل على على على الآخرين ويخدع نفسه. كلنا بدون المسيح بحالة العري الروحي ومحتاجين أنه نتستر. فعشان هيك الكتاب المقدس بيقول أنه الله ألبسهما أقمصة من جلد. ليه؟ أقمصة من جلد معناها أنه ستر عورتيهما، بس عمل ذبيحة، وهذه كانت أول ذبيحة على الأرض، أول ذبيحة على الأرض، إشارة لذبيحة المسيح، ورسالة صارخة لكل العقائد غير المسيحية إنه بدون سفك دم الذبيحة لا تحصل مغفرة، كما قال الكتاب. بدون الذبيحة لا تحصل مغفرة. يعني أي إنسان بيصلي مليون سنة وبيعمل حسنات مليون حسنة لا يستطيع إنه ينال مغفرة الخطايا ما لم يقبل ذبيحة المسيح وبالإيمان يغتسل بدم المسيح، كما هو مكتوب المسيح الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. رؤيا الإصحاح الأول. إذن من البداية ربنا قال يا آدم سقط أنت وحواء، هيدي أقمصة من جلد، في ذبيحة حتى تغفر خطاياك وتكون مقبول أمامي. هذا بكل بساطة. لكن الذي يقاوم هو حر، بتقاوم أنت خسران، أوكي. فإذا بنشوف أنه جاء إلى المسيح له كل المجد إلى أريح، أوكي. بحسب كفر نحوم بنشوف كفر نحوم معنى الاسم معناتها يعني كفر يعني قرية أو مدينة، مدينة المعزي، نحوم يعني المعزي. أريحة لعنها يشوع لما دخل عليها الشعب أول دخول عندما عبروا من البرية، عبروا الأردن وسقطت أسوار أريحة، لعنها يشوع الذي يمثل المسيح، لأنه اسم يشوع معناته يسوع. بس ليش لعنها؟ لأنه كانوا عم يتحرك الشعب تحت مفهوم الناموس. بمفهوم الناموس، الناموس يجلب على كل إنسان يقاوم الله ويعيش بالخطية يجلب عليه لعنة، لأن الإنجيل بيقول، الكتاب المقدس بيقول ملعون كل من لا يثبت، من لم يثبت يعني بجميع أعمال الناموس. بس إذا ثبت بكل أعمال الناموس، الناموس هو بار. بس مين بيقدر يقول أنه أنا ثبتت؟ لأنه ليس بار، ليس ولا واحد، كما يقول الكتاب رومية 3. إذن ما فيش إنسان بار، وبالتالي الكل تحت لعنة. وبالتالي الكتاب المقدس برسالة رومي أيضا بيقلنا أنه الجميع صاروا تحت لعنة. الله أغلق على الجميع معا في العصيان ليرحم الجميع. وبالتالي لا ترفع اللعنة عن البشرية إلا بشخص المسيح الذي قبل العذاب والألام والموت بإنسانيته، بجسد بشريته، حتى يرفع عنا الغضب، غضب الناموس ولعنة الناموس والخطية، ونحن نصير أبرار، أوكي؟ فإذن أسلم نفسه لأجلنا حتى نحن نصير أبرار. هيك القصة. فبيقول كتاب

مقدس بعد 46 مرقس 10 46 وجاءوا إلى أريحة وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان بارتماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي فلما سمع بارتماوس يعني أنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول يا يسوع ابن داود ارحمني. ليش عم بيقولوا ابن داود؟ هو مش ابن داود، هو أصلا أبوه بالتبني يوسف أبوه بالتبني، بس ليش عم بيقولوا يا ابن داود؟ لأنه هيدا كان مفهوم أنه سيأتي المسيح بمفهوم اليهود المسيا سيأتي وسيكون هو نفسه ابن الإنسان، هو ابن الله، هو الله في الثالوث الأقدس، ابن الله يعني الأقلم الثاني، أوكي؟ بس بذات الوقت سيتخذ لنفسه جسدا من مريم العذراء ومن الروح القدس ويقدم ذبيحة عن البشر لأنه الله ما بيموت، فكان لازم يموت بالجسد الإنساني. ما في ناس تسألك طيب لما مات يسوع المسيح مات الله؟ الله ما بيموت، الجسد البشري اللي مات، لأنه الله اللاهوت مالئ الزمان والمكان، بس لأنه الله بلاهوته ها الأقنوم الثاني حل، يعني حل في أحشاء العذراء مريم وولد المسيح يسوع، خلينا نسميه يسوع لأنه بإنسانيته اسمه يسوع أي يشوع، ولد في بهذا الجسد قدم ذبيحة، ولهذا نقول أن ذبيحته إلهية. وفي ناس بيستهزئوا بيقولوا طب لما مات يسوع المسيح مات الله، يعني لما مات الله يعني مات الآب ومات الابن ومات الروح القدس؟ يا الله، ما الإنسان لما بيكون بليد ما رح يفهم كل شيء، ما الله الآب الله الروح القدس الله الابن الله الروح القدس هو الله اللاهوت الله روح اللي مات جسد المسيح والروح والأقنوم الثاني حال في جسد المسيح، وهذا تدبير فوق العقول، بس هذا كان تدبير أنه يكون الأقنوم الثاني بجسد بشرية يسوع المسيح ذبيحة عن بني البشر. فبالتالي بيقول لك قالوا له يا يسوع ابن داود ارحمني، فانتهره كثيرون ليسكت فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني. ليش عم يصرخ؟ في ناس عم تمنعه. طب ما في ناس منعوهم الناس وراحوا وضاعوا واختفوا. أنا بتذكر ياما ناس فرحوا كثير بكلمة الرب ويعني زي ما تقول صاروا مجانين بالإيمان قد ما حلوين، لكن قامت عليهم الدنيا هلا هلا، ما فيش فترة بسيطة تراجعوا، تتقابل معهم حاليا للأسف شيء بيكسر القلب، عايشين بالعالم غاطسين بالعالم غطس. الحق على مين تفتكر؟ على المتقدمين ولا على اللي قبل انه يسكتوا؟ المتقدمون اسكتوا، حاولوا اسكتوا، بس هو اما هو فصرخ اكثر كثيرا. اذا شخص بده يجي للمسيح ويقبل المسيح ويعيش للمسيح والدنيا كلها قامت عليه، اذا هو انسان جدي ما في شيء بيمنعك، ما في شيء بيرجعك، لو بتطبق السماء على الارض. أنا اختبرت هذا الموضوع وكتار من حضراتكم اختبروا هذا الموضوع. أنا كنت عايش بالشر شرير، لما الرب افتقدني برحمته والرب كلمني وسمعت صوته. هلأ اللي بيصدقني صدقني، واللي ما بيصدقني هو حر، لأن أنا إنسان شرير بدي كان نعمة خاصة وبدي معجزة حتى حس على دمي. فهمتوا شو قصدي حس على دمي؟ لازم حس على دمي، ما رح حس على دمي إلا بمعجزة، مش أول معجزة، هاي تاني معجزة كان عامل معي معجزة قبل ومش عم حس على دمي. لما كلمني الرب وقال لي بتروح على المكان المعين، من المكان المعين أخذني هذا الشخص قريبي على الكنيسة وهناك طلبت الرب، أوكي الدنيا قامت علي. طب ما أنا كنت عايش بالشر ها وغاطس لوداني، طب لا ما قمتوا علي؟ كانوا أحلى بطل كنت عندهم، أنا بطل، بس قبلت يسوع المسيح صرت إنسان ضال وصرت إنسان جاهل، صرت إنسان ضحكوا علي وخدعوك وقبضوك وعطوك. حبيبي ما قبضت شيء من وقت اللي جيت للمسيح. ادفع ادفع ادفع صدقوني أمام الرب يسوع ما فيش قبض. طبعا أنا بأخذ معاش وبدفع من معاش، أوكي يعني بكرم الرب. ما هو الإنجيل بيقول لك اكرم الرب من مالك ومن بكورات غلاتك. فهون سكتوا مين؟ المتقدمون. مين المتقدمون؟ المتقدمون في الموكب. أي موكب؟ كان فايت المسيح بموكب.

الركاب. معقول المتقدمين مع المسيح ناس ماشيين مع المسيح وكل واحد فتح صدره يسكتوا واحد أعمى؟ طب ليش سكتوه؟ هل هم لأنه مش مآمنين أنه ربنا رح يفتح له عيونه؟ ممكن. ما في كتير مسيحيين لك ما بيآمن إلا زي ما تقول يعني ما بيآمن بيعرف معرفة ذهنية بس ما فيش اختباري معرفة اختبارية، بس بتشوفوا قاعد بالمقدمات مش قاعد بمعناها يعني نحن المسيحيين. طب ما أنا كنت مسيحي قبل ما أكون مسيحي، وكنت إذا بتجيب سيرة المسيحية بالنسبة لي كأنه المسيحية صارت حزب أكتر ما هي دين. إذا بتجيب سيرة المسيحية ييب على أنا وياك، بس ما كنتش عارف شيء. ولما أزعل كنت جدف على الرب، عم بحكي عن جد، ونشكر الرب إنه الرب رحمني. كان لازم يسحقني سحق بس الله رحمني، الله بين محبته لنا لأنه وبعد نحن خطاط مات المسيح لأجلنا. بس أنا مش بس خطاط، كده المقدس بيقول لك المسيح مات في الوقت المعين لأجل الفجار. فإذا أنا مش بس كنت خاطي، أنا كنت فاجر، بس الرب رحمني. بس لما رحمني الرب الدنيا كلها قامت علي. قدروا يمنعوني؟ بدروا على الكنيسة مرة من المرات، طلعوا ناس أقربائي وعزيزين جدا علي وجار بيت أهلي، حدا بعدهم يعني دون تسمية أسماء. يوم أحد الصبح أنا مبسوط فرحان بالرب هذيك الأيام، بدي أروح على الكنيسة أنا وعائلتي. قعدوا وصلوا 8 يمكن 8 8 وشوي يمكن، قعدوا شي ساعة ونص يمكن، بس مو أنا بدي يكون بالكنيسة يمكن 10 بتصور أو 10 وشوي. فقلت له لواحد منهم، قلت له يا عم، قال لي تفضل. قلت له يا بتحط يا بتنط. تعرف شو كلمة بتنط؟ تقمز يعني. فهم علي هو، قال لي إسا مليح بالعربي اللبناني، قال لي إسا مليح قاعدين، إنه بمعنى إتس أوكي يعني قاعدين. قلت له لا يا حبيبي، أنا بدروح على الكنيسة، يا بتروح معي أو بتنتظروني هون. شو بنتظروني بالبيت؟ قاموا فلوا. وقلت أنا لو مين ما يعطلني، أخذت عهد على حالي، كنت بالبداية إيماني، قلت لو مين ما يعطلني ما رح أسمح لحدا يعطلني، الرب أولاً. ولما منحط الرب أولاً، الرب يقول أنا أكرم الذين يكرمونني، مش هيك؟ والذين يحتقرونني يصغرون. كيف احتقروه؟ لأنه ما أكرموه، بس هيك القصة. عندما لا تكرمه ولا تقيم له وزناً ويجب أن يكون هو الأول والأخير في حياتك، معناته أنت مش عم تكرمه، أنت بتبدل المصالح. طبعاً أنا بعرف في عندكم ظروف وكلنا عنا ظروف، والظروف القاهرة أحيانا مش مقصودة، بس إذا بتحط بقلبك مثل ما قال الوحي عن دانيال، وأما دانيال فقد جعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. إذا حطيت بقلبك ونويت من كل قلبك أنك تكرم الرب، قد ما يحاول إبليس تعطيلك ما بيقدر يعطلك، والرب معك والرب يسندك والرب يسندك. فسكتوه مين؟ المتقدمين ماشيين مع المسيح، مكتار ماشيين مع المسيح وبيحاولوا يعطلوا الذين يصرخون لأجلي. الرب يرحمهم، عم بيقولوا ارحمني. وشو بده أكتر شيء؟ بده أكتر شيء البصيرة، العيون يعني. والبصيرة هون إشارة، البصر هون قصدي للبصيرة الروحية. سكتوا، هو صار ينادي أكتر. إجوا مجموعة تاني، شو قالوا لهم؟ قالوا له لما بيقول لك وقف المسيح الموكب طبعا، فوقف يسوع عدد 49 وامر، فوقف يسوع وامر ان ينادى، فنادوا الاعمى قائلين له ثق قم هو ذا يناديك. هل هم ذاتهم المتقدمون؟ انا لا اتصور المتقدم ما عندوش ايمان، بس ناس عنده ثقة الظاهر. ثق شو ثق يعني؟ ابشر خير حبيبي، ثق انه اذا صرخت للرب لاجلي خلاص نفسك الرب يخلصك، مش بعد ساعة وساعتين وبكرة وبعد بكرة، الرب يخلصك الآن. بدك السماء؟ بدك الحياة الأبدية؟ بدك تتمتع بغفران خطاياك بدم المسيح وبذبيحة المسيح الغافرة للذنوب؟ صرخ له اليوم، لأنه يمكن برا يعطلوك وبعدين يعطلوك وعطلوك وبعدين تتعطل الحياة كلها وتروح مع وجهك. قل له يا رب ارحمني أنا خاطي، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك باسم المسيح يا أبانا، واسكن فيه بروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد مثلث أقانيم. قالوا له قوم، طرح الرداء، ما عنده غير هالرداء، طرح الرداء ووصل عند يسوع المسيح له المجد. بيقولك فطرح رداءه وجاء وقام وجاء إلى يسوع. والفكرة هون اطرح كل شيء،

مثل ما بيقول الكتاب فلنطرح ولنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر والجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع المسيح. اطرح اطرح كل شيء بيمنعك تجي لعنده. أنت إذا شايف في شيء عم بيعطل روحياتك شيله لأنه هيدا مش من الرب. كل شيء عم بيعطل روحياتك ونموك الروحي هيدا مش من الرب شيله اطرحه. تقول لك هيدا ما فيني طب أوكي خليك لك خليك أنت بهالحال وأنت عم تتأخر وعم ترجع لورا. بيقول لك فأجاب يسوع وقال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ أول مرة شو قال لهم أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ هون سألوا قال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ حدد لي الطلبة بدك فلوس؟ مثل ما بيقول لك شو عطوك فلوس لحتى مشيت معهم؟ المعنى بقلب الشاعر مش هاي؟ شو بدك؟ قال له فقال له الأعمى يا سيدي أن أبصر. أنت سيدي أنا ببصر وأنت بتضلك سيدي يا رب أمين. فقال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتابع يسوع في الطريق. مش ممكن واحد يتمتع بالرب يسوع المسيح بالطريقة الصحيحة إلا ما يتبع لازم يتبع المسيح في الطريق. أولئك اللي دخلنا عليهم أول مرة اللي هم أعمياء كفرنحوم دخلا البيت دخلا معه بشركة. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. هون تبع المسيح مش جاي ناخد كيلو خيار وكيلو بندورة. نحن بدنا الرب ونمشي مع الرب مش جاي نستفيد من أمور العالم. بدي أعيش للمسيح. وأما الذين هم للمسيح فقد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. أنا بدي أعيش للمسيح. في معطلات كثيرة والرداء راح فتش عليه؟ لا خلص ما بدنا نفتش على كل ما كان بماضينا. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا من الله. خلص انتهينا حياة جديدة. بطرس بيقول لك يكفينا الزمان الذي مضى لنكون قد عشت عملنا إرادة الأمم بشو بالبطر والسكر. النقطة الثالثة حادثة المولود أعمى في يوحنا 9 أوكي 9 بخبرنا الوحي أنه المسيح فيما هو مجتاز بعدد 1 رأى إنسان أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. شو قصده ما دمت؟ ما دام في الجسد وعم يخدم بيننا في الجسد. بس حاليا المسيح يخدم معنا يخدمنا وهو ساكن فينا وبالروح القدس يتعامل مع النفوس القريبة والبعيدة. بيقول لك قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. بس الأعمى ما سألوش أنه إذا بتحب ما فيش شو باسمه بيقول لك يا بوليتيكلي كوريكت يعني شو بسموها بالعربي أنه يعني كأنك أنت ما بتعبر حدود الآخر بدك ضلك أنت حريص you have to be politically correct. يعني ما فيك كيف عم تطفل على الأرض وبتحط له على عيونه طين ما ممكن يشتكي عليك. ما في ناس هيك. أنا مرة بشرت واحدة بالشغل بالزمان رحت عم تبكي شاف المدير اللي أعلى مني. أنا كنت مدير أصلا بس المدير اللي علي شو بكي ما بكي قالت له جهن عم بيقول لي أنه إذا ما بتتوبي بك تروح على جهنم. واحدة أسترالية وهي هيك يعني إنساني يعني بنت مش كبير بالعمر بس مهذبة وفات لعندي على المكتب وسألتني شيء ما بعرف. فأنا بتعرف أنا على عمال والبطال بدي بشر. قال له اكرس في وقت مناسب وغير مناسب. هذا كانت القاعدة عندي وبعد عندي إيش اللي عندي. قال لي جون بليز تيك إت إيزي يعني عم تبكي البنت. قلت له شو قلت له؟ قال لي خوفت بجهنم إنه نزل على جهنم. قلت له إيه إذا أنت كمان ما بده بتروح على جهنم. الفكرة وين؟ المسيح ما سأله إذا بيحب هالمرة إذا بيحب يعمل له شيء.

هذا الأعمى مولود أعمى. المسيح هنا أظهر سلطانه كخالق، عمل له عيون، وذكرنا بأنه هو الذي جبل آدم، وطبعا حواء أخذها من ضلع آدم وبناها. ذكرنا الوحي أنه الذي خلق في الجنة هو نفسه الرب يسوع المسيح، طبعا كالأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس. لكن دائما تذكروا ثلاث أقانيم، الآب والابن والروح القدس، لكن الله واحد، مش ثلاثة، الله واحد في جوهره مثلث أقانيم. إذن هون كخالق مثل ما عملها مع آدم، سألوا لآدم قبل ما يخلقه؟ ما سألوش. هون عم يتصرف، مش ضروري يسألوا لأنه هو الخالق. مرة بيقولوا، يعني لو بدي أخسر شوية وقت، صاحب شركة فورد اللي هو اخترع السيارة هيدي أو الموتير، ما بعرف، المهم اخترع السيارة، شاف واحد عم بيصلح سيارة فورد مش عم يعرف يزبطها، نزل هو تتشتب زبط له إياها، شكره، بعدين تعرف عليه أنه طلع هو صاحب الشركة. حبيبي لما ربنا بيشوف عطل له حق يتدخل، هو هو هو هو يعني هو خالقنا، نحن له، اوكي، الذي منه وله وبه كل الاشياء، فله حق. ما سأله ليه؟ لأنه هو الخالق، هو لازم يصلح الجبل. ما بيقول لك الكتاب المقدس على ما اظن بإرميا 18 بيقول لك، قال له الرب لإرميا انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمع كلامي، بيقول لك فنزلت الى بيت الفخاري واذا هو يعمل عملا على الدولاب، لكن فيما هو يعمل العمل فسد الوعاء، يعني الطين اللي عم يشتغل عليه فسد، لكن عاد وصنعه وعاء كما حسن في عيني الفخاري. فبيقول له الرب لإرميا، اما انتم هكذا بيدي يا بيت اسرائيل، انتم كالطين بيدي. فالله له حق يتدخل، وما ساله، بس كل اللي عمله الاعمى ما تذمر، عرف شيء انه في شيء، عرف، سمع انه يسوع الظاهر، يعني ما قال الكتاب شو صار، بيقول لك مرق من هناك وحط تفل على الارض، عمل طين وحطوا عيون الاعمى. انا بس بقولها قدام الجدد اللي مش سامعيني، انا بشهادتي معجزه الاولى كانت لما انا قرات هذه الحادثه، كنت عم بقرا بالانجيل وبعدني مش تايب، لاني وعدت الرب اني اذا بخلصني انا وعائلتي من دوله عربيه كانوا بدهم يؤذوا زوجتي لانه عرفوها مسلمه، قلت له اذا بتخلصني بصير بقرا الانجيل. فتحت الكتاب عشوائيا بالعهد القديم ما فهمت شيء، رحت فتحت هيك على محل تاني طلع لي هيدا الموضوع. بس شفت انه المسيح تفل على الارض زعلت كثير، انه هو بعرفه انا انه هو بيقدر يشفي بدون هالحركات هيدي، مش عارف انه في رموز وفي رسائل روحيه. فانا فكرت انه المسيح متكبر وعم يبزو على الارض وببزقه بده يشفي الرجال، زعلت كثير، لقط الانجيل هيك ورميته من لبعيد وصرت جدف زعلان. تركت بيتي ونزلت بالعماره الثانيه ورحت لعند اهلي، قاعد قدام بيت أهلي أنا بالليل، كان في صار ليل، مرق شخص راعي كنيسة إنجيلية، قلت له وين رايح يا فلان؟ قال لي راح يا ابني لهون على الكنيسة هاي. أنا بكره كل شيء في اسمه ريحة إنجيلية وريحة شهود يهوى وكل شيء كل شيء كل شيء. أنا صحيح إنه أنا من خلفية كاثوليكية، بس أنا بالنسبة لي أي شخص غير خلفية كاثوليكية ما بدي إياه. بس هل بعرف المسيح؟ لا، بس أنا بغار على المسيحية كحزب. قلت له بدي اروح معك بهالليل، وانا بصراحه كنت ضرب له ابنه، يمكن كنت ضرب له ابنه، اجتمعوا كلهم علي، بس قد ما كنت انا بهذيك الايام عندي شراسه يبوسوني تبويس ما حدا يهجم علي، يعني اربع رجال يبوسوني بس تاسكت، قد ما كنت شرير، انا كنت شرير. بيسني هون، قال لي ولو يا خي جان، ما هيدا ابني، ما لو قاوموني كنت ارتحت، بس قال لي هالكلمة، ما بتسمعوا بكلمة ونخسوا في قلوبهم بالروح القدس؟ نخسوا في قلوبهم؟ I think بحسب أعمال الرسل 2:37 على ما أظن، نخسوا في قلوبهم. أنا أخذت هيدا الاختبار بالنخسة، عملت هيك أمام يسوع المسيح، حسيت أني اختنقت، في شيء طعني بقلبي، وهربت، دخلت على بيت أهلي وقعدت، لأنه قدم لي محبة وباسني هون، ما قاومني، كسرني كسر. هذا الشخص قلت له بدي اروح معكم، بدي اروح معك على الكنيسه. بيطلع الواعظ بعد ما رنم وصلوا، بيطلع الواعظ بيقرا هذا الكلام وبيشرح لماذا تفل يسوع على الارض. انا وقف شعر جسمي، قلت يي، God is real، الله حقيقي، ما انا كنت سب ومرتاح.

قلت له يا رب عرفت شو بدك مني بس ما فيني توب. في ناس كتير بدي يكسر لهم راسهم، نحن بأيام حرب مشاكل الدنيا، لا لا لا ما فيني توب، بصيروا يضربوني راجدي مش هيك؟ لا لا لا ما بدي ما بدي، وما بقدر أحمل الكتاب مقدس هيك وقول نشكر الرب يسوع، بصيروا بدهم يهينوني. وكأنه الرب قال لي طيب طيب أوكي مشي حالي مش مشكلة. هلا أنا أفتخر لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، له كل المجد. مهم أنا عرفت أنه الرب عم يتكلم إلي، ما تبت، رجع كلمني بالسيارة بعد فترة، طلعت تبت، نشكر الله أني تبت، تعامل معي كثير الرب، معجزات يعني لمسات لمسات معجزية. فهذا الشخص ما سأله، راح اغتسل وين؟ بركة سلوان معناها مرسل، روح اغتسل ببركة المرسل، اغتسل ببركة المسيح، لأنه المسيح هو مرسل من الآب لأجل البشرية. بيقول المسيح بيوحنا 20 كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فالرب يسوع المسيح هو المرسل من الآب لأجل خلاصنا. روح اغتسل ببركة سلوام المرسل. بيقول لك اغتسل فعاد صحيحا. وين كان هذا الشخص؟ هذا كان في أورشليم يستعطي على الطريق، بارتيماوس يستعطي وهذا يستعطي، والأعميان بكفرناحوم اللي شافوهم المسيح على الأرجح كانوا يستعطوا، لأنه ما كانش في عندهم سوشال سيكوريتي، مش قاعدين على الدولة على سنتر لينك، ما في، ويتحننوا عليهم. هذا الشخص وين كان؟ بأورشليم. شو اسمه أورشليم؟ بمعناها المسيح قالنا شو قالنا؟ لا تحلفوا بالسماء ها؟ لأن كرسي الله، ولا بالأرض ها؟ ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. طيب فإذا كان قاعد وين؟ بمدينة الملك العظيم، بس شو كان به؟ عنده عاهة، عنده مشكلة، إشارة على أنه ما بيعرف المسيح، مخلوق أعمى. ناس كتار بيقول لك أنا بالكنيسة، أنا ابن الكنيسة. أنت ابن الكنيسة، ما ابن الكنيسة ما بهمني. أنت عندك علاقة واضحة 100% مولود من الله في المسيح بالروح القدس، وعندك علاقة مع الله، أمين. ما عندكش؟ لا. بيقول لك اغتسل ببركة المسيح، خليها سميها بركة المرسل، فعاد صحيحا بصيرا. وبالتالي لو كنت بأورشليم، لو كنت بالكنيسة، كون بألف كنيسة وكنيسة، وروح زور مثل بالأعياد اللي بيعملوها عنا بلبنان، ما بعرف إذا بيعملوها عنكم بالسبع كنايس، روح زور السبع كنايس. إذا ما بتتوب وبتغتسل بدم المسيح بالإيمان لن تغفر خطاياك، وعدم غفران الخطايا يعني أنك لازالت عليك خطاياك، والإنجيل بيقلنا أجرة الخطية موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. الكتاب رابط بعضه، رابط بعضه. أوكي؟ هلأ بخبرنا الكتاب المقدس حتى خلص من الموضوع، لأنه صارت الساعة 12 عندنا بسيدني. بيقول الكتاب المقدس بحسب متى 21، بحسب متى 21 لما دخل المسيح الدخول الانتصاري إلى الهيكل، شو صار؟ كلهم عم بيسبحوا، وقالوا له الفريسيين والرؤساء الكهنة يا معلم سك التلاميذك، مش سمعوا شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا أوصنا لابن داود، مباركة مملكة أبينا داود وإلى ما هنالك. فبيقولوا هو إن سكت هؤلاء فالحجارة أيضا تصرخ. في هذا الوقت في كتير كان عميان، وكان في يعني مرضى آخرين. بيقول لك بعدد 14، وتقدم إليه عمي وعرج في الهيكل فشفاهم. عمي في الهيكل، في ناس بروحوا على الكنيسة بيكونوا عمي وبعدهم عمي. هلأ نشكر الرب، تتذكروا الأعميان لما لحقوا للمسيح وبعدهم أعميان؟ تتذكروا؟ ما قرأناش بحسب متى 9؟ كانوا عم يلحقوا المسيح وعم بيصرخوا له، بس بعد ما تفتحت عيونهم، صح؟ أعمى بركة سلوان ها؟ أو خلينا نقول بارتيماوس قبل أعمى كان عم بيصرخ له بس بعده أعمى، صح؟ وهيدا الشخص اللي تبع بركة سلوام، أوكي؟ لما قال له اذهب واغتسل ببركة سلوام كان بعده أعمى؟ بعده أعمى. طب كيف راح؟ كيف قدر يروح من أورشليم على القصم من الأسفل، بده يروح باتجاه يعني باتجاه حصن داود حسب بيقولوا، ها؟ وتقريبا المسافة بيقولوا بين 600 و800 متر بده ينزلها نزول،

وبده يرجع يصعد صعود طبعا، بس هو نزل بده لا نزل كأعمى. طب كيف بده وحشود في اورشليم لازم يقوده حدا، مش هيك؟ مش حدا لازم يقوده؟ وهيدي اعظم بركه. مش قال المسيح لبطرس بلوقا 5 لا تخف، ها من الان تكون تصطاد الناس؟ ما تخافش. شو يعني تصطاد الناس؟ يعني تربح الناس بشبكه نعمه الله للمسيح. اوكي، فلازم كان يقودهم هذا الشخص، يقوده احد، مثل الناس لما منعوه لبرتيماوس وهو عم بيصرخ، اجوا ناس قالوا له ثق قم هو ذا يناديك. في ناس بتساعد. هل هم فتحوا له عيونه؟ لا. هل فينا نفتح عيون؟ لا، نحن بناخده للي بيفتح العيون، ربنا يسوع المسيح. وعلى فكرة المسيح، اليهود بيعرفوا انه لما بيجي المسيح هو اللي بيفتح الأعين وبيخلق الأعين، لأنه النبوءات بتقول. أوكي، لكن لما جاء ما قبلوه، لكن كتار منهم قبلوه بالألوف المؤلفة. فهذا الشخص نزل وحدا قاده، يعني شخص قاده حتى وصل على البركة، غسل وبعدين رجع بصير. هون كانوا الجماعة أيضا عمي بس بالهيكل. ما في ناس بتجي على الكنيسة بتكون بعدها مش مستفيدة وبتسبح معنا، هون عم بيسبحوا، كلهم عم بيسبحوا، بس بيجي أعمى وإن شاء الله يطلع من المكان مفتح. بس إذا إجا أعمى وخرج أعمى، يعني شفت، إذا أنا عم بسمع هاي الوعظة وقاعد محلك وأنا مش مخلص، بطلب الرب، أنا بطلب الرب بصدق المسيح. ليه؟ لأنه أوضح من هيك ما في. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة كتير، واضحة كتير، إنه الرب بيحب يخلصنا، الرب بيحب يساعدنا وبيحب يعطينا الحياة الأبدية وبيحب يعطينا البصيرة الروحية، بيحب يعطينا يعني بركات. فالله المانع مش منه، المانع من الإنسان. مثل ما قال لأورشليم، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. طب إذا أنت ما بدك شو بعمل لك؟ هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، صح؟ أوكي، فإذن عم بيرنموا بالهيكل، بقلب الهيكل، واحد بأورشليم، مجموعة أخرى بالهيكل، وكلهم قريبين من الدين والطقوس، لكن بتشوف أنه الرب عنده ترتيبات أخرى. اللي قاعد بأورشليم أعمى، الأعمى المولود أعمى يعني بدون عينين، قال له روح غيك غسل هونيك. طب ما قال له روح غسل بالمي اللي حد الهيكل، مش أحسن لك؟ قال لا. المسيح، تبهوا في نقطة مهمة، ناس كتير علقوا بالطقوس وبمراسيم متنوعة وفرائض، مثل ما بنوا إسرائيل علقوا بالفرائض. وبدك زبائح؟ منقدم لك زبائح قد ما بدك يا الله. شو بدك؟ وقال له نيها الرب بإشعية 1، لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب، اتخمت من محرقات ودم كباش، مسمنات كباش. ما بدي منكم شيء. ليه؟ لأنه لحقوا الطقوس بس ما عرفوا رب المجد. نفس الأمر، قال له روح هيك. شو هيك؟ يعني زي ما تقول بعيدا عن دائرة الهيكل. المسيح لكي يقدس الشعب، عبرين 13 بيقول كتاب، المسيح لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب. إذن فلنخرج نحن إليه أيضا إلى خارج المحلة حاملين عاره. ليه؟ لأنه كان حامل الصليب والصليب عار. ها؟ لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة، أي أورشليم السماوية. فإذن بتشوف أنه كل هذه الدوائر واضحة، واضحة وضوح الشمس، أنه إشارة للبشرية التي هي بحالة العمى الروحي. وبرجع بعيد بحسب كورنثوس الثاني، ما قلتش مرة بالبداية، بحسب كورنثوس الثاني الإصحاح الرابع بيقول لأن إله هذا الدهر أي إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين. ليش؟ اللي ألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور طبعا. وبالتالي الإنسان الذي بحالة العمى الروحي وبظلمة روحية لن يخرج منها. في مجال يا رب تعطينا هيك تب تعليمة، طب قول السبق تقلنا، طب ما في إلا أنت، طب ما فيش مجال، مش كل مين على دينه الله بعينه. لا يا حبيبي، ما فيش اسمه كل مين على دينه الله بعينه. المسيح المعين من الله الآب، معين ديانا للأحياء والأموات، ومعين حمل الله الذي يرفع خطية العالم، مش بعض أو أجزاء أو المسيحيين اللي بدوا يصيروا مسيحيين، لا،
المسيح هو المخلص الذي ليس بأحد غيره الخلاص كما يقول الكتاب أعمال الرسل 4:12، وبذات الوقت المسيح معين من الله ديانا للأحياء والأموات بحسب

حسب اعمال الرسل 3 اثينك اعمال الرسل 17 30 على ما اظن 30 31. يعني هو المخلص والذي لا يقبل قد دين، اي بمعنى المسيح سيدينه لانه سيكون ايضا الديان. وبالتالي الموضوع واضح، نحن بحاله عمى روحي وظلمه روحيه لا يخرجنا منها الا الرب. ولهذا قال بولس للكنيسه قال لهم لانكم كنتم قبلا ظلمه واما الان

مكان وفي هذا المكان. إذا ما اختبرت بعد تمتعت بنور المسيح، الله يعطيك نعمة تصرخ له الآن وما تخلي شيء عطلك، بس صير تقول شو رح بيقولوا عني إذا اتبعت المسيح، وشو رح بعمل، ويمكن أخسر. أخسر كل شيء، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. نصلي. يا رب أشكرك من كل قلبي لأجل كل مراحمك، بركتك يا ربي على هيدي الكلمة، أحفظها في الأذهان، أعمل فيها بقلوب الناس، حتى الناس يا ربي ترجع إليك وتستفيد من مراحمك، تنفتح الأعين، تنفتح الأذهان والأذان والقلوب الصماء أو المظلمة أو الغليظة، فيصرخون إليك ويقبلون شخصك مخلصا ومسيحا وربا وفاديا وشفيعا للحياة. باسم المسيح نشكرك لأنك باركتنا وكلمتنا، وأنك بعدك لا تزال تكلم، بعد بابك لم يغلق. فيا رب اعطينا نعمة باسم المسيح أن نستفيد من مراحمك قبل أن يغلق باب النعمة إلى الأبد. وكثيرون سيقفون خارجا يقرعون ويقولون يا سيد يا سيد افتح لنا، فتجيب من الداخل وتقول إني لا أعرفكم. يا رب ارحم، يا رب ارحم في فرصة زمن النعمة يا رب، ونشكرك لأنك مرة تانية كلمتنا وعزيتنا وباركتنا. باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك كل المجد. آمين.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: مساء الخير وأهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك في حلقة جديدة من برنامج الكارما مباشر. ساعات بنشوف حد ونقول ده قديس، نقولها وكأننا بنتكلم عن حد مختلف عننا، حد وصل لحتة بعيدة وإحنا لسه مكاننا. مع الوقت ممكن نصدق إن الكلمة دي لناس معينة، ناس أقوى وأنقى وأقرب لربنا، ومن غير ما نحس نحط نفسنا برا الصورة، نستبعد نفسنا من دعوة ربنا عمره ما استبعدنا منها. لكن هل فعلا القداسة لناس معينة ولا احنا فهمناها غلط؟ وإيه معناها أصلا؟ وليه ربنا بيطلبها؟ وإزاي تبقى حياة نعيشها مش مجرد كلمة بنسمعها؟ وده موضوعنا النهاردة، وتكونون قديسي. بيسعدني قوي النهاردة يكون معايا ضيف غالي جدا على قلبي وعلى قلب الرب، والرب دايما بيستخدمه، أخونا الأخ إليا كرولوس. برحب بيك جدا في حلقة جديدة بنتكلم فيها عن موضوع من أهم مواضيع الكتاب المقدس.
1: أهلا بيك أختي نجلاء، وفرحان أن أنا أكون معاك مرة تاني، وفرحان أكون في الكارما، القناة الغالية على قلوبنا كلنا، اللي بنصلي تكون بركة أكتر وأكتر لكلنا.
0: أمين أمين، الرب يباركك ويستخدمك. شكرا. في كل مكان.
1: شكرا.
0: الحقيقة النهاردة موضوع القداسة موضوع صعب، موضوع مهم جدا، موضوع ممكن ناس بتتلخبط لما بتسمع عنه. فعلشان نكون في الأول كده بأبسط سؤال، يعني إيه قداسة من المنظور الكتابي؟
1: القداسة هي العمود الفقري للحياة المسيحية أو حياة الله، لأنها مرتبطة بواحدة من صفات الله، الله قدوس. والكتاب قال لنا كده، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين. يعني خلينا أقول أن كلمة قداسة معناها إفراز أو تخصيص. فلما أقول واحد مقدس أو شيء مقدس، ده معناها مفرز أو مخصص للرب. فببساطة شديدة يعني ربنا عايز حاجات بتاعته وعايز أشخاص بتاعته. فلما نقول قداسة يعني حاجة، عارفة زمان لما كانوا يكتبوا على العربيات في مصر ملاكي القاهرة ملاكي أسيوط، ربنا عايز حد ملاكي يسوع، يعني حد بتاع ربنا بس، أو بلغة الترنيمة لا يكن في قلبي شريكا لك. فالقداسة ببساطة هي حاجة أو شخص مخصص تماما للرب، فأنا لك ولغيرك لن أكون.
0: بما معنى إنها حاجة مكرسة؟
1: تكريس، فرز، تخصيص، تكريس، كل المعاني دي بتحمل المعنى بتاع القداسة. ولما الكتاب يقول لنا إنه ده الغرض اللي لأجله ربنا اختار ناس تبقى بتوعه، يعني

0: أحب أقرأ آية مع حضرات المشاهدين. لو طلعنا رسالة أفسس أصحاح 1:4 تقول لنا الغرض اللي ربنا لأجله اختار ناس، اختار مؤمنين. أفسس 1:4:
1: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة.
0: كما اختارنا فيه، فيه في المسيح يعني، وزي ما نشوف بعد شوية، لنكون قديسين. يعني التارجت بتاع ربنا، لماذا اختار الله أناس من العالم يكونوا مؤمنين؟ الإجابة: اختارنا لنكون قديسين وبلا لوم، يعني ما فيش بقعة من الخطية في حياتنا. هنشوف دوت هيحصل إزاي طبعا بعد شوية في الحلقة. وبالمناسبة كلمة هنا قديسين، بستغرب أول لما نروح للغة الإنجليزية مثلا نلاقيها هولي، ما تتقالش عنها سينتس اللي هي القديسين، لكن تتقال هولي، كما اختارنا فيه لنكون هولي. وكلمة هولي تطلق بس على الله، وكأنه ربنا عايز ناس تبقى شبهه وناس تبقى تبعه وناس بتبقى بتوعه. أنا بصلي أن الرب يستخدم الحلقة دي النهاردة أخت النجلاء، علشان نطلع من الحلقة مش إحنا خدنا وعظة ولا خدنا معلومة جديدة، لكن نطلع من الحلقة وإحنا بتوعه وإحنا ملكه.
1: أمين أمين. يعني القداسة دعوة لينا أن إحنا نتخصص.
0: أيوة لي. أيوة بالضبط كده.
1: أمين. طب إيه أهمية القداسة بالنسبة لربنا؟ يعني إيه أهميتها؟
0: لو أحب قبل ما أجاوب على السؤال ده أقرأ جزء اللي حتى اتخذ منها عنوان الحلقة ديت. لو نطلع مع بعض سفر اللاويين أصحاح 11:44 و45، نقرأ بس العددين دولت. والرب كان بيكلم الشعب زمان في البرية بعد ما طلعوا من أرض مصر، وبعد ما ترش الدم على القائمتين والعتبة العليا، ربنا قال لهم تاكلوا إيه وما تاكلوش إيه.
1: لاويين 11
0: عدد 44 وعدد 45 هتورينا الآيتين دولت أهمية القداسة بالنسبة لله. ده موضوع ربنا يهمه قوي قوي قوي قوي، موضوع القداسة في كلمة الله. تفضلي تقرينا 44 45:
1: إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض. إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلها فتكونون قديسين لأني أنا قدوس.
0: يعني في الآية 44 والآية 45 يقول لهم لأني أنا قدوس، يبقى لأني أنا قدوس. وفي الآية 45 برضو الرب يجي نفس الكلمة تاني يقول فتكونون قديسين لأني أنا قدوس. إذن أهمية القداسة بالنسبة لله لأن الله قدوس، ولأن الله قدوس لا يقبل أن يكون حد بيمشي معاه أقل من هذا المقياس، هذا المستوى. وكمان لما نمشي في كلمة الله يا أختي نجلاء هنعرف إنه القداسة بالنسبة لله مش إن أنا بس ما أعملش الشر، لكن أنا كمان أبغضه. بخلي بالك أنا ممكن ما أعملش الخطية لكن يبقى نفسي فيها. ما أنا ما بعملش خطية عشان خايف من ربنا لألا يعاقبني ولألا يعمل معايا حاجة. لكن القداسة هي ليس فقط أنني لا أفعل الشر لكنني أبغضه. حتى الكتاب بيقول في المزمور يا محب الرب ابغضوا الشر. والكتاب يقول عن الله انه عيناه اطهرا من ان تنظر الى الشر، ويقول كده ولا يستطيع النظر الى الجور. اذا القداسه بالنسبه لله قلت لان هو قدوس، والقداسه بالنسبه لله لان الله بيبغض الخطيه، يبغض الشر، وعايز اللي يمشوا معاه كمان يبقى بنفس المقياس.
1: طب حضرتك ذكرت حاجة دلوقتي يعني جه في ذهني كده، ممكن المشاهد يقول لك طيب ايه الفرق بين ان انا ما بعملهاش علشان انا اخاف الله، وفي والفرق بين ان انا ما بعملهاش عشان ببغضها. هل في فرق بين
0: طبعا
1: اتفضل.
0: ما انا ما بسرقش لاني خايف من القانون يروح السجن. ده مستوى العبيد.

0: لكن في مستوى النبلاء هو لا يسرق لأنه صفاته تنأى ولا تقبل أن ينزل إلى هذا المستوى. فالطبيعة الإلهية اللي بناخدها من الرب أخت نجلاء لا تطيق الخطية. يقول الكتاب عن المؤمنين في بطرس الثانية صح 1 يقول كده: تصير شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد. فالمستوى الراقي مش أنا ما بعملش الخطية خوفا من العقاب، لكن ما بعملش الخطية لأني ما بحبهاش، لأنها ضد طبيعتي ولأنها تزعل الله.
1: أنا أعتقد كمان أن لو حد حب الرب قوي،
0: أيوة،
1: لما حد بيحب حد بيحبش يعمل حاجة تضايقه. فأنا لو بحب الرب قوي بتبقى علاقة حب، قصة حب بيني وبينه، مش هعمل حاجة تضايقه. فأنا طبيعي هعيش حياة القداسة لو في حب.
0: فكرتيني بترتيلة قديمة يا أخت نجلاء كانت بتقول: إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن حبه لي يحلو،
1: لأنه هو كمان أحبنا أولا.
0: صحيح. أضيف حاجة تاني كمان وأقول أهمية القداسة بالنسبة لله. لما الله يعلن نفسه في الكتاب أول شيء يعلنه القداسة. يعني هنجيب بعض الأمثلة دلوقتي. يعني الله لما يحب يعلن نفسه ما يعلنش نفسه في أول مرة أنه الجبار، أنه القادر، مع أنه هو كده فعلا. لكن مثلا لما الرب ظهر لموسى في العلية، تفتكر معايا في جبل سيناء، وظهر في العليقة، أول حاجة ربنا يقولها له: اخلع نعليك من رجلك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. يعني مش يقول له اخلع نعليك انك بتتكلم مع الله الجبار القدير، مع ان هو كده، لكن الارض اللي انت واقف فيها مقدسة. فاذا كانت الارض مقدسة فكان بالاولى
1: الرب،
0: الله نفسه
1: طبعا،
0: الله القدوس. وكمان افتكر انه في سفر اللاويين اللي هو سفر العبادة وسفر السجود، ربنا انت عارفة سفر الخروج بيكلمنا عن الفداء، سفر اللاويين بيكلمنا عن عبادة ربنا. فبدأ بالذبايح، وبعدين بدأ بالكهنة يلبسوا إيه، وبعدين بدأ بعد كده الكهنة يأكلوا إيه، وبعد كده الكهنة علاقتهم إيه. أكتر كلمة في هذا السفر اللي جت اللي هو سفر اللاويين سفر العبادة والسجود هي كلمة القداسة. جت في السفر دوت 90 مرة.
1: واو.
0: 90 مرة. أخذ مثل تاني واكتفي به. لما جه الملاك يبشر القديسة العذراء مريم بميلاد المسيح، فاكرة أول صفة ذكرها للمسيح اللي هيتولد منها قال لها إيه؟ قال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس. تاخد بالك معايا أنا عمال أجيب إيه أمثلة إيه؟ أقول إنه لما الرب يحب يعلن نفسه في الكتاب أول حاجة يعلنها نفسه هو
1: قدس،
0: هو القدوس. ليه بقول الكلام دوت؟ للأسف، للأسف، لأنه النهاردة عبادتنا وترنمنا ووعظنا نتكلم عن الله القدير، الله الجبار، الله الحلو، الله المحب، وهو كده فعلا.
1: أيوه.
0: ونتناسى واحدة من، مش هقول أهم لأنه فيش حاجة أهم عند الله بصفاته كلها متساوية، وننسى صفة هامة عند الله، الله يحب أن هو يوريها للبشر، وهو وهي
1: القداسة.
0: القداسة. عشان كده أتمنى النهاردة أنه القداسة تلمع في حياتنا، وزي ما عنوان الحلقة بيقول: وتكونون
1: قدسين. رائع جدا أخي لي. طب هل القداسة مجهود بشري أم هي عمل إلهي بحت؟ يعني إحنا كبشر ده مجهود مننا أن إحنا نكون قدسين، لازم نجتهد نكون قدسين، ولا دي حاجة عمل إلهي؟
0: شوفي حضرتك، الإنسان يعرف يغلط لكن ما يعرفش يرجع. الإنسان يعرف يتنجس ما يعرفش يتقدس.
1: دي حقيقة.
0: الإنسان يعرف يعمل الشر لكن ما يعرفش يعمل البر. هنجيبها من الكتاب دلوقتي. لو تفتكر معايا نعمي لما بعدت عن الرب وراحت بلاد مؤاب، فاكرة معايا؟
1: أيوه.
0: تقول إيه نعمي لما رجعت للرب، لما رجعت بلاد، وهي راجعة في الطريق لبيت لحم مرة تاني في أصح واحد من سفر رعوس

0: بيقول كده: إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب.
1: أيوه.
0: واخد بالك من فرق من الفعلين؟
1: أيوه.
0: يعني أنا ذهبت، أنا اللي بعت، لكن الرب
1: هو اللي رجعني.
0: هو اللي رجعني.
1: أيوه.
0: مش كده برضو؟
1: مزبوط.
0: مزمور 23: يرد
1: نفسي
0: يهديني. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. فالغنم لما تقري عن الغنم، الغنم يعرف يبعد ما يعرفش يرجع، وهكذا وهكذا وهكذا. لكن عندما أتكلم عن القداسة والتقديس، القداسة والتقديس عمل إلهي صرف يعمله ربنا فيا. وده اللي احنا عايزين نقراه النهاردة مع أحبائنا المشاهدين. نطلع بعض الشواهد، نشوف مثلا بطرس الأولى الأول أصحاح واحد، بطرس الأولى أصحاح واحد وعدد اثنين، هنشوف دور الثالوث الأقدس في تقديس حياتنا. وبعدين هروح لرسالة العبرانيين أشوف بقى عمل دم المسيح بصفة خاصة. بطرس الأولى واحد وعدد اثنين، آخر كلمة في عدد واحد يقول: المختارين بمقتضى
1: علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام.
0: خدي بالك معايا هنا في دور الثالوث الأقدس في التقديس. الدور الأولاني للآب، الآب إيه؟ المختارين بمقتضى علم الله الآب. أدي واحد، ده دور الآب. ولما نعرف من أفسس واحد اللي احنا قرناها من شوية: اختارنا لنكون قديسين، ده الآب.
1: أيوه.
0: طب يجي دور الروح القدس في تقديس الروح للطاعة، أو حسب أصلها في تقديس الروح لطاعة يسوع المسيح. يبقى أدي الآب اختارنا عشان نبقى قديسين، يجي دور الروح القدس خصصنا. يعني الروح القدس عمل فينا علشان يقنعنا ان احنا نبقى بتوع ربنا. وبعد كده يجي الدور الثالث ودور الابن الحبيب في الدم، يسوع ورش دم يسوع المسيح. طلعي لي من الايه دي حضرتك الدور بتاعنا احنا فين.
1: مفيش.
0: طب يا عم قول الاب واحنا بقى حطنا في السك. قال ما نعرفش.
1: ايوه
0: ما نعرفش. ده بيفكرني زمان لما كان الأبرص يترمي برا المحلة ويقعد ينادي: نجس نجس. وبعدين يوم يحكم بطهارته يجيله الكاهن، يروح لحد عنده ومعاه عصفورين، واحد منهم يدبح والتاني ما يدبحش. طب يجي الأبرص دوت يقول له: اسمح لي أمسك معاك العصفور انت بتدبحه. قال: اقعد ساكت، ده انت لو لمسته يبقى مش كويس،
1: طبعا
0: انت ما تلمس حاجة أبدا. طب أروح لرسالة العبرانيين وأشوف بقى دور دم المسيح اللي سال على الصليب، اللي يقدس ويطهر الخاطي. أقرأ آية من عبرانيين 10 وعدد 10، عبرانيين 10 عدد 10، هيقول لنا الدور الأول لصليب المسيح ولجسد المسيح ولعمل المسيح. فضلي.
1: فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.
0: فبهذه المشيئة، إيه هي المشيئة؟ عندما أتى المسيح ليتمم مشيئة الآب وجاء في الجسد، هذه المشيئة يعني إنه أخلى نفسه.
1: أيوه.
0: أن أفعل مشيئتك يا إله سررت. فبهذه المشيئة وبهذا العمل نحن مقدسون. We are already sanctified. إحنا مقدسون. هنا طبعا كل من يقبل يسوع المسيح نحن مقدسون. ايه الدور، ايه الثمن؟ قال بتقديم
1: جسد
0: يسوع المسيح مرة واحدة. المسيح قدم نفسه على الصليب، وعندما قدم نفسه على الصليب اخذ خطايانا، سفك الدم لكي يطهرنا. لو جبنا عدد 14، استسمح حضرة المخرج كمان في نفس الاصحاح هيكمل نفس الفكرة برضو في عدد 14، لأنه
1: بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدس.
0: لا إريها تاني من فضلك.
1: لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين.
0: خدي بالك معايا، الآية الأولانية بتقول بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع.
1: يس.
0: الآية الثانية يقول بقربان واحد. إيه هو القربان هنا؟ المسيح الذي قدم نفسه. كلمة قربان يعني تقدمه.
1: Yeah.

0: المسيح عندما مات على عود الصليب قدم نفسه قربانا لله. بهذا العمل نحن مقدسون.
1: Yeah.
0: عجبني قوي عدد 14، قد أكمل إلى الأبد المقدسين. يا شايف البرفكشن، شايف الكمال. إيه ده؟ إحنا الخطاة الأثم الفجار بتقديم جسد يسوع المسيح على الصليب أصبحنا، مش إن شاء الله هنبقى مقدسين لما نروح السماء، لا،
1: already حصل.
0: نحن قد أكمل إلى الأبد المقدسين. أتعب كمان حضرة المخرج لو طلع لنا عبرانيين 13 وعدد 12، هيقول لنا بقى في دور مخصص لدم المسيح. دم المسيح، دم المسيح يعمل ايه بقى مع النجسين ويخليهم مقدسين؟ تفضلي.
1: لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب.
0: يسوع ايضا لكي يعمل ايه بقى المره دي؟ مش بس يطهر، لكن يقدس. هنا الكلمه غير يطهر، يقدس.
1: يقدس،
0: واحنا اتفقنا كلمه يقدس يعني يخلي الحاجه مخصصه. فكيف لأثيم فاجر مثلي؟ كيف لواحد شارب الاسم كالماء؟ كيف لواحد قلبه قال عنه الكتاب القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، قلبي عبارة عن مكنة بتطلع نجاسة.
1: أيوه.
0: إزاي هذا الكائن النجس تخليه يبقى مقدس؟ بمجهود استحالة
1: طبعا.
0: لكن مرة أرينا بتقديم جسد يسوع اللي شال خطايانا وادانا بره، والمرة التانية بدم يسوع المسيح.
1: طب أخيلية، يعني هنا حضرتك قلت ده عمل إلهي بحت.
0: أيوة.
1: طب إزاي بيسألنا بعديها في الآية وبيقول تقدسوا؟ يعني لو القداسة عمل إلهي، إيه يعني إزاي أنا بيطلب مني أن أنا أكون نكون قدسين أو تقدسوا؟
0: من تقدسوا بدم المسيح مسؤوليتهم أن يعيشوا القداسة. فلما هيقول لنا تكونوا قديسين يا أختي دانجلاء، ده معناها عايز يقول لنا مش اعملوا نفسكم قديسين، لا، لأنكم أصبحتم قديسين بدم المسيح، عيشوا بقى. عيشوا، عيشوا. فلما يقول لنا تكونوا قديسين مش بيقول لنا اعملوا نفسكم قديسين، لا، لكن بيقول لنا يا من أصبحتم قديسين بعمل المسيح، يلا وري.
1: أي.
0: فرج، عيش. يعني ابن الملك اسمه أمير، فيجي أبوه يقول له يلا حبيبي عايزك تعيش أمير، عايزك تعيش ابن ملك. هل معنى لما أبوه بيقول له تعيش أمير وابن ملك يعني يقول له يلا حبيبي اعمل روحك ابن ملك؟
1: لا،
0: لا، لكن يو ار
1: تصرفات ابن الملك.
0: انت خلاص انت امير دلوقتي. يلا بقى عيش، عيش. عشان كده يجي في رساله بطرس يقول لنا كده ان كنتم تدعون ابنا الذي يحكم بغير محاباه حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره.
1: امين امين. طب مين هو القديس؟ السؤال ده صعب شوية وبيلخبط ناس كتير. هل لقب قديس بيتاخد والإنسان عايش على الأرض زينا كده؟ يعني إحنا بشر عادي عايشين على الأرض وبنتعرض لحاجات كتيرة، هل ينفع نكون قديسين ولا ممكن بعد ما نموت، يعني بعد ما ننتقل يتقال علينا قديسين لو كان سيرتنا؟
0: أرجع لكلمة الله ترد وتقول لنا مين هم القديسين. ببساطة شديدة هنطلع بعض الشواهد دلوقتي مع بعض ونشوف مين هم القديسين. هروح لرسالة كورنثوس الأولى أصحاح 1 هقرأ منها آية، وأصحاح 6 هنقرأ منها آية. أصحاح 1 وعدد 1، كورنثوس الأولى 1:1، هتلاقي بولس بيكلم المؤمنين الذين في كورنثوس ويقول لهم انتم قديسين. خلي بالك مش ان شاء الله لما تموتوا وتروحوا السماء تبقوا قديسين، لا، ده بيقول لهم انتوا اوريدي دلوقتي قديسين. نقرا مع بعض كورنثوس الاولى 1:1، بولس
1: المدعو رسولا ليسوع المسيح.

0: بمشيئة الله وسوستانيس الأخ
1: أيوة.
0: إلى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوون قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا.
1: خلي بالك معايا بيقول لهم إلى القديسين أو المقدسين بس مش في شطارتكم في المسيح يسوع.
0: المسيح يسوع
1: لأنكم في المسيح يسوع فأنتم الآن المقدسين. طب الكلام دوت يمكن بتوع كورنثوس بس هم المقدسين؟ لا، بس يكمل يقول ايه، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان. فكل المؤمنين في كل مكان الذين احتموا في عمل المسيح يسموا
0: قديسين.
1: يسموا قديسين. كيف أصبحوا قديسين هؤلاء الخطاة؟ لو رحنا الأصحاح 6 من نفس الرسالة، أصحاح 6 هيقول لنا أنتوا كنتوا زي بقية الناس اللي برا، زيكم زي بقية الناس الخطاة الأشرار. لو جبنا أصحاح 6 وعدد 11 هيتكلم عن لستة من الأشرار ومن الخطاة ويقول لنا وأنتوا كمان كنتوا زيهم. يعني العدد اللي قبليه في عدد 10 هتكلم عن نوعية صعبة قوي قوي، يقول لا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون
0: ملكوت الله.
1: ملكوت الله. طب احنا مالنا ومال الحاجات ديت؟ اقرأ لنا كده عدد 11.
0: وهكذا كان أناس منكم.
1: يعني ايه هكذا كان أناس منكم؟
0: يعني انتوا كنتوا كده.
1: كنتوا كده.
0: أيوة.
1: انتوا تبع السكرين الشتامين. خلي بالك ده بيكلم المجموعة اللي قال لهم في أصح واحد قال لهم انتوا ايه؟
0: قديسين.
1: قديسين. يعني انا عايز بس الحضرات المشاهدين ركزوا معايا في الحته ديت. انا ليه جبت الايتين دوت ورا بعض؟ يعني في اصح واحد عدد واحد بيتكلم الى القديسين المقدسين في المسيح يسوع وما جميع الذين يدعون ربنا يسوع المسيح في كل مكان قديسين في المسيح. بس عايز يقول لنا كيف اصبحوا قديسين وهم على الارض هنا لما قبلوا المسيح. قال لنا العالم فيه شتامين وسكرين حواليكم وانتوا كنت زيهم. الله. امال ايه اللي عملوا ايه بتوع كورنثوس عشان يبقوا قديسين؟ كمل لنا الايه من فضلك.
0: وهكذا كان اناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا.
1: وهكذا كان اناس منكم. وهكذا يعني ايه؟ تيبيكالي. يعني بالظبط زي الناس دي. يعني هم شتامين وانتوا شتامين، هم كذابين وانتوا كذابين، هم سارقون وانتوا سارقون برضو. الله. هم اللي خلوكم مقدسين. قال لكن اغتسلتم
0: بدم
1: بل تقدستم بل تبررتم
0: باسم
1: الرب يسوع وبروح إلهنا. إذن أوصل للنتيجة الأولى وهي أن القديسين هم خطاة أشرار قابلوا يسوع المسيح، اغتسلوا بدم المسيح، تبرروا ببر المسيح، أصبحوا قديسين منذ الآن. لو رحنا لرسالة أفسس أخذ شاهد تاني كمان يقول لنا أن القديسين. هاخد أفسس 1 وأفسس 2 برضو أقرأ آية من هنا وأقرأ آية من هنا. يعني أفسس 1 عدد 4 هيقول لنا ان بتوع افسس دولت، وعلى فكره مدينه افسس من اشر البلاد اللي خدم فيها بولس، اللي مليانه بحاجتين، مليانه بالزنا ومليانه بالسحر.
0: ايوه.
1: مؤمنين قبلوا المسيح، لو رحنا الاعمال 19 قبلوا المسيح وحرقوا كتب السحر وبقوا بقوا بقوا قديسين. بقوا قديسين. ايوه. اقرا لنا اصحاح 1 عدد 4 اللي قدام الايه اللي قدامنا.
0: كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة.
1: الفضل كله لله الآب. هنا بيتكلم عن الله الآب. الله الآب اختارنا فيه. كلمة فيه يعني في مين؟ في المسيح.
0: المسيح.
1: هنا في 7 بركات جميلة قوي في الأصحاح الأولاني دولت من عدد 1 ل 14 وكل بركة مرتبطة بكلمة فيه. وكأني أنا في نفسي وفي آدم أنا خاطي شرير نجس، لكن عندما أصبح في المسيح أحبائي، عندما أتغطى ببر المسيح أتغطى بدم المسيح، النتيجة اختارنا

0: فيه في المسيح قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. حاليا وبلا لوم قدامه، مش إن شاء الله هنبقى لما نروح السماء، لا حاليا. لو رحنا الأصحاح 2:1، حب أقرأ الشاهد دوت مع بعض. مين دولت اللي هم بقوا قديسين دولت؟ مين هم دولت؟ أصحاح 2:1 هيقول لنا دولت كان ماضيهم إيه؟ مش ناس مولودين قديسين، ده فيهم صفات صعبة قوي. تقرأها لنا من فضلك.
1: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم.
0: أيوة.
1: حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا.
0: هذه صفات الناس اللي هم اللي اللي اللي هم حاليا قديسين، كانوا ايه قبل كده؟
1: كانوا ده
0: اموات بالذنوب والخطايا، ابناء المعصيه، ابناء الغضب، سالكين في الشهوات وفي النجاسه وفي الفساد. الله لا لا لا لا لا لا لا، امال ايه اللي غيرهم من الحاله ديت؟ عملوا ايه؟ ايه المجهود اللي عملوه؟ ايه الاعمال اللي عملوها عشان يبقوا قديسين؟ لا ما عملوش حاجه. امال ايه اللي حصل؟ اللي احنا بنقول عليه من اول الحلقه، ها؟ لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. هنشوف بعد شوية أنهم هيعملوا حاجات تمجد الله. لقال حد بس ياخد نص الحلقة ويطلع يجري ويقفل التلفزيون يقول لي بص بيقول إيه، بيقول لي إحنا بقينا قديسين ما نعملش أي حاجة. دي هأجلها لسه، هنجاوب عليها، وأحب المشاهدين يستنوا عشان يسمعوا الجزئية دي.
1: لسه كنت هقول لحضرتك ساعات إحنا لما بنسمع أن ده عمل إلهي بحت والله هو اللي عمل والمسيح وان احنا دي خلاص كفاره واحنا اتغطينا بالدم
0: اعمل اللي انا عايزه بعد كده،
1: اعمل اللي انا عايزه، ده حل ليا ان انا اعمل اللي انا عايزه وربنا هيظبط كل حاجه.
0: ده افكار شيطانيه وليست افكار كتابيه. فهرجع بس يعني هقول كلمه وهنستنى للشرح بعد شويه. أيوة. هنقول ها نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين.
1: أمين.
0: يعني إيه؟ يا من تقدستم بدم المسيح، يا من أصبحتم قديسين في المسيح، ورينا ورينا ورينا. مرة يعقوب قال للمؤمنين أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. يعني يا من أمنت اظهر أعمالك اللي بتقول أنك مؤمن، يا من تقدست في المسيح وأصبحت قديس اظهر قداستك، اظهر قداستك وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. أقول فكرة بس أخيرة وتسمحي لي؟
1: أيوة تفضل.
0: وأختم بها فكرة مين هم القديسين. القديسين هم من شابه المسيح. من شابه المسيح. لو جبنا رومية 8:29 نقول أنه الله عمل مشروع الفداء والقداسة والخلاص علشان يخلينا مش مجرد مؤمنين أحبائي، لكن يخلينا في كلمة حلوة أتمنى تلمع قدام حضراتكم وإحنا بنقرأ الآية. رومية 8:29 بيقول
1: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين.
0: خدت بالك من الكلمة الحلوة الموجودة في الآية هنا؟ لكي يكونوا إيه؟
1: إخوة.
0: مشابهين
1: صورة
0: ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. يعني يعني يعني ده كلام أنا عايز أسجد في الأرض وأنا بقوله. يعني الله الآب أراد أن يكون المسيح الأخ الأكبر ويبقوا عنده إخوات اللي هم المؤمنين يعني. وده كلام قاله المسيح مش كده برضو؟
1: طبعا.
0: اذهبي قولي لمين؟ لإخواتي.
1: إخواتي.
0: الله الآب عنده ابن وحيد اللي هو يسوع المسيح الابن البكر، أراد لهذا الابن البكر أن يكون له إخوات. وهؤلاء الإخوات يكونوا مشابهين له. شبهه يا أحباء الأفاضل. لو حضرت المخرج يطلع لنا الآية مرة تانية الأخيرة ديت يبقى كويس قوي. حضرات الأفاضل، ربنا مش عايز مؤمنين بس يروحوا الكنايس كده ويتفرجوا عليه ويطلعوا برة يبقوا حاجة تانية. هذا شر، هذا إهانة لعمل ربنا. لكن ربنا عايز مؤمنين يكونوا إخوات للمسيح ويكونوا شبه المسيح. عايز أرى الآية مرة تانية.

0: رمية 8:29 يقول كده: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. يعني يبقوا شبه المسيح، شبهه في كلامه، شبهه في قداسته، شبهه في طهارته، شبهه في حياته النقية اللي عاش. وعجبني أول مرنم لما قال له في الترنيمة: رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. هل أنا وإنت شبه المسيح؟ هل الناس لما بيتقابلوا معانا، أنا مش بقول بيسمعوا وعظ الحلو، مش بيسمعوا ترتيل الحلوة، لا لا لا، هل بيشوفوا في ملامحنا يسوع المسيح، محبته، ودعته، قدسته، كراهيته للخطية؟ وعلى فكرة مش هبقى شبه المسيح يعني بكده غلبان وطيب وكله ماشي ووافق الناس وماله، ربنا يخليكم كلكم حلوين، ويعني زي ما بيقول واحد كده يعني إن شاء الله نقضيها والناس لبعضيها لا لا لا، أكون شبه المسيح أقول على الخطية خطية، أقول مع يوسف كيف أصنع
1: هذا الشر العظيم
0: وأخطئ إلى الله. نكون مشابهين ابني.
1: أمين أمين. يا رب يباركك أخي ليا. دلوقتي مضطرين نطلع فاصل، لكن هنرجع وهنكمل، عندنا أسئلة كتير قوي لازم نجاوب عليها. أعزائنا المشاهدين، بشجعكم تكونوا بتسمعوا الترنيمة دي اللي هنحطها في الفاصل، كلماتها بتعزيني أنا شخصيا جدا. كل إناء مكسور متشقق ربي جمالك فيه هيبان. أوانينا بتكون متكسرة، أوانينا بتكون متشققة، ساعات إحنا بنفقد الأمل في نفسنا، لكن جماله هو هيبان في كل إناء متكسر ومتشقق ومتبهدل. خلونا نسمع الترنيمة مع بعض.

0: آمين هللويا. كل إناء مكسور متشقق ربي جمالك فيه هيبان. خلية قبل الفاصل كنا بنقول إنه التقديس عمل إلهي بحت
1: تمام.
0: وفهمنا ده كويس واقتنعنا إنه الله بالفداء وبالتقديس هو اللي عمل الشغل كله هو اللي عمله. طيب أنا بس السؤال الأخير اللي أنا سألته لك عايزاك تستفيد فيه شوية، حاسة إن هو ما خدش حقه أيوة. فعايزة أسمع أكتر
1: سرور.
0: فيه لو الله والعمل عمل التقديس
1: أيوة.
0: ده عمل إلهي بحت
1: صحيح.
0: زي ما احنا اتفقنا، ليه بيطلب مننا إن احنا كونوا قديسين؟
1: أفكر حضرتك تاني بالعبارة اللي قلتها من شوية، التقديس هو عمل إلهي صرف. وإحنا قرينا كذا عبارة، إن ولا عبارة بتقول إن إحنا عملنا حاجة عشان نبقى قديسين.
0: بالزبط.
1: إحنا كنا قبلا ظلمة، إحنا كنا هأنذا بالإثم صورته بالخطية حبلت بأمي، لكن عمل المسيح هو اللي طهرني وقدسني. لكن لما يقول لنا الكتاب وتكونون قديسين، زي ما قلت من شوية، الأمير الذي ولد في بيت الملك مطالب أن يعيش كأمير بقى. فلما يقول لنا كونوا قديسين، عايز يقول لنا لأنكم أصبحتم قديسين مقاما عيشوا قديسين عمليا. وهنا أفرق بين نوعين من القداسة يا أخت نجلاء. في قداسة اصطلح المفسرين يسموها القداسة الشرعية والقداسة العملية، أو القداسة المقامية والقداسة السلوكية. الاثنين مرتبطين ببعض.
0: تفضل.
1: الفرق بين الاثنين، أنا عندما قبلت المسيح وأصبحت في المسيح، مقامي ومكانتي في نظر الله الآب إن أنا اسمي إيه؟ قديس.

0: طب اسال سؤال لحضرتك يعني، واتمنى ما تغلطيش يعني، وانت شاطره انا عارف انك ده. طب مقامي في المسيح يزيد ولا يقل؟ لا يزيد
1: ولا يقل.
0: ولا يقل.
1: هو اداني مقامي، هو حدده.
0: مقامي اللي هي القداسه المقاميه. هقول تاني، انا اصبحت ابن في المسيح، مقدس في عمل المسيح. هذا التقديس او هذا النوع من القداسه تزيد ولا تقل؟
1: ولا
0: تزيد
1: ولا تقل.
0: ولا تقل، ثابته، لان في مين؟
1: في المسيح.
0: في المسيح. فدي اسمها ايه؟ المقام بتاعنا.
1: ايوه،
0: مقامنا في المسيح لا يتغير. لكن في نوع تاني من القداسه اللي هي القداسه العمليه اللي احنا بنعيشها.
1: ايوه.
0: طب دي بتزيد وتقل ولا ثابته؟
1: اكيد.
0: لا، دي بتزيد وتقل.
1: ايوه،
0: دي بقى اللي بتزيد وتقل. فتلاقيني النهارده انا عايش قديس حلو قوي، وبكره الدنيا نزلت بيا قوي قوي قوي.
1: ايوه،
0: دي تزيد وتقل. يعني افكر حضرات المشاهدين تاني، لما تقروا الكتاب ما نتلخبطش في نوعين من القداسه. القداسه المقاميه هي مكانتنا التي اصبحنا فيها في المسيح امام عين الله الاب لا تتغير. أفكركم بأفسس 1:4، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. دي قداسة مقامية.
1: أيوه.
0: لكن في بقى نوع تاني من القداسة اللي احنا بنتكلم عنه بعد شوية أكتر كمان، القداسة العملية. القداسة التي تتأثر بصراع الجسد مع الروح، الجسد يشتهي ضد الروح. القداسة التي تتأثر بالعالم اللي حوالينا.
1: أيوة.
0: ودي بقى علشان نعيش القداسة، مش عشان نبقى قديسين. كمؤمنين، أنا بكلم المؤمنين اللي قبلوا المسيح واغتسلوا بدم المسيح، أصبحوا مقامهم قديسين، لكن الكتاب يطالبنا أن نعيش قديسين هنا على الأرض. وعلشان نعيش قديسين هنا على الأرض أحبائي، اسمحوا لي، أنا محتاج 3 حاجات.
1: تفضل.
0: الحاجة الأولانية، أنا محتاج أتغسل كل يوم بكلمة الله. فالرب يسوع يقول للتلاميذ، أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. ممكن حضرة المخرج يطلع علينا أفسس 5:25 و 26. هنشوف في العددين دولة أحبائي قداسة المقام، أي إحنا مقامنا في المسيح، ونشوف القداسة العملية اللي إحنا مطالبين نعيشها كل يوم. فضلي تقرينا أفسس 5:25. أيها الرجال
1: أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها
0: لكي
1: يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة.
0: شكرا. عدد 26 لما يقول لكي يقدسها
1: مطهرا
0: إياها بغسل الماء بالكلمة. يعني المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. والكنيسة في المسيح قديسين، لكن في عملية بتحصل كل يوم هي قدام حضراتكم لكي يقدسها. دي حاجة بقى كونتيني والمستمرة، هي مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. هي أصبحت قديسين، أصبحنا قديسين، لكن كل يوم بنحتاج إلى اغتسال كلمة الله. رقم 1. رقم 2، علشان نعيش حياة القداسة إحنا محتاجين قوة الروح القدس لكي نهرب من الفساد اللي في العالم. نهرب من الفساد الذي في العالم. لما الكتاب يقول لنا اهربوا من الزنا، لما الكتاب يقول لنا تصيروا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، محتاج إلى قوة الروح القدس. آخر حاجة محتاج لها عشان أعيش حياة القداسة اليومية، أنا محتاج إلى شركة مع الرب. شركة مع الرب. أحب أطلع الآية مع حضرات المشاهدين، كورنثوس 2:3-18. الشركة اليومية مع الرب تخليني أتغير من المجد إلى مجد، مش عشان أبقى قديس، لا، علشان أعيش قديس. كورنثوس 2:3-18.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد.

0: السماء من الرب الروح.
1: نتغير مش عشان نبقى قديسين، لا، احنا بقينا قديسين لما قبلنا المسيح، بركز على الفكرة مرة تاني، لكن علشان حياتنا العملية تبان عليها المجد والقداسة محتاجين كل يوم يبقى لي شركة مع الرب. قال هنا عنها بولس: ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. يحصل لنا ايه؟

0: مش واخد باله منها
1: وهو لا يعلم.
0: مظبوط.
1: اللي حصل ان جلد وجهه كان يلمع. الخص الاجابه في كلمتين، اقول احبائي عندما قبلنا المسيح يسوع، عندما احتمينا بدم المسيح، عندما لبسنا الرب يسوع، عندما تغطينا ببر المسيح، اصبحنا في نظر الله قديسين وبلا لوم، مقامنا قديسين لا يزيد ولا يقل. لكن هناك نوع من القداسه محتاجين نعيشها، هي القداسة العملية اللي محتاجة جهاد مننا، اللي محتاجة شركة مع الرب مننا، اللي محتاجين نهرب من الخطية. لما بولس يقول لتيموساوس أما الشهوات الشبابية فاهرب، اهرب منها. يا قديسين يلي أصبحتوا في المسيح قديسين عيشوا قديسين، يلي بقى مقامكم في المسيح قديسين برهنوا بحياتكم العملية وكلامكم وتصرفاتكم أن أنتوا فعلا بقيتوا قديسين.
0: يعني احنا عارفين ان الله خصصنا، لكن السؤال اللي كنت عايز اسأله لحضرتك من شوية، هل انتهى دور التقديس ده عند الصليب ولا لسه الله مازال يعمل فينا؟ يعني ربنا لسه شغال بيعمل شغله في التقديس ده، ولا هو خلاص خلصه عند الصليب والباقي علينا احنا؟
1: دور الله لم ينتهي. دور الله لم ينتهي، فلازال زي ما كنا بنسمع في الترنيمة من شوية، أرجوك اعمل ايه؟ كمل شغلك فينا. فحتى الكتاب يقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المسرة. برضو هفكر حضرات المشاهدين أنه في نوع قداسة تم خلاص انتهى، قداسة مقامنا مركزنا. لكن النوع اللي ربنا ما زال بيشتغل ويجاهد معانا فيه هو كيف نعيش قديسين، وده ربنا ليه دور كبير قوي قوي بيعمله فينا. ايه الدور بقى اللي ربنا ما زال بيشتغل فينا علشان كل يوم نعيش حياة القداسة العملية؟ احنا قرينا في أفسس 5:26 لما يقول لنا، ارجع للآية مرة تاني، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. خلي بالكم معايا، الآية دي بتقول لنا إن ربنا يظل يعمل معانا دور طوال الرحلة. بفكر حضراتكم، مش علشان يخلينا قديسين، لا، لكن عشان خاطر نعيش حياة النقاوة. شفتوا الآية اللي قدام حضراتكم، لكي يقدسها
0: مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة.
1: يبقى إيه دور ربنا؟ كل يوم بيتكلم معانا. وبالمناسبة يا بخت المؤمن اللي يدي ودنه لكلمة الله. يا بخت المؤمن والمؤمنة اللي يفتح الكتاب المقدس. مؤمن بيتغسل أول بأول. مؤمن لا يقرأ الكتاب المقدس يا أخت نجلاء ما يقعدش قدام الرب. أنا بشبهه بتشبيه صعب قوي، عم زي الهوملس اللي في الشارع. هوملس في الشارع تلاقي شعره طويل، ريحته قذرة، ريحته صعبة قوي، بقاله يمكن أسبوع ما خدش حمام ولا شاور. مؤمن لا يجلس مع الرب ويقعد يقرأ الكتاب، مش بقرأ الكتاب لمجرد لب قريت معلومة وخلصنا أصحاح، لا، بيقعد قدام الكتاب ويقول له اغسلني كثيرا من اسمي. ربنا لمسه في آية عن الكذب يقول له اديني رحمة من الكذب دوت، بيتغسل اهو. ربنا كلمه عن النظرات الخبيثة يقول له أرجوك انظر إن كان فيا ميلا باطلا واهدني طريقا أبديا. يعني ربنا يكلمني، أنا متعود أعمل كده وربنا يساعدنا نعمل كده. لما بقرأ الأصحاح يا أخت نجلاء ممكن ما خلصوش.
0: لو الرب كلمك في حاجة بتقف عندها،
1: تقف قدامها، صليها، ما تقفيش، ما تمشيش الآية الثانية. مش مهم نخلص الأصحاح،
0: مش روتين. مظبوط.
1: أقعد لحد ما ربنا يعمل إيه؟
0: يكلم.
1: وأنا قاعد بربنا بيكلمني وقف قدام الآية وقول له أنا عايز الآية دي تعيش فيا، أنا عايز أتغسل من النقطة دي، أنا عصبي عايز أبطل عصبية مش عارف، أنا شهواني عايز أبطل شهوانية، أنا عينيا ناجس عايز أبطل العينين اللي تعمل. إيه اللي بيحصل هنا؟ هرجع للآية تاني، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. إجابة لسؤال حضرتك، ربنا ليه دور بيعمله معانا إلى آخر العمر.

0: الأمر عشان نعيش القداسة.
1: يعني الكلمة هي الغسل والحاجة اللي بتطهرنا وبتنقينا بتغسلنا كل يوم
0: لنعيش القداسة.
1: لنعيش القداسة.
0: لكن عشان نصبح قديسين لا، ده لما أقبل المسيح مخلص، لما تغسل بدم المسيح، لما تولد ولادة جديدة، لما استخبى في المسيح أصبحت قديس. لكن علشان أعيش القداسة اليومية بقى، هي دي القداسة العملية بنتكلم عنها دلوقتي. محتاج إلى غسيل الكلمة كل يوم.
1: طب في معلومة مفهومة غلط عند البعض من الناس، ممكن يقولك إزاي أبقى قديس وغلط؟ هو القديس ممكن يغلط زي عادي زي الناس، يعني القديس ممكن يقع ويقوم، ولا مش مفروض أنه هو يغلط خالص يكون بلا خطية؟
0: الوضع الطبيعي، الوضع المثالي أن القديس لا يخطئ.
1: لا يخطئ.
0: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي
1: لا تخطئ.
0: لا تخطئ.
1: لكن إحنا عايشين في عالم صعب.
0: نكمل الآية.
1: طبعا.
0: وإن أخطأ أحد.
1: وإن أخطأ أحد.
0: فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح.
1: هللويا.
0: فالوضع الطبيعي يا أختي نجلاء أن القديس لا يخطئ. لكن لأنه يوجد جسد في داخلي ويوجد صراع في داخلي معرض للزلل. بس على فكرة هناك فرق بين واحد ممكن يزل زلة وبين واحد يعيش في الخطية. المؤمن لا يعيش في الخطية، وإن كان ممكن يزل زلة مرة غصبا عنه.
1: وده بياخدني للحتة اللي جاية وهي مهمة جدا جدا جدا. إيه خطورة التهاون في حياة القداسة؟ يعني أنا لو تهونت في الكلام اللي أنا سمعته ده، إيه الخطورة؟
0: لا، مخاطر كتيرة قوي قوي. أنا أصبحت قديس، مطلوب مني أعيش قديس. الدور اللي علي هو أن أنا أستغل وصاية النعمة وإمكانيات ربنا عشان أعيش القديس. مش عشان أبقى قديس، لكن أعيش القديس بأدوات. وعندما أتهاون هناك خطورة، لا هناك مخاطر. تعد معايا؟
1: تفضل.
0: أول خطر هعدي فيه هو إن أنا ما أقدرش، وأنا هنا على الأرض ما أقدرش أعاين وأشوف وأستمتع بالحضور الإلهي.
1: وده جزء كنت عايز أتكلم مع حضرتك فيه في نفس السؤال. هو الآية اللي بتقول
0: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها
1: لا يرى أحد
0: لن يرى الرب. أحد الرب
1: بالضبط. إزاي بقى دي لن يرى أحد الرب؟ دي كانت رعباني في فترة من الفترات في حياتي. هو أنا لو أنا معيشتش حياة القداسة وبقيت قديسة فعلا مش هشوفه فوق. أنا عارفة أن أنا اتغطيت بالدم والرب قدسني، لكن في وقت من الأوقات لما أنا أروح السماء مش هشوفه؟ ولا هل دي بتنطبق على حياتنا هنا في الأرض؟ مش هنشوفه هنا وإحنا
0: لا.
1: عايشين.
0: الآية دي لا تتكلم على وجودنا في السماء، لأنه لما نروح السماء يا أخت النجلاء، قبل ما نروح السماء هيبقى المؤمن متصفي من كل الأخطاء. يعني القديس دوت معرض انه يخطئ؟ معرض انه يخطئ، وهياخد فوق دماغه زي ما هنشوف في بعد لحظات قليله. هيتأدب، وقد يصل التأديب الى درجه الموت. فالمؤمن يتصفى هنا على الارض. قالها مره بولس في كورنثوس الاولى 11، قال نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. نؤدب من الرب هنا لكي لا ندان. فلما هوصل السماء هوصل 100% ذهب عيار 24. لكن أرجع للآية بتاعتنا بقى، أول خطورة لعدم العيشة في القداسة والتهاون في القداسة، النتيجة الأولى أو الخطر الأول أنني لا أستطيع أن أعاين الرب وأشوف الرب هنا على الأرض.
1: هنا على الأرض. شكرا
0: هنا على الأرض. لو حضرة المخرج طلع لنا مزمور 24 وعدد 3 هيقول لنا المعنى دوت. هيقول لنا المؤمنين اللي هنا على الأرض اللي يقدروا يشوفوا الرب ويعينوه ويستمتعوا بحضوره.
1: ممكن تقول لنا الشاهد تاني؟
0: مزمور 24 عدد 3 أول الآية بتقول من يصعد إلى جبل الرب. سؤال، مين اللي يقدر يقعد مع الرب هنا ويشوفه ويعينه زي ما هنقرأ؟ مين يا حبايب الأفاضل؟ تعالوا نقرأ مع بعض الآيتين، عدد 3 وعدد 4.
1: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه، الطاهر اليدين والنقي القلب،

0: الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا.
1: أخذ عدد خمسة كمان.
0: يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه.
1: أرجع لعدد ثلاثة، سؤال بيجاوب عليه، من يصعد إلى
0: جبل؟ إلى جبل الرب.
1: من يسكن أو يقوم في موضع قدسه؟ مين اللي يقدر يشوف الرب ويعينه ويتعزى؟ وده يرد على السؤال، اتنين يحضروا كنيسة مع بعض، يحضروا فرصة الصلاة مع بعض، واحد يطلع يقولك أنا شفت الرب وتعزيت النهاردة، والتاني يقولك الدنيا ناشفة حطبة.
0: أيوه.
1: الفرق بين الاتنين، من يصعد إلى، من يقوم في موضع قدسه؟ وراح رد بقى في عدد أربعة، قالك الطاهر اليدين
0: والنقي
1: القلب. النقي القلب. هو دوت اللي يقدر يشوف الرب، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. إذن الخطورة الأولانية يا أختي نجلاء لعدم العيشة في القداسة هو حرمان نفسي كمؤمن من رؤية الرب والشركة معه هنا
0: وأنا عايش
1: هنا وأنا عايش على الأرض. وأعتقد أنه أصعب حاجة على المؤمن أنه يحرم من رؤية الرب. عشان كده قال له مرة داود بعد ما غلط، قال له رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضبني. أقول حاجة كمان تاني، خطر تاني
0: تفضل.
1: وده خطير قوي، الخروج بعيد عن الحماية الإلهية.
0: صعب ده،
1: الخروج بعيد عن الحماية الإلهية. هنقراها مع بعض دلوقتي، وانا عايش في القداسه والنقاوه يا اختي نجلاء
0: حمايه،
1: انا عايش تحت الحمايه الالهيه. اعيش في النجاسه بقى وابتدي الخبط، ما انا مؤمن بقى وبتقدس وراح السماء الحمد لله، عيش براحتك
0: اعتمد على دي.
1: ايه بقى اللي بيحصل بقى؟ انا بطلع بره الحمايه الالهيه. فاكره معايا لما الشيطان راح عند ربنا ايام ايوب؟
0: ايوه.
1: وبعدين ربنا سأله سؤال، قال له انت جاي منين؟ قال له جاي من الجولان في الارض وتمشي فيها. قال له حطيت قلبك على عبدي يا ايوب؟
0: عارف.
1: قال له اليس لانك
0: سيكت حوله،
1: سيكت حوله وحوله كل ما له. فالمؤمن اللي عايش في شركه مع الرب في القداسه عايش تحت السياج والحمايه الالهيه. الخبط، انا بطلع نفسي،
0: انا اللي بختار،
1: انا اللي بختار اطلع بره الحمايه الالهيه. طب أجيب مثال من الكتاب؟ أجيب مثال من الكتاب. لو جبنا سفر العدد أصحاح 24 وأصحاح 25 بيحكي لنا قصة، بسرعة بيحكي لنا قصة الشعب اللي وهو ماشي في البرية وأراد بلعام أن يلعن هذا الشعب.
0: 24 كم؟
1: أصحاح 23 أصحاح 23
0: عدد
1: وعدد، أقرأ عدد 8. 23 من سفر العدد عدد 8، بالعام جابوا ملك اسمه ملك بلاق، قال له إلعن للشعب دوت. قال له حاضر، ابني المذابح بناله، وقف عشان يلعن، راح ربنا حط بقى كلام تاني في بقه. حط له كلام تاني جديد بقى في بقه. قال له إيه بقى؟ اقرأ لنا.
0: كيف ألعنه من لم يلعنه الله؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟
1: إني من رأس الصخور أرى
0: ومن الأكام أبصره،
1: هو
0: ذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب.
1: أربع مرات يحاول بالعام يلعن الشعب ويؤذيه، ما قدرش،
0: ما عرفش،
1: لأن الشعب تحت الحماية
0: الإلهية.
1: الإلهية. وبعدين الراجل بالعام ده الشرير بقى، الملك اتغاظ منه، قال له انا جايبك عشان اديك فلوس تلعن بتباركه. قال له ما انا قلت لك مش هقدر غير اللي ربنا يحطه في بقي. قال له امشي مع السلامه. قال له بس تعال اقول لك على حاجه، ما تزعلش ما تنرفزش. قال له بص، لا احنا مش هنعرف نلعنهم، بس انا ممكن اقول لك وصفه حلوه هم يجيبوا اللعنه لنفسهم. خدي بالك معايا. ايه اللعنه؟ قال اعمل لهم حفله واعمل لهم ديسكو وهات لهم بنات ترقص وهات لهم مش عارف ايه، وهم خليهم هم يلخبطوا مع بعض، هيغلطوا تيجي لهم
0: اللعنه،
1: تيجي لهم الكافيه من فوق. هات لنا من فضلك اصحاح 25. والوصفه دي نفعت، ابتدوا بقى يتهاونوا بالقداسه، يتهاونوا بالطهاره، يتهاونوا بكونهم مخصصين للرب. تقرأ لنا عدد أصحاح 25 من عدد واحد.

0: وأقام إسرائيل,
1: وأقام إسرائيل من شطيم,
0: في شطيم
1: وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب.
0: كملي.
1: فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن, فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن.
0: وتعلق
1: إسرائيل ببعل فغور.
0: بعل فغور ده إله وثني. بدأ يتعلقوا بالرب, يعني هم كلوا ورقصوا مع البنات وزنوا مع بنات مؤاب وتعلقوا بإله بعل فغور.
1: فحمي غضب الرب على إسرائيل.
0: بص معايا بقى, في اليوم دوت, في اليوم دوت لما تهاونوا مع القداسة, خلي بالك فاكر أصحاح 23 لما حاول بلعام يلعنهم 4 مرات قدر؟
1: ما قدرش.
0: قال له شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب, كيف ألعن من لم يلعنه الرب؟ ما قدرش.
1: أيوه.
0: لكن في أصحاح 25 بقى لما نفعت الوصفة بقى ديت, طلعوا برا السياج الإلهي. طلعوا إزاي؟ النجاسة, عدم القداسة. النتيجة بص كده وإحنا بنقرأ في سفر العدد أصحاح 25 وعدد 9, رقم مهول وقع في اليوم دوت منهم. وكان الذين ماتوا بالوباء
1: 24,000.
0: 24,000 واحد. اللي جاب لهم الكافية ديت كلها عدم القداسة, عدم القداسة. عشان كده أحبائي الأفاضل, أنادي على المؤمنين اليومين دولت اللي بيستسهلوا الخطية, اللي بيستسهلوا العيشة في العالم, اللي بيستسهلوا الفرج على أي حاجة, اللي بيستسهلوا الخميرة الصغيرة والثعالب الصغار, حسبوا حبايبي, حسبوا حبايبي, لأن الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها إيه؟
1: أقوياء.
0: وكل قتلها أقوياء. أنا قلت خطرين لعدم القداسة. خطر الأولاني, لا يمكن
1: أن
0: أرى الرب.
1: أرى الرب هنا,
0: هنا على الأرض.
1: أي.
0: لا أستمتع بالحضور الإلهي.
1: أي.
0: لأن طوبى للأنقياء القلب لأنهم
1: يعينون
0: الله. الخطر الثاني, أنا بخرج بعيد عن السياج
1: الإلهي.
0: الخطر الثالث, أنا بحط نفسي تحت التأديب الإلهي كمؤمن. وغرض التأديب الإلهي أن يعيدني الرب مرة أخرى للقداسة. غرض التأديب الإلهي مش عقاب, مش ربنا بينتقم مني عشان عشت كده ملخبط شوية, لا. غرض التأديب الإلهي يا أخت نجلاء أن الرب يعيدني مرة أخرى إلى القداسة. أطلب من حضرة المخرج طلع علينا رسالة العبرانيين أصحاح 12. عبرانيين 12 عايزين نقرأ مع بعض آية مهمة قوي. الآية دي جت في أصحاح 12 وعدد كام, هشوف لوقتي عدد كام, عدد 9 و10. عبرانيين 12 عدد 9 وعدد 10 هيقول لنا التأديب الإلهي إيه غرضه في حياتنا. اقرأ لنا من فضلك.
1: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا
0: نهابهم.
1: أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟
0: عدد 10.
1: لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم, وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته.
0: لكي نشترك في إيه؟
1: في قداسته.
0: إيه معنى الآية؟ هو بيقارن بين الآباء
1: الجسديين
0: اللي كانوا بيأدبونا.
1: أيوه.
0: عشان نبقى كويسين. وكانوا بيأدبونا حسب
1: استحسانهم,
0: يعني حسب ما بيعرفوا. وبعدين عمل بقى مقارنة. قال أما هذا أبونا السماوي.
1: أيوه.
0: بيأدبنا, أما هذا فلأجل المنفعة. وبعد ختم بكلمة قال لكي نشترك
1: بقداسته.
0: يعني لما الله الآب يؤدب أولاده المؤمنين, لا يؤدبهم تأديبا انتقاميا, لكن يؤدبهم لكي يرجعوا مرة أخرى إلى حياة الإيه؟
1: القداسة.
0: عشان كده أختنا نجلاء بحب قوي الصلوة بتاعت يعبيص لما قال له ليتك
1: تباركني
0: وتوسع
1: تخومي
0: وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى
1: لا يتعبني.
0: يا أحبائي, يقول فأتاه الله بما سأل. يا أحبائي, المؤمن الذي أصبح في المسيح هو قديس, ولما يعيش القداسة يستمتع بالحضور الإلهي ويستمتع بالبركة الإلهية, ولما

0: يطلع برا القداسة ويحب العالم والأشياء التي في العالم، بيحرم نفسه من رؤية الرب، ويحرم نفسه من السياج والحماية الإلهية، وبيعرض نفسه كمان للتأديب.
1: يعني تأديب ربنا لينا بيكون حب.
0: نعم.
1: علشان
0: نعم.
1: لا نهلك.
0: نعم.
1: لكن العقاب حاجة تاني، لأن بالزبط. في ناس بتخلط بين التأديب وبين العقاب. ممكن توضيح بسيط بس.
0: ببساطة شديدة، التأديب عشان يرجعنا، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. والتأديب دوت مثلا ألاقيه واضح جدا في حياة داود، مليئة تأديب
1: كتير.
0: يعني مرة داود وهو طالع مطرود، طلع عليه واحد اسمه شمع بن جيرة ومسك حجارة وقعد يرشقه. الناس اللي حواليه قالوا له اسمح لنا نعبر ونقتل هذا الكلب، من هو حتى يسب سيد مسيح الرب؟ داود قال لهم لكمش دعوة بي، دعوه لأن الرب قال له سب داود. فداود فهم أن ده تأديب من الرب ليه، أن الرجل ده شمع بن جيرة بيرشقه بالحجارة. وبعدها نلاقي داود بيكتب مزمور اعترافي قدام الرب.
1: أيوه.
0: هو كتب 4 مزامير اعترافية، واحد منهم مزمور 6 لما قال أعوم كل ليلة سريري بدموعي. كتب مزمور 32 لما قال لما سكت بليت عظامي من ذفير اليوم كله لأن يدك ثقلت علي. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. كتب مزمور 51 ارحمني الله حسب رحمتك رد لي بهجة.
1: خلاص،
0: ده اسمه التأديب. أما القضاء الإلهي بقى اللي احنا قرينا عنه عن شعب اسرائيل لما زنوا مع بنات مؤاب فمات في هذا اليوم 24,000 واحد. التأديب ديسيبلين، ربنا بيأدب علشان يرجعني، لكن لما استمر بجيب على نفسي القضاء.
1: طيب عرفنا ايه خطورة التهاون، وصعبة قوي، صعبة مخيفة يعني.
0: طبعا طبعا. والرب يحفظنا. معلش قبل ما اسيب خطورة التهاون في القداسة، مش قادر اسيبها، خطورة التهاون في القداسة تجيب على المؤمن الخزي والعار. تجيب على المؤمن الخزي والعار. يعني في سفر الأمثال، وأنا بحب سفر الأمثال وكلمة الله كلها حلوة، خدي بالك معي يا أختي نجلاء وأحباء المشاهدين، أمثال 6 وأمثال 7. أمثال 6 أمثال 7 أمثال 6 أمثال 6 رجل يجري وراء امرأة ليزني معها. أمثال 7 امرأة تجري وراء رجل. خدي بالك معايا، أمثال 6 رجل يجري وراء امرأة ليزني معها. لو حضرت المخرج طلع لي أمثال 6 وأمثال 7 عايز أقرأ منهم آيتين، والنتيجتين في الآخر صعبين قوي أحباء الأفاضل. يعني أمثال 6 اللي بنشوف فيه رجل يزني بامرأة غيره، يقول لنا الكتاب عنه في آية صعبة قوي في عدد كام، عدد 27 و28، أعمال 27 و28،
1: أعمال
0: أسف أمثال، أمثال 6 27، بيقول أيأخذ إنسان نار
1: في حضنه،
0: نارا في حضنه ولا
1: أحترق ثيابه،
0: أحترق ثيابه. الآية اللي بعدها أو يمشي
1: إنسان على الجمر
0: ولا تكتوي رجلاه. فاهمين معايا حبايبي؟ شفت تشبيه البليغ دوت، وكأن الإنسان عندما يعيش في النجاسة والخطية، ها، كأنه بياخد نار في حضنه هيولع فيه، أو يمشي برجليه على الجمر رجليه تتحرق.
1: صح.
0: هو أنا بيتكلم على بالتحديد على العلاقات الدنسة، في العلاقات الجنسية والعاطفية غير المشروعة، عشان أبقى محدد. يعني النتيجة لهذا الإنسان الذي يجري وراء امرأة غيره، امرأة غيره في علاقة غريبة، يعني بصوا الكتاب يقول إيه عنه في عدد 33 من نفس الأصحاح، إيه النتيجة؟ الخزي. صعب قوي الآية دي يا أحبائي، ضربا
1: وخزيا
0: وخزيا
1: يجد
0: يجد
1: وعاره لا يمحى،
0: وعاره لا يوم

0: عاره لا يمحى. فالمؤمن الذي يخطئ ويعيش، المؤمن أنا بكلم عن المؤمن الذي يخطئ ويعيش في علاقات دنسة لا سمح الله، بيتأدب من الرب وقد يصل التأديب للموت، لكن خلي بالكم معايا بيلحقوا العار، بيلحقوا العار. أيوة الخطية بتلزق. ربنا بيسامح وربنا بيأدب لكن بيفضل فيه وصمة
1: عار.
0: وتفضل الناس تقول أحبائي مش ده اللي عمل كذا في يوم من الأيام، مش دي اللي عملت كذا. طيب أمثال 7 برضه عشان أختم الفكرة دي بسرعة. أمثال 7، امرأة تشتهي شخصا غير زوجها. نقرأ الأصحاح كله، ما فيش وقت نقرأ بس أشجعكم تقروه. بصوا في الآخر يقول إيه في عدد 25 إلى عدد 27، إيه النتيجة لهذه العلاقة الدنسة؟ تقري لنا من فضلك.
1: لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها،
0: لأنها
1: طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. طرق الهاوية بيتها هابطة إلى خدور الموت.
0: وبعدين بينصح نصيحة، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها
1: أقوياء.
0: أقوياء. ما أخطر العيشة بعيد عن القداسة.
1: الرب يساعدنا كلنا
0: يا رب إليه. يحمينا الرب،
1: رب يحمينا نكون تحت الحماية،
0: تحت احفظني يا الله. وقال له المرنم احفظني في رضاك باقي
1: أيام عمري،
0: وتحفظني من الشر حتى لا
1: يتعبني. أمين. طيب أكيد في بركات للسير
0: طبعاً.
1: في القداسة إيه بركات؟
0: طبعاً.
1: عندنا 5 دقائق 6 دقائق.
0: ما أكثر البركات يا أخت نجلاء للعيشة في القداسة؟ ده الكتاب المقدس كله مليان بالبركات. العيشة الحلوة في قداسة المسيح. أخذ بركة أو اثنين أو حسب ما الوقت يكفينا. البركة الأولانية هي الشركة ورؤية الرب. إحنا خدنا عكسها في الجزء اللي فات. من يصعد إلى جبل الرب؟ من يسكن في هيكل قدسه؟ الطاهر اليدين. يبقى البركة الأولانية أشوف الرب، شوف الرب في الكنيسة، شوفه في الشارع، شوفه راكب العربية، شايفه، جعلت الرب
1: أمامي
0: في كل حين. طوبى للأنقياء القلب لأنهم
1: يعينون
0: الله. البركة الثانية الاستخدام. لو نقدر نطلع بسرعة تيموثاوس الثانية أصحاح 2، تيموثاوس الثانية أصحاح 2 عدد 21. أحباء الأفاضل دايما أقول التعبير دوت، أنا ما أقدرش أشرب في إناء في كوباية إلا إذا كانت نظيفة.
1: صح.
0: ربنا ما يقدرش يستخدم إناء مننا، إحنا أواني مش كده، إلا إذا كانت مطهرة. اطلع رنم براحتك على المنبر، اطلع وعظ براحتك، اطلع اشترك في الخدمة براحتك، بس ربنا مش هيستخدمك. إمتى ربنا يستخدمني ويستخدمك؟ لما الإناء يبقى
1: نظيف.
0: باختصار تعالوا نقرأ مع بعض الآية الجميلة اللي في تيموثاوس الثانية 2:21.
1: 2:21.
0: تفضلي.
1: فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح.
0: إن طهر أحد نفسه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد. ربنا يقول الكوباية النظيفة دي نافعة عليا، الأخت المقدسة دي، الأخ المقدس دوت نافع ليا، أنا أقدر أستخدمه. ليه يا رب؟ لأنه صاحب مواهب مشهورة؟ لأ. لأنه بليغ وفصيح؟ لأ. لأنه صوته حلو في الترميم برضو؟ لأ. أما ليه عايز تستخدم دوت؟ ببساطة لأنه إناء مقدس. وبصلي لإخواتي اللي بيخدموا وأنا أولكم، يا رب ما تسمحش أروح خدمة وأنا مش نظيف، هتحرم البركة عني وعن الكنيسة، أبقى عخان. أكيد معايا عخان اللي قال عنه يشوع كدرتنا وكان سبب هزيمة. أحيانا يطلع واحد على المنبر ربنا ما يسمحش يكون أنا ولا أنت، وبسبب نجاسته وعدم خطأ عدم نقاوته وعدم الاعتراف وعدم حياة القداسة يمنع البركة عن الكنيسة. يبقى البركة الأولانية للقداسة رؤية الرب وشركته. البركة الثانية هي الاستخدام. البركة الثالثة هي الشهادة الجميلة.

0: الشهادة الجميلة يعني يكفي الناس تشاور عليك. طبعا ليس الرغبة ذاتية أن أنا لا، لكن ده بيمجد الرب. يا سلام لما يشاور عليك يقول الأخت دي مع الصرانة، صعب قوي محدش يقبلها. لما يشاور عليك يقول لك الأخت دي يا سلام أنا بشوفها بشوف ربنا. في واحد كده قال عن أخ في كنيسة، قال أول ما أشوفه أشوف صورة المسيح.
1: yes.
0: النعمة باينة عليه. هقول مش محتاجين نطلع الشاهد، لما أليشع راح عند الشنامية يزورها في البيت،
1: أيوه،
0: ومشي من عندها، عارفة يا أخت نجلاء راحت لجوزها قالت له إيه؟ قالت له قد علمت أنه رجل الله مقدس هو.
1: yes.
0: مش قالت له ده رجل الله بتاع المعجزات أليشع، ولا ده رجل الله العظيم الكبارة، لا، الصفة اللي لمست الست ديت وهو أليشع معهم في البيت قالت ان ده رجل الله إيه؟ مقدس. أشتاق من كل قلبي لنفسي ولكل المؤمنين والخدام بالذات، يا ريت لما الناس تحتك بينا يقولوا ده رجل الله إيه؟ مقدس هو. أخذ آخر بركة واختم بيها كلامي، أحتاج نطلع سفر الرؤية أصحاح 3:4 في مكافأة خاصة أحبائي للمؤمنين الذين يعيشون حياة الطهارة وحياة القداسة. مكافأة خاصة في السماء. رؤية 3:4 الرب بيكلم ملاك كنيسة سردس وبيقول لها، تفضلي تقري لنا.
1: عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون.
0: الرب بيكلم ملاك كنيسة سردس بيقول له عندك أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابهم. لما الرب يتكلم عن الثياب دايما بيتكلم عن السلوك والمظهر.
1: أيوة.
0: ده المعنى الروحي. ففي مؤمنين بس للأسف بيقول له عندك أسماء إيه؟
1: قليلة.
0: اللي بيرنموا كتير على المنبر، اللي بيوعظوا كتير على المنبر، اللي بيخدموا كتير على المنبر، اللي ثيابهم طهرة
1: قليلين،
0: للأسف قليلة. لهؤلاء أصحاب الثياب الطاهرة يعني السلوك الطاهر، عايز يقول كده، لهم مكافأة خاصة. إيه المكافأة الخاصة؟ سيمشون معي في ثياب بيض في السماء.
1: أمين.
0: وبعدين قال كلمة حلوة في الآخر، لأنهم مستحقون. وكأني راح أسأل في السماء، يا رب اشمعنى المجموعة القليلة دي ماشية معاك كده مأنجاك في السماء ولابسة ثياب بيضاء؟ قال لأنهم عاشوا أنقياء على الأرض.
1: أمين. عندنا حاجات كتير تاني كانت لسه أخيلية، بس للأسف الوقت مش في صالحنا. لكن عايز أطلب من حضرتك في 50 ثانية صلوة لكل حد لسه ما خدش الخطوة دي النهاردة، ولما سمع حضرتك النهاردة قال لأ أنا عايز أعيش حياة القداسة.
0: يا رب شكرا ليك لأنك أنت القدوس مصدر القداسة، مت على الصليب عشان تغير النجيس يبقى قديس. أنا باجي أنا وإخواتي قدامك بنجاستنا، آتي إليك بكل ضعفي، آتي عند الصليب، اغسلني يا رب بدم الصليب، اغسلني واغسل إخواتي بدمك، نقينا بكلمتك، اعمل مننا قديسين اللي لسه ما قبلوكش، وكل من قبلوك يا رب ادينا نعمة نعيش حياة النقاوة والطهارة، نشوفك ونحمي أنفسنا من خطورة الخطية، في اسم الرب يسوع لك كل الحمد.
1: أمين.
0: أمين.
1: أمين. الرب يباركك. يمكن ربنا كلم قلبك النهاردة، فكرك بحاجة بقالك وقت بتتجاهلها، أو بخطية محتاجة تتساب، أو برجوع بقاله كتير قوي مستني. ما تعديش من اللحظة دي من فضلك وتكمل زي ما أنت. أطلب من ربنا النهاردة أنه يخلق فيك شوق حقيقي لي ويديك نعمة تعيش الحياة اللي دعاك ليها. يمكن الطريق لسه طويل، يمكن لسه في ضعفات كتير، لكن المهم انك تبدأ، لان القداسة مش نهاية يوصل لها انسان، لكن حياة ربنا بيدعونا نعيشها كل يوم. ولو في حاجة واحدة اتمنى تفضل جواك بعد الحلقة دي، فهي ان ربنا لسه بيدعوك ولسه صابر ولسه مستني عليك، والدعوة دي ليك انت. بشكر من كل قلبي يا اخويا الخادم الامين اللي الرب دايما بيستخدمه في وسطينا، الاخ إليا.
0: شكرا.
1: بشكركم اعزائي لحسن المتابعه والى اللقاء.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الدهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. في حلقة اليوم سوف نبدأ دراسة سفر جديد من أسفار العهد الجديد وهو إنجيل متى. إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وإحنا عارفين الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين، العهد القديم 39 سفر والعهد الجديد 27 سفر. هنتكلم كتير عن إنجيل متى في المقدمة، وهنتكلم كتير عن مرحلة ما بين العهدين، عشان كده أشجعك أنك ترافقنا في حلقة اليوم والحلقات القادمة. ربما في كلام يكون جديد عليك أول مرة تسمعه، كلام تاريخي، كلام سياسي، كلام روحي، لكنه لازم للسرد لكي نفهم المساحة الزمنية والمسافة الزمنية ما بين العهد القديم والعهد الجديد. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، إحنا يعني حلقة اليوم هيكون ليها طابع خاص لأنها حلقة بنعتبرها كبري يربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد. احنا عارفين انه في حوالي 400 سنة بين العهد القديم والعهد الجديد، او بين اخر اسفار العهد القديم وانجيل متى اول اسفار العهد الجديد، ومش كتير في تفاصيل منتشرة في اذهان المشاهدين عشان يعرفوا ايه اللي حصل في هذه الفترة. فاحنا بنعمة الرب يعني هنحاول نحط نقاط على الحروف ونسرد امام احبائنا المشاهدين ماذا حدث في هذه الفترة سياسيا، ماذا حدث في هذه الفترة روحيا، ماذا حدث في هذه الفترة بارتباط بأسفار الوحي، هل كان هناك وحي أم توقف الوحي، وماذا عن بعض الكتب التي كانت منتشرة في هذا الوقت. لكن مبدئيا عايز حضرتك تديني فكرة عن ختام العهد القديم وبداية العهد الجديد وتعمل لي مقارنة بينهم، وهنشوف مع بعض دلوقتي حاجة على الشاشة وحضرتك تمشي معنا خطوة بخطوة عشان نقدر نفهم ختام العهد القديم كان شكله إيه وبداية العهد الجديد كان شكله إيه. اتفضل.
1: يعني بداية أقول أن العهد القديم يختم بست أسفار تسمى أسفار ما بعد الرجوع من السبي، ثلاث أسفار تاريخية وثلاث أسفار نبوية. الأسفار التاريخية عزرة، نحمية، استير، دول كتبوا بعد الرجوع من السبي. والأسفار النبوية حجاي وزكريا وملاخي أيضا كتبوا بعد الرجوع من السبي. يبقى عندنا ست أسفار بعد العودة من السبي. ولما نقول بعد العودة من السبي معناها بعد انهيار إمبراطورية بابل وصعود نجم الإمبراطورية الفارسية. يبقى إذن يختم العهد القديم بإمبراطورية فارس، ويبدأ العهد الجديد بالإمبراطورية الرومانية اللي في أثنائها ولد المسيح. بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية تيجي إمبراطورية اليونان بقيادة الإسكندر الأكبر، الذي مع أنه هو نفسه لم يعش طويلا، كانت مدة حكمه تقريبا 9 سنين، لكن مملكته كانت لها تأثير كبير في الغرب والشرق على السواء.
0: تمام، هنشوف دلوقتي جدول يا أخي يوسف بيعمل لنا مقارنة بين ختام العهد القديم وبداية العهد الجديد، وعايز حضرتك تعلق لنا عليه. اتفضل.
1: يعني في هذا الجدول في 5 فروق ما بين ختام العهد القديم وبداية العهد الجديد. أولا القوى العالمية كانت بابل ثم فارس زي ما فهمنا، بينما في العهد الجديد القوى العالمية في الغرب هي قوة الرومان. شعب يهوذا كان له والي يهودي، بينما في العهد الجديد اليهود لهم والي روماني زي ما بنقرأ في العهد الجديد. لا نسمع عن مجامع اليهود ولا السنهدريم، دي تعبيرات ما جتش في العهد القديم، لكن في كل مدينة كان يوجد مجمع، في وفي أورشليم يوجد السنهدريم، ده الفرق نمرة 3. التوراة كانت باللغة العبرية، لكن في أثناء الفترة ما بين العهدين تم ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية المسمات بالترجمة السبعينية. أخيرا لا نقرأ

0: عن الفريسيين ولا الصدقيين، دي جماعات دينية لم تظهر في العهد القديم لكنها ظهرت فيما بين العهدين، وعشان كده في بداية العهد الجديد نقرأ عن الفريسيين والصدقيين.
1: حضرتك كنت أشرت إلى المرحلة العسكرية والسياسية ما بين مادي وفارس وما بين الرومان، وأشرت إلى ما يسمى بإمبراطورية الروم اليونان.
0: صحيح.
1: فهنبتدي برضو دلوقتي حضرتك تشرح لنا المرحلة التاريخية ديت، الانتقال من مادي وفارس ثم إلى اليونان ثم إلى الرومان، ويريد برضو تشرح لنا التاريخ ده، لأن التاريخ ده محتاجين نعرفه كويس قوي عشان ندخل إلى العهد الجديد. إيه علاقة المرحلة التاريخية ديت بالكتاب وبالنسبة للنبوة اللي جاية في دانيال 2 ودانيال 7؟ ربطتنا الأجزاء ديت يا أخي يوسف.
0: يعني الله أعطى ما يسمى بأزمنة الأمم في حلم أولا لنبوخذ نصر، ما فسروش غير، وقالوا كمان لنبوخذ نصر قالوا دانيال وفسروا، لكن كمان دانيال كانت لي رؤية في أصح 7، فرأى الإمبراطوريات الأربعة لكن ليست في صورة كالتي رآها نبوخذ نصر تمثال بهي من معادن فخمة، لكن شافهم في صورتها الحقيقية كما هي في نظر الله وحوش.
1: تمام.
0: عشان كده احنا بنقرأ عن مملكة مادي وفارس، دي المملكة اللي جت بعد سقوط الإمبراطورية البابلية، والتمثال هنا بيجيب لنا الرأس من ذهب، دي إمبراطورية بابل، الصدر والذراعين من فضة، ودي إمبراطورية مادي وفارس، البطن والفخذين من نحاس، دي إمبراطورية اليونان، ثم الساقين والرجلين من حديد، وفي النهاية حديد مختلط بخزف، دي الإمبراطورية الرومانية. هذا ما رآه نبوخذ نصر في دانيال 2،
1: ودي أزمنة الأمم اللي هتسود على شعب الله،
0: ودي أزمنة الأمم. التعبير ده ما جاش غير في لوقا 21، تكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل.
1: تمام.
0: أزمنة الأمم، آدي أزمنة الأمم.
1: تمام.
0: في دانيال 7 شاف الإمبراطورية البابلية في صورة أسد ملك الوحوش، مادي وفارس في صورة دب يلتهم لحما كثيرا، ودي صورة الإمبراطورية بتاعت مادي وفارس. بالنسبة لإمبراطورية اليونان نمر المشهور بسرعة الانقضاض على الفريسة، وأيضا عليه على النمر ده 4 أجنحة يؤكد فكرة سرعة الانقضاض، وده بالضبط التاريخ قال كده، لأن الإسكندر الأكبر في فترة زمنية وجيزة جدا كان غزا العالم كله. أخيرا الوحش الأخير مخالف للباقين، صورة للإمبراطورية الرومانية.
1: إذن ختم العهد القديم وكنا في زمن الإمبراطورية ديت مملكة فارس.
0: تمام.
1: لكن بعد، وطبعا دي الخريطة التي سادت فيها مملكة فارس على قطاع كبير
0: حدود
1: من العالم، يعني من الهند إلى أوروبا إلى ليبيا في شمال أفريقيا، كانت متسعة
0: 127 والكورة.
1: لكن بعدها على طول يجي الإمبراطورية رقم 3،
0: الإسكندر الأكبر.
1: طبعا ديت اللي هي كانت عبارة عن الفخذين والبطن من نحاس.
0: أيوة.
1: لكن كان في نمر عليه 4 أجنحة.
0: بالضبط.
1: دي المرحلة اللي ما جاتش في الكتاب في تفاصيل، دي مرحلة ما بين العهدين.
0: ما بين العهدين.
1: اشرح لنا أكتر يا أخي يوسف، وانقسمت إلى كام جزء؟
0: إذا ما فهمنا فترة ملك الإسكندر الأكبر كانت فترة قليلة وجيزة، هنا بيقول لنا من 332 إلى 323، يعني حوالي 9 سنين. كان شابا وغزا العالم كله، في الحقيقة يعتبر واحد من أعظم القادة العسكريين في كل التاريخ، لكنه مات بسرعة، وده كلام مسجل في نبوة دانيال، أنه كقيامه ينكسر ولا لعقبه ولا بقوته، يعني أولاده أو ما كانش عنده أولاد أو يعني أولاد صغيرين ما يقدروش يتحملوا مسؤولية الإمبراطورية، فاقتسمها 4 من قواده، اقتسموا الإمبراطورية اللي مكتوبين هنا تحت كساندر، ليسيماخوس، وبعدين بطليموس وسلوقس. بطليموس ده أخذ مصر وبدأ حكم البطالصة، سلوقس ده أخذ سوريا وبدأ حكم السلوقيين، بينما كساندر وليسيماخوس دول أخذوا أرمينيا وأخذوا تركيا وأخذوا اليونان، ودول ملهمش ذكر كتير لأن دول مش موضوع النبوة، لكن تركيز النبوة على ملك الشمال وعلى ملك الجنوب اللي هو السلوقيين في الشمال والبطالصة في الجنوب، دول اللي بيتكلم عنهم الكتاب المقدس كثيراً.

0: نظرا لارتباطهم بوادي الرؤية اللي هي أورشليم.
1: طبعا دي الرقعة التي سيطر من خلالها الإسكندر الأكبر على معظم العالم زي ما احنا شايفين.
0: تمام.
1: لكن بعدها على طول محتاجين نقف عند الوقفة ديت في ترجمة اسمها الترجمة السبعينية.
0: أيوه.
1: فكرنا باللي حدث في الترجمة السبعينية في أنهي مرحلة بالذات؟
0: هي في الحقيقة الإسكندر الأكبر يذكر له يعني حاجة جميلة أفادت البشرية كلها، أنه نشر الثقافة الإغريقية. يعني مش بس كان راجل همه أنه يعني يحصل على ثروات الشعوب، لكنه نشر الثقافة. وفي الوقت ده كان معظم فلاسفة العالم التقال هم يونان، وعلشان كده نشر اللغة اليونانية في كل ربوع مملكته. اليهود نتيجة سبيهم بعيدا عن الأرض نسيوا العبري، تعلموا بعضهم لغة المكان اللي هم كانوا موجودين فيه، فمش عارفين يقروا ويستفادوا بالتوراة، فاقترحهم انهم يترجموا التوراة اللي كانت باللغة العبرية الى لغة عالمية. وفي الحقيقة ده كان القصد منها مش بس إفادة اليهود في ذلك الوقت، لكن تمهيد لمجيء المسيح، لأن الكرازة بالإنجيل انتشرت باللغة العالمية في ذلك الوقت اللي هي اللغة اليونانية. والعهد الجديد لم يكتب عبري لكنه كتب يوناني. مين اللي مهد لهذا الأمر؟ الإسكندر الأكبر بنشر الثقافة. وهنا بيقول لنا أن شعب اليهود شعروا بحاجتهم لفهم التوراة، فتمت ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية، قام بها 70 من علماء اليهود في مدينة الإسكندرية، فسميت الترجمة ترجمة سبعينية. الكلام ده كان سنة تقريبا 280 قبل الميلاد.
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتوقف عند المرحلة الرابعة وهي مملكة الرومان التي جاءت بعد الإسكندر الأكبر. بعد الفاصل نلتقي.

0: أخص في قبل الفاصل كنا توقفنا عند الإمبراطورية الثالثة الرومانية وبعد الإسكندر اليونانية وبعد الإسكندر الأكبر عرفنا انقسمت المملكة إلى أربع ممالك أشهر اثنين السلوقيين في سوريا والبطالمة في مصر.
1: صحيح.
0: السلوقيين دول في حاجة مرتبطة بيهم عن طريق واحد اسمه أنتيوخوس أبيفانس، برضه هنشوف دلوقتي معلومات عنه وتفكرنا حضرتك الشخصية دي إزاي كانت محورية في مرحلة ما بين العهدين لأنها قادت بعد كده إلى ظهور حركة اسمها المكابيين.
1: صحيح.
0: فدينا فكرة عنها.
1: يعني أنتيوخوس أبيفانس ده راجل شرير واشتهر بكلمة أنتيوخوس أبيمانس. أبيمانس معناها المجنون، وهو كان مجنون فعلا. يقول لنا اللوحة دي: في الشمال سيطر السلوقيين على اليهود الباقين في الأرض إلى أن جاء شخص رديء اسمه أنتيوخوس أبيفانس من 175 قبل الميلاد ل 164. اضطهد اليهود جدا وحاول محوهم، يعني كان عنده جنون ضد شعب الله. هذا الأمر أدى إلى نشأة جماعة المكابيين بقيادة ماثياس مكابيوس ثم يهوذا المكابي لاحقا. الرجل ده كان له تأثير سيء لأنه عمل أول ما يسمى ركسة خراب، نقرأ عنها في دانيال أصحاح 8. هو في أصحاح 7 دانيال شاف رؤية بتورينا الممالك الأربعة في صورة وحوش زي ما أشرت من شوية، لكن في أصحاح 8 ركز على مملكتين اللي هي مادي وفارس ثم اليونان، وتوقف عند اليونان لكي يكلمنا عن هذا المجنون اللي هو أنتيوخوس أبيفانس اللي عمل ركسة خراب. إيه هي ركسة الخراب؟ في الحقيقة أصعد خنزيرة، وانت عارف قدي اليهود بيكرهم الخنازير، أصعد خنزيرة على مذبح الرب في أورشليم فنجس الهيكل وكان عاوز يبطل العبادة. حاول ذلك وفعلا نجح لمدة سنوات، لكن إلى أن قامت ثورة بقيادة المكابيين وانتصرت على هذا الرجل الشرير.
0: تمام، كل تأكيد في سؤال عند الضيوف، هناخد سؤال ونرجع نكمل كلامنا في المرحلة التاريخية دي.
2: منشوف في يوحنا 10 عدد 22 عيد التجديد، ده ملوش جذور في العهد القديم.

0: دواء جه منين؟
1: في الحقيقة فعلا ملوش جذور. لما نقرأ لوين 23 نقرأ عن مواسم الرب السبعة، ليس من ضمنها عيد التجديد، لكن عيد التجديد ده قصته من الرجل اللي احنا بنتكلم عنه أنتيوخس أبيفانس، لما دنس الهيكل ووقف الذبيحة والمحرقة لمدة سنوات 2300 صباح ومساء مذكورين في دانيال 8. لما قام يهوذا المكابي بثورة ضد هذا الرجل المجنون ورم هدم المذبح القديم وبنى مذبح جديد وجدد الهيكل، هذا اليوم هو يوم عيد التجديد. وبكل أسف لما نقرأ يوحنا 10:22 نكتشف أن الجيل الجديد مش أحسن من يهوذا، مش أحسن من أنتيوخس أبيفانس. أنتيوخس نجس الهيكل، هيكل الله المادي الحرفي، أما هؤلاء الأشرار فقد صلبوا الهيكل الحقيقي اللي قال عن نفسه هو ذا أعظم من الهيكل ها هنا، المسيح اللي قال انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه. عيد التجديد بيكلمنا عن تجديد يهوذا المكابي للهيكل القديم اللي في الوقت اللي فيه كانوا بكل أسف مزمعين يقتلوا المسيح الهيكل الحقيقي.
2: واستمرت فترة المكابيين من حوالي 163 قبل الميلاد لغاية 63 قبل الميلاد،
1: أيوة،
2: علشان تبتدي حقبة جديدة وهي الإمبراطورية الرابعة،
1: أيوة،
2: في تمثال أزمنة الأمم اللي هي الإمبراطورية الرومانية.
1: صحيح.
2: هنبص برضو على الشاشة دلوقتي وحضرتك تفكرنا تاني بالتمثال والحيوانات وتقول لنا هي فين الإمبراطورية الرابعة دي.
1: يعني زي ما شايفين في التمثال تحت خالص حديد، وحديد مختلط بخزف، ده لسه دوره ما جاش، هيجي بعد اختطاف الكنيسة، لكن دور الحديد أو الحيوان الرابع الهائل المخيف المخالف للباقين دي الإمبراطورية الرومانية. ليه شبهت بحديد؟ لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء. ففي زمان الإمبراطورية الرومانية صدر الأمر بصلب المسيح، وصدر الأمر بقتل عدد كبير من رسل المسيح إنها الحديد، لكن هيجي يوم حجر قطع بغير يدين، هيضرب التمثال عند قدميه يذريه، وهذا الحجر يصبح جبلا يملأ كل الأرض، دي مملكة ابن الإنسان الرب يسوع المسيح.
2: يبقى دي الإمبراطورية الرابعة التي في زمانها ولد المسيح،
1: ولد ومات،
2: تمام، سيطرت على أرض إسرائيل.
1: صحيح.
2: حوالي سنة 63 قبل الميلاد، وبعد كده ولي يهوذا الكبير وليا،
1: أيوة،
2: على إسرائيل أو وليا على اليهودية تحت إمارة أو تحت سيادة الإمبراطورية الرومانية،
1: أيوة،
2: الذي في أيامه ولد المسيح.
1: تمام
2: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذنك.

0: عرفنا أن كان فيه 400 سنة بين العهد القديم والعهد الجديد حيث صمت الوحي. هل في الفترة دي ما ظهرش كتب في هذه الفترة؟
1: تفضل يا أخي.
2: في الحقيقة ظهرت كتب فعلا تسمى كتب الأبوكريفة. كلمة أبوكريفة دي مش كلمة عربي يوناني أصلا، ومعناها الخفي، ويمكن عكس الأبوكاليبس اللي هو سفر الرؤية اللي معناها إعلان. حوالي 10 كتب اتكتبت في فترة الصمت، وتلاحظ أولا أنها لم تكتب بالعبري كالعهد القديم، لكن كتبت باليوناني. ونلاحظ حاجة تاني، أن المسيح والرسل لم يقتبسوا على الإطلاق أي اقتباس منها. والمدافعون عن الأبوكريفة بيقولوا المسيح قال كلمة معينة. في الحقيقة كون بيقول كلمة موجودة هنا وموجودة هنا مش ده الاقتباس، ده
1: مشابهة.
2: ده أنا ممكن ألاقي في أي كتاب في الدنيا جذور، يعني إذا كنت حجيب كلمة منها. لكن هل اقتباس كما هو مكتوب لكي يتم ما قيل؟ لا، فيش كلام زي كده إطلاقا، لا من المسيح ولا من الرسل. ده حوالي 10 كتب اسمها كتب الأبوكريفة.
1: هنشوف دلوقتي لستة بالكتب دي يا أخ يوسف كما يراها المشاهد، علشان برضو عارفين إيه هي أسماء الكتب الموجودة، وهي ليست موحى بها من الله، تتنوع ما بين الشعر والأدب والتاريخ.
2: مظبوط.
1: لكنها ليست كتب موحى بها من الله في مرحلة صمت الوحي. ونيجي دلوقتي الأدلة عدم وحيها من الله.

0: تلاحظ حضرتك ان في ان الكنيسه الرومانيه لم تعترف بهذه الاصفار الا بعد نهضة الإصلاح.
1: صحيح.
0: يعني سنة 1656 تقريبا اعترفوا بهذه الأصفار، يعني بقى لهم 16 قرن تقريبا مش معترفين بها.

0: بعض الفائدة إنها كتب حكمة، فمن هذه الزاوية لما تقرأ من هذه الزاوية حسن، أما أننا نقول إنها وحي الله العكس صحيح، لأن هي نفسها بتعتذر عن القصور والتقصير في سفر المكابيين الثاني آخر أصحاح، بيعتذر الكاتب بيقول أنا متأسف إذا كنت أخطأت فالتمسوا له العذر. الله لا يلتمس عذرا من إنسان، والله لا يخطئ.
1: تمام تمام. أخ يوسف، حضرتك أشرت إلى أنه هذه الأسفار الأبوكريفة هم بيقولوا عليها مخفية وكانت موجودة في الكتاب وحذفت، لكن الحقيقة ما كانتش موجودة في الكتاب ولم تحذف، هي كتبت بلغة غير العبرية في مرحلة ما بين العهدين، ولم يقتبس منها المسيح زي ما حضرتك أشرت ولا الرسل. لكن هناك بعض الادعاءات أن هناك اقتباسات من هذه الأسفار في أسفار العهد الجديد. هعرض لحضرتك ما يعتمد عليه الذين يؤمنون بهذه الأسفار وتقول لنا ده اقتباس ولا مش اقتباس. يعني الجدول اللي قدامنا على اليمين ده الجزء اللي موجود في أسفار الأبوكريفة، وعلى الشمال اللي بيقول عليه اقتباسات في العهد الجديد. اتفضل.
0: يعني في الحقيقة لما نقرأ الآية وبعدين الاقتباس، لا ما فيش اقتباس. يا ابني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى. إيه مال هذه ومال وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع واضطهدون؟ فين دي؟ ما مجرد كلمة التقوى جت هنا وجت هنا، لكن ما فيش اقتباس. إن للمتقين للرب لا يعاصون أقواله والمحبين له يحفظون طرقه. فين دي كلام من كلام المسيح؟ إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. ما فيش أي علاقة. يعني الواحد يلغي دماغه ولا إيه؟ يعني فيه تشابه. طب أنا بقول لك أقدر أجيب أي كلام من أي حتة وأطلع تشابه، لكن اقتباس يعني إيه؟ ليتم ما قيل من الرب بالنبي القائل،
1: أو كما قال الرب،
0: أو كما قال الرب في، لكن تمام. ما حصلش كده. هذه الاقتباسات ليست اقتباس،
1: هذه مشابهات في الكلام،
0: مشابهات في الكلام بس.
1: الأخطر من هذا أخ يوسف الأخطاء. يعني في النصوص هذه الأسفار هناك أخطاء تعليمية، أخطاء تاريخية، أخطاء مرتبطة بالسحر والشعوذة. وهنقف عند الأجزاء النصية من بعض الكتب وتقول لنا هل هذا يتوافق مع تعليم الكتاب المقدس. أول حاجة في أستير، تتمة أستير 7:10-12، تفضل قول لنا ماذا قالوا عن همان ابن همداثة الأجاجي.
0: يعني لما نقرأ ما جاء هنا بيقول لنا إن همان ابن همداثة الذي هو مكدوني، مكدوني يعني من مكدوني،
1: يوناني،
0: يعني من اليونان. بينما الحقيقة إنه في سفر أستير بيقول همان ابن همداثة الأجاجي، أجاجي يعني من نسل أجاج، وأجاج جاء من عماليق، وعماليق هو حفيد عيسو. مال ده ومال ده؟ دي مغالطة صريحة تنفي عن هذا السفر من أوله لآخره صفة أنه إلهي، لأن الله لا يمكن أن يخطئ.
1: تمام، هذا خطأ تاريخي.
0: تاريخي.
1: ثم في المكابين الثاني 12:43-45 ماذا عن الصلاة وتقديم الكفارة لأجل الموتى؟
0: يعني تعليم ضد كلمة الله تماما. لكن هنا بيقول كده إن في آخر
1: عدد 46
0: لهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطية. بعد ما الإنسان مات في حل من الخطية، هذا التعليم يقود إلى تأجيل الخلاص، مش لآخر لحظة، لما بعد الموت. وبعدين يجي ولادي ولا مراتي تعمل لي حل من الخطية. هذا تعليم يقود إلى إنكار وإهمال خلاص المسيح المجاني اللي خليني أعيش لمجد الرب وأنا هنا على الأرض.
1: يبقى عرفنا أن فيها أخطاء تاريخية. أيوة. عن همان ابن همداثة الأجاجي، وعرفنا أن فيها كمان تعليم خاطئ أن الصلاة والصدقة تنجي من الموت.
0: صحيح.
1: لكن كمان عندنا حاجة تانية مرتبطة بالشياطين والسحر والشعوذة.
0: ده سحر فعلا.
1: في سفر يعني طوبيا أصح 5:7-9 عدد 8 بيقول هنا
0: يعني لما يقول لك كده، فأجابه الملاك وقال له إذا ألقيت شيئا من قلبه على الجمر فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين. شغل سحر يعني، كبد الحوت يطلع ويخلي الشياطين تنفر.
1: وماذا عن اسم يسوع المسيح؟
0: وماذا عن اسم يسوع؟ لا ما فيش اسم يسوع المسيح. لا.
1: أعتقد برضو جذور السحر والشعوذة في بعض الأماكن معتمد على هذه النصوص.
0: صحيح.
1: لكن هناك ما هو أخطر مرتبط

0: الصدقة تنجي من الموت وتغفر الخطايا. طوبيا 12 من 7 ل 10 عدد 9.
1: ما هو ده التعليم اللي هو ضد كلمة الله. احنا مش محتاجين لدم المسيح لأن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا اللي في عدد 9 وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة. يعني بشتري صكوك الغفران ما جتش من فراغ. لما كان بيبيعوا مكان في السماء أو غفران للخطايا بفلوس ما جتش من فراغ، لكن جاءت من مثل هذه الترهات البعيدة كل البعد عن كلمة الله.
0: الشيء المبارك المرتبط بالوحي في مرحلة ما بين العهدين هو ترجمة العهد القديم بالزبط. إلى الترجمة اليونانية اللي اسمها السبعينية.
1: تمام.
0: لكن في هذه المرحلة صمتت السماء ولم تأتي أصفار ما بين العهدين مطلقا إلى أن نصل إلى العهد الجديد.
1: تمام.
0: دللنا بالدليل والبرهان من خلال النصوص أن هذه الكتب كانت كتب تاريخية، كتب شعرية، كتب أدبية، لكن لم يكن فيها وحي من الله، بل تحتوي على أخطاء تعليمية وتاريخية قاتلة جدا.
1: صحيح. صحيح.
0: شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن الله مسيطر على الأحداث حتى عندما صمتت السماء ولم ترسل كلاما في مرحلة ما بين العهدين، ولم يأتي وحي في مرحلة ما بين العهدين، لكن كانت يد الله تدير الأحداث. فالانتقال وانتقال السلطة من الشرق إلى الغرب، لأن الله كان يمهد الأرض لاستقبال المسيح، فجاءت الإمبراطورية اليونانية ونشرت الثقافة الهيلينية واللغة اليونانية لكي يتم كتابة العهد الجديد بها فيما بعد وينتشر بلغة عالمية معروفة في كل مكان. وجاءت الإمبراطورية الرومانية التي في زمانها ولد المسيح ومات لكي يتم تعبيد الطرق وتهيئة الطرق لوصول الإنجيل إلى كل مكان. من الذي كان يدير دفة الأحداث؟ مش الناس اللي على الأرض، لكن كانت السماء تدير دفة الأحداث تمهيدا لمجيء المسيح، ولادة المسيح، موت المسيح، صليب المسيح، قيامة المسيح، ونشر خبر الخلاص في كل ربوع العالم. إننا نقف بوقار واحترام أمام هذا الكتاب، الكتاب العظيم، وأمام الله ضابط الكل. في الحلقة القادمة سوف نقدم أيضا مقدمة عن العهد الجديد وأصفار العهد الجديد وإنجيل متى أول أصفار العهد الجديد. نلتقي في الحلقة القادمة والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

المرة الماضية تكلمنا عن مظاهر الغيبوبة الروحية اللي بتعيش فيها الكنيسة، وزي ما اتفقنا احنا بنتكلم عن الغيبوبة الروحية اللي انا فيها واللي انت فيها واللي ناس كتيرة فيها. ومعرفش انتوا زهقتوا من الغيبوبة دي ولا ان شاء الله هنفوق في وقت من الاوقات، يعني مش هنفضل في غيبوبة على طول، لكن زي ما بقول احنا محتاجين ندرس الكلام ده، لانه ما هيش مجرد وعظة او مجرد كلام او مجرد موضوع يعني ربنا عايزنا نتكلم فيه، لكن في خطوات عملية احنا محتاجين ناخدها علشان الرب يغير حياتنا ويغير تفكيرنا ويجدد ذهننا زي ما بنتأمل مع بعض. فالمرة الماضية تكلمنا من مظاهر الغيبوبة الروحية اللي بتعيش فيها الكنيسة واللي ممكن يعيش فيها الشخص والبيت، استسلام الفرد أو الكنيسة للحروب والمقاومات الشيطانية ومحاولة التصالح معها تجنبا للمشاكل والمعاناة. تكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل وعطينا المثل بتاع المرة الماضية في العهد القديم بالملك ملك بابل، في ذلك الزمان أرسل بردوخ بلدان ابن بلدان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقية، وتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل إن الاسم العجيب ده بردوخ بلدان ابن بلدان والقصة دي كلها مش جاي يزور، لأن ده بيمثل العدو بيمثل إبليس، مش جاي يزورني في بيتنا عشان يعني يكرمني، هو يبان إنه جاي يسأل عليا ويطمن عليا وعلى صحتي، لأن هو الجروب ده كانت رايحة، مش هعيد كل الكلام اللي قلناه المرة الماضية، الجروب ده كله كان رايح علشان يطمن على صحة الملك، وكأنه يعني رايح friendly visit زي ما بيقولوا، لكن كلنا عارفين أنه وراهم كل اللي عنده في البيت. وأشعياء النبي بالروح القدس جي قال له كل اللي شافوه في بيتك هيتشال من بيتك وهيتاخد من بيتك، ده عقابك. وزي ما اتفقنا أنه بيتي المفروض أنه محمي بدم المسيح، المفروض انه اللي ليه السلطان ان يخش البيت ويعرف اللي موجود فيه وغيره هو شخص المسيح وحده ولا سواه. لما افتح الباب للعدو انه يعمل كده، يبقى في منتهى البساطة هيجي يوم يشيل كل اللي في بيتي ويشيل كل، وتكلمنا عن الاولاد وغيره وغيره وغيره. مهمة الخدمة بتاعت المرة الماضية مش عشان الكنيسة، لكن عشاني أنا وعشانك أنت وعشان بيتي وعشان بيتك. ده كان المثل بتاع العهد القديم، إن في استسلام الكنيسة أو استسلام الشخص للعدو، إن هو يجي ويخش بيته ويتكلم معاه وكل القصة دي، دي النتيجة اللي يعني هيوصل لها. بس الحقيقة لو وقفنا عند القصة دي بس، هنبقى بنقول الجزء السلبي في الموضوع، يعني هنبقى بنتكلم، ما هو كل موضوع فيه جزء سلبي فيه جزء إيجابي. فلو وقفنا عند العهد القديم والغلطة بتاعت الراجل ده اللي عملها، إن ورى كل اللي في بيته ورى الوفد ده اللي جاله من ملك بابل، هنبقى مش منصفين. ليه؟ لأن في مثال تاني في العهد الجديد عكس المثال الأولاني اللي احنا بنتكلم عنه. المثال الأولاني اللي في العهد القديم، الملك بتاع إسرائيل استقبل وفد من ملك بابل وراهم كل ما في بيته، فكانت النتيجة أن الرب

قال له كل حاجة شافوها هتتشال من بيتك. لكن في العهد الجديد، في عهد الروح القدس، لما الروح القدس بيبقى موجود ومتحكم وماشي، في فكرة تانية أو نظام تاني أو حدث تاني، إحنا ده بيطبق علينا إحنا في العهد الجديد مش العهد القديم. أوعى تكون لسه عايش في العهد القديم وتقاليد العهد القديم. فاللي حصل في العهد الجديد بيقول كده: فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدقيين وامتلأوا غيره، فألقوا أيديهم على الرسل وضعوهم في حبس العامة. وهنا الرسل بيكلموا عن الرب بالقيامة، الناس اللي حواليهم واليهود اللي حواليهم، وخصوصا السنهدريم والناس المسؤولين اللي عندهم سلطان وعندهم قوة. خلي بالك، كل اللي أنا بقوله مش على العهد القديم ومش الكنيسة الأولى، أنا بتكلم عني وعنك وعن الجو اللي احنا عايشين فيه. إن الناس اللي عندهم سلطان إن يسكتوا الناس، العدو عنده سلطان، هو عمره ما خد سلطانه من الرب. أنا اللي عطيته السلطان لما أبويا آدم سقط في الخطية، إحنا اللي عطيناه سلطان يعمل الحكاية دي. فبقى عنده سلطان إن يخوف الناس ويسكت الناس ويعين من عنده كهنة ورؤساء كهنة وسنهدريم، وناس سنهدريم دول المجموعة الكهنة اللي كانوا بيحكموا البلاد في الوقت اللي زي ده، وهو اللي ممشيهم وهو اللي مشغلهم. واضح طبعا، لأن هم اللي صلبوا المسيح، لأن هم اللي قالوا دمه علينا وعلى أولادنا. فناس أصلا ما كانوش عارفين أن المسيح ده هو المسيح، ولما تقال لهم أن ده المسيح ما قبلوش القصة دي وقالوا لا ده سامري وبه شيطان، وعملوا له المكيدة علشان يصلبوه. فواضح ان الناس دول في المسؤوليه، الناس دي في الاداره الحكوميه بتاعه اسرائيل، الناس دي ليها سلطان. الناس دي باختصار تخوف. ليه؟ لان اي مس معاها، اي حاجه كده مش مظبوطه معاها، فاكرين مباحث امن الدوله، فاكرين المخابرات، واحد قسيس بقول له هو ايه الدعوه بتاعتك، انت ازاي طلعت للخدمه؟ قال لي في واحد جه قال حد عايز يبقى قسيس نوديه الأردن يدرس في الأردن، فهو قال له أنا، فراحوا بعتين له الاستمارة عشان يدرس في الأردن. في يوم من الأيام المخابرات قالوا له عايزينك. طبعا أنا عارف، لأنه مش بس في العراق لكن في الدنيا كلها، أي ما تقول لواحد المخابرات عايزاك انت بقى فسر، شوف يعني لو قدر يقف على رجليه ولا يقدر يروح، وليهم حق ويخوفه وليهم سلطان. والقصة دي كانت المخابرات بتاع زمان، السنهدريم ده كان المخابرات بتاع زي مخابرات العراق وزي مخابرات مصر وزي مخابرات الدنيا كلها. فبيقول لي لا، المخابرات طلبتني في نفس اليوم، رحت سايب بيتنا ورحت على طول درست لاهوت، ودي كانت الدعوة اللي ربنا دعاني بيها علشان أبقى قسيس. نشكر الله من أجله، هو راجل كويس. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه، خلي بالكم الأشرار بيتفقوا مع بعض، لأن الكتاب هنا بيقول جميع الذين معه. المؤمنين ما بيتفقوش مع بعض في معظم المرات، مع ان اللي المفروض يتفقوا هم المؤمنين، مظبوط؟ حتى معاد السفرة، حتى لما بنقول للناس تعالوا نقعد مع بعض على البيتش عشان نفرح ببعض ونقعد مع بعض، المؤمنين ما بيتفقوش. عدد مع ان يا اخي الرب يسوع خد اصحاح كامل في انجيل يوحنا وهو بيصلي علشان الاتباع وعشان المؤمنين، عشان اللي هيتجددوا بواسطه المؤمنين اللي حواليه، وقال كده لست اسال عن دول بس اللي انا بصلي عشانهم، لكن الذين يؤمنون بي بواسطتهم. الرب يسوع شخصيا صلى صلاه طويله تاخد لها 6 شهور عشان نعرف ندرسها ونوصل لجزء منها، عشان حاجة واحدة بس، عشان المؤمنين يبقوا واحد، عشان المؤمنين يحبوا بعض، عشان المؤمنين يبقوا مجموعة مع بعض متماسكة. ده مين اللي صلى؟ ما ترد عليه، ده مش ناجي يعني، ممكن يصلي ناجي ويصلي يقول أي

الكلام، ويحصل يحصل ما يحصلش ممكن ما يحصلش. لكن احنا بنكلم عن الرب يسوع، الرب يسوع صاحب السلطان، الرب يسوع اللي يقدر يعمل اي حاجه في اي وقت باي شكل من الاشكال، الا حاجه واحده، ان يجبر المؤمنين عشان يتحدوا ببعض. واضح اللي انا عايز اقوله؟ ها، يقدر يعمل اي حاجه لكن ما يقدرش يخليني احبك ولا انت تحبني. تقولي معقوله ازاي؟ عارف هو كل اللي عمله ان حط في الكتاب ان المحبه هي حاجه من اهم الحاجات اللي لازم تمارسها، لكن عمره ما هيجبرني على محبتك، عمره ما هيقول. هو بيقول لي لو ما حبيتش الاخ فلان هتبقى مذنب وهيبقى يحصل كذا وكذا وكذا، لكن مفيش قوة لا في الأرض ولا في السماء بما فيهم قوة الرب يسوع ممكن تجبرني على محبة حد أنا ما بحبوش. مظبوط؟ مرات كتيرة مظبوط؟ مرات كتيرة يقول لك إيه، أصل فلان ده يعني ضغطوا عليه لغاية ما اضطر يسيب المسيحية أو يسيب المسيح. مفيش حاجة اسمها اللي في القلب، مفيش قوة خارجية تقدر تغيره. ليه؟ لأنه ده في قلبي، أقدر بلساني أقول كلام، لكن اللي في قلبي مفيش قوة تقدر تغيره، لأن الكتاب قال إن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. فعشان كده الرب يسوع صلى صحيح في يوحنا 17 وقال لست أسأل من أجل هؤلاء فقط وزي ما اتفقنا، وصلى عشان يبقوا المؤمنين واحد. أمال هم مش واحد ليه؟ أمال هم مش قابلين بعض ليه؟ على فكرة من أكتر المجموعات اللي موجودة في الدنيا اللي بينها مشاكل واللي بينها كلام على بعض واللي بينها نقد البعض هم المؤمنين. كلام سلبي، كلام سلبي بس حقيقي. ولو وقفنا عند كده، لا، في حاجة اسمها المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. يبقى الفكرة هي علشان أقدر أحبك مش هقول يلا بقى خلينا أحبه خلاص، هو بصراحة ما يتحبش، ناجي ده ما يتحبش، بس هنعمل إيه؟ هحطوه بقى الأساس بتاعنا، فإحنا مضطرين نحبه. مش هتعرف تحبني. امتى تحبني؟ لما انا امتلئ من الروح القدس وانت تمتلئ من الروح القدس. لما كنا احنا الاثنين مليانين من الروح القدس، انجاز التعبير الروح القدس اللي فيا هيحب الروح القدس اللي فيك، حتى لو انا ما تحبش برضو هتحبني. ليه؟ لان الكلام ده ما يحصلش الا بالروح القدس. امين. قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه هم شيعة الصدقيين، الكل اتفق وامتلأوا غيره. طب امتلأتوا غير ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. امتلأوا غيره، انتوا غيرين من الناس دول ليه؟ غيرين من التلاميذ ليه؟ دول التلاميذ دول هيودونا في داهية. ليه؟ لأن بيقولوا ان المسيح قام، بيقولوا ان الرجل ده اللي احنا صلبناه قام. بصوا، احنا ما عندناش مشكلة انك تتكلم عن الصليب، ولغاية دلوقتي بالمناسبة العالم ما عندوش مشكلة انك تتكلم على الصليب. ليه؟ لان الصليب حدث تاريخي مسجل ومدون وفي كتب وفي حاجات كتيرة تقدر تثبته. بس المصيبة الكبيرة هي انك تقول ان المسيح قام. ليه؟ لأنك قيامة المسيح بتثبت إن هو ده فعلا المسيح، وبتثبت إن كل النبوات اللي جات عنه إن جسده لا يمكن أن يرى فسادا، بتثبت كل الكلام ده في حادثة واحدة بس اللي هي قيامة المسيح. عشان كده الناس بتوع السنهدريم دول والصدقيين وغيرهم ما كانش عندهم مشكلة إن التلاميذ يقولوا إن المسيح اتصلب، بس إلا القيامة ما تقولوش إن هو قام من الأموات. اللي حصل، ألقوا أيديهم على الرسل ودعوهم في حبس العامة، ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال. أنتوا واخدين بالكم من كل خطة شيطانية في خطة سماوية قدامها، والعكس صحيح.
كل خطة

سماوية الله بيحاول يعملها معايا وبيحاول يعملها معاك في خطة شيطانية جاهزة ضد الخطة السماوية اللي الله عايز يعملها معايا معاك. موافقين على الكلام ده مش كده؟ ليه؟ لأنه واضح العدو مش هيسيبني في حالي ومش هيسيبك في حالك. فاللي حصل إن الخطة الأرضية إن اتقبض على التلاميذ واتحطوا في السجن. مين باين مين اللي انتصر دلوقتي؟ باين مين صاحب السلطان؟ واضح انه الناس دول اللي هم عندهم السلطان ان يحطوا الناس في السجن. لو انا النهارده واقف بتفرج على المشهد ده ومش عارف نهايته هقول امال فين المسيح؟ هو فين القوه اللي المفروض انها يعني تنقذهم؟ هو ليه المسيح ما تدخلش؟ مش هو صاحب السلطان وهو يقدر يقول لأي حاجة كن فيكون؟ فليه هو ما تدخلش؟ لما تقف من بعيد كده وتشوف المشهد تحس ان بصراحة كده احنا يظهر غلطنا ان احنا مشينا وراه، احنا يظهر غلطنا ان احنا بقينا تلاميذه. وبعدين يا رب ده احنا بنشهد عنك، تكون النتيجة بتاعتنا انك تسمح ان احنا نتحط في السجن. على فكرة مش بكلم عن التلاميذ بس، انا بكلم عني وعنك مش كده؟ لما تمشي الامور اي كلام وتقول اي كلام وتقبل اللي بيقولوه اللي حواليك هتبقى ظريف ولطيف ودمك خفيف ومش هتلاقي مشاكل الى حد ما. لكن لو ابتديت تقول لأ، ابتديت تقول ان ده مش صح، ابتديت تعترض على العالم عايزك تعمله، هنا هتخش في صراع من مع العالم. لان الكتاب قال كده، ان كان العالم حبني، الرب يسوع قال كده، ان كان العالم حبني هيحبكم، لكن بما انه ما حبنيش يبقى في منتهى البساطة مش هيحبكم. باختصار هو قال الكلام ده. ولكن انا عجباني حتة ولكن دي، لانها مرات بتيجي كده في نص ايتين بتغير المشهد. فالمشهد الاولاني الرسل لا حول لهم ولا قوة. ليه؟ لان دول الجماعة المسؤولين بعتوا البوليس انجاز التعبير ولا whoever، وراحوا مسكنهم وحطينهم في حبس العامة. حبس العامة ده ممكن يكون مثلا مع مجرمين، يكون مع قتالين قتلة، مع حبس العامة يعني كل الرابش اللي موجود في الدنيا موجود فيه. وده على فكرة ممكن يشجع بعض الإخوة والأخوات اللي بيتألموا لأجل المسيح. خلي بالك من اللي أنا بقوله، اللي بيتألموا من أجل المسيح، ويشجع الإخوة اللي جايين من خلفية تاني غير الخلفية المسيحية، بيشجعهم ليه؟ لأن الله متسلط في مملكة الناس. واحد من ولادي اللي عرفوا الرب يسوع مخلص شخصي لحياتهم، مش أنا اللي كنت سبب في تجديده عشان ما حدش يفهمني غلط، لكن هو اتجدد وكان عنده 17 سنة واتحط في السجن. وما أدراك يعني ما السجن في مصر بالنسبة للناس دول، وفي وقت كان مش زي دلوقتي في حقوق إنسان وفي فيسبوك وفي واحد يقدر يقول لك مش عارف صلوا عشان فلان في الفضائيات عشان اتمسك ولا اتحط مش عارف مين. لا لا لا، القصة دي كان اللي بيتحط في السجن باختصار كده زي الجماعة بتحكم يعني في البلاد دي يعني. وتقبض عليه وهو عنده 17 سنة. تخيلوا معايا 17 سنة، ده كد يعني، ما هوش يعني واحد ناضج كبير. فهو الرجل المسكين كان قرى الحتة اللي احنا بنتكلم عنها دي، وكان دارس الكتاب كويس، فعرف ان الرب ارسل ملاكه وطلع بطرس وهنا بيطلع التلاميذ. فهو كمان ما هو بيحب الرب، وهو ايه الفرق بينه وبين بطرس؟ لما تسمعه وهو بيقول القصة دي يعني، لا بيقولها بحزن ولا بيقولها بيندب، لكن بيقولها لما يقولها وتشوفه وهو بيضحك من قلبه، يقول لك أنا قلت للرب اسمع بقى، أنت بعت الملاك وصح بطرس. وبطرس كان نايم، أنا مش عارف إزاي بطرس كان نايم في السجن يعني، ومش عارف ضربه في جنبه وقال له البس رداءك وخده وفتحت الأبواب من يعني على مصراعيها وطلعت بطرس، لأن الكنيسة كانت بتصلي لهم. بص بقى، أنا ابنك يبقى المفروض تعمل معايا زي إيه؟

زي بطرس مش كده ولا ايه؟ لان ما يعني زي ما بنقول بالمصر كده المثل العبيط ده اللي ما عندوش خيار وفقوس. فبيقول انا قعدت اول 3 ايام اصلي وقلت في الرب هيرسل ملاكه وهيطلعني من السجن. بعد 3 ايام الرب ما ارسلش ملاكه. فهو بيضحك وبيقول انا قلت للرب انت اعطيته عنوان غلط ولا ايه؟ ولا انت اعطيته عنوان صح وهو اللي تاه ما عرفش يجي. طبعا احنا يعني هو لما يقول كده بعد كل اللي مر بيه فتعرف ان روحه دلوقتي فرحانه بالرغم من كل اللي مر بيه. فبيقول وانا بصلي الصلاه دي انا قلت للرب قلت له هو انا مش زي بطرس؟ هو انا مش زي التلاميذ اللي فتحت لهم الباب وطلعتهم؟ انا متاكد ان انت هتفتح الباب وهتطلعني. بيقول وانا بصلي الصلاه دي الزنزانه بتاعتي اتملت نور وصوت من السماء قال لي انا مش حاجه اطلعك انا حاجه ازورك كل يوم. طبعا احنا قاعدين في التكييف وحاسين انه يعني ايه رائع عظيم. بس دي الحياه اللي الرب عايزنا نعيشها. مش عايزنا نخش السجن. ها لحسن تفكر ان الرب عايزنا نخش السجن عشان نختبر الحكايه دي. بس محاربتنا ليست مع لحم ودم. في في في في حرب روحيه موجوده ودي الطرق اللي الرب استخدمها علشان يطلع الناس دي من الحرب الروحية دي. كل واحد فينا ليه حربه وكل واحد فينا ليه الطريقة اللي الرب بيطلعه منها. فعمل إيه؟ ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال أنا لو من ملاك الرب وطلعت الناس المساجين دول أقول لهم إيه؟ كل واحد فيكم اوعوا تبقوا موجودين مع بعض. كل واحد فيكم يشوف له بيت ولا يشوف له حته يستخبى فيها لغايه ما الامور تهدى. لكن لو هتقعدوا مع بعض تبقى مشكله. هيجي يقبضوا عليكم تاني وتكونوا انتوا اللي جمعتوا نفسكم في مكان واحد ففرنقعوا زي ما بيقولوا باللغه العربيه الفصحى يعني تفرقوا. كل واحد يروح مطرح ما يروح. لكن خلي بالكم ملاك الرب هنا بيقول لهم ايه؟ اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل. حد مصدق اللي انا بقوله ده؟ انا مصدقه بصراحه لانه هنا يعني مذكور في الكتاب. يا رب انت مش واخد بالك احنا كنا في الهيكل كنا بنتكلم جم قبضوا علينا حطونا في السجن. انت عملت معجزه رائعه جدا طلعتنا من السجن بعتنا ملاكك بعت لنا ملاكك وطلعنا من السجن. طلعنا من السجن عشان نروح فين؟ عشان تروح في نفس المكان اللي اتقبض عليك فيه وتعمل نفس الحاجة اللي اتقبض عليك بسببها. لأن أنا عايزك تعمل اللي أنا بقولك عليه ده. حد يصدق اللي بيحصل ده؟ أنا فاكر مرة ريتشارد وورين براند اللي هو كاتب كتاب العذاب الأحمر واللي اتسجن 14 سنة راجل مشهور في يعني في المعاناة. ريتشارد ده لما كان معايا في مصر بيسأل واحد قسيس بيقول له انتوا بتقدروا تتكلموا وتبشروا؟ هو طبعا عارف لان قبل ما يروح مصر هو فاهم القصه دي. انتوا بتقدروا توصلوا للمسلمين؟ فالقسيس بص له كده قال له هو بيسأله الاول بيقول له انت عارف انت عندكم كم مسلم هنا؟ قال له 40 مليون تقريبا. فقال له طب المسلمين دول لما يموتوا هيروحوا فين؟ خلي بالكم ده قسيس اللي بيجاوب الرجل الكبير ده. فالقسيس انا كنت موجود معاهم في السياره فالحديث كان قدامي وعشان ما اعملش بطل قدامكم متهيألي لو كان سالني انا كنت جاوبته بنفس الطريقه الغبيه اللي عشان ما اعملش بطل قدامكم بقى ولا لوم الراجل يعني. فبيقول له هم المسلمين لما يموتوا هيروحوا فين؟ قال له هيروح عند النبي بتاعهم. فقال له والنبي بتاعهم فين؟ فده ضحك كده قال له في جهنم. يا ترى لو سألت الأسئلة دي هتجاوب نفس الإجابة؟ متهيألي هجاوبها. أنا بكلم عن نفسي أنا كنت هجاوب نفس الإجابة دي. عايز أقول لكم إن الرجل ده لما سمع الإجابات دي وشه مفيش حاجة حمراء كده هنا يعني أقول لكم عليها. وشه جاب ألوان. قال له بتتكلم عن 40 مليون مسلم رايح جهنم وبتضحك وبتقول لي ها وانت قسيس؟ بصراحة كلنا

تلبشنا. كل واحد فينا قاعد في الكرسي بتاع هنقول ايه والراجل كان عامل زي الاسد كده، فكلنا تلبشنا وسكتنا كده. فالقسيس بيدافع عن نفسه وبيدافع عننا، فقال له اصل انت ما تعرفش هم بيعملوا فينا ايه هنا. قال له اسكت، انت اللي ما تعرفش انت بتكلم مين، انت بتكلم ريتشارد ورينبراند. قال له على فكره انا قبل ما اسالك السؤال ده انت عارف احنا في الاتحاد السوفيتي كنا بنعمل ايه؟ فقال له ايه؟ قال له كنا نتفق مع 50 أخ، 50 أخ مؤمنين حقيقيين يروحوا في الميدان الاحمر بتاع الاتحاد السوفيتي، وما ادراك ما الميدان الاحمر قبل ما يعني الدنيا تتطور. فقال له وننزل فجاه كل واحد فينا يمسك واحد من اللي موجودين في الميدان يكلمه عن المسيح. قال له لمدة 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة الحراس من هول المفاجأة بتاعتهم هم مش عارفين مين بيعمل ايه بالظبط، فما كانوا بيسبونا. بعد شوية ينتبهوا ان الناس دي بتقول حاجة للناس اللي موجودين دول، واضح ان هم بيعملوا ايه، ان هم بيبشروا. فقال له يجوا الحراس جري علينا عشان يمسكونا، نقوم احنا نجري، يروحوا مسكين 4-5 مننا اللي هم مش قادرين يجروا قوي يعني اللي قدروا يطلوهم. قال له عارف اللي جريوا بيعملوا ايه؟ بيروحوا يعملوا ايه؟ قال له لا، قال له بيروح يجيبوا ويكملوا العدد، العدد بتاع اللي اتقبض عليهم. هي الناس دي عايشة في العالم اللي احنا عايشين فيه ولا عايشين في عالم تاني؟ الكلام ده يهمك؟ يهمك انك تسمعه؟ بالمناسبة انا مش بقول ان كل الناس مدعوة للخدمة مع المتنصرين ولا غير المتنصرين، لكن عايز اقول لك ده الاستراتيجية اللي بيعملها العدو بالظبط، ده اللي بيحاول العدو يعمله معايا ومعاك في بيتي وفي بيتك، انه بيهجم عليا، انه بيهددني، انه بيقول لي ما تتكلمش عن الموضوع ده، ما تعملش كذا، وكله لمصلحته. ولما بتنازل أنا شوية بشوية عمره ما بيستكفى، عمره ما بيقول خلاص أخذنا منه الكفاية. فالناس دول عملوا إيه؟ ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن. خلي بالكم لو إحنا مصدقين إن في واحد اسمه ملاك الرب مرسل من الرب ممكن يفتح أبواب السجن اللي أنا ممكن أكون فيها، وأبواب السجن دي مش لازم يكون الحديد اللي هتحط في إيديا، لكن في ناس مساجين وهم في بيوتهم وهم نايمين على سرايرهم، مظبوط؟ فأبواب السجن هنا اللي احنا بنتكلم عليها مش لازم تبقى اللي في إيدي الحديد. أنا وإنتوا ممكن نكون مسجونين واحنا في قمة المجد بتاعنا، واحنا في قمة غنانا، واحنا ممكن نبقى مسجونين. طب واللي هيحصل؟ مفيش غير ملاك الرب هو اللي ممكن يجي ويطلعني من السجن. ولما بقول ملاك الرب اوعى تروح النهاردة تقول لي طب انا بقى مستني الملاك اللي هيطلعني مثلا من المشكلة دي ولا من الضيقة دي، لان الاسيس وهو واقف على المنبر كان بيقول ان في ملاك هيجي يطلعك لا انتوا فاهميني انا بقول ايه. لكن أنا عايز أقول لك إن ملاك الرب، إن الروح القدس، إن الله نفسه هو ضابط الكل، هو عارف بالظبط اللي بيحصل معاك واللي هيحصل معاك، وعارف الاتيتيود بتاعك وعارف هتعمل إيه، وهو طرقه عجيبة جدا لا تتناسب مع طرقنا ولا مع أفكارنا. يا رب يا رب إحنا لسه كنا بنبشر باسمك حطونا في السجن، ونشكرك لأنك أرسلت لينا. أنا متهيألي لو أنا مكانهم أو مجموعة مؤمنين كنا مكانهم كنا نزلناها في الجرائد والإعلانات والمجلات وعملنا اختبار رائع جدا إن إحنا كنا في السجن والرب أطلقنا من السجن. طب أطلقنا من السجن عشان نعمل إيه؟ عشان نستريح بقى، ما إحنا كنا في السجن، أطلقنا من السجن عشان نستريح. لا، الحقيقة أطلقنا من السجن علشان نروح السجن، علشان نطلع اللي مسجونين في السجن. ده اللي الرب عمله معانا. الرب خلصني وخلصك عشان أوصل لغير المخلصين، أوصل للهلكين، أوصل للخطاة. الرب ما خلصنيش عشان أقول يا أشكر الله أنا ضامن الحياة الأبدية ورايح السماء لما يجي الرب يسوع. لو كانت دي كل القصة إن أنا وإنتوا تخلصنا بس عشان نفرح بالقصة دي،
متهيألي كان المفروض

ربنا خدنا بمجرد ما اتجددنا يعني، وكنا خلصنا القصة دي كلها. ملاك الرب بيقول ايه بقى؟ تعملوا ايه يا جماعة انتوا يلي طالعين؟ ولكن ملاك الرب في الليل فتح ابواب السجن واخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. حد مصدق اللي بيحصل ده؟ معقولة الرب يقول لهم اعملوا نفس القصة تاني؟ فلما سمعوا عملوا ايه؟ نشكر الله ان انبه اخواته ما كانش موجود معاه، لان لو انبه اخواته كان موجود معاهم كان قال له يا رب انت ما انت مش عارف ايه اللي حصل، انت مش عارف الظروف ايه. بالمناسبه اللي انا بحكي لكم عنه، الشاب ده اللي دخلوه السجن قعدوه في اوضه اسمها التجربه لمده 6 شهور، ده غير السجن بقى، ده هو السجن اللي جوه السجن بتاع المجرمين اللي موجودين في السجن العادي، يعني يحطوهم في التجربه دي. قعدوا في التجربة دي، بيقال كده أن أجدع واحد أكتر واحد ممكن يستحمل، مستحيل يستحمل أكتر من 3 أيام، ومش هقعد أوصف لكم في شكل التجربة دي شكلها إيه، مستحيل يستحمل أكتر من 3 أيام. والبطل بقى المصر يعني أنه يستحمل، مفيش حد تجاوز 7 أيام أبداً في اللي اسمها التجربة دي. عارفين الرجل ده حطوه قد ايه؟ الشاب الصغير ابو 17 سنة، 6 شهور، 6 شهور حتى ما يقدرش يقف، لانه علشان يخش لازم يزحف. واضح طبعا ان هم مش حاطين له سرير يعني هناك. بيقول لك فيها كل انواع الحشرات اللي انت ما سمعتش عنها. تخيل معايا، مش عايز اخوفك، خلاص هو الموضوع ده. بس واحد زي ده بقى، واحد زي ده طلع ازاي؟ 30 واحد من الكونجرس الامريكي كتبوا بيتيشن، طلب للرئيس علشان يطلعه من القصه دي. طلع بالبيجامه بتاعته من السجن على السفاره الامريكيه، يعني فتحت له باب القدر بقى ليه، عشان هيخلص هيطلع من طلع على السفاره الامريكيه. الناس بتوع الكونجرس الممثلين بتوعهم قالوا له بالبيجامة اللي انت لابسها هتيجي معانا امريكا وخلاص، وانتهت القصة كلها وتيجي معانا امريكا. خلي بالكم ان ده كان عنده مثلا 18 سنة. حد عنده دماغ بيفكر يرفض عرض زي ده؟ لو انت هتقبل العرض ولا ما تقبلوش؟ متهيالي لو انا كنت قبلته وانا ضميري مستريح وقلت له اشكرك لان حتى عانيت، بس انت دلوقتي مريحني وحاجه. طب لو الولد ده قال لا انا مش هطلع من مصر وانا هقعد في مصر، نقول عليه ايه؟ يعني ما هو ده نفس اللي بيحصل. انا ليه بقول المثل زي ده؟ لان مرات كتيره لما بنتكلم عن الكنيسه دي او بنتكلم عن الناس دول، يقول لك يا عم ناجي ده الجماعه دول اللي كانوا زمان ناس الطيبين، الجماعه الرسل، انت عايز تقارننا احنا بالرسل؟ احنا غلابه يا عم ناجي. لا انا بجيب لك واحد عايش معانا وعايش يعني قريب مننا، وبالمناسبه جه هنا واتكلم هنا على المنبر ده، ونشكر الله من اجله. هتوصف الرجل ده بإيه؟ الولد ده بإيه؟ ده أكيد متهور، أكيد مش عارف يعني إيه أمريكا، أكيد يعني. وبقول له أنت عملت كده إزاي؟ قال لي أنا رفعت قلبي للرب، والرب قال لي أنا خليتك مريت بكل ده مش عشان تطلع تعيش في أمريكا، عشان تقعد في مصر وتجيب ناس للمسيح في مصر. ده مخبل ده مش كده؟ ها؟ كان كفاية قوي بقى، يعني أنا خدت نصيبي من السجن وخدت نصيبي من الإهانة، أروح بقى أمريكا وعيش في أمريكا. ده نفس اللي حصل هنا اللي احنا بنوعظ عليه يا إخوة أخوات. احنا مش بنوعظ كلام في الكتاب، مجرد كلام يعني كبير لناس ما كانوش أو مختلفين عننا، لكن ده الحقيقة اللي احنا عايشين فيها. اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون حتى آخر وقت مش مناسب. في حد كان في السجن بالليل وطلع بالطريقة المعجزية دي، ملاك الرب طلعه.
يروح الصبح معرفش فطر

فطروا ولا ما فطروش، كلوا ولا ما كلوش، ما عرفش ايه اللي حصل بالظبط. يعني يروحوا الصبح يعملوا اجتماع في الهيكل مع الناس الرؤساء اللي هم اصلا قبضوا عليهم واللي حطوهم في السجن، يروحوا يعملوا اجتماع هناك. للاسف في الايام اللي احنا عايشين فيها دي، ممكن في منتهى البساطه الكنيسه تتقفل. مش بتكلم عن هنا في امريكا، ولو ان هنا مش عايز اتنبأ، لكن ممكن تحصل. مش هتنبأ على امريكا بان ده ممكن يحصل فيها، لان في حاجات تانية مختلفه بتحصل في الجو هنا. لكن هناك لما يتقال لك ما تعملش اجتماع، ما تقدرش تعمل اجتماع. ليه؟ لان الاوامر صدرت ليك. وبعدين انت مين؟ انا مين؟ انت مين؟ وانا مين؟ انا بالنسبه لهم في نظرهم انا صرصار. عارفين الصرصار؟ الصرصر الصغير ده ممكن حد يدوس عليا يعني ينهي حياتي. فأنا مين وانت مين عشان تقدر تعترض ولا تقدر تقول لا؟ ليس بالقوة ولا بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي قال رب الجنود. مش عايز ادي أمثلة باللي الرب عمله معايا، لأنه البعض بيفهمني أن أنا بتكلم عن نفسي من غير تواضع. صدقوني معظم الحاجات اللي الرب خلاني عملتها في مصر، أنا ما كنتش حتى فاهم أنا بعمل إيه، ولا كنت عامل بطل ولا غيره. مرة كنا عاملين حاجة اسمها رابطة الأطباء، رابطة كده لكل الأطباء المسيحيين اللي موجودين في مصر. وطبعا الحكومة مش عاجبها الكلام الموجود ده. وبعدين أنا كنت بحط البوليسي بتاعتها، السيستم بتاعها، البايلوز، القوانين بتاعتها اللي محطوطة. وكنا في اجتماع كبير وخلصنا الكلام ده، ومعايا البامفلت اللي فيها الرابطة دي، اللي فيها مش عارف بالعربي اسمها ايه، لكن البايلوز دي بتاعت البتاعة دي، فموجودة معايا في الشنطة. فلقيت واحد من مباحثة من الدولة بيتصل بيا بالتليفون بيقول انا عايزك تجيني دلوقت. طبعا لما اقول لك عايزك تجيني دلوقت هتروح له دلوقت، مش كده ولا ايه؟ لان مفيش سبب انك تقول له ما مش رايح. المهم فرحت انا شايل شنطة وفيها اللائحة دي، بيسموها اللائحة، فافتكرت الكلمة. فالمهم فيها اللائحة دي بتاعت رابطة الأطباء في الشنطة. طبعا قبل ما بتروح هناك انت ما بتروحش على الضابط على طول، بتروح الريسبشن اللي فيه خلع الأظافر. فاكرين عادل إمام قال لك مش عارف مين وسلخ الجلد من اللحم؟ حد شاف فيكم البتاعة دي؟ الريسبشن ده باش. فإنيوي يعني في الريسبشن وأنا داخل فتحوا الشنطة فشايفين اللائحة دي. طبعا قفلوا الشنطة واتصلوا بالسيد الضابط اللي أنا طالع له إن الشنطة فيها كذا وكذا وكذا وكذا. لما طلعت فوق فرح قال لي هو أنتوا خلصتوا اللائحة بتاعت الرابطة ولا لا؟ فطبعا انا عارف ان هو انا كده كده مش هكذب عليه، بس انا عارف ان هو متابع الموضوع. قلت له خلصناها. قال لي جبت لي نسخه منها ولا لا؟ النسخه موجوده في الشنطه بس دي النسخه بتاعتي. فقلت له لا. قال لي يعني عايز تقول لي ان مفيش نسخه من اللائحه في الشنطه بتاعتك؟ قلت له لا، انت ما سالتنيش في نسخه من اللائحه في الشنطه بتاعتي ولا لا، انت سألتني جبت لي نسخة ولا لا. انا عندي النسخة بتاعتي. فقال لي طب خلاص اخد النسخة بتاعتك وانت بهات نسخة تاني. قلت له لا. فقال لي ليه؟ قلت له علشان اللي يدي لك النسخة دي السكرتير، انا نائب رئيس الرابطة، اللي يدي لك النسخة السكرتير. في واحد عاقل اخوانا، في واحد عاقل عنده مخ بيفكر يقول للضابط لا مش هدي لك النسخه دي. فهو بص لي كده طبعا حاسس ان دي يعني ايه ده، لا ده انت فجرت بقى. راح قال لي هو انت متخيل ان انا ما اقدرش

تفتح الشنطة واخد النسحة غصب عنك؟ قلت له لا، أنا فاهم إن حضرتك تقدر تاخدني أنا، مش بس النسخة، أنا عارف إن أنت تقدر تاخدني أنا، لكن أنا مش هديلك النسخة، خدني أنا لكن ما تاخدش النسخة. الرجل بصلي كده، على فكرة بأمانة وآخر مرة أقول لك، أنا ما بعملش بطل قدامك، أنا معرفش قلت كده إزاي، يمكن لو كنت فكرت شوية لكنت قلت له نسخة ولا لايحة ولا يمكن ما كنت شفت خلقيته أصلا. فقلت له لا، دي مش شغلتي إن أنا أجيب لك النسخة. فهو ضحك كده وقال لي طب أوكي، أنا هعديها لك وحكلم الأسيس صمويل حبيبي، هو كان رئيس طايفة ساعتها، يبعت لي النسخة. بعد ما نزلت بقول لنفسي أنت اتجنيت؟ أنت إزاي ترد على الراجل تقول له كده؟ أنت الراجل بيقول لك جبت لي نسخة تقول له لأ والنسخة في شنطتك؟ أنت إزاي بتعمل الحكاية دي يعني؟ وبعدين الروح القدس ابتدى يتكلم ليا بمواقف زي دي اللي إحنا بنتكلم فيها. عارف التلاميذ لما طلعوا من السجن أنا قلت لهم تروحوا فين؟ تروحوا تقفوا في نفس المكان وتعملوا نفس الحاجة اللي كنتوا بتعملوها اللي دخلتكم السجن. أنا مش بكلم في التلاميذ، أنا عايز أقول لك إن القوانين الإلهية واللي الرب بيقوله لك هو عارف بيقول لك إيه، وإن اللي بيقوله لك هو في مصلحتك، وهو الوحيد اللي يقدر يحميك في أي موقف من المواقف اللي احنا بنتكلم فيها، لأنه ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح، ده ناس اكسايتد، ما ناموش أكيد طول الليل دول، مش كده ولا إيه؟ ناس في سجن متهيألي يعني ما كانوش عاملين اجتماع، وبعدين الملاك صحاهم في نص الليل، وبعدين الملاك خدهم في وش الصبح وهم موجودين. خطية، ما ناموش. أنا لو منهم كنت روحت بيتنا نمت أسبوع علشان أستريح بس من القصة اللي حصل دي. لكن هم عملوا إيه؟ نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل. خلي بالكم ان المجمع والناس دول في تفكير، واللي بيحصل ده مع الناس دي في حاجة تاني خالص. الشيء الطبيعي ان المجمع ده فاهم ان هم حطوا الناس دول في السجن، يبقى هم موجودين دلوقتي فين؟ متهيألي مفيش حتة تاني، مش كده؟ ومحدش يملك انه يقدر يطلعهم، محدش يجرؤ انه هو يطلعهم. فعملوا ايه؟ ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل. ليه يا عم؟ ليه يعني المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل؟ ده دول شوية تلاميذ غلابة، لا معاهم أسلحة ولا عندهم قوة ولا حاجة خالص. انتوا يعني عاملين القصة دي كلها ليه؟ مش ده اللي احنا عايشين فيه مرات كتيرة؟ ها؟ يعني العدو بيخاف مننا بالطريقة دي. فأرسلوا إلى السجن ليؤتى بهم. الكلام ده على فكرة هتلاقيه متكرر في قصص كتيرة وفي أسفار كده. فاكرين الملك اللي كل شوية يقول مني صدر أمر، إن اللي مش عارف مش هيعمل إيه هنرميه في جب الأسود أو هنرميه في أتون النار. طبعا ده نبوخذ نصر الحاكم بأمره على 127 كورة. فكل شوية يقول مني صدر أمر، يطلع أن الأمر الإلهي بيكسر الأمر اللي هو صدر ويرجع في كلامه كأنه ما قالش الحكاية دي. عمل الحكاية دي بتاع ثلاث مرات على الأقل في سفر دانيال. ليه؟ لأن الأمر اللي يصدر ضدي وضدك ما ينفعش يصدر من إنسان. الأمر اللي يصدر ضدي وضدك أو في صالحي وصالحك لابد أن يصدر من السماء، والسماء لو ما عطتش الأمر مفيش قوة في الأرض تقدر تقول لك تؤمر عليك ولا تعمل معاك إلا اللي السماء عايزاه. حد مستفيد من اللي أنا بقوله ده؟ شكلها كده ان في ناس خايفه من حاجات معينه، خايفه من تدبيرات معينه، خايفه من احتياجات معينه، حتى ده احنا خايفه من مرض، يمكن خايفه من وات ايفر الحاجه اللي احنا خايفين منها. النهارده الرب عايز يقول لك محدش ليه سلطان عليك. العدو بيدبر لك، العدو بيخطط، العدو منطقي جدا، حطك في السجن فهو متاكد ان انت في السجن، مين هيطلعك؟
مين هيطلعك من السجن انت؟ ده انا حطك في السجن بايديا، وهو مش

عارف ان في واحد يقدر يفتح ابواب السجن ويبعت ملاكه يطلع الناس اللي في السجن، ومش بس يطلعهم يهربهم لانه مش خايف هو، لا يطلعهم يوقفهم في نفس المكان اللي علشانه دخلوا السجن، عشان يقولوا نفس المكان اللي بيغيظك واللي بيفرسك بيحطه لك مكانه في المكان اللي هو عايز يحطه فيه. وبعدين فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى به، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن. بالمناسبة زي ما قلت قبل كده، في ناس في السجن لكن أحرار، فيزيكالي في السجن لكن أحرار، وفي ناس على مراتبهم وعلى سرايرهم، أنا قلت الكلام ده، ومسجونين ومقيدين. أصلي إن ما كنتش واحد منهم. لكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين أننا وجدنا الحبس مغلق بكل حرص، والحراس واقفين خارج أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحد. ده فيلم مصر ده، مش كده ولا إيه؟ الحراس واقفين قدام الأبواب، أعدائك وأعدائي لسه موجودين واقفين وفاكرين أننا جوه، وفاكرين ان هم اللي مسيطرين عليا، وان انا مش هقدر هطلع اروح فين، ده انا في سجن وهم واقفين يحرسوني. ما يعرفوش ان ليا اله ممكن ياخدني قدام عينيهم يخليهم يشوفوني وهم مش شايفيني. عملت الحكايه دي مرات كتيره، دخلت في بعض البلاد مش مخدرات، يعني ما عمري ما تاجرت في المخدرات، لكن في حاجة بالنسبة للبلاد أسوأ من المخدرات، كتب مقدسة، والكتاب المقدس جريمة يعاقب عليها القانون. بعدين أنا واخد الشنطة بقول له أنت قلت لي خد كتب مقدسة وأنت حر، أنا خدت الكتب المقدسة. وبعدين تلاقي العسكري يمسك الشنطة ويقول لي دي تقيلة، وأنا ابتسم كده. طبعا مش هقول له دي فيها كتب مقدسة، ها أحسن تفكر يعني، وأنا ابتسم كده دي تقيلة. طب مع السلام. أنتوا واخدين بالكم؟ بالمناسبة ده يمكن في الخدمة كمية الحاجات اللي ربنا بيخلصك منها وانت مش واخد بالك منها، كمية المشاكل، كمية الأمراض، كمية المؤامرات اللي العدو بيعملها عليك والله بيخلصك منها، الرب يسوع بيخلصك منها من غير انت ما تعرف أصلا ان كان في المشاكل دي حواليك أو الأمور دي حواليك. كم واحد يشهد بالكلام ده؟ متهيألي كلنا بنقول كده. بيقولوا له إننا وجدنا الحبس مغلق بكل حرص والحراس واقفين خارجا. فاكرين الرب يسوع لما قام؟ الرب يسوع لما قام الحراس بقيوا زي الأموات، مع أنه أنا ما أعتقدش أنه بقيوا زي الأموات، كانوا نايمين يعني، لكن عارف مرات هو ربنا بينزل عليهم سهم كده زي ما بيقول. الحراس اللي واقفين في الدولة الرومانية وبيحرسوا حاجة خيبة قوي، يعني واقفين كل العساكر دي عشان يحرسوا واحد ميت، يعني كمان. وبعدين اللي حواليه اللي هيجوا يسرقوه دول، ده هم جبنا، ده هم اصلا ما وقفوش عند الصليب، فانتوا بتعملوا ايه؟ بت بت بت بت بتحرسوا مين؟ في ناس مش ممكن تتحرس في القبر، وفي ناس مش ممكن to be locked down في مشاكلها، لكن يعرفوا ازاي يطلعوا في الوقت المناسب. اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا امام الابواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احد. طلعوا ازاي بقى التلاميذ دول؟ الكتاب ما قالناش، واللي ما يقولوش الكتاب ما نفتيش فيه، مش كده ولا ايه؟ ازاي يعني حصل؟ معرفش، الكتاب ما قالش وانا مش حفتي، لكن أنا بقول لكم مثلا يمكن الملاك شد القفل كده اللي محطوط اللاك كده، فتح الباب، يلا يا أخوانا أنتوا طلعوا روحوا اعملوا كذا كذا كذا، وبعد ما آخر واحد طلع راح حاطط القفل تاني وساب الحراس نايمة. عشان كده لما راحوا يجيبوهم لقيوا الحبس ما هو هو، والأبواب مقفولة، وال يعني ممكن يحصل الكلام ده؟ احنا بنتعامل مع ملاك الرب،
ملك الرب لا تعوقه جبال ولا

سدود ولا حجر ولا قبر ولا أي حاجة. الله يقول فيكون ويأمر فيصير. آخر حتة نقولها: فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم، ما عسى أن يصير هذا. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: وذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. هذه المصيبة، يعني هم أصلا حصل لهم لخبطة في دماغهم، وإيه اللي حصل ده؟ احنا قافلين عليهم، والناس اللي بعتناهم قالوا ان اللك موجود والقفل موجود.

هو إيه اللي حصل؟ بدل ما يرجعوا الأمور دي للسماء ويعرفوا إن ده الله اللي عمل كده لأنه بيشهد عن المسيح، هم لغاية دلوقتي بيفكروا بدماغتهم وهيفضلوا يفكروا في دماغهم على طول. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: نوز الرجال الذين وضعتهم في السجن هم في الهيكل واقفون يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف. خلي بالكم من القصة، لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. المرة الأولانية هاتوهم حطوهم في السجن، لما تحصل المعجزة معاك اللي حواليك يبهتوه، تلاقيهم فاتحين بقهم ومش عارفين حصل كده معاك ازاي، وبعدين لو عايزين يتعاملوا معاك هيتربوا. باختصار، الله يقدر يربي اللي حواليك اللي مش متربيين، اللي بيحاولوا يتعبوك وبيحاولوا يعملوا لك مشاكل. نيمت اي حد منهم يعرف الرب يتصرف معاهم. امين. عشان كده خلي بالكم، فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنه: اما اوصيناكم وصيه ان لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. يلا نقولها مع بعض الحكاية دي ونعلق عليها المرة اللي جاية بنعمة الله. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. بس خلي بالك إن إطاعة الله دي ممكن ترجعك السجن تاني. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، وده اللي الرب عايزنا نعيش فيه الأيام دي. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. تعالوا نحن رؤوسنا ونصلي وقول يا رب، الكلام اللي احنا سمعناه ده يبدو قصص، مش عارف لو كانت حصلت معايا أنا ناجي كنت هعمل ايه بالظبط؟ هل كنت عملت زي الرسل دول؟ انت طلعت الناس دي ازاي؟ يا ريت لما تروح البيت اقرأ القصة وانت تأمل فيها وفكر فيها، بس أبلايت على حياتي وحياتك، طبقها على حياتي وحياتك. وأكد لك لما تفكر فيها وتطبقها على حياتي وحياتك، مفيش حاجة هتخيفك في الدنيا أبدا، مفيش حاجة هتقف قدامك وتلاقي نفسك خايف منها، مفيش سجن ولا قيود ولا مشاكل ولا احتياجات ولا حيرة على أي موضوع، مفيش حاجة تقدر تقف قدامك. قال كده الرب الواحد: لا يقف إنسان أمامك. قل له يا رب أنا عايز أختبر الكلام ده في حياتي. يا رب أنا بتكلم عن نفسي، مرات كتيرة شغلت دماغي وحاولت أجد حلول للمشاكل اللي حواليا. مرات كتيرة يا رب أنا حطيت حلول، يا إما كانت مؤقتة يا إما كانت غير مناسبة، ونسيت إنك تقدر تفتح باب السجن، نسيت انك تقدر تاخدني من السجن وتخلي اعدائي هم اللي يسلموني. لو كان الرب كلمك في اي نقطه من اللي احنا قلناهم، عايزك تقف على رجليك وتشكر الرب وفكر فكر فكر وانت بتصلي. صلي بالذهن وصلي بالروح ايضا، صلي بالذهن كده وفكر كم مره الرب اطلقك من سجن كنت موجود فيه وكنت حاسس انه there is no way، مستحيل. كم مرة الرب انقذك من مؤامرات الاشرار اللي كانوا واقفين ضدك؟ كم مرة العدو حاول يدمرك ويدمر بيتك ويدمر عيالك؟ كم مرة العدو قال لك ما تتكلمش عني، تتكلمش عن إلهك؟ أنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة يا سيد، أنت تقول فيكون.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج المسيحيه حياه. كل حلقه بنتعلم من كلمه ربنا عن حاجات بتخص حياتنا الروحيه. النهارده هنتكلم عن اقنوم من الثلاث اقانيم، الله الاب والابن والروح القدس. حلقه النهارده بتتكلم عن الروح القدس. في البدايه احب ارحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس، ازي حضرتك؟
1: اهلا بيك يا اخت مارتينا، واهلا بالافاضل الاحباء المشاهدين.
0: في الحقيقة الروح القدس ناس كتيرة بتتخيل انه ده تأثير او قوة عظيمة، او هو مجرد اقنوم من الثلاث اقانيم، فرأي حضرتك ايه؟
1: السؤال ده رائع، وانا اعتبر الروح القدس هو موضوع الساعة، لان الناس بتستخدمه وتفهمه غلط. هو الروح القدس بيعطي قوة لا شك، وبيساعد على كشف امور كتير او الانسان المؤمن مش انسان عادي. وعايز بس اقدم مقدمه بسيطه عن الروح القدس. الروح القدس في العهد القديم

0: القديم كان بيحل ويفارق، زي وكان ممكن كمان يحل على الأشرار زي بلعام مثلا لإتمام مقاصد الله. وكان مثلا يحل، بيقول الكتاب عن شاول: وفارق روح الرب إيه شاول. لكن في عهد النعمة أو في العهد الجديد بعد يوم الخمسين روح القدس بيسكن فينا وما بيفرقش. ممكن يحزن نتيجة خطية، ممكن ما يديش القوة اللي احنا عايزينها لأن في حاجة في القلب، ممكن الروح القدس بيبكت على خطية. وجي في الكتاب المقدس في يوحنا 16، وياريت حضرتك تقري معانا من عدد 7 لعدد 11 في يوحنا 16.
1: يوحنا 16 الأعداد من 7 ل 11 بيقول: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا.
0: تمام. إذا الروح القدس بيبكت على خطية. هنمسك في الجزء بتاع الخطية دي. خطية يعني بيخلي الشخص يبص نظرا للرب وممكن يسلم حياته، والروح القدس يميت الذنوب، معنى أصح تغفل للشخص الذي يبكته الروح القدس، تسقط من عليه الخطية أو تغفل له الخطايا. لكن في فرق ما بين استخدام الروح القدس لينا واستخدامنا ليه. فالحقيقة من ضمن الحاجات الأخطاء اللي بنقع فيها إن إحنا في ناس بتصلي للروح القدس، وده خطأ كبير. لم يذكر الكتاب المقدس آية واحدة إن إحنا نصلي إلى الروح القدس. يجي واحد يقول لي: طب هو روح الله، روح الله إحنا بنصلي بالروح، لكن لا نصلي إلى الروح.
1: يعني هو لما بنقول في ناس بتصلي للروح القدس، هي في ناس بتعتبر انه يعني الثلاثة واحد، فما فيش مشكلة ان انا
0: ده مشكلة كبيرة.
1: في ناس
0: يعني احنا كده بنعمل التمايز. يعني التمايز بنخلي الاب زي الابن زي الروح القدس في اعماله، لكن لكل اقنوم عمل. فلم يذكر الكتاب المقدس من التكوين للرؤية حد صلى الى الروح القدس وطلب تلبى من الروح القدس. لكن انا اطلب من الله الاب بالروح القدس عشان صلاتي تصل. الروح القدس دوره ان هو يبكتني انا اذا كنت بعيد عن الرب. واللي هنا بكت على خطيه بر ودينونه ملهاش علاقه بالمؤمن، دي ليها علاقه بالشخص البعيد او اللي مش مولود من فوق. الكتاب المقدس واضح انه بيوضح لنا شخص الروح القدس بيقوم باعمال بالظبط، هو الروح الازلي. يعني بيقوم كانه شخص، وكلمه اقنوم دي كلمه سنانيه تعني كلمه شخص، وبيهب بركات عظيمه في سكون الروح القدس للشخص المؤمن. بمعنى اصح نلاحظ في يوم الخمسين لما حنانيا وسفيرة باعوا الحقل برغبتهم وجابوا ثمن الحقل لبطرس، وحبوا يعني يداروا او يخبوا جزء من ثمن الحقل، والروح القدس كشف لمين؟ لبطرس. فبطرس قال لهم: يعني ليه انت كذبتوا على على الروح القدس؟ وانا عايز يعلن الرسول بطرس ان هو شخص، لان لو اقنوم يسمع ويرى ويهب ويعزي، صفات كثيرة هنتكلم فيها. فهو اقنوم من الاقانيم الثلاثة، لأن نقدر نقول بنخطأ كتير. الروح القدس ليس تأثيرا ولا انفعالا ولا مجرد قوة فقط، بل هو شخص الله والله ذاته، إنه روح الله وأحد الأقانيم الثلاثة. ليه؟ في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 اتكلم عن أن الذين يشهدون في السماء هو ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وزي ما حضرتك قلت

0: دلوقتي ان هو الله، روح الله وهو اخنوم، لكن في تمايز بينهم. وعايز اقول ان الثلاثه واحد،
1: يعني
0: هم مستقلين.
1: نقدر نقول هو تمايز وليس انفصال.
0: بالظبط، نقدر نقول تمايز او مستقلين من غير انفصال، يعني مش منفصلين عن بعض. هو ده لو قدرت ادي معنى الرقص. لكن في ناس بتاخد الجزئيه الاولانيه، يعني ما كانش الشخص هو يعني كل تاثيرات والروح القدس يعمل كده حركات ويهتز، ده مش الروح القدس. هز الجسد مش الروح القدس. انفعالات وقتيه مش الروح القدس. الروح القدس ده حاجه تانية خالص. حتى ان الكتاب قال له ان هو الروح الوديع الهادي. الكتاب اتكلم عن انه يرشد ويعلم اشياء كتير قوي نتكلم. وكنا اتعلمنا، يعني انا هتكلم في الحلقه عن امور كتير قوي بيقوم بيها الروح القدس اكتر من فكره ان هو له انفعالات او تاثيرات في الجسد او غيره. لا، الكلام ده مش مظبوط، وناخد بالنا بس منه، من خصوصا تعليم الكنيسه الايام دي، ناخد بالنا منه، لان ساعات الشباب والمراهقين بيجروا ورا فكره حاجه مش طبيعيه، حاجه فوق الطبيعه، ويحطوا موضوع الروح القدس ده كان هو بياخد الانسان بيخليه عنده قوه خارقه، والكلام ده بعيد كل البعد.
1: ده بياخدنا بقى، حضرتك ذكرت اكتر من طب يعني عمل الروح القدس. ده
0: بالزبط.
1: بياخدنا لتسميه، تسميه الروح القدس في الكتاب المقدس. يعني
0: تمام.
1: الكتاب بيتكلم بكذا اسم عن الروح القدس. كل
0: طبعا
1: حضرتك تذكر لنا التسميات دي.
0: الروح القدس ليه تسميات كتير قوي في الكتاب المقدس. منها الاساسيات: روح الرب، روح الحكمه، روح الفهم، روح المشوره، روح القوه، روح المعرفه، روح مخافه الرب. مثلا لو خدنا اشعياء 11 هنلاقي بعض الصفات ديت. ايضا روح النعمه هنلاقيها في زكريا 12. الروح المعزي، الرب يعني اتكلم عنها حتى بعد القراءات اللي قراتيها مع يوحنا 14، ذكر فيها ان هو روح المعزي. روح الحق، يوحنا بردك 14. روح القداسة، روميا 1. روح الحياة، روميا 8. روح المسيح، يعني واخد اسم روح الرب وروح الله وروح المسيح وروح التبني، ليه اسماء. روح الابن اللي هو شخص المسيح في غلاطي 4، وروح الموعظة القدوس افسس 1. لو كل لو خدنا واحد واحد، طبعا ناخد حلقه في اسم واحد يعني، لكن عشان الوقت فنلاقي مثلا روح يسوع المسيح فيليب 1، ودي من ضمن الحاجات اللي تؤكد الثلاثه واحد. يعني شواهد كتابيه تتكلم عن روح الرب وروح الله وروح المسيح، روح يسوع المسيح، روح المجد. مثلا تسميه الروح الالهي بالروح القدس يشير الى عمله غير المنظور. يعني كل الاسماء اللي اتكلمنا فيها النهارده يبين العمله، مش الناس مش شايفاه، لا، او ما حدش بيشوفه، لكن هو بينير ارواحنا، بيقدس حياتنا، بيرشدنا وينشئ لنا وينشئ فينا كل الفضائل اللي الرب عايزها في حياتنا. تسميته في تمييز عن الارواح المخلوقه. يعني أرواحنا مخلوقة، لا، في فرق كبير قوي بين الروح القدس والأرواح المخلوقة. وعايز أقول روح القداسة، روح الله، محدش يقدر يسمي عن روحه إن هو روح، في إن روحه هي روح الله. لكن الروح القدس، يعني مش عايز أقول، لو تأملنا على عمل الروح القدس في الكتاب المقدس نرى فيه أدلة كتير على في تسمياته على لاهوت الروح القدس. والدليل في العهد القديم مع بلعام، بلعام كل شويه رايح يلعن الروح القدس، يخليه بدل ما يلعن يبارك. مثلا يعني بردك شاول كشف الروح القدس بيكشف حاجات كتير، كشف حاجات كتير في العهد القديم لرجال الله في العهد القديم، وايضا في العهد الجديد في سكون الروح القدس. كل الكتاب كتب بهذا، يعني ما فيش خلاف في ذلك. يعني
1: حلو جدا، دي كانت تاكيدات على التسميات الموجوده المختلفة للروح القدس. نيجي برضو انه

0: اللي بيؤكد في الكتاب المقدس انه روح مساوي للآب والابن.
1: تمام. الكتاب المقدس بيقدم لنا الله الروح القدس. يعني اقدر اقول الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. مع الله الاب والله الابن في صف واحد. يعني لو دخلنا في تكوين واحد كان يرف على وجه المياه. ده مين؟ ده روح الله.
0: روح الله.
1: هنا في اشاره للروح القدس انه شارك في الخلق. تبالك ويقول ان الله مثلا في العهد القديم منح القوه لموسى ورفقائه بروح الله مثلا في عدد في سفر العدد 11. اذا روح الله شارك في الخلق. وهتكلم في ايات كتير قوي ان الروح القدس كان موجود في الخلق
0: منذ الخليقه، من بدايه
1: لا هو الخليقة. نقدر نقول انه ازلي ابدي،
0: ازلي ابدي.
1: ولكن نفس الصفه
0: يظهر وجوده في الكتاب المقدس من بدايه
1: طبعا في اول عدد،
0: في اول عدد.
1: يعني ده مهم جدا. حاجه ثانيه، انا بشير لبعض الحاجات بسرعه لان لو اتكلمت عن حاجه معينه هتاخد وقت مني. سكب الله روحه على شعبه، يعني اللي يرجعهم اليه في اشعياء 44. يعني مثلا الله اشار الى عظمه قوته ومجده. مثلا في زكريا 4 يقول ايه؟ لا بالقدره ولا بالقوه بل بروحي. الله اللي بيقول، يعني روح الله. قال رب الجنود. المسيح مثلا لما قال لتلاميذه وقدم لهم الارساليه العظمى، قال لهم كده اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. في البركه الرسوليه في الرسائل تلاقي نعمه ربنا
0: مخلص
1: يسوع المسيح محبه الله وشركه الروح القدس مع جميعكم. الرسول يوحنا في سفر الرؤيا، انا بس باخد حاجات سريعه كده عشان ناكد ان زي ما حضرتك سالتيني هو الروح القدس مساوي للاب والابن. نعم. وانا ما بجيبش الكلام ده من عندي، ده كله في الكتاب. يعني سفر الرؤيا، نعمه لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي ومن السبعه الارواح التي امام عرشه، اي الروح القدس في صفاته واعماله المتنوعه الكامله مع وحده اقنومه، ومن يسوع المسيح. يعني وهل يعقل ان يقترن اسم باسم الله الا اذا كان مساويا لله؟ لما نقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسم الاب والابن وايه؟
0: القدس.
1: طب اذا هل يعقل ان انا احط اسم الروح القدس مع الابن مع الله الاب الا اذا كان مساوي لي؟ ده شيء معروف يعني. وده يخليني يا اختي مارتينا نشهد مشهد المعموديه. معموديه الرب يسوع له كل المجد من يوحنا. الاقانيم الثلاثه كانوا موجودين. الله الاب من السماء في صوت بالك. هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. والابن في الميه والروح القدس على شكل حمامه. اذا الاقانيم الثلاثه موجودين فين؟ في المعموديه. وده مهم يعني ان احنا نفهمه.
0: يعني نقدر نقول ان الروح القدس يعطي الولاده الجديده؟
1: طبعا. يعني ده موضوع في منتهى الاهميه، اشكرك عليه. وده اللي في يوحنا 3 قال له ينبغي ان تولد ايه؟ من فوق. بعدين قال ذكر الولاده تبقى منين؟ قال له يعني هو انا ادخل الى بطن ام تاني وبعد ما كبرت؟ قال له ينبغي ان تولد مني من فوق. بعدين ده اتكلم الولاده من الماء اللي هو كلمه الله والروح اللي هو روح الله. كلمة الله الكلام اللي قاله عنه بطرس، مولودون ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، من كلمة الله، من كلمة الله مولودون. أول الآية وقال الزرع ده ما يفناش، لكن من إيه؟ من كلمة الله. إذن المية هنا المقصود بيها كلمة الله، كلمة الله الحية الفعالة الذي هي أمضى من كل سيف ذو حدين. وبطرس يقول كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يعني إذا الولادة الجديدة تتم من خلال كلمة الله وأيضا

0: ايضا الميه اللي اشار ليها لكلمه الله، والروح، والروح اللي هو الروح القدس. ده بيؤكد يعني لاهوت الروح القدس. الروح الاقنوم ده هو، تخيلي لو الكنيسه من غير الروح القدس تبقى ايه؟ يعني تبقى كنيسه خيال مآتة. لكن الله الآب وكل الروح القدس روحه للكنيسة. ليه؟ حتى في حالة الفشل لا، الروح القدس موجود. حتى أن الرسول بولس يوضح هذا الكلام لتيميساوس ابنه، يقول له تيميساوس قد تكون بتمر بحاجات صعبة، لكن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح اللي هو روح إيه؟ ربنا. وفي كلمة عبرية بكلمة الروح معناها نسمة أو نفخة. الروح القدس هو نسمة الله القدير. وعشان كده الرب يسوع قال لنقدموس الروح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. يعني ده الروح القدس. وفي برضك بعض التفسيرات والمعاني والترجمات تقول الروح هو عبارة زي الريح. فالريح لا تقاوم بل تهب حيث تشاء، والروح لا ترى، والروح القدس لا يرى. يعني محدش هيقدر يشوفه، والروح لا تفحص. يعني أنت لا تعلم من أين تأتي ولا أين أذهب. وبعدين الرب يسوع لما نفخ في التلاميذ قال لهم اقبلوا الروح القدس. يعني ده مهمة عشان تنالوا حياة القوة لحياتكم.
1: في سؤال يعني أعتقد أن كلنا بنسأله، هل الروح القدس يعرف الماضي والحاضر والمستقبل؟
0: أكيد، بما أنه هو أقنوم لاهوتي والأقنوم الثالث، والروح القدس عارف. لأنه يعني الله الآب أزلي أبدي، الله الابن أزلي أبدي، الله الروح القدس أزلي أبدي. فمهم جدا. والدليل الكتاب المقدس. الكتاب المقدس فيه أسفار نبوة، مش كده؟ يقول عن اللي كتبه الرسول بولس، كتبه يعني كتبه أناس الله القدسين مسوقين بإيه؟ طب الأسفار النبوية دي مش روح النبوة موجود؟ روح النبوة روح القدس. فهو يعرف ايه؟ الماضي. طب ايه اللي خلى موسى؟ موسى ما حضرش الخلق وما حضرش احداث ابراهيم، ما حضرش اي حاجة. لكن مين اللي خلى موسى يكتب هذه الاسفار في حاجات هو ما شافهاش وما حضرهاش؟ الروح القدس. يبقى اتكلم عن الماضي والحاضر، احداث اللي حصلت معاه وبتحصل معانا النهارده، والمستقبل عارف طبعا. لان الاسفار النبويه كلها، يعني هنتكلم عن سفر واحد في العهد الجديد، السفر النبوي الوحيد اللي في العهد الجديد اللي هو سفر الرؤيا. في حاجات لسه ما حصلتش، يعني ده سفر نبوي. فمين اللي كتبه؟ ما هو الروح القدس. اذا يعرف الماضي والحاضر والمستقبل.
1: جميل جدا. احنا اتكلمنا عن تسمية الروح القدس، كلمنا عن هل الروح القدس دور في الولادة الجديدة ولا لا، كلمنا كمان عن هل يعرف الماضي والحاضر والمستقبل ولا لا. حاجة مهمة جدا، احنا عايزين نعرف صفات الروح القدس.
0: الروح القدس يقدس الحياة، يطهر الإنسان اللي بيعطيه فرصة ان هو يشتغل فيه. يعني أنا أقدر أدي للروح القدس اللي جوايا فرصة يعمل فيا. لأن لما باخد الولادة الجديدة بيسكن فيها الروح القدس، وكل ما أعيش حياة القداسة الروح القدس يشتغل أكتر. فحتى أن الرسول بيقول في كورنثوس الأولى 6 اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. شوف بيعمل إيه الروح القدس؟ يعني بيغسل وبيقدس وبيبرر ويتمم الروح القدس القداسة فينا. بيسيطر أحيانا بل أنا عايز

0: ولا بيسيطر على عواطفنا مش احيانا بس، وبيرافقنا دايما، لنسير اجساد سماويه، يعني هيكل لله، انتم هيكل روح الله ايه ساكن فيكم، بيحل روح المجد علينا من خلال الروح القدس. لو قلت بقى باختصار حول عناوين عشان الوقت، هو اوحى بالاسفار المقدسه، الروح القدس موجود في كل مكان، الروح القدس بيعرف كل شيء، هو ازلي، هو صاحب السلطان، وايضا يعرف الماضي والحاضر والمستقبل.
1: طيب كلمه لكل حد مشتاق انه روح القدس يشتغل في حياته، رساله حضرتك لكل اللي بيسمعنا دلوقتي.
0: انا عايز اقول الروح القدس، الكنيسه لا تستطيع ان تعيش من غير الروح القدس. الروح القدس ده اهم شيء، وهو الروح الازلي اللي مرافق للكنيسه. حتى القراءة اللي احنا قرناها او قرتها اختي الفاضلة، بالنسبة الكنيسة مهمتها تكون كارزة، وعشان تبقى كارزة لابد ان الكلمة تستخدم بالروح القدس، واستخدام الروح القدس انه يبكت للشخص الخاطئ، وده اعظم شيء، على خطية وبر ودينونة. لو انا مسكت انه يبكت على الخطية، اذا بيخلي الانسان يقبل الرب، وهو بيديله روح الفهم ان هو يبكته على الخطيه، وايضا يقدم نفسه للرب وقلبه للرب ويسكن فيه، ويقول له روحا مستقيما جدد في داخلي. ده اللي محتاجه كل انسان. فارجوك النهارده تفهم قيمه الروح القدس. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. نقاء القلب وروحا مستقيما جدد في داخله. الروح المستقيم اللي هو روح الله يجدد الانسان من جواه، ويقدر يعيش حياه ممجده رائعه جدا في المسيح. اذا كنت الى الان لم تختبر الروح القدس فرصه ان انت تسلم قلبك للرب وتاخذ المسيح نصيبك، يسكن فيك الروح القدس وتبدا حياه جديده. زي ما قلنا كتير قوي ان احنا كلنا اخطاء، لكن الروح القدس يقدسنا ويطهرنا ويغسلنا ويبررنا، وايضا يخلينا مقبولين قدام الله. ففي فرصه ليك، وانا بقدم لك الدعوه دي، يا ريت تستفيد بيها. اشكرك لانك انت يعني بدات تسمع، ويا ريت على طول تاخد القرار دلوقتي انك تسلم قلبك للرب يسكن فيك الروح القدس.
1: ربنا يباركك حضره القسيس.
0: اشكرك.
1: نترك معاكم شركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا. نتقابل معاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. انتظرونا، الرب معكم.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

أعزائي وأحبة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة قرار. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم سعادة المطران ندودو أدم النيل. أهلا وسهلا ومرحبا بك مطران. في الحلقة الماضية تكلمنا عن رحلتك، وتوقفنا عن الرحلة للخرطوم، مع أنه أنت لسه ما كملت فترة التعليم

0: المتوسط، لكن انت رحلت للخرطوم. ليه؟ سبب شنو اللي خلاك انه انت تمشي الخرطوم؟
1: الحالة الأمنية في جبال كانت صعبة، والحرب خشت، ونحن آخر دفعة امتحنا في منهم دورين، فالحمد لله أنا نجحت، وكان معي برضو طالب نجح معي. وأبي كلمني إنه أنا نمشي لخالي الأستاذ أنجلو علي في الخرطوم، ممكن يساعدني يعني ندرس، لأنه الجبال كانت صعبة. فعلا مشينا عشان نمشي نطلع الشهادات، نستخرج الشهادات من الوزارة.
0: وأنا عايز أوضح هنا أنه ده ممكن ده الحرب الأولى.
1: الحرب الأولى.
0: نعم.
1: اللي بدت في من 1983.
0: نعم. فوصلت عندنا في الجبال 1987.
1: نعم.
0: نعم.
1: يلا ده العام إن إحنا مشينا وطلاب كتار جدا هاجروا للخرطوم. فأنا بتذكر ونحن ماشيين، نحن ماشيين على الأرجل لأنه قروشنا ما كفاية. اتحركنا من صباح بدري، من الساعة 6 صباحا وصلنا كادوق لساعة 4 مساء ماشي نهر كله.
0: ده كان من من من من البيرة،
1: من البيرة
0: لحد كادوق.
1: يلا منه سمعنا إنه الوزارة لازم تمشي لحد الأبيض. ركبنا العربات مشينا الأبيض، لكن ما عندنا قروش إن إحنا نوم في الفندق، نحن نومنا بس في الشارع. أنا مذكر الناس الدورية بتاعت الليل بالحصين جونا، ومن كل وقت بيرحلونا من محل لآخر، لكن إحنا مشينا الخرطوم. خشيت المدرسة، لكن المسؤولية بتترحيل، المسؤولية بتتسكن والإعاشة كله عليه،
0: لأنه ده مرحلة جديدة بشكل كامل.
1: ده مرحلة
0: أول جديدة. حاجة انفصلت بشكل كامل عن الأسرة الكبير، وإنت مشيت تسكن مع شخص آخر اللي هو ممكن خالك، ونحن بنذكر هنا القس أنجلو علي. حياة بقى صعبة.
1: نعم.
0: وكان لابد أنه أنت تعتمد على نفسك.
1: نعم.
0: وده حال كل واحد جاي وقت داك وهاجر من منطقة الحرب إلى إلى إلى الخرطوم بيفتش عن الأمن والسلام والاستقرار والتعليم. كيف قدرت أنه أنت تواصل المرحلة الثانوية وتخلص رغم الظروف رغم التحديات؟
1: الإصرار ده كان أهم سبب للنجاح. وحبي للتعليم، يعني أنا بحب التعليم جدا، يعني أنا بتمنى إنه يعني ما يحصل حاجة لحد ما ننتهي الدراسة.
0: نعم.
1: خاصة يوم القيامة ما يجي ده الفكرة بتاعي. لأن أنا عارف يوم الأخير ده كل حاجة بتجيف،
0: وده كان ده الفكرة البيدور
1: فيها.
0: أنت الوقت ده لسه ما تعرفت على الرب يسوع بشكل رسمي، قرار بعد اتباع الرب يسوع.
1: نعم. نعم. لكن بنمشي الكنائس في الميسا، وكنت بيشتغل في النهار وأبدأ الدراسة الساعة 2 ظهرا. فاشتغلت 4 سنة في الجمعية التأسيسية، يعني بستاني جناية نجي. يلا أنا كنت بشتغل يعني بنشاط، ننتهي ونمشي المدرسة. فمواصلات يعني صعب، لكن يعني في نسبة الدنيا عجلة دراجة. الدراجة ده أنا عملت فيه تعديل، إنه أقدر أسوق مسافة بعيد بدون تعب وبمجهود بسيط ممكن يجري شديد. أنا زودت العجلة دي بترس من الخلف صغير مقاس 26، طبعا المقاس العادي 32، عملت 26، والترس الأمامي عملته أكبر كده بطريقة دي. عدلت في المكنيكا بتاعة الدراجة، وأنا سكت 4 سنة. فالحمد لله. أحيانا ما بنلقى قروش كفاية للأكل، ممكن نشرب موية، نأكل فول ولا تسالي ونرجع. معظم أبناء وأصدقاء توقفوا من الدراسة لهذه العالم
0: بالضبط
1: بأسباب تتعانى.
0: نعم. نعم.

0: أيوة.
1: خلصت الدراسة وأشكر الرب على ذلك. هل أنت تعرفت على ربنا في فترة بتاعت دراستك؟
0: نعم.
1: في الثانوي ولا تعرفت مع ربنا في الجامعة؟ ولا كيف أنه أنت، لأنه ده نقطة مهم وده قرار أساسي إحنا هنبدأ فيه بشكل رسمي، وده عنوان البرنامج بتاعتنا ساعة القرار. القرار بتاع اتباع يسوع ده ما قرار سهل. متى أنت اتخذت القرار بشكل رسمي أنه أنا اليسوع؟
0: في الكنيسة بنتعلم، وأنا برضه تعلمت من الكنيسة بتاعت الإخوة. بالفطرة أنا كنت ذكي، عرفت أن ربنا بيغير الناس، عرفت الطريقة المطلوب مني شنو عشان أقبل المسيح وغير حياتي.
1: نعم.
0: وأنا شفت بعض الزملاء سلم أنفسهم لربنا، ربنا غيرهم، لكن أنا ما كنت ما عايز نقدم حياتي لربنا. لكن نفس الوقت أنا بكره اليوم الأخير، لأن اليوم الأخير المدرسة بتقيف وكل الأمور تقيف، وكل ما أنا مذكر يوم من الأيام نحن ماشيين للأقدام، فالجماعة بيتكلموا عن الأيام الأخير، قلت لهم يا جماعة أنا كده ما تتكلموا عن الأيام ده، ربنا لما جاء نحن ما بنزعجوا ذاته، طوال نشوف الطريق الماشي النهاردة نمشي فوق. لأن أنا عارف نفسي ما سلمت له.
1: نعم.
0: وأنا قاصد ما نسلم له.
1: شنو هي الدوافع؟ ليه؟ شنو هي المعنى؟
0: الدوافع إنه أنا افتكرت إنه الحياة المسيحية حياة ضيقة،
1: قيود
0: لا ولا ولا ولا ولا ما تعمل دي.
1: وده بالمناسبة معظم الناس اللي رافضين يسلموا حياتهم للرب يسوع هم بيعتقدوا أنه حياة الإيمان المسيحي هي مجموعة من القيود، مجموعة من اللوائح، مجموعة من الحاجات اللي بيمنعك على أنه أنت تتمتع بالحياة.
0: ودي اللي كان الخطأ.
1: نعم.
0: دي الحاجة اللي أنا فهمتها، إنه الحياة المسيحية ما قيود.
1: نعم.
0: بل أنا لقيت حرية أكتر. الحاجة الثانية أنا قلت إخلاق بتاعي كان كويس. صعب جدا زول إخلاقه كويس يسلم حياته ليه، لأن أنت شايف نفسك أنت you are good.
1: أنت مذكرني الشاب الغني،
0: ودي حاجة خطر جدا. نعم. جدا.
1: أنه أنت متدين، أنه أنت متدين. بتعمل كل شيء، أنت ما بتعمل غلط، أنت وده الحاجة اللي خلى معظم الناس بيعيشوا هذه التدين ويرفضوا قبول المسيح. ومثال بتاع الشاب الغني ده كان مثال. نعم. كويس.
0: ده كان مثال.
1: أنا عملت كل شيء ده وأنا لسه شاب.
0: يا.
1: نعم.
0: وكثيرين من الناس لحد الآن بيشايف نفسهم كويسين ما زي هؤلاء، أو يعني دي شوية صعبة.
1: الفريسي والعشار.
0: الفريسي والعشار أنا ما مثل هذا، لكن ده أخطر حالة.
1: وده المخايف الناس كثيرين، الفريسية الموجودة. أيوة. في الكنيسة. أيوة. دي مشكلة كبيرة اللي بيخلي الناس يرفضوا أنه يسلموا حياتهم من الرب.
0: فالسؤال اللي كان مزعج، الشباب يسألوا أنت قبلت المسيح متين؟ بالرغم أنه ده سؤال كويس، لكن أنا كنت منزعج منه. يلا يوم من الأيام نحن تكلمنا عن اليوم الأخير، وأنا كلمت الزملاء إنه أنا طوالي همشي بس النار، ما همشي لربنا لأنه أصلاً عارف نفسينا نسحل له ذاته. لكن من داخلي أنا ما مرتاح.
1: يا من داخلك كان ما في سلام.
0: نعم. أنا في الساعة 12 وصلت البيت، أنا كنت عندي غرفة على وحدي.
1: الساعة 12 نهار بالليل.
0: بالليل.
1: يلا منتصف الليل.
0: يعني. منتصف الليل أنا صليت، قلت يا رب الليلة ده أنا عايز نسلمك كل حياتي لك.
1: واو.
0: أنا صليت بكل أمانة. إن أنا خاطي سلم حياتك لي، وإنت كن سيد لنفسي وربي وإلهي ومخلصي.
1: نعم.
0: يلا الصباح أنا نمت. قمت الصباح يعني في فرح كبير جدا في حياتي.
1: حسيت بتغيير،
0: لكن أنا ما انتبهت للصلوات اللي
1: أنت صليته امبارح.
0: ما انتبهت خالص، نسيت الموضوع. مشيت العمل، جيت وجيت نقرأ الكتاب 4 ساعات، ما طلعت برا. أنا طبعا بحب القراية أول، لكن الكتاب طعم الكتاب كان مختلف. اليوم الثاني والثالث حتى الزملاء فقدوني.

0: واحد جاء قال لي انت وين يا اخي؟ قلت له انت عارف انت لو بتقرا الكتاب ده واحد ممكن يخلص. يلا انا مشيت طرف البحر، انا كنت بحكي مع واحد قال لي يا اخي انت خلاص. لا قبل كده يوم الاحد مشينا الكنيسه، انا عندي 4 أيام في الايمان ده عام 1992.
1: نعم.
0: يلا مشيت صليت، في واحد من الشباب لما طلعنا من الكنيسة قال مرحب بك. قلت له وين؟ قال في الملكوت. أنا ما اشتغلت ما اشتغلت بالموضوع. برضو في واحد أكد لي الكلام. يلا الحياة بتاعي
1: بدأت بتغير.
0: بدأ بتغير وربنا بيتعامل معي معاملة خاص. حتى قبل ما نجلس الامتحان الشهادة السودانية ربك أنا كلمني إن أنت نجحت.
1: نعم.
0: يلا بنحاول نمشي التبشير المبشر بيقول لي ما تمشي معنا أنت ممتحن. أنا قلت له يا أخي أنا نجحت. قال كيف؟ أنا قلت له رب الأرباب قال لنا رجعت، أنتوا عايزين شنو يا جماعة؟
1: أنا بواصل خدمة.
0: أنا بواصل في الخدمة.
1: يعني أنت بعد الإيمان مباشرة لأنه already كنت جاهز، يعني أنت وجودك مع الشباب، استمرارك في الكنيسة أداك الإمكانية، كان بس ناقص أنه أنت تأخذ
0: القرار.
1: والساعة اللي أنت تخطت فيه القرار ده يعني الساعة 12 بالليل ده بالضبط القرار ده، نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ساعة القرار، لأنه ده قرار مهم هيغير مجرى حياتك للأبد.
0: وفعلا غير حياتي، وده أحسن قرار أنا أخذت فيه أن أتبع يسوع المسيح وأقبله كمخلص.
1: أمين.
0: ودي اللي أنا بتمناه لكل زول. دي القرار اللي فيه والحرية، ده فيه والأمل في الحياة الحاضر وفي الحياة الآتي.
1: وتأكدت من الكلام اللي قاله الرسول بولس، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدة. سعادتك إحنا ماشيين بشكل جميل، بعد ما اتخذت هذا القرار وعرفت أنه الرب يسوع استلم كل كيانك، استلم تفكيرك، استلم لسانك، استلم عيونك، استلم كل شيء فيك، هو المسيطر، شنو هي القرارات اللي انت فكرتها بعد اتباع انا لازم نعمل كده ونعمل كده؟ شنو هي القرارات اللي انت اتخذتهم حتى ولو ما كلمت زور لكن من جواك؟
0: القرارات انه نخدم، لكن الشرط ما نبقى قسيس خادم رسمي. لأن قبل المسيح كنت عندي حاجتين، العمل بتاعت الشرطة والعمل بتاعت القسيس، دي اثنين شغل أي
1: أنت خالص
0: ما ما ما عندي رغبة فيهم، حتى لو ما في شغل ممكن. يلا أنا وصلت، أنا ما عايز نكون خادم رسمي، لكن أنا كنت بشتغل شغل فردي، يعني أحيانا في المواصلات ناس ماشيين أنا بقول لهم أسمع ربنا بيقول كده، أنا ببشر
1: حتى في المواصلات العامة.
0: حتى في المواصلات
1: العامة. أنا أعتقد أنه ده دي الحاجة المحبوب لحد الوقت الحالي على قلبك، أنه تخدم عمل فردي.
0: يلا العمل الفردي في ناس كتار جو للمسيح.
1: أمين.
0: مذكر مرة غبار تتلى غرطوم والهوى، الناس جيرين قلقانين، لكن وقت ذاك أنا مرتاح جدا. أنا قلت لو انقلبت الدنيا لو حصل شنو أنا ما خلاص
1: أنا في طوال
0: بمشي للمسيح.
1: نعم.
0: وبيخش البيت بتاعي طوالي.
1: نعم.
0: فبدأت أخدم، لكن ما أخذت قرار عشان أخدم كخادم. حتى في قسيس من الدلي هو بيجي بنخدم معه، أداني طلب إن أبقى مبشر، أنا رفضت خالص لأنه أنا كنت شايف دي ما مسؤولي أنا دائره.
1: نعم.
0: الحد ما في يوم من الأيام مشينا المؤتمر حصل فيه حاجتين. المؤتمر دي ربنا اداني دعوة خاص وواضح عشان نكون خادم.
1: تمام. ممكن تحكي لنا
0: ده في أم درمان؟
1: يعني أنت هتذكر الحاجتين اللي حصل في المؤتمر ده.
0: نعم.
1: وأنا عايز المشاهد يعرف ربنا يتكلم معك كيف وبأي طريقة، أنه أنا دايرك أنت كأندودو حسة تكون خادم بتاعي.
0: نحن في المؤتمر نحن بنصلي، وأنا سمعت الصوت إنه عايزك نكون تكون خادم.

0: انا ما بقدر اوصف لك اللغه ولا لغه عربيه ولا لغه بتاعت المورو ولا انجليزي، لكن انا فهمتها.
1: نعم.
0: القرار الثاني، انا صليت انه الاختيار بتاعي لازم يكون حسب الله، اختيار للزوجه.
1: نعم.
0: او الخطيبه، ودي واحد من الاصعب الاشياء. فقبل الايمان بكم شهر انا عندي شروط، انا كنت بكتب كثير وبكتب شعر، عندي دفتر مكتوب سأبني داري على الأعمدة العشرة.
1: نعم.
0: الأعمدة العشرة ده الصفات بتاعت الخطيب، إن هي تكون جميلة، هي تكون إخلاقها كويس، هي تكون حاجات كثير، حاجات كثيرة الكويسة. لو ما لقيت زول زي ده أنا ما بزوج. فعلا أنا بحثت بنات بيجوا، أنا يعني أنا كنت محبوب عند البنات. لكن أنا برفض ده لأنه ما موجود فيه شروط ده.
1: أنا هتكلم في موضوع بتاعت الاختيار بتاعت الزوجة ده لأنه مهم، أنا داير نتوقف فيه شوية. لكن لا من أنا داير أرجع بك، لا من سمعت الصوت بتاعت أنه أنا عايزك أنك أنت تكون خادم، رد فعلك كان شنو؟ هل أنت قبلتها؟ قلت له يا رب أنا تحت أمرك.
0: أنا قبلتها، أنا قلت لا. نعم يا رب أنا همشي. يلا عشان نمشي بعد ده لازم ننتظر 4 سنة عشان نلقى السكولارشيب. 4 سنة ده ماشي، السنين ماشي، فالناس بيقول انت ما تمشي الجامعة، انت زول شاطر امشي الجامعة. فأنا كان منتظر، حتى المطراني تكلمت معه انه انا بقرا اي جامعة انا بقرا، لكن مجرد ما انت تلقى فرصة والقروش نمشي نقرا اللاهوت.
1: انت اعلنت الكلام ده للناس المسؤولين منك انه انا ربنا يكلمني وانا جاهز انه انا اكون خادم، ولا الله نفسه يتكلم برضه من خلال ناس ثانيين؟
0: بعد ما انا قبلتها، انا بعد ما قبلتها بطريقه شخصيه مع الله، ما كلمت يا زول، لكن ربنا رسل خادم ثاني قال يا اخي ما نحن نوديك اللاهوت، وشاف الخدمه اللي انا بعمله قال يا اخي ما نوديك اللاهوت. قلت له سامح، قال أنا برفع اسمك للمطران. قلت له كويس. فهو قدم نفسي والمطران شالني، وبعد ذاك عملت الزواج وزوجتي كمان انضم لك عشان تقرأ.
1: نجي لموضوع بتاع اختيار الزوجة. متين قررت إنه أنا خلاص أنا داير أتزوج؟ أنت ذكرت قبل شوية إنه أنت عندك شروط وأنت عندك نادى. ليه اخترت الزوجة الحالي؟ هل توفرت فيه شروط اللي انت فيه؟ ومتين اتخذت قرار انه دي هو اللي متوفر فيه كل المواصفات؟
0: لا انا اتنزلت من الكلام ده. دي كلام قبل الايمان، انا الشخص الجديد، الاشياء العتيقة قد مضت.
1: نعم.
0: الليست ده الاشياء العتيقة. فانا حاولت ان القى زول متوفر فيه الحاجات ده،
1: يلا
0: في بيد واحدة افتكر يعني 90% من الحاجات دي توفر عندها. انا مشيت قدمت عليها وافقت، لكن بعد الايمان
1: الامور اتقلبت،
0: اتغير
1: upside down.
0: انا ابن الله لابد ان اتزوج حسب قرار بتاع الله. الخادم اللي يتكلم عن الزواج انه لازم نحن نصلي، انا جيت صليت قلت له ربنا اذا كان دي البيت اللي انت عايزني ازوجه انت تحت امرك، انت لو قلت لا انا برضه بتبع كلامك. انا كنت جاهز.
1: أمين.
0: بعد 4 يوم ولا 5 يوم ربنا استجاب الصلاة.
1: نعم.
0: ونحن طبعا كلامنا الخطوبة كان في السر، نحن بنتكلم مع واحد من الشباب قال نحن من الأسرة ديك ذاتها، من أسرة البيت، قال نحن تكلمنا إنه نحن نختار بنات وأولاد لبناتنا، والبيت دي نحن دارين نتزوجوها لدي وهم موافقين، ودي البيت اللي انا عندي من الارتباط. انا خلاص مشيت من المحل ده،
1: عرفت انه ده ما كان اختيار
0: ده، ما ده لا لسه. انا مشيت عشان نسال الولد قال ده احنا قاعدين في كنيسه واحد، قال انا عندي معاوينه ده، قال لي انا قلت له انا عندي كمان ارتباط، يعني بقى انه ليه البيت ده تقبل الكلام ده؟ دي عاده ما حميده في
1: صحيح
0: القبيله بتاعتنا.

0: انا مشيت عشان اتاكد البيت. قال اي انا عايز نتزوج ده. انا قلت له انا عملت لك حاجه؟ قال لا. وليه؟ قال انا ما اعرف. هل حال شنو؟ قال نخليها بس تزوج الرجل ده. انا زعلت طبعا.
1: طبعا اكيد.
0: انا قلت ان ربنا قال لك يجربني ما كويس كده. انا جاي من الخدمه الساعه 2 في النهار، ربنا كلمني بصوت واضح مسموع، انا ما نايم

0: انا بقيت زعلان وقلت ان احنا نمشي مع الولد ده نمشي كلنا الاثنين نطلع نرفع يدينا من البيت. الولد ده قال لي خلينا نمشي الجنيت انا نجي نمشي سوا. لما جاء غير رايه انا مشيت برايي واتكلمت كلام ما كويس مع البيت. حتى امه يعني
1: ما كانت مبسوطه،
0: ما كان مبسوطه، قال يا اخي يا ولدي عملوا براحه. انا ما بنسى الكلام بتاع امه هذا. يلا لما جيت ربنا كلمني نفتح افسس الاساء 4 هو بيتكلم لا تخرج كلمه
1: رديئه
0: من افواهكم. ربنا حذرني ما نعمل
1: بل كل شيء للبنيان.
0: يا انا جيت عملت الصيام نهار كله
1: امين،
0: ففقدت السلام اللي كان عندي. فانا قررت لو ربنا داري يشيل البيت ده يا اخي بلاش من ربنا. انا بشيل البيت ده لان انا فتشته
1: مصر على
0: اختلفنا مع ربنا خالص. اختلفت مع ربنا
1: بالرغم انه انت فقدت السلام والعلاقه الحميمه اللي كان بينك وبين ربنا، وده بالضبط اللي بيعمله معنا ربنا. ربنا ما بخلينا، ولكن العلاقه الطيبه والقعد الكويس مع ربنا احنا بنفقده. زي ابونا الولد بتاعنا لما يعمل حاجه احنا ممكن نحرمه انه يكون معانا في السفره مثلا، وده بالضبط اللي حصل معنا.
0: يلا انا حربت مع ربنا فقدت السلام. يلا في يوم من الايام انا مستعجل ماشي الشغل صوت عالي لما وقفت قال عموس الاساء 3. انا وقت ده انا زول جديد ما اعرف في كتاب اسمه عموس، لكن لما فتحتها ده كان في شكل السؤال. هل يسير الاثنان ان لم يتواعدا؟
1: ده عموس الاساء 3.
0: يا انا قلت لا، انكسرتها وبكيت وصليت.
1: yeah.
0: من وقت ده قررت ان البيت ده انا هسيب لي حاله وده ربنا هو المسؤول. انا مشيت قلت له يا اخي اسف ربنا وينده كلام ده، انا هدعمك في اي حاجه. مشيت للولد برضه اتصالحت معه وقلت له انا بدعمكم في اي حاجه انتم محتاجين، واصلوا الزواج بتاعتكم.
1: امين.
0: يلا بديت بعد ده اصلي ان ربنا يديني الزوج اللي هو عايزه. صليت سنتين ربنا اداني الزوج الحالي.
1: امين.
0: في انا يعني جت مبسوط يعني مبسوط انه ودي كلام لكل شاب. الصلاه دي مهم.
1: امين.
0: مهم جدا تصلي ان ربنا يديك
1: في الاختيار.
0: في الاختيار، اختيار ده مهم. اخترت المرس الغلط ولا الشاب الغلط انت بتكون حياتك صعبه جدا على الارض وبيعطل الخدمه بتاعك.
1: احنا حنواصل معك في حلقات اكيد قادمه. احنا نتوقف هنا. احنا ثبتنا انه انت ربنا في النهايه رجعتها العلاقة مرة تانية مع ربنا. زي ما داود بيقول، داود لما أخطأ هذه العلاقة مع ربنا انكسر. فهو كان بيصلي بيقول رد لي بهجة خلاصي. فربنا لما نحن نجي ونعترف لربنا ربنا بيكلمنا. والحاجة اللي انت تذكره ممكن ذكرت 3 شواهد أساسية وربنا كان بيكلمه من خلاله. يعقوب 4، عموس 3، في أفسس 4 يمين، ويعقوب
0: 1،
1: يعقوب 1. ربنا كان بيتكلمك بشكل واضح انه انت بعد ما اتكلمت وبعد ما صالحت وبعد ما عملت المصالحه وقدمت الاعتراف لربنا بعد سنتين ربنا ادك اشاره وتم الاختيار. في الحلقه الجايه بنعمه المسيح هنتكلم عن الاختيار ده وكيف بدا وكيف الأمور دي انتهت، ونحن هنبدأ الرحلة بتاعت الخدمة فعلا والدراسة، لأنه الرحلة ده بيبدأ من الزواج ومنه بعدين انتوا الاثنين بتنتقلوا لدراسة اللاهوت في يوغندا.
0: بالتأكيد.
1: أعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت، ولكن سنواصل هذه الحلقات ونحن هنتكلم بالتسلسل عن حياة خادم الرب المبارك سعادة المطران أندودو آدم النيل مطران أبرشية كادوغلي. فانتظرونا في الحلقات القادمة حتى أنه أنتوا تأخذوا الصورة الكاملة كيف الله بيتعامل مع كل إنسان زي ما ربنا هو قاعد يتعامل معه. ربنا قادر أنه يتعامل معك أنت شخصيا وأنت شخصيا، لأنه ربنا ما عنده مهابة. بنفس القدر ديه ربنا اللي احنا بنعبده وديه ربنا اللي نحن مؤمنين إيمان قاطع أنه موجود في ظروفنا، موجود في كل الحاجة اللي احنا بنطلبه، موجود حتى في تفاصيل حياتنا احنا لما نحن نكون أمينين معه. إلى أن أتقابل معكم أعزائي المشاهدين في

عذبوا، عروا، صلبوا، قتلوا، مات ودفنوا كمان، وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة، ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج جديد، برنامج بشاير فرح. برنامج فيه رسالة مشجعة ليك. في كل حلقة هنتقابل، الرب عايز يكلمك بكلمات ترفع إيمانك، تشددك، تشجعك، تعطيك دفعة في حياتك الروحية والعملية كمان. الفرح وصية كتابية، كتاب بيوصينا في مواضع كتيرة قوي، بيقول افرحوا، افرحوا في الرب كل حين. يعني قصد الرب ليك انك تكون فرحان. مرات كتيرة بيعتمد فرحنا على الظروف الخارجية، لما تبقى الظروف كويسة ببقى فرحان، والحقيقة الفرح ده بيبقى فرح يتناقص، لكن الفرح اللي من الرب فرح بيبتدي من جواك وبيخرج لبره، عشان كده بيقدر ينتصر على الظروف، التحديات، الحاجات الصعبة. والرب بيوصينا ان احنا نكون فرحين. مش معنى ان ليك علاقة مع الرب علاقة حقيقية او انت انسان روحي ده معناه ان انت لازم تبقى دايما حزين ولا مكشر ولا ليك مظهر معين هو اللي بيدي انطباع ان انت انسان روحي. بالعكس، الحياة مع الرب حياة فيها فرح، ومش معنى الفرح التنطيط وكده، لكن فرح

معناه رضا، سعادة، سرور، بهجة. وهقول معاك آيات كتير قوي قوي قوي عن الفرح، عايزاك تقراها وترددها، تشبع بيها، تتمسك بيها، ورب أكيد هيملى قلبك بالفرح. تعال الأول نشوف الفرح ده حاجة بس خاصة بالعهد الجديد ولا العهد القديم كمان. هقولك من البداية في العهد القديم الرب كان بيوصيهم وهم بيعبدوه، يعبدوه بفرح، يقول وتفرح أمام الرب إلهك وتفرحون في كل ما يمتد إليه أيديكم. ده هتلاقي الآيات دي في سفر التثنية. آية كمان جميلة قوي الرب بيقولها في سفر أشعياء، بيقول وأفرحهم في بيت صلاتي. يعني في العشرة مع الرب وفي العلاقة مع الرب في فرح حقيقي هينساب لقلبك. ولما تمشي شوية كده في الكتاب وأفكرك بآية جميلة كلنا حافظينها من وإحنا صغيرين، لما جت بشرى السماء بميلاد المخلص كان الملائكة بيقولوا للرعاة أول رسالة، قالوا لهم لا تخافوا لأنه متخضوا من منظر الملائكة، لكن كمان البشرى الجميلة اللي جت مع ميلاد المخلص، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الأمم. يعني ميلاد الرب جيب الفرح للأرض. يبقى أأكد عليك كمان معنى مهم، إن قصد الرب إنك تكون فرحان. تسأل نفسك كده وتقول طب يعني هل حقيقي أنا من ضمن الناس اللي الرب عايزني أكون فرحان؟ أقول لك آه، لأن في سفر المزامير يقول ويفرح جميع المتكلين عليك. يعني تتكل على الرب من كل قلبك، تحط كل ثقتك فيه 100% هتكون إنسان فرحان. مش معنى كده ان احنا مش هنعدي بتحديات او بضغوط او بظروف صعبة، لا، لكن فرح الرب بيبقى مصدر سندة وقوة وتشجيع ليك في حياتك. ولو خدت بالك من البداية وقلنا ان البرنامج اسمه بشاير فرح، وكلمة بشاير معناها يدوب حاجة كده ظاهرة طالعة جديد. ممكن البشاير دي تبقى حاجات زي الثمر الصغير كده، أول ما بيطلع على الشجرة يبقى صغير مش حجمه كبير، لكن مع الوقت بيكبر وينضج ويبقى طعمه مختلف جدا عن البداية. ففرح الرب بيبتدي جواك صغير، وهنقول إيه المصادر اللي تخلي فرح يزداد، يكبر يكبر يكبر لحد ما تبقى السمة الغالبة في حياتك هي فرح الرب. يمكن انت شخصيا ما عندكش فرح او ظروف مفرحة، لكن في حاجة انا بقولك عليها النهاردة اسمها فرح الرب. الرب قال كده في العهد القديم لنحمية، فرح الرب هو قوتكم. يعني زي ما في محبة الرب وصلاح الرب وامانة الرب، في كمان فرح الرب. انا بشجعك النهاردة انك تفتح قلبك وانت بتسمع وتقول له يا رب انا عايز اختبر فرحك، مش حاجة تفرحني أنا شخصيا، لكن عايز أستقبل منك فرح. بولس الرسول وهو بيكتب رسائله اللي كتبها في السجن، يعني في ظروف صعبة جدا جدا، من أكتر الحاجات اللي كتب عنها كتب عن الفرح. هتبص تلاقيه في رسالة فيليبي بيوصيهم أكتر من مرة ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، يعني بيأكد على ضرورة الفرح. يجي يكتب في رسالة تسالونيكي يقول لهم افرحوا كل حين، ويكتب لنا آية جميلة قوي قوي في رسالة روميا أفكرك بيها. الآية دي بتقول إيه؟ وليملأكم إله الرجاء كل سرور. يعني بالضبط كده زي ما يكون قلبك ده عبارة عن إناء، والرب هو إله الرجاء وعايز يسكب فيك كل يوم كل يوم كل يوم طيار ومزيد من الفرح، عشان قصده ليك ان انت تكون فرحان. وزمان قوي أشعياء رنم وقال ايه؟ قال تستقون مياه بفرح، تستقون مياه بفرح. يعني كأن كل المعاني دي بتوصل لنا نقطة مهمة، ان فرح الرب ده حاجة ترويك من جواك وتشجعك من جواك وتسندك من جواك. فيقول حتى في سفر التثنية كمان يقول ولا تكون إلا فرحا، يعني الرب عايزك فرحان، عايز قلبك يبقى من جوه فرحان. وفي سفر الجامعة اللي كتير مننا يمكن لما يقراه يقول السفر ده لغته كده بتشاور على نفس متعبة وبتقول كل حاجة باطلة، لكن الحقيقة سفر الجامعة كمان بيتكلم عن الفرح. أفكرك بآية جميلة بتقول إيه؟
يؤتى أو يأتي

رب يأتي للإنسان الصالح، الرب بيجيب له فرح. يؤتى للإنسان الصالح، يؤتى للإنسان فرحا فرحا، يعني الرب بيجيب من عنده كده فرح ويسكبه جوه قلبك. في آية جميلة عايزة أقراها معاك، إذا سمحت لي تفتح رسالة بطرس الأولى والأصحاح الأول، في آية مهمة قوي يا ريت ما تنساهاش أبدا ودايما تخليك فاكرها وتقراها. الآية دي بتقول، كان بطرس بيكتب، فبيقول في عدد، لو فاتح إنجيلك معايا، بيقول ذلك في عدد 8، ذلك وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه، بيكرر تاني، لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يعني كأنه بيوفر عليك السكة وبيقول لك إذا أنت عايز تفرح بالرب حقيقي، المفتاح معاك. أنت مش شايفه لكن بتصدق فيه، بتصدق في كلامه، بتصدق في وعوده، بتصدق في أمانته، بتصدق في حبه ليك وصلاحه. بيقول أنت مش شايفه لكن تؤمنون به فتبتهجون. دي الكلمة اللي جاية بعد الإيمان على طول. يعني أول ما بقبل الرب جوه قلبي، إيه اللي بيحصل؟ تفرحون أو تبتهجون بفرح لا ينطق به. يبقى خليك فاكر دايما أن قصد الرب أن أنت تكون فرحان، زي ما الرب قال للتلاميذ في يوحنا 15، كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هنطلع فاصل وخليك معايا، هنكمل مصادر الفرح. رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا وقفنا عند نقطة مهمة قوي، قلنا ايه هي مصادر الفرح، او لو انا عايز افرح وحياتي تكون حياة فعلا تسمى بحياة فرحة، أول حاجة قلنا أنه مهم جدا إيمانك وثقتك بالرب يسوع، أن هو مخلص لحياتك. لو أنت مالكش علاقة حقيقية مع الرب يسوع، مش بتؤمن به كمخلص وفادي، الفرح هيغيب من حياتك. الفرح الحقيقي، أنا بتكلم النهاردة عن الفرح الحقيقي الثابت اللي يتحدى الظروف وينتصر على المواقف الصعبة اللي كلنا بنمر بيها، إيمانك بالرب يسوع. الحاجة الثانية علاقتك بكلامه، لأنه لو بفكرك بالرسالة اللي قالها أرميا للشعب، بالرغم أنه هو كان بيخدم في ظروف صعبة جدا واضطهاد شديد عليه، لكن قال كده رسالة، قال وجد كلامك فأكلته، كلام الرب، فكان لي للفرح ولبهجة قلبي. وكأنه بيقول أن كلام الرب لما بتقراه وبيدخل جواك بيبقى مصدر مستمر للفرح اللي بيبقى طالع من قلبك وبيطلع حتى على ملامحك من بره. النقطة نمرة 3 وبتغيب عننا كتير وبننساها، أن التوبة والرجوع للرب بيملأ القلب بالفرح. حتى أفكرك بالمثل اللي الرب يسوع علم بيه وقال أنه يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. يعني السماء بتفرح وانت كمان بتفرح لما بتاخد خطوات فيها توبة ورجوع حقيقي من قلبك للرب. حاجة كمان مهمة قوي يمكن بتغيب عننا، أن الروح القدس اللي ساكن فينا، بيقول الكتاب أنه ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام. يعني روح القدس وهو شغال فيك بيثمر فرح حقيقي. وبولس وهو بيعلم في رسالة روميا بيقول كمان ملكوت الله ليس أكلا وشربا، يعني الموضوع مش موضوع ممارسات خارجية، لكن بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى نجمعهم كده مع بعض، أقول لو أنا مشتاق أني أفرح فرح حقيقي، علاقتك مع يسوع، تطلب الروح القدس، اقرا في كلمة الرب، هتختبر اللي بيقول عنه نحمية، فرح الرب هو قوتك. طيب يا ترى الفرح ده حاجة مهمة، يعني لازم أكون فرحان؟ أقولك القلب الفرحان، يقول الكتاب كده، القلب الفرحان يطيب الجسم. يعني لما قلبك يبقى فرحان

بيديك حتى في صحتك الطبيعية بيديك قوة وبيديك مناعة، والعكس صحيح. لو انت من الشخصيات اللي بتميل للاكتئاب والإحباط واليأس، 100% جسدك أيضا بيتأثر. مش بس كده، كمان بيقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. يعني لما تبقى انت من جوه فرحان، وافكرك تاني انك فرحان بالرب مش بالظروف اللي بتحصل، ولا حتى بنجاحك قد ايه. ممكن افرح بنجاحي، ممكن افرح بنجاح اولادي، ممكن افرح ان في هدف في حياتي اتحقق، بس ده فرح مؤقت مبني على الظروف. لكن الفرح الحقيقي اللي يثبت رغم كل التحديات هو فرح الرب. هو ده اللي انا بكلمك على بشايره النهارده، ان اتمسك ان ليك بشاير فرح تعتمد على ايمانك بالرب وثقتك في كلامه وعمل الروح القدس جواك. يبقى القلب الفرحان بيطيب الجسم، والقلب الفرحان بيجعل الوجه طلق مرتاح مريح، حتى الناس اللي بتتعامل معاك تبقى مرتاح. حاجة كمان زي ما قلت، انه فرح الرب بيبقى قوة لحياتك تقدر تتحدى بيها، او وانت فرحان تقدر تواجه مشكلة في شغلك، مشكلة مع اولادك، مشكلة في دراستك، لانك فرحان بالرب وواثق ان الرب اللي انت استقبلت فرحه ده هو اللي هيتدخل في الظروف دي. بس في كمان حاجة عايزة ألفت نظرك ليها، انه في اعداء للفرح، بمعنى ان في حاجات بتسلب او بتسرق مننا فرحنا. زي ايه مثلا؟ اديك على سبيل المثال، زي الكلام السلبي. لما تتكلم كلام سلبي على نفسك او على ظروفك او على حياتك عامة، دايما بتتكلم كده بروح ساخرة، روح سلبية، هتبص تلاقي فرح الرب اللي بيسكبه جوه قلبك وانت بتصلي او بتقرأ الكلمة، الفرح ده بيتسرب. حاجة كمان، الإحباط. لو أنت بتستسلم لأفكار الإحباط أو للأحداث المحبطة، مثلا تسمع أخبار سياسية أو أخبار اقتصادية، أو زي ما احنا عايشين في مجتمعات مليانة مشاكل، وكل ما تشوف الحاجات دي في أخبار في جرايد تقول مفيش فايدة، أنا خلاص ما عنديش أمل، كل رجائي انتهى، مش هتتغير، الدنيا هتفضل كده. لو أنت استسلمت للإحباط ده، 100% الفرح اللي جواك هيتسرق. وغياب الرجاء عن حياتك، غياب انك تتوقع ان الرب يعمل حاجة جديدة في حياتك معاك وبيك وليك، غياب الرجاء ده سبب ثالث بيخلي الفرح يتسرب من حياتك. انتبه للحاجات دي، في حاجات تانية بس انا حبيت اذكرك باهم ثلاث حاجات: كلام السلبي، الاحباط، غياب الرجاء وفقدان الثقة في تدخلات الرب العجيبة في حياتنا. ممكن كده تقول لي طب انا ممكن الفرح ده يكون ليه مواسم، يعني في مواسم نفرح فيها لكن في مواسم تانية، هتقول مثلا للضحك وقت وللبكاء وقت. اقول لك لا، ده داود اللي عدى بتحديات صعبة جدا جدا قال لنا آية مفتاحية صغيرة قوي، بيقول ايه؟ باسمك يبتهجون اليوم كله. هتلاقي الآية دي في مزمور 89، باسمك يبتهجون اليوم كله. يعني كأنه بيديك كده فرصة انك لو عايز تفرح واليوم كله من اوله لاخره عندك سبيل للفرح ده. ايه هو السبيل ده؟ باسمك، باسم الرب يسوع. يعني زي ما بيقول ان التسبيح ملذ، اسم الرب كمان بيملى القلب بالفرح. يا ترى جربت انك في يوم كده تكون فيه مش فرحان، او مش لاقي سبب يخليك حتى راضي عن الحياة اللي انت عايشها، او عن الظروف اللي الرب سامح ان انت تعيش فيها؟ جربت ان انت تمسك في اسم الرب وتنادي عليه وتسبح ليه وترنم لاسمه وتقول له انا همسك في اسمك؟ 100% الكلام اللي بيخبرنا بيه الرب زي ما بيقول كده، ان كلمتك مثبتة في السماويات، حرف واحد منها مش ممكن يقع. لما بيقول ان باسمك يبتهجون اليوم كله، اذا عندك الامكانية انك تكون فرحان بالرب اليوم كله. هيفضل الكلام ده بالنسبة لك كلام نظري لو انت ما خدتش قرار وانت بتسمع الحلقة النهاردة ان انت تجرب وتاخد خطوة وتقبل ان الرب عايزك تفرح. حتى لو انت بتمر بظروف فقدان لحد من احبائك او فشل في نقطة

معينة، ثق إن الرب عايزك تبقى فرحان بيه، فرحان بيه مش باللي بيحصل. ولما تفرح بيه هتقدر تنتصر على الظروف الصعبة اللي أنت بتعدي بيها. أفكرك كمان بآية جميلة قوي عن الفرح، بيقول في سفر أشعياء، الرب بيشجعنا كده كلنا وبيقول لنا لأعطيهم دهن فرح، دهن فرح. يعني عايز يقول لك كده اني عايز امسح، كانوا زمان يحطوا الزيت على الوش كده في الافراح، فبيقول ان الرب عايز يديك دهن فرح، يعني عايز يملأ قلبك وحياتك وكلماتك بالفرح، بدهن الفرح عوض عن كل روح يائسه. النهارده الرب بيشجعك انك تفرح. وقبل ما نختم البرنامج انا عايزك ترفع قلبك معايا بصلاة سريعة، قول يا رب أنا بقبل قصدك لحياتي إني أكون فرحان، أنا بقبل يا رب إنك تملاني الآن بسكيب من الفرح الذي لا ينطق به، أنا مصدق فيك لأن أنت قلت لي النهاردة تؤمنون به فتبتهجون، أنا مصدق إنك جيت عشاني، أنا مصدق إنك جيت عشان تشفيني من أحزاني، أنا مصدق يا رب إن نصيبي وميراثي مش الإحباط واليأس والفشل، لكن نصيبي إني أفرح وإن فرحك يبقى مصدر قوة لحياتي. برفض إني أكون ضعيف، برفض إني أكون يائس، برفض إني أكون متفشل، بقبل سكيب روحك في قلبي فرح جديد. أشكرك أشكرك أشكرك من أجل بشاير فرح تبتدي وتزيد في حياتي. بشجعك انك تتواصل معنا، تكتب لينا على العنوان اللي هتشوفه على الشاشة، في ايميل في تليفون، اكتب لينا لو عايزنا نصلي معاك، لو عايزنا نصلي ان الرب يفرحك اكتر واكتر، اكتب معنا نتقابل معاك الحلقة الجاية. ربنا معاك.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

ترانيم الحمد والتسبيح. اللي بيحب الرب ويتملي قلبه بالأغاني والفرح مش لاقي كلام يقوله، فبيقول للرب: أنت أصلك أحلى من أي حاجة نعرفها، أنت أجمل من أي جمال شفناه، أنت ما توصفتش، مهما هقول مهما أعبر مش لاقي أجمل منك، ولا يمكن هنشوف حد أجمل منك. ما لم تره عيون، ما لم تسمع به أذن، أنت حاجة تانية غير كل إمكانياتنا البشرية في التعبير.

أنت الأبرع جمال، الجمال اللي فيك جمال الحماية لينا، جمال الحب، جمال التشجيع، جمال الأحضان الإلهية، مش مجرد صورة جميلة، لكن الجمال الجواني، الجمال اللي بيضمنا، الجمال اللي بيحمينا، الجمال اللي ما يتوصفش. السماء تتكلم عنه، والأرض تتكلم عنه، الجبال تتكلم عنه، البحور تتكلم عنه، الجمال اللي ملهوش حدود، الجمال اللي ملهوش تاريخ، الجمال اللي ملهوش مواصفات لعصر معين، الجمال اللي كان بينفع في العصور القديمة، والجمال اللي لسه ما شفناهوش. أنت أبرع جمال من كل بدل البشر، من كل خبرات البشر، من كل تطلعات البشر، من كل أفكار البشر، من كل خيالات البشر. أنت الأبرع جمال.

الرب عينه علينا. حاجة جميلة قوي. الرب مش ساكن بعيد في السماء وسايبنا في الأرض وبيدي عطايا إجمالية لكل الناس. لا، ده عينه عليا، ده باصص لي أنا، ده شايفني أنا، ده بيراقبني أنا، مش بيراقب لي عشان يمسك ليا الوحدة، لا، ده بيراقب عشان يشجعني. عيني عليك، أنا شايفك، شايف احتياجاتك، شايف طلباتك. في أي لحظة خطر أنا معاك، في أي لحظة قلق أنا اللي أطمنك، في أي لحظة تحس فيها بالوحدة أنا الحضن اللي بيضمك.

يا رب بنقدم ليك كل حمد وشكر لأنك بتدينا اللي العالم ما يقدرش يدونا. أنت بتدينا جمال الحنية، جمال الأحضان الإلهية، جمال الفرح التام بيك، جمال الاتكال الكامل عليك. نشكرك يا رب لأنك بتوسع أنظارنا لأبعاد ما كانش ممكن نتخيلها، ما كانش ممكن نقدر نتصورها بالمفردات والكلمات والحروف اللغات المختلفة. أنت أبعد كتير قوي وأكبر كتير قوي من اللغة، من الفكر، من الخيال، من الشعر، من الفن. أنت أبرع جمال من كل ما يخطر ببال البشر. السماوات تحدث باسمك، الفلك يخبر بعمل يديك، الليل والنهار بيتكلموا، الطبيعة بتتكلم. يدينا يا رب نعمة عشان نقدر نعيش بعمق ونتمتع بجمال الرب. آمين.

عندما ابتدأ التاريخ البشري كان الله والإنسان معا، كان السلام والفرح يسودان، ثم كسر الإنسان قانون الله. في نفس اليوم الذي أخطأ فيه آدم وحواء أعلن الله بعض العواقب البعيدة المدى لخطيئتهما، فقد قال للمرأة: تكفيرا أكفر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. قبل أن تدخل الخطية المشهد، كانت حواء تتمتع بمحبة وعناية زوجها بعيدا عن أي أنانية. أما الآن فإن طبيعتهما الخاطئة ستدخل التوتر والألم لبهجة الزواج. ثم قال الله للرجل: ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخفت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. وبسبب خطيئة آدم وحواء فقدا سيطرتهما على الأرض، ومن الآن فصاعدا سيصير عالمهما يحوي شوكا وألما وحزنا ومرضا وموتا. ربما اعتاد بعض منا على هذا الشقاء حتى صار أمرا طبيعيا، ولكن هل كان في خطة الله الأصلية أن تنتج شجرة الورد الجوري الفواح شوكا قاسيا؟ أو كان في خطته أن تكون ولادة الأم صعبة ومؤلمة وشاقة، أو أن يشيخ الناس الذين خلقهم على صورته وأن يموتوا؟ لا، فالله لم يخلق الخليقة في الأصل لكي تتصارع مع ذاتها، ولكن بسبب خطيئة الإنسان صارت الأرض تحت لعنة الله. لقد أخطأ البشر وصار ينبغي لهم أن يموتوا، فناموس الخطية والموت ينص على هذا. فالموت هو انفصال، والخطية أنتجت ثلاثة أنواع من الانفصال. أولاً موت روحي، أي انفصال روح الإنسان عن الله. ثانياً موت جسدي، أي انفصال روح الإنسان ونفسه عن جسده وعن أحبائه. ثالثاً موت أبدي، أي انفصال روح الإنسان

ونفسه وجسده عن الله إلى الأبد في بحيرة النار. ولم يكن الإنسان يملك أي طريقة لتخليص نفسه من لعنة الخطية. هل كان هناك أي رجاء؟ لقد سلب الشيطان كنز الملك الثمين، ولكن الله كانت لديه خطة سرية لاستعادته. ولأن الفدية التي كان الملك يخطط لدفعها كانت باهظة جدا، لا يمكن للشياطين أو البشر أن يستوعبوا هذه الخطة إلا بعد اكتمالها. ففي اليوم الذي استولى فيه الشيطان على الجنس البشري، قال الله للحية: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. عندما خلق الله الحية كانت تمشي على أرجل، ولكن لأن الشيطان استخدم الحية لإغواء البشر لاقتراف الخطية، فقد لعنها الله وجعلها تزحف على بطنها. أتعلم بوجود أفاعي لديها نتوءات صغيرة تحت جلدها تشير إلى وجود أرجل لها في السابق؟ وبجعل الحية أدنى المخلوقات، أعطى الله الجنس البشرية تذكارا مرئيا بأنه في الوقت الذي يعينه هو، فإنه سيسحق الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله. ثم قال الله للشيطان الذي استخدم الحية: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. كانت هذه أول نبوءة من نبوءات عديدة يعلن الله من خلالها تدريجيا عن خطته السرية لإنقاذ البشر من الشيطان والخطية والموت. ولكن لكي يخفي الملك تلك الخطة عن الشيطان وأعوانه، وضعها في صيغة سرية. وعد الله أنه سيرسل مخلصا إلى الأرض نسل المرأة، وسوف يولد المخلص من أم بشرية، ولكنه لن يكون له أب بشري، وسيعرف باسم المسيا ومعناه المختار. وسوف يلدغ الشيطان عقب المسيا، ولكن المسيا سيسحق رأس الشيطان. والآن ما المقصود بذلك كله؟ سوف يوضح الملك قصده لاحقا. أما الآن فقد أعطى الله آدم وحواء بصيص أمل، وبعد آلاف السنين سيكتب واحد من أنبياء الله: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، الله معنا. سوف يفتدي الله كنزه الثمين، ولكن كم سيكلفه ذلك؟ أتذكر ما فعله آدم وحواء بعد أكلهما من الشجرة المحرمة؟ لقد صنعا لهما ملابس من أوراق التين، ولكن هل أراحتهما الملابس في حضرة الخالق الديان؟ لا، فقد شعرا بالخزي والذنب، فلم تكن هناك طريقة تصالحهما مع الله. لذلك أوجد الله الحل لهما، وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. من الذي قدم أول ذبيحة في التاريخ؟ إنه الله. قتل الله بضعة حيوانات وأخذ جلودها وصنع ملابس لآدم وحواء. وقد أراد الله من خلال قيامه بذلك أن يعلمهما دروسا أولية في العدالة والرحمة والنعمة. لنتأمل في هذه الكلمات الثلاث المهمة: العدالة. انظر إلى الحيوانات الميتة هنا، لماذا ضحى الله بها؟ لكي يبين لآدم وحواء أن ناموس الخطية والموت يجب أن يطبق، فخطيتهما لابد أن تعاقب بالموت. هذه هي العدالة. الرحمة. انظر إلى آدم وحواء، هل حكم الله عليهما بالموت؟ لا، بل إنه دبر حيوانات بدلا عنهما. هذه طريقة الله لمعاقبة خطيئتهما دون معاقبتهما. هذه هي الرحمة. النعمة. انظر الآن إلى ملابس آدم وحواء الجميلة، أيستحقان هذه العطية؟ لا، لكن الله أظهر لطفه بأن ألبسهما الملابس المصنوعة من جلود الحيوانات. هذه هي النعمة.
وبسبب ما ف

أعلاه الرب لهما كان آدم وحواء سعيدين بأن يكونا مع الله ثانية، فقد غطت دماء الحيوانات خطيئتهما. فمع أنهما كانا يستحقان الموت في ذلك اليوم، فإن حيوانات بريئة ماتت بدلا عنهما، فقد غطت الملابس الجلدية عورتيهما. ومرة أخرى شعر آدم وحواء بالراحة في حضرة الله. وبعد آلاف السنين كتب أحد أنبياء الله: فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. فالله هو الوحيد القادر على جعل الخطاة أبرارا من جديد. عندما طرد الله الملائكة المتمردة من السماء كان مصيرها محسوما، فتلك الكائنات الروحية التي عاشت في نور السماوات لم يكن لديها عذر لخطيئتها. أما البشر الذين تلوثوا بالخطية فقد وضع الله خطة لاستعادتهم إن وثقوا به واتكلوا عليه. ومع ذلك كانت هناك عواقب للخطية، فكما أن الله طرد لوسيفر وملائكته الأشرار من الفردوس السماوي، فقد طرد آدم وحواء من الجنة الأرضية، وهكذا طرد الله الإنسان من جنة عدن وأقام ملائكة الكروبيم وسيفا ناريا متقلبا شرقي الجنة لحراسة الطريق المفضية إلى شجرة الحياة. وكانت شجرة الحياة هي الشجرة المميزة الأخرى في وسط الجنة، والكاملون فقط يأكلون منها، ولكن آدم وحواء لم يعودا كاملين، وبسبب الخطية سيشيخان ويموتان في النهاية. إن إلهنا قدوس، وهذا يعني أنه طاهر ونقي وكامل وبار، وبسبب طبيعته وشرائعه المقدسة لابد له من معاقبة الخطية بالموت، أي بالانفصال عن مصدر الحياة. ويظن البعض أن الله عظيم جدا إلى حد التغاضي عن القوانين التي وضعها هو بنفسه، ولكن تخيل محكمة يرفض فيها القاضي أن يطبق قوانين البلاد، فهل يمكنك أن تقول عن هذا القاضي إنه عظيم؟ تخيل مباراة كرة قدم يتجاهل فيها الحكم قوانين اللعبة، فهل ستدعوه حكما عظيما أم حكما سيئا؟ أراد الشيطان من حواء أن تؤمن أن خالقها لن يطبق قوانينه ولن يعاقب الخارجين عن القانون بالموت، ولكن الملك البار والديان العادل لهذا الكون يحفظ كلمته دائما: إن الله عظيم، يمكنك أن تثق به، العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. والآن حاول أن تجيب عن هذه الأحجية: ما الشيء الذي يمكن للشيطان والبشر أن يفعلوه ولكن الله لا يمكن أن يفعله؟ إليك جواب الله نفسه: لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي، مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب. أجل، إن ملك الكون لا يرجع عن كلامه.

ألف ب ألف ب كل شيء مهم جدا عشان خاطر نعرف نبني صح في بقية حياتنا. اتكلمنا عن السقوط، اتكلمنا عن أبعاد مشكلة السقوط من ناحية الله، من ناحية الإنسان، من ناحية الخليقة. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن أبعاد الأمر من جهة الله، الحلقة دي نتكلم عن الأبعاد من جهة الإنسان. اتكلمنا في قصة سابقة عن شخص غني اسمه فيليمون، راح اشترى عبد اسمه أونيسيموس، والراجل الغني اللي اسمه فيليمون ده راجل حلو قوي، بيت حلو، أسرة رائعة، ابن رائع، جو أدبي وأخلاقي ممتاز جدا، جو من السلام والمحبة والراحة والاحترام والخير اللي هو جو سماوي على الأرض. البيت ده كان كده، وأونيسيموس العبد ده هرب، ولما هرب من البيت هرب وسرق. فاتكلمنا عن أبعاد الأمر على فيليمون في الحلقات اللي فاتت، لكن الحلقة دي نتكلم الأمر مش بس أذى السيد، لكن العبد نفسه تأذى. ليه؟ لأنه بعد ما كان مقيم في بيت في وضع قانوني سليم، طبعا أيام العبودية ده أمر آخر، لكن على الأقل وضع القانوني في المجتمع أنه طول ما هو عبد فيه بيت سيده هو في حماية القانون، وأيضا البيت اللي هو فيه بيت مريح، مش مثلا السيد اللي بيضرب بالكرباج ولا بيعذب ولا لا، بالعكس ده فيليمون مشهور بالمحبة والاحترام والراحة والتقدير، ده هو شخص يعني اللي تعبان بيروح يقعد معاه يرتاح، وأبفية مراته كده وابنه كده والكنيسة اللي في البيت كده. فانت الجو اللي انت عايش فيه يا أونيسيموس انت مرتاح، ليه سبت البيت ومشيت؟ نرجع لقصة الأب والابن الضال. أيها الابن الأصغر الجميل، انت قاعد مرتاح في بيت أبوك، انت ليه سبت البيت ومشيت؟ هنشوف الأبعاد على الإنسان نفسه. طبعا أونيسيموس لما هرب بقي عبد هارب عليه حكم الموت، وفي نفس الوقت مديون مطلوب انه يرجع كل ديونه، وطبعا هو مفلس. نفس قصة الابن الضال، اتزل في الكرة البعيدة الى الدرجة انه مش لاقي ياكل، والأجرة اللي في البيت اللي ابوه مأجرهم كان من اجير اللي ابي يفضل عنه الخبز وانا اهلكه جوعا. وهو رجع طبعا ما فيش حاجة ترجع، ما هو بذر ما له بعيش المصرف زي ما الكتاب بيقول، كل حاجة ضاعت. لكن طبعا احنا عارفين ان الاب هيقبله، لكن أنا مش بتكلم دلوقتي على الرجوع والقبول، لكن بتكلم على أبعاد الأمر علينا. ليه؟ لأن الخطية لما دخلت في أبعاد علينا أزلتنا، حطمتنا. تعالوا نشوف أربع نقاط تمثل مشكلة الخطية مع الإنسان، وهناخدها بالتفصيل. رقم واحد في علاقته مع الله بنسميها علاقة فوقية، علاقة مع اللي فوق، اللي فوقية. رقم اتنين علاقته مع الناس، دي علاقة جانبية، الناس اللي جاي، اللي جنبي، اللي زيي. رقم ثلاثة علاقتي مع الخليقة اللي أنا المفروض مسؤولين عنها، فهي دي علاقة تحتية، لكن كمان في علاقة في الأبدية، في أبعاد في الأبدية، في مشاكل في الأبدية. رقم واحد في العلاقة مع الله، بمجرد ما آدم وحواء أخطأوا وهما في الجنة، روح اقرأ تكوين ثلاثة، وعلم أنهم عريانان، دخل مباشرة الخوف وتسلل الخوف، وعندهم حق يخافوا على فكرة، زي أي مجرم أو أي متعدي على القوانين طول ما هو خايف من الشرطة. ليه؟ لأن هو عارف أن أنا مذنب فأنا خايف، عشان كده تسلل الخوف للشعور بالذنب. هنتكلم عن إزالة الخوف ده بعدين لما نيجي نتكلم عن حلقات اللي بتتكلم عن الخلاص والتبرير وأهمية التبرير في رجوع السلام على مرة أخرى، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في المشكلة اللي عملتها الخطية لما دخلت، المشكلة اللي معايا أنا. بدأ الشعور بالذنب قدام الله. الشعور بالذنب معناها أنا اتمسكت من الحكومة وأنا كسر قانون. فاهمين الفكرة؟ دايما في إجراءات معينة تمارسها الحكومات في ضبط المجرمين، إن رقم واحد بيقع في اشتباه. يعني مثلا انت قاعد على كافيه وفي شرطة بتعدي، ففجأة ارتبكت وحطيت ايدك في جيبك، فورا لو حد شايفك هيفهم ان انت في حاجة غلط. واضحة الفكرة؟ فأنا ده اسمه اشتباه، مفيش حاجة ضدك بس اشتباه. بيرجعوا يطلبوا التحري، ليه؟ للبحث عن أدلة.
انه يا ترى انت ده مجرد اشتباه لك، انت راجل مش بترتكب حاجه ضد القانون ولا انت فعلا بترتكب حاجه ضد القانون. يجمعوا ادله مثلا، يكتشفوا فجاه ثراء مفاجئ غير مبرر، يكتشفوا انك بتروح اماكن معينه بيتم فيها

تجارة خاطئة أدلة. بعد جمع الأدلة بيتجهوا إلى النيابة لعمل قضية، قضية يتم إحضارك إلى استجواب قدام النيابة. لو النيابة قررت القضية بتحول القضية إلى القضاء وتقف قدام القاضي، والقاضي لو اقتنع عن طريق وكيل النيابة المدعي العام إنك مذنب فتحكم المحكمة إنك مذنب. هذا معنى كلمة مذنب. وده عايز أقوله دي أول حاجة حصلت بسبب السقوط. إيه؟ إنه أنا عارف إن الأمر الفلاني خطأ وعملته، فجانب المعرفة عندي. رقم اتنين، في حاجة جوايا اسمها الضمير. في التكوين ثلاثة يقول يهوى إلهيم الرب الإله، اللي هو أقنوم الابن قبل التجسد، يقول هو هذا الإنسان قد صار كوحدا منا عارفا الخير والشر، تكون الضمير. ودي أحد وظائف روحك الإنسانية، تكون الضمير في الداخل، فالضمير أصبح يميز بين الصح والخطأ. عشان كده كلنا ضمائرنا لإما بتقول لنا برافو يا سامح عملت دي صح، أو غلط يا سامح، اللي هو أنت عندك محكمة كاملة في الداخل اسمها الضمير. المحكمة دي بتحكم داخليا بحسب القوانين اللي موضوعها قدام، القوانين الموضوعة قدام المحكمة دي، والقوانين دي ما تربيت عليه وما اكتسبته في مجتمعك، وأيضا ما تقوله الفطرة وما تقوله الفطرة الداخلية اللي الله طبع بصمة ما فيها. في سفر الجامعة جعل الأبدية في قلوبهم، يعني في فطرة داخلية. فعشان كده أنت عندك محكمة كاملة داخلية. في المحكمة أنت بتروح بتلاقي قاضي، مش كده؟ الضمير بيشتغل قاضي، بتلاقي مدعي عام، الضمير في رومية 2 بيشتغل مدعي عام، بتلاقي محامي، الضمير في رومية 2 بيشتغل محامي، بتلاقي شهود، الضمير في رومية 9 بيشتغل شاهد، بتلاقي مسجل الجلسة، الضمير بيسجل كل حاجة. عارفين دايما نقول أجزاء ونخفي جزء من الحقيقة، لكن الضمير مسجل كل الحقيقة داخلك. وبعد كده بعد ما يتم الحكم بتسلم إلى الشرطة لتنفيذ عقوبة، سواء غرامة أو سواء حبس أو سواء إعدام في الدول اللي فيها إعدام أو الضمير بيقوم بنفس الأمر بصوت اسمه صوت كرباج، يعني الشعور بالذنب، الشعور باللسع الداخلي، ده الألم الداخلي اللي بيحدثه الضمير كمحكمة داخلية. طبعا مش محكمة نهائية، لكن على الأقل محكمة ابتدائية عشان تقولك ده صح ده غلط. بدأ تكون جوه الإنسان الضمير الذي يفصل بمعونة المعرفة اللي موجود فيها، اللي بيكتسبها من البيت وبيكتسبها من المجتمع وبيكتسبها من الأخلاق والفطرة الداخلية. يتأسس الضمير الذي يقوم بعمل المحكمة الداخلية اللي بتساعدك على التمييز، وده أمر مهم جدا. ليه؟ لأن فهم إن في أمر خطأ ارتكبته يؤذيني، مش بس يؤذيني، ده يؤذي جوانب أخرى زي ما تكلمنا في حلقات سابقة، ده أمر مهم جدا. أقولك إزاي. كلنا، أنا كنت طبيب سابقا، كلنا في الجلد مستقبلات للحرارة، فأنا ممكن ألمس الطاولة اللي أنا عليها دي وأشعر أنها باردة أو سخنة، أو ممكن أمسك كوباية شاي أو قهوة لا سخنة بتلسع، أو ممكن وأنت بتمسك حاجة على النار تتلسع، أو ممكن تيجي إيدك في شوكة أو ألم أو برد أو حرارة أو الإحساس ده مهم جدا. الألم ده مهم، الشعور بالألم ده مهم جدا. عارفين ليه؟ لأنه بيحميك من التحطم. في مرض اسمه الجزام، بتخش بكتيريا تحطم الأعصاب، تحطم العصب بتاع الإحساس، فالإنسان يفقد الإحساس. الأصاب هذا المرض لو حط إيده على نار بتشتعل فيها، مش بيدرى، بتحرقه، بتحطمه. الشعور بالألم بينقذ من التحطم، بيخليك بردود الأفعال تحوش إيدك عن مصدر التحطيم. أو لو باب مريض الجزام، لو باب اتقفل على إيده وهو بيقفل الباب، كلنا بيحصل معنا كده، وانت بتقفل الباب ممكن دي باب عربيتك، باب الغرفة بتاعتك، يروح قفل على إيدك، بتصرخ الصرخة دي بتحميك إنك بسرعة تحوش إيدك، مش كده؟ الضمير بيعمل فينا نفس هذه الحماية أحبائي، أمر في منتهى الأهمية.

أنه بيخليك تشعر أن الأمر ده مؤلم، وكل مرة تمارس هذا الأمر تشعر بالألم، ألم الشعور بالذنب. طبعا مش بتكلم عن الشعور بالذنب المرضي اللي بيجي نتيجة لبعض الأمراض النفسية، لكن بتكلم عن الشعور بالذنب الحقيقي اللي بيجي نتيجة للخطأ. ده أمر في منتهى الأهمية، لأن ده بيشعرك بالألم الداخلي عشان خطر المرة اللي بعدها. لما تعرف أنك هتعمل نفس الأمر ستشعر بالألم مرة أخرى. الشعور بالألم مرات كتير قوي بيمنعك عن عمل الشيء، مش كده؟ الشعور بالألم. وهنا ده مش الله، لا، ده الضمير من جوه، الضمير من جوه. رسول بولس يقول وضميري شاهد لي بالروح القدس. رسول بولس يقول أدرب ضميري لأكون بلا عثرة من ناحية الله والناس. أنا بدرب نفسي، لأن كل ضميري بيقولي، لما يقولي ده غلط ويقلمني، أنا ببعد المرة بعدها عن الغلط. دي عملية تدريب مستمرة، هنتكلم عن كده في المستقبل كتير، وإحنا بنتكلم عن ألف به خلاص، لكن إحنا لسه بنتكلم على ألف به اللي عملته الخطيئة في الإنسان. تكلمنا عن ألف به اللي عملته الخطيئة في الله في الحلقات السابقة، ونتكلم عن ألف به اللي بتعمله الخطيئة في الإنسان، الشعور بالذنب اللي وراه على طول دخل الخوف من الله. ليه؟ لأن بديت أنظر لنفسي باعتباري كمذنب قدام المحكمة الإلهية، مع الفارق إن المذنب قدام المحكمة الأرضية بيخاف، لأنه محدش يرحم، لأنه لو اتقبض عليك لابد أنك تنفذ فيك العقوبة. مع الفارق إن المذنب قدام المحكمة الإلهية لما بيجي لله ويقول له يا رب أنا غلط، بعترف إن غلطة، طبعا بينال غفران، هنتكلم عن كده لاحقا. لكن قد إيه الشعور بالذنب كأول تأثير من تأثيرات الخطيئة في الإنسان، قد إيه أمر خطير. والشعور بالذنب إحبائي يعلمنا أطباء كتير نفسيين إن هو تقريبا بؤرة أساسية من البؤر التي تقود إلى الأمراض النفسية. عشان كده التعامل مع الضمير باحترام شديد وعدم إهماله أمري في الشيء في منتهى الخطورة. أحبائي الرب يدينا نعمة عشان خاطر عندما ضمائرنا تلومنا ننتبه إلى ما تلومنا عليه ونرجع لله. إحنا لسه بنتكلم في ألف به العلاقة مع الله. رب معك.

5 اصحاح لوقا اصحاح 5 بيحكي عن شبكه اتقطعت وسفينه بتغرق او سفينتين بيغرقوا، بس not in a bad sense، يعني مش بمعنى وحش انه دي حاجه وحشه، بس من كتر البركه اللي الرب عملها، من كتر المعجزه اللي الرب عملها، الشباك اتخرقت والسفينتين ابتدوا يغرقوا، والرب عمل امر عظيم في حياه بطرس. الكتاب بيقول ان كل حاجه مكتوبه مكتوبه عشان فيها دروس روحيه لينا، عشان انا وانت نلمس نفس الرب ونختبر نفس الاختبارات في حياتنا، نختبر بركات الرب المفاجئه، نختبر بركات الرب العظيمه، حتى لو في اوقات ليل طويل ضلمه ما فيهوش حاجه، اوقات ناس بيتسرق ايمانها في وقت الليل ده، بس مش عارفين انه بعد وقت الليل ده الرب معد نهار في بركه وفي خطه الهيه. فما تسمحش، يعني بطرس قال انه طول الليل انا ما طلعتش ولا حاجه، ما مسكتش ولا حاجه، وده ممكن يخليه يفقد ايمانه، بس الحقيقه انه الرب كان مرتب له حاجه في الصباح فيها مجد هو ما كانش شايفها وما كانش عارفها. طب نتوقع دايما، لاننا عارفين الرب انه بعد اي وقت ليل طويل ظلمه تعب حالك مفيش رجاء، انه الرب مرتب في النهار لينا بركه. امين. عايز اشارك بحاجه معنا في القصه دي، في حاجه في القصه دي بتطلق البركه. عايز اقولك انه بطرس والصيادين اللي معاه وتلاميذ الرب الصيادين ما كانوش اشخاص متدينه، ودي حاجه عايز اركز عليها، عايز اركز على التدين. ما كانوش أشخاص متدينين، لأنه ما كانوش من الكتبة ولا الفريسيين، لكن كان ناس بسيطة يتقال عنهم عديمة عميان وعديمة العلم، يعني ناس مش متعلمة، ناس عمية، ناس بسيطة جدا ومش متدينة. تعرف ده لأنه أبسط القواعد اللي كان المتدينين في الوقت ده ما كانوش بيعملوها، يمشوا يوم السبت يفركوا السنابل ويأكلوها، ما كانوش متدينين. بس كان فيهم حاجة رائعة، وهي اللي أطلقت معجزات الرب، والمفتاح ده هو اللي أطلق المعجزة. يعني لوقا 5 تقرأ عن المعجزة، بس قبليها في بداية القصة تدرك إيه المفتاح اللي بيطلق المعجزات في حياتنا، والمفتاح ده هو الطاعة. كلنا عارفين في القصة دي دايما لما بتأمل

في القصة دي إنه لما الرب قال له إلقوا شباككم للصيد، هو رمى شبكة وأطاع الرب طاعة ممكن حتى جزئية. الرب قال له إرمي شباك، رمى شبكة واحدة وشاف مجد الرب، شاف اختراق من الرب. بس الرب لفت انتباهي وأنا بقرأ في الأسبوع ده للقصة إنه لمفتاح الطاعة في الأول. القصة بتحكي قصة فيها ثلاث مشاهد. أول مشهد الرب شاف السفينتين والجموع حواليه، وأول حاجة قال لبطرس ادخل ابعد عن البر حاجة بسيطة، وقف يعلم الجموع من السفينة. تاني مشهد بعد ما خلص التعليم، تاني مشهد قال لبطرس ادخل للعمق وارمي الشباك، والحوار تعبنا. وبعد كده سمع كلام الرب ورمى وملأته في الغرق. تالت مشهد بطرس لما شاف ده خر عند رجلين الرب وقال له يا رب اخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ. بطرس من الشخصيات اللذيذة اللي بتحب أتأمل عليها، دايما عنده contradiction كده في الكلام، يقول حاجة وعكسها. يعني لما الرب يقول له اذبح وكل وينزل الملاية اللي مليانة الحيوانات يقول له كلا يا رب، يعني كملتين عكس ايه بعض مش كده، يا رب، وبعد كده بيقول له ايه لا يا رب، فالكلمتين عكس بعض. هنا لما شاف مجد الرب اول حاجة قال للرب ايه، قال له يا رب ايه اطلع برا بره السفينه. طردوا وكرشوا ايه من السفينه. من دايما انفعالات بطرس بتخليه يقول حاجات كده غريبه شويه. وده المشهد الثالث. وبعد كده الرب قال له من الان تكون تصطاد للناس. قصه رائعه، قصه متكامله من البدايه لغايه لما شخص اختبر مجد الرب في حياته الشخصيه، في الرب بيسدد الاحتياجات بطريقه سوبر ناتشورال، في الرب اللي بيدعوه دعوه رائعة. كلنا عارفين قصة بطرس بعد كده اصطاد الناس ومن الرسل ويربح آلاف من النفوس. قصة رائعة متكاملة من أولها لآخرها. بس عايز أقول إنه اللي أطلق القصة دي، وده المفتاح اللي عايز أقوله، دايما الحياة مع الرب مش حياة تدين لكن حياة طاعة للرب، حياة طاعة للرب. والطاعة دي هي اللي بتطلق المعجزات. بس عايز أقول إنه مش الطاعة، مش عايز أركز على جزء إن الرب قال له ارمي الشباك فرمى الشباك، لكن جزء الطاعة اللي عايز أركز عليه إنه في البداية خالص الرب قال له إيه، قال له ابعد، دخل السفينة وقال له ابعد قليلا عن البر. المفتاح ده هو اللي فتح الباب في حياة بطرس، إنه بطرس يشوف معجزات في مع الرب، ويشوف إنه ليه دعوة من الرب. حاجتين حصلوا بعديها، إنه شاف مجد الرب في حياته الشخصية في تسديد احتياجاته، وشاف مجد الرب في دعوة الرب على حياته. بس المفتاح اللي أطلق ده هو البداية البسيطة، الطاعة في حاجة بسيطة جدا ملهاش علاقة بأي حاجة تانية، لا ليها علاقة بأنه يحصل معجزة في حياته، ولا ليها علاقة بأنه يحصل حاجة في الدعوة بتاعته، لكن الرب يكلمه في حاجة بسيطة جدا وقال له أنا محتاج المركب بتاعتك، اديني ده، خليني أستخدم المركبة بتاعتك. ولأنه أطاع الرب في الأمر البسيط ده الرب استخدم ده. عارفين كم القصص اللي بتطلق الاختبارات الواحد اللي بيسمعها، اللي بتطلق عمل الرب الضخم في حياة الناس، أوقات نربطها بحاجات تانية بس هي الحقيقة مربوطة بطاعة الرب في أمور بسيطة وأمور عملية وأوقات أمور مادية. إن الرب يطلب منك أنا محتاج ده اديهوني، وتطيع الرب في ده هو اللي يطلق بعد كده حتى دعوتك. عارفين كم قصص من رجال الله اللي بيحكوا إنه البداية في حياتهم إزاي أطاعوا الرب في حاجات بسيطة صغيرة وأمور حتى مش مرتبطة بالأمور الروحية لكن أمور مادية، لكن طاعتهم للرب هي اللي أطلقت يشوفوا مجد الرب في حياتهم ويشوفوا مجد الرب في دعوة الرب واستخدام الرب ليهم. أمين. فارق معايا جدا المفتاح ده، عايز أسيب معاك المفتاح ده، طاعة الرب، طاعة الرب، إنك بتسمع صوت الرب، الرب عايزني أعمل ده. مش المفتاح التدين يقولك إنه المفتاح هو المجهود الكتير، المفتاح إنك تعمل كتير كتير كتير كتير، ده التدين. وأوقات المعنى اللي الرب شغلني بيه، أوقات بنبقى متدينين so busy بالأمور الروحية، بالخدمة، حضور اجتماعات، حاجات كتيرة جدا، لدرجة إنه ما عندناش سبيس، أي مساحة في حياتنا إني أسمع الرب وأطيع الرب. الرب عايز مني إيه؟ أنا ماشي في تراك موجه مرتب وعارف هعمل كذا وكذا، ما عنديش

مساحة أصلا الرب يكلمني، هو عايزني، عايز مني إيه الحاجات البسيطة. اتعلم إن الحياة الروحية الدرس الأساسي فيها ببساطة ملخصها hearing and obeying، إنك بتسمع صوت الرب وبتطيع صوت الرب. التدين يركبك على تراك، اجري اجري اجري، اعمل اعمل اعمل اعمل. بس الحياة، عشان كده بقولك بطرس ما كانوش من الأشخاص المتدينة، لكن كان من الأشخاص اللي لما الرب يكلمها يطيع الرب، وهو ده المفتاح للدعوة مش التدين. الكتاب بيقول الاستماع أفضل من الذبيحة. تاني أقولها، الاستماع hearing and obeying، إني أسمع وأطيع الرب أفضل من إني أقعد أقدم إيه ذبائح. أوقات نعمل كده. وعايز أقولك حاجة تانية، أوقات سريعا كده هقول معنى تاني، أوقات مش بس الاستماع أفضل من الذبيحة، لكن أريد رحمة لا ذبيحة. نفس المعنى، ممكن تبقى شخص ماشي في تراك خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة، بس جزء الرحمة من حياتك ممكن يقع من كتر ما أنت مشغول وبيزي ومرتب وبتعمل. عدي لك مثل، مثل زي ما الشخص اللي كان نازل وقع بين لصوص جرحوه، لما عبر إيه؟ عبر لاوي وكاهن، مش كده؟ دول مشغولين بإيه؟ موجهين. احنا عندنا تراك، عندنا تك تك، خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة. لما قابلوا في الطريق، الطريق بتاعهم واحد تعبان ومحتاج، عملوا معاه ايه؟ ما عملوش حاجة. ليه؟ لانه they are so busy يقدموا زبايح او يخدموا الرب، لدرجة انه اللي في طريقهم ده التعبان ما وقفوش يحسوا بيه وما وقفوش يساعدوه. اريد رحمة لا ذبيحة. الاستماع خير من الذبيحة. أوقات لازم يبقى أولويات ربنا هي أولوياتنا. أمين. عشان كده فرق معايا القصة دي، أني عايز أقولك الاستماع أفضل من الذبيحة. نمي الاستماع والطاعة في حياتك، نميها، اهتم أنك بتقعد قصاد الرب، ويا رب اللي أنت مهما قال لكم فإيه فافعلوا، يا رب اللي أنت هتقوله يا رب أنا هعمله. جدولي سو بيزي حتى بالأمور الروحية، لكن يا رب الأهم إني أسمع صوتك وأطيعك. عايزين نتنقل من تراك الجري جري، تدين تدين تدين، لإني بسمع صوت الرب. حاجة بسيطة أطلقت إنه يحصل في حياة بطرس معجزة ضخمة. الرب طلب منه طلب بسيط، إديني السفينة بتاعتك، سلفها لي وقت أوعظ من خلالها. أول لما عمل كده، ده اللي فتح الباب بعد كده، انه يشوف فيض، يشوف سفينه مليانه، شباك مليانه للاخر بسبب طاعته للرب. رساله تيموثاوس، تعالوا نقرا فيها كده ايه مع بعض. بولس وهو بيتكلم عن تيموثاوس، والرساله الثانيه موجوده في الرساله الاولى الاصحاح الاول، والرساله الثانيه الاصحاح الاول، بيقول كده: أشكر الله أعبده من أجدادي، أذكرك بلا انقطاع، مشتاق أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء. نفسي أحط خط تحت، مش بس إيمان، مش بس بيقول أنا مؤمن، مش بس عنده الليبل من بره أو التيكت من بره كده ده حد مؤمن لأن جاء في وقته وحط ثقته وعرف عن الرب وحط ثقته، بس حياته بتشهد أنه الشخص ده مؤمن حقيقي، بتشهد انه الشخص ده بيتبع الرب فعلا، بتشهد انه ده تلميذ للرب، انه في حياته فعلا بيتبع الرب، في تكريس في حياته، في شهاده انه ده حقيقي ماشي مع الرب وعايش من اجل الرب وبيتغير لصوره الرب في حياته. بتشهد انه ايمانه بلا، ايمانه ما فيهوش ايه، ما فيهوش رياء، ايمان حقيقي، عايش فعلا الإيمان ده، مش مجرد إنه اسم من بره، لكن عايش حقيقي الإيمان ده. تعالوا نقرأ مع بعض من رسالة تسالونيكي الأولى، كمان حط المعنى ده. بولس بيكلم رسالة تسالونيكي، ورسالة تسالونيكي دي فيها رسالة، الجزء ده من زمان جدا، من سنين طويلة جدا بشعر إنه في رسالة للكنيسة هنا. بيبتدي يقول كده، بيكلمهم انهم برضو نفس المعنى، انهم مؤمنين حقيقيين، جينوين، ناس حقيقية، ناس حياتها بتشهد عن ايمانها في الرب، مش انه من بره مكتوب عليه مؤمنين ومن جوه
الدنيا مليانة لخبطة

حياتهم ملخبطه، لا، فبيتكلم عن امور بيمدحهم فيها. نشكر الله كل حين من جهه جميعكم ذاكرا اياكم في صلواتنا متذكرين بلا انقطاع. بص بقى يتكلم عن ايه؟ عمل ايمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم ربنا يسوع المسيح. بيفتكر دايما فيهم الصفات دي. ربنا يسوع المسيح امام الله وابينا عالمين ايها الاخوه المحبوبون من الله اختياركم، ان انجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط بل بالقوه ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم، وانتم صرتم متمثلين بنا وبالرب اذ قبلتم الكلمه في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونية وأخائية، لأنه من قبلكم أذيعت كلمة الرب ليس في مقدونية وأخائية. دي الآية اللي أنا دايما مشغول بها للكنيسة، من قبلكم أذيعت كلمة الرب ليس في مقدونية وأخائية فقط بل في كل مكان أيضا، قد ذاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الآية دي بتكلم، الجزء الأولاني بتكلم أنه بولس بيشهد أنه المؤمنين اللي في الكنيسة مؤمنين حقيقيين. ولو أنت تعرف بولس كويس، بولس مش بتاع مجاملات، بولس بيقول الحق بوضوح، حتى لما بطرس غلط وقف وقاومه قصاد الجميع، لأنه بولس مش بيجامل حاجة على حساب الحق، بولس بيكلم الحقيقة دايما. لما يقول تيموساوس أنت إيمانك صريح، إيمانك ما فيهوش رياء، يبقى هو بيقول الحقيقة، يبقى تيموساوس ده شخص حقيقي فعلا، تلميذ حقيقي للرب. لما يكلم أهل تسالونيكي ويقول لهم أنتوا ناس حقيقية وإحنا بنشهد بده، يبقى الكنيسة دي كنيسة حقيقية والناس دي ناس حقيقية. بولس مش بجامل. في غلاطيا مثلا ابتدى يقول لهم أيها الغلاطين الأغبياء لما كانوا عايزين يرجعوا للناموس، كورنثوس يقول لهم أنه أنتم أطفال، أنتم جسديون، مش قادر أديكم طعام قوي. مش بجامل، بيتكلم الحقيقة، حتى مع أنه شايفهم أنهم ما زالوا في المسيح يسوع قديسين، بس مش بجامل. فبولس بيكلم الحقيقة وبيكلم رسالة تسالونيك أنهم حقيقين. ازاي تعرف ده؟ لانه بيلوم ببساطه جدا انه انتوا في حياتكم في ثلاث حاجات، في ايمان ومحبه ورجاء، متذكرين بلا انقطاع عمل ايمانكم، تعب محبتكم، وصبر رجاءكم. في ملامح ذكريات بولس، بولس هو وسطهم شاف في حياتهم الامور ده، شاف ان عندهم ايمان، شاف ان عندهم محبه، شاف ان عندهم رجاء، وشاف ده وقال انتوا ناس حقيقية لأن الحاجات دي موجودة في حياتكم. في حياتكم إيمان، وفي حياتكم محبة، وفي حياتكم رجاء. دايما كتاب بيربط، لما يتكلم في ليمون يقول ذاكرا إيمانك ومحبتك، دايما الإيمان والمحبة. وفي رسالة تيموثاوس بعد شوية بيطمن إيمانهم ومحبتهم. دايما الكتاب بيقول عن حاجات محددة بتشهد أنا مؤمن حقيقي ولا لا، والحاجات دي الإيمان والمحبة أساسهم، الإيمان والمحبة والرجاء. ويتكلم في رسالة كورنثوس الأولى 13 في آخر عدد يقول كده، أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن إيه؟ المحبة. يعني ثلاث حاجات مهمين جدا في حياة المؤمن، وأهم حاجة فيهم هي إيه؟ المحبة. دي الحاجة اللي بتشهد المؤمنين حقيقيين. فهنا يقول لهم عندكم إيمان وعندكم محبة وعندكم رجاء، بس مش بس عندكم رجاء فأنتم عندكم الثلاثة دول فأنتم حقيقيين، لكن عندكم الثلاث حاجات دول في حياتكم حقيقية. وأنا بشاركة كده نفسي يبقى عندك غيرة أنه أنا عايز أكون حقيقي، أنا عايز أكون في حياتي الصفات دي. زي ما كنا بنقرأ في رسالة بطرس من فترة وهو بيتكلم كده أنه أنتم شركاء الطبيعة الإلهية، أنتم عندكم المواعيد العظمى ومكانة المؤمن، حاجة رائعة، عمال يرفع ويشجع في المؤمن، بس يكلمه بعد كده أنه رائع علشان السبب ده بقى، عشان أنتم عندكم كل ده، لذلك قدموا في إيمانكم إيه؟ يبتدي يقدم قدموا في إيمانكم فضيلة، فضيلة معرفة، المعرفة تعفف، التعفف صبر، صبر تقوى، في التقوى مودة أخوية، في المودة الأخوية محبة، هذه إن كانت فيكم وكثرت. يعني خليكم عندكم امتيازات رائعة،
بس محتاجين ان انتوا

تعيشوا الحاجات دي وتبقوا ناس حقيقية. ده وقت بقى أنك أنت عندك ده كله، أنت تتغير، أنت في حياتك تكون حد حقيقي. وده الرسالة. فبيقولهم عن ثلاث حاجات دي، بس كل حاجة فيهم مش بس بتشهد أنها حقيقية، أنهم حقيقيين، لكن كل حاجة من الثلاث حاجات دول حاجة حقيقية عندهم. يعني مثلا لما يتكلم عن الإيمان ما يقولش، ما قال لهمش كده متذكرين بلا انقطاع إيمانكم.

لكم ورجاءكم، لا، لكن قال متذكرين إيه؟ متذكرين عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم. يعني هو شايف العمل اللي بيشهد عن الإيمان، شايف التعب اللي بيشهد عن المحبة، شايف الصبر في حياتهم لأنه عدوا بضيقات واضطهادات ومقاومة وظروف صعبة، وفي كل ده هم عندهم صبر. فكل الحاجات دي حقيقية، الإيمان حقيقي، المحبة حقيقية، الصبر حقيقي، فالحاجات دي بتشهد أنهم مؤمنين حقيقيين. عايزين كده نقول للرب يا رب عايزين نكون مؤمنين حقيقيين، مش بس الشكل، مش بس الصورة من برة، لكن يا رب عايزين نبقى ناس حقيقية. عمل إيمانكم، الكتاب بيقول إنه إيمان بدون أعمال إيه؟ ميت. يعني مش عندهم إيمان بس، لا، عندهم عمل الإيمان، عندهم حاجة بتشهد إنه الإيمان ده حقيقي. زي ما رسالة يعقوب بتقول كده إنه أريك بأعمالي إيه؟ إيماني. يعني حياتي بتشهد إنه الإيمان اللي في قلبي ده إيمان حقيقي، لأنه في عمل الإيمان، تعب المحبة. كتاب بيقول لا نحب بالكلام واللسان لكن بإيه؟ بالعمل والحق. يعني المحبة مش أشواق، مش مشاعر حلوة أنا بظهرها، لكن في حاجة بتشهد أنه في حياتي أنه عندي محبة، يبقى في تعب المحبة. هو شاف التعب اللي بتظهر المحبة، هو شاف العمل اللي بيظهر الإيمان، هو شاف الصبر اللي بيظهر إيه؟ بيظهر الرجاء في حياتهم. فقدر يقول كده المؤمنين في تسالونيكي دول مؤمنين ايه؟ مؤمنين حقيقيين. ونفسي النهاردة كده نقول للرب عايزين نكون مؤمنين حقيقيين. ده اكتر حاجة بتشهد لما تدرس كده، او لما بيبقى فيه ايمان حقيقي ومحبة حقيقية، ده كده علامة ان المؤمن ده ايه؟ المؤمن ده مؤمن حقيقي. لكن اسم من بره لكن ما فيش الحاجات دي، بيبقى في تساؤل او في حاجه مش في مكانها محتاجه تتصلح. وبنتعلم من كلمه الرب علشان نتغير. حاجات تانية رائعه حلوه جدا موجوده بتشهد ايه كمان بيشهد في حياتهم، بس دول عايزك تشوف ان دول العلامات الاساسيه، العلامات المهمه. مؤمن في حياته ده، فليمون في حياته الايمان والمحبه يشهد عن ده. كنيسة فيها الحاجات دي بتشهد إنها كنيسة حقيقية. إيه كمان بيشهد؟ بيقول إنه قابلتم الكلمة في عدد 6، قابلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. ده حاجة بتشهد إنه ده في عمل إلهي مش طبيعي اللي عدوا بيه، والضيقة اللي بيعدوا بيها إنهم يبقوا فرحانين في وسط ده، ده حاجة سوبر ناتشورال ما ينفعش يعملها غير الروح القدس. وده شهادة، ده إزاي شخص في الظروف دي بس فرحه مش ضايع، فرحان بفرح الروح القدس، لأنه الروح القدس هو اللي اداله الفرح ده. ده مش حاجة مفتعلة، مش حاجة بشرية، مش حاجة نفسانية، ما ينفعش يدي الفرح ده غير الروح القدس. فإنهم فرحانين في اللي بيعدوا فيه ده، ده أي ناس ممكن تشوفهم تقول ده جنان، ازاي اللي بتعدوا بيه وتبقوا في الحالة دي؟ بس عندهم فرح لأنه ممتلئين بالروح القدس في الوقت ده، فرح الروح القدس. وإيه كمان بيشهد؟ بيشهد أنهم بقوا قدوة لجميع المؤمنين في مقدونيا. كنيسة حقيقية، كنيسة حقيقية. ليه؟ لأنه في الضيق ده عندهم فرح، وفي الضيق ده هم مؤثرين وشاهدين وكارزين في كل مكان. ده معلامة أنه أنا حياتي تحت ضغوط ضخمة جدا بس أنا مليان بفرح الروح القدس. أنا بعدي بظروف صعبة جدا بس ده ما بيعطلش تأثيري وشهادتي. ويقولهم كده، ده مش بيقولهم أنتم مؤثرين في تسالونيكي بس، ده في مقاطعة أخائية ومقدونية، ومش بس كده، ده في كل مكان زاع إيمانكم بالله. من قبلكم أذيعت كلمة الرب. ده ثمر حياتهم بتشهد أنه في ثمر في ظروفهم الصعبة جدا. ظروفهم الصعبة ما عطلتش الثمر في حياتهم أنه دول جايبين ثمر، لأنه بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بإيه؟ بثمر كثير فتكونون تلاميذي. في حياتهم بتشهد دول تلاميذ حقيقيين، دول ناس حقيقية، دول اتغيروا فعلا في حياتهم، تشهد حقيقيين. أنا الباشن اللي على قلبي، ويمكن نحكي فيها مرات كتيرة، إنه المؤمنين يبقوا مؤمنين إيه؟ جينوين، ناس حقيقية. ولما تقرأ كده كلمة الرب وتتعلم، تعرف إيه اللي بيخلي
الناس حقيقية والكنيسة حقيقية.

0: عايز أركز بقى على ده، رسالة عامة، المؤمن يكون حقيقي، ده رسالة عامة، مش ليبل من بره، لكن حياته بتشهد عن عمل الرب، بتشهد عن تغيير الرب، بتشهد ده في ضيقه بس فرحان، ضيقه بس مثمر، ده في حياته فيه تعب محبة، ده في حياته فيه عمل إيمان، ده في حياته فيه صبر رجاء، ده شخص حقيقي، دي كنيسة حقيقية.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: مدركين إنه في حاجة حصلة في الروح مختلفة عن الطبيعي. ثلاثة هزوا رأسهم، فحمشي مع الثلاثة والباقيين يحصلونا. الأزمنة ما يعني الأزمنة الروحية، وما أتكلم عن الروحية لا أعني الروحية فقط اللي فيها الرب، لكن أزمنة الروحية اللي فيها أرواح الشر برضو. أزمنة الروحية بتتحرك في الزمن ده بسرعة، وولاد الرب محتاجين حسهم الروح يزداد، ودي طلبة تطلبها. يعني مش بحمل عليك بمجهودك، حاول حسك الروح يزداد، لكن بقول لك أطلب إن حسك الروحي بالنعمة ومسحة الروح القدس تأتي على حياتك، فتبتدي تميز بحس روحي اللي بيحصل حواليك روحيا، لأنه بيأثر عليك نفسيا وجسديا وشغلا وكل مواضيعك. وإدراكك لما يحدث في الروح، كلكم عارفين آيات بنقراها كتير، لهم لما مش عارفين تميزوا، أنتوا بتعرفوا هيحصل مطر ولا هيحصل حر من السماء، فكيف لا تميزون الوقت؟ يعني يجب أنك تعرف اللي هيحصل في الأرض منك ترفع عينك لفوق وتميز اللي بيحصل فوق. فتقول إحنا في الزمن ده في بيتنا في مشاكل كتير، أقول لك طب وإيه الأخبار فوق؟ تقول لي إيه علاقة اللي بيحصل في بيتنا فوق؟ أقول لك صباح الخير. طب تحضر اجتماع بيقول لك طول الوقت وبيزعق فيك طول الوقت ان كل حاجه بتحصل تحت مربوطه بحاجه بتحصل فوق. احنا بننسى، بنتعود، بنرجع بتعوداتنا القديمه نبص على اللي حاصل تحت، وبنتصور انه ده تحت ملوش دعوه بفوق. فلما ناتي الاجتماع زي كده بنحس ان في فصله حصله. انا كنت مطحون الاسبوع ده، انا كنت بمر بخلاط الاسبوع ده، فانا جاي قدام ربنا، فيا ربنا ده حته في حته تاني، عارفين ترنيمه حته تاني، فربنا ده حته تاني وانا برجع. نو انت بترجعش، اللي انت بترجع له ده مربوط بربنا، مربوط بالسماويات، مربوط بعبادتك اللي بتحصل في اجتماع زي كده، بس مربوط بعبادتك الموجودة طول الوقت، لأن ما يحدث في أرضك مربوط بسماك.

ما يحدث في أرضك مربوط بسماك، وتغيير ما يحدث في أرضك مربوط بوقفتك في سماك. الإنسان هو المكان الوحيد اللي فيه ممكن السماء تلمس أرضك. كتير من تصور إن ما يصنعه الرب حيعمله كده كأنه جلا هيحصل حواليك وانت تتفرج. برضو انت بتحضر اجتماع بيقولك طول الوقت وبيزعق عن النصية بتاعت روحك طول الوقت ان مفيش حاجة الرب يسكبها الا ما يسكبها الاول عليك ويسكبها على ارضك من خلالك. لو انت قاعد لسه مستني الامور تحصل براك، بتفضل مستني كل حاجة بتحصل ورب عايز يعملها حواليك، بتنسكب عليك الأول. فأنت نمرة واحد مفتوح للسماويات ومدرك إن السماوات هتسكبه، ده بينسكب عليك ليك وبينسكب عليك علشان عايز يغير في أرضك. فما بيسكبوش على أرضك، بيسكبوا عليك. النار ما بتنزلش على التراب، النار بتنزل على مذبح وذبيحة. تعرفوا خادم بيقول الجملة دي كتير 15,000 مرة؟ النار بتنزل ما بتنسكبش على الأرض، ما بتنسكبش على التراب، بتنسكب على مذبح وذبيحة، وده قلبك، ما بتنسكبش على حاجة تاني. فلو أنت منتظر النار تعمل جلا معجزة برة برة، نو، هي بتحصل عليك. تقول طب أنا بصلي لحد تاني، فهتنزل نار عليك أنت، لأن رب هيستخدمك أنت من أجل الحد التاني. الأرض بتخضع من خلال آدم، ما بتخضعش من خلال الرب. رب خلق آدم عشان يثمر ويكثر ويملى الأرض ويخضعها. فالأرض مش بتخضع لأن ربنا بيقوم جاي كده هو ويقوم مشمر كمامه ويقوم لكم إبليس بالبنية. نو، هو بيقول لك أنا بملك قوة ومسحة عشان أنت تلكم إبليس بالبنية. أنا حسمت هزمته، بس أنت اللي بتخضع الأرض لي. والشكو يخض كأني بقول كلام جديد. ده ألف به عمل الملكوت. رب ما خلق، رب ما أخضعش الأرض إنه شمر كمامه. رب أخضع الأرض إنه خلق آدم عشان آدم بسلطان الرب يخضع الأرض. فأرضك مش بتخضع لأنك صليت في اجتماع الأربع. انت بتتملي بحضور ربنا في اجتماع الاربع، لكن ارضك بتخضع انك بتستخدم اللي سكبه الرب عليك في اجتماع مثل هذا، تستخدمه لاخضاع الارض من خلال ايمان، من خلال صلوات، من خلال تشريعات، من خلال ايد مرفوعه، من خلال خطوات بتعملها لامتداد الملكوت من خلالك. بس الارض بتخضع من خلالك، الظروف تتغير من خلالك، الابواب بتتفتح من خلالك، مش بقوتك بس من خلالك. انتوا هنا مش بقدرتك، مش بشطارتك، مش بقوتك، لكن من خلال ايمانك ومن خلال تكريسك ومن خلال عبادتك ومن خلال طاعتك ومن خلال تفعيلك للكلمه واستخدامها بطريقه. يعني جاء الوقت انه ما يخرجش من فمك الا كلمات الرب، ما يخرجش من فمك الا كلمات الرب. جرب كده، جرب تقضي يوم، خليك جمعة عشان ما تبقى تقضي يوم كلامك حتى مع العيلة، كلامك مع نفسك، كلامك مع دماغك، كلامك مع أفكار. ما هنا الكذاب بيرمي بذره وبيرمي سمه وبيسربه في دماغك، وانت متعود انك تاخد وتدي مع دماغك بكلامك مش بكلام الرب. برغم ان يسوع علمنا من مدارس الاحد، انت عارف وانت عارفه ان يسوع في جبل التجربه انتصر من خلال ايه؟ مكتوب، مكتوب كذا، مكتوب كذا، مكتوب. خليها يوم الجمعه، انك كل فكره تخطر في دماغك ترد عليها بمكتوب. طب تقول لي فكره حلوه، دي فكره جميله، اقولك قولها بمكتوب برضو. درب. جاء الوقت انه ما يخرج من فم. انا ده مثل بسيط او مثل يعني سطحي شويه لحاجه عميقه. نفسي انك تدرب نفسك عشان بعد كده لما تروح شغلك وتتكلم مع الناس، الخارج من فمك اول حاجه تخطر في ذهنك هو كلمه من الرب، مش رد فعل الطبيعي لاحاديثنا اللي احنا غاويين كلام. وجاء الوقت انه الكذب يتفضح من خلال الحق. مش جملة مش جديدة بالنسبة لك، بس عمليا، عمليا مش برضو في الاجتماعات لا.

يوم الثلاث وانت في وسط شغلك، يوم الاربع وانت الاربع انت موجود في الاجتماع، كنت اقول وانت بتخانق مع مراتك، ان كل حاجه خارجه منك تبقى هي كلمه الرب او حق او نور او نعمه. وهنا ابليس بيتفضح، لان الارض بتخضع من خلالك مش حواليك. السماء بتلمس أرضك من خلالك، التغيرات اللي أنت مشتاق ليها. فاكرين لما موسى قعد يصرخ للرب إنه قدامنا البحر ورانا فرعون بجيشه؟ قال له لماذا تصرخ إلي؟ كثيرين مننا منتظرين حاجة تحصل من فوق تنسكب حواليهم، ورب يقول أنا بسكب فيكي وبسكب عليك نعمة فوق نعمة فوق نعمة فوق نعمة. استخدم إيديك واستخدم سلطانك واستخدم صوتك، مش في الاجتماع الأربع، استخدمه بقى في المحك، في التحدي، في خلي السيف يلزق بإيدك فتخلص القطعة. فاكرين أبطال داود؟ فخلصوا الحقل تماما، لأن لصقت بسيفه بيده السيف. دول أبطال داود، ورب يطلع أبطاله، وهؤلاء الأبطال بيغيروا العيان، بيغيروا العيان. ما تصورش قوة صوتك لما يقول لأ لإبليس قد إيه، حتى لو ما قلتش آية بس قلت له لأ. حد هنا بتأتي في دماغه أفكار سلبية في بعض أحيان؟ أنا كنت بدور على اللي ما رفعش إيده عشان أنزله. ما تسيبهاش ثانية، ما تسيبهاش ثانية. أول ما الفكرة تنزل، أول ما الصورة تنزل، أول ما التخيل ينزل، أول حاجة أنا بقولك اللي أنا بعمله، مش بقولك يعني أنا من مية في إيدين في مية باردة. أول حاجة قبل ما تتفاوض، قبل ما تفكر في آية تقولها، قبل ما تقول، قبل ما تعمل أي حاجة، نو يعني لا. ما تسيبهاش. قصة ما ينفعش تتقال في الوعظات. أنا عارف إنك أنت هتقولي أرجوك قولها، بس أنت في الخطوبة. لما أنا كنت خاطب مراتي، يعني رحت أقابل حماية وحماتي، فحماية وحماتي وقتها كانوا في العالم يعني قوي، فعزمونا على فيلم، بس هم عارفين أنا بعمل إيه، فعزمونا على فيلم يعني، ففيلم اللي هو الإيه، الساي فاي، عارفين الساي فاي؟ اللي هو الحاجات الفضاء دي، خيال علمي، أشكرك. فعزمونا على فيلم خيال علمي، ففي روبرت اللي هو إنسان آلي، ماشي؟ هذا الإنسان آلي، حكيت قصتي زمان، حاضر ما أنا بحكيها هو. في إنسان آلي، ففي إنسان آلي مع الكويسين، مع الخيرين يعني، وفي قوة شريرة مع الشريرين، والقوة بتاعت الشريرين دي مليانة خداع وبترمي أفكار. فهذا الروبرت أو هذا الإنسان الآلي اتهاجم من هذه القوى الشريرة. ما تركزوش، ما فيش حاجة من كتاب مقدس في اللي أنا بقوله ده، بس هوصل للجملة هتعجبكم في الآخر. ربنا يسامحك. فهذا الإنسان الآلي هوجم بهذه الأفكار، بعد كده حصل مشكلة يعني، فالمهم انتصروا. فهذا الإنسان الآلي بيعترف للكابتن بتاع الفريق، فقال له أنا آسف جدا، أنا تأثرت بهذه الأفكار. قال له بس أنا ما حسيتش خالص أنك تأثرت بيها. قال له أنا تأثرت بيها 0.0001 من الثانية. فقال له ده ولا حاجة، يعني ده ولا حاجة. قال له بالنسبة لي ده وقت طويل قوي. برغم انها مش ايه بس هللويا، مظبوط. يعني انه انا خرجت من الفيلم كله بالجمله دي، يعني يا رب لو مستوى حساسيتنا لكذبه ابليس
إن لو عششت في دماغي 0.0001 من الثانية يبقى وقت طويل قوي. هتفهم حاجة؟ قد إيه بنسيف وبعض الأحيان بنتفاوض مع أفكار سلبية ومقاصد الرب، إنه أنت ذهنك ده قدس للرب، وأجعله عمامة على ذهنه مكتوب عليها قدس للرب، قدس للرب. يعني مفيش حاجة بتعدي ولا فاصل من الثانية تستمر جوايا تبقى من عدو الخير. مقاصد الرب إنه عمال بينقل ولاده عشان مجده يلمع، عشان مجده يخرج من وجوهنا ويلمع من جلد وجهك ومن جلد وجهك. ده مربوط بإنك أنت بتتملي من هذا المجد، وبتدرك إنه الايجنت الوكيل بتاع مجد الرب على الأرض هو ولاده. ولو مجد الرب لم يخرج في ولاده مفيش حاجة تطلق مجد الرب في الأرض غير ولاده. تغير الأحداث حواليك مربوط بيك، استعلان مجد الرب بأرضك مربوط بيك، تغير الأجواء المحيطة بيك مربوط إنك أنت بتخضع الأرض. إزاي؟ مش بقوتي، مش بقدرتي، لا، هي نعمة نازلة وإدراك داخلي، فبتطلق هذه النعمة من خلال عبادتك، من خلال صلواتك، من خلال وعمال بيلاطفنا. بالمناسبة الزمن ده كنت شاعر قوي وأنا واقف على الستيج، عمال بيلاطف كثيرين وبيرجعهم للمحبة الأولى، فبيرجعهم للدعوة الأولى. فكين أذكر محبتك الأولى فتعمل الأعمال الأولى. هو بيلطفك لرجوعك للدعوة، بيلطفك وبيرجع لك أمورك، بيلطفك في هذا الزمن عشان تدرك السرعة اللي حصلة في الروح وفي الأرض، في السماويات وفي عالم أرواح الشر برضو وفي أرضك، وتجيب السماء على الأرض. كلكم هنا عارفين هذا التعبير، كما في السماء كذلك على الأرض، لأن احنا بنقوله كثير. أنت اللي بتجيب كما في السماء، دي مش صلوة بتصليها وتقوم بس إيدك وشه وظهره نشكر ربنا. نو الايجنت الوكالة لأتيان ما في السماء على الأرض هي الكنيسة، هي أولاد الرب. حد هنا نفسه كما في السماء يحصل في أرضه؟ حضرتك المسؤول. اتملي بالسماء، اتملي بالسماء، وآمن وصدق واطلقها. من إزاي؟ تشريعك، صوتك، عبادتك، إيديك المرفوعة، إيمانك، طاعتك، خطواتك، كل حاجة في كيانك. عشان كده المسيحية مش اجتماع بتحضره، المسيحية حياة بتعيشها. الاجتماعات بتملانا بالنعمة وتملانا بالإيمان وتملانا بالمسحة، لكن الحقيقي هذا الملء بتخرج بيه عشان تستخدمه، وكل ما تستخدمه هو عجيب جدا يزداد في حياتك، وكل ما تستخدمه يزداد في حياتك. كل ما تستخدم إيمانك، إيمانك بيقوى. كل ما تستخدم فرحك أو طاعتك أو تكريسك أو صلواتك بيزداد هذه النعمة، لأن من يفرق يزداد. فعايز شجعكم جدا، لأنه في عمال بيلاطفكم. فاكرين ألاطفها وأرد لها كرومها؟ فاكرين الآيات دي؟ ألاطفها، خدها البرية وأرد لها كرومها. أي سلب في محبة في هذا الزمن تجاوب مع حب الرب، لأنه بيلطفك، بيناديك، بيجذبك بحبال البشر، بربط المحبة. ده في الإصحاح ده يقولك من مصر دعوت ابني، فيرد ليك الدعوة. مش هقولك ارفع ايدك، أي حد حاسس أنه فقد الدعوة وملهي في أموره، ربي لطفك في هذا الزمن من أجل استرداد الدعوة. أي حد حاسس أنه متشتت في هذا الزمن ومش قادر يفوكس على دعوته، أنا مش عارف يمين من شمال، أنا متهاجم في دعوتي، أنا متهاجم في رؤيتي، أنا متهاجم في الحركة، متشوش كده، هو ربي لطفك في هذا الزمن. تقولي أعمل إيه بالظبط؟ أقولك تجاوب مع حبه، اتنقع في هذه المحبة. بعد بكرة أقعد يوم الجمعة، مش فاهم إيه يوم الجمعة معايا النهاردة، يوم الجمعة كده أقعد شوية معاه كده وخليه يحب فيك عشان يرجع الدعوة مرة تانية على حياتك. بيلطفك فيرد لك كرومك، بيناديك باسمك ويرد لك الدعوة. من مصر دعوت ابني، فبحبال البشر بربط المحبة بيكتذبك مرة تانية ويرفع النير عن عنقك ويشفي حتى وانت مش واخد بالك. ياه ياه ياه ما ناس بتكتشف انها خفت وما تجيش تقول انها خفت، واول ما بتعيا تقول انها عيت، بس اول ما تخف ما تقولش انها خفت. تعملوش كده، تعملوش كده. انتوا كويسين؟ ممكن تردوا علي. زي ما اتفقنا أزمنة استعلان، فاكرين من أول أكتوبر أزمنة استعلان؟ في استعلان، صدقوني صدقوني في استعلان. كمل

كم الشهادات اللي بتجيلي مشجعة عن نتائج الحركة أو الخدمة. قلت لكم الأسبوع اللي فات كان في حاجة في أسيوط، أنا قفلة في أسيوط. الأسبوع ده كان في زيارة لأعمال رحمة وأعمال لمرضى وأعمال رحمة، وكم برضو الاختبارات اللي جاية لي وكم خلاص النفوس في هذا الزمن. أعمال الرحمة لها تأثير غير عادي. تعرفوا أعمال الرحمة؟ تعرفوا اليتامى والمساكين والمحتاجين؟ تعرفوا أنه ده جزء من عمل الكنيسة؟ وأن هذا الجزء بيفتح بوابات المعجزة؟ وكل طاعة لينا بأعمال رحمة وأعمال محبة وأعمال بتبقى مصحوبة بخلاص نفوس بطريقة معجزية. صدقوني في هذا الزمن أعمال الرحمة مصحوبة بمعجزات يمين وشمال. مش بس الفريق اللي راح عمل خدمة، لكن كذا حد أنا مدرك أنه بيعمل هذه الأمور بصورة شخصية أو بمبادرات شخصية. أسر في بعض الأحيان بتعمل ده بمبادرات شخصية، هو ومراته وعياله يروح يعملوا حاجات كده زي كده، ومصحوبة دايما بآيات وعجائب، دايما بآيات وعجائب. فعايز أشجعكم، أنا بشجعكم في استعلان ليسوع في أراضينا بطرق متنوعة. استعلان يسوع مش بس في اجتماعات، استعلان يسوع بيحصل في البيوت، بيحصل في المراكز اللي محتاجة معونة، ومراكز محتاجة رحمة، ومراكز محتاجة شفاء. استعلان مجد الرب يستعلن في كل الأمور دي. فأشجعكم جدا، حتى لو تقولي طب نعمل إيه، الباب اتفتح، حتى بمبادرة شخصية اتحرك، حتى بمبادرة شخصية اتحرك. أمين. ومش شرط، حتى بالمناسبة مش شرط الحاجات تبقى يعني في حاجات ممكن تعمل حاجات مع البلد، يعني تعمل حاجات مع منظمات أو حاجات فيها رحمة لناس. احنا مش بنعمل حاجة عشان، احنا بنعمل حاجة عشانه. هتفهم حاجة؟ وبالتالي يكون متسع، ما تبقاش مغلق التفكير أو الرؤية. أنا عارف لكم متسعين، إيه اللي يخليكم تحضروا اجتماع زي كده إلا لو أنتم متسعين؟ رومية 8 آية كلكم عارفينها، أحطها قدامكم بس كده أفتح بيها الكلام. يعني زيكم الرب صالح. في حاجة بتحصل في مصر، في حاجة بتحصل في مصر. خلي بالك ده نتيجة صلوات كنيسة مصر لسنوات طويلة. في حاجة بتحصل في مصر، في حاجة بتحصل في السماويات، وفي حاجة بتحصل في أرض مصر نتيجة صلوات، نتيجة إيمان. الرب حفظ مصر وسيحفظ مصر. بالمناسبة لازم تصلي من أجل كل من هو في منصب في هذا الزمن بصورة خاصة لغاية نهاية السنة. يجب أن يحفظ، لأن أي مؤامرة لإبليس ضد رئيس هذه البلد أو لكل من هو في منصب بطريقة شريرة تجهض باسم الرب يسوع بكل وضوح. أنا بقولها بكل وضوح، بأحلام وأكدت هذه الأحلام من كثيرين، إنه بس بالفعل ابتدى صلاة في الموضوع ده، إنه يجهض أي مؤامرة ضد رئيس هذه البلد أو كل من هو في منصب. ده وقت إنك تصلي الصلوة دي. هي صلوة مكررة بنكررها كل من يحصل تمييز روحي إنها محتاجين نعملها، بس طالع إنذار روحي جوا أرواح كثيرين إن الزمن ده زمن نصليها مرة كمان. أمين. فأنا بقولها لكم تبقى مسؤوليتكم برضو. رومية 8 آية 19، آية بسيطة مجرد أفتح فيها الكلام. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. أنا عارف إنه الآية معروفة، بس أنا بحطها قدام عينيك. انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. علاج الخليقة إن أبناء الله يستعلنوا. علاج الخليقة إن مجد الرب يستعلن فيك. هم أبناء بالفعل. كلكم سمعتوني بتكلم عن الآية دي، لأن أنا مجرد بفتح بيها وأتحرك معك. بس إن مجد الرب يستعلن في ولاده هو العلاج الإلهي للخليقة.

بصوا كلكم عارفين ان بلعب معاكم اللعبه دي كذا مره. لو احنا هنكتب الايه دي هنكتبها ازاي؟ الخليقه ايه علاج الخليقه؟ هيبقى عندك انت اراء كتيره وافكار كتيره جاي كلها حلوه كلها صح وكلها من ربنا. بس العجيب في هذه الايه ان علاج الخليقه هو استعلان ولاد الرب. انا عشان اشيكها شويه كلكم سمعتوني بقولها، هو استعلان مجد الله في ابناء الله. ده أنا ببسطها، ده المبسط بتاعها، ده المخفف بتاعها، الحقيقي بتاعها ده استعلان أبناء الله، إن أبناء الله جلد وجههم يلمع لو جاز التعبير. مش بتكلم مجرد بصورة حرفية، لكن بتكلم بصورة روحية، وما عنديش مشكلة في الحرفية كمان. هو استعلان أبناء الله، استعلان حضرتك. لا يبقى ظلال سودة ولا في قلبك ولا في نفسك ولا في فكرك ولا في شخصيتك ولا في إنائك ولا في عينيك ولا في رؤيتك ولا في أدراكك ولا في دعوتك، لأن هنا الاستعلان بيبقى منور بهذا المجد فيتغير كل حاجة، وده علاج الخليقة. فالخليقة ترى استعلان ولاد الرب، الخليقة ترى مجد الله في ولاد الرب. ليه؟ لأنه أنت مدرك أنك واقف قدام هذا النور الإلهي في هذه الرتبة الإلهية اللي بتغير كل حاجة فيك وكل حاجة في إنائك، وبتاخد هذا الاستعلان وبتدرك أن ده دورك أنك تطلقه في الأرض، وهو ده قوة إخضاع الأرض. كلكم عارفين أن بعديها قال مجد الله في أبناء الله، حرية مجد أولاد الله. هذا المجد، هذا الاستعلان، بصوا شاركتكم قبل كده عن وقت الاستعلانات، هو استعلان وجه الله في اوضتك، هو استعلان استجابات الله في حياتك، هو استعلان الدعوه اللي في حياتك بسلطان. وكل حاجه من دول يجب انها تستعلن لاخرها، استعلان وجه الله في خلوتك، استعلان استجابات الله في حياتك، واستعلان دعوه الرب على حياتك بقوه. أي ظلال على أي حاجة من الثلاثة دولة يجب أنك ترفضها في هذا الزمن. أنا بحكي معك بحرية. وخلي بالك أول ما بتقول نو لكذبة إبليس النور بيقوم داخل بدل الضلمة. الكذبة بيجيب ضلمة، أول ما بتقول نو للكذبة البديل طوالي نور بيخش ونور أقوى من الضلمة. ما بيحصلش الصراع ما بين النور والضلمة مين يكسب، النور لما بينور الضلمة بتخرج. أول ما بتقول نو للكذبة، نو لأن في فاصل ما بينك وبين وجهه، نو لأن أنا بصلي وما فيش استجابات، نو ده هو طبيعته أنه بيسمع، هو دفع كل الثمن، هو قال قد أكمل it's finished. كل صلوة أنت صلتها هو استجابها في الصليب. طب بس ما حصلتش أوكي، لأن في حاجة لازم تحصل في الأرض، يجب تتجاب من السماء للأرض. عارف مين بيجيبها من السماء للأرض؟ مين بيجيبها من السماء للأرض؟ أنت، أنت اللي بتجيبها من السماء للأرض. هو قال قد أكمل، جيبها بقى، خلصت خلاص، اقطفها بقى، هي موجودة ليك في شجرة الحياة، مد إيدك واقطفها، هي موجودة ليك. كل حرية، كل انتصار، كل غلبة، كل فرح، كل سلام، كل قداسة، كل حاجة هي موجودة ليك في شجرة الحياة، اقطفها وجيبها أرضك، اقطفها من عالم الروح وجيبها للعالم الطبيعي لحياتك. يستعلن مجد الله في أولاد الله، لو جاز التعبير، لو مجد الله ده موجود. هو لا، مش هكمل الجملة لأنها مش مظبوطة. مجد الله بيستعلن في حياتك، لأنه لما بيخرج منك الخليقة بترى. هو ده اللي أنا منتظراه، هو ده اللي أنا منتظراه. الخليقة منتظر أنها تشوف فيك حاجة تقول هو ده اللي أنا منتظراه. عشان كده 10 رجال يمسكوا بديل واحد من ولاد الرب، خدنا معاك إلى جبل الرب، عرفنا أن ربنا معاكم. إيه اللي خليهم يعملوا كده؟ هو ده اللي احنا منتظرينه. الابتسامة دي، الرجاء ده، الإيمان ده، السلام ده، الهدوء ده، النعمة دي، الغفران ده، هو ده الخليقة منتظراه. وده بيخرج من حياتك لأنك مدرك أنك بتتملي وبتخرج بكل ابتسامة، بكل محبة، بكل رحمة، بكل إيمان، بكل نعمة. فالخليقة منتظرة ده عشان مجد أولاد الله يتملي حرية، يبقى في حرية لمجد أولاد الله. يبقى مجد الرب في ولاد الرب خارج منك بحرية، مليك بحرية، بيفيد منك بحرية، حرية مجد أولاد الله. كتير بنراها إنه يعني إن يبقى فيه مجد ربنا يحررنا، نو، إن مجد الرب يبقى حر فيك وحر من خلالك، حرية.

لمجد أولاد الله، مش إن أولاد الله يبقوا أحرار. ما خدتوش بالكم حيث روح الرب هناك إيه؟ ده بيحررنا. لكن حرية مجد أولاد الله يعني مجد أولاد الله يبقى متحرك بحرية. إن المجد اللي بيملأها أنا داخل لحتة معاك. خلي بالك المجد مش حاجة بعيد هناك، المجد مش حاجة ما تستحقش إنها تحصل. كتير بيتعاملوا مع كلمة مجد إنها كلمة كده خزعبلية طايرة في الهواء من كلمات الفضائية في الحياة المسيحية. ده غلط. حد في مره قال لي انت بتتكلم عن المجد كتير وانا مستحق، كانه في مؤتمر مش يعني بره مصر يعني، فحد مش متعود على اللغه بتاعتنا، انتوا تعودتوا ودي مشكله برضو. فهو لانه مش متعود عمل جواه تحدي، انتوا ما عملش جواكم تحدي لانه تعودنا اهو الخدمه دي تعمل بتتكلم عن المجد. هو مش جواه تعود، فعمل جواه تحدي. فجالي قال لي بعد الاجتماع قال لي بص انا كلمه مجد بالنسبه لي حاجه هناك ما استحقش اتعامل معاها، حاجه بعيده كده، مجد في السماء ان شاء الله. كان اجابتي البسيطه اللي كلكم عارفينها، المجد مش للي يستحق، المجد لا ينسكب للي يستحق، المجد بينسكب للذين زاغوا وفسدوا. المجد ما بينسكبش للي استحق. حد هنا زاغ وفسد قبل كده؟ اللي ما رفعوش ايديهم كلهم يتوبوا دلوقتي. المجد ما بينسكبش على اللي استحق، المجد بينسكب على اللي زاغوا وفسدوا. كلكم عارفين آية فمش عايز افتحها، الذين الجميع زاغ، الجميع تعرفوا الجميع، الجميع زاغوا وفسدوا. ايه علاجهم ايه؟ أنا عارف أنكم حافظين الآية، بس فكر شوية، إيه علاج الجميع اللي زاغوا وفسدوا؟ إيه علاج الفساد والزيغان ده؟ مجد الله. إذن الريميدي، الدواء اللي الدكتور بيوصفه لك، تخش له كده أنا زغت وفسدت، الدواء اللي يكتبه لك مجد الرب 3 مرات في اليوم. كويس ما طلبش منك حقن. الجميع زاغ وفسدوا. فاوعى تلغي كلمه مجد من حياتك. انا لان كلمه مجد هو تقل الحضور الالهي اللي الرب عايزه يبقى بحريه بيملاك وبحريه بيخرج منك. حريه هذا المجد المعطى لابناء الله اللي هم زاغوا وفسدوا، واللي علاجهم مجد الله، أعوازهم مجد الرب. الحاجة الوحيدة اللي بتغطينا من عرينا هو المجد الإلهي، ما فيش حاجة تانية بتغطيك من عريك غير المجد. تقولي دم يسوع، ولك دم يسوع بيفتح هذه الحالة، لأن المجد هو الغطاء الوحيد اللي بيغطيك بالكامل. على كل مجد غطاء، أشعياء 4. دم لما بيغطيك المجد بيغطيك. خروجا عن المجد انت عريان. ادم وحواء كانوا متغطين بالمجد، كانوا عريانين ولا خجلان، مش شايفين هم عريانين. ليه؟ مجد رب مغطيهم. المجد مش حاجه، المجد مش غريب عنك، ده علاج اوكي. انا بقرا الايه او بقول لك الايه ومتوقع انك انت بتترجمها جواك. لو انت بتصارع مع ضعفات بتعمل ايه؟ بتصلي لايه؟ تيجي لو انت بتصارع مع ضعفات تصلي ان مجد الرب يملى مكان الضعف ده؟ تيجي، لانك صليت الصلوات التانية وما جابتش نتيجه. انا وحش ومش عارف ايه، وتوبني يا رب فاتوب، وده شغال برضو، لازم تتوب. بس بعد ما تتوب ايه الاخبار؟ التوب بيعمل كفاره، لكن الانتصار له علاقه بحاجه بتغطيك وتحارب عنك وتنتصر ليك. لو علاج الزيغان والفساد، الجميع زاغوا أعوازهم، هو ده العلاج. ايه رايك بقى انك تطلب مجد الرب، انك تدرك ان مجد الرب علاج لامور كثيره في حياتك؟ انا مش عارف اخر مره طلبت ان المجد يملاك في حته ضعف كان امتى، او هبص معاك النهارده على ماذا يصنع المجد. ممكن

ماذا يصنع المجد ليك؟ بس أنا لما هقولها ماذا يصنع المجد ليك، أنا عايزك تستخدمه عملي. دي طلبة، دي حاجة بتطلبها أنها تنفجر فيك، وأن المجد يبقى ليه حرية فيك أنه يشتغل، وحرية أنه يخرج منك، لأن حرية هذا المجد هو الخليقة منتظرة. Are you here؟ تقول أنا مش جاي أسمع عن حرية المجد، أنا جاي أسمع عن مشاكلي. أقول لك عشان كده بتسمع عن حرية المجد، عشان علاج حاجات كتير في حياتك وفي مواجهاتك هي مربوطة بالمجد. فالمجد بالمناسبة، المجد برضو مش بينزل على الأرض، المجد بينزل عليك. كتاب مقدس يقول لك المجد جواك. ليه؟ لأن المسيح فيك. Good morning. المجد بيملاك أنت، المجد مش بتدور عليه بره هنا، المجد بيملاك أنت. فلو املاني بمجدك، يعني ايه مجدك؟ يعني تقل الحضور، لمعان حضورك. عشان كده ابناء الله بيلمعوا، ليه؟ لانه بيتملوا بلمعان تقل الحضور. هو تقل الحضور ولمعانه ده بينسكب حواليك ولا عليك؟ عشان كده كل حاجه في الكتاب المقدس بتاخدك قدامه عشان تتملي من هذه النعمه، لانك انت الوكيل الوحيد. الوكيل الوحيد يعني ككنيسة الرب، مش انت يعني، ككنيسة الرب، وانت الوكيل الوحيد لحريه مجد الله في الارض، إن المجد يتحرك بحرية. عبادتك أساسية، إيديك المرفوعة أساسية، خضوعك، طاعتك، محبتك، تكريسك، كل حاجة خارجة منك أساسية، لأن منها بيستعلن حرية هذا المجد في الأرض. إخواتي لما راحوا عملوا أعمال رحمة، هو ده كان إعلان مجد الله بيتحرك بحرية في أعمال الرحمة. حد فاهم حاجة؟ انتوا جمال، كلكم عارفين خدمة العهد الجديد في مجد أعظم، مش كده؟ أوكي، هقول لكم نقط ورا بعض. حتى أول حاجة المجد بيعملها، ماذا يصنع المجد ليك؟ المجد بيغطيك. أي حتة مش متغطية بالمجد عريانة، وأي حتة عريانة يبقى مكشوفة الإبليس. ببساطة، مجدك يغطيني، مجدك يغطي عيلتي، مجدك يغطي شغلي، خروجي ودخولي، مجدك يغطي الخدمة، مجدك يغطي الأزمنة. دي صلوات أنت بتصليها، مش بقولك أنا، مش دي مش وعظة، أنا بقولك أنا بصلي إيه ليا، بصلي إيه لمراتي ولعيالي، بنتي عيالي يعني. بصلي إيه للخدمة، بصلي إيه لأطراف الخدمة. هقول لكم كذا حاجة عن الخدمة والخدام، عشان لو أنت خادم تعرف تعمل إيه. أنا علاقتك مع المجد مش علاقة غريبة، أنت ابن مجد. علاقتك مع المجد مش حاجة بعيدة هناك وحاجة كده طايرة في الهواء بتلمع منورة كده زي سبوت نور وهناك إن شاء الله. أولا المجد ساكن فيك، المجد هو علاج الفساد والزيغان، المجد هو الطبيعة الإلهية، هو خدمة العهد الجديد في مجد أعظم. فاكرين؟ فاكرين آت؟ أنا بحكي معاكم. موسى كان جلد وجهه بيلمع، كان بالحالة تكون خدمة الروح في مجد أعظم، لكن خدمة الدينونة في مجد. مرة ثانية المجد هو تقل حضور لامع، بس المجد عملي جدا. النقطة الأولانية المجد بيعملها بيغطيك. أي حتة مش مغطية بالمجد، أي حتة إبليس عمال بينشن عليها في بيتك أو في حياتك أو في ولادك، تيجي تطلب أن مجد رب يغطيها. ذكر آدم وحواء عريانين، بس طول ما هم متغطين بالمجد إبليس ما بيقربش منهم. أول ما فتحوا الكذبة إبليس عرف يخش. على كل مجد غطاء أشعياء 4، أنا بجمع لك حبة آيات بلف معاك ببساطة. تاني حاجة، كلكم عارفين موسى لما قالوا أرني مجدك، فاكرين؟ فخباه الرب كان بيتكلم معاه وجها لوجه، لكن لما جاء عنده أرني مجدك أم خباه الرب، قال له بص، المجد حاجة أتقل من الطبيعي، المجد حاجة بتطلب، المجد حاجة مش طبيعية، سكنة داخلية طبيعية، المجد حاجة بتطلب. يعني أنت بتطلب المجد، بتعطش للمجد. إيه؟ أنا عايز تقل حضورك يملاني، عايز تقل حضورك يملاني. ده مش الطبيعي، ده حاجة بتطلب. لما طلبها موسى قال له أرني مجدك، قال له بص، أجيز كل جهودي، فاكرين؟ ونادي بسلطان اسمي، أترأف وأرحم. إذن المجد هو جود بيتحرك قدامك، سلطان بيتحرك قدامك، رحمة ورأفة.
المجد هو قوة الاختراقة.

اللي بتعدي قدامك في شغلك أو في ظروفك أو في نفسيتك، حد هنا يحب يخترق حاجات؟ إيه رأيك تطلب المجد؟ أجيز، لأن المجد بيتحرك. أجيز كل جهودي قدامك، أنادي بسلطان اسمي، أترأف وأرحم. أنتوا هنا؟ أنا عايز أتأكد بس. بصوا أنا أقرأ لكم آية ربنا كان حزقيال. أنا همشي نقطة، هكمل بقية النقط معاكم، بس أنا حزقيال ثلاثة. حملاني روح، حزقيال ثلاثة 12، حملاني روح فسمعت خلفي صوت رعد عظيم. الصوت ده بيقول ايه؟ مبارك مجد الرب من مكانه. صوت أجنحة حيوانات متلاصقة الواحد بأخيه، صوت بكرات معها وصوت رعد عظيم. فحملاني الروح وأخذني، فذهبت مرا في حرارة روحي، ويد الرب كانت شديدة علي. بصوا أنا تعبير ده كان ربنا بيكلمني فيه من يومين بس، لكن فتذكره دلوقتي. في مكان للمجد في حياتك، وفي مكان ليك قدام المجد. تقول أنت قولي لسه قايل المجد جوايا. بس المجد ده بيطلب، المجد ده بيتقعد قدامه، المجد ده بيتملي بيملاك، لأن في مكان. مبارك مجد رب من مكانه. خلينا في آية 12 على الشاشة. حزقيال بياخد خلوته الأولانية في بداية إرساليته، فسمع صوت رعد وحمله الروح لأن في إرسالية على حياته. بس الصوت اللي كان بيقول مبارك مجد الرب من إيه؟ من مكانه. الآية في العبري مركبة، عشان كده في العربي حتى مش باينة. كأن مجد الرب بيتقابل معاك في مكانه بيطلقك، كأن مجد الرب بيتقابل معاك بتقله بصوت رعد وعجلات وبكرات ويقوم واخدك ويقوم نقلك في حرارة روحك. كأن روحك بتقابل مع مجد يملى روحك بنار ويقوم واخدك وعايز يتحرك بيك. بس في مكان للمجد فيك، في مكان للمجد ما بينك وبين الرب. مبارك مجد الرب ايه؟ من مكانه. في مكان للمجد ليك. سلام. في مكان شخصي للمجد ما بينك وما بين الرب. تعالي لي عشان انتوا هنا. انا قطعت النقط اللي كنت بقولها علشان اقول الايه دي، لان ايه كانت شخصيه ليا من 3 ايام، بس حبيت اشارككم بيها. الرب المجد له مكان فيك، ولو انت دخلت لهذا المكان وتعاملت مع الرب وطلبت المجد انه يزداد، والمجد يغطي كذا والمجد يغطي كذا، لان كل حته مش متغطيه بالمجد عريانه، وكل حاجه انت محتاجها تخترق قدامك جود وسلطان ورحمه ورأفه تحرك قدامك، لأنك تطلب هذا المجد. ومبارك مجد الرب من مكانه. قلت لكم انكم جمال. خروج 13 مجد الرب بيعمل ايه كمان؟ خروج 13 مجد الرب قيادة يومية. لو طلبت مجد الرب هتلاقي الرب يحرك كل أحداث حواليك عشان يقودك صح. خروج 13 كان الرب يسير أمامهم، آية 21، نهارا في عمود سحاب. كلكم عارفين السحاب في العهد القديم صورة لإيه؟ للمجد الإلهي. لما السحاب ملأ البيت مجد الرب. انتوا موجودين؟ بتكلم بسرعه عليكم. اوكي. مجد الرب عايز يقودك كل يوم. تصور لو مجد الرب اللي بيقودك. ابناء الله ينقضون بايه؟ حلو قوي. تصور بقى ان سلاسه هذه الايه اللي احنا حافظينها، ابناء الله ينقضون بروح الله. الرب يقول لك انا بقودك بروحي، بس روحي ده كثافه حضور الهي مليانه مجد هي اللي تقودك. فسحابة في النهار وعمود نار بالليل، وعمود النار برضو رمز للمجد الإلهي ليقودك كل يوم. اطلب مجد الرب هتلاقي قيادة، اطلب مجد الرب هتلاقي اختراقة، اطلب مجد الرب هيغطي كل حاجة في حياتك. اطلب المجد. آخر مرة طلبت إن مجد الرب يملاك ويفيد منك ويبقى حر.

حر ليك، مجد الله يبقى حرية فيك وحرية خارج منك، حرية هذا المجد. احنا كتمنا على دماغ المجد، بمعنى ايه؟ بمعنى ولا بنطلبه ولا بنصدق، ولا بنصدق اللي هو ساكن فينا ولا انه لينا، والكلمه تبقى بعيده هناك. زي ما اخويا ده قال لي، انا حاسس ان ما استحقش الكلمه دي وانها كلمه هناك. قلت له تستحقها لان دي علاج الذين زاغوا فسدوا، وهي مش هناك، هي فيك لان المسيح فيك. وهنا الايمان، وهنا العطش، وهنا الطلب، عشان كده اطلبوا ده. كنت هنزل بس مش هنزل. هقول حاجه للخدام، بس هي مش للخدام، هو لكل حد مسؤول لو اب او ام. سفر العدد احد اسرار الخدمه، سفر العدد صحة 14. كم حد فيكم كأب أو أم في يوم كان نفسه حاجة تحصل في ولاده ولما يقول لهم يعملوا عكسها بالظبط؟ أشكر الأيدين المرفوعة، اللي ما رفعوش أيديهم يتوبوا برضه. السؤال الجاي مش لازم ترفع إيدك فيه، يعني كم خادم أو خادمة كان مسؤول عن خدمة وكان عايز الخدمة يحصل فيها حاجة ورد الفعل من الناس؟ حد في يوم من الأيام قال الجملة دي، قال الناس مش زي البيانو. البيانو تدوس دو طلع دو، مي طلع مي. قال الناس مش كده، تدوس دو ويطلع لا، تقول له دو يقول لك لا، يا عم بقول دو لا. عايز بقى تدوس دو يطلع دو. فلو انت من الناس اللي بتدوس دو يطلع لا، الجزء ده ليك. موسى كان بيتعامل مع كل مشاكل الخدمة من خلال المجد. كل صراعات الخدمة، لأن موسى كان قائد خدمة، كان بيتعامل مع كل صراعات الخدمة والمناوشات في الخدمة والخناقات اللي في الخدمة والخناقات معاه أو خناقات مع بعض أو أيا كان اللي بيحصل. كل ما كان يحدث في الخدمة كان موسى بيتعامل مع كل هذه الأمور مش بالفقاقة لكن من خلال المجد. مريم قالت شمعنا موسى، فنزل مجد الرب. مريم مجد الرب خلى مريم برصاء، ولك فلما ارتفعت السحابة مريم صارت برصاء. موسى اللي هي كانت تتخانق معاه وقف قدام الرب من أجل إبراءها، وما تحركوش لغاية لما أبرأت. هتفهم حاجة؟ بس كيف تم التعامل مع قصة مريم؟ مجد الرب. موسى حل المشكلة، قعد طب يا بنت الحلال تعالي نتفاهم، مراتي بنت ناس برضو الكوشية، مشكلة نتجوز كوشية وإحنا بنسمع صوت ربنا، يقعد يتناقش معها، ولا مجد الرب؟ سفر العدد صحة 14 آية 10، قال كل الجماعة أن يرجم بالحجارة. كل الناس قالوا موسى وهارون يرجموا بالحجارة. كيف يتعامل موسى مع القصة دي؟ ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل. قال الرب لموسى، إزاي بيحصل هيمنة على الصراعات، على المواجهات، على الخناقات اللي في البيت، على اللي بيحصل في أولادك، على اللي بيحصل في الخدمة؟ إنك أول حاجة مش بقى الفقاقة بتاعتك والخبرات والدراسات أو الذكاء أو الغضب أو الصمت أو كل المانيبوليشن التلاعب، أطلب مجد الرب وشوف مجد الرب هيعمل إيه. ظهر مجد الرب، بيخنقوا يترجموا بالحجارة. حلو قوي، اتفرج على القصة فيديو، يعني واقفين الشعب هنرجمهم بالحجارة. فموسى وهارون، كل الموقف ده متكرر 3 مرات، قاموا وقفوا عند باب الخيمة فظهر مجد الرب.
فموسى هارون ما تكلمش مع الناس.

استخبى في باب الخيمة ظهر مجد الرب. كمل معي. والرب يكلم موسى، بصوا آية 20، قال الرب، لأن موسى وقف قدام الرب من أجل الشعب. هنا القائد، القائد بيقف مش علشان يتم القضاء، القائد بيقف عشان تتم الرحمة. ناس كثيرة تطلب حقي. القصة مجد الرب لو غط، لو جه بيعمل الشغل، والقائد أو المسؤول أو الأب أو الأم بيطلبوا الرحمة. فالقصة تنطبق على أب، على أم، على قائد خدمة، على أي حد مسؤول. فقال الرب قد صفحت حسب قولك، آية 20، ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. غريبة الآية دي ليه؟ لأن هو في مواجهة، الرب عايز يقضي على النفوس، فوقف قدام، وقف موسى قدام الرب قال له اصفح عن الشعب. قال له أوكي حسب قولك، أنا مش حافني الشعب كله، لكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض. طب موسى اللي اختار مين يقضى عليه؟ نو، المجد اللي اختار. حي أنا فتملأ الأرض من مجد الرب. حد فهم حاجة؟ ما خدتوش بالكم؟ بس هقولها مرة تاني. مجد الرب هو اللي بيعمل الشغل، هو اللي بيعمل الترتيب، هو اللي بيغطي الأحداث. دورك تعمل حرية لهذا المجد أن يخرج منك، ومجد الرب بيرتب كل حاجة في العمل. مجد الرب بيرتب كل حاجة في كنيستك، أنا بكلم البعض اللي بيشاهد. مجد الرب هو اللي بيعمل كل حاجة في بيتك. مجد الرب هو اللي بيرتب مين ومين ومش مين ومش مين، مين يكمل ومين مش يكمل، مين بياخد جنب لأن في برص ونستناه لغاية لما يرجع. لأن مجد الرب لما بينسكب هو اللي بيوضب، هو اللي بيحط كل حد في مكانه. مجد الرب اللي بيرتب. بس دور الأب أو الأم أو القائد أو الخادم اللي بيقود حاجة أن يستقبل هذا المجد ويطلقه بحرية في العمل. كل بالمناسبة دي آية 14، آية 16 نفس القصة. حصلت مواجهة، فاكرين بني قرح؟ دول جم، مش بني قرح، بني قرح جم يهاجموا موسى ويهاجموا قيادة موسى، ولا حاجة. موسى دخل الخيمة وطلب مجد الرب، فتراءى مجد الرب. كل مرة كانت بتحصل مواجهة كان يستخبى موسى في المجد، ما استخباش موسى في مناقشات، بيستخبى موسى في المجد. المجد قيادة لحياتك، مش بس قيادة في الحياة اليومية، مجد قيادة في القائد اللي جواك وجواك. انتوا كويسين؟ دي نقطة كويسة بالمناسبة، دي نقطة كويسة قوي. عايز تدوس على دو في ولادك يطلعوا دو، مش بالكلام، بيعدوا على أزمنة. اللي انت هتقوله هو مضمون عكسه بالضبط اللي هيحصل، مضمون جارانتي. اطلب مجد رب يغطي، اطلب مجد رب يغطي وشوف ربنا هيعمل ايه. زكريا 2، انتوا هنا؟ زكريا 2، قربت اخلص، حاضر. مجد رب يحارب عنك، مجد الرب سلاح. آية 8، زكريا 2:8، هكذا قال رب جنود بعد المجد، بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه، أنا أحرك يدي عليه فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب جنود قد أرسلني. هقراها مرة تاني، آية 8، أنتوا هنا؟ أوكي. قال هكذا قال رب الجنود بعد المجد، الآية مش بقى واضحة في العربي لأن العبري برضو مجعلص فيها شوية. بعد المجد أرسلني إلى الأمم. آية عجيبة جدا، زكريا بيقول بعد ما ملاني بالمجد أم مرسلني إلى الأمم برسالة، إن هذا المجد بيحكم على الذين سلبوكم، من يمسكم يمس حدقة عينه، أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب جنود أرسل. المجد بيتحرك، بيملاك ويتحرك قدامك.

بعد ما تمليت بالمجد أرسلني رب الجنود. خلينا في الآية اللي قبليها. بعد ما تمليت بالمجد هكذا قال رب الجنود، بعد المجد أرسلني إلى الأمم. وشكم مش مصدقني، دي آية. بعد ما تمليت بالمجد رب أرسلني،

جاء الوقت ان كنيسة الرب تطلق المجد قدامها بحرية. جاء الوقت ان كنيسة الرب تتملي بالمجد ويبقى في حرية لهذا المجد، لان حرية مجد اولاد الله هي اللي بتفتح الطريق قدامها. جاء الوقت ان مجد الله يبقى حر فيكي وحر من خلالك خارج، وعلاقتك مع المجد تبقى حرة. طبيعي انك طبيعي جدا انك تصحى الصبحية مجدك يا رب يملاني، مجدك يملى النهاردة، مجدك يغطي كل حتة، ما تبقاش حتة عريانة، مجدك يتحرك قدامي. أعمال بقولك نقط للمجد، مجد رب مستعد يرتب كل حاجة في حياتك، تحب كل حاجة تبقى مترتبة في حياتك كما في السماء كذلك على الأرض. مجد رب هو لأن مجد رب هو لغة السماء، مجد رب هو المال السماء. أول ما بتطلب أن المجد يملاك كما في السماء بيحصل في أرضك، فكل حاجة تتحط في مكانها. مش لازم آيات، كلوسي كلها الإعلان ده، كلوسي واحد أراها كلها، كلوسي واحد كلها عمالة بتقول لك إن هو اللي بيحط كل حاجة في كل حتة وبيملى كل حاجة في كل حتة، فكل حتة بتترتب في حياتك بالمجد، فبيرتب حياتك زي السماء. ما أعرفش عنكم، أنا بالنسبة لي ده يعني إن كل حاجة في حياتي تبقى زي السماء، شوق القلب يعني. ده اللي كنت بقوله بس مش لاقي كلام لغاية لما ده شوق القلب، إن كل حاجة في حياتي تبقى زي السماء. كل منطقة، كل منطقة في بيتك، كل منطقة في نفسيتك، كل منطقة في صحتك، كل منطقة في مستقبلك، كل منطقة في الخدمة. تصوروا إن رب يرتب خدمتك كما في السماء، تخيلوا ده أوبشن. كلوسي بيقول لك كده، بس ايه الماتيريال اللي بتخلي، ايه الماتيريال اللي بتعمل ده في الارض؟ هو ماتيريال سماويه اسمها مجد الرب، والمجد ده بينزل على حياتك، مش بينزل حواليك، بينزل على حياتك لانك بتعطش وبتطلب هذا المجد. لازم اختم مزمور 96، والشكو بيقول لي لازم اختم مزمور 96. انا عارف اني قلبت ايات كتير، بس جزء من مش دايما الاجتماع يبقى نبوي فقط. مزمور 96، رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. مفيش مجد بدون عجائب، مفيش مجد بدون عجائب، لأن مفيش مجد بدون نتيجة. تطلب مجد الرب في نتيجة للمجد ده، المجد مش حاجة مشاعر طائرة في الهواء، المجد له نتيجة، فالمجد له عجائب. مجد الرب يملى الجسد بتاعك توقع شفاء، مجد الرب يملى الجسد بتاعك توقع قداسة، مجد الرب يملى الأوضة بتاعتك توقع قداسة، توقع نور، توقع حرية، لأن مجد الرب بيحمل حرية وعايز يجد حرية فيك عشان يتحرك بحرية. وكل مرة بتسجد في أوضتك، كل مرة بترفع إيمانك، مجد الرب لما بيملى في نتيجة، مفيش مجد بدون نتيجة. لو في حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن المجد له عجائب. مجد الرب كان مالك الكنيسة الأولى، فكانوا آيات وعجائب غير المعتادة بتحصل بسبب مجد الرب. بولس إعلان مجد الرب إن فينا مجد الرب، يبقى ملانا ناظرين مجده بوجه مكشوف، نتغير تلك الصورة عينها. هذا الإعلان جوه بولس خلى العصائب تشفي المرضى. ليه؟ لأن المجد الرب له نتيجة، لأنه مدرك أنه هو هيكل الله، مجد الرب فيه، فحتى العصائب تشفي وتخرج شياطين بسبب مجد الرب، لأن مجد الرب له نتيجة. عشان كده علاج الخليقة إيه؟ استعلنا أولاد الرب اللي احنا ربطناها بأولاد الرب المليين من مجد الرب اللي بتحرك فيهم بحرية. عشان كده قال في الأزمنة الأخيرة أسكب روح على كل بني البشر، لأن العلاج بتاع الخليقة أن الخليقة ترى مجد الرب يغطي وجه الأرض كما تغطي المياه البحر. أنا عارف الآيات دي بقولها كتير في هذا الزمن، اوعى تتعود عليها. دي الآيات اللي احنا بننشن عليها، أن مجد الرب يغطي وجه الأرض، كل ذي جسد يتغطى بمجد الرب. قبل الطوفان بتاع الأزمنة الأخيرة في طوفان من الروح القدس. طوفان الأزمنة الأخيرة اللي هو مربوط بطوفان نوح، يقول لك فمات كل ذي جسد. طوفان الروح القدس بيموت كل ذي جسد عشان يحيي أبناء الله.

بيموت كل ذي جسد فينا، بيموت أعمال الجسد فيحيي فينا حرية المجد. ففي طوفان فعلا، قبل الطوفان القضائي في طوفان خلاصي. احنا بنخش على طوفان الخلاصي ده، في نافذة مفتوحة لهذا الطوفان الخلاصي، عشان كده هنوقف من أجل بلادنا. بس هذا الطوفان بيغطي على أعمال الجسد وبيطلع حرية مجد أولاد الله. فيرى شبابكم رؤى وشيوخكم أحلاما، عبيده أيضا وعلى الإماء أسكب روح على كل بني البشر. فده مش زمن، ده زمن ربي لطفك من أجل الدعوة، تعالى تعالى تعالى أخرج لي، ليه؟ أنا عايز أكون حر فيك وحر خارج منك، حرية مجد أولاد الله، وما تسمحش الإبليس الكذاب أن يفضل جواك.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. المعجزات اللي عملها ربنا عن طريق النبي العظيم أليشع. والغرض من الحديث عن هذه المعجزات ليس التأمل فقط في هذه القصص الجميلة الرائعة المليئة بالدروس الحلوة لينا، ولكن لأنه مكتوب في العهد الجديد في سفر الرؤيا شهادة يسوع هو روح النبوة، أي كل العهد القديم بقصصه بأشخاصه الحلوين طبعا بالشرائع بالذبائح بتحكي عن شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح الذي مات لأجل خطايانا حسب الكتب وقام في اليوم الثالث، والعهد الجديد تحقيق لهذه الرموز والصور الرائعة. النهاردة معانا معجزة تبدو أنها صغيرة لكنها مليئة مليئة بالمعاني الجميلة، معجزة غالية على قلبي قوي، وأتمنى أنها تكون غالية على قلبك وعلى قلبك، لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لنا. دعونا نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 42. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ملوك الثاني أصحاح 4 ومن عدد 42. وجاء رجل من بعل شليشة، بلد اسمها بعل شليشة، وأحضر لرجل الله أليشع طبعا خبز باكورة 20 رغيفا من شعير وصويقا في جرابيه، صويق يعني فريك، وقال اعط الشعب ليأكله. فقال خادمه اللي هو جيحزي: ماذا؟ هل أضع هذا أمام 100 رجل؟ فقال أي أليشع: اعط الشعب فيأكله، لأنه هكذا قال الرب: يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. هذه المعجزة معجزة بركة. كان في مجاعة، كان في المعجزة دي مرتبطة بمعجزة سابقة، بس دي واحدة من المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق أليشع رجل الله. المعجزة السابقة كان بنو الأنبياء اللي هم الناس اللي زي ما تقول يعني ناس جايين يدرسوا كلمة الله كده، وعددهم 100 حوالين أليشع، وفي مجاعة، مجاعة شديدة. ولكن أليشع قال للغلام بتاعه: ضع القدر الكبير واسلق صليقة. وبعدين واحد جاب حنضل وحطها، وبعدين أليشع قال هاتوا دقيق وحط دقيق على الحنضل وبقت أكلة جميلة. بس كان في مشكلة إنه ما فيش عيش، فيش بيسموه العيش يعني ما يعاش عليه، الخبز. فمثلا يقال إنه في الصين والهند يقال على الرز هو العيش. العيش

عيش ما يعاش عليه، وما كانش فيه عيش، والعيش رمز لربنا يسوع المسيح رئيس الحياة. هو قال عن نفسه: آباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو خبز الخبز الحي، أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم. المهم أنه ما كانش فيه خبز، ففي الوقت ده جاء رجل من بلد اسمها بعل شليشة وجاب 20 رغيف شعير صغيرين قوي في جرابه، يعني واضح أنه شايلهم على صدره صغيرين كده، وشوية فريك، وقال لأليشة: أنا دول اللي عندي، طبعا مجاعة ونفس الشعب ياكل، يقصد 100 راجل. وبعدين جحزي شكاك، قال ايه احط 20 رغيف قدام 100؟ ده ما يقضوش واحد جعان. فقال أليشة: هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم. فأكلوا وفضل عنهم حسب كلام الرب. معجزة بركة، 20 رغيف شعير وشوية فريك قضوا 100 شخص. طبعا أكيد إذا حضرتك أو حضرتك قريت الإنجيل قبل كده اتذكرت بسرعة معايا معجزات البركة الكتيرة اللي عملها الرب يسوع المسيح، لما بخمس خبزات. طبعا فرق بين أليشع ذكرت لحضرتك ولحضرتك إنه أليشع رمز باهت لرب أليشع. أليشع ربنا أمر عن طريقه بركة، ال20 رغيف شبعوا 100، لكن في أيام المسيح 5 خبزات وسمكتين أشبعوا 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. يعني قول مثلا 20,000 واحد، لو كل واحد معاه مراته معاهم ولدين هيبقوا 20,000 5 خبزات وسمكتين. دي القصة بتاعتنا النهاردة، وعايز أشارككم ب3 أفكار أساسية. الفكرة الأولى عن رجل الله في الجوع. عايز أشجع كل واحد واحدة النهاردة من اللي بيخدموا المسيح، وبذكر لحضرتك إن اللي بيخدم المسيح مش لازم يكون بيوعظ أو حتى بيرنم، مع أن الوعظ والترنيم مهم. ممكن واحد يخدم ربنا بأنه يصلي لأجل الآخرين، أنه يقدم للناس الفقراء. هناك أنواع مختلفة من المواهب، الناس اللي بيسجلوا دلوقتي قدامي وراء الكاميرات في خدمة التسجيل التلفزيوني، أيضا هذه خدمة عظيمة للرب. وهكذا خدمات مختلفة، مواهب مختلفة، لكن يظل شخص الرب يسوع المسيح هو الهدف. رجل الله في الجوع، من الذي يستخدمه الله لإطعام شعبه؟ ثم الشك في قدرة يسوع. عايز أتكلم كلمة مش طويلة، لأني مش عايز أجيب سيرة جيحزي كتير، بس جيحزي كان شكاك واستهتر أليدا، استخف بالعطية اللي جايبها الراجل بتاع بعل شليشة ده، وقال إيه ده، حط 20 رغيف صغيرين وشوية فريك قدام 100 رجل. ثم أخيرا البركة تغمر الجموع، هكذا قال الرب، مش أليشة حتى، هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم. فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب. عايز أشارككم في بعض الأفكار عن هذا الرجل، في دروس كتيرة تحتاج وقت طويل، سأمر بسرعة على الرجل الذي أتى من بعل شليش. أول حاجة أنه جاء ليقدم شبع لشعب الله. ما أحلى أن نذهب للنفوس المسكينة الجائعة ونحن لدينا خير. ما هو الخير الذي لدينا؟ الإنجيل، الإنجيل الذي يحكي عن المسيح. قال المسيح: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. علشان كده مكتوب مثلا في سفر أشعياء صح 58: أليس أن تكسر للجائع خبزك حرفيا وروحيا، وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، إن رأيت عريانا أن تكسوه، وألا تتغاضى عن لحمك. هذا هو الخدمة الحقيقية اللي من وراها يقودك الرب على الدوام، يشبع في الجدوب نفسك. في سفر الأمثال أصح 11 وعدد 26 مكتوب: محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. يعني اللي عنده خير وما بيقدمش للآخرين ده حاجة مش مباركة. فإذا كان عندنا خير 100% عندنا خير الإنجيل، شبع للآخرين. هذا الرجل أتى تلقائيا وكأنه بيسمع كلام المسيح لما قال: اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. من في أشعياء 6: من أرسل؟ من يذهب من أجلنا؟ رد أشعياء وقال: ها أنا ذا أرسلني.
أتمنى. يعني أذكر حضرتك المثل الجميل اللي قاله الرب في إنجيل متى صحيح 22.

لما قال في اتنين، في اب معاه ولدين، قال للولد الكبير اذهب اعمل في كرمي، روح اخدمني. والولد الكبير قال له حاضر، يعني احلامك اوامر، انت تؤمر يا بابا. وطلع من الاوضه ولا عمل حاجه. والولد الصغير قال لا انا مش رايح، انا مش فاضي، انا عايز. ولما طلع ندم وراح خدم. والمسيح قال ايهما افضل، اللي قال ما روحش وراح، ولا اللي قال اروح وما راحش؟ طبعا الافضل اللي قال ما روحش وراح، والافضل منهما اني اقول امين يا رب، ارسلني لاقدم من كلمه الله، من الخبز بتاعك لكل الناس المساكين يا رب. اقول امين ثم اذهب. يذكر عنه انه رجل، رجل مش يعني ميل وفي ميل، رجل وامراه، رجل رمز القوه. يدينا رب ان نكون رجال. مكتوب طلبت من بينهم رجلا، الله قال كده، يقف في الثغر امامي. مكتوب اسهروا اثبتوا في الايمان، كونوا رجالا. دينا الرب في خدمه ربنا ما نبقاش نبقى زي بطرس لما قال له انت بطرس، وعلى هذه بطرس يعني صخره صغيره، وعلى هذه الصخره اي صخره اعترافك وايمانك ابني كنيستي. ثم لم يذكر اسم، كنت اتمنى ان يذكر اسم الراجل بتاع بعل شليش، بس لم يذكر اسمه. عارف ليه؟ عايز يقول ان الخادم الحقيقي للمسيح مش بيهتم ان اسمه هو اللي يشتهر. قال يوحنا المعمدان حينما قالوا له كثير يذهبون الى المسيح، قال يوحنا المعمدان ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. هذا هو الخادم الحقيقي الذي لا يبحث عن مجده او عن اسمه او عن شخصه كما كان هذا الرجل. لكن الراجل ده من بلد اسمها بعل شليشة، وبعل شليشة مدينة في إسرائيل لم تذكر في الكتاب المقدس إلا في هذا المكان. وبعل يعني بعل يعني وثن، شليشة بالعبري يعني ثلاثة بالعربي، يعني البلد معناها بعل بالثلث، وثن بالثلث، يعني يعني اسم البلد عبادة الوثن بالثلاثة كده. تصور إن من بعل شليشة يخرج رجل يخدم الله ويأتي بالطعام لشعب الله. عايز أقول لك ربما تكون ظروفك يا أختي المسيحية يا أخويا المسيحي اللي بتسمعني، ظروفك صعبة. بعل شليشة ساكن في بلد كلها شر، عندك أمراض، ربما عندك مشاكل مادية، يعني حواليك الأمور اللي حواليك كلها بعل شليشة. لكن ثق إن الله يستطيع أن يستخدمنا حتى في ضعفاتنا. قال للرسول بولس قديما تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف. في بعل شليشة في الظروف الصعبة في الضعف تكمل. بس كمان الرجل بتاع بعل شليشة لما أحضر لرجل الله أحضر خبز باكورة. يعني إيه باكورة؟ يعني الخبز بتاع أول الحصاد. ومكتوب في سفر الأمثال أصحاح 8 ينادي المسيح قائلا بروح النبوة، أنا أحب الذين يحبونني، اسمع، والذين يبكرون إلي يجدونني. عزيز الشاب، أخت الشابة اللي بتسمعني دلوقتي، عايز أقول لك حاجة. مكتوب أذكر خالقك في أيام شبابك. نفسي أتعلم وأعيش أني دايما أدي الباكورة لربنا. باكورة اليوم أول حاجة الصبح أقضي وقت معاه. زمان كان الباكورة الصبح ياكلوا المن، ولو واحد اتأخر مثلا راح الساعة 7 الصبح المن يكون داب علشان الباكورة راحت. باكورة اليوم للرب، باكورة المال للرب، باكورة الصحة للرب، وهكذا. ثم جاب 20 رغيف، ويمكن اللي بيعرف في لغة الأرقام في الكتاب 20 يعني 5 × 4، 4 رمز العالم صراحة، لأنه العالم فيه 4 فصول. مكتوب صراحة 4 أطراف الأرض، 4 رياح الأرض، ورقم 5 رمز البركة، زي 5 خبزات وسمكتين، 5 حجارة ملس أتى بهم داوود وقتل بهم وكانوا جاهزين لقتل العدو، وهكذا يعني. فخمسة رق وخمس حواس، يقول لك أنت عندك الحاسة السادسة، فخمسة رقم البركة. 5 × 4 أي أني أشكر رب لأجل هذه القناة التلفزيونية. 5 يعني بركة، 4 يعني تنتشر للعالم كله. عايز أقول لك ممكن خدمة تقدمها بسيطة ربنا ياخدها وتنتشر في العالم كله. قال المسيح أذكرك مرة أخرى ستنالون قوة متى حل الروح

القدس عليكم وتكونون لي شهودا. فين؟ أول حاجة في اليهودية المكان اللي هم فيها، ثم السامرة، ثم إلى أقصى الأرض، أورشليم اليهودية السامرة وإلى أقصى الأرض. لكن أقول حاجة كمان عن هذا الرجل اللي جاي من بعد شليشة، إنه لما جاب الخبز ده جابه من شعير، ومعروف لدينا ان دايما الحنطة اغلى من الشعير، يعني امكانياته ضعيفة. هو اولا بلد اسمها بعل شليشة، ظروفه صعبة. الحاجة التانية انه ما عندوش لا شعير، قدم اللي عنديك. زمان لما مريم كسرت قارورة الطيب عند رجلين المسيح، يهوذا والتلاميذ اتضايقوا وقالوا ايه ده، ده اتلاف. المسيح قال عبارة جميلة، قال عملت ما عندها. اذا ما عندكش الا شعير، قدم شعير، قدم للمسيح، قدم بالامكانيات البسيطه بتاعتك. مش لازم تبقى واخد دكتوراه علشان تقدم كلمه، ممكن تبقى بسيط جدا، قدم شعير. بس الله استخدم هذا الشعير، وزي ما هو مكتوب هكذا قال الرب ياكلون ويفضل عنه. اقول كمان حاجه، كان الراجل ده لابس جراب، جراب يعني عارفين زي الشنط اللي طالع جديد دي، بس مش من ورا تتلبس، من قدام جراب كده. فلما حط الشعير الخبز اللي من شعير وحط الفريك، بقيوا على ايه؟ على قلبه. ممكن اتنين يخدموا، يخدموا المسيح، بس واحد تحس انه الخدمة بتاعته في جرابه، من على قلبه، تحس انه بيخدم من قلبه، والتاني بيأدي الامر مجرد تأدية واجب. لكن اقول كمان حاجة، انه لما جاب، هو عايز الشعب يأكل، اعطي الشعب ليأكله، لكن جاب العطية بتاعته لمين؟ لأليشع. أي خدمة بتخدمها، ما أحلى أن تقدمها للمسيح. عارف لما تحس أنك بتخدم المسيح مش بتخدم الناس، هتبقى متشجع جدا. إذا مدحوك هتفرح، وإذا ذموك فلن تخاف، لأنك أنت بتقدم للمسيح. أتذكر الرسول بولس كمثال جميل للخادم الحقيقي، اللي الرجل بتاع بعل شليشة رمز ليه، قال لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع. أقول كمان حاجة أخيرة، أنه من عظمة هذا الخادم الرجل بتاع بعل شليشة، أنه مرضيش يرد على جيحزي. يعني هو قدم الخبز وقدم الفريك، وعلى فكرة الفريك أيضا رمز المسيح. هتقول إزاي؟ في تقدمة في لوين اتنين اسمها تقدمة الفريك. طبعا الفريك عبارة عن قمح بيتقطع في شبابه قبل ما يستوي، يعني لونه أخضر حتى، وده رمز المسيح اللي مات في شبابه. على فكرة في آيات نبوات عن المسيح، مثلا مزمور 102، أتمنى أنك تفتحه وتقراه وقارن بينه وبين عبرانيين 1، لأن الآيات اللي ذكرت عن المسيح في عبرانيين 1 مأخوذة من مزمور 102 اللي هي نبوات عن المسيح. ايه المزمور ده بيقول؟ نبوة عن المسيح بتقول ضعف في الطريق قوتي، قصر ايامي، اقول يا الهي لا تقبضني في نصف ايامي. سنه كان 33 سنة لما مات المسيح. يرد عليه الرب بالروح القدس يقول انت هو الله الى ظهر الدهور سنوك. هنا المسيح في لاهوته وفي ناسوته، مات المسيح في شبابه. بنات اورشليم كان بيبكوا عليه لانه شكله حلو، وما يعني جلدينه وحاطين الصليب عليه وبيقع وبيشرب بكل وقاره، اقول بياخد من التراب وهو بيتنفس علشانك وعلشاني، بدل ما احنا نبقى زي الحيه اللي كانت بتسعى على بطنها. قال اكلت الرماد مثل الخبز ومزجت شرابي بدموعي. هذا ما تشير إليه تقدمة الفريق. المهم أنه الراجل بتاع بعل شليشة لم يرد على جيحزي. وعايز أقول لك حاجة أختي، أخويا، ربما تكون أنت بتخدم وحد بيضايقك، إذا أنت رديت وعملت مشكلة وخناقة، ثق أن الرب يسوع مش هيرد. لكن إذا أنت مخلص ومظلوم، هو كمان المسيح الظلم، مكتوب عنه ظلم أما هو فتزلل، هيرد مكانك. هنا هذا الرجل بتاع بعل شليشة ما ردش على جيحزي، راح رد على طول أليشع اللي هو رمز المسيح، وقال له ما تستهينش باللي أقدمه، هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. برضو مريم لم ترد على يهوذا أو على التلاميذ، رد الرب وقال إنها عملت به عملا
حسنا.

رجل الله في وسط الجوع. كان نفسي يكون في البرنامج وقت أطول علشان أكلمك عن رجل الله بتاع بعل شليشة، لكن مضطر أتكلم عن النقطة الثانية باختصار شديد، الشك في قدرة يسوع. رجل الله في الجوع ثم الشك في قدرة يسوع. مين ده؟ ده جيحزي. جيحزي شك وقال ايه ده؟ احط 20 رغيف شعير قدام وشوية فريق قدام 100 رجل؟ قال الرب هاك، قال إليشع هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. أتذكر مرة من المرات بجد بوعظ في أحد الأماكن البسيطة وبتكلم عن قصة الخمس خبزات والسمكتين، وبقول بحكي القصة قريتها من الإنجيل، وكان في حوالي 20,000 واحد واحدة، وبعدين المسيح جاب خمس خبزات وسمكتين وبارك وبدأ يكسر وأكلوا 1,000، 2,000. تذكر في ولد قروي كان حاضر ما كانش يعرف القصة قبل كده، وكان لابس طاقية على راسه كده واتضايق جدا، اعتقدني يعني عمل الطاقية كده وقال ايه انت بتضحك علينا، ازاي يعني خمس خبزات وسمكتين يقضوا 20,000 واحد، ده ما يقضوش خمسة. قلت له ما دي البركة. قال لي كيف بركة يعني ازاي بركة؟ قلت له المسيح إله كل بركة، لما يحط ايديه في الحاجة الصغيرة تلاقيها كبيرة. عدل الطاقية وقال لي طيب موافق. بس كملت المعجزة وقلت بعد ما أكلوا بقيوا 12 قفة. الولد اللي سمعني ما قدرش يقبلها أبدا، وعدل الطاقية تاني وقال لي أنت بتضحك علينا، معتقدنا يعني إيه إحنا إزاي يعني، طب أنا مش متخيلها دي، دول الخمس خبزات والسمكتين لو حطيتهم في ربع قفة كلهم. قلت له دي بركة ربنا. قال لا لا لا لا أنا موافق 20,000 ياكلوا، بس مش قادر أستوعب إنه 12 قفة هذه هي بركة الرب. أرجو ألا تكون مثل جيحزي أو مثل هذا الولد اللي مش قادر يصدق بركة الرب. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. البركة تحتاج إيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. رجل الله في الجوع ثم الشك في قدرة يسوع، وأخيرا البركة تغمر الجموع. قال إليشع هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم، فأكلوا وفضل عنهم حسب كلام الرب. ربنا استخدم هذا الرجل بتاع بعل شليشة. أنا عايز أقول لك النهاردة بجد، يمكن في حياتك وانت بتسمعني في مشكلة مادية فعلا، ويمكن بتقول هو ربنا، زي ما في معجزة تاني من معجزات إليشع في جندي قال هو ربنا بيفتح كوة في السماء وبينزل دقيق. أنا عايز أقول لك آه بيعمل كده، ونزل المن 40 سنة كل يوم لمدة 40 سنة لهذا الشعب. ثق في الرب، ثق في الرب بالإيمان. أنا بعرف ناس، ودي معجزة يعني، إيه مثلا خمس خبزات وسمكتين يقضوا 5,000 رجل ما عدا النساء والأولاد؟ يعني إيه 20 رغيف من شعير صغيرين وشوية فريك يقضوا 100 شخص؟ دي معجزة البركة. في سفر اللاويين وأصحاح 25 في سنة اسمها سنة اليوبيل، طبعا أتكلم عنها بس الآية، سنة اليوبيل كانت راحة، الأرض ما يزرعوهاش، والسنة اللي قبلها راحة، والسنة اللي بيزرعوا يعني 3 سنين. فربنا بيقول لهم في لاويين 25 إذا قلت في قلبك ماذا نأكل إن لم نزرع أو نحصد، فإني هكذا قال الرب فإني أأمر ببركاتي يقول الرب فتعطي الأرض غلة ل3 سنين وتاكله ويفضل عنكم. هذه معجزة يا أحبائي. نفس الأرض السنة دي تجيب مثلا كذا شوال، لكن في بعد سنة اليوبيل وقبل سنة اليوبيل تجيب 3 أضعاف. مرة بركة ربنا جات على إسحاق، إسحاق أبو يعقوب أبو الأصباط. تخيل الأرض بتاعته أصابت كم ضعف؟ 100 ضعف. حتى اللي حوالينه جيرانه خافوا ترعبوا وقالوا لا اعمل معانا عهد. إزاي؟ طب نفس الأرض بتجيب نفس المحصول كل سنة، اشمعنى السنة دي جابت 100 ضعف بركة ربنا؟ أنا معرفش عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هل تثق في بركة الرب؟ أنا بقى

في بركة، بركة الرب معجزة. ياما ناس ظروفهم الاقتصادية صعبة جدا ويقولوا لي احنا بناخد مرتب ما يقضيش واحد فينا، واطلع العشور بتاع المرتب وكمان اخدم ربنا، وعلى اخر الشهر الاقي ان المرتب مقضي ومزايد. انا عارفك بتستهزأ وتقول ايه ازاي، طبعا ليك حق بالعقل والكالكوليتر ما تجيش، بس ببركة ربنا تيجي. هتقول انت لسه كلام التخلف ده موجود بالنسبة لك، لكن بالنسبة للإنجيل خمس خبزات وسمكتين بيقضوا 5000، دي معجزة ربنا. بالنسبة للإنجيل 20 رغيف من شعير، هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم، فأكلوا وفضل عنهم حسب كلام الرب. البركة الحقيقية هي أن تأتي إلى المسيح يملى حياتك بركة، يبارك في وقتك، يبارك في أولادك، صدقني يبارك في صحتك. أنا مش بقول لك كلام، هذا ما تقوله كلمة الله. حينما تأتي إلى المسيح تشعر أن الخير دخل بيتك، هكذا قال الرب، يأكلون ويفضل عنهم، فأكلوا وفضلوا عنهم حسب كلام قول الرب. وأنا عايز أقول لك، يا ترى شبعت بالخبز الحي؟ المسيح هو مصدر الشبع. ليه عايش في الجوع؟ الابن اللي كان ضال كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوبة الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد. لما رجع بيت بابا لقى الخبز ولقى عجل مسمن مدبوح. وأنا بتصور أن الابن اللي كان ضال لو جابوا له الخرنوب هيرميه ويقول أنا شبعت بالخبز، ما أقدرش أكل مرة تاني خرنوب. لو جيت النهاردة وتمتعت ببركة المسيح، صدقني صدقني هتلاقي نفسك كريت المخدرات لوحدك، دي معجزة. أنا عايز أقول لك حاجة، المسيح بيحرر من الهيروين بجد، وبيحرر من مختلف قوى إبليس في الاستعباد، من النجاسة، من الزنا، من نظرات الشريرة. بيديك قلب جديد، بيشبعك. ولما المسيح يشبعك بتدوس على العالم، لأنه مكتوب النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ألا تصلي معي الآن؟ أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أنا عايز أديك باكورة شبابي كما فعل الرجل بتاع بعل شليشة. يا رب أنا عايز أشبع بيك لأنك أنت خبز الله النازل من السماء. عايز يا رب لما أقرب إليك أدوس على مغريات العالم، على عسل العالم. أرجوك افعل هذا واشبعني علشان أدوس على كل ما لا يرضيك في الحياة، لأن لك كل المجد. آمين.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج المسيحيه حياه. كل حلقه بنتعلم من كلمه ربنا عن حاجات بتخص حياتنا الروحيه. النهارده هنتكلم عن اقنوم من الثلاث اقانيم، الله الاب والاب والروح القدس. حلقه النهارده بتتكلم عن الروح القدس. في البدايه احب ارحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. ازي حضرتك؟
1: اهلا بيك يا اخت مارتينا، واهلا بالافاضل الاحباء المشاهدين.
0: الحقيقة الروح القدس ناس كتيرة بتتخيل انه ده تأثير او قوة عظيمة، او هو مجرد اقنوم من الثلاث اقانيم، فرأي حضرتك ايه؟
1: السؤال ده رائع، وانا اعتبر الروح القدس هو موضوع الساعة، لان الناس بتستخدمه وتفهمه غلط. هو الروح القدس بيعطي قوة لا شك، وبيساعد على كشف امور كتير او الانسان المؤمن مش انسان عادي. وعايز بس اقدم مقدمه بسيطه عن الروح القدس. الروح القدس في العهد القديم كان بيحل ويفارق، زي وكان ممكن كمان يحل على الاشرار زي بلعام مثلا لاتمام مقاصد الله. وكان مثلا يحل، بيقول الكتاب عن شاول وفارق روح الرب ايه شاول. لكن في عهد النعمه او في العهد الجديد بعد يوم الخمسين روح القدس بيسكن فينا وما بيفرقش. ممكن يحزن نتيجة خطية، ممكن ما يديش القوة اللي احنا عايزينها لان في حاجة في القلب، ممكن الروح القدس بيبكت على خطية. وجي في الكتاب المقدس في يوحنا 16، وياريت حضرتك تقري معانا من عدد 7 لعدد 11 في يوحنا 16.
0: يوحنا 16 الأعداد من 7 ل 11 بيقول: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا.
1: تمام. إذا الروح القدس بيبكت على خطية. هنمسك في الجزء بتاع الخطية دي. خطية يعني بيخلي الشخص يبص نظرا للرب وممكن يسلم حياته، والروح القدس يميت الذنوب، معنى أصح تغفل للشخص الذي يبكته الروح القدس. تسقط من عليه ايه الخطيئة او تغفر له الخطايا. لكن في فرق ما بين استخدام الروح القدس لينا واستخدامنا ليه. فالحقيقة من ضمن الحاجات الاخطاء اللي بنقع فيها ان احنا في ناس بتصلي للروح القدس، وده خطأ كبير. لم يذكر الكتاب المقدس آية واحدة ان احنا نصلي الى الروح القدس. يجي واحد يقول لي طب هو روح الله، روح الله احنا بنصلي بالروح لكن لا نصلي الى الروح.
0: يعني هو

0: لما بنقول في ناس بتصلي للروح القدس، هي في ناس بتعتبر انه يعني الثلاثة واحد، فما فيش مشكلة ان انا
1: ده مشكلة كبيرة.
0: يعني في ناس
1: يعني احنا
0: بتفهمها
1: كده
0: كده.
1: بنعمل التمايز، يعني التمايز بنخلي الاب زي الابن زي الروح القدس في اعماله، لكن لكل اقنوم عمل. فلم يذكر الكتاب المقدس من التكوين للرؤية حد صلى الى الروح القدس وطلب تلبى من الروح القدس، لكن انا اطلب من الله الاب بالروح القدس عشان صلاتي تصل. الروح القدس دوره ان هو يبكتني انا اذا كنت بعيد عن الرب، واللي هنا بكت على خطيه وبر ودينونه ملهاش علاقه بالمؤمن، دي ليها علاقه بالشخص ايه البعيد او اللي مش مولود من فوق. الكتاب المقدس واضح انه بيوضح لنا شخص الروح القدس بيقوم باعمال بالظبط، هو الروح الازلي، يعني بيقوم كانه شخص. وكلمه اقنوم دي كلمه سنانيه تعني كلمه شخص، وبيهب بركات عظيمه في سكون الروح القدس للشخص المؤمن. بمعنى اصح نلاحظ في يوم 50 لما حنانيا وسفيرة باعوا الحقل برغبتهم وجابوا ثمن الحقل لبطرس وحبوا يعني يداروا او يخبوا جزء من ثمن الحقل، والروح القدس كشف لمين؟ لبطرس. فبطرس قال لهم يعني ليه انت كذبتوا على ايه؟ على الروح القدس. وانا عايز يعلن الرسول بطرس ان هو شخص، لان لو اقنوم يسمع ويرى ويهب ويعزي صفات كتير هنتكلم فيها، فهو اقنوم من الاقانيم الثلاثه، لان نقدر نقول بنخطا كتير. الروح القدس ليس تاثيرا ولا انفعالا ولا مجرد قوه فقط، بل هو شخص الله والله ذاته انه روح الله واحد الاقانيم الثلاثه. ليه؟ في رساله يوحنا الاولى اصحاح 5 اتكلم عن ان الذين يشهدون في السماء هو ثلاثه، الاب والكلمه والروح القدس، وهؤلاء الثلاثه هم واحد. وزي ما حضرتك قلتي ان هو الله، روح الله وهو اقنوم، لكن في تمايز بينهم، وعايز اقول ان الثلاثه واحد. يعني هم مستقلين،
0: نقدر نقول هو تمايز وليس انفصال.
1: بالظبط، نقدر نقول تمايز او مستقلين من غير انفصال، يعني مش منفصلين عن بعض. هو ده لو قدرت ادي معنى الروح القدس. لكن في ناس بتاخد الجزئيه الاولانيه، يعني ما كانش الشخص هو يعني كل تاثيرات والروح القدس يعمل كده حركات ويهتز، ده مش الروح القدس. هز الجسد مش الروح القدس، انفعالات وقتيه مش الروح القدس. الروح القدس ده حاجه تانية خالص. حتى ان الكتاب قال له ان هو الروح الوديع الهادي. الكتاب اتكلم عن انه يرشد ويعلم اشياء كتير قوي نتكلم. وكنا اتعلمنا، يعني انا هتكلم في الحلقه عن امور كتير قوي بيقوم بيها الروح القدس اكتر من فكره ان هو له انفعالات او تاثيرات في الجسد او غيره. لا، الكلام ده مش مظبوط، وناخد بالنا بس منه، من خصوصا تعليم الكنيسه الايام دي ناخد بالنا منه، لان ساعات الشباب والمراهقين بيجروا ورا فكره حاجه مش طبيعيه، حاجه فوق الطبيعه، ويحطوا موضوع الروح القدس ده كأنه هو بياخد الانسان بيخليه عنده قوه خارقه، والكلام ده بعيد كل البعد.
0: ده بياخدنا بقى، حضرتك ذكرت اكتر من طب يعني عمل للروح القدس. ده
1: بالزبط.
0: بياخدنا لتسميه، تسميه الروح القدس في الكتاب المقدس. يعني
1: تمام.
0: الكتاب بيتكلم بكذا اسم عن الروح القدس، كل
1: طبعا.
0: حضرتك تذكر لنا التسميات دي.
1: الروح القدس ليه تسميات كتير قوي في الكتاب المقدس، منها الاساسيات روح الرب، روح الحكمه، روح الفهم، روح المشوره، روح القوه، روح المعرفه، روح مخافه الرب. مثلا لو خدنا اشعياء 11 هنلاقي بعض الصفات ديت. ايضا روح النعمه هنلاقيها في زكريا 12، الروح المعزي الرب يعني اتكلم عنها حتى بعد القراءات اللي قراتيها مع

0: يوحنا 14 ذكر فيها ان هو روح المعزي، روح الحق، يوحنا برضك 14 روح القداسة، روميا 1 روح الحياة، روميا 8 روح المسيح، يعني واخد اسم روح الرب وروح الله وروح المسيح وروح التبني اللي هي اسماء، روح الابن اللي هو شخص المسيح في غلاطي 4 وروح الموعد القدوس افسس 1. لو كل لو خدنا واحد واحد طبعا ناخد حلقه في اسم واحد يعني، لكن عشان الوقت فنلاقي مثلا روح يسوع المسيح فيليب 1، ودي من ضمن الحاجات اللي تؤكد الثلاثه واحد. يعني شواهد كتابيه تتكلم عن روح الرب وروح الله وروح المسيح، روح يسوع المسيح، روح المجد. مثلا تسميه الروح الالهي بالروح القدس يشير الى عمله غير المنظور. يعني كل الاسماء اللي بنتكلمنا فيها النهارده يبين العمله مش الناس مش شايفاه، لا او ما حدش بيشوفه، لكن هو بينير ارواحنا، بيقدس حياتنا، بيرشدنا وينشئ لنا وينشئ فينا كل الفضائل اللي الرب عايزها في حياتنا. تسميته في تمييز عن الارواح المخلوقه، يعني ارواحنا مخلوقه، لا في فرق كبير قوي بين الروح القدس والارواح المخلوقه. وعايز اقول روح القداسه روح الله، محدش يقدر يسمي عن روحه ان هو روح في ان روحه هي روح الله، لكن الروح القدس يعني مش عايز اقول، لو تاملنا على عمل الروح القدس في الكتاب المقدس نرى فيه ادله كتير على في تسمياته على لاهوت الروح القدس. والدليل في العهد القديم مع بلعام، بلعام كل شويه رايح يلعن الروح القدس يخليه بدل ما يلعن يبارك مثلا يعني. بردك شاول كشف الروح القدس بيكشف حاجات كتير، كشف حاجات كتير في العهد القديم لرجال الله في العهد القديم، وايضا في العهد الجديد في سكون الروح القدس كل الكتاب كتب بهذا، يعني ما فيش خلاف في ذلك يعني.
1: حلو جدا، دي كانت تأكيدات على التسميات الموجودة المختلفة للروح القدس. نيجي برضو انه اللي بيؤكد في الكتاب المقدس انه روح مساوي للآب والابن.
0: تمام، الكتاب المقدس بيقدم لنا الله الروح القدس، يعني اقدر اقول الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، مع الله الآب والله الابن في صف واحد. يعني لو دخلنا في تكوين واحد كان يرف على وجه المياه، ده مين؟ ده روح الله،
1: روح الله.
0: هنا في إشارة للروح القدس انه شارك في الخلق، تبالك، ويقول ان الله مثلا في العهد القديم منح القوة لموسى ورفقائه بروح الله مثلا في عدد في سفر العدد 11. إذن روح الله شارك في الخلق، وهتكلم في آيات كتير قوي إن الروح القدس كان موجود في الخلق،
1: موجود منذ الخليقة، من بداية الخليقة.
0: لا هو نقدر نقول إنه أزلي أبدي،
1: أزل أبدي،
0: ولكن نفس الصفة
1: يظهر وجوده في الكتاب المقدس من بداية
0: طبعا في أول عدد،
1: في أول عدد.
0: يعني ده مهم جدا. حاجة تانية أنا بشير لبعض الحاجات بسرعة لأن لو اتكلمت عن حاجة معينة هتاخد وقت مني. سكب الله روحه على شعبه يعني ليرجعهم إليه في أشعياء 44، يعني مثلا الله أشار إلى عظمة قوته ومجده. مثلا في زكريا 4 يقول إيه؟ لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. الله اللي بيقول يعني روح الله قال رب الجنود. المسيح مثلا لما قال لتلاميذه وقدم لهم الإرسالية العظمى قال لهم كده اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. في البركة الرسولية في الرسائل تلاقي نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. الرسول يوحنا في سفر الرؤيا، أنا بس باخد حاجات سريعة كده عشان نأكد إن زي ما حضرتك سألتيني هو الروح القدس مساوي للأب والابن؟ نعم. وأنا ما بجيبش الكلام ده من عندي، ده كله في الكتاب. يعني سفر الرؤيا نعمة لكم وسلام من الكائن.

0: والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، أي الروح القدس في صفاته وأعماله المتنوعة الكاملة مع وحدة أقنومه، ومن يسوع المسيح. يعني وهل يعقل أن يقترن اسم باسم الله إلا إذا كان مساويا لله؟ لما نقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسم الأب والابن وإيه؟ طب إذا هل يعقل إن أنا أحط اسم الروح القدس مع الابن مع الله الأب إلا إذا كان مساوي لي؟ ده شيء معروف يعني. وده يخليني يا أخت مارتينا نشهد مشهد المعمودية. معمودية الرب يسوع له كل المجد من يوحنا. الأقانيم الثلاثة كانوا موجودين. الله الأب من السماء في صوت. بالك هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. والابن في المية. والروح القدس على شكل حمامة. إذن الأقانيم الثلاثة موجودين فين؟ في المعمودية. وده مهم يعني إن احنا نفهمه.
1: يعني نقدر نقول إن الروح القدس يعطي الولادة الجديدة؟
0: طبعا. يعني ده موضوع في منتهى الأهمية، أشكرك عليه. وده اللي في يوحنا 3 قال له ينبغي أن تولد إيه؟ من فوق. بعدين قال ذكر الولادة تبقى منين؟ قال له يعني وأنا أدخل إلى بطن أم تاني وبعد ما كبرت؟ قال له ينبغي أن تولد مني من فوق. بعدين ده اتكلم الولادة من الماء اللي هو كلمة الله والروح اللي هو روح الله. كلمة الله الكلام اللي قاله عنه بطرس، مولودون ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، من كلمة الله، من كلمة الله مولودون. أول الآية وقال الزرع ده ما يفناش، لكن من إيه؟ من كلمة الله. إذن المية هنا المقصود بيها كلمة الله، كلمة الله الحية الفعالة الذي هي أمضى من كل سيف ذو حدين. وبطرس يقول كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. يعني إذن الولادة الجديدة تتم من خلال كلمة الله وأيضا المية اللي أشار ليها لكلمة الله والروح اللي هو الروح القدس. ده بيؤكد يعني لاهوت الروح القدس. الروح الأقنوم ده هو، تخيلي لو الكنيسة من غير الروح القدس تبقى ايه؟ يعني تبقى كنيسة خيال مآتة. لكن الله الآب وكل الروح القدس روحه للكنيسة. ليه؟ حتى في حالة الفشل لا الروح القدس موجود. حتى ان الرسول بولس وضح هذا الكلام لتيميساوس ابنه، يقول له تيميساوس قد تكون بتمر بحاجات صعبة لكن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح اللي هو روح ايه؟ ربنا. وفي كلمة عبرية بكلمة الروح معناها نسمة أو نفخة. الروح القدس هو نسمة الله القدير. وعشان كده الرب يسوع قال لنقدموس الروح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. يعني ده الروح القدس. وفي بردك بعض التفسيرات والمعاني والترجمات تقول الروح هو عبارة زي الريح. فالريح لا تقاوم بل تهب حيث تشاء والروح لا ترى والروح القدس لا يرى. يعني محدش هيقدر يشوفه والروح لا تفحص. يعني أنت لا تعلم من أين تأتي ولا أين أذهب. وبعدين الرب يسوع لما نفخ في التلاميذ قال لهم اقبلوا الروح القدس. يعني ده مهمة عشان تنالوا حياة القوة لحياتكم.
1: في سؤال يعني أعتقد أن كلنا بنسأله، هل الروح القدس يعرف الماضي والحاضر والمستقبل؟
0: أكيد. بما أنه هو أقنوم لاهوتي والأقنوم الثالث، والروح القدس عارف لأنه يعني الله الآب أزلي.

0: أبدي، الله الإبن أزلي أبدي، الله الروح القدس أزلي أبدي. فمهم جدا، والدليل الكتاب المقدس. الكتاب المقدس فيه أسفار نبوة، مش كده؟ يقول عن اللي كتبه الرسول بولس، كتب يعني كتبه أناس الله القدسين موثوقين بإيه؟
1: بالروح القدس.
0: طب الأسفار النبوية دي مش روح النبوة موجود؟ روح النبوة روح القدس، فهو يعرف إيه؟ الماضي. طب إيه اللي خلى موسى؟ موسى ما حضرش الخلق، وما حضرش أحداث إبراهيم، ما حضرش أي حاجة، لكن مين اللي خلى موسى يكتب هذه الأسفار في حاجات هو ما شافهاش وما حضرهاش؟ الروح القدس. يبقى اتكلم عن الماضي والحاضر، أحداث اللي حصلت معاه وبتحصل معانا النهاردة، والمستقبل عارف طبعا، لأن الأسفار النبوية كلها، يعني هنتكلم عن سفر واحد في العهد الجديد، السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد اللي هو سفر الرؤيا، في حاجات لسه ما حصلتش، يعني ده سفر نبوي. فمين اللي كتبه؟ ما هو الروح القدس. إذا يعرف الماضي والحاضر والمستقبل.
1: جميل جدا. احنا اتكلمنا عن تسمية الروح القدس، اتكلمنا عن هل الروح القدس دور في الولادة الجديدة ولا لا، اتكلمنا كمان عن هل يعرف الماضي والحاضر والمستقبل ولا لا. حاجة مهمة جدا، احنا عايزين نعرف صفات الروح القدس.
0: الروح القدس يقدس الحياة، يطهر الإنسان، اللي بيعطيه فرصة إن هو يشتغل فيه. يعني أنا أقدر أدي للروح القدس اللي جوايا فرصة يعمل فيا، لأن لما باخد الولادة الجديدة بيسكن فيها الروح القدس، وكل ما أعيش حياة القداسة الروح القدس شغل أكتر. فحتى أن الرسول بيقول في كورنثوس الأولى 6، اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. شوف بيعمل ايه الروح القدس، يعني بيغسل وبيقدس وبيبرر ويتمم الروح القدس القداسة فينا. بيسيطر احيانا، بل انا عايز اقول لا، بيسيطر على عواطفنا مش احيانا بس، وبيرافقنا دايما، لنسير اجساد سماوية، يعني هيكل الله. انتم هيكل روح الله ايه؟ ساكن فيكم. بيحل روح المجد علينا من خلال الروح القدس. لو قلت بقى باختصار، حول عناوين عشان الوقت، هو أوحى بالأسفار المقدسة، الروح القدس موجود في كل مكان، الروح القدس بيعرف كل شيء، هو أزلي، هو صاحب السلطان، وأيضا يعرف الماضي والحاضر والمستقبل.
1: طيب كلمة لكل حد مشتاق إنه روح القدس يشتغل في حياته، رسالة حضرتك لكل اللي بيسمعنا دلوقتي.
0: أنا عايز أقول الروح القدس، الكنيسة لا تستطيع أن تعيش من غير الروح القدس. الروح القدس ده أهم شيء، وهو الروح الأزلي اللي مرافق للكنيسة. حتى القراءة اللي احنا قرناها أو قرتها أختي الفضيلة، بالنسبة الكنيسة مهمتها تكون كارزة، وعشان تبقى كارزة لابد أن الكلمة تستخدم بالروح القدس، واستخدام الروح القدس أنه يبكت للشخص الخاطئ، وده أعظم شيء، على خطية وبر ودينونة. لو أنا مسكت أنه يبكت على الخطية، إذن بيخلي الإنسان يقبل الرب، وهو بيديله روح الفهم ان هو يبكته على الخطيه، وايضا يقدم نفسه للرب وقلبه للرب ويسكن فيه، ويقول له روحا مستقيما جدد في داخلي. ده اللي محتاجه كل انسان. فارجوك النهارده تفهم قيمه الروح القدس. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، نقاء القلب وروحا مستقيما جدد في داخل. الروح المستقيم اللي هو روح الله يجدد الإنسان من جواه، ويقدر يعيش حياة ممجدة رائعة جدا في المسيح. إذا كنت إلى الآن لم تختبر الروح القدس فرصة أن أنت تسلم قلبك للرب، وتاخد المسيح نصيبك، يسكن فيك الروح القدس، وتبدأ

حياة جديدة. زي ما قلنا كتير قوي إن إحنا كلنا أخطاء، لكن الروح القدس يقدسنا ويطهرنا ويغسلنا ويبررنا، وأيضا يخلينا مقبولين قدام الله. ففي فرصة ليك، وأنا بقدم لك الدعوة دي، يا ريت تستفيد بيها. أشكرك لأنك أنت يعني بدأت تسمع، ويا ريت على طول تاخد القرار دلوقتي إنك تسلم قلبك للرب يسكن فيك الروح القدس.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عيد دخول المسيح مصر، ولكن اتقرا الإنجيل اللي هو بيقول لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي لأني أنا الله. في بيت أبي منازل كثيرة، ولولا ذلك لكنت أقول لكم إني أنطلق لأعد لكم مكانا، وإن انطلقت وأعددت لكم مكانا فسوف آتي أيضا وأخذكم لتكونوا أنتم حيث أكون أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. الرب عارف ان احنا في عالم مضطرب، والعالم كله وضع في الشرير، وعارف ان احنا ببشريتنا لوحدينا مش هنقدر نغلب، لان احنا ناس مساكين وملناش حيلة. عشان كده بيطمننا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. ما ترهبوش عدو الخير ولا أي قوة في العالم. أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي إليكم وأخذكم حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي. هتكلم بنعمة ربنا في إيجاز كده في ثلاث كلمات: أعد المكان، وانتهى الزمان، وتعقل الإنسان. أعد المكان، بيقول أنا ذاهب لأعد لكم مكانا. ومرات يقول في بيت أبي منازل كثيرة. يمكن يتبادر للذهن إن الرب رايح يجهز لنا بيوت، زي ما بيقول في بيت أبي منازل كثيرة. والبيوت دي شكلها إيه ونظامها إيه، ورايح يبني ويعمل ويسوي في السماء؟ لا. أمال إيه المكان اللي أعده الرب لينا؟ من أول ما أخطأ أبونا آدم الأول اتقطعت الصلة بيننا وبين الله، بين آدم وكل نسله وبين ربنا، فتقفل الباب. والموت الأبدي أو حكم الموت اللي جرى على الإنسان بواسطة خطية آدم الأول هو الحرمان من الله. آدم صار مرفوض، هو ده حكم الموت، ملوش معاملة مع ربنا، ولا أي إنسان يقدر يرجع يتعامل مع ربنا. فصار كل مولود امرأة مولود تحت الحكم وملوش معاملة مع ربنا. ولو استمر للإنسان مولود المرأة بعيد عن الخلاص والمخلص، يبقى نهايته الموت الأبدي، الموت الأبدي. فإيه المكان اللي أعده رب المجد يسوع؟

أعد لينا المكان وطريقا حيا حديثا بالحجاب أي جسده، كرسه لنا طريقا حيا حديثا كرسه لنا بالحجاب أي بجسده. فدخل مرة فوجد فداء أبديا، يعني فتح الطريق بيننا وبين الآب المبارك، بحيث إحنا فيه دخلنا إلى الآب المبارك لأنه صار هو الباب ودخلنا إلى المكان. يبقى إعداد المكان هو فتح الطريق بيننا وبين الآب المبارك، فأعد لينا المكان. يبقى إذن الإيمان بالمسيح له كل المجد، هو طريق الخلاص، طريق الخلاص، وده المكان اللي أعده، بحيث أي إنسان بعيد عن المسيح له كل المجد مش هيقدر يدخل ولا هيكون له معاملة مع ربنا، وهيموت في خطيته، وكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت يبقى ضاعت الفرصة منه. عشان كده لابد الإيمان، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وصار هو المخلص الواحد. فاحنا نشكر ربنا، نشكر ربنا اللي أدخلنا فيه بعد ما أعد المكان ودخلنا فيه وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. فما بقاش الإنسان المسيحي مرفوض، ولا بقت الإنسان المسيحية محرومة من ربنا ومن الخلاص، لا، لأن في المسيح يسوع دخلنا إلى المكان الحديث وفي الطريق الحديث، كرسه لنا بالحجاب أي جسده، فصار هو المخلص الواحد وصار لينا، صار لينا، بقى المسيح بتاعك وبتاعك وبتاعي، وبقيت أنا بتاع المسيح. وتقول عروس النشيد: أنا لحبيبي وحبيبي لي. صار المسيح لينا هو الطريق والباب المؤدي إلى الآب والمؤدي إلى الحياة الأبدية. فبيقول: أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، وأعد المكان في الصليب، وأعد المكان بجسده، وعد المكان ببره وحده، لأن هو وحده اللي أكمل بر الناموس، هو وحده اللي وفى العدل الإلهي، وهو وحده اللي وقف مكان كل إنسان عشان ينفس فيه الحكم، والحكم بتاعنا، بتاعي وبتاعك وبتاعك، لأن هو المخلص، الكلمة المتجسد اللي جه عشان يفدينا. يبقى أعد المكان، لكن أعد المكان، لكن للأسف إن كثيرين محرومين من المكان. كل الذين هم من خارج محرومين من المكان، والعين عمية ومش فاكرين إن الباب مقفول قدامهم. لكن سيبنا من الذين هم من خارج، وخليني مع الذين هم من داخل. رغم إنه أعد المكان وأدخلنا فيه وصرنا مقبولين لدى الآب المبارك، لكن بكل أسف أقول إن في إنسان بيطلع ويسيب المكان، ويضرب لينا رب المجد المثل ويقول: إنسان كان له ابنان، فجاله الولد الصغير وقال له: أعطيني القسم الذي يصيبني، وساب البيت وساب المكان، ساب البيت، كل اللي بيجري ورا المحبات الغريبة سايب البيت وطالع بره. ولو استمر بره يبقى الباب مقفول قدامه، الباب مقفول قدامه، رغم انه أعد المكان. لكن في ناس كتير ما بيعجبهمش المكان، لكن طوبى للإنسان اللي فرحان بالمكان ومتمتع بالمسيح له كل المجد، جليسه، رفيقه، صديقه في مشوار الغربة، هو ياخد ويدي معاه، إنسان صديق المسيح له كل المجد. ويقول: المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب أنزق من الأخ. تلاقي الإنسان الأمين المسيحي ملزوق في المسيح، رايح جاي معاه، صح المسيح معانا له كل المجد، اسمه إيمانوئيل، لكن طوبى للإنسان اللي لازق نفسه فيه.

وتابع خطاه وحافظ وصاياه. إنسان النور باين في حياته، إنسان مختلف عن العالم اللي حواليه، متمتع بالمكان الجديد وعايش الحياة الجديدة، مليان بالروح وثمر الروح باين في حياته، ثمر يختلف عن العالم. يقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. تلاقي أي بيئة يتوجد فيها إنسان باين، مجرد ما يتكلم تعرفه، لغتك تظهرك في أخلاقياته، في سلوكياته، في مظهره، في صحبته، في تسليته، إنسان باين. أعد المكان، أعد المكان. وأقول الكلمة الثانية، انتهى الزمان. يقول ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت المكان آتي وآخذكم. آتي وآخذ، الرب جاي، الرب جاي. وبالحس الروحي كل إنسان يحس إن الرب جاي، ومجيئه صار على الأبواب. إحنا بنحطها علامة. الإنسان اللي مرنخ في الدنيا يقول لك لسه بدري، زي التلميذ الخايب. التلميذ الخايب ما بيذاكرش، ما بيحصلش، وبعدين اللي يقولوا له الامتحان يقول لسه بدري، لسه بدري، ويقول يا ريت يتأجل الامتحان، يا ريت المدرسة تخرب، يا ريت تتحرق، يا ريت الكنترول يجراله. إنسان تعبان. أما الإنسان اللي مستعد، الإنسان المستعد يقول لك ممكن ارفع رأسك لأن نجاتك تقترب. بص الرب على الأبواب. بعض الناس يبقى الكلام ده قدامهم زي الخيال، وبعض الناس عايشين منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. لما تقول له يا فلان انت عايش ليه؟ منتظر ايه؟ ممكن ناس كتير يقول لك انا منتظر اشتري البيت ده، انا منتظر مش عارف اعمل كذا، انا منتظر اجوز البنت، انا منتظر اعلم العيال، انا منتظر، انا منتظر. لكن واحد بس اللي يقول انا منتظر الرب، هو ده المحسوب. أنا منتظر الرب وعمال أرنم وأقول أمين، تعالى أيها الرب يسوع. فالإنسان العاقل، العاقل لما نسأله منتظر إيه، طوبى لمن كان الرب منتظرك. كل العلامات بتقول إن الرب قريب على الأبواب، كل العلامات. حتى لما تتأمل الرتم اللي ماشي به العالم في كل المجالات، في كل المجالات تلاقي رتم بيختلف يوم بعد يوم، يوم بعد يوم بيختلف، بيختلف في السرعة. حتى البعض بيقول زمان كان الوقت بيمشي ببطء، دلوقتي الوقت بيمشي بسرعة جداً. حتى شعور الإنسان بالنسبة للوقت، الوقت بيمضي بسرعة. مجرد ما نعيد عيد الميلاد نبص نلاقي هوب جه عيد القيامة، هوب خلصت السنة. بنعيد رأس السنة نيجي نعيد انتهت السنة. الوقت بيمر والعالم بيجري وكل حاجة سريعة، سريعة جدا. وصدقوني أي إنسان روحاني، أي إنسان روحاني، يعني معلمنا بولس الكلام ده من حوالي 2000 سنة، كان في سجن روما، سجن روما، وبيملي رسالة. هو كتب 4 رسائل وهو في سجن روما، ومنها رسالة فيليب بيسموها رسالة الفرح. فبيملي الرسالة بيقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وبعدين تلاقيه يقول كلمتين ما لهمش دخل لا باللي قبلهم ولا باللي وراهم، يقول الرب قريب، الرب قريب. البعض بيقول ان بص شاف الرب قدامه، البعض بيقول دي كلها تأملات، لكن المعنى القريب الرب قريب، يعني الرب جاي. من 2000 سنة بيقول الرب جاي. معلمنا بطرس يكتب يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. والرب يقول أنا آتي سريعا، أنا آتي سريعا. بيقولوا أنا آتي سريعا، يعني الرب حيجي في غمضة عين بحيث الإنسان ما يلحقش يرفع دماغه. وبيقولوا أنا آتي سريعا، يعني اليوم عند الرب كألف سنة والألف سنة كيوم، يعني الرب جاي على الأبواب. أقول انتهى الزمان، وإحنا بنك

بيتكلم على علامة مهمة جدا اللي هي تختم الزمان. بيقول يكرز ببشارة الملكوت في المسكونها كلها، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى، ثم يأتي المنتهى. ودي احنا بنشوف كرازة بالملكوت في كل ركن في العالم. يعني يمكن قبل 15-20 سنة وقبل القنوات الفضائية كان ممكن نقول لسه، لما كنا نقرأ سفر الرؤيا ويقول إني أخنوخ وإيليا هينزلوا في أورشليم ويكرزوا 3.5 سنين ومحدش يقدر يكلمهم، وبعد كده هيقتلوهم ويترموا في دروب أورشليم، ويقول وتراهم كل عين. فكنا نقرأ الكلام ده نقول إزاي هيتقتلوا في أورشليم، يعني من 40-50 سنة نقرأ الكلام ده نقول إزاي تراهم كل عين، دي معجزة. لكن دلوقتي تراهم كل عين اتحل اللغز وبقت سهلة جدا. اللي بيحصل في نفس اللحظة العالم كله بيعرف. يعني امبارح زي ما قالوا لنا وبلغونا أن هجموا على دير في مصر وقتلوا مش عارف كم واحد، وأسروا ولا أسروا خدوا كم راهب، و نعم فملوي. في نفس الوقت اللي حصل الكلام ده العالم كله عرف، العالم كله يكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة. دخلت البشارة إلى كل ركن في العالم، ويقول ثم يأتي المنتهى. ما عادش يعني لما يتكلم عن الحروب اللي بدأت من سنة 45 يقول ليس المنتهى بعد، تكلم عن الزلازل والأوبئة والمجاعات اللي بقت تغطي أفريقيا وتغطي العالم، الزلازل يقول هذه كلها مبتدأ الأوجاع. يتكلم عن إسرائيل من شجرة التين تعلموا المثل، وادي إسرائيل بقت دولة متقدمة جدا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وعلميا، ومن سنة 48 بدأت العلامة. لكن يقول الصيف قريب، لكن لما يجي يقول العلامة دي بتاعت القنوات الفضائية والستلايت والحاجات دي يقول ثم يأتي المنتهى. يأتي المنتهى، وأنا بقول انتهى الزمان. كنا بنقول الأيام الأخيرة، أقول دلوقتي إحنا في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة. واختم الكلمتين دول بالكلمة التالتة اللي هي تعقل الإنسان. كل الكلام ده ممكن يبقى في نظر البعض ده وعظ، ده وعظ، وياما ناس بتستهين بكلمة ربنا وبتستهين بالكنيسة وبتستهين بالخدمة والخدام، وحاجة تكسر القلب. لأن ممكن إنسان يزيد علمه وفي نفس الوقت بيزيد جهله وبيمضي على صك هلاكه، لأن العلم ينفخ. فتلاقي واحد زي ما حكولي خلال الأيام اللي فاتت، ناس زاد علمهم فسابوا المسيح واحتقروا الدين، والبعض منهم مشي في سكة غلط إلى آخره. مش عايز أحط النقط على الحروف، لكن فين الإنسان العاقل؟ الإنسان العاقل اللي يدرك إن ده الحق ويستوعب كلمة الحق ويتأملها ويستعد. تعقل الإنسان. قلت آية قالها معلمنا بطرس من 2000 سنة، إنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. تعقلوا يعني خدوا الموضوع جد، ده مش كلام، ده مش كلام وده مش خيال.
الإنسان اللي هو شوية تراب يقعد يألف في الكلام ويودي ويجيب ويقول لك ده كلام صح وده كلام غلط. قالوا لي امبارح إن البعض هنا بيعلم وبيقول ما تعلمش بس بقصة الخلق اللي مكتوبة في الكتاب المقدس، علم جنب منها نظريات أخرى، وعلم داروين، وعلم إن الإنسان أصله قرد، وعلم

لأن دي واحدة من ضمن وحايد ده العلم. يا مرحب بالعلم، يا مرحب بالعلم. عشان كده صدقوني الرب بيخزي الحكماء والعلماء ببساطة الناس الجاهلين. ناس الجاهلين على رأي واحد قال ممكن واحد يبقى عالم لاهوت، وفي علماء ملحدين على فكرة، عالم لاهوت ودرس لاهوت درس دراسة زي ما بيدرس أي علم، بيقول ما يحصلش إنسان بسيط بيجي يلمس الستر بتاع الكنيسة ده، بيلمس الستر بتاع الكنيسة، لأن ده عنده كل الإيمان، كل الإيمان. نحكولنا مرة عن ولد عسكري وهناك في الجيش، طبعا بيبقى في عساكر من الصعيد بسطة مش متعلمين، فبيقول الولد دخل من أول الكنيسة كده ماشي بخطوة عسكرية، خطوة عسكرية ها لغاية ما جه قدام الهيكل وراح ضارب تعظيم سلام زي ما بيعمل للواء أو الرئيس بتاعه، فهو معتبر إن رب المجد يسوع هنا هو الرئيس، فعمل له تعظيم سلام. ده إيمان، ده إيمان، بساطة الإيمان. الفلسفة والدعاء العلم ما يمشيش مع الإيمان، يركب دماغه ويعمل فيلسوف هالك هالك هالك هالك، هيغزي الحكماء ويخزي العلماء ويخزي كل الذين رفضوا، والنهاية صعبة. عشان كده بيقول يا إنسان اعقل اعقل، بص للي حواليك كده، هتتأمل وتلاقي الكل باطل وكله حينتهي، كله حينتهي. واللي اختبر الكلام ده سليمان، فيش إنسان عايش زيه يتكلم يقول بنيت لنفسي وعليت لنفسي، عملت جنات وفراديس، كان لمغنين ومغنيات، يذكر كلمة نفسي 6 مرات، لكن يجي في الآخر ويقول ثم التفت إلى كل تعبي وإلى كل ما عملته يداي، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. أم يجي لي إنسان في القرن 21 ويقول لي بلاش أقول، المهم يقول ما فيش ربنا، ما فيش رب، مع أن لو الإنسان صدقوني ببساطة وتأمل في أي حاجة، يعني هات جوافايا كده، جوافايا واعملها سلايدز كده ترانشات تلاقي الصليب، هات وردة بتطلع كده على شكل الصليب حمرة، في يوم الجمعة العظيمة في أورشليم بتطلع وردة، وإحنا عندنا في علية هناك تاج المسيح تطلع الوردة حمرة على شكل صليب، على شكل صليب. أمور كتير لما تتأملها تقول لك إن الصليب والمصلوب طريق الخلاص، طريق الخلاص. ده مرة عندنا في مصر واحد غير مسيحي قطعوا من الشجرة بتاعته حتة كده، فلقوا من هنا في صليب ومن هنا في صليب، فراحوا الناس قالوا له ادينا حتة فيها الصليب، راحوا له ناس تاني الله لا الحكاية، فابتدى يبيع ساعتها القطعة 50 قرش، احنا بعتولنا حتة طويلة كده حطيناها على المكتب، الصليب مرسوم بكل دقة، وابتدى الراجل يبيع كل حتة 50 قرش ب50 قرش. والله لا يترك نفسه بدون شاهد، لا يترك نفسه بدون شاهد. وياما إعلانات، ده من لطف الرب وحنانه بيدي إعلانات للإنسان، مع أن ما كانش المفروض يدي إعلان، لأن إحنا كمسيحيين يبقى ممكن نؤمن ونسلم ونصدق ونعيش على مستوى الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان المؤثر المثمر، الإيمان الذي يمجد اسم الملك المسيح. وأنا وإنت وإنت كمؤمنين في العالم لابد يكون هدفنا نرفع اسم المسيح، مش بس نؤمن به لكن نرفعه ونعليه، نمجده، نقدمه للناس، نشهد ليه، نشهد ليه
كل الزمان الباقي. الله يعطينا نعمة ويبارك حياتنا ويحفظنا في الإيمان المستقيم في حياة الاستعداد، منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب، له كل الكرامة والمجد.

بصلوات أبينا صاحب الغبطة البابا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا سرابيون ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك تكون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني من الدهب

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. في حلقة اليوم سوف نبدأ دراسة سفر جديد من أصفار العهد الجديد، وهو إنجيل متى. إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد، وإحنا عارفين الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين، العهد القديم 39 سفر والعهد الجديد 27 سفر. هنتكلم كتير عن إنجيل متى في المقدمة، وهنتكلم كتير عن مرحلة ما بين العهدين، عشان كده أشجعك أنك ترافقنا في حلقة اليوم والحلقات القادمة. ربما في كلام يكون جديد عليك أول مرة تسمعه، كلام تاريخي، كلام سياسي، كلام روحي، لكنه لازم للسرد لكي نفهم المساحة الزمنية والمسافة الزمنية ما بين العهد القديم والعهد الجديد. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بك أخي يوسف. إحنا يعني حلقة اليوم هيكون ليها طابع خاص، لأنها حلقة بنعتبرها كبري يربط ما بين العهد القديم والعهد الجديد. إحنا عارفين أنه في حوالي 400 سنة بين العهد القديم والعهد الجديد، أو بين آخر أصفار العهد القديم وإنجيل متى أول أصفار العهد الجديد، ومش كتير في تفاصيل منتشرة في أذهان المشاهدين عشان يعرفوا إيه اللي حصل في هذه الفترة. فإحنا بنعمة الرب يعني هنحاول نحط نقاط على الحروف ونسرد أمام أحبائنا المشاهدين ماذا حدث في هذه الفترة سياسيا، ماذا حدث في هذه الفترة روحيا، ماذا حدث في هذه الفترة بارتباط بأصفار الوحي، هل كان هناك وحي أم توقف الوحي، وماذا عن بعض الكتب التي كانت منتشرة في هذا الوقت. لكن مبدئيا عايز حضرتك تديني فكرة عن ختام العهد القديم وبداية العهد الجديد وتعمل لي مقارنة بينهم، وهنشوف مع بعض دلوقتي حاجة على الشاشة وحضرتك تمشي معنا خطوة بخطوة عشان نقدر نفهم ختام العهد القديم كان شكله إيه وبداية العهد الجديد كان شكله إيه. اتفضل.
1: يعني بداية أقول أن العهد القديم يختم بست أصفار تسمى أصفار ما بعد الرجوع من السبي، ثلاث أصفار تاريخية وثلاث أصفار نبوية. الأصفار التاريخية عزرة، نحمية، استير، دول كتبوا بعد الرجوع من السبي. والأصفار النبوية حجاي وزكريا وملاخي أيضا كتبوا بعد الرجوع من السبي. يبقى عندنا ست أصفار بعد العودة من السبي. ولما نقول بعد العودة من السبي معناها بعد انهيار إمبراطورية بابل وصعود نجم الإمبراطورية الفارسية. يبقى إذن يختم العهد القديم بإمبراطورية فارس، ويبدأ العهد الجديد بالإمبراطورية الرومانية اللي في أثنائها ولد المسيح. بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية تيجي إمبراطورية اليونان بقيادة الإسكندر الأكبر، الذي مع أنه هو نفسه لم يعش طويلا، كانت مدة حكمه تقريبا 9 سنين، لكن مملكته كانت لها تأثير كبير في الغربي والشرق على السواء.
0: تمام، هنشوف دلوقتي جدول يا أخي يوسف بيعمل لنا مقارنة بين ختام العهد القديم وبداية العهد الجديد، وعايز حضرتك تعلق لنا عليه. اتفضل.
1: يعني في هذا الجدول في 5 فروق ما بين ختام العهد القديم وبداية العهد الجديد. أولا القوى العالمية كانت بابل ثم فارس زي ما فهمنا،

0: بينما في العهد الجديد القوى العالمية في الغرب هي قوة الرومان. شعب يهوذا كان له والي يهودي، بينما في العهد الجديد اليهود لهم والي روماني زي ما بنقرأ في العهد الجديد. لا نسمع عن مجامع اليهود ولا السنهدريم، دي تعبيرات ما جتش في العهد القديم، لكن في كل مدينة كان يوجد مجمع في وفي أورشليم يوجد السنهدريم، ده الفرق النمرة 3. التوراة كانت باللغة العبرية، لكن في أثناء الفترة ما بين العهدين تم ترجمة العهد القديم إلى اللغة اليونانية المسماة بالترجمة السبعينية. أخيرا لا نقرأ عن الفريسيين ولا الصدقيين، دي جماعات دينية لم تظهر في العهد القديم لكنها ظهرت فيما بين العهدين، وعشان كده في بداية العهد الجديد نقرأ عن الفريسيين والصدقيين.
1: حضرتك كنت أشرت إلى المرحلة العسكرية والسياسية ما بين مادي وفارس وما بين الرومان، وأشرت إلى ما يسمى بإمبراطورية الروم اليونان.
0: صحيح.
1: فهنبتدي برضو دلوقتي حضرتك تشرح لنا المرحلة التاريخية ديت، الانتقال من مادي وفارس ثم إلى اليونان ثم إلى الرومان، ويريد برضو تشرح لنا التاريخ ده، لأن التاريخ ده محتاجين نعرفه كويس قوي عشان ندخل إلى العهد الجديد. إيه علاقة المرحلة التاريخية ديت بالكتاب وبالنسبة للنبوة اللي جاية في دانيال 2 ودانيال 7؟ ربطتنا الأجزاء ديت يا أخي يوسف.
0: يعني الله أعطى ما يسمى بأزمنة الأمم في حلم أولا لنبوخذ نصر، ما فسروش غير، وقالوا كمان لنبوخذ نصر قالوا دانيال وفسروا، لكن كمان دانيال كانت لي رؤية في أصح 7، فرأى الإمبراطوريات الأربعة لكن ليست في صورة كالتي رآها نبوخذ نصر تمثال بهي من معادن فخمة، لكن شافهم في صورتها الحقيقية كما هي في نظر الله وحوش.
1: تمام.
0: عشان كده احنا بنقرأ عن مملكة مادي وفارس، دي المملكة اللي جت بعد سقوط الإمبراطورية البابلية، والتمثال هنا بيجيب لنا الرأس من ذهب، دي إمبراطورية بابل، الصدر والذراعين من فضة، ودي إمبراطورية مادي وفارس، البطن والفخذين من نحاس، دي إمبراطورية اليونان، ثم الساقين والرجلين من حديد، وفي النهاية حديد مختلط بخزف، دي الإمبراطورية الرومانية. هذا ما رآه نبوخذ نصر في دانيال 2،
1: ودي أزمنة الأمم اللي هتسود على شعب الله،
0: ودي أزمنة الأمم. التعبير ده ما جاش غير في لوقا 21، تكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل.
1: تمام.
0: أزمنة الأمم، آدي أزمنة الأمم.
1: تمام.
0: في دانيال 7 شاف الإمبراطورية البابلية في صورة أسد ملك الوحوش، مادي وفارس في صورة دب يلتهم لحما كثيرا، ودي صورة الإمبراطورية بتاعت مادي وفارس. بالنسبة لإمبراطورية اليونان نمر المشهور بسرعة الانقضاض على الفريسة، وأيضا عليه على النمر ده 4 أجنحة يؤكد فكرة سرعة الانقضاض، وده بالضبط التاريخ قال كده، لأن الإسكندر الأكبر في فترة زمنية وجيزة جدا كان غزا العالم كله. أخيرا الوحش الأخير مخالف للباقين، صورة للإمبراطورية الرومانية.
1: إذن ختم العهد القديم وكنا في زمن الإمبراطورية ديت مملكة فارس.
0: تمام.
1: لكن بعد، وطبعا دي الخريطة التي سادت فيها مملكة فارس على قطاع كبير
0: حدود
1: من العالم، يعني من الهند إلى أوروبا إلى ليبيا في شمال أفريقيا، كانت متسعة
0: 127 والكورة.
1: لكن بعدها على طول يجي الإمبراطورية رقم 3،
0: الإسكندر الأكبر.
1: طبعا ديت اللي هي كانت عبارة عن الفخذين والبطن من نحاس.
0: أيوة.
1: لكن كان في نمر عليه 4 أجنحة.
0: بالضبط.
1: دي المرحلة اللي ما جاتش في الكتاب في تفاصيل، دي مرحلة ما بين العهدين.
0: ما بين العهدين.
1: اشرح لنا أكتر يا أخي يوسف، وانقسمت إلى كام جزء؟
0: إذا ما فهمنا فترة ملك الإسكندر الأكبر كانت فترة قليلة وجيزة، هنا بيقول لنا من 332 إلى 323، يعني حوالي 9 سنين. كان شابا وغزا العالم كله، في الحقيقة يعتبر واحد من أعظم القادة العسكريين في كل التاريخ، لكنه مات بسرعة، وده كلام مسجل في نبوة دانيال، أنه كقيامه ينكسر ولا لعقبه ولا بقوته، يعني أولاده أو ما كانش عنده أولاد أو يعني أولاد صغيرين ما يقدروش يتحملوا مسؤولية الإمبراطورية، فاقتسمها 4 من قواده، اقتسموا الإمبراطورية. المكتوبين

0: هنا تحت كاساندر لسيماخوس وبعدين بطليموس وسلوقس. بطليموس ده أخذ مصر وبدأ حكم البطالصة، سلوقس ده أخذ سوريا وبدأ حكم السلوقيين، بينما كاساندر ولسيماخوس دول أخذوا أرمينيا وأخذوا تركيا وأخذوا اليونان، ودول ما لهمش ذكر كتير لأنه دول مش موضوع النبوة، لكن تركيز النبوة على ملك الشمال وعلى ملك الجنوب اللي هو السلوقيين في الشمال والبطالصة في الجنوب، دول اللي بيتكلم عنهم الكتاب المقدس كثيرا نظرا لارتباطهم بوادي الرؤية اللي هي أورشليم.
1: طبعا دي الرقعة التي سيطر من خلالها الإسكندر الأكبر على معظم العالم زي ما احنا شايفين،
0: تمام.
1: لكن بعدها على طول محتاجين نقف عند الوقفة ديت في ترجمة اسمها الترجمة السبعينية.
0: أيوه.
1: فكرنا باللي حدث في الترجمة السبعينية في أنهي مرحلة بالذات؟
0: هي في الحقيقة الإسكندر الأكبر يذكر له يعني حاجة جميلة أفادت البشرية كلها، أنه نشر الثقافة الإغريقية. يعني مش بس كان راجل همه أنه يعني يحصل على ثروات الشعوب، لكنه نشر الثقافة. وفي الوقت ده كان معظم فلاسفة العالم التقال هم يونان، وعلشان كده نشر اللغة اليونانية في كل ربوع مملكته. اليهود نتيجة سبيهم بعيدا عن الأرض نسيوا العبري، تعلموا بعضهم لغة المكان اللي هم كانوا موجودين فيه، فمش عارفين يقروا ويستفادوا بالتوراة، فاقترحوا أنهم يترجموا التوراة اللي كانت باللغة العبرية إلى لغة عالمية. وفي الحقيقة ده كان القصد منها مش بس إفادة اليهود في ذلك الوقت، لكن تمهيد لمجيء المسيح، لأن الكرازة بالإنجيل انتشرت باللغة العالمية في ذلك الوقت اللي هي اللغة اليونانية. والعهد الجديد لم يكتب عبري لكنه كتب يوناني. مين اللي مهد لهذا الأمر؟ الإسكندر الأكبر بنشر الثقافة. وهنا بيقول لنا أن شعب اليهود شعروا بحاجتهم لفهم التوراة، فتمت ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية، قام بها 70 من علماء اليهود في مدينة الإسكندرية، فسميت الترجمة ترجمة سبعينية. الكلام ده كان سنة تقريبا 280 قبل الميلاد.
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتوقف عند المرحلة الرابعة وهي مملكة الرومان التي جاءت بعد الإسكندر الأكبر. بعد الفاصل نتوقف.

0: ملخص قبل الفاصل، كنا توقفنا عند الإمبراطورية الثالثة الرومانية وبعد الإسكندر اليونانية، وبعد الإسكندر الأكبر عرفنا انقسمت المملكة إلى 4 ممالك. أشهر 2 السلوقيين في سوريا والبطالمة في مصر.
1: صحيح.
0: السلوقيين دول في حاجة مرتبطة بيهم عن طريق واحد اسمه أنتيوخوس أبيفانس، برضه هنشوف دلوقتي معلومات عنه. وتفكرنا حضرتك الشخصية دي إزاي كانت محورية في مرحلة ما بين العهدين، لأنها قادت بعد كده إلى ظهور حركة اسمها المكابيين.
1: صحيح.
0: فدينا فكرة عنها.
1: يعني أنتيوخوس أبيفانس ده راجل شرير، واشتهر بكلمة أنتيوخوس أبيمانس. أبيمانس معناها المجنون، وهو كان مجنون فعلا. يقول لنا اللوحة دي: في الشمال سيطر السلوقيين على اليهود الباقين في الأرض، إلى أن جاء شخص رديء اسمه أنتيوخوس أبيفانس من 175 قبل الميلاد ل 164. اضطهد اليهود جدا وحاول محوهم، يعني كان عنده جنون ضد شعب الله. هذا الأمر أدى إلى نشأة جماعة المكابيين بقيادة ماثياس مكابيوس ثم يهوذا المكابي لاحقا. الرجل ده كان ليه تأثير سيء، لأنه عمل أول ما يسمى ركسة خراب، نقرأ عنها في دانيال أصحاح 8. هو في أصحاح 7 دانيال شاف رؤية بتورينا الممالك الأربعة في صورة وحوش زي ما أشرت من شوية، لكن في أصحاح 8 ركز على مملكتين اللي هي مادي وفارس ثم اليونان، وتوقف عند اليونان لكي يكلمنا عن هذا المجنون اللي هو أنت

0: يوخس أبي فانس اللي عمل ركسة خراب. إيه هي ركسة الخراب؟ في الحقيقة أصعد خنزيرة، وأنت عارف قديه اليهود بيكرهم الخنازير، أصعد خنزيرة على مذبح الرب في أورشليم، فنجس الهيكل وكان عاوز يبطل العبادة. حاول ذلك وفعلا نجح لمدة سنوات، لكن إلى أن قامت ثورة بقيادة المكابيين وانتصرت على هذا الرجل الشرير.
1: تمام، كل تأكيد في سؤال عند الضيوف، هناخد سؤال ونرجع نكمل كلامنا في المرحلة التاريخية دي.
2: منشوف في يوحنا 10 عدد 22 عيد التجديد، ده ملوش جذور في العهد القديم، ده جه منين؟
0: في الحقيقة فعلا ملوش جذور. لما نقرأ لوين 23 نقرأ عن مواسم الرب السبعة، ليس من ضمنها عيد التجديد، لكن عيد التجديد ده قصته من الرجل اللي احنا بنتكلم عنه أنتيوخس أبي فانس، لما دنس الهيكل ووقف الذبيحة والمحرقة لمدة سنوات 2300 صباح ومساء مذكورين في دانيال 8. لما قام يهوذا المكابي بثورة ضد هذا الرجل المجنون ورم هدم المذبح القديم وبنى مذبح جديد وجدد الهيكل، هذا اليوم هو يوم عيد التجديد. وبكل أسف لما نقرأ يوحنا 10:22 نكتشف أن الجيل الجديد مش أحسن من يهوذا، مش أحسن من أنتيوخس أبي فانس. أنتيوخس نجس الهيكل، هيكل الله المادي الحرفي، أما هؤلاء الأشرار فقد صلبوا الهيكل الحقيقي اللي قال عن نفسه هو ذا أعظم من الهيكل ها هنا، المسيح اللي قال انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه. عيد التجديد بيكلمنا عن تجديد يهوذا المكابي للهيكل القديم اللي في الوقت اللي فيه كانوا بكل أسف مزمعين يقتلوا المسيح الهيكل الحقيقي.
1: واستمرت فترة المكابيين من حوالي 163 قبل الميلاد لغاية 63 قبل الميلاد،
0: أيوة،
1: علشان تبتدي حقبة جديدة وهي الإمبراطورية الرابعة،
0: أيوة،
1: في تمثال أزمنة الأمم اللي هي الإمبراطورية الرومانية.
0: صحيح.
1: هنبص برضو على الشاشة دلوقتي وحضرتك تفكرنا تاني بالتمثال والحيوانات وتقول لنا هي فين الإمبراطورية الرابعة دي.
0: يعني زي ما شايفين في التمثال تحت خالص حديد، وحديد مختلط بخزف، ده لسه دوره ما جاش، هيجي بعد اختطاف الكنيسة، لكن دور الحديد أو الحيوان الرابع الهائل المخيف المخالف للباقين، دي الإمبراطورية الرومانية. ليه شبهت بحديد؟ لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء. ففي زمان الإمبراطورية الرومانية صدر الأمر بصلب المسيح، وصدر الأمر بقتل عدد كبير من رسل المسيح إنها الحديد، لكن هيجي يوم حجر قطع بغير يدين، هيضرب التمثال عند قدميه يذريه، وهذا الحجر يصبح جبلا يملأ كل الأرض، دي مملكة ابن الإنسان الرب يسوع المسيح.
1: يبقى دي الإمبراطورية الرابعة التي في زمانها ولد المسيح،
0: ولد ومات.
1: تمام. سيطرت على أرض إسرائيل،
0: صحيح،
1: حوالي سنة 63 قبل الميلاد، وبعد كده ولي يهوذا الكبير وليا،
0: أيوة،
1: على إسرائيل أو وليا على اليهودية تحت إمارة أو تحت سيادة الإمبراطورية الرومانية،
0: أيوة،
1: الذي في أيامه ولد المسيح.
0: تمام
1: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف بعد إذنك.

0: عرفنا أن كان في 400 سنة بين العهد القديم والعهد الجديد حيث صمت الوحي. هل في الفترة دي ما ظهرش كتب في هذه الفترة؟
1: تفضل يا أخي.
2: في الحقيقة ظهرت كتب فعلا تسمى كتب الأبوكريفة. كلمة أبوكريفة دي مش كلمة عربي يوناني أصلا، ومعناها الخفي، ويمكن عكس الأبوكاليبس اللي هو سفر الرؤية اللي معناها إعلان. حوالي 10 كتب اتكتبت في فترة الصمت، وتلاحظ أولا أنها لم تكتب بالعبري كالعهد القديم، لكن كتبت باليوناني. ونلاحظ حاجة تاني، أن المسيح والرسل لم يقتبسوا على الإطلاق أي اقتباس منها. والمدافعون عن الأبوكريفة بيقولوا آهو المسيح قال كلمة معينة، في الحقيقة كون بيقول كلمة موجودة هنا وموجودة هنا

0: مش ده الاقتباس، ده
1: مشابهة.
0: مشابهة ده أنا ممكن ألاقي في أي كتاب في الدنيا جذور، يعني إذا كنت حجيب كلمة منها. لكن هل اقتباس كما هو مكتوب لكي يتم ما قيل؟ لا، فيش كلام زي كده إطلاقا، لا من المسيح ولا من الرسل. ده حوالي 10 كتب اسمها كتب الأبوكريفة.
1: هنشوف دلوقتي لستة بالكتب دي أخ يوسف كما يراها المشاهد، علشان برضو عارفين إيه هي أسماء الكتب الموجودة، وهي ليست موحى بها من الله، تتنوع ما بين الشعر والأدب والتاريخ.
0: مظبوط.
1: لكنها ليست كتب موحى بها من الله في مرحلة مظبوط. صمت الوحي. ونيجي دلوقتي الأدلة عدم وحيها من الله.
0: تلاحظ حضرتك أن الكنيسة الرومانية لم تعترف بهذه الأسفار إلا بعد نهضة الإصلاح.
1: صحيح.
0: يعني سنة 1656 تقريبا اعترفوا بهذه الأسفار، يعني بقالهم 16 قرن تقريبا مش معترفين بها، وجايين يعترفوا بها دلوقتي. هل ده كلام يعقل؟ طبعا ليست هذه أسفار وحي، لكنها لها قيمة تاريخية ككتب قديمة، وليها أحيانا بعض الفائدة إنها كتب حكمة. فمن هذه الزاوية لما تقرأ من هذه الزاوية حسن، أما أننا نقول إنها وحي الله العكس صحيح، لأن هي نفسها بتعتذر عن القصور والتقصير في سفر المكابيين الثاني آخر أصحاح، بيعتذر الكاتب بيقول أنا متأسف إذا كنت أخطأت، فالتمسوا له العذر. الله لا يلتمس عذرا من إنسان، والله لا يخطئ.
1: تمام تمام. أخ يوسف حضرتك أشرت إلى أنه هذه الأسفار الأبوكريفة هم بيقولوا عليها مخفية، وكانت موجودة في الكتاب وحذفت، لكن الحقيقة ما كانتش موجودة في الكتاب ولم تحذف، هي كتبت بلغة غير العبرية في مرحلة ما بين العهدين، ولم يقتبس منها المسيح زي ما حضرتك أشرت ولا الرسل. لكن هناك بعض الإدعاءات أن هناك اقتباسات من هذه الأسفار في أسفار العهد الجديد. هعرض لحضرتك ما يعتمد عليه الذين يؤمنون بهذه الأسفار، وتقول لنا ده اقتباس ولا مش اقتباس. يعني الجدول اللي قدامنا على اليمين ده الجزء اللي موجود في أسفار الأبوكريفة، وعلى الشمال اللي بيقول عليه اقتباسات في العهد الجديد. اتفضل.
0: يعني في الحقيقة لما نقرأ الآية وبعدين الاقتباس، لا ما فيش اقتباس. يا ابني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى. إيه مالها دي ومال وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع واضطهدون؟ فين دي؟ مجرد كلمة التقوى جت هنا وجت هنا، لكن ما فيش اقتباس. إن للمتقين للرب لا يعاصون أقواله، والمحبين له يحفظون طرقه. فين دي كلام من كلام المسيح؟ إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. ما فيش أي علاقة. يعني الواحد يلغي دماغه ولا إيه؟ يعني فيه تشابه. طب أنا بقول لك أقدر أجيب أي كلام من أي حتة وأطلع تشابه، لكن اقتباس يعني إيه؟ ليتم ما قيل من الرب بالنبي القائل،
1: أو كما قال الرب،
0: أو كما قال الرب في. لكن ما حصلش كده. هذه الاقتباسات ليست اقتباس،
1: هذه مشابهات في الكلام،
0: مشابهات في الكلام بس.
1: الأخطر من هذا أخ يوسف الأخطاء. يعني في النصوص هذه الأسفار هناك أخطاء تعليمية، أخطاء تاريخية، أخطاء مرتبطة بالسحر والشعوذة. وهنقف عند الأجزاء النصية من بعض الكتب وتقول لنا هل هذا يتوافق مع تعليم الكتاب المقدس. أول حاجة في أستير، تتمت أستير 7:10-12، تفضل قول لنا ماذا قالوا عن همان ابن همداثة الأجاجي.
0: يعني لما نقرأ ما جاء هنا بيقول لنا إن همان ابن همداثة الذي هو مكدوني، مكدوني يعني من مكدوني،
1: يوناني،
0: يعني من اليونان. بينما الحقيقة إنه في سفر أستير بيقول همان ابن همداثة الأجاجي، أجاجي يعني من نسل أجاج، وأجاج جاء من عماليق، وعماليق هو حفيد عيسو. مال ده ومال ده؟ دي مغالطة صريحة تنفي عن هذا السفر من أوله لآخره صفة أنه إلهي، لأن الله لا يمكن أن يخطئ.
1: تمام، هذا خطأ تاريخي.
0: تاريخي.
1: ثم في المكابين الثاني 12:43-45 ماذا عن الصلاة وتقديم الكفارة لأجل الموتى؟
0: يعني تعليم ضد كلمة الله تماما. لكن هنا بيقول كده إن في آخر
1: عدد 46
0: لهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطية. بعد ما الإنسان مات في حل من الخطية، هذا التعليم يقود إلى تأجيل

0: هي للخلاص مش لآخر لحظة لما بعد الموت. وبعدين يجي ولادي ولا مراتي تعمل لي حل من الخطية. هذا تعليم يقود إلى إنكار وإهمال خلاص المسيح المجاني اللي خليني أعيش لمجد الرب وأنا هنا على الأرض.
1: يبقى عرفنا أن فيها أخطاء تاريخية عن همان ابن همداث الأجاجي، وعرفنا أن فيها كمان تعليم خاطئ أن الصلاة والصدقة تنجي من

0: لهنا.
1: يعني لما يقول لك كده، فأجابه الملاك وقال له: إذا ألقيت شيئا من قلبه على الجمر فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين. شغل سحر يعني، كبد الحوت يطلع ويخلي الشياطين تنفر.
0: وماذا عن اسم يسوع المسيح؟
1: وماذا عن اسم يسوع؟ لا، ما فيش اسم يسوع المسيح. لا.
0: أعتقد برضو جذور السحر والشعوذة في بعض الأماكن معتمد على هذه النصوص.
1: صحيح.
0: لكن هناك ما هو أخطر، مرتبط بالصدقة تنجي من الموت وتغفر الخطايا. طوبيا 12 من 7 إلى 10 عدد 9.
1: تفضل. ما هو ده التعليم اللي هو ضد كلمة الله. إحنا مش محتاجين لدم المسيح، لأن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا، اللي في عدد 9، وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة. يعني بشتري صكوك الغفران، ما جتش من فراغ. لما كان بيبيعوا مكان في السماء أو غفران للخطايا بفلوس، ما جتش من فراغ، لكن جاءت من مثل هذه الترهات البعيدة كل البعد عن كلمة الله.
0: الشيء المبارك المرتبط بالوحي في مرحلة ما بين العهدين هو ترجمة العهد القديم إلى الترجمة اليونانية اللي اسمها السبعينية.
1: تمام.
0: لكن في هذه المرحلة صمتت السماء ولم تأتي أصفار ما بين العهدين مطلقا إلى أن نصل إلى العهد الجديد.
1: تمام.
0: دللنا بالدليل والبرهان من خلال النصوص أن هذه الكتب كانت كتب تاريخية، كتب شعرية، كتب أدبية، لكن لم يكن فيها وحي من الله، بل تحتوي على أخطاء تعليمية وتاريخية قاتلة جدا.
1: صحيح. صحيح.
0: شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن الله مسيطر على الأحداث حتى عندما صمتت السماء ولم ترسل كلاما في مرحلة ما بين العهدين، ولم يأتي وحي في مرحلة ما بين العهدين، لكن كانت يد الله تدير الأحداث. فالانتقال وانتقال السلطة من الشرق إلى الغرب، لأن الله كان يمهد الأرض لاستقبال المسيح، فجاءت الإمبراطورية اليونانية ونشرت الثقافة الهيلينية واللغة اليونانية لكي يتم كتابة العهد الجديد بها فيما بعد، وينتشر بلغة عالمية معروفة في كل مكان. وجاءت الإمبراطورية الرومانية التي في زمانها ولد المسيح ومات، لكي يتم تعبيد الطرق وتهيئة الطرق لوصول الإنجيل إلى كل مكان. من الذي كان يدير دفة الأحداث؟ مش الناس اللي على الأرض، لكن كانت السماء تدير دفة الأحداث تمهيداً لمجيء المسيح، ولادة المسيح، موت المسيح، صليب المسيح، قيامة المسيح، ونشر خبر الخلاص في كل ربوع العالم. إننا نقف بوقار واحترام أمام هذا الكتاب، الكتاب العظيم، وأمام الله ضابط الكل. في الحلقة القادمة سوف نقدم أيضا مقدمة عن العهد الجديد وأصفار العهد الجديد وإنجيل متى، أول أصفار العهد الجديد. نلتقي في الحلقة القادمة، والرب معك.
2: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول.

0: تحوله إلى بولس.
1: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
2: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات؟
4: من ناحيه طبيه انه انا هم فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهارده هيكون برنامج خاص جدا. هيكون برنامج فيه اعلانات سماويه. هيكون برنامج بيتكلم عن السماء المفتوحه عن الارض بكلمات اعلانيه، كلمات نبويه. انا عايزه اقول لكم ضيف الحلقه النهارده ضيف خاص قوي قوي على قلب الرب. ضيف محبوب في السماء ومحبوب في الارض. ضيف عامل فرق في مجالات كتيره جدا. هنشوف وهنتعلم من أخونا حسام نبيل اللي الرب مستخدمه بقوة وبمجد.
7: أمين يا بيت. شكرا على التقديم الجميل ده. أشكرك جزيلا. شرف لي أن نتقابل النهاردة مع بعض.
6: أنا مش عارفة إزاي ربنا كونكت داس مع بعض بالطريقة دي.
7: كان يعني مرتين بس كان حدث غريب جدا أن احنا نتقابل ونكونكت كده في الروح. يعني كان بالنسبة لي خبرة جديدة يعني في حياتي.
6: ربنا يباركك يعني. وانا عارفه ان دي بدايه استخدامات كتيره يعني على قلب الرب.
7: اثق اثق
6: وابتدى بيها.
7: امين.
6: بالحلقات.
7: ايوه أمين.
6: دي بس البدايه.
7: ايوه عربون البدايات.
6: عربون البدايات.
7: ايوه
6: حسام، الرب ادالك اعلان قوي جدا وانت في بدايه حياتك وصدقته والرب عمل بيه ايات وعجائب. احكي لنا عن الخبره دي.
7: الخبرة دي كانت في سنة 2011. أنا أصلا من إسماعيلية واتربيت في إسماعيلية وابتديت رحلتي مع ربنا في 1997. لكن من 1997 لغاية سنة 2011 في الكلمة اللي ربما هتعرض يعني في الفيديو، أنا مؤمن طفل في الإيمان اعتاد الخدمة، فأصبح بالنسبة له الخدمة دي هي كل حاجة في حياته. يعني كنت بقود تسبيح ونوعية الخدمات دي نوعية إلى حد ما التجربة فيها عالية شوية، لأنه بيبقى التجربة على الفن أو الناحية الفنية، فكنت شايف نفسي حاجة يعني ذات قيمة. لغاية سنة 2011 لما حصل هذه المقابلة. كنت قاعد في الكنيسة وما كنتش بخدم. انتقلت من إسماعيلية للقاهرة وكنت قاعد في الكنيسة مش بخدم، مش معروف عند أي حد خالص. وبعدين بسبح ربنا عادي، وبعدين كان في جماعة أجانب موجودين في الوقت ده، والمفروض كان في واحد عنده الوعظة أو الخدمة، وطلع واحد قبليه يرحب بالناس الموجودين وابتدى يتكلم بالكلام اللي موجود في الفيديو. واكتر نقطتين هو اتكلم بيهم انه ربنا هيديك صوت عشان تسبحه وعشان تنطق بالكلمة وتعلم الكلمة. ودول اكتر حاجتين ربنا اداني فيهم مسحة انه اكون بقود تسبيح وان اكون بعلم الكلمة. لكن ما كانش زمن تحقيقها ساعتها. انت عايزه تقولي حاجه؟
6: انا كنت عايزه اقول لو نشوف الفيديو
7: اوكي
6: ونتفرج عليه مع بعض ونشوف ربنا هيقول لنا من خلاله ايه ونكمل بعدين.
7: تور.
6: تعالوا نسمع الفيديو.
8: There is just one more thing I want to say.
9: في حاجه هقولها.
8: It is for the brother next to the man in yellow. Next to him, them there.
9: ده انت. ايوه.
8: What is your name?
9: اسمك ايه؟ حسام.

0: Hosan.
1: Hosan.
0: I want to show you something this evening.
1: أنا عايز أوريكوا حاجة الليلة دي.
0: The Bible says that we can have a walk in the Spirit.
1: الكتاب بيقول إحنا نقدر نمشي ونسلك في الروح.
0: And we can be just naturally ourselves.
1: ممكن نكون على طبيعتنا.
0: But God is able to give us His thoughts.
1: لكن ربنا يقدر يشاركنا بأفكاره.
0: I believe in the person and the power of the Holy Spirit.
1: أنا مصدق في الشخص وفي قوة الروح القدس.
0: And whilst we were worshiping the Lord together,
1: لما كنا بنعبد الرب مع بعض,
0: I took a little look around at this great congregation.
1: أتفرج على المجموعة العظيمة دي من الناس.
0: I only saw you for about 2 or 3 seconds.
1: أنا شفتك لمحتك 3 ثواني بالضبط.
0: But the Holy Spirit did something in my heart.
1: لكن روح ربنا قال لي حاجة جوايا.
0: And I want to say this to you publicly tonight.
1: وأنا أحب أقول لك اللي حسيته قدام كل الناس الليلة دي.
0: That you are a good worshiper of the Lord.
1: أنت عابد للرب.
0: And your worship is contagious.
1: وعبادتك للرب بتعدي اللي حواليك.
0: As you lift up your voice in praise.
1: وأنت لما ترفع صوتك بالحمد والتسبيح.
0: So you came here tonight to offer to God.
1: أنت جيت الليلة دي عشان تدي ذبيحة للرب.
0: But through your English brother, God speaks to you.
1: لكن من خلال أخوك البريطاني ربنا بيكلمك.
0: He says the hand of the Lord is upon you.
1: وبيقول لك إن يد الرب عليك.
0: He is going to lead you into great paths.
1: هو هيقودك في طريق عظيم.
0: There is destiny written all over you.
1: إن المصير ربنا محدده.
0: And as you continue to be a worshipper of Jesus,
1: وانت بتكمل تكون عابد للرب,
0: He will be your provider.
1: هيكون هو مسدد لكل
0: احتياجاتك. He will be the lifter up of your head.
1: هو هيكون رافع رأسك.
0: For God is for you and not against you.
1: لأن الله معك وليس ضدك.
0: Greater is He that is in you than He that is in the world.
1: الذي في داخلك هو أعظم من الذي في العالم.
0: And I believe that you will be someone.
1: وأنا متأكد ربنا يستخدمك.
0: That will have a voice.
1: هيبقى عندك صوت.
0: You will speak the word of the Lord.
1: هتتكلم بكلمة الله.
0: You will sing the praises of your God.
1: هتسبح تسبيحات الله.
0: And His name will be praised.
1: واسمه هو هيعلى.
0: Are there anybody here that want to clap their hands and praise Jesus?
1: في حد عايز يسقف ويسبح الرب؟
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
2: حسام, دي كلمة نبوية قوية.
3: جدا جدا, لأنها رسمت ملامح المستقبل بتاعي بعد كده.
2: ازاي؟
3: بصي يا فيت, اليوم ده بالنسبة لي كان يوم فارق, لأن أنا كان مش عندي تذمر ولا حاجة, لكن برضو تبعا للسكة اللي أنا كنت بقولك فيها, أن أنا شايف نفسي يعني خادم وشخص يعني ذو قيمة. رحت طلبت من الفريق ساعتها في الكنيسة انه عايز انضم ليكوا يا جماعة, واللي هو يا بختكوا بقى انا جاي انضم ليكوا يعني بهذا التفكير الساذج يعني الطفولي. وقعدت عملت اوديشن او يعني تجربة للأداء, واول مرة في حياتي ايفيت احس بالفشل الشديد. خرجت يعني زي ما بنقول بالمصري كده قفايا بقمر عيش, خزي شديد جدا, احباط شديد جدا, فشل شديد جدا جدا. يوميها انا يعني وكاني اتخانقت مع ربنا ان انا سبت اسمع ليا وسبت الفريق بتاعي وجيت عشان اخدمك في القاهره وده ما حصلش. بس واقع الامر هو دي كانت خناقه بيني وبين نفسي انا, ما بين اللي ربنا عايز يعمله في حياتي وما بين الطفوله ورؤيتي للخدمه بانها حاجه بتخلي الواحد يلمع وبتخلي الواحد يعني يبقى متميز بالذات في الاوساط المسيحيه. ودي كانت لحظة فارقة في حياتي, لأن ربنا ابتدى يكسر ده جوايا. اليوم ده أنا فاكر كان أبويا وأمي الجسديين والروحيين مجتمعين معايا, شبه معمودية الطفل الصغير كده يعني, دي ما كانتش حصلت في القاهرة قبل كده غير في اليوم ده. ويوميها أنا فاكر أبويا الروحي جي بعد الاجتماع وقال لي خد بالك يا حسام, أنه الكلام اللي أنت سمعته ده مش هيحصل للنهاردة ولا بكرة ولا بعده, لغاية ما ربنا ياخد سكة معاك تستوي فيها وتتشكل فيها وياخدك في رحلة تتحول من الطفولة اللي انت عايش فيها لنضوج مختلف, يبقى ربنا بيأهلك انك تتحمل مسؤولية زي اللي كان بيكلمك فيها.
2: باباك الروحي ده كان جاي معاك من الإسماعيلية ولا كان في الكنيسة دي ولا؟
3: لا كان جاي معايا ولا كان في الكنيسة, واحيانا هو وزوجته بينزلوا يعني القاهرة أحيانا فحضروا الاجتماع في اليوم ده. يعني لم تكن مرتبة خالص, ولا هو عايش في القاهرة ولا أنا طلبت منه, هو كان يعني مش قادر أسميها, أو ربما يكون ترتيب إلهي أنه يبقوا الناس دي مجتمع.

0: معايا في اليوم ده.
1: واو واو. وبعدين ايه اللي حصل؟
0: اللي حصل انه ربنا خدني في 3 سنين. يعني انا فاكر ان ربنا قال لي جملة، قال لي يوم ما الوقفة على المنبر اللي انت بتحلم تقف عليه ده تتساوى في قلبك بانك قاعد على حصيرة تحت سلم بتقود 2-3 غلابة، يوم المكان ده يساوي المكان ده في قلبك انا هعرف ازاي احطك في المكان اللي انا عايز احطك فيه. انت مش هتعملها بدماغك ولا بايدك، وبطل تمشي بدماغك، وبطل تشوف نفسك ان انت نجم او لامع او يعني حد ذو قيمه. لانه وساعتها بفتكر الكلام اللي في يوحنا 15 لما قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. للاسف كنت بعمل بدونه، بس النهارده انا بقيت بفهم انه ده كان حاجه بلا ثمر خالص، حاجه جوفاء.
1: اعتقد ان قبل اي استخدام كبير لازم ربنا يوقفنا في الحته دي.
0: صحيح.
1: انا حصل معايا تجربه، مش تجربه، اختبار مماثل جدا. اول مره كنت اطلع لايف على الكارما، وبعدين دخلت الحمام لقيت الحمام مش نظيف خالص، فقلت ايه ده، ازاي الحمام مش نظيف بالمنظر ده؟ فخرجت وكأن سكينة كده خبطت في قلبي، هو انت اكبر من انك تنظفي حمامي؟ قلت لا يا رب. دخلت وقلعت الهدوم اللي انا لابساها عشان اطلع بيها لايف، ابتديت انظف الحمام واقول له اشكرك انك علمتني الدرس قبل ما اطلع لايف.
0: وده ما بيبقاش اذلال لينا ولا حاجه، لكن بيبقى اعداد، لان المسؤوليه اللي ربنا بيحطها على كتافنا وعلى كتاف ولاده تبقى مسؤوليه محتاجه نوعيه شخصيات معينه ناضجه انها تشيل مسؤوليه زي كده، وبالتالي تكون مؤثره في المكان اللي هي فيه. الثلاث سنين دول انا اتعلمت فيهم درس يافت، درس طعام البالغين، انه طول ما انا طفل في الابان كنت بحتاج اللي يسقيني اللبن العقلي العديم الغش، ولبن حلو كويس وبنمو بيه، لكن في الاخر ده لبن عقلي. الثلاث سنين دول ربنا دربني فيهم مع الروح القدس ومع الكلمة ازاي اقدر اطلع طعام البالغين واكله. ابتديت انمو نمو البالغين من الكلمة ومع الروح القدس. الروح القدس ده كان المدرس وما زال، لكن ده البداية اللي اختبر فيها يعني ايه الروح القدس يقعد ويدرس لي ويفهمني اللي انا بقراه وينور عينيا. وابتدت ملامح شخصيتي وطريقة تفكيري عن نفسي وعن ربنا رقم واحد ثم عن الخدمة تتغير تمام.
1: ده بقى عملية تجديد الذهن، ده ربنا عمل جواك تجديد ذهن.
0: عمل تجديد ذهن، وانت بتقولي تجديد الذهن بالظبط انا بفتكر الكلام اللي كتبه بولس في روميا 12:2 لما بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. يعني كتير قوي بنقف للحتة دي كإشارة لتجديد الذهن، بس هو بيفاجئنا بعد كده وبيقول لكي تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. وكأن لو قريت الآية من الشمال لليمين، عشان تختبروا إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة وتأكتيفيتوا الإرادة دي في حياتكم وتفعلوها في حياتكم، انتم محتاجين تمشوا سكة تشكيل وتغيير للذهن. وشفت الاتنين ازاي مرتبطين ببعض ارتباط جامد جدا.
1: لو احنا النهاردة عندنا شباب طالع وكان بيفكر بنفس الطريقة دي، ده أنا قيمتي في المواهب اللي عندي، ده أنا أقدر أعمل، أنا أقدر أكون زي فلان، وليه مش بياخدوني وبياخدوا فلان؟ لو بصيت للكاميرا وكلمتهم من اختبار حياتك هتقول لهم إيه؟
0: هقول لهم لو أنت بتفكر بالطريقة دي أنت هتتعذب كتير قوي، هتتعذب كتير قوي، لأنك هتعمل حاجات كتير قوي ومش هتعرف تشوف الثمر بتاعها، أو يمكن يكون ربنا أمين ويثمر بيها، لكن انت شخصيا مش هتكون بتسمع برافو من ربنا، مش هتسمع السقفة اللي من ربنا. الحاجة التانية اللي انا عايز احذر منها، يمكن الاختبار شكله فظيع قوي، قاعد في كنيسة فيها 3000 فرد وواحد بيكلمني انا شخصيا، بس اللي انا عايز اقوله لشخص مستني كلمة نبوية ربنا مش لازم تحصل بنفس الطريقة، ممكن تحصل وانت قاعد في اوضة نومك قدام الكلمة، ممكن تحصل وانت ماشي في الشارع وانت قاعد في المواصلات. انا اعرف واحد وكلنا نعرف واحد ربنا صحى من النوم عشان يدعوه هو لسه طفل، صموئيل. فالاختبار مش لازم يحصل بحذافيره، لكن في الاخر احنا محتاجين كلمه نبويه تحركنا وتشكل المستقبل بتاعنا، والكلمه النبويه دي هيتم تاكيدها والعمل عليها وتثبتها من كلمه الله الحيه الفعاله.
1: والكلمه النبويه دي ضروري قبلت

0: ريزنتمنت جامده في حياتك وقابلت يعني مقاومه؟
1: لا شك طبعا، لا شك، لانها بتخبط في الطبيعه بتاعتي. يعني انا كنت بقول لك انه انا شايف نفسي نجم وشاطر، لكن لما ربنا عدى معايا في المحك اللي انا احرجت وخزيت فيه، دي كانت كسره جامده ليا. بس من رحمه ربنا انه ما سميش اتكسر لوحدي، يعني اتكسرت لكن هو كان محوطني. مش قادر اقول هو اللي كسرني، لكن ربما كبريائي اللي كسرني، وربما تطلعي لذاتي هو اللي كسرني، لكن هو من امانته كان محاوطني، ومن امانته كان بيحاول يثبت الدعوه اللي بيدعوني ليها على حياتي عليا. بس برضو يعني اتجاسر واقول انه حتى لو ربنا عمل كده وانا مش ماشي في سكه تشكيل الذهن، غالبا الدعوه دي ربما ما تتفتحش او تتفعل في حياتي. وده اللي المسيح قاله على اورشليم، قال لها انا كتير اردت ان انا اجمع بنيك تحت جناحي زي ما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحها، بس انتم ما اردتوش.
0: يعني ممكن ارادتي تقف ضد تحقيق الدعوه في حياتي وتحقيق الكلمه النبويه في حياتي
1: طبعا، وعلى مسؤوليتي الخاصه والشخصيه وقناعتي، ارادتي ممكن تقف في تحقيق دعوتي. وحتى لو مين اللي كان قايل الكلمة النبوية دي، لو جابوا أعظم نبي في العالم يقول الكلمة النبوية دي على حياتي، طب ما هو يعني إشعيا يتنبأ على أورشليم وقد إيه أنت جميلة وقد إيه الرب بيحبك وقد إيه أنك بعد ما كنت مهجورة تدعين حفصيبة وبدل ما كنت مستوحشة يبقى ليك أبناء، لكن إيه اللي حصل في الآخر؟ إرادتهم لم تتفق، فخلاص عدوا زمان افتقادهم.
0: وده ممكن يحصل لأي حد فينا
1: بالظبط.
0: وأسئلة كتيرة بتقول إيه ده؟ ما هو أنا خدت كلمة نبوية وما حصلتش، ونبتدي نلوم
1: ربنا بالظبط،
0: أو نبتدي نحكم على الشخص اللي قال النبوة إنه نبي كذاب
1: أو ما سمعش
0: مظبوط أو ما سمعش مظبوط أو whatever البليم اللي إحنا نحطه على الكلمة دي. لكن إزاي إن أنا أحارب بالكلمة دي؟ إزاي أحارب بالكلمة النبوية اللي على حياتي؟
1: مفتاح الحرب دي هي حربك ضد نفسك أنت شخصيا، حربك ضد الطبيعة اللي جواك، وحربك ضد الشاكلة اللي في ذهنك اللي تشكلتها من هذا الدهر. بولس كان بيقول كده، لا تشكلوا هذا الدهر. فكل واحد من أول ما نزل من بطن أمه إلى اليوم اللي بيقعد يمشي مع ربنا سكك، هو متشكل. اتشكلنا في الحضانة، في المدرسة، في التلفزيون، في الشارع، في الميديا، ربما في الكنائس كمان. ففي شاكلة لهذا الظهر محتاجة تتكسر، محتاجة تتظبط عشان تبقى فيتنج أو مناسبة لمقاس وشكل الدعوة اللي ربنا عايز يتحرك فيها. لو الشاكلة دي ما ظبطتش على مقاس الدعوة، يا إما الدعوة هتبقى بتلق عليا أوسع مني بكتير، يا إما أنا همشي بيها وخبط في الناس وما تممش الثمر اللي المفروض ربنا عايزه. فمش هينفع ربنا يستأمني على دعوة وأنا لسه الشاكلة بتاعتي مش جاهزة إنها تستقبل الدعوة دي.
0: النهاردة بعد ما ربنا شكلك ودخلت في ده كله، ايه الدعوة اللي بتتحقق في حياتك النهاردة؟
1: الدعوة اللي بتتحقق في حياتي ليها جوانب عديدة جدا، لكن اللي انا فاهمه من ربنا، وبمناسبة سؤالك عن الدعوة، ربما ما نكتشفش كل الدعوة في يوم وليلة، لكن غالبا بتاخد ايام وسنين نقعد نكتشف فيها ونحقق جزء. اقول لك زي جيمز مثلا، الجيمز اللي بنلعبها ممكن تفتحي ليفل واحد، ولما تخلصي ليفل واحد يبدأ يتفتح ليفل اتنين، ولما تخلصي لغاية ما توصلي للليفل النهائي. بشوف احيانا كتير ان الدعوة بنفس الطريقة، طول ما انا امين وماشي في سكة التشكيل ربنا بيفتح جوانب الدعوة. انا شخصيا دعوتي انه اكون بسبح الرب وبقود شعبه في التسبيح، ان اكون بعلم الكلمة، وان انا احط انظمة للاماكن اللي ما فيهاش انظمة. دول تلات حاجات انا لغاية النهاردة فاهمهم من ربنا ان انا اكون بعملهم.
0: يعني ايه تحط انظمه للاماكن اللي ما فيهاش انظمه؟
1: يعني
0: مثل عملي.
1: انا مجال الـ في جزء من المجالات اللي بشتغل فيها، ويمكن نتكلم في حلقه تانية عن موضوع المجالات، مجال التكنولوجيا، مجال السوفت وير انجينيرنج او هندسه البرمجيات. فببساطه جدا انا بروح للمكان اللي محتاج نظام، محتاج سيستم، محتاج اوردر يمشي عليه، وببدا اعمل ده. وابتديت اكتشف وانا بشتغل في المجال ده انه جزء من شخصيه ربنا كده. يعني لما الرب زرع جنة شرقية عدن، زرعها فيها بيوتي واوردر واباندنس، يعني فيها جمال، فيها نظام، فيها وفرة. فجزء من اللي ربنا بيعمله ك

0: كعمل فلاحي في زراعة الجنة انه يعملها بنظام. وكان بيستأمن آدم على ان البرية اللي في الارض انت هتعملها شبه الجنة وهتحفظ الارض. فده جزء من صورة ربنا اللي ممكن يكون بيتحقق في حياتنا
1: وبيتحقق لغاية النهاردة وهيفضل يتحقق لغاية آخر يوم في عمرنا،
0: لغاية ما أقول له أكملت السعي وحفظت الإيمان، وزي ما المسيح قال العمل الذي قد أعطيتني لأعمل قد أكملته. يا بخت اللي هيوصل للمحطة دي، اللي يقول إن الشغلانة اللي أنت اديتهاني اشتغلها، والدعوة اللي أنت حطيتها على حياتي أنا عملتها على أكمل وجه، أنا مستعد دلوقتي للانطلاق
1: باسم الرب يسوع. ليك عمر ولينا أعمار ولينا كل يوم مثمرين في الملكوت. للأسف الوقت الحلو قوي بيعدي بسرعة قوي، لكن في حلقات تانية عايزين نتكلم على حاجات أكتر اللي ربنا استأمنك عليه قوي جدا. شباب وميد ايج عايزين يتعلموا، وأنا أول واحدة تعلمت منك كتير. ربنا يباركك، ربنا يباركك. إخواتي أنا فعلا بشجعكم ان انتوا تتابعوا حسام نبيل على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، وكل المعلومات دي هتكون محطوطة على الشاشة. مدرسة، عايزة اقول لكم، مدرسة للنمو، مدرسة للاتضاع، مدرسة للحياة الحقيقية مع ربنا. تعالوا دايما نفكر بعض ان احنا محتاجين بعض. مفيش واحد يقدر يقول انا عندي كل حاجة، محتاجين بعض، احنا محتاجين بعض. تعالوا نعمل الاختيار ده، ان ما ابصش على نفسي وخلاص، ما اقولش اللي عندي هو كامل وفي كل حاجة، لكن اقول يا رب انت اديتني فرص كتير اتعلم وانمو، واعبر لكل الناس عن حبك وعن عملك الغير طبيعي، عن عملك الفائق الطبيعة في حياتي وحياة اللي حواليا. ايه رأيكم نتقابل الحلقة الجاية وهنكمل كلامنا مع أخونا حسام نبيل؟ وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

مساء الخير ومساء البركة لكل شعب الرب. مبسوط ان اكون وسطيكم. وحد يعني يرفع ايده معايا كده ويقول عايزين نشوفك النهارده يا رب، عايزين نشوفك، عايزين نعاين مجدك بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة، عينها من مجد الى مجد. لو اللي يقدر يقف معايا تعالى نقف كده في بداية العبادة، اللي يقدر يقف تعالى نقف مع بعض كده. يقول الكتاب الكلمات دي: لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم لتكسو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فتيجي نعترف كلنا بصوتنا كده ونعلي صوتنا واحنا بنعبد هذا الإله اللي يستحق كل عبادة ويستحق كل سجود ويستحق الإكرام، يستحق إن احنا نيجي نديله كل غالي وكل اللي عندنا. هو يستحق، هو يستحق. ارفع قلبك كده في لحظات وبارك الرب. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. خد مجدك فينا، خد مجدك فينا، خد راحتك لتكن لك السيادة الكاملة على أذهاننا، على أرواحنا أمامك وإحنا في حضورك، ولا نفقد من محضرك يا سيد رب في اسم الرب يسوع.

قلبك كده وقول له شكرا لانك اشتريت مني. الذي احبنا وقد غسلنا خطايانا وجعلنا ملوكا وكهنا لله بدمه، اشترانا من كل قبيله من كل امه من كل شعب من كل لسان. هو يستحق ان انت تيجي النهارده تقول له شكرا، يستحق ان انت ترفع قلبك وتشاور عليه وحده، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله.

أعماله، يعظم عمله معاك وانت بتقول له كده ما فيش زيك، يعظم عمله الوقت اللي جاي معاك وانت بتقول له ما فيش زيك في الحياة ولا ينفع يكون في غيرك. أنت وحدك الملك وأنت وحدك السيد على بيوتنا، على خدماتنا، على كنايسنا، على حياتنا، على بيوتنا وعلى أولادنا، على الكل. يلا نملك الرب وإحنا بنقول له لك الملك ولك السيادة ولك الكل. تعال كل روح له بقلبك كده، روح له بكل ما فيك، لأن من هو به وله كل الأشياء. هو مستحق، هو مستحق. نسجد عند موطئ قدميه، نتقدم بثقة أمامه. هو يستحق، هو يستحق. يكسر كل غالي، نكسر كل غالي عند قدميه. هو يستحق، هو يستحق. نيجي نفرش له ايدينا كده نقول له ليك الكل، ليك الكل، بنسلمك الكل. لك السيادة وحدك، لك الإكرام وحدك، لك السجود وحدك، لك الكل وحدك، لأن من هو به وله كل الأشياء. كرامة ومجد لاسمك.

ترفع قلبك للرب كده في لحظات وقول له انت مستحق. كمل تقول له انت مستحق. قلبي مشغول قوي، نقعد كلنا نحط عينينا على الرب نقول له انت مستحق. كلمه واحده لسانك يقعد يرددها كده، يقعد يرددها كده كتير كتير. عند لهجي اشتعلت النار وانا بقول له انت مستحق. يلتهب قلبك بحضور الروح القدس وبنار الروح القدس، وينقل رجلك من كل برودة ومن كل فطور ومن كل نشوفة جاي بيها من بيتك من حياتك من يومك. رب ينقل حياتك، وعند لهجك عند لهجك عند كلمتك المستعلة بنار الروح القدس وانت بترفع قلبك بتقول له انت مستحق. وانت بكل قلبك رايح للرب تقول له انت مستحق. بيتي بيقول لك انت مستحق، حياتي بتقول لك انت مستحق، خدمتي بتقول لك انت مستحق، كل ما في باطني يقول لك مستحق. في واحد يقعد يكلم نفسه في العهد القديم يقول لك كده باركي باركي، ما تقومي تباركي، باركي يا نفس الرب، ما تقعد تبارك الرب. كفايه نوم، كفايه غفله، ده هو بمجده عايز يجي. اليه ناتي وعنده نصنع منزلا. ده امتياز مش اي حد يستحقه، ده هو بنفسه جاي لك، ده هو بنفسه يقول لك انا جاي اسكن عندك، انا هملى بيتك مجد، انا هملى حياتك مجد، انا هملى خدمتك مجد، انا هملى اولادك مجد، انا هملى جوزك بالمجد، انا هملى مراتك بالمجد، انا هملاكوا كلكوا بالمجد. دل على قلبه لينا. جرب تصلي كده وتقول له انا مستنيك، انا مستني هذه الامنيه تتحقق في لحظات وانا في محضرك.

كمل صلاة كده وقول له تعالى تعالى على حالة النهاردة وأنا جاي قدامك، أنا مشتاق إن أنت تعدي عليا، مش طالع من غيرك النهاردة من الاجتماع ده. حد يعرف يقولها له؟ مش طالع من غيرك. حد صلى وقالها له كده؟ أمسكت فيه ولم أرخي. عارفين المسكة اللي هي ما فيهاش رخاوة دي؟ مسكة بتبقى شكلها عاملة إزاي؟ شديدة شديدة. حد يقول رب خليني أمسكها فيك، أنا عايز أمسكها فيك. العالم ما ياخدنيش يمين وشمال، ولا ريح كده تشيلني ولا ريح كده تشيلني، لكن أكون محمول بالروح القدس طول الوقت. دي سكة أنا بأمل إن أنا أمشي فيها، أنا طمعان إن أنا أمشي فيها، إنه اليوم كله يكون تحت سيادة الروح القدس، الحياة كلها تحت سيادة الروح القدس. لا نفقد في اسم الرب يسوع. ارفع ايدك معي كده قول لا أفقد، ولا بيتي يفقد، ولا حياتي تفقد، ولا أولادي يفقدوا، لكن حضورك وحدك يملأ حياتنا.

يملأ الحياة بالكامل. ملناش أي قوة، ملناش أي لازمة من غيرك، أنت وحدك. نصلي ليك ورافعين قلوبنا أنك تأتي بزيارة لشعبك هذه الليلة، زيارة لبيوتهم في اسم رب يسوع، زيارة للحياة بالكامل في اسم رب يسوع. ارفع قلبك كده وقدم، قدم الذبيحة كاملة، قدم الكل. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. مستحق مستحق مستحق. كمل تقول له مستحق، كمل تقدم، كمل تقدم. الرب حاضر، الرب حاضر. كمل تقول له مستحق، كمل تقول له مستحق، كمل تقولي له مستحق. كمل تقول له انا بشعر بحضورك برتاح، كمل تقول له انا بحبك. كمل تتغزل في الرب، كمل تعظم الرب، كمل تعظم الملك اللي موجود في وسطينا. كمل كمل كمل وما توقفش. ليل ونهار يصعدوا بخور بيقولوا فيه مستحق هو الخروف المسبوح ان ياخذ المجد والكرامه والقدره والغنى والحكمه، لانه صبح واسترانا من كل قبيله ومن كل امه ومن كل شعب ومن كل لسان. قبلنا اليه ملوكا وكهنه فسنملك معاه. ارفع ايدك وبارك الرب، ارفع ايديك كده، جرب ترفع ايدك وبارك وعظم الرب. جرب ترفع ايدك وتقول شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا، شكراً. قلوبنا لو فضلت تشكرك مش هنبطل، مش هنعرف نبطل. قلوبنا هتقعد 24 ساعة تقول لك شكرا، مش هنكفيك ومش هنوفيك حقك، واحنا جايين بنقول لك شكرا. شكرا لأنك مش بتتأخر عليه. لا يخزى منتظروه، لا يخزى منتظروه في اسم الرب يسوع. ما يتأخرش عليك النهاردة، وانت ساكب قلبك وانت متضرع أمام الرب، يأتي عليك حضوره، يدركك حضوره، يدرك بيتك ويدرك بيتك ويدرك حياتك ويدرك خدمتك ويدرك يومك ويدرك كل الساعات القادمة على حياتك. يدرك حضوره، يدركك بحضوره. بنعظمك بنعظمك بنعظمك بنعظمك، لأنك حي، لأنك حاضر، لأنك موجود بقوة في هذا المكان. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. هاللويا هاللويا للملك الحاضر في وسطنا. هاللويا. اسكب قلبك، اسكبي قلبك في لحظات فيها يدور حوار خاص بينك وبينه، في كلام رايح وكلام جاي. اعلان ينسكب عليك، اعلان ينسكب عليك، إعلان يأتي، إعلان يأتي ويملأ قلبك، يملأ حياتك، فتطلع من الاجتماع النهاردة متشدد. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. قدوس قدوس قدوس قدوس اسمك.

0: الملوك، رئيس ملوك الأرض. هللويا هللويا، لك المجد والكرامة، لك العز والسجود، لك البهاء والحمد.
1: نكرم الرب بجمعتينا. مبارك اسمك.

هللويا. حد شعر بحضور الرب؟ حد شعر بحضور الرب؟ تيجي نعظم الملك بسقفة كبيرة كده. يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي، اهتفوا لله بصوت الابتهاج. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون

أشكر ربنا من أجل وقت العبادة والتسبيح. ربنا يبارك أخويا ماريو وهو أول مرة يكون موجود معنا، بنرحب بيك في الجمعية أخ ماريو. نشكر ربنا من أجل العازفين، نشكر ربنا من أجل كل الشباب اللي بيعملوا في كل المجالات، الصوتيات أو خلف الكاميرات أو في الكنترول روم. ربنا يبارك كل شباب الجمعية واستثمر شبابهم لمجدهم. عندنا طلبات صلاة، وعايز أقول لكم واللي بيشاهدونا، كل طلبة بتيجي على السايت بتاع الجمعية أو تبعت لنا حتى لو ما نبهناش عنها، احنا بنصلي لأجلها، لأن احنا بنعبد إله اختبرناه بيستجيب، إله صالح. من يوم ما عرفناه واحنا كل لحظة بنختبر إكرامه في حياتنا. عندنا طلبة صلاة من أجل الأخت أمجاد في أمريكا، هي عملت قلب مفتوح لكن بتحتاج لمعجزة الرب يتنازل إليها. وعندنا طلبة صلاة من أجل الأخت مريم حسني، عندها مشكلة في الكلى ومحتاجة عملية زرع كلى. وعندنا طلبة صلاة من أجل الأخ باسم زاخر، عنده كانسر ويثق في صلاة المؤمنين. وعندنا طلبة صلاة من أجل أخونا الأخ إميل زكري، لأن هو كان خبط أوتوبيس مبارح، بس أشكر الرب أحسن إليه. نصلي لأجله ونصلي لأجل والدته في المستشفى وبتغسل كلى. عايزين نذكر كل المرضى، في ناس كتيرة إخوة وأخوات أفاضل وفضليات كانوا بيحضروا معانا لكن مش قادرين، المرض منعهم يكونوا موجودين في وسطينا، هم بيشوفونا دلوقتي في مصر وخارج مصر، فعايزين نحطهم قدام الرب ونصلي الرب يوصل لهم ويتمم مشيئته الصالحة في حياتهم. وعندنا الخميس اللي جاي، الليلة الخميس الأخير، ليلة صلاة من الساعة 11 لستة صباحا. اجتماعنا ده بيتعاد كل يوم أربع على الكرمة تلمذة الساعة 9 مساء. اجتماعاتنا الحد كل يوم حد زي ما حضراتكم عارفين الساعة 7:30، والثلاث والخميس الساعة 7. اجتماعات الصلاة يوم الجمعة العلية من 8 إلى 10 صباحا، ويوم السبت من 7 إلى 9 مساء. وعندنا اجتماع مدارس أحد وإعدادي، واجتماع الأسرة وثانوي يوم الجمعة، واجتماع جامعة وخريجين الجمعة مساء. وعايزين نصلي، عندنا حدث بنستناه كل سنة وبيفرق كتير، وعايز أقول لحضراتكم واللي بيشاهدونا، الحدث ده مش مفهوش ربح، هو حدث كرازي من الدرجة الأولى. رب يستخدم لجنة خلاص النفوس للنشر في معرض

الكتاب بتوصل رسالة المسيح لكل حد بيدخل لجنة خلاص النفوس للنشر. المعرض هيكون من 24/1 ل6 فبراير. خلينا نحط الأيام دي في نفوس صعب الوصول إليها بتدخل بنفسها تسأل، عايزة تسأل وعايزة تعرف. وإحنا بنشوف اختبارات رائعة وحاجات عظيمة الرب يعملها معنا كل سنة، فعايزين نرفع الوقت ده قدام الرب عشان الرب يتمجد ويتمم مشيئته الصالحة والكاملة والمرضية. خلينا نسكن قلوبنا، نحط كل الطلبات دي قدام الرب، نحط المرضى اللي ذكرناهم بالاسم. في ناس موجودة في وسطينا محتاجة ايد الرب، مش لازم اللي كتبوا طلبة بس، لكن في ناس رفع قلبها للرب والرب مكتوب عنه تأوه الودعاء يسمع. هو عارف الأن اللي جوه قلب كل واحد فينا، في نفوس مكسورة لكن ما كتبتش ورقة، في نفوس محتاجة موجودة في وسطينا أو بيشوفونا على الشاشات. يا رب جايين الليلة دي عشمانين في شخصك زي ما تعودنا عليك. انت عودتنا نحن نصرخ اليك وقلت لنا بفمك الطاهر مهما سألتم من الآب باسمي فإني أفعله. احنا واثقين وجايين عشمانين، لكن ادينا الطلبة اللي حسب قلبك ومشيئتك، نحطك انت. كل تسبيحاتنا كانت بتعلن عن اسمك العظيم القدوس، اللي الملاك لما بشر القديسة المطوبة العذراء لما بتقوله كيف يكون لي هذا، قال لها هو الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، لذلك القدوس المولود منك هو ابن الله. يا ابن الله جايين الليلة دي بنحط كل الأسماء والطلبات قدامك، مهما كان اسم المرض، اسمك فوق كل اسم، قوة تخرج من شخصك لشفاء كل حد يا رب عشمان في شخصك منتظرك. يا رب يا رب احنا بنحط انفسنا مكان كل حد كتب طلبة وجايين يا رب بنسجد قدامك ونقول لك يا رب منتظرينك. قال انتظار صعب، صعب جدا، لكن روحك القدوس الساكن فينا يطمن قلوبنا ويهدينا وينعشنا واحنا في البرية، ويثبت عينين على شخصك. اذكر كل المرضى والمحتاجين يا رب لمسة خاصة، اذكر كل القضايا والمشاكل، اذكر المعرض يا رب، ايام المعرض يا رب، يا رب النفوس ترجع لك، النفوس ترجع لك، النفوس اللي مكتوب عنها إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. افتح الأذهان والقلوب يا رب عشان تتعرف عليك وعشان تشوفك. أنت الإله الحقيقي وحدك، منتظرينك يا رب زي ما باركتنا من خلال التسبيحات، منتظرينك في الكلمة. بنحط ابنك جناب القسيس هشام بن إيدك يا رب، منتظرين كلمة من العرش، ادينا كلمة خاصة. أنا أثق يا رب أنه مفيش ولا حد فينا جاي مجرد أنه جاي اجتماع، لكن كلنا بنرفع قلوبنا ليك منتظرينك، منتظرينك تكلم قلوبنا. أيد ابنك بقوة خاصة في الإنسان الباطن. أذكر أخواتي اللي موجودين قدامك، أذكر أخواتي اللي على الشاشات، تمم مشيئتك الصالحة والكاملة والمرضية في حياتنا في اسم المسيح ولكل مجد، أمين. أنا برحب ترحيب خاص بجناب الفاضل الدكتور القس هشام كامل، أول مرة يكون معنا في الجمعية. إحنا مبسوطين جدا وبنرحب بحضرتك، تفضل يا رجل الله.

أنا مش قادر أقول لكم أعبر لكم عن سعادتي الغير عادية إن أنا أكون في وسطيكم. خلاص نفوس شبرة من المكان اللي من وإحنا أطفال عارفين إنه ربنا استخدمه وبيستخدمه وهيستخدمه كمنارة غير عادية بتغير مصر كلها. من وإحنا أطفال من أيام ما كان صمويل دكتوريان بيجي هنا والنهضات اللي كانت بتحصل وما فيش خادم فينا يعني كأسيس أو كخادم في أي طائفة كتب خلاص النفوس ما أثرتش فيه والكتب الصغيرة والكتاب السنوي. ربنا يبارككم، أنا بعتبره شرف وامتياز غير عادي ليا أنه إن أنا أكون موجود على المنبر ده وأن أنا أقف على مكان وقف علي ناس من خدام الله الرائعين، واجتماع أنا متأكد من حضور ربنا موجود فيه. طبعا يعني انتوا سمعت اللي فيكم بيعرفني من التلفزيون، فعارف ان انا بقول الحكايه دي دايما. انا عارف الناس بتستغرب ان في قسيس اسمه هشام، مع يعني كانت عقدتي طول عمري عقدتي الاسم والشكل. فلا يعني من ساعه ما انا كنت صغير وعندي مشكله لا كنت بحب اسمي ولا كنت بحب شكلي. يعني احنا اربع اخوات، واكيد سمعتوني يعني اغلبكم سمع الحكايه دي. احنا اربع اخوات، اخويا الكبير ماهر وبعدين اختي منى وبعدين انا هشام وبعدين ماجد. فيعني ماما وهي بتسمينا كلنا كانت بتسمينا بالميم ميم ميم، وجت عندنا حودت وما فهمتش ليه لغايه النهارده. يعني يا ماما ستيل تعيش، ربنا يديها العمر، ساعه عندها حوالي 91 سنه ربنا يباركها. ما فهمتش ليه جت عندنا وحودت كده يعني فطبعا بتعقد من وانا صغير. طالع اسمي هشام، وبعدين يعني سكنت في شارع الهرم، فتخيل لما تنزل توعظ في الصعيد ويقول لك المتكلم بتاعنا اسمه هشام ومن شارع الهرم. من الحاجات اللي انا عايز اكلمكم عليها النهارده، يعني اوعدكم ان انا مش هطول. طول ما انا ماشي في الشارع، ومش هنا في مصر بس، يعني أنا ربنا شرفني إن أنا أوعظ في حوالي 57 دولة في العالم، فأنا يعني لفيت تلت العالم أو أكتر شوية من تلت العالم. السمة السائدة في الناس كلها اللي ماشية في الشارع إنه مفيش ابتسامة على وش الناس، وكأنه إبليس نجح إنه يحط هموم وأحمال وأثقال على الناس. الكلام ده مش بيتكلم، انا مش بتكلم عن الناس الفقراء بس طبعا ربنا يباركهم، لكن حتى الناس اللي عندهم فلوس. انا بشوف ناس قاعده في اماكن فخمه وقاعده في اوتيلات فخمه وقاعده في حاجات تانية وبرضو نفس الكآبه الموجوده على الوش. وده اللي خلاني النهارده اختار اسم للتامل اللي انا عايز اتامله معاكم فيه، اسمه سؤال وجواب. سؤال وجواب. السؤال ساله المرنم في مزمور 85، في مزمور 85 عدد 6، مزمور 85 عدد 6. المرنم كأنه ماشي معانا وماشي شايف اللي بيحصل في العالم كله، وإذ به يصرخ ويسأل هذا السؤال: ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك؟ يا رب في أمل مع الحالة الاقتصادية الصعبة، مع الحالة السياسية الصعبة، مع الحالة الزوجية الصعبة، مع الحالة المرضية الصعبة، مع الظروف اللي أنا عايش فيها دي، هل في أمل؟ ألا تعود أنت؟ هل في وقت يا رب أنك زي ما كنا بنرتل شق السماء، هل في وقت أنك تقدر تتعامل فيه مع الوضع اللي أنا موجود فيه؟ انا ما اعرفش ايه اللي محزنك، ايه اللي تعبك، هل الاحوال الماديه، هل ما في مشاكل، هل في امراض؟ وهنصلي عشان كل ده النهارده، وصدقوني هتطلعوا النهارده فرحانين، لانه الوعد هنا فيفرح بك شعبك. بس الكلمه دي، الايه دي، ايه مهمه جدا، لان بتقول انه مصدر الفرح الوحيد بك. إبليس اللي مخلينا منكد علينا ومتعبنا في عمرنا كله وتعبنا في حياتنا إن إحنا بندور على حاجات تفرحنا، بندور على حاجات تفرحنا، فلما الحاجات دي ما بقتش موجودة إحنا مش فرحانين. بس بيقول لنا يا مؤمنين يا أولاد ربنا خدوا بالكوا إن المصدر الوحيد اللي ممكن يفرح قلبك برغم كل الظروف اللي حواليك هو الرب، هو الرب. كلنا فرحنا لما خدنا الثانويه العامه، دخلنا

جامعه الدنيا الفرح، الفرح اللي بيقدمه العالم فرح بيروح على طول. كم واحد فرح لما جاب عربيه وبعد ما جاب العربيه مع اللقصات ولا اول حكه الفرح كله راح فين؟ هو احنا على الهوا؟ يعني كم واحد فرح لما اتجوز؟ تضحكوا دي حاجه ايه؟ وكلنا طبعا، وانا لغايه دلوقتي فرحان اصل مراتي بتتفرج عليا في امريكا دلوقتي. احنا بقالنا 40 سنه متجوزين فانا في منتهى الفرح يا روزينا. كم واحد فرح وبعد كده مع اول مشاكل الحياه الفرح الارضي، الفرح اللي العالم بيقدمه فرح وقتي. بنبقى فاكرين ان انا لو امتلكت بيت هفرح، لو انا جبت عربيه هفرح، لو انا اشتغلت الشغلانه دي هفرح، لو انا عملت كذا هفرح، وبكتشف ان انا ايوه باخد اللي انا عايزه بس برضو مش فرحان. لان اللي انا عايز اوصله معاكم النهارده انه الفرح الحقيقي مش نابع من الخارج، الفرح الحقيقي بينبع من الداخل. بحب قوي التنيمه اللي بتقول مش مستني يا ربي حاجه تفرحني، مع ان احنا بنرتلها، بس احنا امانه بندور على اي حاجه تفرحنا. زمان واحنا صغيرين قبل ما حضراتكم يعني اغلبكم يتولد، كان التلفزيون في الستينات لما طلع سنه 64 كان التلفزيون قناتين. حد يفتكر؟ كانت قناتين، كان هو حته 17 بوصه كده، وكنا فاكرين بنتخانق مين اللي هيطلع من تحت البطانيه غير القناه. هما كانوا قناتين، الاولى والثانيه، صح؟ وكان يبتدي من 6 يخلص 10 بالليل او 11 بالليل. الناس افتكرت طبعا انه يمكن لما نكبر التلفزيونات بدل ال 14 بوصه دي التلفزيونات بقت 80 بوصه، وبدل ما يكون هم قناتين كم واحد عنده ساتلايت ولا عنده بتاع بيجيب 5000 قناه. والخناقه الدايره في كل بيت طبعا، الراجل ماسك الكنترول في ايده، الريموت كنترول ما بيدوش لحد ابدا، صح كده؟ الراجل ماسك. بس انا عايز افهم الستات، لان دي الحاجه الوحيده اللي الراجل بيحس انه متحكم فيها في البيت. واحنا كرجاله يعني طول ما انت قاعد بالريموت تك تك، ما احنا ما عندناش صبر نكمل الفيلم ولا نكمل هو تك تك، بس هو هي احساس الملكيه، احساس ان انا عندي. لكن ومع هذا التلفزيونات كبرت، القنوات كترت، الحاجات دي كترت، ومع هذا الفرح اللي احنا بندور عليه يطلع لنا من التلفزيون مش موجود. فالعالم النهارده بيحاول يقدم لنا وعود بفرح، بيحاول يقدم لنا اغراءات بالفرح، لكن بنكتشف في النهايه انها سراب. وتيجي تصطدم في الكتاب المقدس بفليبيا 4 ويقولها الكتاب بلغه بنص الامر، افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. تقول له يا عم انت بس بتقول ايه يا رسول بولس، انت بتقول ايه؟ افرح ازاي والدولار بقى بكذا؟ افرح الدولار ازاي والعدس بقى بكذا؟ افرح ازاي والجبنه بقت بكذا؟ افرح ازاي والظروف صعبه؟ افرح ازاي وانت بتقول لي افرح كل حين؟ يقول لي بس انت نسيت كلمه في الاول، انا قلت افرحوا في الرب. فلو انت النهارده قادر تعلن جواك انه مصدر فرحي الحقيقي هو ان الله ده اللي اقدر اقول له يا ابويا الله العظيم ده موجود جوايا، انا فرحان بالرب، ساكن في بيت، ساكن في عشه، انا فرحان بالرب، باكل فراخ ولا باكل طعميه ولا باكل جبنه، انا فرحان بالرب، لابس حاجة غالية أو لابس حاجة مش غالية، أنا فرحان بالرب اللي بيصنعني وبيديلي قيمة وبيديلي معنى ومصدر فرح جوايا هو الرب. هو الرب اللي قال في القديم فلا تكون إلا فرحا. أنا مبسوط إن احنا كلنا حافظين الآيات دي، بس أنا عايزك تروح فرحان النهاردة، عايزك تروحي فرحانة النهاردة. عايز اقول لك النهارده ربنا شايف دموعك، يقول كده قد رايت دموعك. ربنا عارف الظروف، ربنا عارف الاحوال، ربنا بس خدوا بالكم انه ما تضحكش علينا. الله قال لنا من البدايه ان العالم قد وضع في الشرير، ونبقى مش اذكياء لو احنا توقعنا خير من عالم وضع في الشرير. فاحنا في حرب مع العالم، احنا في حرب، واللي بيريحني ويفرحني وبيطمني ان انا عارف ان انا بقضي على الارض زمن غربة، فانا هنا مش مسكني، انا مش هفضل عايش هنا للابد، فانا مش مخلد فيها. فبغض النظر ايه اللي عندي ولا ايه اللي امتلكه، في النهاية انا سايب كل ده ورايح وطني.

انا فرحان بالرب اللي هيبقى معايا وهيكمل الرحلة معايا. هغمض عيني على الارض وهفتح عيني الاقي نفسي معاه في السماء. ومفيش حد ممكن يفرح قلبك غير ان يسوع يسكن في قلبك. في يوم من الايام واحد من الناس افتكر انه لما يكون عنده فلوس وسلطه، هما دول اكتر حاجه العالم كله موت نفسه عشانها، فلوس وسلطه. يعني انت لو معاك فلوس وسلطه مين يقدر يقف قدامك؟ عندك الفلوس وعندك السلطه اللي بتحمي الفلوس دي. الراجل ده افتكر انه الفلوس والسلطه ممكن تخليه فرحان، فجمع بكل قوته وبكل ما يمكن جمع الفلوس والسلطه في ايد واحده. وفي يوم من الايام سمع الراجل ده ان الرب يسوع هيزور البلد بتاعتهم. قال لك بس انا معايا فلوس وانا عندي سلطه، انا اقدر اقف في الصفوف الاولانيه اشوف يسوع. حاول يدخل بين الناس. انتوا عارفين اللي راح فيكم بيت لحم وأورشليم يعرف، انا طبعا رحت كتير، اللي يعرف الشوارع هناك ضيقه قوي زي شوارع القرى عندنا. فهو وقف، لقى الناس واقفه على الجنبين، لقى الناس واقفه على الجنبين عشان تشوف يسوع. هو حاول يدخل، يقول الكتاب فلم يعطوه مكان. في لحظات بتكتشف فيها انه لا الفلوس بتنفع ولا السلطه بتنفع. يقول الكتاب انه ركض وراح، كلكم عارفين القصه، ولقى شجره وطلع فوق الشجره. والشيء العجيب ان انت لو ماشي في موكب، ماشي في موكب دايما، اي رئيس او حد كبير مشهور بيعدي في موكب بيحيي اللي على اليمين وبيحيي على الشمال، لكن يسوع لا بص للي على اليمين ولا بص على الشمال، يسوع رفع عينه للي على الشجره. عارفين ليه؟ لان يسوع لما بيخش الكنيسه بتاعته بيدور على كل قلب مشتاق اليه. ربنا لا يهمه العدد اللي بيهتف هنا ولا اللي بيهتف هنا، ربنا بيبحث عن قلب جواه أشواق واحتياج طبيعي. عشان كده المسيح ساب اللي حواليه وبص للي على الشجرة. أنا زرت شجرة الجميز بتاع زكا بالمناسبة، حاجة مشهورة قوي يعني. لما بص على الشجرة وقال له يا زكا أسرع وانزل، ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. لغاية هنا كلنا حافظين القصة صح؟ إلى أن يقول الكتاب فنزل وقبله. لا قولها بصوت عالي، فرحا. لأول مرة زكا يكتشف أنه الفرح لا كان في المال اللي عنده ولا في السلطة اللي عنده. الفرح الحقيقي اللي حس بيه زكا لما قبله، لما قبل المسيح فرحا. عايز تروح بيتك النهاردة فرحان، اعلن قدام قلبك أنا قبلت يسوع جوه قلبي، أنا يسوع هو أنت مالك عمري، أنت سيد قلبي، أنت سيد حياتي، أنا رب عايش لك. ووجود الله في قلبك يديك الفرح. أديكوا مثلا واحد تاني، واحد تاني كان بيشتغل وزير، عايز أكتر من كده؟ وزير، كل الناس تعظيم سلام، ساعة الوزير راح، ساعة الوزير جه، ساعة الوزير خرج، ساعة الوزير دخل، الأبواق بتهتف وهو داخل، وزير. برغم إنه وزير وراكب عربية بخيل وعنده كل حاجة، لكن ما كانش فرحان. لغاية ما يجي واحد اسمه فيلبس غلبان، وربنا يقول له تقدم ورافق المركبة. عمرك فكرت انه واحد في مركبة بتجرها ست خيول وفيلبس كان ماشي على رجليه، بس ربنا يدي قوة للفيلبس انه يمشي بسرعة الخيل. شوفوا المؤمن المليان بربنا. يعني الخصي الحبشي كان راكب مركبة بيجرها خيل. احنا بنقرأ الآية تقدم ورافق المركبة كأنه يعني لا الموضوع كان أصعب من كده. ده مركبة بتاعت وزير، والمركبة دي ماشية بقوة، لكن الله لأنه كان باعت فيلبس، كان بيستخدم فيلبس، إدى الباور، إدى القوة لفيلبس أنه يرافق المركبة، يمشي بنفس سرعة المركبة. وكان بيقول له وزير مش وزير، أنت اللي فيك أعظم من أي حد تاني. ويبتدي الحوار، كلنا عارفين الحوار ده. احنا ساعات يعني ده انا بنهج اهو من بس من كلمتين. تخيل بقى ده بيجري جنب الملك وبيكلمه، ده في العربيه وده والاثنين ماشيين. لعلك تفهم، لا مش عارف ايه. وبعد ما خلص والراجل امن، نزل واعتمد. فاكرين القصه؟ ويقول الكتاب نفس جمله بنفس الطريقه، ومضى في طريقه فرحا. الطريق ما اتغيرش صح؟ هو مروح بلد، الطريق ما اتغيرش، اللي اتغير ولا العربيه اتغيرت ولا الخيل اتغير. الحاجه الوحيده اللي اتغيرت في الخصي الحبشي

أنا عايزك تروح النهاردة فرحان بالرب الذي فينا أعظم من الذي في العالم. بس اقبله، اقبله بجد، اقبليه بجد، قولي له يا رب ما لياش غيرك. أنا كنت فاكرة إن العيال هتفرح، كنت فاكرة الهدوم بتفرح، كنت فاكرة العربيات بتفرح، كنت فاكرة أتاري أنت الفرح، أنت الفرح الحقيقي. طب يا أسيس بس أنت ما أنتش عارف، ده ساعات بتبقى الدنيا زحة صعبة والحالة صعبة. كان عندنا زمان أسيس في الكنيسة الإنجليزية مشهور قوي، خد وعظة أنا عمري ما أنساها وأنا طفل، كان اسمه الأسيس لبيب مشري، حد سمع عنه؟ أسيس لبيب مشري في الملك الصالح. وعمري ما هنسى لبيب مشري قال مرة الوعظة دي، قال احنا متعودين واحنا خارجين أمهاتنا وبتودعنا على الباب تقول له روح يا ابني ربنا يفتحها في وشك، بس أنا بقول لكم النهاردة روحوا ربنا يقفلها في وشكم. الناس كلها اتصدمت، يعني ايه أسيس بيقول للشعب بتاعه روح ربنا يقفلها في وشكم؟ يقول لهم بس انتم مش عارفين انه في يوم الاحد والابواب مغلقه، لما الدنيا اتقفلت تماما في وش التلاميذ، لما التلاميذ حاولوا يخرجوا من هنا ما قدروش، حاولوا يخرجوا من هنا ما قدروش، حاولوا يعملوا حاجه، الظروف كلها مقفله، الاقتصاد صعب، الحاله النفسيه صعبه، الحاله الماديه صعبه، الحاله الجسديه صعبه، الابواب مغلقه. بس بيقول الكتاب انه لو انت موجود النهارده في الاجتماع في الجمعيه والابواب في حياتك مغلقه، النهارده تقدر تختبر اعظم معجزه في الدنيا. يقول الابواب مغلقه، جاء المسيح ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب، برغم ان البيبان ما اتفتحتش، برغم الناس اللي بره ما مشيتش، اللي حصل ان وجود المسيح في القلب ادى للتلاميذ فرح. هتفرح لما الرب يسكن في قلبك، هتفرح حتى والابواب مقفوله، لان هو مصدر فرحنا. الا تعود انت فتحيينا فيفرح بك، بك شعبك. لكن حتى لو اضطهدوك، بنرتب ترنيمه، حتى ونضطهدوا في مره ولادك وبنقعد نشتكي، بنقعد نشتكي. في يوم من الايام اخونا الغالي بطرس بشر وعمل معجزه، فكانت النتيجه انه بدل ما يتسقف له خدوه ضربوه علقه وضربوا التلاميذ. وبعد ما ضربوهم، يعني تخيل كده لو حضرتك، لو انا مثلا في امريكا وخدوني وضربوني، وانت ايه اللي بتعمله ده، وما تبقاش وما تبقاش وما تبقاش، وانا مروح مراتي تقول لي بلاها اللي احنا بنعمله ده، خلاص ما يعني نشتغل أي بلاها اللي احنا بنعمله ده، يعني مش لازم اللي احنا بنعمله ده. لكن اسمعوا اللي حصل مع التلاميذ، يقول ومضوا فرحين. يا عم فرحان ازاي، ده انت لسه واكل علقه، ده انت لسه مضروب، ده انت لسه يعني لسه الدنيا. يقول ومضوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمي. شفتوا في كل جوانب الحياه تقدر النهارده تروح فرحان، تقدري النهارده تروحي فرحان. باب مقفول هيجي يفرح قلبي، اي ظروف حتى لو انا مقطعت هروح فرحان، لان انا مصدر فرحي مش في اللي معايا ولا اللي في حواليا، انا مصدر فرحي ساكن جوايا. يا سلام ويا بختك النهارده لو تقبل ان روح الله القدوس يسكن في قلبك ويسكن في قلبك. فلما الروح القدس يسكن، زي ما بيقول انتم هيكل الله وروح الله ساكن، الروح يديك محبه ويديك ايه؟ فرح. فلا تكون إلا فرحا، لأن أنا مليان بروح الفرح نفسه. كلمتكم بهذا لكي دوم فرحي فيكم. أنا فرحان لأن روح الله اللي جوايا مفرحني، مفرحني. والناس تبص عليا وتستعجب، يا عم أنت إزاي فرحان في الظروف دي، أنت إزاي بتعزي في الظروف دي، إزاي بترنم في الظروف دي. يقول لهم لا لا، أصل اللي جوايا، اللي جوايا، اللي معايا سيد الأكوان، سيد الأكوان. كنت بحكي لهم الصبحية، لو حد شاف الوعظة في مدينة نصر، أنا لغاية سن 55 سنة لا كنت بلبس نظارة ولا رحت مستشفيات ولا دكاترة، يعني لغاية 55 سنة كنت راجل كويس قوي. بعد 55 بقيت زبون دائم على المستشفيات والحاجات دي كلها. يعني في مرة من المرات نقلوني على المستشفى، وربنا ما يوريكم يعني مهما كانت التكنولوجيا، بس انك تركب عربيه الاسعاف وهم بيولولوا

كده والكلام ده كله يعني حاجة ترعب يعني. المهم يعني نقلوني للإمرجنسي للطوارئ. وهناك في أمريكا يعني بالذات في أيام كورونا والأيام الحاجات دي الطوارئ دي كانت زحمة جدا يعني، أنت ممكن تقعد ساعتين ثلاثة أربعة لغاية ما يجي دورك وتخش، لأن زحمة والمستشفيات مليانة. أنا نقلوني المستشفى ووصلت من هنا، أول ما روزينا قالت لهم اسمي فوجئت إنهم جم بسرعة بمنتهى السرعة خدوني ودخلوا بيا. فهم داخلين بيا النيرس الممرضة الرئيسة بتاعتهم ماشية جنب السرير بتقول لي هو حضرتك من ملاك المستشفى؟ فقلت طب زميتك ده منظر واحد. قالت لي طب أنت تعرف حد في الإدارة؟ فقلت لها يا ستي ما أعرفش، ليه بتسألي الأسئلة دي؟ قالت لي لأن التوصية اللي جاية عليك إن أنت ما تستناش لحظة، إن إحنا أول ما اسمك يتقال ناخدك على طول جوه. قلت لها بصي لا أنا من الملاك ولا أعرف حد من الإدارة ولا رئيس مجلس الإدارة، بس أنا أعرف الراجل الكبير قوي اللي فوق ده اللي ماسك كل الكون في إيده، هو الرب، هو الرب، هو مصدر فرحي. عش كده المرنم لما بيقول له ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك. احنا يا رب منتظرين زيارة إلهية جديدة لكل قلب مكسور وكل قلب مجروح وكل قلب واقع وكل قلب محبط وكل قلب الأبواب مغلقة قدام عينيه. تيجي زيارة إلهية النهاردة تغير المنظر، تغير المنظر. الموضوع مش هيجي من بره. حتى المرنم في العهد القديم قال له عند كثرة همومي التعزية لازم تيجي من الداخل. بس خليني أقول لكم إجابة سريعة من ربنا، ده كان السؤال ألا تعود أنت فتحينا فيفرح. ويجي في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 7:14 كأن ربنا بيرد على المرنم بيقول له أنت عايز تفرح، أنت عايز ترجع لك حياة، أنا عندي الحل. إيه يا رب الحل؟ فإذا تواضع شعبي الذي دعي عليهم اسمي وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. إحنا النهاردة لو وقفنا نتشفع من أجل مصر، ولو وقفنا نتشجع من أجل كنايسنا، ولو وقفنا نتشجع من أجل عيالنا، ولو وقفنا نتشفع بحقيقي، الله بيقول إذا تواضع هذا الشعب، إذا تواضع، التواضع مش مجرد تواضع يعني ده أنا غلبان، ده أنا ما استاهلش. عارفين التواضع، التواضع الجميل ده مش هو ده ربنا بيدور عليه. التواضع الحقيقي إن نعرف إن هو الله وأنا مجرد إنسان، إن أنا ما أخدش مكانه في التصرف. تتواضع قدام الله يعنيها انك تخلي نفسك تماما وتقول له يا رب انا محتاجك انت، انا مش هلجأ لحد غيرك، انا مش هروح لحد غيرك. انا واحد من الناس بحب الطب والدكاترة وربنا يبارككم ويبارك المستشفيات ويكترها، بس أنا عايز أقولك النهاردة لو أنت مريض، لو أنت مريضة والطب قال كلمته، الطب ليس صاحب الكلمة الأخيرة. بتيجي في لحظات أن الطب بكل معجزاته وإعجازاته يقف ويقول الطب لغاية هنا ما عندوش حاجة يعملها، لكن يوم ما أن يعجز الطب تأتي الكلمة من الطبيب الأعظم، فالمسيح هو صاحب الكلمة الأخيرة في كل الظروف. عشان كده بيقول إذا تواضعت قدام ربنا النهاردة، إذا انكسرت قدام ربنا النهاردة، إذا قدرت تيجي تقول له يا رب أنا عارف قدراتي، أنا من غيرك ما أقدرش، بيك نحيا ونتحرك ونوجد، أنت الملك، أنت القائد، أنت السيد. إحنا محتاجين نرجع نتواضع قدام ربنا. ساعات كثيرة في أمريكا لما بقابل ناس يقول لي شعبي، my people، كنيستي، المجلس بتاعي، تقول له حبيبي مش بتوعك، مش بتوعك، ده بتوعه هو، ده احنا كلنا بنشتغل عنده، كلنا بنشتغل عنده. احنا خدنا مكان ربنا، احنا خدنا مكان ربنا في حاجات كثيرة قوي. بس هنا بيقول بص يا بص يا

الملك سليمان بص الطريقة الوحيدة عشان يرجع يبقى فيه حياة وأقدر أعمل معجزات في المكان ده إن الشعب ده لازم مرة تانية يرجع يتضع أمامي، يرجع بتسليم كامل، مش تسليم المستسلم، مش تسليم اللي ما عندوش حاجة تانية يعملها ما قداموش حل تاني، تسليم الواثق اللي بيقول له يا رب أنا عارف أنك تستطيع، قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليه. إذا تواضع شعبي، وأنا عايز أقف هنا عند كلمة شعبي، أنا عارف إن خلاص النفوس طول عمرها مفتوحة لكل الطوائف وده حاجة رائعة جدا، ربنا يبارككوا. جه الوقت إن إحنا النهاردة نقول إن إحنا مش بنتمي للطائفة دي، أنا بنتمي لجسد المسيح لأن إحنا شعب المسيح. فقد الطوائف لا قد الطوائف لن تتحد، انا بقولها لكم على بلاطه وما تجيبونيش تاني، الطوائف المسيحيه لن تتحد ابدا بسبب ان كل طائفه ليها رئيس، وطول ما الطائفه ليها رئيس الطوائف مش هتتحد. لكن جسد المسيح اللي مات المسيح من اجله، اللي المسيح دفع ثمن هذا الجسد على الصليب، جسد المسيح يستطيع ان يتحد، وهو ده اللي يقدر يتقال عليه شعبي. شعبي اذا تواضع بلادي، شعبي الذي دعي اسمي عليهم. انت اسمك ايه؟ مسيحي. احنا في امريكا لما بتقابل حد في السوق يعني فبتساله اسمك ايه، تبقى عايز تعرف هو اسمه ايه، ما هو بيتكلم عربي فانت خلاص عرفت انه عربي. فالخطوه الثانيه انت عايز تعرف اسمه ايه، طيب طلع اسمه مرقص، بتبقى الخطوه السؤال اللي بعديه بتصلي فين يا مرقص؟ تاخدين واخد بالك احنا وصلنا فين؟ احنا بنصنف بعض على الهويه، والرب يسوع يبص على الكنيسه يقول دي مش كنيستي، مش دول اللي انا مت من اجلهم، مش دول اللي انا دفعت ثمن حياتي على الصليب من اجلهم. دول انا بدور على مين؟ بدور على مين يا رب؟ بدور على الذي دعي عليهم اسمي، اللي يبقى واقف فخور جدا ان انا مسيحي، بتبع مسيحي، أتبعك يا رب بلا رجوع، أنا بتبعك أنت وبتبع اسمك، واتشرف في كل مكان إن أقف أقول أنا مسيحي، أنا مسيحي لأنه دعي عليه اسمي، دعي عليهم اسمي. بيقول كده إذا تواضع شعبي الذين دعي عليهم اسمي. بس هنا بيتكلم على خطوة قد إيه قلبي فط مني لما بيقول إنه هتعملوا ليلة صلاة وصلوا. ما فيش حاجة تقدر تغير العالم اللي حوالينا غير الركب الساجده، غير الصلاه. الكنيسه الاولى، حد زهق مني لغايه دلوقتي لسه يعني اقدر اكمل خمس دقايق؟ الكنيسه الاولى صلوا 10 ايام، بطرس وعظ 3 دقايق جاب 3000 نفس. الكنيسه بتاعت النهارده بتوعظ 10 ايام وتصلي 3 دقايق ما تجيبش حد، وكل صلواتنا نشكر الله من اجل اكتب لهم في كذا اجتماع فات صلواتنا كلها بقت محفوظه، كلها بقت محفوظه يعني لدرجه يعني انا ساعات بروح اماكن اول مره راجل يقف انا عارف هيقول ايه، وكلها حاجات بتحيرنا انا شخصيا يعني يا رب من اعماق اعماق اعماق القلب، لازم يبقوا 3 ما ينفعش يقولها 2، احنا حفظناها كده، حفظناها كده من اعماق اعماق اعماق القلب خلاص، كلام محفوظ. لا لما لما لما لما اكون مسافر اخ ماريو بجد بكون مسافر مثلا جاي في حته زي كده ودافع تذكره بقد كده وعامل كل ده، ويجي الاخ اللي بيقدمك يقول لك هنصلي ويا رب اخفي عبدك، كله عمان عملت لك حاجه وانا عملت لك حاجه اخفي عبد، انا عارف ان هو طبعا قصده يعني اظهر انت، انا صدقيني انا اسيس وفاهم كل اللي بيتقال، انا بتكلم على الالفاظ اللي احنا اتعلمنا نقولها حافظينها، يا رب اخفي عبدك، يا عم طب يعني قول له مثلا بوق في عبدك، كلم عبدك، انفخ عبدك، طير اي حاجه يعني، بس اخفي اخفي اخفي هعمل ايه يعني، اخفي اخفي اخفيني، هي بتقول له شفيني بس هو اخفيني خلاص اعمل ايه. دايما بقول لهم كان عندنا واحد في الكنيسه دايما كل ما يصلي لي يقول له يا رب القسيس بتاعنا بيتعب كتير قوي يا رب عينه، اقول له يا عم وديع الله يخليك عينه يعني انت قصدك عينه

ولا عينه يعني. لكن هي كلمات بقت محفوظة. ليه الناس ما بتحبش اجتماعات الصلاة؟ هقول لكم ليه الناس ما بتحبش اجتماعات الصلاة. هات مرنم مشهور ومواعظ مشهور تلاقي المكان مليان، هات اجتماع يصلي الناس تقل، لان احنا بقت كل صلواتنا يا رب بارك الواد، نجح البيت، يا رب اشفي الاخت فلانه، يا رب الاخت فلانه ركبتها وجعها، الاخ فلان صباعه اتجزع، يا رب الحاله الاقتصاديه. كل صلواتنا هي مجرد ناس بتقول يا رب من فضلك اعمل حاجه. لو عايزين تغيروا الصلاه، لما يقول الكتاب ولما صلوا تزعزع المكان، لما صلوا انفتح باب السجن، لما صلت الكنيسة، لما صلت الكنيسة تستطيع الكنيسة التي تصلي أن تفتح كل أبواب البركة على الناس. لو عملنا اجتماع صلاة عشان نفتح ونغلق، عشان نفتح أبواب بركة، نفتح أبواب فرح، نفتح أبواب سلامة، وكل كتاب يقول اللي تتفقوا عليه على الأرض الرب هيتحل في السماء. لما تجتمع الكنيسة مش تجتمع عشان الأخت فلانة تخف ولا الأخ فلان يتعدل ولا الأخ فلان. الكنيسة لما بتجتمع بتجزم أمور تفرق في العالم كله وتفرق في البلد اللي احنا عايشين فيه. عشان كده واحنا بنصلي الصلاة الربانية لما بنقول يا رب كما في السماء كذلك على الأرض، المؤمنين في اجتماع الصلاة يبقوا في السماء، ولما يشوفوا في السماء ربنا بيعمل ايه يقولوا له يا رب اللي انت بتعمله في السماء تعال اعمله في عيلتي، تعال اعمله في كنيستي، تعال اعمله في الجمعيه، تعال اعمله في المجتمع اللي انا فيه، كما في السماء كذلك على الارض. طب قول لي يا سيس احنا نقعد ازاي في السماء؟ هو عمل كده، هو عمل كده. فاكرين الايه بتقول الذي اقامنا واجلسنا معه. المؤمن الحقيقي اللي اختبر قيامة المسيح في حياته، أنا مش بس هنا على الأرض، أيوة أنا موجود بالجسد على الأرض، لكنه أجلسني معه في السماويات. فوانا معاه في السماويات عارف إيده بتعمل إيه، عارف قوته بتعمل إيه، عارف ملائكته بتعمل إيه. فبقول يا رب كما في السماء كذلك على الأرض. لما نغير صلواتنا هنشوف أمور بتحصل، وهنشوف معجزات بتحصل، وهنشوف أيد الله بتعمل عجائب. ويقول لأنه هذا المسكين صرخ، صرخ في وسط مجتمع ما بيسمعش صراخ المساكين، بس هو هذا المسكين صرخ والرب استمعه وطلبوا وجهي. قلت اطلبوا وجهي وجهك يا رب. أنا مش همشي من هنا غير وانت ماشي قدامي. أنا لا عايز أمشي ورا الأسيس فلان ولا الأخ فلان ولا الحاجة، أنا عايز أمشي وراك، عايز أمشي وراك. طلبوا وجهي ورجعوا. أنا معرفش النهاردة إيه الحاجة اللي ربنا عايزك ترجع عنها. قد تكون خطية موجودة وربنا عايزك ترجع عنها. قد تكون علاقة غلط وربنا عايزك ترجع عنها. قد يكون عدم غفران وربنا عايزك ترجع عنه. أكتر خطية واقعين فيها المؤمنين هو عدم الغفران، هو عدم الغفران. احنا بنصلي وبنرتل وبندفع عطيانا وبنعمل كل حاجة، بس في ناس احنا مش قادرين نغفر لهم من جوانا. ناس جرحتنا وجروح مليانة. عشان عارف انكم بتسمعوني كتير، زمان لما جيت اتجوز روزينا مامتها اصرت ان احنا نجيب نيش. حد فيكم يعرف حد فيكم حماته عملت فيه كده؟ يعني نزلوا ايديكم، قطعه اساس ملهاش اي لازمه في البيت، بس الجوازه ما تتمش غير لما تجيب النيش ده. صحيح حد بيفتح النيش ده بذمتكم؟ اهو حته ازاز كده ما موجود في ركن ازاز وممنوع. انا فاكر واحنا صغيرين كان ممنوع حد فينا ايه يمد ايده على النيش وتقول للماما ليه يعني، تقول لك لا ده في فنجال مش عارف ابن عم خالت الملك بصله يعني اعمله ايه انا دلوقتي، انا عايز اشرب قهوه، انا مالي انا ومال ابن. بس هو الدولاب ده كده، الدولاب ده مقفول، مقفول على حاجات مركونه من سنين. يا جماعه من غير زعل، وممكن ابقى اجي مره تانية اكلمكم عن الجروح وشفاء الجروح. كل واحد فينا جواه جروح حاطينها احنا كلنا بمزاجنا جوه هذا النيش، وقافلين عليه بإزاز عشان ما حدش يقرب مننا تاني، وبالتالي احنا ما بنشفاش، احنا مش مدين فرصة ان احنا نفتح الإزاز عشان روح الله يجي ويتعامل مع الجروح اللي جوانا ويشفينا. فبالتالي لان انا مش مشفي مش قادر اغفر للي جرحني.

وحضرتك تنام طول الليل بتتقلب على السرير لانك زعلان من اللي خانك، من اللي خدعك، من اللي ضحك عليك، من اللي انت كرمته وما كرمكش، وعمال تتقلب، والشخص اللي انت مش عايز تغفر له ده عايش حياته ولا على باله اللي انت فيه. الرب النهارده بيقول لك عايزين نرجع عن كل الحاجات دي، عايزين نرجع على كل الحاجات دي، عايزين نغفر ونسامح وما نقعش في الفخ ده.

0: قلت لهم لو انا مت دلوقتي، لو انا مت دلوقتي وجي القسيس قعد على باب القبر بتاعي، قعد على القبر بتاعي وقال لي يا هشام مسامحك، يا هشام مسامحك، تفتكروا هتجيب نتيجه؟ طب تعالوا نقلب، لو هو اللي كان مزعلني ومرضاش يصالحني وجي برضو قعد على باب قبري وقال لي سامحني، سامحني بدموع، هتجيب نتيجه؟ يا جماعه احنا احيان كتير فاكرين ان العمر ماشي وهنفضل كاتمين جوانا على هذه الجروح، فلا احنا بنخف ولا اللي قدامنا بيطلق. انا بشجعك النهارده انك جزء من ان احنا نرجع عن طرقنا الرضيه، بالانجلش بنسميها let it go، let him go، let her go، سيبه يمشي. ايوه بس هو جرحني جامد، هو لمولاه. انا عايز اعيش في سلام، أنا عايز في فرح. ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك؟ إذا تواضع شعبي، إذا النهاردة جينا كلنا كجمعية كجسد المسيح وطلبنا الرب وصلينا ورجعنا بتوبة حقيقية عن كل الطرق اللي سلكنا فيها في الماضي، فالرب هيسمع ومش بس هيباركنا أكتر لكن سيبرئ الأرض. جزء من إبراء الأرض اللي حوالينا إن الكنيسة مش قايمة بدورها، لأنه الرب بيبص للعالم كله أيوة، لكن الله بيهمه في وسط العالم دول مين؟ كنيسته، شعبه، شعبه، شعبه. إيه رأيكم نقف مع بعض؟ تعال أخويا حبيبي، تعالوا نقول له كده العدد اللي بيقول له بنتوب قدامك، ولا أنت مش شاعر إنك محتاج تتوب قدام ربنا، ربنا يباركك. أنا بتكلم عن نفسي، قول يا رب احنا بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، بنعلن يا رب النهاردة يوم 22 يناير بنعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا وفي اجتماعاتنا. لنا الملك، ولا أنا صاحب الأمر، ولا أنا صاحب الجمعية، ولا أنا صاحب الكنيسة، أنت الملك. بعلن ملكك في حياتي، في بيتي، في كنيستي، في الجمعية اللي أنا بنتمي ليها، بنعلن ملكك يا رب في حياتنا. احنا جايين ككنيسة، كجسد، كجسد النهاردة، كجسد النهاردة بنتوب توبة حقيقية، بنتوب على كل مرة قلنا كلام لا يرضيك، عن كل مرة شكينا في صلاحك، على كل مرة شكينا في محبتك، على كل مرة ما صدقناش وعودك، على كل مرة ما أعلناش قدرتك وسلطانك. يا رب بنتوب قدامك، بنتوب توبة حقيقية بقلب صادق أمامك، بنتوب عن كل حاجة لا في حياتنا لا ترضيك، كل حاجة في بيتنا لا ترضيك، بنتوب قدامك، بنعود لحنانك، بنعلن يا رب ملكك، ملكك يا رب النهاردة في حياتنا، ملكك يا رب النهاردة في حياتنا.
1: بنتوب قدامك
0: يا رب، يا رب
1: بنعود لحنانك
0: يا رب، بنعلن

لو انت لسه مجروح، سيب مية الروح القدس النهاردة تيجي تشفيك. العدد التاني كان بيقول له يا رب أرضنا عطشانة، مش عطشانة بس عشان الزيت يرخص ولا الأكل يرخص ولا السكر، أرضنا عطشانة لأنها بجروح، جروح النيش بتاعي مقفول ومليان جروح. أرضنا عطشانة رب بجروح مليانة، بس النهاردة النهاردة تعالى رب بسكيب حب جديد، بسكيب فرح جديد من فتح حبك يا رب. تعالى سد الشقوق دي وشفيني عشان أقدر أطلع سليم النهاردة. أرضنا

بقول يا رب املاني بروح توبة يا رب، املاني بتروح بروح توبة يا رب. بشكرك من أجل دم المسيح اللي بيطهرني. تعال يا رب النهاردة لمسة جديدة، فيض جديد من دمك يا رب. طهرنا، طهرنا من كل خطية. خلينا نقول يا رب برجع عن كل إله عبدته معاك، العيال، الفلوس، الشغل، المشاكل، الذات والأنا، برجع عن كل إله عبدته معاك وبعلن سلطانك. ما تكسفش ان ترفع ايدك وانت ترفع ايدك وقول يا رب بعلن سلطانك على قلبي لوحدك، لوحدك يا رب.

كم واحد لسه زعلان؟ كم واحد هيروح زعلان؟ طب كم واحد هيروح فرحان؟ تعالوا نقول له يا كنيسة افرحي، لأنه حتى لو العالم مليان ألام فالمسيح جاي. يا كنيسة افرحي، يا كنيسة افرحي، فرح الرب هو قواتكم، وكل ما إبليس يشد الكبس بتاع

فرح، قول له ابدا انا هفرح بيك، انا هفرح بيسوع، انا يسوع هو مصدر فرحي. يا كنيسه افرحي، لان العريس جاي، العريس جاي وعايز يلاقي عروسته فرحانه. تخيل كده انك رايح تتجوز واحده وتخش تلاقيها معيطه وكبدا، انا لو مطرحه همشي يعني. لكن رب عايز يجي عروسه مهيئه مزينه في رجلها، واحنا عروسه المسيح، احنا كنيسه المسيح. يا كنيسه افرحي، يا كنيسه افرحي.

ارفع قلبك في دقيقة كده وعظم الرب واشكره لأجل الوقت ده. أقول أشكرك لأنك شددت أيادي مرتخية، ثبتت ركب مرتعشة. أشكرك لأنك شددتنا، أقمتنا جيش عظيم ليك، جيش يعرف يمجدك، شعب يعرف يسكن أمامك، ثابتين راسخين في الإيمان. خلينا نعرف نكرمك الوقت اللي جاي وقلوبنا خضع وخشع أمامك. كرامة ومجد الاسم. طبعا نختم واحنا نقول الترنيمة دي واحنا بنعظم الرب. وقبل ما نخرج كده

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك. اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card, PayPal, GPay, Bank Transfer or Venmo. ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

0: بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. عنوان حلقتنا النهاردة الأخ علاء الأردني يرى المسيح ويؤمن به، وبالتالي معنا ضيف الحلقة النهاردة أخونا الأخ علاء إبراهيم من الأردن. برحب بيه، أهلا بحضرتك. أهلا بيك أخ علاء.
1: بس أنا مش سامع الصوت.
0: سامعني؟
1: أنا راح أصلي. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد، آمين.
0: آمين.
1: يا يسوع الحبيب، أنا بشكرك لأنك عرفتني على حالك، بشكرك لأنك أعطيتني الطريق والحق والحياة، بشكرك لأنك ما تركتني لحالي وخليتني

0: الماء النور من هون من صوت العابرين من الكرمة المباركة من هاي القناة. أرفع لك صلاة من قلبي البركة لهاي الحلقة أنها تكون سبب خلاص الناس كثيرة يا رب يسوع المسيح يا حبيب اطرق قلوب الناس أعرفهم عليك لأنك أنت الإله الحقيقي أنت الطريق الوحيد للملكوت ما في خلاص إلا فيك يا رب. خليهم يختبروا محبتك وأطلب منك يا رب تغفر للناس اللي ظلموني واضطهدوني وأنا كمان بعلن من قدام الناس كلها بعلن قدام الناس كلها إني مسامحهم لأنه أنا بعرف المحبة من خلالك واللي ما بعرف المحبة ولا ما بعرف الغفران أنا بعرفهم يعني وبشكرك لأنك سمحت لي إني أغفر لهم يا رب ارفع عني كل مرارة وكل أمل إني ارفع عني كل مرارة يا الله واملأ قلبي بالسلام وخلي الغفران يسكن فيه مثل ما أنت سكنت في قلبي يا رب. أصلي كمان من أجل كل مضطهد وكل مريض وكل محتاج كل واحد موجوع يا يسوع علمنا نحبك أكثر ونظل ثابتين فيك إلى الأبد آمين
1: آمين آمين أمين خالي. طبعاً برحب بيك طبعاً وجودك معنا في صوت العابرين أول مرة تكون معنا وهتشاركنا بعمل المسيح في حياتك وزي ما حضرتكم يعني سمعتوا في الصلاة إن في أمور كتيرة صعبة حقيقي ومر ولازال بيمر بيها أخونا علاء وهو حقيقي رفض إن هو يعني يخفي وجهه قال لأ أنا طالما إن أنا طالع أشهد عن المسيح فخلاص أنا يعني مطمن فيه ومش خايف. أشكرك جدا على وجودك معنا وعلى صلاتك. اسمح لي في البداية يعني عندي بعض تعليقات أخ علاء وبعد كده هرجع لحضرتك. طبعا على الشاشات وعلى القنوات وعلى المواقع صورة عبد الرحمن السيد اللي هو المصري الأمريكي المرشح أهو قدام حضراتكم أو طبعا هو ما بدأوها طبعا وينحوا بقى السياسة الأمريكية والفكر الأمريكي إن هو ملوش دعوة بالحاجات التبطينات الفكرية العربية الإسلامية بتاعت القضية والكلام دوت ويدخلوا ده في دوت ويقول لك أهو ده أول إيه زي ما شايفين حضراتكم أول المسلم مؤيد لفلسطين يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بميشيغان. يعني لازم حتة الحاجة الميزة اللي احنا حاسين ان هي الميزة بتاعتنا عن الكون عن بقية البشر ان احنا بقى ايه المسلمين والمهتم بالقضية المسلمة الإسلامية. طيب هنا بيقول غضب خليني أتابع بيقول غضب مصري ضد عبدول طبعا اللي هو الغضب المصري ان هو اخواني اخوانجي يعني تبع الجماعه اللي شعارها تظف مصر يعني فهو يعني يعني انكر على مصر حاجات كتيره ان هو لو هناك كان اصابوا امراض زي ما اصاب او فيروسات زي ما اصابت بعض من عائلته يعني او ان هو ما كانش هيلاقي فرصته انه يكون في موقع زي كده ودي حقيقه دي حقيقه دي حقيقة هو اللي استفاد بيه في أمريكا هي الحرية والديمقراطية وإن فعلا في مبدأ المواطنة وفي فعلا قوانين بتحكم الكل المواطن مواطن مش مهم اسمه مش مهم خلفيته مش مهم ثقافته مش مهم من أي حضارة جاي مش مهم دينه مش مهم حاجة المهم إن هو شخص مواطن في البلد استوفى الشروط يعني ما فيش عنده مشكلة قانونية ان هو يرشح في الحزب دوت الحزب بتاعه اختاره كل الامور دي مادام في اطار قانوني وفي اطار الديمقراطية اللي هي سوري اللي هي متاحة للجميع فما فيش مشكلة هي دي لو نشوف اللي في سورة بيقولوا ايه الديمقراطية نعمة حقيقية ده حقيقي ده حقيقي بس هل عبد الرحمن نفسه دوت كان مدرك وقت حسني وقت مرسي وقت الإخوان ما حكموا مصر هل كان مدرك لو نجيب الكلمة اللي بيقولها دي كان مدرك أن الديمقراطية نعمة حقيقية هل هو أدركها هل لما جت الفرصة للحزب بتاعه في مصر الحزب اللي بيتبعه في مصر أن هو يكون بيقود المجتمع المصري والشعب المصري هل هو شجعه على كده ولا قال للرئيس مرسي وللجماعة بتاعته كان من ضمن المؤيدين أن اسكتوا إعلاميا ما تظهروش إعلاميا ما تطلعوش قرارات إعلاميا ما تتكلموش خلوا العالم كده مش واخد باله منكم لغاية لما تستقوا بقى وتقوى شوكتكم وتثبتوا في الحكم في مصر هو ده اللي كان عايز يقمع الحرية.

مش عايز الناس بره تسمع اللي بيحصل. هل هو حس ان الديمقراطيه دي نعمه لما كان هيتطبق في بلده، ولا بس يقدر يستفاد بيها في امريكا لان هو في امريكا، ويقدروا يستفادوا بيها المسلمين اللي موجودين في بقيه العالم الغربي سواء في بريطانيا او في اوروبا بشكل عام؟ يا رب تدركوا يعني نعمة الديمقراطية فعلا، وتعرفوا انها مش موجودة في الاسلام، مش من الاسلام طبعا، الاسلام مفهوم في الديمقراطية فيه كفر، انكم زي ما يعني شفتوا وحسيتوا بالنعمة دي في الدول اللي المفروض ان هي دول بالنسبة لكم كافرة وليست ارض اسلام، واديتكم الفرص دي انكم تقولوا طب احنا ممكن يعني المسيحيين الأقليات اللي في بلادنا دول احنا ممكن يعني نديهم كده فرصة ان هم يكونوا في احزاب، ان هم يعملوا حتى حزب ليهم، ان هم حتى اولادهم يعرفوا يلعبوا كورة، اولادهم اللي هم دكاترة يقدروا يدرسوا في القسم النساء والتوليد اللي محروم منه الشخص المسيحي بس لانه مسيحي. يعني كده يكون عندنا كده احساس يعني ان الدول دي ادتنا قيمه وادتنا كرامه، خلتنا حتى نتكلم على بلدنا، ان بلدنا ما ادتناش الفرصه دي، ان احنا بقى ندعو بقى ان يا جماعه ادوا بقى فرصه للاقليات زي ما احنا خدنا، وفي مواطنه وفي قانون ادانا مكان، انتوا بقى ادوا للناس اللي زي دي. ان شاء الله يا رب يكون كده عندنا احساس بحاجه زي كده، يعني ديمقراطية تطبق في بلادنا اللي هي صعبة شوية. المهم موضوع تاني بقى وآثار وعمل ضجة على السوشيال ميديا، الأستاذة اللي راحت تصلي في مطعم راح تاكل، انت راح تاكلي وبعد ما لفيتي طبعا وعملتي الشوبينج بتاعك وكله، معروف ان بتعمل الشوبينج بتجوع بتروح تاكل، فافتكرت بقى لما جت تاكل ان الفرض بتاعها اللي المفروض ان هو بقى له كام ساعة هيخلص وهيروح عليها، وعايزة تصلي وعايزة تفرد السجادة في المكان وتصلي. المدير قال لها ما ينفعش، راحت فرد السجادة والله أكبر. يعني حاجة غريبة، قالوا لها إن المكان طبعا في مكان صلاة خاص للسيدات ومكان صلاة خاص للرجال، بقى نظام بقى ستايل مصر بقى يتعمل المول جواه، يعني في مصلى للسيدات ومصلى للرجال، يعني ما شاء الله بقينا يعني دولة مصر ستان يعني ناقصنا بس الأختام اللي هي إيه كانت في 2011 دي إن هي ترجع تاني والدنيا دي تعمم مرة تانية. يعني كتبت على المدير وبلغت في الكلام، وطبعا الشيوخ ومنهم طبعا الزعيم عبد الله رشدي يقول ازاي ما نحترم، اهو اتفضلوا اهي، يعني انا ما اعرفش شايفين حضراتكم ازاي وراها رجاله بيبصوا عليها، انا مش فاهم هل ده منظر يعني مقبول مثلا، يعني هل ده منظر مقبول ان في واحده مثلا، انا يعني انا حتى لو الصوره دي تخيليه هو ده المنظر، ما هو ده منظر الصلاه وهي بتصلي في وسط المطعم، فهو ده منظر، ما هي هتصلي بطريقه تانية، ما هو ده هو ده السجود الاسلامي ان هي راسها فوق وبتصلي كده. فهل ده منظر مثلا مقبول؟ طبعا بعد ما عملت ضجه والناس كلهم يعني قاموا منهم طبعا عبد الله رشدي ان هي مفروض ان هي تحترم سياسه المطعم، لا ازاي دي بتصلي، ازاي تعارضها وهي مسلمه بتقيم فرض ديني اسلامي، مع ان عبد الله رشدي والازدواجيه الاسلاميه الغريبه، عبد الله رشدي نفسه، لا مش دلوقتي دوت، عبد الله رشدي نفسه وقت موضوع الكشري المسيحيين لما كانوا في محل كشري ورفض في رمضان، ورفض ان هو يديهم ياكلوا او يتغدوا قبل ميعاد مدفع الافطار، وقال ان احنا لازم نحترم سياسات المطاعم، هو نفسه ما احترمش سياسات المطاعم لان هم ما عندهمش مبدا، الناس دي ما عندهمش مبدا، عندهم تعصب، عندهم يعني تحيز، عندهم فكر احادي ماشي في اتجاه واحد، عشان كده دعموا الاستاذه ديت وقامت ضجه على المطعم، وطبعا يعني موقف من اداره المطعم يعني موقف مغزي حقيقي ان هم يعني
ما احتفظوش بسياستهم وقالوا لا دي سياستنا وعلى الكل يحترم. لا للاسف جم على المدير وناس كتير حقيقي زعلانين جدا وعملوا فيديوهات وناس كتير بصراحه اتكلموا وزعلوا ان المدير شخص محترم هو طبعا طلع و

0: لا في فيديو ان هو كلمها باحترام وكل حاجة. فالمهم يعني ان الشخص ده اترفد من مكانه بسبب الأستاذة، وهي اعلنت ان هي خلاص قبلت الاعتذار وراضية تماما عن ان الشخص اترفد من مكانه وخلاص، هي كده يعني غرورها خلاص يعني اشبع. طيب ده بالناحية اللي هي اللي بتاعت البروباجندا والدين والرياء الإسلامي وكل الدنيا دي والظهور وكل الأمر دوت اللي حاصل، وعملت طبعا شو وعملت ترند بالمنظر ده. لكن احنا لو رحنا بقى للأخت ديت اللي هي المرأة، ان انا يعني استغل الفرصة دي واكلمها عن وضعها كامرأة بقى في الإسلام بقى وعن صلاتها وعن الشكل ده، الترند خلاص ناس كتير اعترضت عليه، لكن انا بتكلم عليها هي بقى على كيانها كامرأة بقى مسلمة وجاية تتكلم عن الإسلام وعن الدنيا دي. في الأول أنا هديها بس في الفيديو الأول ده إن هي طبعا كانت بتصلي، كلت وهتصلي، لا في مشكلة. أنت حضرتك لما تدرسي الدين لازم تعرفي إنك أنت في شياطين تخصص صلاة، تخصص وضوء وتخصص صلاة، وبيعطلوكي. مش مفروض أصلا أنك تكوني واكلة ولا مفروض أصلا تكوني في مطعم في الوقت ده. خلونا نسمع والأخت تسمع ونتمنى أن يوصل لها أنها تسمع الفيديو والتعليقاتنا والدين بتاعها بيقول إيه أصلا على صلاتها خارج بيتها. تفضل.
1: مخصص للصلاة، ما هم الشيطان عندهم تخصص محمد. في شيطان برضه زي عندنا يقول لك تخصص مثلا اعلام، تخصص تكنولوجيا، تخصص طب، برضه الشيطان عندهم تخصصات. في شيطان مخصص للصلاة ما يخليكش تصلي.
2: اسمه ايه؟
1: اسمه خنزب.
2: خنزب
1: والعياذ بالله، وذكره النبي في السنة. وفي شيطان مخصص للوضوء ما يخليكش متوضي ابدا. يقعد تقعد تاكل، تروح مثلا عند حماتك تزورها، تقعد تاكلك تاكلك، خلاص اللي البطن اتملت على الاخر، بقى الواحد عارف يصلي وعارف يقعد وعايز ينام. اذا امتلأت المعده خمدت الفكره وقعت الاعضاء عن ذكر الله سبحانه. البطن اتملت على الاخر، بقى الواحد عارف يصلي وعارف يقعد وعايز ينام. اذا امتلأت المعده خمدت الفكره وقعت الاعضاء عن ذكر الله سبحانه. وفي نعم
2: اسمه
1: الهان.
2: الهان
1: خلي بالك منه، الهان اعوذ بالله.
2: عندنا خنزب اعوذ بالله من الشياطين، الانس والجن.
1: والجن
2: بعلى.
1: وفي نعم
2: اسمه
1: الهان.
2: والهان
1: خلي بالك منه، الهان اعوذ بالله.
0: حضرتك يا فندم اعرفي تخصص الشيطان خنزو والشيطان والهان لما تيجي تصلي. خلي بالك كمان بالذات من والهان، يعني انت لو واكله كتير حتى وانت بتصلي هيأثر على صلاتك، فخلي بالك. ده اول حاجه في تخصص الشياطين والشيطان والهان. مش عارفه ليه اسمه والهان، يعني من الهيان مثلا، هل في عمق في التسميه؟ وخنزو هل عشان ايه بيخنزو؟ سوري انا بس بعلق يعني انا ما علينا. طيب نشوف طيب من تعليقات الناس المحترمين في الفيديو الثاني اللي علقوا على موضوع الهزيل، تفضلوا. هذا النفاق والرياء الديني واللي يعني ايه بقى النطاعة مثلا بيقولوا عليها، ولا الاستنطاع الديني والإرهاب وإجبار الآخرين، يعني حاجات كتير قوي قوي ممكن نحطها عنوان للمشهد ده. تفضل.
3: على السوشيال ميديا رواية الست ليه؟ لأنها سبقت وقالت منعوني أصلي، وبدأ يدافع عنها رجالة وناس وشيوخ محدش سمع صوتهم. الراجل اللي كنا عارضين صورته من شوية ده، هذا الداعية، ما سمعناش صوته وهو بيدافع عن الستات اللي بتضرب في الشوارع، ما سمعناش صوته وهو بيدافع عن الستات اللي مراسها بيتسرق.
0: طبعا احنا عارفين بنتكلم عن مين، اللي ولا بيدافع عن اللي بيتحرش بيهم وبيتأذوا في الطرق، ده ملوش دعوة بيهم، ده بالعكس ده هي السبب. يعني ما بيدافعش عن حقوق الميراث والدنيا دي، ملوش دعوة. المهم حاجة يعني كده حصلت، موضوع الصلاة وهذا الرياء وهذا الإرهاب والابتزاز باسم الدين، هو يؤيد الفكرة دي وهنسمعه، لأن هو نفسه بيعارض نفسه. ما احنا قلنا الناس دي ما عندهاش مبدأ أصلا، ما عندهاش مبدأ وعندها ازدواجية في المعايير وازدواجية في التفكير وكل حاجة يعني. بس خلينا كده نشوف يعني الاستعلاء والنطاعة. يعني شفنا كتير، أنا عرضت في البرنامج هنا المسلمين، ويعني كلكم حضراتكم عارفين يعني اللي بيصلوا في قدام الكنائس بره في الدول العالم، يعني المسلمين اللي بره يسيبوا كل الأماكن ويروحوا الميادين العامة يصلوا فيها، سواء التايم سكوير أو أي مكان عام في أي بلد، يصلوا جوه الكنائس، يدخلوا يقروا القرآن جوه الكنائس، يعني إزعاج، يصلوا في

0: اتوبيسات بيصلوا في الطيارات. في واحد في لندن انا عرضته واقف قدام اتوبيس الناس راكبين رايحين اشغالهم وهو معطل الناس عشان هو في يصلي قدام الاتوبيس في الشارع، بيصلوا على التاكسي شفناها منظر كده. يعني جايبين منين الاستحقاقيه دي ان هو من حقه انه يصلي في اي مكان؟ النطاعه دي ويعني عايزه اقول ايه، عايزه اختار لها كلمه كده تليق بيها، لكن عايزه اقول كده لو هناخد كلمه النطاعه، النطاعه دي ليها اساس وليها جذور وليها نص. خلينا كده نسمع في الفيديوهات اللي بعد كده، الفيديو رقم 3 واللي يليه، اساس ونص ومصدر هذه النطاعه الاسلاميه. اتفضلوا.
1: قوله عليه الصلاه والسلام وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يشمل كل الاراضي،
2: يعني يقول الارض كلها مسجد الا ما جاء النص بتخبيب باذن المنع،
1: وهذه خصيصا
2: خصائص جاءت من يعني هذا اللفظ العام جعلت الارض مسجدا وطهورا جابر عبد الله في الصحيحين، نقول خص من هذا العموم المقبره، وخص من هذا العموم ايضا معاطن الابل، وخص من هذا العموم الحمام، هذه مواطن خصت من عموم الارض. كذلك ما خص الاماكن النجسه المجزره والمزبله التي هي مظنه النجاسه فانه لا يصلي فيها المسلم.
1: الحمد لله على ان خصنا وحقيقه اكرمنا جل وعلا بان تكون الارض كلها مسجدا طاهرا. الحمد لله على ان خصنا وحقيقه اكرمنا جل وعلا بان تكون الارض كلها مسجد.
3: الحديث الشريف وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، هذا من رحمة الله بهذه الأمة، حيث الأمم السابقة لا تصح عباداتها إلا في كنائسها، حيث الأمم السابقة لا تصح عباداتها إلا في كنائسها أو بيعها. أما هذه الأمة فقد رخص الله تعالى لها أن تصلي حيث أدركتها الصلاة، فقد رخص الله تعالى لها أن تصلي حيث أدركتها الصلاة. وكذلك جعلت الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي.
0: يعني هو ده يعني النص، إن هو جعلت لي الأرض دي بتاعتنا احنا، يعني شايفين الفكر الاستعلائي الفكر الغريب، الأرض دي بتاعتنا احنا دي. وحتى الشيخ بيقول الحمد لله يعني إن الله خصنا إن الأرض دي بتاعتنا، أول ما يجي الأذان صلي في الحتة اللي موجود فيها. هو ده الإسلام. أنتوا بتلوموا على أي حد بيعمل كده؟ لا، ده في نص هو ماشي عليه. أنتوا تستغربوا إن إيه الأسلوب ده وإيه قلة الذوق دي وتدوها بقى مسميات تليق بالعصر اللي إحنا فيه؟ لا، دي ناس عندها مرجع، دي ناس ما تلوموهمش هم، لكن ارجعوا للنص. أنتوا واخدين القشور عن الإسلام وعملتم إسلام جديد بقى، إسلام حديث بقى وبيقبل ويعني فيه نقدر ننقد ونقدر نعارض. لا لا لا، ده مش هو، ده مش هو ده حضرتك. يعني هو ده الإسلام، إن جعلت لي الأرض. أنت مسلم، أنت عالي، أنتم الأعلون، أنت الأرض كلها بتاعتك، مفيش حتة مش بتاعتك. اتفضل، جات لك الصلاة في أي حتة صلي، أي يعني وقت ما يدركك. والمهم إن الشيخ بيقول إيه، إحنا عكس الأمم التانية اللي خلاهم محددين في كنائسهم يصلوا في كنائسهم بس. إيه أنت جبت التحديد ده لمين؟ ولو هو قال لك كده ليه بتفرض على الشخص المسيحي اللي بيسمعك إن بتقول أنت تحدد لك إنك تصلي في الكنيسة؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ ده أصلا فكر الصلاة الإسلامية فكر يعني قاصر جدا ومحدود جدا بمحدودية الإله اللي أنت بتعبده. الإله اللي أنت بتعبده في ركن كده مزنوق كده في حتة كده اسمها القبلة، لازم تروح له في الحتة اللي هو قاعد على عرش يحمله 4 ملائكة مش قادر يقوم، وقاعد لكم كده على العرش وقدامه كده قدام القبلة بتصلوا. شوفوا هو بقى مكانه فين، يعني انتوا عاملين قاعدين بتصلوا في الاله اللي قاعد في حته واحده دوت. لكن مين قال لك ان المسيحيين كده المحددين بمكان؟ انت اللي محدد بمكان لان انت الهك محدود. لكن الرب يسوع المسيح عن الصلاه قال ايه؟ ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل، يصلى كل حين. انت مش بتصلي قيام وسجود زي ما لو نجيب الاخت سورة الأخت وهي ساجدة بالمنظر ده، لا، أنت مش بتسجد. أنت ممكن تسجد احتراما لله وأنت عايز تسجد وتعبد الله، لكن ده سجود القلب في الأول، إنه ينبغي أن يصلى كل حين. المسيح قال كده، مش تقول لي الله حط لهم وحدهم في الكنايس. ده أنت يا فضيلة الشيخ جاهل، أنت والكتب اللي بتطلع منها وبتتكلم منها. ما علينا، تعليقي بقى على المنظر ده، أنا نسيت بس المنظر دوت. يعني الرسول لما مرت عليه، وطبعا كلنا متفقين على الحديث ده، الرسول لما مرت عليه امرأة مجرد بس أن هي مرت كده وقعت في قلبه شهوة النساء وقام أتى زوجته، طب حضرتك

0: حضرتك يعني وانت في هذا الوضع ده، الرسول الرسول واحدة ماشية ماشية ماشية ماشية كده قدامه، مجرد ماشية وقعت في قلبه شهوة النساء، فما بال بقى لو الرسول صلت قدامه الأخت؟ مش هقول حاجة، أنا مش هقول حاجة، لأن أنا يعني لا حد يفهمني غلط يعني. طيب نشوف بقى البوست اللي وضعه الأستاذ الشيخ عبد الله رشدي في الأمر ده، تعليقه على الأمر ده. لو نكبر الصورة عشان أنا يعني مش شايفها كويس، بيقول كده: موقف المدير شائن وفيه احتكار للصلاة، ويستحق اللي حصل له، يعني يستحق إنه يترفض. ودوما احرصوا في المواقف ديت ان صوتكم يوصل عشان الغلط ده ما يستمرش وما يحصلش تاني. الغلط ده هو مين بقى اللي عطلت الناس عن شغلها وتسببت في طرد الشخص دوت، ولا الغلط ان هي وطت كده قدام الرجال، ولا الغلط ايه هو اللي ما يستمرش؟ خلونا نفكر في الفيديو اللي جاي الشيخ عبد الله، لإلا يمكن يكون ناسي هو قال ايه على المرأة لما تيجي تصلي، وينفع تصلي بقى في مطعم بقى وفي مول والدنيا دي ولا ايه؟ نفكره، تفضلوا.
1: الرجال الأجانب، الأصل يا جماعة أن المرأة تصلي مستترة في بيتها عن أعين الرجال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أم حميد رضي الله عنها، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراك، فبتقول له: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، أنا بحب أجي أصلي معك في المسجد النبوي. وإحنا عارفين أن الصلاة في المسجد النبوي تساوي 1000 صلاة عن المسجد الحرام في كل في أي مسجد تاني إلى المسجد الحرام يعني، والصلاة في القدس ب 500 أو في المسجد الأقصى ب 500، والصلاة في المسجد الحرام ب 100000. شوفوا بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رد قال لها ايه؟ قال لها: قد علمت ان صلاه انك تحبين الصلاه معي، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، يعني بدل ما تصلي بره في الفناء او الحته الواسعه اللي قدام البيت، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا.
0: يعني الخلاصه انه بيقول لها: ما تجيش تصلي بره، انت صلي في بيتك احسن. هي قالت له: انا عايزه اصلي معاك، عشان هو وعدهم ان مش عارفه في 500000 حسنه ولا ايه. فهي يعني بتحصل، يعني هي عارفه ان هي اكثر اهل النار، سمعت من الرسول ان هي كامراه اكثر اهل النار، فعايزه تحصل يعني تضمن نفسها بكم حسنه كده في الايد كده يعني. فقالت له: عايزه اصلي عندك. قال لها: لا روحي صلي في بيتك، اما تصلي في بيت لو صليتي قدام باب البيت بتاعك احسن ما تيجي تصلي عندي انا هنا جنبي انا هنا، فقفل عليها الدنيا. فهو ده كلامك وكلام كتبك يا شيخ عبد الله. خلي عندك مبدا، خلي عندك مبدا وامشي عليه، حتى يعني في الدين عندك يعني كذا، يعني كذا وجه، خليك بوجه واحد. طيب يعني خلينا نديهم يعني اخر فيديو في الفكره ديت، عشان الاخت تعرف بس ان هي مش الفيديو اللي بعد كده، ان هي ما ينفعش ان هي تصلي اصلا في دينها امام الرجال عشان تطلع وتعمل الدوشه دي. اتفضل.
2: وعايزه اصلي في المكان
3: كست. لا يجوز لست في الدنيا ان تصلي امام رجال ابدا،
2: مش امامهم ولا حاجه، بناخد كورنا يا فندم
3: امام ايه. لا يجوز للمراه ان تصلي في مكان وينظر اليها الرجال، بدليل ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال اولها وشر صفوف النساء اولها، خير صفوف الرجال اولها وشر صفوف النساء اولها.
2: بناخد ركنه هقول لك، ونحط كراسي ونعيش.
4: المهم الرجال ما يشوفوا الرجال.
0: معاييره كانت غريبة الرسول، يعني بيقول حب إلى دنيا النساء، من ضمن الحب إلى دنيا النساء، لكن في أمور الدين موديهم جهنم، وفي أمور الدين يقول لها خليكي في بيتك. في أمر الدين بيقول أوحش حاجة في أول حاجة خير الصفوف الأولانية يعني الرجال، وأشر وأوحش الصفوف الأولانية النساء. يعني مش فاهمة، يعني كان غريب. طيب دي كان تعليقي. برحب بيك أخ علاء، أنا طولت جدا عليك، لكن برحب بيك. لو في عند حضرتك أي تعليق على الـ الأمر اللي اتكلمت فيه تفضل، لو ما كانش كده يعني ندخل على طول وتعرفنا بنفسك وحياتك قبل الإيمان. تفضل.
5: اللي أنت حكيتيه وإنه الإسلام كله تناقض، يعني مش غريب عليهم تناقض، إنه ممنوع تصلي بمكان عام وهي بتصلي بمكان عام قدام الزلوم، شيء طبيعي هذا التناقض. بس
0: طيب عايزين نتعرف بقى عليك بقى، انت اخ علاء كنت في الاسلام يعني شخص مسلم متشدد ام معتدل ام كنت ازاي؟ تفضل.
5: شكرا لك اختي تعطيني الفرصه هاي. انا مسلم سني من بيت ملتزم،

خلينا نقول وسطي، ابن عشيره كبيره معروفه، منطقه عشائريه، مسلم طبيعي، تعلم اللي لازم تعلمه من اهله من دينه، علمونا انه ما نحب غيرنا، علمونا انه نحن خير امه اخرجت الناس، نكره الاخر، ما نتقبل الناس الثانيه، المسيحيين كذابين، دينهم محرف، كل شيء سيء، يسبوهم باقذر الكلمات ويشتموهم، يعني

0: يعلمون أن جهنم بدها حطب، والمسيحية وغير المسلم حطب لجهنم، فكنت تعيش مثل ما بده محمد ورب محمد. هيك كان إسلامي.
1: يعني كنت يعني بتقول مسلم وسط، يعني بتصلي وبتصوم وبتقوم بالفرائض الإسلامية وملتزم إسلاميا، مش
0: أكيد
1: متشدد
0: أكيد
1: لكن
0: أكيد
1: ملتزم بالفروض.
0: أكيد بصلي وبروح الجامع، يعني من خوفي من رب الإسلام كنت أعبده وأدي له كل الفروض اللي مطلوبة مني. أنا كنت خايف إني أفوت النار.
1: طيب يعني الخطوة اللي بعد كده، يعني إيه اللي خلاك ترفض الوضع اللي أنت كنت فيه والدين والنظام اللي أنت كنت ماشي عليه في وسط مجتمعك وفي وسط بيتك؟
0: يعني المجتمع تبعي كان ما بيحبوش الإنسان اللي يرفض شريعتهم المختلف عنهم، وكل واحد بخالفهم موعود بالنار، وكل واحد عنده إنسانيته شغلة بتخالفهم هذا خلص بده يدخل النار. يعني حتى أنت كإنسان إذا بتقبل أو بتحب أنك تشوف مثلا زوجتك أو شريكتك يعني بتقبل عليها تلبس ما تلبس إشار، بيعتبروك أنت لازم تفوت النار خلص، ما بيقبلوك، انت بيعتبروك انت بتخالف فطرته.
1: طب يعني انت
0: وغير هيك
1: تفضل.
0: الاسلام ما في حريه، يعني ما فيك تختار. الاسلام بيفرض عليك شغلات خلاص انت يعني لازم تسلمها بدون ما تفكر، بدون ما تستعمل عقلك.
1: طيب يعني اختلاف حضرتك أو أول خطوة ليك خارج الدين كانت بسبب اختلافك مع الأفكار المجتمعية في مجتمع حضرتك، ولا كانت بسبب أمور داخل الدين نفسه والعقيدة نفسها؟
0: صراحة أنا اللي أثر علي يعني أنا اللي سمعته بالإسلام عن غير المسلمين أنهم سيئين وأنهم بفوتوا النار، لكن اللي شفته من غير المسلمين مثل المسيحية كونه كان جيراننا مسيحيين، اللي شفته منهم أنهم يعني محبة سلام، شفت منهم تطور بكل نواحي حياتهم، مناطقهم نظيفة، مناطقهم دخلوا من المشاكل عكس مناطقنا، عكس القرية اللي احنا كنا عايشين فيها كانت عشائرية كلها حروب بين بعض، ويعني ما فيش حب ما فيش ود بين بعض. لما بدنا نشوف الحياة ونروح نطش أو نروح نشوف الأعياد ونروح عند المسيحية، عبلت جانب بلدتنا كانت هي فيها مسيحية، فإحنا كنا نروح عليهم نشوف الأعياد نشوف الحياة نشوف التطور. من هنا بلشت إنه أنا ليش الإسلام أحسن ناس، بينما أنتم لا مش أحسن ناس، في ناس دارينا عايشين عيشة طبيعية وكويسة وحلوة مش زي ما أنتم بتقولوا، عايشين بسلام وأمان حرية ومساواة، بينما إحنا يعني إحنا خير أمة إن أخرجت للناس، لازم نقتل غيرنا، ما يعني ما نتعايش مع غيرنا، ما نقبل الآخر، وإحنا أصلا يعني عالم ثالث ما بيقبلونا. ومثل ما بينت الفيديوهات إحنا كمسلمين بنروح على بلاد الكفر عشان ناخذ حقوقنا ونعيش وداخل مساواة وداخل الآخرين، ولما ندخل بلاد الكفر بنصير بدنا نفرض إسلامنا ونفرض أفكارنا عليهم،
1: يعني
0: فهذا شيء يعني مخالف الإنسانية.
1: يعني اقدر اقول ان حضرتك الخطوه اللي هي كانت ليك خارج العقيده وخارج الدين كان بدايتها او اول يعني شراره فيها ان حضرتك نظرت لجيرانك المسيحيين نظره انسانيه عادله، شفت فيها من خلال حياتهم ومن خلال تصرفاتهم ان هم ناس كويسين جدا، ناس طبيعيين، بشر عادي زي بقيه البشر، ليهم اخلاقهم، ليهم طباعهم، ليهم تصرفاتهم، ولقيت إن في تجني من الإسلام على وصفهم وعلى تكفيرهم وعلى حتى البغضة الغير مبررة ليهم بسبب الدين أو تبريرهم ليها إن هو دين، لكن البغضة أصلا غير مبررة يعني، لكن هو السبب عند المسلم البغض في الله. فدي كانت أول خطوة لحضرتك، أو هي كانت الشرارة أو البداية اللي خلتك تفكر بره الدين، صح كده أنا فاهمة؟
0: صحيح صحيح، هاي هي الشراره يعني خلينا نقول اللي بلش عندي انه يهدم الدين اللي انا بتعلمه او الدين اللي اخذته او الموروث اللي اخذته.
1: طيب ما سألتش حضرتك، يعني ما سألتش مثلا شيوخ،

0: ناس متخصصين في الأمور الدينية، وقلت له مثلا الناس دي كويسين، إحنا ليه بنتعامل معهم كده؟ مفيش فرصة إن إحنا يعني نعملهم أو نفكر فيهم بأسلوب أفضل من كده؟
1: سألت ويعني حكوا لي أنت يعني بدك تجيب الدين مالطة، هم خلاص هم على النار، ما تتدخلش بيهم، ولا يعني لا تسأل عن شغلات تضرك. فممنوع تفكر، ممنوع تسأل.
0: طب قول لي، طيب يعني يعني السبب دوت اللي خلاك تفكر، او كان الشرارة الاولى، ايه اللي خلاك ترفض الدين نفسه بقى؟ ايه اللي خلاك ترفض الاسلام نفسه كدين كمعتقد؟
1: هلا يعني في كثير شغلات بالاسلام او بالدين محمد بخليك تكرهه. محمد نفسه لما تسمع انه خطب واحده عمرها 6 سنوات وتجوزها 9 سنوات، هذا بخالف الانسانيه، صح ولا لا؟ بخالف الانسانيه. وغير هيك يعني برضه يعني لما انسان يتزوج زوجه ابنه حتى لو كان في التبني وبلغ التبني عشان شهوته، هذا شيء يعني خالف فطر، خالف انسانيتي، هذا شيء ما بيمشي معي يعني. فانا صرت من هاي المنطلق ومن هذا الشيء اللي شفته صرت يعني اصلي لربنا واقول له يا رب يعني معقول انه هذا الشيء صح؟ مش معقول صح، يا رب اعطيني الصح. انا هذا الشيء يعني صراحه ما بقبله، ما بدي اياه، أو بخالفني، بخالف أنت اللي خلقتني عليه. من هو يعني شوي شوي هيك بلشت
0: يعني الأمور اللي وقفت قدام حضرتك في الإسلام هي تصرفات الرسول، سيرته يعني، زواجاته، الحاجات اللي كان بيعملها، وبالنسبة لك كانت غير مقبولة، زي أمر التبني وأمر زواجه. طبعا من عائشة.
1: صحيح يعني زواجه من عائشة خطوبته ب6 سنوات وجوازها ب6 سنوات طفل، يعني كان الدين مبني على الشهوة، وانك انت كمان تتزوج بنت او زوجة ابنك، يعني معقول واحد يتزوج زوجة ابنه؟
0: أم هو
1: وهو يعني كان يعني كهل، يعني كان زلمة كبير ويتزوج اللي بده اياه، فكان الدين بحميه، يعني هو كان يسوي الدين على حمايته ولإرضاء غرائزه.
0: طب يعني الخطوة اللي بعد كده بقى، يعني بعد ما كان عندك التساؤلات ديت وابتديت ان انت تدعي الله زي ما انت بتقول حضرتك، ان يا رب عرفني فين الطريق، ايه اللي حصل معاك بعد كده؟
1: هلا انا طلبت من ربنا صحيح، وهو يعني استجاب لي، وانا بشكره لانه هو بحبني وعرفني عليه. ومن خلال رؤية أنا يعني رأيت بالحلم أو بالرؤية أنا كنت بعتمة وظلام وصحراء سوداء، يعني الدنيا سوداء ولا شايف شو ضايع، مش عارف طريقي. ف بيجي ضوء يعني مثل الشمس، ضوء بخلي الظلام نور، ويقرب علي ويمسكني من إيدي هالنور هالشخص، بحكي لي لا تخف اتبعني. فمن هون هذا الإشي يعني اعتبرته رسالة، وبلشت أبحث عن هاي الرسالة اللي وصلتني. بلشت أبحث مين هو ومين هذا وليش هذا يعني من هون هذا اللي خلاني أتبع المسيحية وأدور عليها.
0: طيب يعني أنت بعد ما طلبت ربنا وقلت يا رب خليني أعرف الحق، شفت رؤية، تمام؟
1: نعم صحيح،
0: شفت
1: بس
0: رؤية
1: يعني مش أول ما صليت، يعني بدأت أطلب منك، مش أول ما صليت لربنا يا رب أعطيني حقيقة أجانب حلم، يعني هذا الإشي
0: بعد، يعني بعد لا لا ما
1: بعد
0: مش
1: سنوات بعد سنوات
0: مش بتكلم مش بتكلم على المدة أنا مش بتكلم على المدة، أنا بتكلم على الموقف. ما أنت أكيد أخذت وقت يعني تتأمل وتفكر وتطلب وتبحث كده يعني، لكن أنا بقول على الفكرة يعني، إن حضرتك رأيت رؤية، شفت نور، أصل حضرتك كنت بتقول بسرعة فعايزين نسمع كويس يعني. فحضرتك قلت إن شفت نور جه ومن خلال

0: هلال النور ده شخص لمسك ومسك ايدك
1: صحيح صحيح،
0: وكلمك؟
1: مسك ايدي وكلم وحكى لي لا تخاف اتبعني، وهيك مسكني بايدي واخذني معه.
0: مسك ايدك، قال لك
1: مسك ايدي
0: اتبعني.
1: اتبعني.
0: طيب طيب، ايه اللي خلى حضرتك يعني يبقى عندك يقين ان ده شخص الرب يسوع المسيح اللي جالك في الرؤية دي؟
1: اللي خلاني يعني السلام الداخلي اللي حسيته والشعور اللي بعد ما بلشت ابحث عنه.
0: يعني هل انت
1: يعني
0: كنت وصلت النقطة في البحث او قريت في الكتاب المقدس
1: اكيد
0: عن
1: اكيد
0: الرب يسوع؟ تفضل سامعك.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد. انا بعد الحلم، بعد الحلم يعني ما امنت مباشره، لكن بلش عندي رحله البحث عن هذا، عن الحلم، وشو يعني شو الهدف من هذا الحلم. شوي شوي صرت اسال، واول شيء سالت مسلمين قالوا لي هذا شيطان، يعني لافف عليه. بعدين قلت لا، طب انا رحت على المسلم، بدي اروح على المسيحي. رحنا المسيحي، قلت له انا شفت هيك هيك. قال لي عن جد اجاك هذا الحلم؟ قلت له عن جد. قال لي هذا ربك بحبك، ربك بحبك اجى وعرفك على ذاته، فبتمنى انك تلحق هذا الحلم وتنفذه. من هون يعني هذا الحكي دخل مخي ودخل عقلي، يعني خلينا نقول ناسب انسانيتي، ناسب فطرتي السليمه، انه هذا هو الرب، هذا هو الاله اللي لازم انا اتبعه. فبلشت اروح على الصلاه، على الكنيسه، اسمع الدروس على التليفون، اسمع دروس بالانترنت، ابحث عنه. وشوي شوي تواصلت مع ناس بالاردن لكن ما فادوني، طلعت برا الاردن، وجهت على ارض لبنان الحبيبه اللي هي يعني انا بعتبرها بلد عزيز علي، لانها هناك تعمدت. بعد 4 سنوات تعمدت في لبنان، وانا بشكر لبنان لانه احتضنني وعمدني، خلاني ابلش حياه جديده مع ربنا يسوع المسيح.
0: أمين. طب حياتك يعني بعد الإيمان، يعني هل ممكن تشاركنا بوضعك وحياتك بعد الإيمان ولا صعب؟ يعني المتاح ليك تقدر تشاركنا بيه، تفضل.
1: بعد الإيمان صراحة أنا لما أجاني الحلم هذا كنت متزوج، وانعكس هذا الشيء طبعا على حياتي، وصرت يعني أتعامل مع الناس بطريقة ثانية. يعني صار عندي سلام داخلي ومحبة للكل، فبطلت أزعل حدا، بطلت أستنى من حدا إنه يعني يتقبلني كيف ما أنا، خلص. فالناس كلها كانت تحبني، وكنت أفرض يعني من خلال تعاملي الحسن مع الناس. وحاولت مع زوجتي، أنا عندي زوجة وعندي 3 أولاد، حاولت معهم إنهم يتعرفوا على المسيح من خلال زوجتي، لكن زوجتي مسلمة، يعني مسلمة ومتشددة للإسلام، متشددة للإسلام وحاجة، يعني هي صاحبة الدين كثير وحاجة، راحت على مكة. فلقيت في صعوبة إني أنا كل ما أدخل معها بنقاش أو أحاول أدخلها للمسيحية وأعطيها شغلة، مثلا أحكي لها إنه تزوج عليك 4، تقول لي والله بذبحك أنت واللي بدك تتجوزهم. قلنا طيب هذا الاسلام اللي يعني حكى لي اتجوز 4، قالت انت ما بتعرف الاسلام غير هذا، شوف لك شيء ثاني. بفوت عليها من مدخل ثاني، بدخل بحكي معها من امور ثانيه، بقول لها طيب انا ما بلزمك انك مثلا تلبسي اشاره وكذا. قالت لي ايه، انت ما بتغار علي؟ ما بغار علي؟ ما بفوت الجنه. بقول لها انا بمزح معك يا بنت الحلال، كيف ما بغار عليك؟ فيعني لقيت صعوبة إني أدخل زوجتي من خلالي، فأنا بطلب من ربنا إنه يعني هو يعرف نفسه عليها.
0: أمين أمين. بمناسبة أن حضرتك قلت إن هي حاجة، في عندنا صورة برضو لأخونا علاء وهو في الحج، لو إحنا ممكن نعرضها، هو ادهن عشان نعرضها.
1: صحيح، هاي الصورة مش بالحج، هاي
0: العمرة.
1: من خلال حياتي أنا نسيت يعني، أو في فقرة بحياتي. أنا من 2018 أجاني حلم يعني، وبلشت أبحث عن المسيح وتعرفت عليه، وبعدها تقريبا 4 سنوات تعمدت ل 2022، وهاي وعشت حياتي كلياتها بالسر مع المسيح. فما كانوا ما كانت الناس تعرف انه انا مسيحي. عشت تقريبا 7 سنوات مسلم بالشكل وبالمضمون الخارجي، لكن داخليا انا مسيحي. فيوم من الايام اضطريت اني ازور مكه مع العائله، فاضطريت ازور مكه وزرت مكه، لكن انا بالظاهر كنت اصلي لا اله مكه، لكن انا داخليا كنت اصلي للرب يسوع المسيح.
0: يعني حضرتك كنت تعتبر يعني زي رحله عائليه رحتوا دي كانت عمره مش كده؟ ما كانش حج، دي كانت عمره.
1: عمره صحيح. عمره مش حج، عمره يعني.
0: طيب يعني انت كده تعتبر يعني شخص تعتبر مسيحي، انت مؤمن بالمسيح، تعتبر شخص مسيحي. يعني زرت الكعبه. طبعا لو انت كنت لسه في الاسلام كنت هتبقى يعني رايح على اساس انك انت ترجع بدون ذنوب ومطهر وكما ولدتك امك. طب كان الشعور ايه بقى وانت شخص مسيحي وبتشوف الكعبه دي وبتعمل المفروض انك تعمل معاهم نفس الشعائر اللي بيعملوها او الطقوس اللي بيعملوها حوالين فتره العمره يعني؟ فكان وضعك ايه في الامر ده؟
1: الصراحه انا شاركتهم، وبدي اقول لك موقف طريف. يعني حذائي بالعمره سرق ببيت الله. انا حطيت حذائي بمكان يعني مخصص للاحذيه، فتت لجوا انسرقت، يعني بمكان اطهر اراضي المسلمين في سرقه. وغير هيك صح انا مارست الشعائر تبعتهم، لكن ما وجدت فيها الا كل يعني انحطاط. انت لما تشوف نساء ورجال بتدافعوا عن الحجر الاسود وفوق بعض، يعني ذكرني بالفيديو اللي قبل شوي انت نشرتيه للاخت هاي اللي بتصلي وبتطمن قدام الناس كلها وبتظهر مفاتنها وبتظهر يعني جزء من الدين، انك انت تغرغر مش تغرغر او تغري الاخر. فانا شفت بمكه التدافع هذا ما بين المسلمين بين الانثى والذكر، شفت يعني جماع خلينا نقول مبطل مباح لكل الناس بين بعضها. هذا الشيء يعني خلاني اكره المنطقه هاي، بس ما بقدر احكي يعني كنت انا مخفي كل الشعور تبعته.
0: امين امين، ربنا يبارك حياتك. طيب اسمح لي ناخذ بعض تليفونات وارجع تاني لحضرتك عشان يعني هنبقى نسمع من حضرتك كلمة ختامية. طيب معنا الأخت نهال، أهلا بحضرتك، تفضلي.
2: نعم وسلام يا أخت نورة، برحب بيكي وبالأخ الشجاع علاء، مبروك الخلاص، وبتحد مع حضرتك أن اختبارك ده هيكون سبب في بركة الكثيرين. أمين. وأولهم طبعا أهل بيتك وكل عيلتك باسم يسوع. عايز أعلق على الجملة اللي قالها الأستاذ عبد الرحمن أن الديمقراطية نعمة حقيقية، وحضرتك قلتي طب يا ريت المسيحيين بقى اللي هم الأقلية تدوهم الفرصة في أخذ حقهم في كذا وكذا. طب أنا يا أخت نورة بضم صوتي لصوتك، لكن مش هطلب الديمقراطية للمسيحيين، لا، أنا هطلب طلب أسهل. أنا عايزة الديمقراطية تعطى للمسلمين نفسهم، ويكون المسلم ليه الحق والحرية في اختيار الدين اللي يتبعه دون تطبيق حق الردة، بمعنى لا تقتل من بدل دينه. وأنا كمصرية يوجعني جدا إنه في تكييل بمكيالين في مصر، مفيش عدالة. وإن اتكلمنا على حقوقنا كمسيحيين بيترد علينا إن مصر بلد إسلامية، وبالتالي المسلم ياخد حقه ثالث ومثلث، لكن زي ما بنقرا في التعليقات ان القبطي المسيحي المفروض يشكر ربنا اساسا انه اتسمح له انه يعيش في مصر. هختم كلامي بقى اني ارسل تحيه خاصه للاخ علاء على جمله قالها ومر عليها مرور الكرام بينما هي مربط الفرس، وهي ان الاسلام ممنوع تفكر فيه. يعني في الحقيقة ده الواقع اللي أنا بلمسه لما بتكلم مع كل أصدقاء المسلمين. يبقى الموضوع واضح وضوح الشمس إنه لا يقبل لا بالمنطق ولا بالعقل، لكن لأن جواهم ممنوع أفكر، ممنوع أناقش، ممنوع أعمل أي حاجة، بس عليا إن أنا أستسلم للمسلمات. وأنا بصلي النهاردة إن تحصل ثورة حقيقية على هذا الفكر، لأن لو حصل الثورة النتائج مضمونة. والرب يبارك.
0: أشكرك جدا، شكرا لك أختي نهال.

0: أنا الأخت فريال من لندن، أهلا بيكي.
1: المسيح معك ومع الأخ علاء، الرب يبارك ويوسع تقومه، يكون سبب بركة للآخرين. أنا بس حابة أقول أنه هذا الشيخ أبو العريف أحب أقول له أن المسيحيين لما يصلوا ليش شرط في الكنائس. المسيح له كل المشقال، إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فأكون في وسطهم. فما عندنا إحنا في صلاتنا ألعاب سويدية وتسجد وتنح مثل هذا المنظر المقرف لهذه الست في المطعم. لكن المسيح له كل المشقال، لما تصلون ادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي لأبوك السماوي، هو يسمعك ويسمع الصلاة إليك، يأتي كل البشر. لكن أنا سؤالي، هذه المرأة اللي كانت ألعاب سويدية تلعب، هل توضت؟ ما أعرف يعني وين توضت. أخت نورة أريد أفهم، إذا هي صلت بالمطعم ما هو المفروض يتوضأ قبل الصلاة؟ وين توضت؟ في حمام بالمطعم؟ يعني ما أعرف. فأنت من رب يرحمك
0: وطلعوا
1: الفتاوي بصلاتنا مثل اللي عندكم بصلاتكم، اللي هي صلاة ليس لله الحقيقي أبدا أبدا.
0: شكرا لك.
1: هذا مو صلاة. شكرا أختي نورة،
0: شكراً،
1: والرب يبارك ويحفظك.
0: أشكرك. معنا الأخت سيلة من مصر، أهلا بك تفضلي.
2: سلام المسيح معكم أخت الغالية، وألف مبروك للأخ علي، ربنا يسيد عليه، ومبروك عليه إنه بالمسيح. بالنسبة للأخ عبد الرحمن يا أختي، أنت عارفة إن ده مخطط لأجيال، يعني هو تلاقيه أبوه أصلا مولود في أمريكا عشان السطو وبرضه على الجيل اللي في البداية والنهاية إن هم يمسكوا المراكز الكبرى. بالنسبة للأخت اللي هي في المطعم، تلاقيها يعني مطحونة، ما عندهاش حاجة تعملها، قالت تعمل الكرني، وفعلا الفيس مليان من الفيس من شكل هذه المرأة، والراجل يعني اللي بيستغيث وقطعت عيشه. ربنا يجزيه.
0: أمين أمين يا رب. طيب معنا ابن المسيح من أمريكا، أهلا بيك.
3: سلام المسيح يا أخت نورة، تحياتي ليكي، ومبروك للأخ علاء، وبقول له مبروك عليك نعمة المسيح وذكرنا في صلواتك. دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للأخ اللي هو مترشح من ميتشيغن ده، أنا بناشد كل إخواتنا الأقباط في سواء في أمريكا إن هم يدخلوا في الانتخابات، مش بس إن هم يبدوا برأيهم في الانتخابات، بل إنه يعني الكنائس وأهاليهم يشجعوهم انهم يدخلوا الانتخابات، ويعني خاصه اولادنا بتوع الجيل الثاني. دي حاجه. الحاجه الاخيره، اسمحي لي، الصوره اللي حضرتك عرضتيها بتاعه الاخت اللي هي بتصلي في المطعم،
0: مش هنتكلم عنها بشكل شخصي بعد اذنك.
3: ده طبعا نوع من الرياء. كان في شباب كتير، وهي تقريبا كانت بتدور على عريس.
0: ما انا قلت بلاش نتكلم بشكل شخصي، يعني قلنا بلاش نتكلم بشكل شخصي. أشكرك جدا. أنا بتكلم بشكل عام كمنظر عام، لكن هي إيه أهدافها؟ كانت بتعمل إيه؟ يعني كل إنسان هو لمولاه، يعني مش ما يخصناش. طيب معنا مصطفى، تفضل يا مصطفى.
4: هاي نورة، مساء الخير.
0: أهلا، تفضل.
4: في إنجيل مرقس 3:21 يقول: ولما سامع أقارب يسوع خرجوا ليمسكوا.
0: أنت ما جاوبتنيش يا مصطفى على الحلقة اللي فاتت، لما سألتك عن النعيم في الجنة، وبما أن المرأة هي أكثر أهل النار، فهل أنت واثق أن السيدة الوالدة هتدخل الجنة؟ ما جاوبتنيش. يعني قبل ما تدخل في الإنجيل، أنا ليه عندك إجابة من الحلقة اللي فاتت؟ هل عندك إجابة؟ عشان يعني نشوف أسئلتك بعد كده. هل والدة حضرتك الرسول قال، خصوصا أنا بتكلم النهاردة عن المرأة، يعني الرسول قال إن هي أكثر أهل النور، فهل هي هتدخل الجنة؟
4: ده مش موضوع دلوقتي.
0: لا ده موضوع أنا. أنت ما تحددش الموضوع، أنا بحدد الموضوع. أنا بتكلم عن المرأة، أنا سألتك الحلقة اللي فاتت وأنت ما جاوبتش. ما عندكش إجابة، خلاص يعني ما تضيعش.
4: إزاي أقول على السيد المسيح إنه هو مختل؟
0: طيب الوالدة داخلة الجنة ولا هي أكثر أهل النار؟ ما عندكش خلاص شكرا مش عايزة، لأن لو هتجاوبني اللي هنا ده ما دخل الجنة هنتكلم بقى عن النقطة التانية في الجنة بقى.

0: ف روح لو انت مش ضامن يعني ممكن تقعد مع ماما كده تدرسوا الامر. على فكره انا لا اتهكم، انا لا اتهكم على فكره يا مصطفى، لان خلاصه او الغايه او الهدف ان الشخص المسلم او اي انسان يعني بيعبد اله مش ليه حياه مع الله، عشان في فرق في الامر ده، في فرق في المسيحيه ان بيعبد اله خصوصا في الاسلام اللي بيجمعوا حسنات عشان يدخل الجنه. فالرسول جابها من الاخر للمرأة وقال لها ان هي اكثر اهل النار، فهي فعلا محتاجة اذا كانت عايزة تكون بتعبد فعلا وتنال الجزاء الابدي الجزاء المرضي ليها ان هي تدرس صح وتعرف وتتأكد هل هي ماشية كل الطريق ده ومتكفنة بشرب وبلبس معين في عز الحر وفي عز البرد وممنوع عليها تحط أي برفانات ولا كل الأمور اللي هي محاطة بها المرأة دي، وفي الآخر هي أكثر أهل النار. فهي لازم تراجع ذهنها، لازم تفكر، لازم تعرف آخر مشوارها ده إيه. فأقعد مع الست الوالدة كده و ادرس مع والدتك. يعني خلاص ما فيش معنا وقت، يا دوب دقيقه عشان ناخد كلمه ختاميه من اخونا علاء، وبعتذر لكل التليفونات اللي كانت موجوده. اخ علاء في دقيقه كلمه ختاميه، اتفضل. كلمه ختاميه اتفضل.
1: انا مش سامع.
0: كلمه ختاميه.
1: رساله ختاميه من هنا البرنامج. رسالة هاي بوجهها لاهلي وكل شخص بعتبرني على عليه. بعرف انكم تتمنوا اني متت او اني لم اولد تسمعوا اللي سمعتوه، لكنني او مش راح اعتذر عن اجمل شيء حصل معي ولا عن النور اللي انار طريقي. بدي اكد انه انا مش عار وانا ما بكره، بالعكس راح اصلي لكم من اجل تعرفوا على يسوع انه يفتح قلب وانه يوم من الايام راح يجمعنا ربنا مع بعض على حبه وحب يسوع المسيح. وشكرا.
0: اشكرك جدا امين. بصراحه يعني كلمه قويه جدا اخ علاء، اني مش هعتذر عن ايماني. ايوه مش هعتذر عن ايماني، عشان ايماني يستحق، ايماني يستحق حتى لو الاهل تركوني، حتى لو كنت في اصعب الظروف، لكن او وجدت في اصعب الظروف وغصب عني بقيت فيها، لكن إيماني بالمسيح يستحق، يستحق أتحمل المعاناة، يستحق أتحمل الألم، يستحق أن أكمل لغاية لما أقابله في الأبدية. نشكر رب جدا على محبته وعلى الإيمان والنعمة اللي وهبها لأخونا علاء والكل مؤمن بشخصه العظيم. وإنت لو فعلا بتبحث عن الحق اعرف أن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. وإحنا في محضر الملك، ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، تعالوا نتجمع كلنا عند قدمي حبه، عند قدمي حبه، كرامة ومجد ليك، ونقول له اعلن حضورك لكل عين ولكل نفس، واعطي لاسمك مجدا في وسطينا. استلم جلستنا، تكلم إلى كل أحد،

أمر بالبركات. في مرضى حواليك، في ناس تعبانين حواليك، في ناس مهمومين عند قدميك، في ناس مقيدين بالشرير عند قدميك، فيه وفيه وفيه أنت كفيل وعندك استجابة لكل طلبة. فرح الكل واعبر إلينا ببركات جديدة في هذا المساء. أعطي لإسمك مجدا، أعطي لإسمك مجدا، وأعلن ذاتك ومجدك في وسطينا.

مجدك ويتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك.

افتح عيون إيماننا نشوفك، افتح عيون إيماننا نشوفك، اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبايبك. خلي جلستنا غير عادية، بحضور الملك كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أعلن ذاتك، أعلن حضورك لكل نفس. ما يكونش اجتماعنا كما لقوم عادة ولا جايين نسمع إنسان أو كلمتين، لا، احنا جايين لك انت وعايزين نشوفك انت ونسمع صوتك انت، لان انت وحدك البركة، وحدك اللي تبارك، وحدك اللي تبارك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اصنع عجبا في وسطنا يا رب، نفوس كتير محتاجالك، نفوس كتير محتاجالك، ناس تعبانة يروحوا لمين غيرك، يروحوا لمين غيرك؟ المريض التعبان، التعبان ومتمرر، مين يحلي مررت غيرك؟ اعمل حاجة في وسطينا، اعمل حاجة في وسطينا، وخلي جلستنا غير عادية، لأن الملك في الوسط، الملك في الوسط. ما تعاملناش بحسب ما نستحق، ولك خطايانا، كرحمتك وحدك ارحمنا، ارحمنا. تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك.

آمين آمين. فرح كل نفس، فرح كل نفس، واعلن ذاتك لعبيدك وعبداتك وضعفي، واعطي كلام عند افتتاح الفن. ما يكونش كلام بشر لكن نطق الروح، نطق الروح كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. أعزي كل نفس، شدد الركب المخلعة، أعطي قوة للتعبان والضعيف، وأعطي فرح للحزين والمتألم، وأعطي راحة للتعبان. عندك استجابة لكل طلبة، استجابة لكل طلبة. متعنا بجلسة هنية، افتح عيون إيماننا كلنا نشوفك، واختن أذننا نسمع صوتك، واقبل شكر قلوبنا. كرامة ومجد ليك. آمين آمين. الصوت مش عاجبني، عملته إيه فيه؟ وزي ما تعودنا عند أقدام المحبة، عند أقدام المحبة قلنا مش بنوعظ لكن بنسمع لكلمتين من الروح القدس، كلمتين من الروح القدس. احنا آخر مرة كنا بنتكلم على ان احنا بنتعلم عند قدمي المسيح، قلنا بنتعلم كذا، والطريق وحفظ الوصايا ورضا الرب الى اخره، مخافة الرب، لغاية ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. قلنا نتعلم المسيح شخصيا، زي ما بيقول المكتوب في رسالة افسس 24، وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. وكلمنا على الحتة دي، إني أنا مش بتعلم بس من المسيح كذا وكذا وكذا، لا، ده أنا أتعلم المسيح ذاته. وابتدينا نتكلم على الحتة دي المرة اللي فاتت، أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. وقلنا يعني إيه أتعلم المسيح؟ طبعا أني أنا أدار واختفي وأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا في، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، المسيح الحي، أنا مت في المسيح ومصلوب في المسيح، والمسيح الحي هو اللي باين فيا، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أنا لقيت روح الله شغلني إني ما نسيبش الحتة دي كده، عشان أتعلم المسيح ده موضوع كبير كبير كبير، مش كلمتين قلناهم اني احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، لا لا، ده الموضوع كبير قوي. لم تتعلموا المسيح هكذا. فاكمل الكلام اللي انا قلته

بس قبل ما اكمل الكلام اقول لك عدد ترنيم نحفظه كلنا مع بعض وهنردده ونكرره، اللي هو ساعدني اتعلم منك واكون تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. نقول تاني، نحفظ الكلام ده، ساعدني اتعلم منك واكون تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. نحفظ مع بعض،

هقول بقى غير ان الكلام اللي بقوله احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، يحيا فيا يبان اشوفه اتعلم المسيح، يعني اتلغي انا ويبقى المسيح وحده. احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. الناس اللي تشوفني مش هتشوفني أنا، هتشوف المسيح. يعني إيه؟ نمرة واحد، نتعلم المسيح. المسيح له كل المجد، قال عن نفسه أنا هو نور العالم، أنا هو نور العالم، وقال أنتم نور العالم. يعني أنتوا أنا. يعني إيه يا رب؟ يعني خلي أعمالك وكلامك وتصرفاتك مش تبينك أنت وتقدمك للناس، لا، تبين المسيح فيا. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجد أباكم الذي في السماوات. يروا أعمالكم هي أعمال المسيح، والعامل هو المسيح، واللي ظاهر للآخرين هو المسيح. لا أنا بل المسيح. من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، بل ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. يبقى اللي حيشوفني حيشوف إيه؟ حيشوف المسيح. والنور هو الأعمال. الأعمال فلان بيتكلم كلام بنعمة، كلام مملح، كلام الروح القدس، كلام الروح القدس. يبقى أنتم نور العالم. كل إنسان نور، كل إنسان مسيح ماشي على الأرض، وده أمانة الإنسان المسيحي، إن في جهاد ويجاهد على انه كل يوم يزداد، كل يوم يزداد. قاعد عند قدمي المحبة بيتعلم وبياخد منه، وبياخد منه كل يوم، يزيد في النعمة ويزيد في الإيمان، يزيد في النعمة ويزيد في الإيمان. أقول حاجة تانية،

نتعلم المسيح الوديع، الوديع لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. والإنسان اللي اتعلم المسيح ما عندوش خشونة ولا خنشرة ولا عنده دي ولا عنده دي، لكن إنسان وديع. فين الوداعة؟ سامحنا سامحنا سامحنا، وديع وديع ومتواضع ومتواضع. دور على المسيح في وسط الكراسي، هتلاقيه قاعد عند أرجل التلاميذ بيغسلهم. ايه ده واحنا بنتخانق على الكراسي، ومين الأول ومين الأعظم، وأنا وأنا وأنا. وسيدنا قاعد عند رجلينا، سامحنا واكسر كبرياءنا وذلنا عشان نتعلم، اكسر كبرياءنا وذلنا عشان نتعلم، وقبل ما نجيلك نتعلم، وقبل ما نجيلك نعيش الكلمة. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. تواضع ما هوش كلام ولا ادعاء، تواضع حياة، حياة ثمر يبان في حياة الإنسان المسيحي. سامحنا سامحنا واجبر كسرنا واعصب جرحنا، ودينا نعمة نعيش الوصية، نتعلمك نتعلمك أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. المسيحية مش شوية كلام، مش شوية وعظ، ولا شوية تعليم، ولا معلمة ولا معلمة. ما كانش الرب اختار شوية صيادين عاميين وعديمي العلم، لو كان عايز علماء، عايز ناس تتعلم. اسمع يا نفسي ويا كل نفس، عايز ناس تتعلم وتقعد عند قدمي. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يبان في الوداعة، يبان في الاتضاع، يبان في الحياة الكريمة. اللي تمجد اسمه، اللي تمجد. وأجي عند الكلمة دي، أنا عايز أتعلم المسيح. المسيح له كل المجد. لما جه بالجسد في الأرض كان بيصنع مشيئة الآب، أن أصنع مشيئتك يا إلهي سررت. وطول مشوار جسده على الأرض كان هدفه إيه؟ يمجد الآب المبارك. وجي في آخر العمل قال إيه؟ أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكمل، أنا مجدتك على الأرض، ساعدني أتعلم منك وأتعلمك وأتعلمك. أنت مشيت مشوار جسدك لتمجد الآب المبارك نيابة عني، نيابة عني، ساعدني أعيش الوصية، أنا مجدتك على الأرض. عشان كده الإنسان المسيحي الأمين اللي عينه على المسيح وعايز يتعلم المسيح، يضع في قلبه هدف واحد، مجد اسم الملك المسيح. أمجدك أمجدك، أنا مجدتك على الأرض، في كل خطوة أمجد إلهي، في كل حركة وسكنة أمجد إلهي، في كل كلمة أمجد إلهي، كل يوم أمجد إلهي،
أصحى على مجد وبات على مجد.

بيبقى طعامي وشرابي مجد المسيح وشهوة قلبي إني أرفع اسمه وأعليه، أرفع اسمه وأمجده، أشهد له قدام فلان وعلان قدام العالم. شهوة قلبي إني أمجدك وأرفعك وأعليك. يبقى أتعلم المسيح اللي مجد الآب المبارك، وأنا من قلبي أقول له إديني أمجدك. إن شربت شوية مية لمجدك، لو كلت لقمة لمجدك، أو عملت أي شيء لمجدك، عشان كده ربي مشتاق أعيش لمجدك. أمجدك أمجدك أمجدك. حاجة تاني، وإن كانت معلش إن كنت طولت في الكلام، لكن عايز أتعلم المسيح ويبان في أعمالي. قال من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها، لأني ماض إلى أبي، بل وأعظم منها. وأنا قلت يعني إيه بل وأعظم منها؟ قلت يعني إن كان قوم لعازر بعد 4 أيام لعازر رجع وإيه ومات تاني، لكن إحنا في العهد الجديد بنقوم الخاطي من موته وما بيرجعش يموت تاني، بل وأعظم. المهم يعمل أعمالي، يعمل، يا سلام، شوق قلبي أرفع اسمك، أنت إلهي وليس مثلك، طاهرني من جوا.

اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوق قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. اعمل اعمال المسيح كرامه ومجد لي، يملك علي يمسك.

وكن تلميذا عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور علي. قولوا معايا كله، ساعدني أتعلم منك وكن تلميذ عند قدميك.

ليه كله يقول معايا آخر مرة، كل اللي شايفني واللي سمعني، ساعدني أتعلم منك وكنت

0: ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. وعلى ما ننتظر تليفوناتكم، انتوا جاهزين يعني؟ بلاش أقول حاجة. ده إيه ده؟ تفضلوا. مين معايا؟
1: أيوة
0: مين معايا؟
1: ازيك يا أبونا مكاري؟
0: أهلا وسهلا.
1: أنا ماري من محافظة الجيزة.
0: مريم
1: ماري.

0: عامل ايه يا ابونا؟
1: اتفضلي يا ماري.
0: يا
1: نعم،
0: ابونا انا عايزه اطلب صلاه منك، ان عايزاك تصلي لي ان ربنا يهدي جوزي
1: حاضر.
0: عشان ما بيروحش الكنيسه ولا بيتناول ولا بيعترف،
1: لا
0: وانا
1: خلاص،
0: معايا
1: ده
0: اربع
1: مالكيش دخل بحد، احنا مش
0: انا ماليش
1: جايين هنا
0: انا ب...
1: عشان ندين حد، خلينا
0: اه
1: في
0: يا ابونا
1: نفسنا.

0: وصلي لي لربنا
1: يعني
0: يهدي
1: انت خاليه
0: لأولادي.
1: العيوب؟ ها؟ انت خاليه
0: أه؟
1: العيوب؟
0: لا يا ابونا، ما فيش حد فينا خالي من
1: لا
0: العيوب.
1: اتكلم عن نفسك برضه.
0: ماشي يا
1: ايه
0: ابونا.
1: رايك؟ انا هسالك سؤال.
0: اه يا ابونا،
1: انت بتشتمي؟
0: يعني اه بشتم على نفسي.
1: بس خلاص، يبقى انت محتاجه ترجعي بالكلام والملامه على نفسك وتقدمي توبه. ها، ما
0: ايوه يا
1: تسيبيش
0: ابونا،
1: نفسك وتتشرحي في غيرك. ها، يبقى واحد
0: ايوه
1: توبه مقطع وعريان وبعدين بيتكلم على غيره. يبقى يا
0: ايوه
1: ميري محتاجه ايه دلوقتي؟ انت
0: ايه ايه يا
1: محتاجه
0: ابونا.
1: تتوبي وتتغيري. امين
0: ماشي يا ابونا.
1: امين. يلا ربنا معاك يا ميري. ايوه، مين معايا؟
2: الو، انا نائل.
1: نعم، مين؟
2: العفو، انا اسمي نائل.
1: ايه اسمك؟
2: انا
1: اسمك
2: اسمي نائل. ابونا انا
1: اسمك
2: فرحت لما سمعت صوتك، انا فرحت لما سمعت صوتك. من زمان اريد اشوفك بخصوص ابني.
1: اسمك ايه؟ ايه؟
2: انا اسمي نائل. انا اسمي نائل، ابني اسمه جيمي.
1: انت بتتكلم منين؟
2: انا بتكلم من كاليفورنيا، من امريكا.
1: اي
2: نعم، العفو، ما سمعت، ما قدرت. ابونا
1: نعم. ايوه، اين عايز ايه؟
2: الله يبارك فيك. من زمان يعني ردت، يعني اشوفك بخصوص ابني. وبعدين اللغه جيتك على كاليفورنيا.
1: ابنك
2: فاشكر
1: ماله؟
2: قناه الكرمه. نعم، فاشكر
1: ابنك
2: قناه الكرمه اللي حولتني لك. ابني من زمان ضايع، لا يعرف شو يسوي. ما اعرف عنده شيطان ولا هو عنده مشكلة.
1: ابنك معاك دلوقتي؟
2: نعم،
1: ابنك معاك؟
2: هو قاعد هو
1: ممكن يتكلم معاي؟ ممكن
2: هو ما بيعرف يحكي عربي.
1: ما بيعرف عربي؟
2: نعم.
1: بتفكر انه هو عليه شيطان؟
2: ما بعرف، لأن هو لا يتقرب على الكنيسة، لا يتقرب، يعني يعمل خير. يعني هو يعني من يصير عصبي يقول الله هو اللي دمر حياتي، الله هو اللي دمر مستقبلي، الله هو اللي يعني لا يريد يسمع أي كلمة المسيح. أبونا، أنا فرحت من سماع صوتك. والله والله والله، يعني هاي صار تقريبا أكثر من 6 سنوات أحاول بين أجي عندك على مصر، ما أعرف عنوانك.
1: طيب اسمعني، اسمعني، أنت أولا تصلي من أجل ابنك. اسمه إيه ابنك؟ اسمه إيه؟
2: عفوا، ما افتهمت.
1: ها؟
2: هو اسمه جيمي.
1: جيمي.
2: نعم.
1: جيمي.
2: نعم أبونا.
1: أنت أولا يعني تصلي من أجله، وإحنا هنصلي من أجله، بس أنا عايز منك حاجة. هو دلوقتي بينكر وجود الله، أو بيوجه لربنا يعني اتهامات أو كلام لا يليق. احنا علينا كأولياء أمور نحن نبكي بالدموع من أجل خلاص أولادنا.
2: نعم.
1: ونديهم المثل والقدوة. يعني هو ما بيروحش الكنيسة، أنت تواظب على الكنيسة. ما بيفتحش إنجيل، أنت تفتح إنجيلك. ما بيصليش، ترفع إيديك وتصلي في البيت، يعني تكون مثال وقدوة لي. وفي نفس الوقت قدام ربنا بالدموع تطلب خلاصه. وإحنا هنصلي له. ربنا معك يا حبيبي. أيوه، مين معايا؟
3: أنا بنتك هالة يا أبونا.
1: هالة منين؟
3: هالة إبراهيم.
1: منين يا هالة؟
3: منكم.

0: زبونة.
1: من كوبومبو.
0: اه
1: دي بلد العسل ولا بلد ايه؟
0: يا رب يخليك يا بونا.
1: تفضل يا هاله.
0: بص يا بونا، انا لي جوزت لي 5 6 سنين، تعبانه جدا، وكل شويه اللي يقول لي جن عاشق، واللي يقول لي معمول لك عمل، واللي يقول لي كله. وخدت لي 3 شهور اروح على حد ابونا يفك لي هنا في كوبومبو، وتحصل حاجه وما تخلوش يصلي. فمش عارفه ده المرض ده من ايه يا ابونا، ما حدش قال لي حاجه. فطمعانه انك تصلي لي يعني يا ابونا.
1: بتشوفي احلام؟
0: اه يا ابونا، احلام وحشه.
1: وانتي اثناء النهار بتشوفي مناظر؟
0: اه.
1: في حاجه بتكلمك؟
0: لا، بس في الاحلام ممكن.
1: في الاحلام؟
0: في الاحلام.
1: هل بيدفعوك لخطيه معينه؟
0: اه يا ابونا.
1: طب هاتي شويه ميه في ايدك.
0: حاضر يا ابونا. اه جبت ميه يا ابونا.
1: الاول المسيح شخصيا قدامك، قدامك ومعانا هنا في ذهنك وفي مخك. كل الخطايا اللي عملتها في عمرك، كل الخطايا هتكلميه دلوقتي وتقولي له يا رب يا يسوع. قولي معايا:
0: يا رب يسوع،
1: اغفر خطاياي،
0: اغفر خطاياي،
1: كل خطاياي،
0: كل خطاياي
1: اللي عملتها في عمري،
0: اللي عملتها في عمري،
1: واقبل توبتي الآن.
0: نعم،
1: اقبل توبتي الآن،
0: اقبل توبتي الآن،
1: وفك قيودي،
0: وفك قيودي،
1: وحررني،
0: حررني،
1: وابطل عمل الشرير من ناحيتي،
0: وابطل الأعمال الشريرة من ناحيتي.
1: آمين
0: آمين.
1: وأنا هصلي دلوقتي وبعدين تشربي من المية. باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد هالة بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين
0: آمين.
1: تشربي من المية.
0: شربت من المية.
1: يلا يا هالة، الله معك، عيشي مع المسيح. نعم، أيوة، مين معايا؟
2: ألو،
1: مين؟
2: أبونا مكارم معايا؟
1: أنت مين؟
2: أنا مادونا.
1: مادونا، بتتكلمي منين يا مادونا؟
2: بتكلم من مالوي.
1: من إيه؟
2: من المنيا. من المنيا.
1: من المنيا.
2: تبع ملوي، يعني مركز ملوي، أنا من مركز ملوي.
1: ملوي. أيوة يا مدنة، تفضل.
2: أنا بطلب منك يا أبونا تصلي لي، عشان قبل كحد صلى لي وقال لي أنت عليك روح شيطان أو عليك أو في سحر أو حاجة زي كده.
1: اسمعي، ما سمعتش. ما سمعت، كلمي بهدوء كلمة كلمة.
2: أنا قبل كده حد صلى لي وقال لي عليك روح شيطان، بس أنا بتناول وبروح الكنيسة. أنا من النوع اللي ما بأمنش بالأعمال، فلما حكيت حد قال لي على الحاجة دي صدقت. ولما بلاقي علامات في جسمي وببنيمة مش مرتاحة في النوم أو مش بنام الليل، فأنا مش عارفة الصراحة أتصرف إزاي. وقلت لأب احترافي فهو مش مصدق، بيقول على الحاجات دي خرافات. انا مش عارفه اروح لمين يصلي لي، ماليش يعني ما اعرفش حد غيرك يا ابونا نفسي بقى تصلي لي. وانا البيت اللي فيه كله صراعات، يعني كله خناقات، محدش مرتاح في البيت. واختي نفس اختي زيها برضو معمول لها عمل.
1: طب خلينا فيك انت دلوقتي، انت لو سالتك سؤال، اسالك سؤال يا مدنة.
2: حاضر يا
1: ابونا، اتفضل. هل انت تحسي اني عليك شيطان؟
2: انا حاسه ان عليا حجه.
1: تحس ان عليكي شيطان؟
2: يا بونا
1: ها
2: مش سامعاك.
1: بقول انتي
2: الو
1: انتي سامعاني دلوقتي؟
2: اه سامعاك.
1: انتي دلوقتي انتي بتحسي ان عليكي شيطان؟
2: هو انا مش حاسه اللي عليا شيطان، بس حاسه اللي في عمل انا ما اتناوله. يعني انا بجد
1: يا مدنة جاوبيني بكلمة واحدة، جاوبيني بكلمة واحدة يا مدنة.
2: الصراحة مش عارف يا بونا.
1: ايه؟
2: مش عارفة.
1: مش عارفة. طب سؤال تاني، في خطايا في حياتك؟
2: ايوه طبعا في.
1: مستعدة تتوبي عنها دلوقتي؟
2: ايوه مستعدة.
1: كل خطية تتوبي عنها؟
2: كل خطية تتوبي عنها.
1: المسيح قدامك شخصيا، قولي يا رب يا يسوع،
2: يا رب يسوع
1: سامحني،
2: سامحني
1: واغفر كل خطاياي، واغفر كل خطاياي. مدنة يبقى في شيطان فعلا. ايوه تليفون تاني. الو
3: الو
1: مين معايا؟
3: باسم يا ابو تشابونا من صملوط محافظه المنيا.
1: باسم؟
3: ايوه
1: باسم صملوط
3: محافظه المنيا.
1: ايوه يا باسم اتفضل.
3: يا ابو تشابونا انا ما كنتش بصلي ولا كنت بعمل اي حاجه، دلوقتي بقيت بصلي وبقرا في الانجيل وبقرا مزامير، بس طول ما انا بصلي على طول صلاتي ما لهاش لازمه، على طول حاسس ان انا كده قاعد اقرا وبس، او حاسس ان صلاتي مش مسموعه، مع ان انا كنت تعبان وخفيت وبقيت كويس، بس على طول صلاتي حاسس ان بتجيني حاجه كده في دماغي ان صلاتك مش مقبوله، يعني انت بتطلع على الفاضي، انت بتقرا مزامير على الفاضي.
1: طيب انت عايش حياه توبه يا باسم؟
3: حاليا ايوه يا بستابونا، بس انا
1: بتعترف وتتناول
3: اللي بعملها.
1: خليني اسال،
3: بتحط في موقف في شغلي بتخليني اكذب.
1: خليني اسال، بتقول تخليك تكذب؟
3: اه مواقف في الشغل هي اللي بتخليني اكذب، هي دي خطيه يا ابونا، انا مش قادر ابطل.
1: يبقى لازم تتوب دلوقتي.
3: اتوب يا بستابونا،
1: لان مكتوب جميل،
3: نفسي اتوب عني.
1: مكتوب جميع الكذبة نصيبهم البحيرة المتخذة بالنار والكبريت، مفهوم؟ والرب بيقول لا تكذب. وأي خطية تاني تسيبها دلوقتي. أمين؟
3: أمين.
1: وتبتدي توبة من دلوقتي؟
3: تبتدي توبة من دلوقتي يا بالصبر.
1: وتسلم حياتك للمسيح؟
3: أمين يا بالصبر.
1: وبعدين لما هتيجي تصلي بعد التوبة لازم تصدق، تصدق يعني تؤمن ان المسيح لازق فيك. المسيح ايه؟ لازق فيك، المحب الانزخ من الاخ. ومش تكلمه كأنه شخص بعيد عنك، لا تكلمه هو جنبك، ممكن حتى تبص بالإيمان كده عشان تشوفه، تكلمه هو جنبك، واخد بالك؟ وثق تمام انه بيسمع كل كلمه، ومش بس بيسمع كل كلمه، ده عارف الفكر اللي جواك والكلمه قبل ما تنطقها، واخد بالك؟ والحاجه المهمه اللي عايز اوصلها لك ان هو بيحبك محبه ابديه، فانت تحبه من كل القلب وتقول له عشان خاطرك مش هعمل اي خطيه. امين
3: امين يا ابو تشابونا.
1: يلا يا باسم. نعم ايوه مين معايا؟
2: الو الو
1: ايوه مين؟
2: الو
1: مين؟

0: الو، الو، لو سمحت بدي احكي مع اختي ابوني.
1: ايوه مين؟
0: انا ريتا، ريتا انا ريتا.
1: ده التلفزيون شغال ولا ايه؟ الو،
0: انا ريتا لو سمحت. ايوه الو، سامعني حضرتك؟
1: مين معايا؟
0: انا ريتا.
1: ريتا؟
0: انا ريتا.
1: ايه؟
0: ايوه ريتا،
1: ريتا.
0: ريتا ايوه.
1: منين بتتكلمي يا ريتا؟
0: ايوه
1: بتتكلمي
0: انا
1: منين؟
0: بتكلم من المانيا.
1: ريتا
0: من
1: المانيا.
0: المانيا.
1: ريتا المانيا.
0: من
1: ايوه يا ريتا اتفضلي.
0: لو سمحت بدي اتكلم مع اخت ابونا.
1: ابونا معاك اتفضلي.
0: ربنا يباركك، انا من زمان عم حاول حضرتك. نحن علينا سحر تفريق انا وجوزي، ولو سمحت عم تحسوا دائما عم يتجدد السحر. عمل انفصال بالمحكمه عم تطب الطلاق. في قبل ما يتم الطلاق تصلي لي، في اذى على جوزي وهو مش عم يرضى انه حد يصلي معه. لو سمحت تصلي لنا.
1: ما عرفتش غير كلمه انفصال، وبعدين
0: بعدها هلا معطين وراق الطلاق، وانا عم بطلب من الرب انه يوقف هالشيء. في اذى، في سحر تفريق علينا، والسحر ده طول متجدد.
1: الصوت مش واضح.
0: ما عم يروح. وجوزي علينا سحر تفريق يا ابونا.
1: الصوت مش واضح. هل هي صوتها خواجاتي ولا
0: علينا؟ علينا سحر تفريق يا ابونا، لو سمحت تصلي لي على ربي. علينا المأذى.
1: تقول علينا السحر. طيب اسمعي يا ريتا، بتقولي علينا سحر، خلي بالك يا ريتا. سمعاني؟
0: ايوه
1: ريتا سمعاني؟
0: سامعك.
1: اسمعيني.
0: ايوه.
1: هل انتوا عايشين مع المسيح يا ريتا حياة توبة حقيقية؟
0: لا أكيد لا، لأنه أنا صار عندي حزن واكتئاب.
1: أكيد لا، أكيد لا. يبقى محتاجين إن احنا نقرب من المسيح، نسلمه حياتنا، ونبتدي حياة في حماه، حياة في حماه، ونبعد عن أي خطية. أنا مش هسألك إيه خطاياكم، كل واحد عارف. نبعد عن أي خطية. أنت اللي بتكلميني دلوقتي، يبقى توبي عن كل الخطايا. إيه رأيك؟ أمين. توبة من قلبك.
0: من بعد إذن.
1: توبة من قلبك.
0: من بعد إذن حضرتك.
1: بتقولي إيه؟
0: صلي لي لجوزي مشان يروح الأذن.
1: خليني دلوقتي معاكي أنت. توبة من قلبك.
0: لا هو مش عندي. لا هلا مش هون
1: يا بنتي. اسمعيني يا ريتا، انا بسألك انت، توبة من قلبك؟
0: اوكي
1: تتوبي؟
0: كيف
1: يا ريتا؟
0: ايوه.
1: انت مستعدة تتوبي من قلبك؟
0: طبعا اكيد.
1: خلاص قول يا رب سامحني.
0: يا رب سامحني
1: واغفر خطاياي.
0: اغفر خطاياي
1: واقبل توبتي.
0: واقبل توبتي
1: وابطل كل سحر.
0: وابطل كل سحر
1: وعمل شيطاني في حياتنا.
0: وعمل شيطان بحياتنا.
1: امين امين. تفضل. ايوه مين؟
2: الو
1: مين معايا؟
2: انا نرمين. اي ابونا
1: نرمين، بتتكلمي منين يا نرمين؟
2: بكلم القاهره.
1: من القاهره، تفضلي.
2: يا ابونا انا عايزاك تصلي لي، انا متجوزه بقالي 3 سنين ولسه ما حملتش يا ابونا. انا واثقه ان انت لو صليتني يا ابونا هحمل.
1: والدكاتره بيقولوا ايه؟

0: معناه.
1: ولا اي حاجة، بس انا حملت وسقطت قبل كده.
0: ما فيش اي مانع.
1: لا ما فيش اي مانع، بس انا واثقة ان انت لو صليت لي انا هعمل التست النهاردة وابقى حامل.
0: طب انت وجوزك يا نرمين، لو سألتك انت وجوزك،
1: ايوه يا بونا،
0: بيتكم كنيسة؟
1: اه يا بونا،
0: وبتصلوا؟
1: اه يا بونا بصلي كل يوم.
0: وعايشين مع ربنا؟
1: اه يا بونا.
0: وفي خطايا؟
1: بنشتم يا بونا ساعات.
0: بنكذب؟
1: ايه يا بونا؟
0: بنشتم.
1: اه يا بونا.
0: وايه تاني؟
1: ايه يا بونا؟
0: على العموم يا نرمين، ولاد ربنا، ولاد ربنا مكتوب عنهم لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، ومكتوب لا شتمون يرثون ملكوت الله. وأنا مش بقول خطية يعني خطية، لا بقول يا الإنسان عايش مع ربنا وحياة توبة حقيقية وإيده في إيد سيده، يا إما إنسان مدي ظهره للمسيح بيشتم ويكذب ويحلف. فإحنا نعمل إيه يا نرمين دلوقتي؟
1: نتوب.
0: برافو برافو، أنت إنسانة مبروكة.
1: ربنا يخليك.
0: خلاص من دلوقتي حياة جديدة يا نرمين.
1: أيوة يا بونا.
0: حياة جديدة من النهاردة.
1: حاضر يا بونا.
0: أنت مش كلمتي إنسان، أنت كلمتي المسيح شخصيا. حط أيوة إيدك في إيده من النهاردة، أنا بنتك ورجعانك.
1: أنا بنتك ورجعيلك.
0: أمين.
1: آمين.
0: يلا ربنا معاك يا نرمين، وربنا يديك يا بنتي. أيوة مين؟ نعم. ألو. مين معايا؟
2: أم دميانة.
0: دميانة منين يا دميانة؟
2: أنا من القاهرة يا أبونا.
0: من القاهرة. اتفضلي يا دميانة.
2: يا ابونا انا على طول الام على طول في جسمي، ورحت لدكاتره كتير.
0: الام في جسمك؟
2: ورحت لدكاتره كتير يا ابونا، وكل دكتور ممكن يحولني لدكتوره ويديني العلاج وما فيش فايده.
0: لا نصلي نصلي ربنا يشفيك. ربنا يشفيك.
2: بس يا ابونا يوم الفرح بس كانوا جايبين حد ساحر.
0: حد ساحر؟
2: يوم الفرح كانوا هم جايبينه لولادهم يعني لجوزي، فادانا ميه وشربناها، بس ما كانش عندي اي فكره عن السحر يا ابونا.
0: يعني معمول لك سحر يعني؟
2: ما كانش عندي انا اي فكره عن السحر، ان هم يجيبوا حد ساحر، لانه ما كناش نسمع والدتي مربيانا من غير يعني الناس بحبه بعضيها، ما حدش يزعل من حد يعمل الحد ساحر، ما فيش الفكره دي معانا.
0: طيب يبقى نعمل ايه دلوقتي يا ام دميانة؟ نعمل ايه؟
2: محتاجه طلب الصلاه منك يا ابونا.
0: ايوه انا هصلي، لكن نعمل ايه؟ انا بسالك انت تعملي ايه؟
2: نتوب يا ابونا.
0: نتوب. برافو برافو برافو. نتوب ونقول له يا رب حررني،
2: يا رب حررني،
0: فك قيودي
2: وفك قيودي،
0: وابطل عمل الشيطان من جهتي،
2: وابطل عمل الشيطان
0: من جهتي،
2: من جهتي.
0: امين
2: امين يا
0: ابونا. يلا وعيشي في حرية المسيح من دلوقتي، وربنا يديك نعمة وبركة. ها ايوه. الو مين معايا؟ نعم. الو
3: ايوه ابونا سامعني؟
0: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟

0: الو ابونا مكاري.
1: ايوه مين معايا؟
0: انا ابن الرب من امريكا.
1: ابن الرب من امريكا؟
0: يس.
1: فين في امريكا؟
0: في نيويورك.
1: في نيويورك. اتفضل يا حبيبي.
0: ابونا انا من اشد المعجبين ليك، وانا انت البرنامج بتاع يوم الاربعاء ده صدقني غير فيه حاجات كتير قوي، بحب اسمعه جدا.
1: لو سمحت لو سمحت لو سمحت كلم كلم في هدوء، كلمة كلمة.
0: اوكي يا ابونا، اول حاجة انا بحبك جدا، انت من انا من اشد المعجبين بالبرنامج بتاع يوم الاربعاء بتاع حضرتك، هو غير فيا حاجات كتيرة جدا وخلاني افكر ازاي ابقى مع ربنا اكتر.
1: الله.
0: انا اول حاجة عايز انا بطلب بكلمك، وانا تعبان جدا وعايز اطلب من حضرتك صلاتين طلبتين لصلاة. اول حاجة طلب ان انا ارجع لربنا تاني ويغير قلبي الحجر ده اللي هو متمسك بحاجات مادية كتيرة وحاجات عملية كتيرة جدا وما بيفكرش
1: في
0: من الناحية التانية.
1: ايوه هدي الكلام شوية، هدي الكلام، لان كلامك حلو، كلامك حلو ومشبع. كلم كلمة كلمة.
0: اوكي نعم. اول صلاة انا بقول عليها ان هي عايزك حضرتك ابونا تصلي لي ان انا ارجع لربنا ويغير قلبي الحجر
1: دلوقتي
0: اللي ماسك في الحاجات المادية والحياة والشغل والفواتير ومشغولين بالحياة عامة ونسينا ربنا اللي هو هدفنا ان احنا جينا عشان نمجد اسمه هنا، دي نمرة واحد.
1: الله برافو.
0: تاني طلبة انا حصل لي تجربة صعبة شوية الاسبوع اللي فات، انا بيتي اتكسر واتسرق. انا مش هممني الحاجات المادية اللي اتسرقت منه، بس الحاجات اللي اتسرقت كانت عزيزة عليا جدا، وما فيش ولا كاميرا حوالين البيت قدرت تثبت ان الشخص ده مين اللي داخل جوه البيت. انا من ساعتها تعبان جدا جدا جدا، لان حسيت ان ده حاجه يعني حاجه خصوصيتي، حد داخل جوه البيت واحنا مش عارفين مين ده. انا كنت شاكك في 3 اشخاص بس، طبعا انا او شخصين قصدي سوري شخصين بس، البوليس هنا ما يقدرش يثبت اي حاجه غير لما يكون في دليل ايفيدنس على الحق على الشخص ده. فانا بكلمك ابونا بقول لك صلي لي، انا مش عشان الحاجه اللي ترجع بس، انا تعبان جدا من اللي حصل، لان الحاجات اللي اتسرقت دي تعبي طول السنين وحاجتي ويعني واليوم ده يا ابونا انا كنت بساعد فيه ناس. انا اليوم ده سبت البيت كله من الساعه 9 الصبح لغايه بالليل 1 بالليل، واليوم ده كله بامانه كنت بساعد فيه ناس بره في حاجات كتيره.
1: أيوة.
0: ورجعت على ان لقيت بيتي مفتوح ومسروق.
1: طيب
0: كله
1: بتقول اليوم ده قضيته فين؟
0: اليوم ده انا كنت بساعد ناس بره، كذا حد طلب مني مساعده، يعني كان في راجل كبير قال لي تعالى ساعدني شويه في البيت اعمل لي كذا حاجه، رحت ساعدته.
1: يعني كنت بتخدم؟ كنت بتخدم.
0: بعدين رحت لناس صحابي كانوا عايزين اساعدهم في حاجه، فانا صعب عليا ان انا اليوم ده كله ما قضيتوش، ده كان الويك اند بتاعي، يعني اروح انا ما عملتش حاجه، انا اليوم ده كنت بساعد فيه ناس بس.
1: طب خلاص بركه كبيره يا حبيبي، بركه كبيره. يعني كلامك المسيح فرحان بيه وانا فرحان بيه، و الشيطان حاسدك هو السبب في السرقة دي، لكن الجرح ربنا هيعصبه، والكسر ربنا هيجبره، وربنا هيعوضك كتير. بس انت استمر في طريقك بزيادة بنمو، يعني عندك روح الخدمة وروح التوبة، زيد في النعمة وزيد في البركة وزيد في الخدمة، وربنا هيباركك وتكون مثال. اطمع في النعمة، قول له رب عايز اكرمك، انسى حكاية السرقة دي، ربنا يدبر ويتمم مشيئته، وعيش مع المسيح واشتاق انك تخدمه وتشهد له. انت عينة حلوة ومبروكة، انا بشكرك كتير.
2: الو
1: مين؟

0: انا مريم يا ابوي.
1: مريم.
0: ايوه يا ابويا، من القاهره.
1: تكلمي منين؟
0: من القاهره يا ابويا.
1: من القاهره، اتفضلي.
0: أبوي أنا بتحصل لي مشاكل كتيرة جدا من ساعة ما اتجوزت. أنا متجوزة بقالي سنة وشهرين.
1: ايه نوع المشاكل؟
0: ايه يا أبويا؟
1: ايه نوع المشاكل؟
0: إيه، على طول كل ما ربنا بيديني وبحمل بسقط، على طول رجلي بتوجعني، على طول مشاكل أنا وجوزي. بحلم أحلام وحشة كتير. ناس كتير قالت لي انتي معمول لك عمل، لأني أسقط بعدها بأسبوع رجلي توجعني، رجلي تخف، رجلي تتفتح وخيطها. بيحصل لي مشاكل كتيرة جدا. أنا عارفة إن أنا بعيد عن ربنا، بس صدقني يا أبويا أنا خلاص تعبت، وبقالي فترة طويلة بحاول أوصل لحضرتك.
1: طيب شوف يا مريم، كلامك حلو وفرحان به المسيح. كونك تقولي وتعترف انك بعيدة عن ربنا، يبقى
0: انا وجوزي بعاد جدا واحنا عارفين كده كويس، بس صدقني الفترة دي بنحاول نصلي ونقرب لربنا.
1: خلاص مش مهم اللي فات، لكن خلينا في اللي جاي يا مريم نبتدي حياة جديدة مع المسيح. والمسيح لما هيمسك الدفة هو اللي هيتولى ويزيل المشاكل ويزيل الهموم ويديكي أحلام مقدسة ومباركة وتعيشي وتدوقي طعم الفرح الحقيقي. أمين يا مريم.
0: محتاجة لصلاتك. أمين يا أبويا.
1: خلاص قول يا رب سامحني على كل خطاياي،
0: يا رب سامحني على كل خطاياي،
1: واقبل توبتي،
0: واقبل توبتي
1: وفرح
0: يا رب.
1: قلبي.
0: إيه يا أبويا؟
1: فرح قلبي
0: وفرح قلبي يا رب.
1: أنا
0: محتاجين
1: وجوزي،
0: فعلا يا رب،
1: أنا
0: أنا
1: وجوزي.
0: وجوزي
1: أمين.
0: محتاجين إن أنت تطبطب علينا يا رب.
1: أمين. برافو برافو برافو، ناس حلوة. ها مين معايا؟ أمال فين الناس اللي عليهم شياطين؟ مين؟ مين معايا؟
2: أنا مريم من أمريكا.
1: مريم من أمريكا، فين في أمريكا؟
2: أنا ولاية أيوا.
1: لونج آيلاند.
2: نعم؟
1: اتفضلي.
2: أنا بس أتابعونا، بس كنت عايزة طلب صلاة. أنا من 7 شهور تعبانة، في حاجة في صدري، رحت دكاترة كتير محدش عارف يوصل لحاجة، كله اللي يقول لي حساسية، واللي يقول لي رب، واللي يقول لي معدة، ما حدش عارف يوصل لأي حاجة خالص لحد دلوقتي. فأنا مش عارفة ده نتيجة إيه، باخد أدوية كتير ومش ما فيش حاجة جايبة، ما فيش حاجة نافعة خالص.
1: أنا صلي إن الرب يلمسك لمسة شافية باسم يسوع المسيح، بس مع الصلوة دي يا مريم، مع الصلوة دي لابد تتأكد إن إيدك في إيد المسيح وعايشة حياة توبة حقيقية. أمين
2: أمين يا ابونا، محتاجة طلب صلاة ضروري يا ابونا.
1: حاضر. نبعد عن الخطايا وتروحي تعترفي وتتناولي وتبتدي حياة جديدة مع المسيح. أمين
2: أمين يا ابونا.
1: ونصلي ربنا يلبسك لمسة شفية.
2: ما تنسانيش يا ابونا.
1: حاضر حاضر، تفضلي.
3: الو.
1: ايوه.
3: سلام يا ابونا.
1: سامعك، مين معايا؟
3: معاك ريمون من الفيوم يا ابونا.
1: ريمون من الفيوم.
3: ريمون سعد. ريمون سعد يا ابونا، انا متابع قصتك دلوقتي على البث المباشر على الفيس.
1: ايوه.
3: اذكرني يا ابونا في صلواتك.
1: مالك؟
3: انا كنت واخد كورونا، بعيد عنك من شهر 5 وخفيت الحمد لله، بس بعديها بحس بضيق نفس كتير قوي صدري وببقى تعبان، وقعدت فتره طويله اخد علاج عشان الكورونا اللي هو التجلطات، ويعني احيانا كتير بحس بضيق تنفس.
1: خلاص نصلي يا ريمون، بس اهم حاجه تكون عايش مع المسيح. يا رأيك؟
3: مش عليك يا ابونا، انا بعيد عنه بس الى حد ما بحاول اعمل

0: للفعل.
1: لا لا لا لا، شوف نقف عند كلمة بعيد عنه.
0: ايه يا بنا؟
1: نقف عند كلمة بعيد عنه. خلي بالك معايا، انا عايز افكرك.
0: حاضر يا بنا،
1: اسمعني، عايز افكرك وافكر كل انسان سمعني. انت بتقول انا بعيد عنه، لكن هو بيقول لك يا ريمون ويا كل انسان سمعني، انا لازق فيك مش بفرجك. اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا. فانا عايزك وعايز كل انسان سمعني يتذكر ان المسيح لازق فينا، لازق فينا. مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي. يبقى إن كان المسيح معايا مش بيفارقني، يبقى علي أن أنا أعيش معاه ومنساهوش لحظة واحدة، وأخذ ودي معاه وأحفظ وصاياه وأتمم مشيئته في حياتي وأعيش ليه وأقول إن عشنا فللرب إيه؟ يا ريمون، إن عشنا إيه فللرب إيه؟
0: متنا فللرب نكون،
1: نعيش. وإن متنا فللرب نموت. ربنا معاك من النهارده، حياه جديده يا ريمون مع المسيح.
0: يا
1: مسيح

0: يا فرحي قلبي الله جوايا. ايوه، مين معايا؟ الو، الو،
1: الو،
0: ايوه، مين؟
1: ابونا مكاري،
0: ايوه، مين معايا؟
1: طب الايادي،
0: مين؟
1: بنتك ميري.
0: ميري منين؟
1: ميري نجيب من القاهرة.
0: ميري من القاهرة، اتفضلي يا بنتي.
1: انا يا ابونا انا على طول تعبانة وبطني منفوخة على طول وعندي احساس بالترجيع وايدي ورجلي ما بقدرش اتحرك منهم. كشفت كتير والدنيا علاجات كتير ورحت لدكاترة كتير ومفيش حاجة نافعة.
0: بيقولوا ايه؟
1: بيقولوا اللي يقول لي القولون ويقول لي ارتجاع مريء وكذا حاجه، واللي قال لي الغده وعملت كل حاجه والتحاليل واشاعات طلعت كويسه.
0: طب ما فيش حد صلى لك؟
1: لا ما فيش حد صلى لي.
0: ليه ما بتروحيش الكنيسه؟
1: بروح بتناوب بس بمشي على طول.
0: ما بتعترفي وعايشه حياه توبه؟
1: لا ليه كتير ما اعترفتش يا ابونا بسبب كورونا ولسه متفقه مع ابونا ان انا اروح له.
0: لكن تايبه؟
1: اه طيب يا ابونا.
0: برافو برافو. يبقى نصلي يا ميري الرب يشفيكي. اذكر يا رب عبدتك ميري لمسة شافية باسم يسوع المسيح. ولو اي خطية يا ميري سيبيها وعيشي حياة تبقى حقيقية. امين
1: امين يا ابونا.
0: يلا امين، ربنا معك.

0: الو،
1: نعم،
0: اي ابونا قص ابونا.
1: مين معايا؟
0: قبل انا عايده سمعاني قص ابونا من عزبه النخل.
1: عايده
0: عايده سمعان من عزبه النخل.
1: ايوه يا عايده. نعم،
0: انا عايزك تصلي لابني ابونا مع بكروس هندسه وقاعد من غير شغل، ونفسي افرح بيه زي كل الشباب يا ابونا.
1: ايه؟
0: نفسي افرح بيه زي كل الشباب لانه قاعد من غير شغل. طبعا مش قادر يتقدم لحد عشان ما بيشتغلش. ايه
1: طب نصلي من اجل الشغل.
0: ابونا، انا عايزه اقول لقصك، انا صايمه اربع وخميس وجمعه عشان ابني، ورحت النهارده القداس بدري واتناولت برضه عشان ابني.
1: طيب، حاضر.
0: نفسي ربنا يرد عليا، انا ارمله يا ابونا 10 سنين، نفسي يسوع يرد عليا. انا بقول يا رب لو انت عايزه للسما خده، لو عايز يفرح خده، بس يا ابونا ما ينفعش شاب يقعد كده، ده اللي يعطف.
1: طيب خلاص خلاص، عرفنا خلاص
0: يا بس ابونا.
1: لكن هسألك سؤال. الو،
0: انا سمعت.
1: انت معايا؟
0: اه معاك يا ابونا وسمعاك.
1: هسألك سؤال.
0: اتفضل يا ابونا.
1: انت مخصمة حد؟
0: واحدة جارتي يا ابونا، جارتي.
1: انت مخصمة حد؟
0: ايوه يا ابونا، واحدة مخصماها جارتي في العمارة.
1: رد عليها بكلمة واحدة بس.
0: اه يا ابونا.
1: طيب، بتكرهي حد؟
0: لا يا ابونا، ما بكرهش حد.
1: بتكذبي؟
0: لا يا ابونا.
1: بتشتمي؟
0: لا، بشخط في عيالي بس، انا بخدم اخواتي.
1: قولي ايوه او لا.
0: اه يا ابونا.
1: طب شوفي عايدة،
0: اتفضل يا ابونا.
1: موضوع ابنك هيتولاه المسيح،
0: رب يا يسوع.
1: لكن الكلام يرجع لك انت يا عايدة، تعيشي حياة الاستعداد، يعني تتوبي عن اي خطية.
0: يسوع يتوبني يا ابونا واتوب.
1: امين
0: امين يا رب المجد يسوع.
1: قولي له يا رب من النهاردة انا تايبة،
0: أنا تايبة يا رب المجد.
1: سامحني على كل اللي فات.
0: على كل، سامحني يا رب على كل اللي فات.
1: آمين.
0: آمين يا رب.
1: يلا ونصلي من أجل ابنك. آمين. أيوة، مين معايا؟
2: ألو.
1: إيه ده؟
2: ألو.
1: أيوة، مين؟
2: ألو. سلام يا أبونا، أنا اسمي مرفة.
1: اسم ايه؟
2: ميرفت.
1: بتتكلمي منين يا ميرفت؟
2: من امريكا، ولايه نيوجيرسي.
1: من امريكا.
2: كنت عايزه اسال سؤال يا جوز ابونا.
1: أيوة.
2: انا نفسي اجرب من ربنا، انا عندي 9 اولاد، ونفسي اجرب انا واولادي من ربنا، اعمل ايه؟ وعندي طلب الصلاه لابني.
1: استني، قولي تاني من الاول.
2: عندي سؤال، انا نفسي اجرب من ربنا انا واولادي، انا عندي 9 اولاد.
1: عندي 9 اولاد، دول خلفتيهم في امريكا؟ خلفتيهم في امريكا
2: انا وهم. نفسي اجرب من ربنا انا وهم، فمش عارفه اعمل ايه.
1: يا بنتي اسمعيني، انا بسالك، انت سامعاني؟
2: اه سامعاني.
1: بقول التسعه دول خلفتيهم في امريكا؟
2: لا، احنا لينا 5 سنين هنا في امريكا بس.
1: كنتوا فين؟
2: كنا في مصر.
1: فين في مصر؟
2: في اسيوط.
1: التسع اولاد، معلش سامحيني في الاسئله دي. التسع اولاد، ايه بنات وايه شبان؟
2: 4 بنات و5 اولاد.
1: الكبير سنه كام؟
2: نعم،
1: الكبير سنه قد ايه؟
2: مريم 22 سنه، اكبر واحده.

0: 22 سنة. جوزك بيشتغل ايه؟
1: جوزي بيشتغل في نيويورك، على كان في مصر مدرس وهنا شغال في نيويورك في على عربية هدوك.
0: على عربية ايه؟
1: هدوك
0: عربية أكل.
1: اه
0: طب يا ميرفت، انتوا التسعة والأب والأم 11، دي كنيسة حلوة، يا ترى بتصلوا في البيت؟
1: نعم
0: بتصلوا في البيت؟
1: اه بنصلي.
0: وتفتحوا الإنجيل؟
1: بنفتح الإنجيل، بنصلي احنا مع بعضينا.
0: وكلكم بتروحوا الكنيسة وتتناولوا؟
1: اه
0: برافو برافو برافو برافو.
1: بس عندي اولاد صغيرين، يعني احنا بنقرا في الانجيل بحسهم بقى يعني مش مندمجين معانا، بحسهم يعني مش متشبعين زي اخواتهم الكبار.
0: ما هو تاخدي بالك، تاخدي بالك يا ميرفت، ان الصغيرين دول هيشربوا من امريكا، يمكن الكبار شربوا شويه من مصر، لكن دول هيشربوا من امريكا. فايه المطلوب؟
1: انا علشان كده خايفه.
0: اسمعيني بس، اسمعيني، انت عليكي مسؤوليه، انت وجوزك عليكي مسؤوليه كبيره، انكم تعيشوا الوصيه، انتوا تعيشوا الوصيه وعيالكم يستلموها منكم عمليا. ازاي يعني؟ ربنا بيقول لا تشتم، ما تخرجش كلمه رديه من بقك. انت وجوزك ما تشتموش، الولد هيشرب منكم. ما تكذبوش، الولد هيشرب منكم. فانتوا تعيشوا الوصيه وعيالكم هيستلموها، ودي مسؤوليتكم الكبيره. ربنا اقامكم على كنيسه فيها 9 اشخاص، انت وجوزك احملوا المسؤوليه، وربنا يا بنتي يحافظ عليكم ويحرزكم من كل شر. امين.
2: الو.
0: ايوه مين؟
2: الو
0: مين؟
2: يا قوت صابونة.
0: مين معايا؟
2: الله يخلص قوت صابونة، انا ايهاب من
0: اقفلوا اقفلوا التلفزيون من فضلكم.
2: احنا قافلين التلفزيون يا صابونة، انت بتتكلم مع حد غيرنا. حضرتك هو بيتكلم في تليفون تاني، انا بكلمه ما بي.
0: الو
2: قوت صابونة، انا من امبابة.
0: انت مين؟
2: انا ام ايهاب من امبابة يا قوت صابونة.
0: ام ايهاب.
2: ام ايهاب من امبابة.
0: ام ايهاب من امبابة، اتفضلي انا تحت امرك.
2: انا قوت صابونة معانا مشكلة كبيرة بقالها سنتين يا قوت صابونة، مع جماعة اخوان وولادي كلهم عاملين لهم قواضي وجايبين لهم احكام، وجوزي تعبان مريض بجلطة بسبب المشورة المشكلة دي.
0: واحدة واحدة واحدة. ايه؟
2: واحدة واحدة. معانا مشكلة.
0: واحدة واحدة. كلمة كلمة. نعم.
2: أنا من إمبابة، أم إيهاب من إمبابة.
0: أيوة.
2: حضرتك قدسك، أنا معايا مشكلة كبيرة.
0: إيه المشكلة؟
2: مشكلة ولادي وقعين في مشكلة تبع شغل الجيش، وطبعا بعد الجنيه ما تعوم خسروا 1,200,000 وأصحاب الشغل.
0: طيب خلاص، طيب خلاص. مشكلة ومشكلة فلوس وخسارة، مش كده؟
2: مشكلة في شغل، في شغل الجيش، هو ابني نجار.
0: طيب خلاص.
2: وخدوا كل اللي حالتنا، وجوزي بسبب المشكلة دي جاله جلطة وقعد
0: طيب.
2: في البيت بقاله.
0: احنا هنصلي من أجل المشكلة دي، لكن قبل ما نصلي من أجل المشكلة،
2: أيوة،
0: لازم ندور على نصيبنا الأبدي، نصيبنا فوق، حياتنا الأبدية.
2: أمين.
0: يا أم إيهاب، قبل ما ندور على نصيبنا هنا، هل يا ترى ضمننا نصيبنا الفوقاني في ملكوت السماوات؟
2: احنا بنصلي وبنتناول.
0: معايا يا أم إيهاب؟
2: أيوة يا قوت صابونة معاك.
0: يبقى الأول أنت وجوزك وعيالك

0: واخد بالك؟ ندور على خلاصنا وحياتنا الأبدية. وخلاصنا وحياتنا الأبدية يجي بحياة توبة ونبعد عن أي خطية. حياة توبة ونبعد عن أي خطية ونعيش شهود للمسيح. شهود. أما عن مشاكلنا ربنا حيتولاها. إمتى يتولاها؟ لما نكون إحنا معاه وسايبين الشيلة عليه.
1: ما أنا حطش.
0: سايبين الشيلة عليه. عشان كده مطلوب منك ومن جوزك نسيب الشيلة على المسيح، بس يكون في عمار بيني وبينه، ما فيش خطايا يا أم هاب، ما فيش خطايا. أمين
1: أمين يا أنت أبونا.
0: ربنا معك. أمين. ألو
2: ألو،
0: مين معايا؟
2: ألو مرحبا.
0: مين؟
2: مرحبا أبونا.
0: أيوة مين؟
2: سلام ونعمة.
0: مين؟
2: اسمي عزيز. عزيز أبرز من كاليفورنيا أبونا.
0: عزيز من كاليفورنيا.
2: نعم أبونا.
0: أيوة عزيز. نعم
2: أبونا، عندي ابني 23 سنة.
0: أيوة.
2: يعني تقريبا على طول هو يكون متنرفز وما بينام بالليل، وبيصيح وبيكسر الحيطان، بيكسر الأبواب. نحط صليب في البيت، بيشيل الصليب بيذبه، نحط صورة لمريم العذراء بيشيلها ويحطها جوا القنفة. يعني من مضايقين كثير منه يا ابونا، بل تصلي له.
0: حد صلى له؟
2: اعتقد هو
0: حد صلى له من الكنيسة؟ حد صلى له من الآباء؟ حد صلى له من الآباء الكهنة؟
2: يا جبنا تقريبا 2-3 الكهنة من الكلدان، بس ما صار شيء يا ابونا، ما قدروا يعملون شيء. في اشخاص بيقولون هو مربوط، في واحد يعني عملوا السحر يا ابونا.
0: طب انتوا يا عزيز، يا عزيز، انت ومراتك عايشين مع المسيح؟
2: نعم ابونا، احنا بنذهب بالكنيسه وبنتناول وبنصلي.
0: في خطايا؟
2: وكل يوم
0: في خطايا؟
2: لا ابونا ما في خطايا.
0: فين ابنك؟ ابنك فين؟
2: ابني موجود هلا معي
0: جنبك.
2: هو فوق في الغرفه فوق ثاني طابق.
0: طب هاتوا معي يسمع التليفون.
2: نعم
0: هاتوا نصلي له.
2: ما بيقبل يا ابونا، ما بيقبل. بيخش الغرفه ويقفل الباب وراه.
0: بقول هات نصلي له.
2: ما بيتكلم، بيتكلم بس انجليزي، ما بيتكلم عربي ابونا.
0: مش مهم، بس هات نصلي له، مش مهم.
2: هو طب الغرفه وقفل الباب ورايا ابونا، ما بده يتكلم مع احد.
0: ما تقدرش تدخل له؟
2: اي نعم.
0: خلاص انتوا صلوا واحنا حنصلي، ربنا يحرره. تفضل يا سيدي.
3: سعيد يا ابو.
0: مين معايا؟
3: صوميل حبيبي يا ابو.
0: منير
3: من المانيا يا ابو.
0: منير
3: صوميل حبيب سنعان.
0: صمويل.
3: ايوه يا ابو.
0: من المنيا.
3: من المنيا ابو.
0: ايوه.
3: مرض يا ابونا ما خلتش دكتور اللي مضيت عندها، مره تقول مخنوقه ومره تقول صداع والقولون ما عرفش، وما خلتش دكتور، وديتها لدكتور نفساني ووديتها لدكاتره كتيره قوي ومش نافع معها اي دكتور.

0: انتم عايشين مع المسيح يا صمويل؟
1: نعم يا ابون.
0: عايشين مع المسيح.
1: صوميل حبيب سمعان، مرتي وديتها للدكتور كتير يا ابونا وتعبت فيها.
0: يا صمويل يا صمويل، انا سمعت انت بتقول ايه.
1: اسمعني لما يقول انا سمعتك يا صوميل.
0: انا بسالك، انا بسالك.
1: ايوه اتفضل يا ابونا.
0: انت عايش مع المسيح؟
1: عايش مع المسيح والبيت كله مع المسيح يا ابونا، ده احنا كلنا عايشين مع المسيح واحنا اولاد المسيح.
0: جاوبني بكلمه واحده بس، جاوبني بكلمه واحده.
1: عايش مع المسيح يا ابونا، كلنا طيب. عايشين مع المسيح.
0: طيب انت بتكذب؟
1: ما كذبتش يا ابونا، انا راجل عايش في السعوديه، يعني انا راجل عايش في السعوديه بس كذب ما يعني ما كذبش. بكذب ليه؟
0: ولا بتشتم؟
1: لا يا ابونا انا عايش في السعوديه بقالي يمكن 30 سنه.
0: يعني ايه عايش في السعوديه؟ احنا مالنا بالسعوديه؟
1: ماشي يا ابونا بس انا ما كذبتش.
0: طيب يعني اللي انا بقصده من سؤالي، انت عايش حياه توبه؟
1: عايش حياه توبه يا ابونا والحمد لله، واعرف ربنا واعرف يعني برضه انا مش يعني ده المسيح معايا على طول.
0: حلو خلاص خالص.
1: طيب دي مرتي يا ابونا، انا بكلمك على مرتي اللي هي عندها صداع وعندها قولون وعندها ارهاق وتقول لك مخنوقه وخوف وخوف فظيع.
0: طيب هي
1: لو واحد من عيالها راح شمال ولا يمين تخاف عليه.
0: هي مرتك معاك دلوقتي؟
1: هي موجوده يا ابونا، خدها اهي.
0: ومعاك ازازه ميه؟
2: مساء الخير يا ابونا.
0: ازيك؟
2: الله يخليك يا ابونا يسلم صحتك.
0: عامله ايه مع المسيح؟
2: الحمد لله يا ابونا الحمد لله.
0: في عمار بينك وبينه؟
2: الحمد لله يا ابونا، تاج على راسي جميل على راسي من فوق ما انساهش طول العمر.
0: الله الله الله الله، برافو برافو.
2: اطلب منه الطلب يا ابونا، يا سلام سيدي وتاج راسي القف دقيقه يحققه لي.
0: ايه
2: الحمد لله يا ابونا.
0: طيب
2: بس انا عايشه يا ابونا تعبانه.
0: هنصلي حاضر. هاتي شويه ميه، هاتوا شويه ميه.
2: يا ابونا
0: هاتوا قزازه ميه.
2: حاضر يا ابونا.
0: اسمك ايه؟
2: اسمي مارسيل عطيه.
0: مارسيل.
2: مارسيل عطيه.
0: مارسيل. جبتوا المية؟
2: جابت المية.
0: ها؟ أذكر يا ربي مرضى شعبك وعبدتك مرسيل، تعهدهم بالمراحم والشفاء، انزع عنه وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض وترده، والذين أبطوا مطروحين في الأمراض أقمهم وعزهم، والمعذبون من الأرواح عتقهم جميعا، والذين في السجون أو المطابق أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مر عتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب منا الذين في العاصف، كل أنفس المتضايقة والمقبوض عليها، أعطي يا رب رحمة، أعطي يا راحة، أعطي يا برودة، أعطي يا نعمة، أعطي يا معونة، أعطي يا خلاصا، أعطي غفران خطاياها وآثامها، ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها، لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لنفوسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاصك. آمين. اغفر لعبدتك خطاياها ولمسة شافية في اسم يسوع المسيح. يلا يا مرسيل. أيوة مين معايا؟
3: سلام ونعمة قدس أبونا الغالي.
0: مين معايا؟
3: بنت الرب من كندا.
0: بنت الرب من كندا. نعم
3: قدس أبونا، عايزة أسألك سؤال وكمان عايزة يعني طلب الصلاة، شهوة قلبي أنه أنا وبيتي نعبة الرب، أولادي ويعني كلنا نكون

0: الرب وزوجي اللي بعيدين عن الرب ما بيقروا الكلمة ما بيصلوا ما بيروح الكنيسة
1: يا جوزك
0: أنا عايشة مع الرب
1: جوزك
0: أبونا بروح
1: مين اللي ما بيروحش الكنيسة

0: ويعني
1: كل العائلة
0: بكلم عن نعم
1: كل العائلة
0: بنت
1: أيوة.
0: يعني أنا شهوة قلبي أن نكون كلنا للرب، مو يعني البيت كله للرب، يعني الرب يتمجد ببيتنا ويأمل منه كنيسة، وهو يكون الملك والسيد في حياتنا. قدس أبونا أطلب منك تذكرنا دائما أولاد الرب، الرب يتمجد معنا ويعني يلمس هذه العائلة البعيدة عن الرب. الله يخليك أبونا.
1: آمين آمين. شوفوا كلام حلو كلام جميل. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. بتقول شهوة قلبي إن البيت كله يكون للمسيح ونعبد. بركة كبيرة والرب سامع صوتك وعارف كلامك ومدي ودن تمام لكلامك وشهوة قلبك، والرب حيستجيب ويديك نعمة وبركة ويفرحك بثمرة صلاتك واستجابة صلاتك، ويكون البيت كله للمسيح. ياريت كل إنسان يكون عنده الشهوة دي والفكر ده. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. شهوة قلبي إن إحنا نكون كلنا ملكك ملكك ونكرمك ونخدمك قبل ما نجيلك. آمين. أيوة.
2: ألو مسؤولنا.
1: مين معي؟ مين؟
2: مسؤولنا نتكلم معي.
1: أيوة تفضل.
2: ألو.
1: أيوة أنا معاك.
2: ابن المسيح معك أبونا.
1: أنت مين؟
2: ابن المسيح تبع محافظة سوهاج. كنت عاوز
1: ابن المسيح صحيح. من سوهاج.
2: ألو.
1: منين من سوهاج؟
2: مركز طهطة.
1: طهطة.
2: أي كنت عاوز غدسك تصلي لي، عندي عملية في رجلي وبجيب طبيب.
1: إيه؟
2: نعم؟
1: نعم.
2: كنت عاوز غدسك تصلي لي، عندي عملية في رجلي وبجيب صديد ومش نافع الأدوية وتعبت من الأدوية خالص. فعندي مان لو غدسك صليت لي ربنا حيتمجد معي إن شاء الله.
1: حاضر حاضر. طب أنا حصلي رجلك، لكن إيه رأيك في قلبك؟
2: نعم بسمع غدسك.
1: ها؟
2: بسمع غدسك.
1: إيه رأيك في قلبك؟
2: بس
1: أنا قلت ستكون عبودية. أنا بقول حصل لي رجلك.
2: نعم
1: حصل لي لرجلك وعايز عايز أسألك. أنا حصل لي رجلك، لكن أنت إيه رأيك في قلبك؟
2: إن شاء الله خليك أبونا.
1: أنت عايش مع المسيح؟
2: نعم
1: عايش مع المسيح.
2: ايوه يا ابونا الحمد لله نشكر ربنا.
1: في خطايا؟
2: هو ما تجيبش على قدسك يعني لازم يعني في الشغل الشتيمه كده حلفان كده يعني.
1: لا لا لا لا تتوب فورا تتوب فورا عن كل حاضر. خطيه.
2: حاضر ابونا ان شاء الله. حاضر.
1: من قلبك؟
2: نعم
1: من قلبك؟
2: من قلبي ان شاء الله يا ابونا. حاضر.
1: قول يا رب سامحني.
2: يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي.
2: واغفر كل خطاياي.
1: واقبل توبتي.
2: واقبل توبتي.
1: واشفيني.
2: واشفيني يا رب.
1: امين.
2: امين يا رب.
1: امين. وربنا يستجيب ويلمسك لمسه شافيه في اسم يسوع المسيح. امين. تفضل.
3: الو.
1: ايوه مين؟
3: أنا بنت الرب من الغردقة.
1: بنت الرب من الغردقة. أيوة.
3: أنا بقالي كتير يا أستاذ أبونا متجوزة، بقالي 8 سنين وشوية، وحصل حالي مرتين وما كملش ربنا الكلام ده من بدري. وكل ما أجي أعمل حقن المجهري الدكاترة يقولوا لي خلاص أنا همشي فيها وأبدأ في قرص العلاج، حاجه تقول لي لا ما تعملهاش، اروح عند اب ثاني اقول له ما تعملش، ظروف تبقى اقوى مني، يحصل وفاه حمايا وفاه بابايا كل ده بتوقفه. وكل ما اروح عند اب ثاني يقول لي لا ما تعمليش العمليه. كذا واحد صلى لي قال انت معمول لك عمل وعايزه ابونا مكان مين يصلي لي.
1: طيب شوفي احنا المسيح معانا مش كده؟
3: كده طبعا.

0: بقول المسيح معانا.
1: المسيح معانا طبعا يا بنت،
0: وانت بنته
1: وانا بنته،
0: وغالي عليه
1: وغالي عليه،
0: وعايز يفرح قلبك.
1: وعايز يفرح قلبي. امين يا رب.
0: طب ليه مستني لغاية دلوقتي؟ انت تسأليه ليه مستني وليه الموانع دي؟ ليه الموانع وليه مستني؟ انت بقى تسألي المسيح دلوقتي. المسيح معانا قدامك وقدامي هنا. المسيح معانا. هتقولي يا رب إن كان في شيء معطل الخلفة سامحني، سامحني. قولي معايا يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: وزيل الموانع،
1: وزيل الموانع يا رب،
0: وفرحني بثمرة البطن،
1: وفرحني بثمرة البطن.
0: امين امين. واحنا هنصلي ربنا يديك نعمة وبركة ويفرح قلبك. امين. تفضلي. ايوه. امال فين اللي كان عليه الشيطان ده؟ نعم. الو. مين معايا؟ الو.
2: الو، ابونا مكاري.
0: ايوه.
2: الو، ازيك يا ابونا مكاري؟
0: انت مين؟
2: انا مادونا.
0: مادونا منين يا مادونا؟
2: من بيروت.
0: بيروت؟
2: اي
0: بيروت ولا ديروت؟
2: لا ديروت.
0: بيروت لبنان؟
2: لا تبع محافظة اسيوط.
0: ديروت.
2: اي
0: انت قلت بيروت.
2: ايوه، ما هي ديروت.
0: طيب ايوه. اتفضلي.
2: اتفضلي. انا بابا كان حامل حادث في الكويت من 20 يوم، وعامل عملية في الفلك، في الفك،
0: إيه؟
2: ووشه كله مكسور، وكان عامل في العملية.
0: مين هو؟
2: بابا.
0: أبوكي ماله؟
2: أبي عامل عملية في وشه.
0: عملية في وشه؟ عملية في وشه.
2: أي في الفك، الفكان مكسورين عنده. وهم طبعا نزل من الكويت، والدكاترة هنا قالوا العملية غلط، وهيعمل ثاني واحدة بكرة.
0: بكرة بكرة؟
2: أيوة بكرة الصبح.
0: هيعملها فين؟
2: إن هو ما يعملش.
0: هيعملها فين؟
2: هيعملها عند دكتور في المنيا.
0: في المنيا. خلاص نصلي من أجل بابا. حاضر. وإيه تاني يا مدنة؟
2: بس كده
0: بس.
2: وعمي كسر برضو في دراعه، وعمل حتى برضو مع بابا، وقالوا له 10 ايام وهنعمل لك العمليه برضه، هو هيروح بكره عمي برضه.
0: خلاص هنصلي. وايه تاني؟
2: صلي له ان ربنا يتمجد معاه ويتمجد مع ابويا، ان بكره ما
0: بس ما جبتيش عمليات تاني. انت ما جبتيش سيره المسيح ولا العيشه معاه ولا السماء، ولا ما جبتيش سيره الحاجات دي.
2: ما هو اللي ربنا سترها وطلعهم منها، المسيح وقف معاهم من الحادثه. صحيح
0: المسيح وقف معاهم. وانتوا عايشين مع المسيح يا مادونا؟
2: ايوه.
0: انتوا عايشين مع المسيح؟
2: ايوه عايشين، وبنصلي وبنروح الكنيسه يوميا.
0: الله.
2: وعاملين له يوم صوم برضه، صمنا له فيه وصلينا له
0: يوم صوم.
2: ايوه احنا متمسكين بربنا.
0: برافو برافو برافو. وبتعترفوا وبتتناولوا؟
2: ايوه بنروح الكنيسه وبنخدم كمان فيها.
0: لا ده بركه كبيره. نصلي ربنا يشفي بابا. حاضر ربنا.

0: معاكم. ايوه
1: الو
0: ايوه مين؟
1: الو ايوه عشان انا بنتك من امريكا، بنت الرب من امريكا.
0: اسمك ايه؟ اسمك
1: انا اسمي جيجي.
0: ايه؟ نعم الصوت مش واضح.
1: ايوه شغلنا. انا يعني انا فقدت جوزي من كام شهر عدى،
0: الصوت
1: بعد
0: مش واضح،
1: ما عدت
0: الصوت مش واضح، الصوت مش
1: كده.
0: واضح.
1: سامعني؟ ايوه اتصابونا.
0: نعم
1: ايوه اتصابونا كده. بقول لقدسك انا فقدت جوزي من كام شهر عدى،
0: ايه
1: بعد ما عدى مرض ياما
0: مية، الصوت
1: جوزي.
0: مش واضح، مش فاهم حاجة.
1: أيوة أنا جوزي راح السما من كام شهر.
0: ايوه
1: سامعني؟
0: ايوه
1: اه راح. وعندي بنتي كانت في الكلية وكانت مبسوطة، وبعد بشهرين لقيتها نفسيتها اتدهورت خالص، وقالت إن هي مش قادرة وما سكتتش، وقعدت تعيط وتصوت، وهي كانت في ولاية بعيدة عني. ما يعني قلت لها خلاص سيبيها، سابتها. في نفس الوقت كان وفاة أبوها. كل الظروف دي مع بعضها البنت ماشية بضغط عصبي جامد، ضغط عصبي جامد، جاب لها مرض في بطنها. الدكاترة مش يعني قالوا لها انت عندك مرض مزمن مش هروح منك، عمالة تصوت وتعيط خايفة. يعني أولا أنا واثقة في ربنا إن هو الشافي العافي،
0: ايه المرض
1: دي حاجة
0: المزمن
1: معايا.
0: ده؟ ايه المرض المزمن اللي عندها؟
1: عندها مرض في القولون بيسموه IBS، اللي بيبقى دايما القولون عندها ملتهب، مش اي اكل تاكله، لازم تمشي على نظام غذائي معين، بيجي لها انتفاخات في بطنها،
0: طيب
1: الم على
0: طيب
1: طول.
0: طيب
1: ف
0: خلاص. طيب ايه بنتي؟ طيب ايه تاني غير بنتك؟
1: هو صابونا انا ماليش غير بنتين وعايشه ليهم، ومش طالبه حاجه من ربنا غير ان اشوفهم مبسوطين وحلوين. بنتي مدمرانه في البيت خالص، انا وبنتي التانيه نفسيتنا تعبان، عمالين نعيط بالنهار، بنبكي برحمه ربنا، يعني بتقول يا رب انت خدت ابويا
0: طيب
1: يعني
0: يا بنتي،
1: وانا
0: طيب
1: يعني.
0: طيب خلاص خلاص. احنا وظروفنا بنيجي نترمي على المسيح، ملناش غيره، هو اللي عنده الحل، وهو اللي أدرى بينا، هو اللي يشفق علينا. فشوفي يا جيجي، انت وعيالك تترموا على المسيح، انت وعيالك تترموا على المسيح. جوزك غاب، فصار المسيح شخصيا قاضيك، قاضي الأرملة وأبو الأيتام. فالزوج البشري غاب، فبقى المسيح له كل المجد، خد المكان ده. فأنت معاك المسيح في البيت، معاك، مش بيفرقك، وهو اللي تولى البيت وتولى العيلة. اطلبيه بثقة وبإيمان وبدالة، انت بنته الغالية عليه، وانتوا كلكم ولاده. اطمعوا فيه وعشاموا فيه، واطلبوا بثقة، قولوا له احنا عايزين كذا، عايزين كذا. والرب طيب وحنين، ويبارككم ويحفظكم من كل شر، ويكون مع بنتك اللي اتكلمتي عليها. ايوه
2: الو،
0: مين؟
2: مساء الخير صابونا.
0: مين معايا؟
2: مجدي صادق.
0: مجدي
2: صادق من امبابه.
0: مجدي من امبابه. نعم يا مجدي،
2: تقبل الايات يا ابونا.
0: اشكرك.
2: لا سمحت، عزفك صلي لي. انا عندي جلطه،
0: عندي
2: بقى
0: ايه؟
2: سنه ونص.
0: عندك جلطه؟
2: جلطة بقالها سنة ونص، ورحت لدكاترة كتير وما حلوش معايا، يعني حلوا معايا نص المسافة، وأنا الظروف المادية قاعد من الشغل ما بقدرش أدوس على رجليا. فلو سمحت كرامة منك عشان خاطر المسيح ابن حبيبنا اتصال

0: قولي لي وصلي لأولادي وعايش في مشكلة كبيرة.
1: ايه المشكلة؟
0: مع في الشغل.
1: طيب حاضر.
0: أرجوك تصلي.
1: حاضر هصلي لك. أنت مجدي عندك جلطة ونصلي لأولادك. لكن يا مجدي أنتوا فين من المسيح؟ كلكم كعيلة يعني.
0: المسيح على طول. في الكنيسة على طول كل يوم حد.
1: في الكنيسة على طول.
0: وصايمين الأربعاء وجمعة إن شاء الله على طول.
1: وعايشين حياة توبة وبتعترفوا.
0: بنعترف بحياة توبة.
1: برافو برافو. يبقى نرفع صلاة من أجل مجدي، من أجل العيلة. الرب يلمسك لمسة شافية ويكون معاكم ويعينكم ويدبر أموركم وحياتكم. آمين يا حبيبي. ألو.
2: ألو مرحبا بني مكاري.
1: إيه ده؟ مين معايا؟
2: أنا سوزان داود من كندا، فانكوفر.
1: سوزان من كندا.
2: نعم من فانكوفر.
1: أوكي سوزان. نعم.
2: أنا خبرتك على موت ابني عند بابتزم عند كاريتونيا.
1: كلمة.
2: أوكي أبونا. عندك كاراتونيا؟
1: عندي إيه؟
2: عندك كاراتونيا؟
1: مش سامع.
2: عندك كاراتونيا؟
1: إيه؟
2: كاراتونيا.
1: What the meaning؟
2: مع ابني أمير أنور.
1: عنده إيه؟
2: عند كاراتونيا أو توحد.
1: ام اس يعني اوتيزم يعني.
2: يعني مرات ابونا يجمد حتى حكي ما يحكي، يكون جامد. شلون يكون فتشي جامد هيجي، ينقطع من الاكل، ينقطع من الحكي.
1: طب احنا نصلي من اجل ابنك يا سوزان، لكن قبل ما نصلي عايز اطمن على حياتكم مع المسيح. هل انتوا عايشين مع المسيح؟
2: طبعا.
1: عايشين الوصية؟
2: لا.
1: برافو. يبقى محتاجين ايه سوزان؟
2: محتاجين صلاتك أبونا.
1: محتاجين نتوب. محتاجين إيه؟
2: نتوب.
1: يعني إيه نتوب يا سوزان؟ يعني إيه نتوب؟
2: التوب.
1: نتوب يعني إيه؟
2: يعني التوبة.
1: يعني to repent. توبة يعني ايه؟
2: اي شيء خبر من يعني اي شيء يكون التوبة عليه، يعني مثلا يقرا الرب لنا.
1: ايوه اي حاجة يعني، مثلا اللي بيشتم يبطل شتيمة، اللي بيكذب يبطل كذب، اللي بيسرق يبطل سرقة، اللي بيزني يبطل زنا، اللي كله نسيب الخطية ونتغير. نسيب الخطية وايه؟ ونتغير. امين.
2: لا طبعا ابونا.
1: امين. ونصلي من اجل ابنك اللي عنده اوتيزم. الرب يلمس لمسه شافيه في اسم يسوع المسيح. امين. امين. ايوه.
3: الو مساء الخير يا بينا.
1: مساء النور.
3: معاك بطرس من المنيا يا بينا.
1: بطر يا دي المنيا. بطرس من المنيا.
3: عاوز من جثتك طلب الصلاة يا بنا، بس لابن خالتي معايا تعبانة قوي يا ابونا، ومش قاعد على بعضية يا بنا، وهايش في الشقة كده، ومش متوتر يا بنا في الشقة على طول.
1: ابن خالتك؟
3: ابن خالتي يا بنا. تحت مني على طول يا بنا. انا قاعدين في مؤسسة الزكاة وقاعد تحت مني على طول يا بنا.
1: تحت منه.
3: يا بنا تعبانه قوي يا بنا، وزجينا المر.

0: الو
1: وصلت.
0: الو
1: ايوه معاك.
0: حبيبي يا ابونا،
1: انت وصلت.
0: انا تعبان يا ابونا جدا يا ابونا، صلي لي يا ابونا عم المعروف.
1: انت مين؟
0: انا حن.
1: حنة.
0: ايوه
1: انت خاطي يا حنة ولا تايب؟
0: نعم.
1: انت خاطي ولا تايب؟
0: لا يا ابونا ما فيش حاجه من الحاجات دي.
1: مش خاطي يعني؟
0: لا.
1: بتحس بايه يا حن؟
0: مش قاعد في الشقه ولا همداني يا ابونا خالص، وستور واكتئاب و...
1: قاعد في الشقه لوحدك؟ قاعد في الشقه لوحدك يا حن؟
0: نعم.
1: انت قاعد لوحدك؟
0: لا قاعد انا وعيالي.
1: انت وعيالك. بتحس بايه يا حن؟
0: نعم.
1: بتحس بايه؟
0: توتر في جسمي جامد يا ابونا، مش حاسس. مش
1: طيب، هات شويه ميه يا حن، قزازه ميه. جبت قزازه ميه؟
0: ماشي يا ابويا.
1: جبت؟
0: نعم.
1: جبت قزازة مية؟
0: ايوه قزازة مية يا ابويا قدام التلفزيون.
1: طيب، هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محاربة أو ساكنة في جسد حنة بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين. حنة.
0: نعم ابوي.
1: اشرب من المي. خلاص. ايه بقول؟ خلاص يا حنة.
0: نعم ابويا.
1: لا اشرب شويه وخلي الباقي تبقى تزود او تشرب منه. خلاص يا حنة.
0: ماشي ابويا.
1: يلا ربنا معاك، عيش مع المسيح وتروح الكنيسه وتعترف وتتناول. امين. ايه
2: الو؟
1: ايوه مين؟
2: انا هواكي حاضر. سلام يا ابونا.
1: سلام. مين معايا؟
2: الو؟
1: مين معايا؟
2: اخو بالعيد يا ابونا.
1: مين؟
2: بنتك بنت المسيح يا ابونا.
1: نعم.
2: بنت المسيح معاك يا ابونا.
1: منين بتتكلمي؟
2: انا من القاهرة. بنتكلم من القاهرة.
1: ايوه نعم.
2: ازاي قصتك؟
1: اشكر ربنا.
2: انا كنت يعني بكلم قصتك عشان يعني عايزك تصلي لي ان انا ارجع شغلي، عشان انا اتظلمت. انا قلت كلمه ربنا، وقلت ان المكان ده ما ينفعش يحصل فيه كده، وقلت ان ده غلط.
1: على ايه؟
2: في حاجات بتحصل مش
1: على ايه بس في الأول، من الاول ايه المكان ده؟
2: من انا كنت بشتغل في بيت ربنا، في كنيسه من الكنايس، كنيسه كبيره، وكان فيه بيحصل حاجات غلط ماليا، ورحت اتكلمت وصاحب الشأن قال لي طيب شكرا ليكي وكتر خيرك، وهنبقى نبعت لك ونقول لك تشتغلي معانا.

0: بعتني في حته تاني عشان ابعدك عن المكان ده. ومن ساعتها لحد دلوقتي ما حدش كلمني وما حدش قال لي حاجه. فانا كل اللي عملته ان انا رحت قلت ان المكان ده بيحصل فيه مخالفات ماليه في كنيسه من الكنائس.
1: قلت لمين؟
0: ورحت اتكلمت مع الحد، قلت لصاحب يعني قلت لحد مسؤول كبير في المكان، قلت له انا هكلمك بامانه بيحصل في المكان ده مخالفات ماليه، في فلوس بتدخل من غير ايصالات. وانا يا استاذي انا محتاجه ان انا يعني تدعمني وتقف جنبي وتوقف الموضوع ده، يعني عشان ده دي فلوس ربنا، ده بيت ربنا ودي فلوس ربنا. قال لي حاضر انا هشوف الموضوع ده. وبعد كده في اقل من 5 دقايق قال لي شكرا، احنا مش عايزينك تكملي معانا ومتشكرين ليكي وشكرا على كده، خلص الموضوع. فانا كلمته وقلت كلمه حق، وربنا الحمد لله مبارك لي ومبارك لي في ولادي ومبارك لي في بيتي ومبارك لي في جوزي. نشكر ربنا من ساعتها انا ما احتجتش لحاجه وما احتجتش لحد عشان انا قلت كلمه حق وربنا واقف معايا. بس انا بحب شغلي وبحب المكان قوي، وانا اتظلمت، فانا محتاجه ان الظلم يعني انا محتاجه اوضتك تصلي لي ان الظلم ده يترفع عن المكان.
1: طيب.
0: وان
1: طيب خلاص طيب.
0: في المكان دي تمشي.
1: طيب طيب احنا نصلي من اجل خلاص الكل ومن اجل حياه مقدسه ومباركه للكل، والرب يغفر خطايانا كلنا ويسامحنا. والمسيح عارف كنيسته وبيرعاها، ومش انا ولا غيري هنرعى الكنيسه ولا ندبر امورها، هو في وسطيها لا تتزعزع. ربنا يبارك حياتك ويكون معك. ودلوقتي تعالوا نصلي كلنا ونشكره أولا من أجل تشريف جلستنا، وثانيا من أجل جمعنا حواليه، وثالث حاجة من أجل أنه أمر ببركات كبيرة لكل نفس ساجدة بين إيديه وعند قدميه. أكرمنا بزيادة كرامة ومجد ليك، عزانا وفرحنا، طيب خواطرنا، شفى مرضانا، بنرفع ذبيحة حمد وشكر كلنا ذبيحة حمد وشكر لجلاله. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا، اقبل شكر قلوبنا أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب، لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح

من منكم قبل يسوع المسيح ربا ومخلصا؟ من منكم؟ إذن أنتم علقتم. أحدهم أمسك بكم. شكرا جزيلا. علقتم في شباك أحدهم، علقتم في مصيدة أحدهم. هللويا، لذا أنتم هنا. أشكروا الله الآن لأجل ذلك الصياد، صحيح؟ هل تذكرون الشخص الذي قادكم إلى المسيح؟ أتذكرون ذلك الشخص؟ أيمكنكم القول شكرا يا رب لأنك أرسلت ذلك الصياد ليصطادني؟ هللويا، أليس الأمر رائعا؟ مهما جرى سأبقى إلى أبد الآبدين ممتنة للرجل الذي قادني إلى يسوع المسيح. لن أنساه أبدا. وأنا أعرف أناسا في العالم المسلم ممن قبلوا المسيح عبر رؤى وأحلام. هذا قلب الله. لا أحتاج إليكم، لكني سأقيم شراكة معكم. إنها شراكة قبل أي شيء آخر. موضوع رسالتي اليوم هو كيف تصبح صيادا عظيما؟ كيف سنصبح صيادين عظماء؟ وأود القول لكم منذ البدء، أنا لا أشارك هذه الرسالة لأني صيادة عظيمة. أنا أحب الصيد، وقد قمت بأعمال صيد عظيمة وأخفقت في البعض منها، لكني أقول لكم إنني سأتعلم بقدر ما ستتعلمون، لأنكم إن كنتم صيادين بارعين يجب أن تكونوا متواضعين دوما لتتعلموا المزيد. هللويا. فلنقرأ من لوقا الإصحاح الخامس والأعداد 4 حتى 11. ولما فرغ يسوع من الكلام قال لسمعان: أبعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. فأجاب سمعان وقال له: يا معلم، قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. أنا رجل خاطئ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي الذين كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخاف، من الآن تكون تصطاد الناس. ولما جاءوا بسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه. سنتابع القراءة.

يوحنا 21:4-11. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فهناك تجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب، اتزر بثوبه لأنه كان عرياناً وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. هللويا. أتعلمون أنه يوجد نحو 30,000 نوع من السمك في البحر؟ 30,000 نوع من السمك، أليس الأمر لافتا؟ الجميع يعلم، وأنا لا أتكلم من منظور روحي وإنما فعليا، من هو أفضل صياد سمك على الإطلاق في العالم؟ بعد يسوع، على صعيد بشري فعليا، من هو أفضل صياد سمك؟ فكرتم يوما في الأمر؟ حسناً، يمكنكم البحث على الإنترنت لاحقاً لتروا ما إذا كنت أقول الحقيقة. إرنست هيمينغواي هو أفضل صياد سمك عرفه التاريخ. ثمة أشخاص كسروا أرقاماً قياسية في صيد سمك الباس أو سمك السلمون أو في أنواع أخرى من الصيد، لأنه يوجد 33 نوعاً من صيد السمك، لكنه فاز في جميع مسابقات صيد السمك التي شارك فيها. وإحدى أكبر الأسماك التي اصطادها هي من نوع المارلين، وبلغ وزنها 533 كيلوغراما، واتخذ صورة لها. فأنا تحققت من الأمر، وحاز على جائزة نوبل وعلى جائزة بولتزر وعلى كل الجوائز في صيد السمك، وفي النهاية قتل نفسه. إذن من المهم جدا أن نعرف مصدر نجاحنا ومصدر كل ما نحتاج إليه عندما نكون صيادي سمك. وأقول لكم اليوم، إذا أردتم تذكر شيء من هذه العظة، متنوا حبالكم، متنوا حبالكم، لأن الأسماك التي تمسكون بها هنا عليكم تمتين حبالكم لتسحبوها إلى الداخل، لأنكم تتعاملون مع أحجام مختلفة من الأسماك، سأتكلم عن هذا لاحقاً. لكن قبل إخباركم عن أسرار صياد السمك العظيم، سأقول لكم أمراً. الله هو مصدر كل ما أقوله الآن، وهو أعلن لي هذا الأمر منذ 2 سنين عندما ذهبت إلى مالطا. عندما زرت جزيرة مالطا، وهي الجزيرة التي تكسرت فيها سفينة بولس، وأنا زرتها مراراً عدة يصعب أن أحصيها، لكن عندما ذهبت إلى مالطا هبت عاصفة فهمت من خلالها سبب تحطم سفينته هناك، لأن بحر مالطا مجنون وهائج ويصعب التنبؤ بحركته. إذن هبت عاصفة هوجاء، عاصفة رعدية غزيرة الأمطار، والتحم البحر باليابسة، وفي ذلك اليوم حطت طائرتي في جزيرة مالطا، وواجهنا مطبات هوائية كثيرة. لكن عندما وصلنا لم نقدر أن نقود السيارة بسهولة من المطار إلى الفندق. لماذا؟ لأن الأسماك في البحر كانت تقفز إلى الشاطئ، وكانت أعدادها هائلة على الطرقات، لدرجة أن الناس خرجوا بأكياس كبيرة وبدأوا يملؤونها بالأسماك، فجمعوا أطنانا منها، واشترى البعض ثلاجات وبرادات في تلك الجزيرة. وقال لي الله عندما وصلت إلى مالطا وتعذر علينا الوصول إلى الفندق: هذا ما سيحدث في نهاية الأزمنة، هذه هي النهضة العظيمة التي ستحدث في كنيستي، لذا يجب أن تدربي صيادي سمك.

دربي صيادي سمك وعلميهم تنظيف الشباك. ابدأي بتلمذتهم، لأن كل ما سأعلمكم إياه سيؤدي إلى قفز الأسماك إلى شباككم. ثم ستبدأون بمعاينة التغيير في حياتكم من دخول الأسماك. لذا أنتم هنا، يريد الله إعداد خدام للأسماك المتألمة. هللويا. أولاً، من أراد أن يصبح صياداً عظيماً يجب أن يذهب إلى السمك، فالسمك لا يأتي إليكم إلا في مالطا. اذهبوا بأنفسكم إلى السمك، الصيادون العظماء يعرفون أين يصطادوا. الذهاب إلى السمك يعني أبعاداً مختلفة، فعندما تغوصون في المياه هذا بعد مختلف، وعندما تطيرون هذا بعد آخر. هذا هو بعدكم، لكن عندما تغوصون في صيد السمك يجب أن تكونوا جاهزين ومستعدين للصيد ضمن أبعاد مختلفة. لذا الصيد الكرازة عمل غير مريح، لأنكم تتعاملون مع عالم الظلمة. أنتم تتعاملون مع بعد آخر لجذب شخص ما من بعده إلى بعدكم. يوجد صراع في الأمر، لذا ثمة أناس كثر يمقتون الكرازة وصيد السمك خشية التعامل مع ما هو غير مألوف. والصيد، حسناً، اقتبسوا هذا المبدأ من هذا الكتاب أسس صيد السمك. ليس هذا كتاباً روحياً، لكن ما يقوله روحي بامتياز. أسس صيد السمك بقلم جيني كوغاش، قال: اصطادوا حيث تقيم الأسماك. لن يكون هذا في منزلكم، ربما توجد سمكة واحدة في منزلكم أو سمكتان في منزلكم، لكن يجب أن تذهبوا إلى مكان تواجد السمك. وقال: الأسماك الكبيرة بمعظمها تبقى في المياه العميقة، فيما الأسماك الصغيرة تبقى في المياه الضحلة. ما سأقوله لكم عميق جداً، السمكة الكبيرة تبقى في المياه العميقة، السمكة الصغيرة في المياه الضحلة. ينطبق المبدأ نفسه علينا. السمكة الكبيرة تغوص في العمق، وأود القول لكم إن من كان سمكة كبيرة في تاريخ المسيحية هو بولس. كان الرسول بولس سمكة كبيرة. أتعلمون؟ كان على يسوع أن يصطاد هذه السمكة بنفسه، صحيح؟ لأنها كانت كبيرة جداً، وهو كان متجذراً في الفريسية، فكان على الله تدخل بقوة في حياته لجذبه إلى بعده، فيما هو كان يعمل في بعد آخر. يجب أن تعرفوا أين يجب أن تصطادوا. مثل آخر، نيكوديموس. كان على يسوع أن يتقابل مع نيكوديموس لأنه كان سمكة كبيرة. أن تعرفوا أين يجب أن تصطادوا يعني أنكم تحتاجون إلى تمييز، تحتاجون إلى الروح القدس، تحتاجون إلى الروح القدس لتعرفوا أين تصطادون. يجب أن تكونوا مطلعين على المنطقة وعلى الأرض التي تصطادون فيها، وأن تشتوا على ركبكم وتنظروا. كتاب الصيد يقول إنه عليكم أن تشتوا على ركبكم إذا أردتم الصيد، لكنه يتحدث عن الصيد في الجليد. توجد أنواع مختلفة من الصيد، نقرأ هنا عن الصيد في الجليد: الصيد بالذباب، ومن ثم هناك صيد في المياه المالحة، وهناك صيد في المياه العذبة، هناك صيد في الشرق الأوسط، هناك صيد بين المسلمين، هناك صيد في الصين، هناك صيد في روسيا أو في أمريكا، ولا يمكنكم الصيد في كل مكان بالطريقة نفسها. يجب أن تعرفوا الأرض التي تقصدونها. قال يسوع: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. إذن اسألوا يسوع: أين يجب أن ألقي شبكتي؟ ربما كنتم ترمون شباككم في المكان الخطأ في خدمتكم طوال حياتكم، وأنتم تشعرون بأنكم كنتم عاجزين عن التقدم ولم تتمكنوا من الإنجاز، وأنكم تراوحون مكانكم وتشعرون بالإحباط في دعوتكم، في الدعوة التي منحكم إياها الله. ثمة أناس كثر لا يتقدمون ولا يعلمون ما يجب فعله بخدمتهم. يسألون الله: هل أنت دعوتني فعلاً؟ وصلوا إلى هذه المرحلة، هل أنا مدعو فعلاً؟ فيجيب يسوع: نعم، لكنكم كنتم تحاولون القيام بالخدمة بدوني، كنتم تحاولون خدمتي بدوني، لذا لم تتقدموا. فلو أصغيتم
وأطعتم لاستطعتم اجتياز أشواط في خدمتكم، لأني أنا هو من يستطيع أن

يعلمكم ويرشدكم الطريق. إذا قصدتم الأرض الخطأ وقلتم أريد جائزة عظيمة وميدالية ذهبية في الصيد في المياه العذبة، إذا كان لديكم هذا النوع من الغرور وذهبتم إلى مكان آخر في البحيرات العظمى وحاولتم الصيد في الجليد فستفشلون، لأنكم ستحفرون حفرة صغيرة في الجليد وستنحنون وتنظرون، وأنتم لستم معتادين على ذلك. والله يقول أطلبوني لكي أعطيكم استراتيجيتي في الصيد. سأقول لكم أمرا، لا تستخفوا بالصيد ولا تصادوا القليل، فإذا كنتم مدعوين لتكونوا قادة يجب أن تكونوا صيادين أيا تكن الخدمة التي دعيتم إليها. لنفرض أنكم دعيتم لخدمة التبرج، لنفرض أنكم تعملون في مجال بيع أحمر الشفاه أو تقديمه مجانا للعالم كله. يجب أن تعرفوا الأسماك التي ستستخدمه، يجب أن تكونوا صيادين من أجل خدمتكم. فلا يمكنكم إعطاء أحمر الشفاه لزوجي فهو لن يستعمله. مجدا للرب. أشكر الرب لأن هذا كان أنهى كل شيء، لكن يجب أن تعرفوا ما ستعطونه ولمن. فلن تعطوا قلادة لرجل مسلم لأنه لن يضعها، ولن تعطوا لحما مقددا مقرمشا، هذا اللحم المقدد هو الأكثر قرمشة على وجه الأرض. أنا لم أجربه إلى أن بلغت سن 25. لن تعطوا هذا اللحم، أتعرفون السبب؟ لأن الآخر قد لا يتمكن من أكله. إذن تحتاجون إلى تمييز من الروح القدس. قال يسوع ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا، ولما عملوا بكلامه ازدهروا ولم ينقصهم شيء، بل اختبروا الفيض، لم يعوزهم شيء، لم يضعف إنتاجهم، فقالوا كان يومنا سيئاً. قد تعيشون يوماً سيئاً مرة واحدة وقد يطول الأمر لسنة، والبعض منكم يعيش حياة سيئة. يجب أن تبدأوا بالإصغاء. حياتكم لا تتماشى مع خطط الله ومقاصده لأنكم لا تصغون، فلو أصغيتم لحملتم المزيد من الثمر. ثانياً، الصياد الناجح يعرف سمكة. تبسط المبدأ من هذا الكتاب. إذا أردتم صياد سمكة يجب أن تعرفوا شيئاً عنها، يجب أن تعرفوا ما يؤثر فيها، يجب أن تتعلموا تمييز عاداتها، وعندما تعرفون بعض هذه الحقائق تستطيعون تحديد الخطوات اللازمة للعثور عليها واصطيادها. هذه بعض أسس صيد السمك. أتريدون أن تكونوا كارزين عظماء؟ اقرأوا كتباً عن الصيد. Fishing for Dummies هو من أروع الكتب. عندما تعرفون نوع السمك يجب أن تحددوا نوع المصيدة التي ستجذبه. لا يمكنكم استعمال المصيدة نفسها لأنواع مختلفة من السمك. يوجد 30,000 نوع من السمك في العالم ولا يمكنكم استعمال المصيدة نفسها لها. الكثير من المؤمنين، أقول لكم إنه توجد برامج تعليمية كثيرة عن الكرازة، وعندما أطلع على منهجها أقول حقاً؟ افعلوا هذين الأمرين فتنجحوا، افعلوا هذه الأمور الثلاثة فتنجحوا. لن تنجحوا مع الجميع عبر اقتباس يوحنا 3:16. كيف عرفت ذلك؟ لأن برامج الكرازة التي تابعته علمني هذا الأمر ولم ينفع. لا ينفع أن تقتبسوا أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. إذا قلت هذا الكلام ولم يقبلوه، حسناً، هذا سمك سيء، فترمونه إلى البحر. لا، يجب أن تعرفوا نوع. أتعلمون ما هي المصيدة؟ المصيدة تعني الجذب. المصيدة هي المغناطيس، المصيدة هي الغراء. لذا يقوم الكثير من الأشخاص بعمل الكرازة بتدين لدرجة، أتعلمون كم من الأشخاص يكرزون بالقرب مني فأرغب فعلا في الاختفاء. يكلمون الناس بتدين، ليتكم تعرفون محبة يسوع. أتعلمون؟ رجاء اغربوا عني، لو كنت غير مؤمنة لما رغبت في الاستماع إليكم. ليتكم تعرفون، يشبهون مروجي السيارات.

يكلمون الناس بإلحاح، اشتروا هذه السيارة، اشتروا هذه السيارة، هذه أفضل سيارة على الإطلاق، لكن كلما تكلمتم قل اهتمام الآخرين بالأمر، فيقولون لا أريد شراء هذه السيارة، واضحا لا أريدها، لا أريدها حتى لو أعطموني إياها مجانا، أغربوا عن وجهي، أبعدوا عني التدين، هذا ما قاله زوجي لأمه، لكن في وقت لاحق ربحته للمسيح. لكن الناس يصبحون قبيحين عندما يكلمون أحدهم عن يسوع، ويجعلونكم تبدون حمقى وجهالا إذا لم تقبلوه. يستحيل أن تنجحوا بهذه الطريقة، لما لا تجرون حديثا مشوقا وطبيعيا؟ ألا تعلمون أن أصوات الناس تتغير عندما يتكلمون عن يسوع؟ يقولون مرحبا، كيف حالكم؟ آه جيد. هل تنتظرون دوركم في عيادة الطبيب؟ نعم. ثم يقولون يسوع هو الشافي وهو، فيبدو وكأن روحا ظهر في المكان. نحن بارعون في إثارة رعب الناس حقا. تعلمون، قد يقول لهم أحدهم أنا مثلي، فيجيبون لا يا بني، لا تريد الذهاب إلى الجحيم؟ أنتم حتما ربحتم نفسه وأمسكتم بسمكة. لا، فالسمكة سوف تهرب لحظة تراكم. ثمة أمر يعتقده الصيادون، وهو أن السمكة تتذكر الصياد، إنها تتذكر، هم يضعونها ضمن صورة نمطية ويتذكروننا عندما يلاحظون وجودنا في المكان ويرون علامة ما فينا حول أعناقنا أو معصمنا، يميزوننا فيقررون الابتعاد عنا لأننا لا نجيد إجراء محادثة طبيعية ولطيفة مع الناس، نريد إخراجهم من الجحيم ونبذل ما في وسعنا لدفعهم إلى الجحيم. وهذا محزن فعلا، لأننا لا نعرف أن نكون حقيقيين، فنصبح أناسا آخرين، نصبح أناسا بلاستيكيين واصطناعيين. لذا فإن الصيد مزعج تماما تماما لنا، لكن إذا كنا على طبيعتنا وعاملنا الناس بلطف وأجرينا حديثا لطيفا مع أحدهم، لا لا لا، يستحيل أن يكون الأمر هكذا. المصيدة تعني أيضا ذات صلة، يجب أن تعرفوا الثقافة. سأسألكم سؤالا، من منكم يجيد طهو مخ البقرة؟ مخ البقرة، أتجيدون طهو مخ البقرة؟ رائع. كيف تطهين مخ البقرة؟ رائع، تقول إنه توجد وصفات مختلفة لطهو مخ البقرة. من منكم أكل ولو مرة في حياته مخ البقرة؟ واو، يوجد شخص عند الزاوية. فانيسا، هل من شخص آخر؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، من يقول إنه أكل؟ فإن لم تتذوقوه في نهاية الاجتماع يمكنكم أخذ مخ بقرة عند الباب. إن لم تأكلوا مخ البقرة تقول أمي لا عجب في كونكم بهذه الحال. فهذا جزء من الثقافة. تعلمون، إذا تكلمتم عن مخ البقرة في أمريكا يجده 97% من الناس مقرفاً. قصدت السوبر ماركت في بداية إقامتي في البلاد، وكنت أتوق إلى تناول لسان البقرة ومخ البقرة وأمعائها، كنت أتوق بشدة إلى تناولها، كنت حاملاً وكنت أتوق إلى أكلها. فذهبت إلى السوبر ماركت وسألت العاملة هناك أين يمكن أن أجد ألسنة بقر ومخ وأمعاء بقر؟ وهي كانت إسبانية من ميامي، فقالت لي كياتينا بوكا، ما يعني أصمتي، فهي شعرت بالغثيان وظنت أني أمزح. قالت لي اسألي اللحام، إنه في الخلف، لا أعلم أين يمكنك إيجاد مخ بقرة في ميامي، لا أعلم، يمكنك إيجاد مخ حيوان آخر لكن ليس مخ بقرة. فقصدت اللحام، وهو كان رجلا أمريكيا وطنيا، كان رجلاً ضخماً وجسيماً، راح يسن سكينه وكان مئزره ملطخاً بالدم. قال لي كيف أساعدك سيدتي؟ فأجبت كأي قادم جديد إلى أمريكا، أبحث عن مخ بقرة ولسان بقرة.

بحيرة وأمعاء. فأجاب: في أمريكا لا نأكل هذه الأشياء المقرفة. أعتقد أنني تبخرت، اختفيت. لقد أرعبني ذلك الرجل بسكينه، لكن هذا لم يمنعني من البحث عن المخ. كنت في كاليفورنيا قبل تصوير برنامج تلفزيوني، وقصدت محل قصاب مكسيكي لشراء تلك اللحوم اللذيذة. أنتم تجهلون ما يفوتكم. السوشي ليست شيئاً مقارنة بلسان البقرة. فقصدنا ذلك المكان، وكان الناس واقفين في الصف، فسألني: كيف أساعدك سيدتي؟ فقلت: هذا ما أحتاج إليه، وأريد أيضاً أجزاء أخرى من أحشاء البقرة. وعندما قلت هذا، سدت الأمهات آذان أطفالهن. فأجاب: هذه الأشياء غير متوافرة اليوم، عودي يوم الأربعاء. هو عرف على الأقل ما كنت أتحدث عنه. فقلت: ماذا؟ ليس لديكم مخاخ؟ ليس لديكم ألسنة؟ ليس لديكم أمعاء؟ قلت له: ما الذي تفعله هنا؟ أي نوع من محلات اللحوم هذا؟ فسجلنا حديثه بعد أن أخذنا إذنه، فقال: لدي مخ شخصيا، لكن ليس لدي مخ بقرة. لكن من المهم أن يكون الأمر ذات صلة بالموضوع. تعلموا أن تكونوا ذات صلة بالناس، كونوا ذات صلة بالثقافة. لا يمكنكم أن تقصدوا القبيلة الإفريقية الأكثر بدائية وأن تسألوا عن مكان الميكروويف. كيف يمكنني فتح مياه المرحاض؟ لا يوجد لديهم حوض مياه ولا مرحاض، لديهم حفرة في الأرض. جاء بعض القوم من القبائل إلى هنا فلم يجدوا فتح مياه المرحاض، فنظروا إليه باستغراب وغسلوا أيديهم. أعرف أناساً في الجانب الشرقي لتركيا بالقرب من العراق مقيمين في الجبال. التقيت واحداً منهم وهو لم يسمع يوماً بمناديل المرحاض. نعم، واو. واو، الكل بدأ يتخيل أشياء. كيف يتدبر أمره؟ كيف يفعل هذا؟ ربما لا يفعل. هذا ليس من شأنكم، لكني أقول لكم إن عليكم معرفة الثقافة. عندما سألته عن مناديل المرحاض قال: حسناً، كان لدي 10 قمصان في حقيبتي، فقررت الاكتفاء بواحد لبقية الرحلة. ثم سألته: أين ترمون القمامة؟ أيمكنك إعطائي كيساً من بلاستيك؟ فسألني: وما هو كيس البلاستيك؟ أنا أمزح. لكن يوجد أناس مماثلون في العالم، ولا يمكنكم أن تكرزوا لهم بإنجيل غير مرتبط بهم. يجب أن تكونوا بمستواهم، يجب أن تراعوا احتياجاتهم وأن تجذبوهم للفت انتباههم. لذا فشلنا في الصيد. قال بولس: صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. صرت للكل كل شيء، هذا أعظم اتجاه قلب لدى أي مرسل. صرت كل شيء يعني هذا أنكم إذا جئتم إلى بيتي وكنت من خلفية مسلمة وطهوت مخ بقرة عليكم أكله. كم تتوقون إلى خلاصي؟ يقول البعض منكم: يمكنك الذهاب إلى الجحيم، لن آكل مخ البقرة. كم تتوقون إلى خلاصي؟ كم تتوقون إلى خلاصي؟ هل ستأكلون الأمعاء من أجلي؟ هل ستسيرون الميل الإضافي من أجلي؟ عندما تفوح مني رائحة سيئة، هل ستعانقونني وتحبونني؟ كم تتوقون إلى خلاصي؟ يجب أن تعرفوا حال السمك. الكثيرون يقصدون حقل الإرساليات وهم لا يملكون أدنى فكرة عن الثقافة.

سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: فلنسأل الله ضابة الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أبانا وأخوتنا الذين راقدوا.
1: اطلب عن أبائنا وأخوتنا الذين راقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة، أبائنا القمامسة وأبائنا القصور، وأخواتنا

النياح كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر

0: تفضل يا ربنا يا نفوسهم جميعا في احضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب علهم في موضع الخضر على ماء الراح بفردوس النعيم الموضع الذي هربهم من الحزن والكآبة والتنعد في نور قديسك.
1: أجسادهم في اليوم الذي ارسمته كمعيتك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان تفريط كبشر ولبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت قصال محب للبشر. تفضل يا رب عبيدك المسيحين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب.
2: واحد باسمه وكل واحد باسمه يا رب تفضل نيحهم واغفر لهم لأنه ليس أحد طاهرا من دنسا ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن كلنا اب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك وأعطيهم ويانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسك
0: يا رب رحم.
3: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بلا خطية. مبارك أنت رب الآبان ومزايد بركة واسمك القدوس ممنون مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا مسكنا علينا لأننا كنت رجاك لأنك أنت تعطيهم طعام في حيني. اسمعنا الله مخلصنا رجاءك ترد كلها وأنت رب تحفظنا وتنجينا وتنقذنا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك أنت رب علمنا عدلك مبارك أنت رب فهمنا حقوقك مبارك أنت رب أنا اللي برك يا رب رحمتك دي من الأبد أعمال يديك يا رب ترفضها لأنك أصدنا ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب قلت ارحمنا وخلص نفسنا أخطأت إليك يا رب لجأت إليك فنجينا وعلمنا أصنع مشيئتك لأنك أنت ولاي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعيا النور. فلتأت رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك ينبغي البركة لك ينبغي التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكام منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك العالي أن يخبر برحمتك والأدوات وحقق في كل ليلة. قدوس الله
4: قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر دهول آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا أثامنا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أباءنا واخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا واقبل تلبيتنا إليك لأن لك المجد والعدة والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين.
5: أبانا الذي في السماوات
6: قدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. خن بخريستوس يسوس بنشوس أمين هللويا شيرين تنتهوروس يسوع باسمينو ات اويم بارسن سنسيون فين تيمس نودس مافن بخريستوس
7: ان وين تيني بروسف كيل شيري ابا شيري من ريت انت فقان انو في ناني فور
6: شير سيت اسمي سنان بيون انطاف مي بخريستوس بنو تتي بارسن سنسوا
7: ات وك شوي ساري اقون انت فرونا بسيك انت فقان انو في ناني فور
6: تي بارسس مريم تي سيوتو كو سواب تي بروستا تي ستنوت انتاب جلس تي مترومي
7: ار بريس فين ناري اقون نار بخريستوس في طارق

سولت إله لأنك ولدتنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك سيدنا ملكنا المسيح. فخر رسك للشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر قدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاص البند وتألم وقبر قام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لما في الخطايا وننتظر

بيسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة

وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس، فصد من بشارة الإنجيل لمعلمنا ما

0: جيك بول نشتموس تنتيونس.
1: أبانا الذي في السماوات.
0: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد لمن خلق بكريستوس يسوع بن شويس.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح كلمة يقطع كل ربطات خطايا من قبل آلاء مخلصا محيا من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم وأمسكتم عليهم سكة أنت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت على الذين عملوا في الكهنة في كل زمان في كنيستك المقدسة اغفر الخطايا تحل كل ربطات الظلم الآن نطلب عن عبيدك أبنائي وأخوتي وضعفي هؤلاء محيي برسوم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا ليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت كصالح محب البشر اللهم انعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال سائر الشعب
1: مين كرياليسون كرياليسون كرياليسون نرنم مع بعض ومن يا عذراء

0: 样。
1: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. اولا بهنيكم بصوم العذراء، الصوم المحبوب في كنيستنا اللي ابتدى من الاسبوع اللي فات واحنا تقريبا في نصه دلوقتي، وبهني كل ابنائنا وبناتنا في الشهادات الثانويه بصفه عامه، الفنيه والاي جي والامريكان وكله الناجحين والمتفوقين والمتميزين، وبهني كل أسرة فرحانة بنجاح ولادهم وبناتهم، وفرحة النجاح بصفة عامة فرحة لنا جميعا للمجتمع وللكنيسة وللخدمة وللإنسان نفسه صاحب هذا النجاح والإنجاز. وطبعا زي ما أنتم عارفين إن كل مرحلة بتؤدي لمرحلة، فزي ما كنا في مرحلة ابتدائي نتفوق ونتشطر نروح إعدادي ونروح ثانوي وبعد كده نروح على الجامعة أو الدراسات الفنية بصفة عامة أو التكنولوجية بكل أشكالها، بقى المجال مفتوح ومجال حلو، المهم الكفاءة والمهم الشطارة والمهم المهارة. قبل ما ابتدي التأمل النهاردة بنودع على رجاء القيامة أحد الآباء الأساقفة في مجمعنا المقدس مثلث الرحمات الأنبا يوحنا الأسقف العام. أنبا يوحنا أصلا راهب من دير القديس أبو مقار، وبعد ما قضى فترة في دير أبو مقار التحق بدير الأنبا بشوي، واختاروا البابا شنودة لكي ما يكون أحد أعضاء السكرتارية، ورسم أسقف عام وخدم مع البابا شنودة وقت طويل خالص في عمل السكرتارية. هو اتخرج من كلية الزراعة وصار كاهن سنة 88، وبعد كده صار أسقفا عاما سنة 1991، وابتدى يخدم في السكرتارية مع قداسة البابا شنودة، وخدم كمان في منطقة كنائس مصر القديمة. والحقيقة اتعرض في السنين الأخيرة لحياته أكثر من 10-12-15 سنة لأتعاب ألزمته أنه يعيش في أمريكا ويتلقى العلاج هناك، وكانت كنيستنا كنيسة العذراء في ولاية مينيسوتا هي اللي بتقوم بخدمته وبرعايته، وعملوا واجب كبير خالص وربنا اختاره من يومين، وبنعمة ربنا هيبقى الجناس في أمريكا في يوم الاثنين القادم. نطلب صلواته وطلبات، ونطلب هذه الصلوات من أجلنا ومن أجل الكنيسة كلها. كمان بالمناسبة يعني بنعزي كل الأسر في حادث الإسماعيلية اللي حصل امبارح وبصورة صعبة خالص، وهو طبعا نتيجة الإهمال،

بنعزي كل الأسر، أسر الضحايا وأسر المصابين، وزي ما شفنا الدولة وقفت بدءا من السيد الرئيس معاهم في حادث مؤلم طبعا وضحاياه كتير ومصابيه كتير. بنصلي من أجل المصابين ربنا يتمم شفاهم، وبنصلي إن ربنا يشيل الإهمال. الإهمال دايما بيبقى وراء حوادث كتيرة. وأيضا بنعزي أسرة التجمع الخامس في الحادث اللي حصل لهم، بنعزي كل الأسرة وكل الأحباء وكل اللي يعرفوهم. ونحن نؤمن تماما أن حياتنا جميعا في يد الله، ربنا يعزي الجميع ويكون معاهم دايما. بمناسبة إن احنا في صوم العذراء مريم، وإحنا ماسكين كده سلسلة من أول الصيف عن بعض الآيات اللي هي قوانين روحية لحياتنا. فمن القوانين الروحية اللي ممكن ناخدها ونطبقها كمان من خلال أمنا العذراء مريم، قانون هنسميه قانون الرحمة. وإحنا بندعو أمنا العذراء بنقول لها يا أم الرحمة، يا أم المعولة ومريحة لوداننا لما بنسمعها. هقرأ آية واحدة وأرجوكم تاخدوا بالكم منها في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 6 عدد 36. بيقول: كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. آية صغيرة بس عايزكم تاخدوا بالكم إنه قال كونوا رحماء، ما قالش اعملوا رحمة. كونوا رحماء أكبر وأوسع وأشمل. كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. والآية دي اللي هي لوقا 6:36 وراها على طول الآية المهمة جدا اللي بتقول لا تدينوا فلا تدانوا. برضو آية قصيرة يبقى لنا وقت تاني في التأمل فيها. العالم اليوم يميل إلى القسوة، وكتير من الناس مش واخد باله إن هو قاسي. قاسي في كلامه، قاسي في عباراته، قاسي في انفعالاته، قاسي في قراراته. القسوة، والقسوة دي كلمة كبيرة تحتها مفردات كتيرة، بس اعرف واعرفي ان القسوة او القساوة تحرم الانسان من السماء. لو كنت انسان او انسانة قاسي في حياتك، في عملك، في علاقاتك مع الاخرين، جوه الاسرة، بره الاسرة، جوه الكنيسة، بره الكنيسة، جوه المجتمع، في أي مجتمع آخر، القساوة تحرم الإنسان من السماء. تحرم الإنسان من السماء. ودي نقطة مهمة قوي. والقساوة بتاخد بقى أشكال كتير. يعني الناس مثلا تدين بعضها بسرعة، كل واحد يقدر يحكم على الآخر بسرعة، ده شكل من أشكال القساوة. زي ما انتم شايفين كده ان احنا في عالم الناس بتقعد على النت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ويقعدوا يتكلموا ويمسكوا في سيرة بعض، ده شكل من أشكال القساوة. تحكم على الآخرين شكل من أشكال القساوة. تدينهم، تمسك في سيرتهم، تطلق إشاعات عليهم كذبا وزورا وضلالا، دي كلها أشكال من أشكال القساوة. وأشكال كتيرة، مش عايز أتكلم في الحكايات دي كتيرة لأنها موضوع واسع قوي، لكن خلونا نركز على موضوع الرحمة. المسيح بيقول لنا كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. وكلمة كونوا هنا أولا فيها صيغة الجمع، يعني كلنا. وكونوا رحماء

وكلمة كونوا هنا يعني مش الرحمة تعملها النهاردة وبكرة، لا، ده عمل مستمر في حياتك. إزاي الإنسان يبقى قلبه على الآخر؟ إزاي يكون رحيم؟ ده ممكن أنت يا أب ويا أم تعنف ابنك من غير رحمة وتقول لي أنا ربيه، ويكون التعنيف بتاعك ده شكل من أشكال القساوة، بدل ما تساعده وتنميه تكسره، تكسر نفسه. ممكن زوج وزوجة بنفس الطريقة، بدل ما يكون كل زوج أو كل زوجة للطرف الآخر سند وحماية وظهر، أو أكسر الطرف الآخر، أكسره بالكلام وأكسره بالتشويه وأكسره بالكلمات اللي تقلل من قيمته أو من قيمتها. انتبهوا أيها الأحباء، إحنا لما نقول إحنا هنعيش في صوم زي صوم العذراء، يعني دي فترة للتغيير. النهضات اللي عملها كنايسنا والفترة الجميلة دهية اللي بنفرح بيها فترة صوم العذراء، إحنا مش بنعمل كقوم لهم عادة، دي فترة من أجل تغيير قلب الإنسان. يعني وانت بتحب أمنا العذراء وبنقول الترانيم وبنقول المدايح فيها وبنحطها النموذج والمثال قدامنا، مش حاجة كده نخلصها اليومين دول وانتهت القصة، لا، ده انت بتقول كده وبتتمنى وبتصلي وبتفكر ازاي تغير قلبك عشان يبقى زي قلب أمنا العذراء أم الرحمة. والوصية بتقول كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. الرحمة هنا مش عمل، الرحمة هنا شخصية، في شخص حنين وفي شخص للأسف الشديد لا يعرف في حياته غير الأمور الملتوية، ومن الأمور الملتوية إن كانت كلاماً أو فكراً أو عملاً أو سلوكاً أو تصرفات، كلها تمشي تحت باب القساوة. بيقولوا الإنسان عشان يتعلم ويفهم الحياة لازم يزور ثلاث أماكن. أول مكان يزوره المستشفى، عشان في المستشفى يقدر يشعر ان الصحة نعمة من عند ربنا، نعمة كبيرة لازم احافظ عليها. بنقابل في المستشفى ربنا يشفي كل المرضى، بنقابل في المستشفى ناس متألمين وناس متعبين وإلى آخره. لما بتشوف المتألمين تقوم تفهم حتة في الحياة. والمكان الثاني اللي يتزار السجن، عشان تعرف ان الحرية غالية لها قيمة، الحرية حاجة غالية لازم الواحد يحافظ عليها. والمكان الثالث، كل ما الواحد يفهم الحكاية دي يقدر يفهم الحياة. كلكم فاكرين الابن الضال في يوم من الأيام فكر، كان في بيته في حرية، لما فكر أنه يخرج برا البيت افتكر أن اللي برا هو الحرية، وانتوا عارفين بقية القصة، ما لقاش حرية ولا حاجة. ده وصل في يوم أنه يجوع ويحب يأكل أكل الخنازير ما يلاقهوش. إيه الإذلال ده؟ إيه الذل ده؟ كنت في بيتك معزز مكرم. ودايما كده عدو الخير يحارب في النقطة دي بالذات، زي ربنا يحميكم جميعا اللي بيقعوا في قضايا المخدرات والدراجز والحاجات دي كلها. ما هو بيجي عدو الخير يزين له، يقول له يا سلام لما تعمل الحكايه ده هي هيبقى عندك وهتبقى حاسس وهيبقى الشعور والخيال. وبس مش الادمان الكيميكال او الحاجات الكيماويه ده هي سواء طبيعيه او صناعيه، ده كمان

كمان الإدمان الرقمي، إدمان المواقع اللي على الميديا، ده إدمان، ده بقى مرض. اللي مدمن الحاجات ده هي حس كأنه في حرية، لكن ما هيش حرية، دي شعور زائف فقط. مكان الثالث، الأول المستشفى عشان تعرف قيمة الصحة، والتاني السجن عشان تعرف قيمة الحرية. المكان الثالث اللي هو المقابر، علشان تعرف إن هؤلاء الذين كملت حياتهم وصاروا ترابا كانوا في يوم من الأيام ناس على الأرض بيتكلموا وصوتهم عالي ومسموع وانتهت حياتهم. فاعمل حساب الحكاية دي، اعمل حساب الموضوع ده. الثلاث أماكن دول يعلموا الإنسان ويفهموه ما هي الحياة، وتكون النتيجة أن يجب أن يكون الإنسان رحيما بالآخر، رحيما بالآخر. عشان كده عندنا أسر تخدم مرضى، وأسر تخدم المسجونين، وأسر تخدم المتألمين، بنخدم الحاجات دي كلها. ليه؟ علشان الإنسان لا ينسى الوصية، كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. تعالى كده نعمل رحلة سريعة في حياة أمنا العذراء مريم. إزاي ظهرت فيها الرحمة؟ الرحمة ظهرت في حياتها من خلال خمس كلمات. أول كلمة أن الرحمة ترى. الإنسان اللي قلبه رحيم بيشوف. بيشوف يعني بيحس. أمنا العذراء مريم في موقف معجزة عرس قانا الجليل، لما فرغ مشروب الضيافة اللي بيتقدم اللي كان بيتسمى الخمر، وهو عصير عنب فريش، راحت ليسوع وقالت له ليس لهم خمر. أمنا العذراء مريم العرس كان زمان في العهد القديم بيقعد أسبوع، يبتدي يوم الأربع وينتهي يوم الأربع اللي بعديه، يقعدوا الأربع والخميس والجمعة الناس تيجي وأهل العرس يقدموا لهم مشروب الضيافة، وبعدين ياخدوا السبت أجازة عند اليهود، وبعدين يكملوا الحد والاثنين والثلاث ويتمموا الزفاف يوم الأربع. مشروب الضيافة ده كل أهل البلد اللي هي قانا الجليل دي بيجي يباركوا، فحضروا 6 أجران عشان يقدموا العصير ده كمشروب تحية وضيافة. هي الوحيدة أمنا العذراء اللي لاحظت إن المشروب ده ناقص، هيجي لي ضيوف وما فيش حاجة أقدر أقدمها لهم. الرحمة هنا أيها الأحباء ترى، ترى شيئا لم يلاحظه الآخرون. في مشكلة، والناس يعني باللغة بتاعتنا بقى الشعبية الناس هتتفضح، ده ناس جايين يباركولي وأنا مش لاقي حاجة أقدمها لهم، إيه الكسوف والإحراج ده كله. الرحمة تعني أنك تنظر إنسانا أنت تشعر جواك وتشوف أنه محتاج مساعدة، تحس بكده، ودي بداية الرحمة. الإنسان الرحيم يرى ما لم يرى لا يراه الآخرون، ويسأل نفسه أساعده إزاي؟ زي المدرس أو المدرسة في المدرسة بيلاحظ تلاميذه ويلاحظ أن التلميذ ده أو الطالب ده أو البنت دي محتاج مساعدة أكتر، محتاج أشجعه أكتر، محتاج أقف جنبه أكتر. أول حاجة الرحمة ترى. نمرة 2، الرحمة تتحرك. مش الرحمة سلبية، لازم يعمل أكشن، لازم يبقى بوزيتيف، يبقى إيجابي. العذراء مريم لما جت لها البشارة وهتحبلين وتلدين، بشارة الجميلة دهيت، وبعدين قالت له كيف لي هذا، ورد عليها الملاك وهو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك. السيناريو الجميل ده، فأثناء البشارة الملاك أخبرها
بأن إليصابات نسيبتها حامل.

إليصابات كانت إنسانة متقدمة في الأيام، ومن العذراء مريم التي ستلد قدوس الله. نلاقي أمنا العذراء مريم الصبية نست نفسها ونست البشارة العظيمة اللي جاية لها، وقالت بس ده أنا لازم أتحرك وأروح علشان أخدم إليصابات، وخرجت. الرحمة بتعمل فعل مش كلام، فعل. يقول لنا قامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال، ودي صورة جميلة أو من صور الرحمة. مجرد أنها عرفت أن إليصابات ممكن تحتاجها، قامت وراحت وعملت فعل. الرحمة لا ترى فقط، الرحمة تتحرك. نمرة ثلاثة، أن الرحمة من أفعالها أنها تستر. بتشوفوا على مواقع السوشيال ميديا ناس كتيرة وماسكين في سيرة ناس وبيشكوا في ناس ويقطعوا في فروة ناس، بتشوفوا كل الكلام ده. تفتكر الناس دي هتبقى بعيدة عن دينونة الله؟ لأنهم لم يستروا الله لن يسترهم. أما الرحمة اللي بنتكلم عليها مش بتشوف بس وتتحرك، ده كمان بتستر. في عرس قانا الجليل نرجع له، لما مشروب الضيافة نقص وقل والناس هتتكشف بكل الإحراج، أمنا العذراء راحت في ودن المسيح وقالت له عبارة مختصرة خالص: ليس لهم خمر. وعايز أقول لك للمعرفة، يعني كلمة خمر في الكتاب المقدس لها المعنى الرمزي بتاعها اللي هو كلمة فرح. فلما هي تقول له ليس لهم خمر، كأنها بتقول له ليس لهم فرح، الفرح هيروح منهم. فأمنا العذراء مريم تقول للمسيح بكل الثقة، وهي بتستر على أهل العرس، وبتقول للمسيح وهي متأكدة إنه هيتصرف. هيتصرف إزاي يمكن مش عارفين، أو هي مش عارفة. في واحد لما يجي يحل مشكلة يحلها بهدوء، وفي واحد لما يحل مشكلة يحلها بصخب. هذا الصخب ليس رحمة، إنه قسوة. في واحد يفضح الدنيا، في واحد يبقى عنده مشكلة يروح مسجل لي فيديو ومنزله على النت. هو ده أسلوب، هو دي طريقة. وأحيانا تبقى حاجة خاصة قوي، مشكلة خاصة قوي، وغالبا بتبقى كذب. إيه ده؟ الرحمة تستر. ده يقول لنا لو جيت تساعد إنسان إيدك دي ما تعرفش إيدك دي بتعمل إيه، مع أنه نفس الشخص. الرحمة. أيها الأحباء، اسأل نفسك كل يوم واسألي نفسك كل يوم، إيه عمل الرحمة اللي أنت عملته؟ هل شفت بعينيك؟ هل تفاعلت وقدمت عمل؟ هل سترت؟ في واحد يستر. ده في أحيان ابني ولا بنتي يجيب نمرة مش كويسة، فيقوم بقى حد في البيت يقول شايف الواد جاب كام؟ ده جاب 6 من 10، ده مش نافع خالص، البنت جابت قد كده. وفي واحد تاني أب أو أم يقول الرقم وحش، لكن أنا متأكد أو أنا متأكد لك أنت كبنت أنك الامتحان الجاي هتبقى كويس وهجيب أكتر. ما هو ده شكل من أشكال الستر، من أشكال الرحمة. ده كمان الرحمة الحاجة الرابعة اللي تعملها أنها تحتمل. من الحاجات الجميلة بنصلي كل يوم الصبح في صلاة باكر عبارة جميلة كده،

عن لسان بولس الرسول بيقول أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. ودي كلمة عامة، الدعوة اللي عندي غير اللي عند أخويا غير اللي عند أختي، كل واحد عنده دعوة، كل واحد عنده مسؤولية، كل واحد عنده رسالة. بولس الرسول بيحطها بقى عامة لنا، أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة

التي دعيتم إليها. يعني أنت دعيت تكون أب في البيت، تمشي حسب إيه هو الأب. أنت دعيت تكوني أم، أنت دعيت تكون أبونا، أنت دعيت تكون مسؤول في مكان ما، تمشي حسب القانون، أو زي ما بيقولوا كده في التعبير الجميل زي ما الكتاب بيقول. لكن نكمل ونقول إيه؟ محتملين بعضكم بعضا في المحبة. ده احنا لسه ما خرجناش من البيت، ده لسه بنقول يا هادي، ده لسه احنا في البيت الصبح، وكل واحد هيروح شغله وهيروح خدمته وهيروح دراسته هيروح جامعته. محتملين بعضكم بعضا في المحبة. أصل كلمة محتملين شكل من أشكال الرحمة. احتمل أخويا، قال كلمة كده ولا تصرف كده، احتمل بدل ما أعمل من الحبة قبة وأعمل مشكلة وأعمل خصام وأعمل غضب، ويبقى الواحد عنده غليان في قلبه، وبعد ما الواحد عنده غليان عايز ينتقم، وتبقى سلسلة من الخطايا. الرحمة تحتمل. أمنا العذراء مريم وهي تحت الصليب شايفة ابنها مصلوب على الصليب تقول إيه؟ شوف التعبير الجميل، أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، خلاص المسيح على الصليب. أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا ابني وإلهي. إيه الجمال ده؟ العالم بيفرح عشان بينال الخلاص، خلاص من الخطية على الصليب. لكن أنا كأم قلبي بيتقطع. أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك، مجرد عينيا كده تيجي على الصليب وانت مصلوب على الصليب. الرحمة تحتمل، تقدر خالص. اوعى تكون قاسي بأي صورة من صور القسوة. القسوة تمنعك من السماء تماما. قلت الرحمة ترى، الرحمة تتحرك، الرحمة تستر، الرحمة تحتمل، وأخيرا الرحمة تقود الإنسان. الرحمة تقود الإنسان دايما للسماء وللنتيجة الحلوة. الرحمة طريق منور للإنسان. أكتر كلمة بنستخدمها في كنيستنا في صلواتنا كيرياليسون، يا رب ارحم، وارحمنا يا الله كعظيم رحمتك، وارحمنا ثم ارحمنا. وتلاقوا أكتر كلمة بنكررها في حياتنا هي كلمة الرحمة، لأنك إذا تقابلت اليوم مع المسيح مفيش كلمة تتقال في مقابلتك ويا المسيح غير تقول له ارحمني يا الله، ارحمني يا الله. أمنا العذراء مريم في معجزة عرس قانا الجليل لما راحت قالت للمسيح ليس لهم خمر، راحت واخدة بعضها من عند المسيح وقابلت الخدام اللي كانوا موجودين بيخدموا في العرس، وراحت قايلة لهم عبارة من 4 كلمات: مهما قال لكم فافعلوه. ودي بنسميها أقصر عظة في الكتاب المقدس، 4 كلمات: مهما قال لكم افعلوه. والمسيح تصرف. عشان كده الرحمة بتقود إلى الحل، الرحمة بتقود إلى نهاية مفرحة للأمور. قال لهم تعالوا املوا الأجران مية. الأجران دي كانت دايما تبقى موجودة في بير السلم. البيوت زمان كانت دور واحد مش أدوار عالية زي اللي موجود النهاردة، وكانت الأجرار دي رخام حجر تقيل، فكانوا يحطوها في بير السلم، وكانوا دايما يبقى عندهم 6 أجران يملوها مية عشان كل يوم يستخدموا جرن. ما كانش في زمان بقى نظام المية والحنفيات والمواسير والحاجات دي، فكل يوم ياخدوا مية جرن من الست اللي هم 6 أيام الأسبوع،
واليوم السابع يوم رحم.

ما فيهوش عمل ولا حاجة. أمنا العذراء مريم قالت للخدام مهما قال لكم افعلوه، وسمعوا الكلام وملوا الأجران مية، وكانت النتيجة إن هذا الماء عندما ملأوا الأجران إلى حفتها إلى آخرها تحول الماء إلى خمر، وانتهت المشكلة. وقدموا مشروب الضيافة وقدموه بزيادة، وبقى الناس كلها فرحانة، وبقى النوع اللي بيتقدم ده نوع جيد خالص. حتى بعض الآباء قالوا تعبير لطيف قوي، أن الماء عندما امتلأ في الأجران تطلع إلى خالقه فخجل واحمر وصار خمرا، وقدموا للناس اللي موجودين. دايما نقول يا رب ارحم. أيها الحبيب، أيتها المباركة، وإحنا في صوم العذراء خدوا فضيلة واحدة منها، ولتكن فضيلة الرحمة. ومن فضلك لما ترجع البيت وتقعد كده وتفكر وشوف في حياتك إيه مواقف القساوة أو القسوة، وهل تصنع رحمة في حياتك كل يوم؟ والرحمة مهما تكون بسيطة إلا أن أجرها عظيم في السماوات. القانون بيقول كونوا رحماء كما أن أباكم رحوم، والقانون ده ملزم، مش يعني على كيفك النهاردة تكون رحيم وبكرة، لأ لأ، ده قانون ملزم. كونوا رحماء، ونشجع بعضنا على الرحمة، وإزاي قلب كل واحد يبقى على أخواته، حبايبه، أصحابه، قرايبه، جيرانه، إزاي إن حياتك يبقى فيها هذه الحنية. وإن ما كانتش موجودة أقف قدام ربنا وأطلب، قل له يا رب خد من قلبي القلب الحجر ده، القلب الناشف اللي ما بيحسش، ومن فضلك خد القلب ده وأعطيني قلوب لحمية تشعر وتحن وتكون رحيمة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: هللني سيدنا. هناك لحظات لا

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرمة. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة، هيظهر على تليفونك

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store. استخدم قائمة Search للبحث عن الكرمة TV Live. اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

مساء الخير والبركة والسعادة أحبائي أعزائي المشاهدين في مصر والوطن العربي والعالم كله على قناة الكارما في برنامجكم ساعة ونص مشهورة، مضيفكم دكتور مجدي إسحاق كل 4/9 مساء زي ما احنا متعودين كل أسبوع. كالعادة قبل ما ابتدي الحلقة بتاعتي بفكركم بالقاعدة اللي بنحطها، يا ريت ما تخشوش على التليفونات دلوقتي، استهدوا بالله كده واستنوا نص ساعة وصدقوني كلكم هتتكلموا، لكن لما بتخش دلوقتي لا انت بترحم ولا رحمة ربنا بتنزل، الخطوط كلها بتخش على بعضها فما بنسمعكوش. بستأذنكم النهاردة نتكلم في موضوع لطيف بس هيبقى تقيل شوية لأنه كلامه كتير وهقوله في صورة تلغرافية. عنوان موضوعنا النهاردة سباعيات نفسية، عنوان جديد وغريب شوية هنكتشفه مع بعض. انا اخترت 4 مواضيع النهاردة، كل موضوع من الـ4 دول هقول فيه 7 حقائق، معلومات كده سريعة سريعة سريعة، دراسات نفسية في صورة جمل، هعلق على اللي اقدر اعلق عليه عشان الوقت. بس العنوان الموضوع سباعيات ايه نفسية. هتكلم الاول في حاجة اسمها ازاي كلام الناس ما يأثرش فيك، ده كلام مهم. وقبل ما اقول لكم ازاي كلام الناس ما يأثرش فيك هقول لكم الاول معلومة، لو انت من النوع اللي بيتأثر جدا بكلام الناس تاخد بالك ان في 3 اسباب قبل ما اقول الموضوع ده كله. يعني اولا انك رابط تقديرك لنفسك بتقديرك للناس او برأي الناس فيك، انت اللي عامل كده في نفسك، يعني مش الغلطة في الناس، الغلطة فيك. تاني حاجة انك انت بتخاف من الرفض والنقد، يعني اول ما حد يرفضك او ينقدك بتخاف جدا جدا جدا، فالموضوع عامل لك حساسية في دماغك وهسهس اي حد ما يقولش رأيي فيك، عشان كده بتخاف قوي من رأي الناس. تالت حاجة انك انت بتصدق رأي الناس اكتر ما بتصدق نفسك، يعني ثقتك في نفسك سوري مهزوزة شوية. وقبل ما اكمل الموضوع بتاعي هقول لكم على شوية حقائق مكونة من الجمل الآتية. أول حاجة أسألك سؤال وأنت ترد عليا، لو أنت عندك جهاز في البيت، الجهاز ده له قدر ولا له قدرة؟ يعني له قدر ولا له قدرة؟ له قدر، له قيمة، لكن ملوش قدرة عليك، ما يقدرش يسيطر عليك، أنت اللي بتديله القدر بتاعه، فانت اللي بتدي للناس قدرهم، دي واحدة. تاني حاجة، الناس ليها رأي ولا حقيقة؟ يعني لما الناس تتكلم عليك ده رأي ولا حقيقة؟ يعني اضرب لك مثال، نفترض انت جيت متأخر، فواحد قال لك انت جيت متأخر نص ساعة، ده رأي ولا حقيقة؟ حقيقة، انت جيت فعلا متأخر نص ساعة، لكن الرأي انت صوتك وحش، ده رأيك. انت لبسك مش عاجبني، ده رأيك. انت كلامك تقيل، ده رأيك. انت دمك تقيل، ده رأيك. فالرأي حاجة والحقيقة حاجة، واحنا بنخلط بين الاتنين عشان كده بنقع ما بين الاتنين. تاني حاجة، في فرق بين الفائدة والقاعدة، وان تكون آراء الناس لها فائدة ولها قاعدة وان تكون قائدة. رأي الناس له فائدة طبعا، لكن عمر ما رأي الناس يحط لي في حياتي قاعدة ما اقدرش امشي عليه، وإلا لخبط دماغي ولا اخبط سلوكي ولا اخبط قراراتي. فلو حد مثلا قال لي على سبيل المثال انه انا شايف انك انت ما تكملش كلية هندسة، تسيب هندسة وتقلب مثلا كلية علوم وحاسبات آلية، لا ده رأيه، ودي حاجة يقول لي فيها رأيه ويقول لي فيها حاجة ممكن استفيد منه، لكن مش قاعدة أبني عليها قراراتي وسلوكياتي. ونحط كمان فكرة إن إرضاء الناس غاية لا تدرك، تمام؟ والسؤال دلوقتي إزاي أكتسب مهارات إن ما يهمنيش رأي الناس؟ من أول دلوقتي وطالع عد معايا الـ7 حقائق اللي هتعملهم في حياتك عشان رأي الناس ما يتعبكش. لو أنت من النوع الحساس وبتحط رأي ناس فوق دماغك وبتخاف من الرفض والنقد وبتحط كلامهم كأنه قاعدة وبتخاف من سيطرتهم

عليك عد معايا السبع مهارات دول. اول سؤال تساله لنفسك قبل ما الناس تاثر فيك، اسال روحك هو مهم بالنسبه لك ورايه مهم بالنسبه لك ولا لا. مش كل الناس رايها مهم ولا كل الناس رايها تافه، واذا واحد قال لك معلومه لو كان شخص مهم او رايه مهم خد منه الفائده لكن لا تبني عليه قاعده. فقبل ما تتاثر بكلام الناس هل هو رايه مهم ولا مجرد رأي؟ ادي اول سؤال. تاني حاجة اوعى تبرر وتشرح كتير عشان تثبت لحد اي حاجة. اللي يقعد ينقدك او يقول لك رأيه ما تقعدش تبرر وتشرح وتعيد وتزيد، مش وظيفتك ولا وظيفته ان هو ينقدك او يوجه لك رأي او يسيطر بفكرك عليه، فما تشرحش. اذا كان بيقول لك رأي لا يعني تصرف مجهودا في الشرح. تلاتة اعرف ان تقديرك بيجي من نفسك مش من رأي الناس. القاعدة بتقول كده، رأي الناس ما بيبنكش، رأيك انت في نفسك هو المهم. بنستفيد منهم لكن لا نبني تقديرنا لذاتنا على رأي الناس، زي ما نشوف بعد شوية في النقطة اللي جاية يعني. اربعة الناس مشغولة بنفسها مش مشغولة بيك. يعني ايه؟ صدقني ما حد بيفكر فيك. في ناس احيانا بتعمل حساب لناس والناس اساسا انت مش فارق معاها ولا في دماغها ولا في حساباتها ولا بتفكر تتكلم في عليك ولا بتفكر تقول رايها فيك. ما تشغلش نفسك برايها، شوف انت اللي وراك ايه وتعمله. خمسه كل يوم اعمل، دي قاعده مهمه جدا، تعمل حاجه جديده مش مهم راي الناس فيها، مهم تكتشف نفسك. اعمل حاجات في حياتك وفي يومك وفي سلوكياتك وفي تصرفاتك. ادرس، ثقف نفسك، غير ديكور بيتك، زود دخلك، غير نشاطك، خش الكلية اللي انت عاوزها اللي تحبه انت مش اللي الناس تقودك فيه. انت مش حلم حد. كنت بتكلم من قيمة فترة يمكن برنامج هيطلع قدامكم في التلفزيون على موضوع اختيار الكلية في ثانوية عامة، ازاي تختار كليتك، فبقول جملة تاريخية كل الناس بتقولها في الكتب، انت مش حلم حد. ما تحققش لحد حلمه عشان تكون حلمك انت مش حلم الناس. ستة اربط قيمتك بنفسك مش برأي الناس. بمعنى ايه؟ الناس مرة هتمدحك ومرة هتنقدك وكل شوية هتغير رأيها، لان رأي الناس ممكن يكون قايم على الهوى، رأي الناس يكون قايم على الاندفاع، رأي الناس يكون اسف سوري اعذروا الكلمة دي قايم على التفاهة، رأي الناس قايم على السطحية. مش كل الناس زي ما قلت لكم في اول كلامي رأيها مهم، فمش كل الناس لو حد مدحك ما تصدقوش ولو حد نقدك ما تصدقوش. الناس بتغير رأيها والناس دي موجة بحر تقرب وتبعد زي ما هي عاوزة. فلو رابط نفسك برأيهم صدقني بيغيروا رأيهم بعد شوية. فاوعى تبني نفسك على رأي متغير متذبذب قائم على الهوى والمزاج يعني. سبعة انت بشر عادي انك تتأثر، يعني طبيعي انا وانت نتأثر برأي الناس. مش بقول في اخر السبع نقط دول انك انت مش هتتأثر برأي حد، لا بأكد لك ان انا وانت بشر بيفرق معانا رأي الناس. بس لو واثق في نفسك وعارف قيمتك تأثير الناس عليك هيبقى مختلف. يبقى خلاصة الكلام، رأي الناس فينا مهم ولا غير مهم؟ على القاعدة بتقول رأي الناس تؤخذ منه فائدة ولكن لا تبنى عليه قاعدة. رأي الناس له في حياتنا دور ولكن ليس له في حياتنا سيطرة. رأي الناس مجرد رأي ولكن ليس حقيقة. عشان تعلم نفسك انك انت تبقى قايم على يعني ثقتك الحقيقية في نفسك. فاكرين في الكتاب المقدس لما سيد المسيح سأل التلاميذ من يقول الناس اني انا؟ ناس قالوا عليه كلام حلو وناس قالوا عليه كلام وحش، ناس قالوا عليه يعني إيليا ويوحنا المعمدان قال له وانتوا بتقولوا عليا ايه؟ فقالوا له بطرس قال له انت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له طوباك يا سمعان ابن يونا، لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات.
يعني هو كان مش بياخد

وجهة نظره من رأي الناس، من رأي الآب الذي في السماء. حلو كده؟ ناخد السبع نصائح التانيين أو السباعية رقم اتنين. كيف ترفع تقديرك لنفسك؟ ازاي قيمتك قدام نفسك ترتفع يعني؟ هل انت مهابتك واحترامك لذاتك يمكن ان ترفعه؟ الاجابة نعم. نعم. القاعدة الاولى، اوعى تربط قيمتك برأي الناس، ودي متاخدة من الجزء اللي فات. قيمتك لازم تكون ثابتة من جواك مش من براك. ترفع قيمتك لنفسك مش برأي الناس، برأيك من جواك، القيمة الذاتية بتاعتك، انت مين وشايف في نفسك ايه. تمام. ادي واحدة. اتنين، مهمة دي، حط، عاوز تأكد على هيبتك وكرامتك وقيمتك قدام الناس، حط حدود، وتكون حدود واضحة. يعني اللي ما يحترمكش وما يقدركش تقول له لأ في الوقت الصح. في كلمة في الدنيا ما بنعرفش نقولها اسمها لأ، ولو بتعرف تقول لأ انت هتحترم نفسك والناس هتحترمك. في حاجة اسمها لأ، ده ما يناسبنيش، المشوار ده ما ينفعش، واذا هينفع يبقى مش دلوقتي، المبلغ ده مش هينفع اديهولك، ما بسلفش حد، اللي انت طالبه مني ما اعرفش في التخصص ده حد. يعني في واحد يجي يقول لك اعمل لي الخدمة دي او اسأل لي على الموضوع ده، ما اعرفش، مش لاني مش بحبك، لاني فعلا ما اعرفش. اسمها حط حدود واضحة، اللي يتخطى الحدود توقفه عندها. ثلاثة، اشتغل على نفسك، طور نفسك، اتعلم حاجات جديدة، اي حاجة ترفعك. ودي انا بتكلم بمنطلق كل الناس اللي بتسمعني، اوعى تكتفي بدراسة اتممتها في حياتك، مهما كانت دراستك، دكتور، مهندس، محاسب، محامي، اشتغل على نفسك وطور حاجات زيادة عن اللي انت اتعلمته. الكلية بتديك المينيمم اللازم للدنيا، لكن انت محتاج لغة، محتاج ثقافة، ومحتاج قراية، ومحتاج خبرة. مش كل اللي بنعمله في الحياة عشان نكسب، في حاجات بنعملها مجرد نكتسب خبرة. واحنا بنشتغل كدكاترة مش كل المرات اللي نزلنا فيها عشان ناخد فلوس، عشان نتعلم، مجرد انك تقف مع دكتور تاخد منه معلومة طبية تفيدك بقية عمرك. انا فاكر وانا بشتغل في الكل في الـ في الـ في الـ في الـ الـ الـ الـ الجامعة، كان في اساتذة بنشتغل معاهم، الكلمة اللي يقولها ممكن توفر عليك قراية عشرات الكتب، تشخيص يقوله يوفر لك عشرات الكتب. أربعة، توقف تماما عن جلد ذاتك. لو انت عاوز تبقى ليك قيمة ما تجلدش نفسك، اذا غلط معناه انك فشلت، مش معناه انك انت فاشل. جلد الذات يقلل من قيمتك قدام نفسك. جلد الذات يعني انك انت تغلط نفسك طول النهار بسبب وبدون سبب وبدون التقدم للامام. تاني، تغلط نفسك بسبب وبدون سبب وبدون حركة امامية. يعني ايه؟ انا غلطت، فاقعد اقول لنفسي انا وحش، انا ما استاهلش، انا فاشل، انا ضعيف، انا فشلت، انا مش هنفع. ده اسمه جلد الذات بسبب وبدون سبب. لكن تطوير الذات، بعرف غلطي ثم اقول لها يلا نتحرك لقدام، لان اللي انت بتقوله لنفسك انت بتصدقه. وبقول تاني الجملة اللي قلتها 100 مرة، اللي انت بتقوله ببقك ودانك بتسمعه، فتوقف عن جلد ذاتك. خمسة، اختار الناس اللي في محيطك او في محيط دائرتك صح، وابعد عن الناس السلبية التي تشكك فيك، وقرب من الناس اللي تدعمك. دي نقطة مهمة في بناء الثقة بالنفس. قول لي اصحابك اقول لك انت مين. من اهم الحقائق في الحياة الدايرة المحيطة بيك. احنا لما بنبقى صغيرين ما بنختارش الدوائر اللي حوالينا، ما بنختارش مدرستنا والحضانة اللي بنروح فيها، لكن بيجي وقت نعرف نغرب للناس

نعرف مين اللي قرب منهم، مش كل الناس تخش الدايرة القريبة بتاعتك، وتقسم الناس دواير. الدوائر اللي تقرب منك قوي لازم تبقى الدوائر الناجحة البناءة اللي يزقك لقدام. الدوائر الأبعد هي الدايرة اللي تعرفها بس ما تأثرش فيك. ستة، اهتم بنفسك. انت شخص مهم. نومك، اكلك، رياضتك، حياتك. اوعى تقلل اهتمامك بنفسك، لان في ناس بتقول ان الاهتمام بالنفس ده نوع من انواع الانانية ونوع من انواع عدم التدين. بالعكس، الشخص الاول في الحياة اللي ربنا ائتمنك عليه هو نفسك. فلازم تاكل بأمانة وتنام صح وتاخد بالك من الرياضة بتاعتك وتاخد بالك من شغلك ومن عقلك ومن دنيتك ومن ولادك ومن جوازك. انت مهم، لانك انت لما بتصحح علاقتك بنفسك وبتنجحها كل علاقتك في الدنيا بتتصلح، غير كده ما بينفعش. سبعة، سامح نفسك على الماضي وبطل تأدي نفسك وركز في الحاضر. يعني بمعنى ايه؟ احنا عندنا ثلاث دوائر للزمن، دايرة ماضي، دايرة حاضر، دايرة مستقبل. انا وانتوا عايشين في الحاضر، لا نملك في الماضي الا نظرة ولا نملك على المستقبل الا نظرة. يعني انا دلوقتي معاكو هنا، من ثانية ما كنتش معاكو او الموضوع خلص، بعد دقيقة الموضوع اللي قلته هينتهي، لسه ما عرفوش. فلا عارف بكرة في ايه او بعد شوية في ايه، ولا اللي فات املك عليه حقيقة. اللي انا املكه حاجة اسمها اللحظة الحاضرة. ركز في الحاضر عشان ما تفقدش سعادتك، لان السعادة بتبنى على استمتاع الانسان بالحاضر. السبعية التالتة، تصرفات تفقدك قيمتك وهيبتك امام الناس من غير ما تاخد بالك. ده برضو معلومة. سبع تصرفات، في حاجات بنعملها يا جماعة طول النهار بتخلي هيبتك وقيمتك قدام الناس تقل. تخيلوا، تخيل انك انت لما بتخش في مكان جملتين ثلاثة تقولهم، تصرفين ثلاثة تعملهم، قيمتك قدام الناس تقل. طيب ايه التصرفات دي اللي بتقلل قيمتك وتصرفاتك مع اصحابك، مع عيلتك، مع جيرانك، مع حبايبك؟ واحد، اول حاجة انك تجري ورا ناس بتتجاهلك عمدا، ده يقلل قيمتك جدا. يعني واحد مش راضي يكلمك، مش راضي يسأل فيك، مش راضي يرد على تليفونك، مش راضي يديك وش، تجري وراه بقى، ده يقلل قيمتك خالص، مهابتك تقل، كأنك انت مش هتقدر تعيش غير بنقطتين الحب اللي هيديهم لك. والحب ما ينفعش يكمل كده مع الناس، الحب دايما ميوتشوال، يعني متبادل. يعني اوعى تجري ورا حد بيتجاهلك. واحد. اتنين، لما تكون متاح طول الوقت. الناس، اقول الجملة واشرحها، الناس هنا بتتعامل معاك لانك انت شيء مضمون. يعني شيء مضمون، انت بالنسبة له على طول اي حاجة يطلبها طول النهار. طبعا خلي بالك الكلام اللي بقوله ده مش على كل مستوى العلاقات، يعني فرق بين الراجل ومراته وولاده، انا بتكلم عموما في الحياة، انه ما ينفعش تبقى على طول اي حاجة تطلب منك تعملها وبكل وفرة وبكل اندفاع. انت محتاج تبقى يعني حضورك له وزن وله قيمة عشان الناس تعرف تقدرك وتقيمك، لكن على طول متاح طول الوقت ما ينفعش. فالإتاحة طول الوقت ده، لدرجة ان بعض الكتب النفسية تقول لك اختفي احيانا لتزيد قيمتك، اصمت احيانا لتزيد قيمتك. الناس اللي بتتكلم على طول على طول على طول على طول وفي كل المواضيع وعمال على بطال وتدلي برأيها وتعلق وتضحك وتقوم وتقعد وتزور وتروح، ولما تروح لك البيت تقعد معاك 18 ساعة وتاكل وتشرب وتعيش وتقرب، الحضور الزائد يفقدك هيبتك. ثلاثة،
تكرار التسامح من غير ما تاخد موقف، دي نقطة حساسة جدا. ده بيكون تصريح غير مباشر انك انت قابل لتكرار الأذى. يعني ايه؟ يعني لما حد يغلط في حقك فانت بتسامحه من غير ما توقفه عند حده وتعرفه غلطته، حتى لما بتسامحه، ايوه انا مسامحك، بس مش هينفع انك انت تتخطى العلاقة اللي بيني وبينك بتكرار الأذى. أنا مسامحك بس ما تأذينيش. تكرار الأذى والتسامح رائع في الإطار المظبوط. عشان كده حتى في العتاب ربنا حط قواعد للعتاب وقال لك إن أخطأ إليك أخوك عاتبه أو إذبه عاتبه، لكن لو لم يقبل منك فليكن عندك كالوثني أو العشار. أنا مسامحك بس خلاص بقى ناخد مسافة من بعض. أربعة، لما تظهر تعلقك الشديد بالناس وخوفك من الفقد، لما الناس تحس انك انت يفرق معاك جدا انك انت تفقدهم، ده يقلل من قيمتك خالص. تعلق بالناس ولكن مش لدرجة انك انت تبقى مرعوب من غيابهم وتظهر لهم هذا الرعب الشديد من الغياب. خمسة، دي مهمة جدا، لما تضحك على الإهانة، يعني تقبل إن حد يسخر منك ويقلل من قيمتك قدام الناس، ده بيخلي الناس تعرف إن كرامتك متاحة للإهانة والسخرية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أوعى تسمح لحد إن هو يقلل من قيمتك أو يضحك عليك أو يقلس عليك أو يقلل أو يسخر من حاجة فيك، من شكل، من عيب، من ممتلكات، من سكن، من بلد، من بيئة، من ولاد، من قيمة. أيوة بحبك بس حط له وقفة في الحتة دي تمام. لما تضحك اوعى تضحك، على الأقل نظرة حادة، على الأقل. عشان كده حتى الكتاب يقول كده على الموضوع ده تعبير لطيف جدا، يقول لك إنه ال ال ال الابتسامة أو الضحك في السخرية غير مقبول خالص في العلاقة الإنسانية. يعني فسخريتك من الناس ده أمر يتعبك ويتعبهم تماما. ستة، لما تبرر نفسك قدام أي شخص يسيء فهمك، اوعى تبرر وتبرر لأنه مصمم يحطك في دائرة الاتهام. لما حد يتهمك واكتشفت ان هو بيتهمك ومش قابل انك انت تدافع عن نفسك فتقعد تبرر وتبرر وتبرر، ده امر يقلل من قيمتك تماما. فحتى لو حد غلط في حقك برر مرة واحدة، لكن لو اكتشفت ان هو مش ناوي يسمعك عليك ان تصمت. يعني سبعة، لما تقبل بأقل من اللي انت تستحقه عشان خايف من الخسارة. النقطة دي عاوزة شرح وجديدة وجميلة. يعني ايه لما تقبل بأقل من اللي انت بتستحقه؟ دي بتحصل على فكرة في العلاقات العميقة بين الاتنين اللي مرتبطين، يعني اتنين على وش ارتباط، فواحد جرح التاني جرح مستمر وقلل من قيمته وطلب منه طلبات غير منطقية وضغط عليه، فانت عشان تمشي العلاقة دي قبلت الموضوع وقبلت المشكلة دي، كده انت قبلت بأقل من اللي انت تستحقه. لو اكتشفت ان في حد بيقلل منك وبيخسرك العلاقة اللي بينك وبينه، اوعى تستسلم لهذا الموضوع. لو انت الانسان اللي انت مرتبط بيها او الشغل اللي انت رايحه او المشوار اللي انت قاعد فيه مش مديك قيمتك، اوعى تقبل باقل من اللي انت بتستحقه. يعني اوعى توافق ان حد يبخسك حقك، سواء حقك النفسي او حقك المادي او حقك الجسدي. لما تقبل باقل من اللي انت بتستحقه عشان خايف من الخسارة، يعني تقعد تتنازل مرة بعد مرة وتقلل من قيمتك عشان خايف تخسر اللي قدامك. يعني القاعدة بتقول اوعى تخلي نفسك رخيص في عيون الناس، عشان دي بتؤدي لتنازل ورا تنازل ورا تنازل، واستمرار التنازلات بيخليك
تقلل من

امتى قدام الناس. آخر سباعية ونختم الحلقة بتاعتنا، كيف تتعامل مع ناكر الجميل؟ وآه من ناكر الجميل، آه من ناكر الجميل، آه من الناس اللي بنعمل معاها خير وتنكر الخير اللي احنا بنعمله، آه من الناس اللي بنديها وتنطبق عليها الآية اللي بتقول الآكل خبزي رفع علي عقبه، آه من الناس اللي بنحبها وتلف من ورانا وتطعنا في ظهورنا، آه من الناس اللي نكرت حبنا ليها ومررت الأيام اللي جاية في حياتنا. بأكد عليكوا إن المشكلة إنك أنت مش طيب وبس، المشكلة إنك أنت استخدمت طيبتك مع حد ما يستهلكش. نعمل إيه بقى مع اللي بينكروا الجميل؟ شوية قواعد كده بسيطة وسريعة يعني. أولاً، اوعى تنزل لمستواه، اوعى تنزل لمستواه، صنفه في المكانة اللي هو يستاهلها، اسمها قلل مكانتك عنده. الناس يا جماعة بنصنفها في حياتنا درجات، القريبين قوي والبعاد والوسط واللي ما يفرقوش معانا. عيد ترتيب تصنيفه في حياتك، مش كل الناس تستحق انها تتصنف الحتة دي. قلل مكانته واهتمامك بيه جدا، خرجه من دايرة العلاقة العميقة اللي بينك وبينه، حطه في حجمه الحقيقي، بس اوعى تنزل لمستواه. يعني اوعى حد يخلقك بأخلاقه. ناكر الجميل عنده يعني حجرة في حياته قد كده، اوعى يرميها عليك ويعورك بيها. اتنين، اوعى ناكر الجميل يحولك لشخص قاسي يفقدك الناس الثقة في الناس الطيبة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا بني ادم نكر الجميل معاك، اوعى تخليه يسرق روحك الحلوة، يشككك في الناس كلها، وبالتالي يبقى كل الناس وحشة وكل الناس نكرت جميل وكل الناس ما عندهاش اصل. ويقولك في طريقتين للتعامل مع الناس، يا إما تشك في الكل إلى أن يثبت العكس، يا إما تدي الأمان للكل إلى أن يثبت العكس. أنا بحب التانية. يعني لو حد أنكر جميلك وما ادكش حقك وما شكركش وبالعكس قلب عليك، ده فرد ما يفسدش علاقتك بالناس كلها، ده فرد أساء إليك، حطه في حجمه الحقيقي، فهو يخليك شخص ذو تعاملات قاسية ويشوه صورتك عن الناس. ثلاثة، اوعى تفتكر انه العيب فيك، العيب فيه، لان هو كده كشف شخصيته، ده ربنا كشف لك حقيقة شخصيته وسمح لك تكتشف في الشخص ده العيب اللي كان مستتر. واللي يعيش في الدنيا بيكتشف شخصيات الناس، احنا ما بنعرفش بعض الا بالتعاملات. فللأسف هي موقف قاسي جدا، بس اوعى تشك في نفسك وتقول ان العيب فيك، تقول ان انا اللي غلطان وانا اللي وحش وهو اللي عنده حق. اربعة، اوعى تستنى ان الشخص ده يعترف تاني ليك بالجميل بتاعك، لانه حتى لو عاتبته، طالما نكر جميلك مرة، حتى لو عاتبته وكلمته ووجهته يمكن يرجع في كلامه، بس متأخر جدا. ناكر الجميل عنده حتة معيوبة في تركيبته النفسية، اللي بيعمل كده في حد محتاج يتعرض على نفسه في نور نعمة ربنا. ازاي واحد يعمل لك خير وانت تنكر جميله؟ فلو حد عمل فيك كده هيبقى متأخر قوي، فما تستناش منه اعتراف بالجميل بعد كده. يعني اوعى تبني خلاص علاقة على الشخص ده. خمسة، خلي التصرف بتاع الشخص ده او الجحود ده درس في اختيارك للناس. الدرس ده بيقول ايه؟ ما تفتحش قلبك ولا بابك بسرعة للناس ولأي ناس. افهم واعرف وادرس ويعني اقترب بالراحة كده بالناس قبل ما تديهم ثقتك، عشان ما تتصدمش فيهم.
احنا لسه

لسه كنا بنعرف حادثة التجمع من قيمة يوم ولا يومين اللي فتح الباب لشخص وللأسف انتهت بوفاة عائلة كاملة بسبب الثقة الزائدة دي. 6، اتعلم انك تقول لأ من غير احساسك بالذنب. يعني ايه الكلام ده؟ اوعى تحس انك انت غلطان لو قلت لأ. وانا النقطة دي على فكرة بتتكرر في كذا موقف زي ما انتوا سمعتوا معايا، دي تاني حتة مرة اقولها. يعني اللأ مش معناه انك انت ضعيف، معناه انك انت انسان بتفكر تعمل ايه وامتى وازاي ومع مين. فقول لأ قبل ما تقول اه، خد وقتك وادرس وفكر، وبعد كده قول لأ. لو شعرت ان الموضوع ده مش مناسبك قول لأ، ده ما يناسبنيش. اتأكد ان الشخص اللي قدامك يستاهل انك انت تقدم له اللي هو يستاهله. يعني 7، ما تحاولش تخش معاه في جدال تثبت له معروفك او قيمته. الكلام ده يستنزفك ويوجعك، توقف عن استنزافك. اوعى تقعد تتحايل على واحد نكر جميلك تقول له انا عملت وسويت، يا اللي ما تسويش يا اللي ما تنفعش. اوعى تعمل كده، انت بتحرق قلبك من غير ما تاخد منه اي نتيجة. كانت حلقتنا النهاردة عبارة عن 4 سباعيات. هقول بسرعة الأفكار الرئيسية اللي احنا قلناها النهاردة. اتكلمنا عن سباعيات، عناوين السباعيات ببساطة شديدة الآتي: أولا، السباعية الأولى، ارجعوا اسمعوا الحلقة دي بالراحة إن عاوزة تركيز، إزاي ما تتأثرش بكلام الناس، وتحط القاعدة الكبيرة اللي بتقول رأي الناس حقيقة ولا رأي الناس مجرد رأي. الناس اللي بتكلم، نعم، الناس وهي بتكلمك بتقول لك رأي مش حقيقة. فخلاصة الكلام ان الرأي اللي بيقوله الناس ليس حقيقة تبني عليها بقية حياتك، فمش كل الناس اللي تقوله تمشيه. 2، ازاي ترفع تقديرك لنفسك. خلاصة الكلام او خلاصة ال7 نصائح دول انك انت تثق في نفسك وما تربطش قيمتك برأي الناس. النقطة اللي بعد كده، ازاي تحتفظ بهيبتك في علاقتك بالناس، لان هيبتك بتخسرها اذا تصرفت تصرفات كثيرة. من ضمن التصرفات انك انت تقلل من قيمتك وتقلل من ثقتك في نفسك قدام الناس وتتحايل عليهم عشان تاخد منهم الحب. اخر نقطة، ازاي تتعامل مع ناكر الجميل. خلاصة الكلام انك انت تتعلم من الدرس ده انك مش كل الناس تفتح لها بابك وعقلك وقلبك وكلامك. وخلاصة الكلام انك انت إذا حد نكر الجميل ما تنزلش المستواه عشان مستواه ما يأثرش فيك. كانت حلقتنا النهاردة يعني كثيرة النقط. لو سمحتوا الحلقة دي متسجلة، ارجعوا اسمعوها وارجعوا للنقط دي ادرسوها مع بعض. دلوقتي بقى فاصل صغير نسمع فيه ترنيمة لطيفة، ثم نعود لاستقبال حضراتكم وأسئلتكم. افتحوا بقى التليفونات، تفضلوا اسألوا اللي انتوا عاوزينه. فاصل صغير ثم نعود للقاء حضراتكم، او تروحوا في اي حته.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دلوقتي فقرة الأسئلة، اللي عنده أي سؤال يتفضل يتواصل معانا. معانا أول تليفون على الهوا. ألو،
1: ألو، مساء الخير.
0: اتفضل يا فندم، أنت على الهوا.
1: ازيك يا دكتور؟
0: مساء النور، اتفضل.
1: بقول حضرتك، أنا بنتي عندها 8 سنين، وقريت عن موضوع الورم الحليمي اللي هو التطعيم بتاعه.
0: قريت على
1: فعايز
0: ايه؟
1: أعرف حضرتك ده عبارة عن التطعيم الورم الحليمي.
0: لا مش سامعك كويس. الورم الايه؟ مش واخد بالي كويس النقطة. حليم هيزعل. عارف انا ايه اللي طلعني دكتور؟ الو؟ الو، اقدر.
2: الو،
0: ايوه يا فندم، اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: سنور يا فندم.
2: حضرتك، انا كان عندي الم عندي كعب رجل اليمين،
0: فين؟
2: بقالي فتره في كعب رجل اليمين
0: كعب رجلك؟
2: اليمين.
0: اليمين.
2: بصحى النوم الصبح بحلل كده، ادوس عليه حبه وامشي شويه، الالم يضيع.
0: طب
2: كل
0: كويس.
2: يوم يحصل لي كده، كل ما بقعد.
0: الاحتمالات بالراحة كده، يكون عندنا أملاح في
2: يا دكتور.
0: الدم اللي هو النقرس، يكون عندنا شوكة عظم، يكون عندنا شوكة عظمية.
2: طب هتوجه لمين حضرتك يا دكتور؟
0: بصي، لما بتقف في فترة طويلة الألم
2: حاضر حاضر.
0: بيجي.
2: يا دكتور.
0: ده جوزك بيمليكي ولا ايه؟
2: لا، ده ابني.
0: ده ابنك. طيب سلمي لي عليه.
2: حاضر يا دكتور، حاضر.
0: تمام. بصي، اول حاجه عشان تعرفي الفرق بين الاثنين، تعملي تحليل نقرس واشعه على كعب رجلك. ما تخلي ابنك
2: يعني
0: يكلمني واخلص انا.
2: يا دكتور، معاك. طيب ماشي.
0: انتوا هتكرهوني فيشت ليه؟ ما حد يكلمني واخلص.
2: ايوه حاضر.
0: انا معطلكم، انا معطلكم. يعني انت فاهم وجعها اكتر منها. هو فاهم الوجع اكتر منها. ايوه يا فندم، اعمل لها اشعه، اعمل لها اشعه على كعب رجلها، واعمل لنفسك بالمره عشان اخلص. يعني حطوا الكعبين، بص حطوا الكعبين في نفس الاشعه، بتاخدوا اوفر. يعني لو حطيت الرجلتين في الاشعه المصور بيديك اوفر. العفو يا فندم. الو، الو.
2: الو،
0: ايوه يا فندم،
2: مساء
0: الفل.
2: ازي حضرتك؟
0: الحمد لله
2: يا رب بخير دايما. انا 45 سنه يا دكتور،
0: تمام.
2: وبقالي فتره عندي احساس بنصر اوف موتيفيشن وانهي دنيا، يعني في حدود 6 شهور دلوقتي.
0: هو حضرتك طبيبه؟
2: لا، انا صيدلي.
0: هيك صيدلي؟ دكتور يعني.
2: ايوه فهمت.
0: تمام.
2: أخذت حضرتك إيسيتانو برام من شهرين، ولحد دلوقتي مفيش أي تحسن خالص.
0: اتكلمت مع حد يا دكتور؟
2: لا، ما اتكلمتش.

0: أظن إنك محتاج تقعد تتكلم مع حد.
1: كمان. طب حضرتك الاكستنس براند اكمل عليه قد ايه؟
0: كمل عليه لمدة لا تقل عن 3 شهور، ممكن أكثر لكن مش أقل من 3.
1: مش اقل من 3. طيب هل يا دكتور لو ما جاتش هل اضيف عليه حاجه تاني او
0: هو
1: ابدله بماده اخرى؟
0: انت قاعد بتعالج مع نفسك ولا في دكتور بيعالجك؟
1: لا انا ما رحتش لحد يا دكتور خالص.
0: يعني انت صحيت بالليل طقت في دماغك ستالوبرام. طب نصيحتي يا دكتور، ما تعالجش نفسك بنفسك. العلاج النفسي حتى لو دكتور نفسي، يعني اي طبيب ما يعالجش روحه بروحه، لازم استشارة دكتور متخصص. بالظبط، استشير دكتور تروح له عشان تبقى مطمن ومرتاح، يكتب لك الجرعة، يزود ينقص يغير، لكن انت كده مسؤول عن نفسك مسؤولية ممكن تتعب يعني. الو،
1: الو
0: ايوه
1: الو
0: ايوه
1: حضرتك سامعني؟ حضرتك
0: كلنا سامعينك،
1: حضرتك الو
0: اتفضلي يا فندم.
1: حضرتك سامعني يا دكتور؟
0: صدقيني سامعك وزهقت.
1: معلش انا قلت من حوالي من شهر كده
0: بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ اتكلمي بالراحة عشان
1: ايه؟
0: افهمك، اتكلمي بالراحة عشان افهمك.
1: طيب بنت من حوالي شهر كده حاسه بهرش بالمواضيع التناسلية
0: بنتك من شهر
1: تمام؟
0: حاسة بهرش؟ فين بتقولي؟
1: الأعضاء التناسلية فين تاني؟
0: تكملي يا ماما،
1: تمام؟
0: كملي.
1: ما شفت كشفت لها بقى عند الشاي في الدور ورجعت تاني
0: عملت ايه لما
1: بس
0: كشفتي؟
1: مش قادرين معانا الدكتور عين برشام.
0: ايوه اديت لها نوعين برشام. انت الصوت ابعدي بس السماعه عن بقك عشان الصوت يبقى مفسر.
1: كده حضرتك سامعني؟
0: سامعك. اتفضلي. خدت نوعين
1: هي
0: برشام.
1: بتطلع عين حلو.
0: طب هو غالبا الهرش في المنطقه الحساسه دي بيبقى غالبا نوع من الفطريات، بتاخد نوعين برشام، نوع للفطريات ونوع بنديه للميكروبات اللي ممكن تيجي فوق الفطريات. ولو سمحت لازم تبقى كاتبه لها غسول ومرهم. ايه اللي دخلني في الحته دي؟ الو،
2: ايوه مين معايا؟
0: ابراهيم.
2: الو
0: انا ابراهيم.
2: الو
0: انا ابراهيم.
2: انا قلت دكتور ابراهيم عايز اتصل بالدكتور مجدي.
0: اوصلك بالدكتور مجدي؟
2: سمعت انا حابب من الاسبوع اللي فات من يوم الجمعه.
0: اتفضل، انا معاك دكتور مجدي.
2: دكتور مجدي اللي مع حضرتك؟
0: اللي مع حضرتك. دكتور مجدي.
2: بقول لحضرتك عندي طحال متضخم وباخد الحبات اللي هي 20 اللي بتنزل الميه.
0: تمام.
2: وعندي بعمل حقن بواقي كل 6 شهور.
0: كويس.
2: وعندي تلاف في الكيس.
0: سلامتك.
2: فالطحال تعبني جامد ورحت اشتغل الدكتور قال لي سنك كبير ما ينفعش تشتغل.
0: لا ما تشيلوش، سيبه في
2: فما
0: حاله.
2: فيش علاج ليه؟
0: لا ما بيتعالجش ده. العلاج
2: ما
0: علاج.
2: بيتعالجش؟
0: لا ما بيتعالجش، العلاج علاج الاستسقاء وعلاج الحالة نفسها. حقن الدوالي وعلاج
2: انا باخد ده اللي هو البرشام ال 20 اللي بينزل
0: هو
2: الميه
0: ده.
2: لكن تعبان.
0: ما تفكرش في شيل الطحال.
2: ليه بقى يا دكتور؟
0: لأن الطحال بيتشال في حالة إن الطحال يبقى بياكل خلايا الدم، غير كده ما بيتشالش.
2: بيفشح ميه بس.
0: هو
2: بطني بتكبر ساعات بيفشح ميه.
0: ده مش
2: بس
0: من
2: ما وصلتش لح
0: ما إيه؟
2: ما وصلتش لحالة الاستسقاء، ما وصلتش للحالة اللي بعمل فيها الاستسقاء. باخد الحبة
0: طيب
2: اللي هي
0: وماله؟
2: 20.
0: وماله؟ سيب الطحال في حاله، الله يبارك لك.
2: طيب ماشي. طب وبالنسبة لحقن الدوالي دي في ضرر عليا كل
0: لا
2: 6 شهور؟
0: خالص، بالعكس ده هو ده الحل الوحيد.
2: طب والتليف في الكبد؟
0: عايز ايه؟ كبد؟ اجيب لك كبد؟
2: لا ده انا بقول لحضرتك التليف
0: لو انت عندك درجة

0: التليف في أدوية بتوقف استمرار التليف، أنت عندك إيه سبب التليف؟ بالهرسية ولا سبب التليف فيروس؟
1: كان فيروس.
0: فيروس. الكبد بيتلاقي في مصر اللي فيه سببين مشهورين، يا إما الفيروسات يا إما البلهارسيا. لو كان تليف بسيط بيتعالج بالأدوية، لو كان شديد بقى بيحتاج تدخل جراحي ونشيل نزرع له فص كبد يعني. ما هو الكبد والطحال مرتبطين في دورة واحدة دموية. الطحال بيكبر. ألو ألو،
1: يا فندم دكتور،
0: أيوة يا فندم اتفضل.
1: دكتور ممدوح،
0: صدقني أنا يا دكتور، ما أنتوا مش مصدقين ليه إن أنا الدكتور.
1: معلش يا دكتور، معلم بتاع 9 سنين وعنده موقعين، عنده فرط حركة والسمع.
0: عنده فرط حركة.
1: هو كبير يعني، عنده ذكاء كويس، بس ساعات ممكن برضه بينسى حركته الجديدة.
0: رحت لحد شخص لك فرط الحركة ولا أنت اللي بتقول عنده فرط حركة؟
1: رحت لحد حضرتك،
0: إيه ده؟
1: رحت للدكتور حضرتك،
0: كتب لك أدوية ولا لأ؟
1: كتب لي أدوية،
0: تقولها لي؟
1: كتب لي سكيتال وتوموتكس وسويزا.
0: طيب المهم سؤالك ايه بعد اذنك؟ ليه الخطوط بتتعب؟ الضغط جامد؟ طيب معلش حاجة تتصل بينا تاني ولا تحت امرك؟ الو؟
1: الو،
0: ايوه
1: ايوه يا دكتور،
0: ايوه
1: انت
0: فندم
1: شيخ،
0: مساء النور.
1: كنت عايزه حضرتك في علاج ضغط يا دكتور اسمه بلانجين فانتميتي.
0: تمام
1: العلاج ده اتمنع خالص في الشركه، كمان عايز مش عارفه عايزه كنت بجيبه، انا عندي ضغط
0: هو
1: انا
0: حضرتك،
1: سني 70 سنه واربع شهور.
0: هو حضرتك بتروحي للدكتور؟
1: انا كان كاتبه لي الدكتور،
0: طيب المفروض
1: بس
0: ان
1: ما كان كاتبه لي من
0: اصل
1: كام سنه.
0: تغيير الدواء لازم يبقى بمعرفة الدكتور.
1: طب في حاجة تاني حضرتك، هل ممكن
0: ثانية
1: تدي حاجة انها
0: هشوف لك ال... هشوف هشوف لك البديل اللي موجود في السوق، لان طبعا البدائل اللي موجودة دلوقتي محتاجة ندور في ال... في ال... معانا حاجة على يعني دكاترة زي حالتنا. انت بتاخدي
1: تمام.
0: بلنديل 5؟ هقول لك حالا دلوقتي.
1: اتفضل، ربنا يسميك يا دكتور.
0: هذا ناقص فعلا.
1: نعم.
0: عندك يا ستي الأدوية القاتلة، الدواء اسمه فيلو بلوك. معايا ماما؟ أقول لك الأدوية، الفيلو بلوك والفيلوديبين. طبعا أنا مش حافظ كل الأدوية اللي في مصر، بس دي الشركات اللي عاملاها، فيلو بلوك وفيلوديبين، دول بدائل البلنديل. وطبعا عشان حضرتك تبقى نبقى أمنة في النصيحة، لما حضرتك تغيري الدواء استشيري بس الطبيب بتاعك من باب الاحتياط، عشان تغيير الأدوية بيبقى حساس شوية. لكن أنا رديت على سؤالك لراحتك يعني. ألو
1: ألو،
0: ألو،
1: مساء الخير،
0: سنور
1: ازيك يا دكتور؟
0: اتفضل يا فندم.
1: بقولك أنا بنتي 8 سنين، وقريت عن حاجة اسمها تطعيم عن سرطان عنق الرحم،
0: تطعيم ايه؟
1: وده بيتاخد في سن مبكر، تطعيم عشان سرطان عنق الرحم، وبيتاخد في سن مبكر يعني سن
0: وايه اللي
1: صغير للبنات.
0: ايه اللي خلى الفكرة دي تيجي في دماغك؟
1: لا ده انا قريت كذا يعني صدفة، كذا دكتور كان منزل يعني على صفحته الموضوع ده.
0: ده لما يكون في تاريخ مرضي
1: أعتقد

0: لما يكون في تاريخ مرضي لسرطان عنق الرحم في العيلة بتاعتكم.
1: اه تمام، لكن هو ما بيتاخدش تطعيم كوقاية يعني.
0: لا، لما يكون في تاريخ مرضي، يعني
1: تمام،
0: الجدة،
1: وغير كده ما
0: الخالة،
1: يتاخدش.
0: العم، مرات البواء، يعني الحاجات دي.
1: ايوه تمام. طيب
0: هل
1: معلش، السؤال الاخير بعد اذن حضرتك.
0: اتفضل اتفضل.
1: ابني عنده 3 سنين و4 شهور، طوله 95 سنتي، هل هو كده كويس؟
0: لا بص حضرتك، عشان نعرف الطول المناسب، في خريطة بتتعمل للوزن والطول والسن عند طبيب الأطفال ومحيط الرقبة، محيط الرأس، فهو
1: اه تمام.
0: بالوايم كده ماشي، لكن عشان تطمن الدكتور الأطفال بيقيس طوله، محيط وسطه، محيط الرأس، وزنه، ويحط ده في معادلة ويقول لك الدنيا ماشية صح
1: تمام
0: ولا غلط.
1: خلاص، تمام يا
0: سلامتك،
1: دكتور، شكرا
0: ألف
1: جدا
0: سلام.
1: لحضرتك.
0: أؤمر. ألو ألو،
2: مساء الخير يا دكتور مجدي.
0: مساء النور يا فندم.
2: انا كنت بكلم حضرتك بخصوص الايفيتالوبرام
0: أنت
2: اللي انا
0: الصيدلي،
2: مشيت عليه شهرين.
0: أنت الصيدلي
2: اه
0: اللي
2: تمام
0: كلمني.
2: يا دكتور، تمام. وحضرتك يعني قلت لي امشي عليه 3 شهور.
0: تمام، مش مصدقني بتتصل تاني؟
2: لا لا، انا والخط قطع.
0: طب اتفضل.
2: بس انا كنت بقول لحضرتك ان في بعض الاطباء يعني لما ما ارتحتش فقال لي امشي على اس ان ار اي بدل اس اس ار اي، فهل
0: يعني
2: التحويل ما بينهم في مشكلة؟
0: لا مفيش مشكلة، بس انت محتاج دكتور يبقى معاك،
2: تمام
0: يعني لازم دكتور يشرف على علاجك.
2: تمام يا دكتور،
0: استأذنك، انسى انك صيدلي وروح لطبيب متخصص
2: حاضر
0: يشرف معاك على الدواء
2: حاضر
0: عشان ما تتعبش يا
2: حاضر،
0: دكتور.
2: أبدأ مع عشرة.
0: لو سمحت،
2: حاضر
0: ما ت... يعني ما ت...
2: حاضر،
0: ما ت...
2: متشكر جدا جدا.
0: شرفت يا فندم، شرفت. الو الو، حد معايا على الهوا؟ الو الو، الو، ايه اللي حصل؟ الو الو، مفيش حد معايا. كنت اتهنجت. الو الو، في فيسبوك عندك؟ طيب، ده لما يكون في تاريخ مرضي تاني. لا لا، مش لكل الناس، مش هينفع ناخد وقاية للناس كلها طبعا. تاريخ مرضي يعني حد في العيلة عنده تاريخ مرضي للكانسر، للسرطان، يبقى ساعتها التطعيم ده ممكن يبقى مناسب يعني. لا مش على الفاضي ولا المليان. الو الو، الو، مش حد معانا. أراجعهم بالزيت دول.

Aló. Aló.

لأنه ليه الطبيب ما يعالجش نفسه؟ هو الطبيب بنحط قاعدة بتقول لابد أن يعتبر نفسه مريضا إذا

0: حساسيته بسبب تدقيقه، بسبب تساهله، بسبب تفويته، بسبب حاجات كتيرة. لا، لازم حد يبقى على دماغه يظبطه، يعني ده الأفضل. يعني ممكن يتابع، لكن القاعدة بتقول إنه لازم، ما بقول دايما القاعدة بتقول يبقى طبيب وقتما يعالج الناس، ومريضا وقتما يمرض. يعني ده حد بيسأل؟ ألو؟
1: يا دكتور،
0: أه يا فندم،
1: يا دكتور عايز اكلم الدكتور مجدي.
0: اتفضل. أيوه يا دكتور، لو كلم دكتور اتفضل. أنا دكتور مجدي،
1: دكتور مجدي معاي؟
0: صدقني أنا دكتور مجدي. أه
1: أنا عندي أخوي ليه يعني طلب زيادة وليه 13 سنة ما جابليش لحاله.
0: أخوك ماله؟
1: عنده كهرباء زيادة.
0: كهرباء زيادة، بيجي له تشنجات؟
1: أيوة. من 13 سنة ما جبتيش تشنجات.
0: بقاله كام سنة؟
1: 13 سنة.
0: 13 سنة ما جالوش تشنجات؟
1: أيوة.
0: طب
1: لا أجيب له العلاج ولا أجيب له علاج ولا
0: لا، عشان نكمل العلاج أو نوقفه لازم نشوف رسم المخ ودرجة الكهرباء اللي كانت موجودة ونوع العلاج وخد كام جرعة وخد كام قرص ووصل ازاي. الكلام ده مش هينفع على الهوا.
1: يعني شكرا لك. ماشي
0: ترجع للدكتور المعالج بتاعه يقول لك.
1: ماشي ماشي.
0: سلامته سلامته. ألف سلامة. ألو ألو الو الو اتفضل يا فندم. لو حضرتك فاتح التلفزيون اطفي التلفزيون وكلمنا من التليفون.
2: حضرتك الدكتور مجدي؟
0: ايوه يا فندم.
2: الو
0: اتفضل، انت على الهوا.
2: الدكتور مجدي؟
0: ايوه اتفضل.
2: طب بقول لحضرتك، انا واحده عندي
0: الخط راح.
2: الو
0: ايه سؤالك؟
2: دكتور مجدي.
0: ايوه انا دكتور مجدي، اتفضل.
2: الو
0: الخط مش واضح ولا ايه يا جماعه؟ اقفل التلفزيون وكلمنا من التليفون.
2: عايز دكتور مجدي.
0: اتفضل يا فندم.
2: بقول لحضرتك انا ست، عندي 60 سنة.
0: حضرتك ست؟ وست.
2: ايوه انا عندي 60 سنة.
0: حضرتك ست؟
2: مشكلتي بعد الاسبوع لما مشيت عامله لي ضغط وعرق جامد في دماغي، مش عارفه اعمل ايه.
0: هو كان في دورة عند حضرتك؟
2: يعني هي خلصت
0: خلصت
2: وبقى 10 سنين خلصانة.
0: الحمد لله انها خلصت
2: دماغي بقى من الضغط.
0: كويس قوي انها خلصت لغاية كده. هو حضرتك ابص حضرتك، هو في ادوية بتقلل الصهد بتاع اختفاء الدورة.
2: دكتور مجدي حضرتك هي خلصت بقى 10 سنين.
0: وحضرتك افتكرت تكلميني النهارده؟
2: بعد الصعب بقى ده مش بيسيبني، ضربت في دماغي على طول ومعرقه من شتاء لصيف ومتبهدله معاها.
0: اه
2: اعمل ايه بقى؟ خدت ادويه وخدت حقن كتير مش راضيه تمشي.
0: في ادويه نازله جديد بتضيع الصاد، حضرتك تروح للدكتور نسا يكتبها لك.
2: اروح فين؟
0: دكتور نسا، امراض نسا. نقفل التليفون ده لان يعني لان الدورة اثرت خالص. دي اسمها هوت فلاشز. الفكرة ان الهرمونات النسائية لما بتقل المخ بيحاول يفرز مواد تنشطها تاني، فالمبايض مش

0: شغالة بالكفاءة القديمة، فالمواد اللي بتطلع من المخ بتزود الصهد والعرق، فبنكتب مكملات هرمونية تقلل الصهد وأدوية تانية معاها تقلل مفعول الصهد. دي مجموعة أدوية ودي مجموعة أدوية بيكتبها طبيب النساء. ما هو المكملات اللي بتتكتب محسوبة إنها ما تأثرش على الجسم يعني. ألو؟
1: ألو،
0: أيوه
1: مع حضرتك.
0: اتفضلي يا فندم.
1: دلوقتي ماما عندها 50 سنة، تعبت فجأة واكتشفنا إن هي عندها جلطات كتير في المخ. يعني التقرير بيقول إن هو يعني عددها مش معروف، وعندها النص اليمين إيديها بصداع جامد جدا، وحتى إيديها برضه بتوجعها. ورحنا لدكتور مخ واعصاب بعد ما عملنا رنين على المخ واشعه مقطعيه، واكتشفنا ان في شريان بيضخ ناحيه اليمين، شريان ضعيف، قالوا ان هو شبه مسدود، المفروض تظبط الضغط والكوليسترول.
0: السؤال فين؟
1: بس فهي فالمفروض يعني ان هي المفروض هتعيش بالصداع ولا ايه؟ يعني هي بتاخد ادويه كتير ومفيش فايده.
0: لا لا، في أدوية بتعالج الصداع طبعا، بس المهم تاخد أدوية تعمل سيولة في الدم وتظبط الضغط والكوليسترول. اطفي التلفزيون، اطفي
1: كتب لها
0: اطفي التلفزيون يا ماما، اطفي التلفزيون.
1: بعد وقت التلفزيون لو سمحت. الدكتور كتب لها تريبتيزون وكم نوع.
0: كتب لها
1: هي مش
0: تريبتيزون.
1: بتاخد ادويه سيوله، هي خدت حقنه بس مره واحده.
0: لا بصي، انا مش هقدر احكم على الموضوع، لكن لو عندها جلطات في المخ والضغط عالي، حاجتين مهمين يتعملوا، لازم نظبط الضغط والسيوله بتاعت الدم والكوليسترول بتاع الدم لازم يتظبط.
1: ضغط وكوليسترول لازم يتظبطوا. هي مشكلتها في الضغط العالي.
0: ده لازم يتظبط على الشعر.
1: الدكتور رحنا له قال لها ان انت ممكن تتعبي بالصداع، الصداع النصفي.
0: لا، بيتاخد له علاج يعني، في ادويه للصداع النصفي.
1: يعني هي مش حاجة خطيرة، موضوع السريان اللي بيضغط ناحية اليمين ده ضغط ضعيف.
0: المهم الضغط يبقى مظبوط بعد كده، ما يزيدش خالص بمدار الوقت. تمام. الو
2: أهلا
0: يا
2: بيك، أهلا يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم، اتفضل.
2: أنت عامل إيه؟ صحتك عاملة إيه؟
0: الحمد لله.
2: أنا اسمي بخيت وعندي شوية مشاكل في ظهري، بس عندي شوية مشاكل فرجية بس، وزي ما تقول المنشي بتعب جامد.
0: طب احنا كده غالبا عندنا ضغط على على الاعصاب الرجلين. قطعتها. ده عنده ضغط على فقرات الرجلين، محتاجين نروح لدكتور اعصاب، هنحتاج علاج طبيعي وادوية الاتنين مع بعض.
3: ألو، مساء الخير.
0: الو، مساء النور،
3: ازيك يا دكتور مجدي؟
0: اتفضل يا فندم.
3: كل سنة وحضرتك طيب.
0: صحة وسلامة.
3: بقول لحضرتك، والدتي وقعت والمفصل بتاع الورك اتكسر معايا.
0: ايوه يا فندم، اتفضلي.
3: المفصل اتكسر ورحنا للدكتور بيقول فيه تعفن في العظم.
0: تمام. هي العمر كام قلتي لي؟
3: وعندها 75.
0: خمسة وسبعين. طب دي كده في احتمال يبقى عندها هشاشة في العظم.
3: لازم تعمل عملية وتغير مفصل؟
0: طبعا، لو المفصل اتكسر بيتغير طبعا، وعملية بقت سهلة جدا
3: يعني مش صعبة؟
0: خالص، وفي مفاصل استيراد في الوكالة دلوقتي.

0: ماشي.
1: ألف سلامة.
0: هي الأحسن العملية؟
1: طبعا عملية وما تترددش، بس
0: ماشي.
1: المهم المهم
0: طب أنا
1: تستحمل
0: هسألك
1: العملية.
0: سؤال بعد إذنك،
1: اتفضلي.
0: المفصل ده يخليها تقف على رجلها وتمشي؟
1: يخليها تقف على رجلها وتمشي، بس بشرط انها تستحمل عملية، يعني قلبها كويس، رئتينها كويسين، مخها كويس.
0: ماشي يا دكتور.
1: سلامتها. الو الو، الو يا جماعه، في ايه؟
0: ألو،
1: ايوه يا فندم.
0: أيوة يا دكتور،
1: ايوه مساء النور.
0: أنا
1: انت ايه بتقولي؟
0: بص، في مشاكل في رجلي، أقول لحضرتك عليها.
1: اتفضلي.
0: طيب أنا دلوقتي عندي خشونة جامدة طبعا،
1: عندك
0: وعملت عملية
1: عملية فين؟
0: عملت عملية الغريب.
1: لا بالراحة، مش سامعك. عملية فين؟
0: في الركبة يا دكتور.
1: في الركبة. كويس.
0: ايوه، ودلوقتي عاملاها دي من 11 شهر، وبعينها تعبانه، بعينها ورحت خد عينه منها، ومش ما خد العينه بتفرشج وتتاني،
1: ثواني،
0: مش قادره اجف عليها.
1: انت غيرتي ركبة
0: ايوه،
1: بعد ما غيرتيها؟ حصل
0: غيرت ركبه، وانا دي 11 شهر مغيراها، والالم هو. ودلوقتي لما خدوا عينه من ركبتي، وبعد ما خدوا العينه رجلي بتصد زي ما هي، ومش قادره اقوم اقف عليها.
1: عينة منين؟ انت مش بتقولي غيرتي المفصل؟
0: ايوه، غيرت المفصل، والاسبوع اللي عدى خدوا مني عينه، ادي 15 يوم اهو،
1: كانوا شاكين فيه عشان ياخدوا عينة.
0: وقالوا احنا ما لقيناش حاجه. قالوا ما لقيناش حاجه في سيوله في الركبه، ما لقيناش حاجه في الركبه. دلوقتي من ساعه ما خدوا العينه يا دكتور، وانا تعبانه ده، ومش قادره اقف عليها.
1: كشفت عند دكتور عظم؟
0: كشفت الدكتور عظم، واداني كتب لي دواء، وكتب له بر، وقال لي روحي للدكتور بتاعك اللي عمل العملية.
1: تمام. هو انت منين؟
0: أنا من القاهرة.
1: كنت لو في مصر كنت بعتك لدكتور عظم. كويس.
0: أنا كنت في اليوم الواحد في دكتور هيثم هارون، ورحت في مارجرجس، كشفت في مارجرجس، قال له روح للدكتور بتاعك برضه. كشفت في العذراء، قال له روح للدكتور بتاعك.
1: طب ما ده كلام مظبوط، لازم تروح للدكتور بتاعك يقول لنا رأيه ايه. هو اللي عمل لك العملية لازم يبص عليك ان في
0: ما
1: احتمال.
0: بص عليا وطلب أشعة، عملتها له، طلب تحاليل مرتين عملتها له، ودلوقتي عامل طالب مني تحاليل تاني، بس التحاليل غالية عليا، وانا يعني ظروفي صعبة.
1: لو انت في مصر
0: يعني
1: بعتك
0: عملت
1: للدكتور
0: ثلاث
1: عادل.
0: مرات
1: لو حضرتك في مصر بعتيلي وانا بعتك لدكتور عظم، او عاوز الدكتور في مصر يعني، ابعتلي على الفيسبوك قدام حضرتك اهو دكتور مجدي اسحاق اوفيشيال، وانا تحت امرك. الو الو.
2: الو،
1: ايوه
2: كان عايز الدكتور مجدي.
1: انا مع حضرتك دكتور مجدي. اطفي التلفزيون،
2: اخبارك يا دكتور مجدي؟
1: اطفي التلفزيون
2: اطفي
1: وكلمني.
2: التلفزيون
1: اتفضل.
2: يا دكتور مجدي. انا عندي الحولان العصبي.
1: ألف سلامة.
2: تمام، فما باخدش اي برشام ولا اي حاجه.
1: عندك إمساك ولا إسهال؟
2: ولا امساك ولا اسهال،
1: أمال اللي عندك إيه؟ مغص؟
2: ولا مغص، عندي القولون العصبي بس،
1: ثواني
2: ومغص يعني
1: ثواني، الله يبارك لك.

0: في
1: يعني لا
0: الاول
1: امساك ولا اسهال ولا مغص، امال بتشتكي من ايه؟
0: من القولون نفسه،
1: من القولون نفسه.
0: احط ده على معدة، احط ده على معدة بتوجعني.
1: لما بتحط ايدك معدتك بتوجعك، لكن لا في لا مغص ولا امساك ولا اسهال
0: ولا اسهال
1: ولا مغص.
0: ولا مغص.
1: ما تحطش ايدك بقى على معدتك.
0: ماشي. طب شرب الليمون كويس يا دكتور؟
1: كويس، بس مش على معدة فاضية.
0: طيب تمام يا دكتور. المشكلة ان الواحد بيتضايق نفسيا من الناس اللي
1: لا
0: حواليه
1: لا لا
0: وكده،
1: لا لا، ما تحطش ايدك،
0: الواحد يعمل ايه؟
1: ما تحطش ايدك على معدتك، وما تتضايقش من الناس، وانت كويس قوي.
0: يعني كده القولون كده يمشي ينتظم معايا
1: انا اللي
0: وما
1: هبقى
0: اخش.
1: عصبي بعد شوية. انت
0: انت كد الدنيا يا دكتور، ده انا اتشرفت بصوتك بامانه، بتابع برامجك على طول
1: صدقني،
0: وربنا يطول في عمرك.
1: انت كويس وزي الفل.
0: طب تمام يا دكتور. كان في الاول بيجيني وساويس وحاجات زي كده، دي اتلغت، حاولت اياه بقدر الامكان لغايه ما نسيت المشاوير دي خالص.
1: انت موسوس باين عليك.
0: نعم.
1: موسوس وبتفكر كتير.
0: ايوه كنت بفكر كتير في الموت والحياه والكلام ده كله. نشكر ربنا عدت المرحله دي.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: طيب اخد اي نوع برشام اي حاجه؟
1: لا لا لا، انت زي الفل، ما تاخدش برشام. الو.
0: طيب أو.
1: ايوه
0: مساء الخير يا دكتور، ازي
1: سنور يا
0: حضرتك؟
1: فندم، اتفضل.
0: انا عندي المدام دايما عندها دوخه كتيره يا دكتور، بقى لها فتره طويله.
1: السن،
0: شكلها
1: المدام
0: مخ
1: سنها
0: واعصاب
1: كم سنة؟
0: وشكلها انف واذن.
1: المدام سنها كم سنة؟
0: 42 يا دكتور.
1: 42. في ضغط أو
0: 42
1: في ضغط أو سكر أو
0: في
1: كوليسترول؟
0: ضغط عالي شويه،
1: طيب
0: في
1: كشفت؟
0: ضغط عالي وفي كوليسترول.
1: طيب الضغط يتظبط والكوليسترول لازم يتظبط. كشفت على الأذن الوسطى؟
0: كشفت يا دكتور،
1: إيه اللي حصل؟
0: مفيش حاجة، وعملت إشعة رنين على المخ برضه مفيش حاجة.
1: الدوخة مرتبطة لما بتوطي بتقوم بتقعد كده؟
0: لا هي دايما حاسة إن هي نايمة، كمان حاسة إن هي هتقع من على السرير يا دكتور.
1: هو الموضوع ده بقاله كام سنة بتقول؟
0: لا بقاله ممكن كده سنة،
1: سنة.
0: بس الفترة دي زاد أكتر.
1: جه بعد دور برد؟
0: ممكن يكون عندها دور برد ودي عندها، بس
1: لا
0: بعد كده برضه
1: لا،
0: مفيش برد
1: اقصد
0: كتير.
1: ان الدوخه دي زادت بعد دور البرد.
0: لا يا دكتور، لا لا لا.
1: طيب في ادويه بتتكتب للدوخه المفروض دكتور الانف واذن يكون كتبها لك، في حاجه زي كده قدامك؟
0: بتاخد ادويه كتير وبتوصل للدم للمخ يا دكتور، وبرضه مفيش نتيجه.
1: لا، في ادويه في ادويه بتحسن الدوخه بتاعت الاذن الوسطى.
0: هي دي ممكن تكون هل فقرات بتاعت الرقبه ولا ايه يا دكتور؟ ما انا اخترت برضه الموضوع ده.
1: ممكن تكون من فقرات الرقبة، ممكن تكون من الضغط العالي، ممكن تكون بسبب دور البرد اللي جه حصل التهاب في القنوات الداخلية بتاعت الودان.
0: طب ما انا كشفت لها حضرتك قول الف وقفل، وبرضه الدكتور بيقول لي مفيش حاجه.
1: طيب عملت فقرات رقبة، عملت أشعة على رقبتك، على رقبتها؟
0: لا الرقبه ما عملتش، بس عملت على المخ رنين.
1: لا، اعمل أشعة على فقرات الرقبة.
0: رنين برضه يا دكتور؟
1: رنين بالظبط.
0: تمام.
1: سلمتها ألف
0: شكرا
1: سلامة.
0: كتر خيرك.
1: العفو فهم.
0: الله يسلم حضرتك.
1: ألو.
0: ألو يا دكتور الدوحان.
1: تفضل يا فندم.
0: ألو.
1: تفضل.
0: شكرا يا حبيبي، شكرا، بارك الله فيك.
1: تفضل.
0: أنا دخلت وعندي وخبرك كيف؟ عندي آلام في ظهري، بس وعندي آلام في رجلي،
1: عندك آلام في
0: بس وعندي
1: ظهرك؟
0: آلام في القولون. آلام في ظهري وآلام في رجلي وآلام في القولون.
1: آلام في ظهرك وآلام في رجليك وآلام في القولون؟
0: بس
1: طيب.
0: الآلام الظهر، الآلام الظهر والرجلين، أنا عندي القولون تعبان. لما بخش الحمام بقعد بالساعة بحزق،
1: عندك
0: بحزق كتير.
1: عندك إمساك؟
0: لا

0: يبقى عندي على طول كل يوم يمسك
1: بتقعد تحزق ساعة؟
0: بساعة حي أبرد الحمام قبل ما أعمل حمام
1: ليه كده؟
0: ويبقى واخد بالك
1: طب ما
0: نازل
1: كده ضهرك، كده ضهرك الحزق بيزود وجع الضهر على فكرة.
0: لا ما أنا بستشيرك
1: لا
0: بس
1: ده
0: واخد
1: لازم،
0: بالك القولين عندي
1: لازم
0: ما بيسمعوا
1: ده قولون، ولازم تاخد علاج للإمساك.
0: يعني قولون الإمساك يعني أكشف قبل القولون
1: آه،
0: ولا أروح للدكتور
1: ومبدئيا
0: عظام
1: تشرب مية كتير، وتعمل وصفة الردة اللي قلنا. عارف وصفة الردة؟
0: لا
1: شوية ردة على كوباية زبادي، على بعدها كوباية مية. لو في الصيام عشان صيام العذراء، خد الردة سفها كده بالمعلقة، خد معلقتين ردة واشرب وراهم كوباية مية. فيسبوك على فكرة الحزق ده حاجة وحشة جدا، ده في عيان بيروح في حزقة، يعني ممكن يحزق ضغطه يتلخبط، فما تحزقوش لا في الحمام ولا بره الحمام. أسئلة الفيسبوك. مين بقى أول سؤال؟ اللي هي حنان نيفين بشرى. ماما عندها 65 سنة، بتعاني من التهاب في المرارة، وبتاخد الدواء اللي شكل البلية الخضراء. اه، ده دواء للمرارة بالظبط. وعندها سكر، وبتاخد انسولين، وعندها التهاب في القولون والمعدة. مشكلة انها بقالها فترة فجأة ضغطها بيوطى، وبنشربها كركديه سخن ومخلل. كركديه سخن عشان ضغطها يعلى ليه؟ ده كلام مش مظبوط. كركديه بيوطي الضغط ساعة وسخن. الساقع بيوطي الضغط، والسخن بيوطي الضغط. ما بلاش كركديه خالص في الضغط الواطي. كركديه ومخلل ده زي فاصوليا وجاتوه، حاجات ملهاش علاقة ببعض. تاخد مخلل بس، بدل المخلل فيها ادوية بترفع الضغط. يعني في أدوية بترفع الضغط، نقط للضغط. الحالة دي بتيجي فجأة، مفيش مشكلة خالص دكتور، لغاية لما بتفوق، ولما نكشف الدكتور بيقول إن الضغط كويس. هو غالبا ما جالها نوبات من وطيان الضغط، دي سهلة بسيطة. في ناس ضغطها بيوطى من غير سبب، فما تخافيش تديها المخلل، تديولها، أو تديها كراسور، أو حاجات زي الأدوية دي اللي بترفع الضغط. دي أنا قلت الاسم يعني. وطبعا تشرب سوائل كتير عشان ضغطها يتحسن، وتاكل كويس، وما تتضايقش وما تتنرفزش. نعمة خيري برضو. مين تاني يا جماعة؟ صباح فايز يا مايكل. بعد ما بنعمل خير مع حد وينكره، ما نعرفش انه ما يستاهلش الا بالتعامل معاه، وده أدى فعلا إلى الشك في كل الناس. في ناس لم ينكروا جميلي فقط، بل أعلنوا حرب ضدي وقهروني، ومش قادر أنسى غدرهم. وكل ما أتذكرهم نفسيتي تتعب وتندم، وأندم إني اتعاملت معاهم أصلا. أعمل إيه عشان أنساهم وأنسى غيرهم وخيانتهم؟ تحياتي لحضرتك. بفكرك إن أكتر ناس في الدنيا نكروا الجميل مع ربنا اللي خلقنا. يعني أكتر ناس خانوا ونكروا وتعبوا بيتعبوا ربنا. إحنا بننكر جميله، ما بنعترفش بفضله، وبنقلل من احترامنا ليه. فأنتي تقولي لروحك إذا كانوا عملوا كده فربنا نفسه مش عملوا كده معاكي. وافتكري دايما إن الناس اللي عملوا كده ده حالة استثنائية مش كاملة. يعني لو هتربطي نكران الجميل بكل الناس تبقي غلطانه. دي حاجه اسمها التعميم، والتعميم في كل الاحوال غلط. فعلمي روحك ما تعمميش كده. خلاص طيب اوكي. هي بتكرر نفس السؤال. طيب احبائي اعزائي المشاهدين، وقتنا خلص والتليفونات قفلت على دراعنا كالعاده وصوابعنا، فبنعتذر لو ما كناش قدرنا نرد على تليفونات. بفكركم ان

حلقتنا كان اسمها سبعيات نفسية. أفكرك إن الحلقة بتاعتنا بتتذاع كل أربع من كل أسبوع الساعة 9 مساء، تتكرر الجمعة وتتكرر الاثنين اللي بعده. الفيسبوك بيطلع قدامكم ديار مجلس حق أوفيشال، تقدروا تبعتوا عليه الأسئلة. بفكركم إن السايتات والمواقع اللي بتحط البوستات بتاعتنا واليوتيوبز والريلز دي سايتات مشكورة بتعمل جهد عشان تساعدنا، لكن ما تبعتوش الأسئلة بتاعتكم عليها. لو عاوز يبعت أسئلة يبعتها على الفيسبوك ده. بفكركم إن إن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم في موضوع جميل ومهم زي عادتنا كل أسبوع. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، سعدت بتشرفت بيكو، لكم مني أجمل وأحلى وأجمل الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل نقلت التوراة من آداب وأساطير مصر الفرعونية القديمة؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الطعن في المصدر الإلهي للكتاب المقدس عامة ولأسفار موسى الخمسة خاصة مستمر في كل مدارس النقد، من أول ما قالوا أن موسى لم يكن يعرف الكتابة، ولما قالوا أن موسى نقل قصة الطوفان من ملحمة جلجامش، ولما تقال أنه نقل قصة الخلق من الأساطير السومرية البابلية. مروراً بكل هذا الكلام، الكل يطعن في المصدر الإلهي لأقوال أسفار موسى الخمسة. وإحنا كنا ردينا على الإدعاءات السابقة اللي طرحتها دلوقتي فيما يخص الطوفان وملحمة جلجامش ورواية الخليقة، وكل ده ردينا عليه في حلقات سابقة ممكن ترجع لها على اليوتيوب. لكن ما يخص اليوم الطعن بأن مصدر التوراة، الأدب اللي فيها، التعليم اللي فيها هو مأخوذ من الأدب المصري. وأشهر من نادوا بهذا الكلام واحد اسمه جيمس هنري بريستيد، في كتاب مشهور اسمه فجر الضمير قال هذه العبارات، قال إن التوراة أخذت من الأدب المصري القديم والتقدم الاجتماعي والخلقي الناضج الذي أحرزه البشر في وادي النيل، الذي يعد أقدم من التقدم العبري ب3000 سنة على حد قوله. وهذا التقدم اللي في أرض مصر يعني قد ساهم مساهمة فعالة في تكوين الأدب العبري الذي نسميه نحن التوراة. يعني بيقول بصريح العبارة أن التوراة أخذت كل ما هو ناضج أدبياً من الحضارة المصرية القديمة، التوراة أخذت كل هذا من الحضارة المصرية القديمة. يكمل كلامه بيقول، وعلى ذلك فإن إرثنا الخلقي مشتق من ماض إنساني واسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماضي العبرانيين. برضو يكرر ويقول أن العبرانيين أخذوا في التوراة ما كان في مصر القديمة، وإن هذا الإرث لم ينحدر إلينا من العبرانيين بل جاء عن طريقهم. يعني لم يكونوا العبرانيون هم الأساس، لكن نقلوا من المصريين وبعدين اتكتب في التوراة وإحنا عرفناه بعد كده، إلى آخر هذا الكلام الذي ذكره في كتابه فجر الضمير. والحقيقة إحنا قدام هذا الكلام ينبغي أن نفنده، وأنا عايز أقول رداً على هذا الشخص اللي اسمه جيمس هنري بريستيد، لو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لأخذ هذا الأدب برمته بجملته، لأخذ التعليم بتعدد الآلهة من الأدب المصري القديم. ألم تكن مصر القديمة تنادي بتعدد الآلهة؟ ألم يكن في شوارع مصر القديمة وفي معابدها ما لا يقل عن 1500 إله يعبد؟ مصر القديمة كانت تنادي بتعدد الآلهة، هل أخذت التوراة تعدد الآلهة من مصر القديمة؟ أبداً، لكن التوراة نادت بالإله الواحد، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. اسمع اللي قاله جيمس هنري بريستيد بيتكلم حتى عن مصر القديمة وهي في وثنيتها في أدبها المرتبط بتعدد الآلهة. يقول ما جاء في كتاب الموتى، كتاب مشهور جدا للفراعنة اسمه كتاب الموتى، يقول أن المتوفى عند وصوله إلى قاعة الصدق ومثوله أمام الآلهة يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول، سلام عليك أيها الإله العظيم رب الصدق، لقد أتيت إليك يا إلهي وجيء بي إلى هنا حتى أرى جمالك، إني أعرف اسمك وأعرف أسماء 42 إلهاً الذين معك في قاعة الصدق، هي قاعة المحكمة. وهل أخذت التوراة تعدد الإله؟ ده بيتكلم عن 42 إله في قاعة المحكمة هيحاسبوا النفس المتوفاة اللي هتروح إلى قاعة المحكمة بعد الموت. ده هذا في كتاب الموتى اللي هو المصري القديم. هل التوراة أخذت هذا الفكر؟ هل اقتبست تعدد الآلهة ومحاكمة الآلهة الكثيرة لنفس وروح المتوفي؟ أبداً، التوراة علمتنا بالإله الواحد. ويكمل بيقول في كتاب الموتى النفس وهي تخاطب

هذا الإله ومعه 42 إله، يقول إني لم أعرف أي خطية، إني لم أرتكب أي شيء خبيث، وإني لم أفعل ما يمقته الإله، وإني لم أبلغ ضد خادم شرا إلى سيده، إني لم أترك أحدا يتضور جوعا، ولم أتسبب في بكاء أي إنسان. يعني المتوفي يعدد صلاحه أمام 42 إله والإله الصالح اللي قدامه علشان يعفو عنه. هل هذا ما علمتنا إياه التوراة؟ أبدا. لو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لاقتبس أيضا تعدد الآلهة ورحلة الميت إلى المحاسبة كما جاء في كتاب الموتى. لو كان موسى ثانيا أخذ من كتاب أو كتب مصر القديمة وأدب مصر القديمة لأخذ السحر. كانت مصر القديمة تستخدم السحر في كل شيء. بصوا جيمس هنري برضو كتب في كتابه عن استخدام مصر القديمة للسحر، يقول إن السحر كان ينتشر في كل مناحي الحياة في مصر، ومن الصعب أن يفهم العقل الحديث كيف أن مرافق الحياة جميعها قد تسرب إليها الاعتقاد في السحر، فكانت الأم لا يمكنها أن تهدي من روع طفلها المتألم المريض وتجعله يضطجع طلبا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوة الخفية لتقوم بتخليص الطفل من المرض. ده كلام جيمس هنري بريستيد في كتابه فجر الضمير. فلو كان موسى أخذ من الأدب المصري القديم لأخذ تعدد الآلهة ولأخذ السحر، لكن التوراة نهت تماما عن عبادة آلهة وتعدد آلهة، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ونهت تماما عن السحر، لا تدع ساحرة تعيش. لو كان موسى أخذ من مصر القديمة وأدب مصر القديم لأخذ أيضا كتاب الكتاب، كل الكتاب لباقي الأصفار من الحضارات القديمة، لكن الحقيقة هتلاقي في تناسق تام ما بين ما كتبه موسى وما كتبه أرميا وما كتبه حتى لوقا ومتى، فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم. وحدانية الله في التكوين وفي يعقوب، وحدانية الله في العهد القديم وفي العهد الجديد، لم يقتبس أحد من الحضارات السابقة كأنها المصدر للوحي، لكن كيف كتب هؤلاء؟ تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مشاهدينا الأعزاء، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج نحو أسرة أفضل. بنحرص كأسرة البرنامج على العناية التامة والفائقة بالأسئلة اللي بترد إلينا من حضراتكم. وفي المستهل أحب أوضح أنه

أسماءكم وعناوينكم هي محل السرية والكتمان التامين، كما أن نعطي لكل سؤال أولوية واهتمام شديدين. النهاردة إحنا بنناقش سؤال وصلنا من شخص بيقول آمنت بالمسيح في أحد المؤتمرات وملأ الفرح قلبي، لكن بعد فترة تسرب إلي حالة من الحزن واختفت البهجة. مع أني أقرأ في الكتاب المقدس أحيانا وأحاول حضور الاجتماعات، فما سبب هذا الحزن؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. والحقيقة السؤال ده بيفكرني ببداية علاقتي أنا الشخصية مع الله في وقت قبول واتخاذ قرار قبول المسيح مخلص شخصي. هي لحظة فرح وما أسعدها. في حياة الإنسان مواعيد معينة وتواريخ معينة لا تنسى، فتاريخ الميلاد بحسب الجسد، وتاريخ الميلاد الثاني، وتاريخ الزواج. في كده أرقام معينة في حياة الإنسان لا تنسى، بما فيهم ويميزهم أيضا تاريخ قبول المسيح مخلص. بهجة غير عادية سادت على كياني، حتى أنني أتذكر أني عدت من مكان الذي كنت فيه يوم اتخاذ قرار قبول المسيح إلى بيتنا، والمسافة كانت ليست بقليلة. لا أعلم كيف مشيت هذه المسافة، وبتذكرني بالرجل اللي كان مقعد عند باب الجميل كما يذكر الكتاب المقدس في إنجيل لوقا، كيف كان يقفز ويطفر ويسبح الله. لكن الحقيقة ما هي إلا بضعة شهور إلا وتسرب حالة من الشعور بالفتور. وصديقي العزيز هنا بيقول تسرب إلي حالة من الحزن واختفت البهجة. ما هي الأسباب؟ خليني أذكر بعض الأسباب العملية وأؤيدها بمثل من الكتاب المقدس. السبب الأول اللي ممكن يكون حصل هو عدم الانتظام في تناول الطعام الروحي. يعني في بداية الإيمان زي العريس الجديد اللي مليان بهجة وسرور، كل قلب بيحاول يعطي التاني أفضل وأعظم ما عنده، كل شخص بيعبر عن مشاعره، والعلاقة الجديدة الحميمة هي تسود كل حب وتغطي كل احتياج. لكن عدم الانتظام في تغذية هذا الحب بيأتي بالمشاكل، وعدم الانتظام في الشبع الروحي اليومي. فمثلا في البداية يقرأ الشخص الكتاب المقدس بنوع من الشغف والنهم، ينطبق في كلمات المزمور الأول في ناموسه ألهج نهارا وليلا. لكن ما أن تعبر بعض الأوقات ونفاجأ أنه الشهية للكتاب قلت، مواعيد قراءة الكتاب تباعدت كما يقول هنا، مع أني أقرأ في الكتاب المقدس أحيانا. هذا هو المكتوب في السؤال. معروف أن كلمة الله هي بالنسبة للمؤمن الحديث هي كاللبن الحليب. أنا بقول الحليب علشان اللبن بالنسبة لإخواتي في سوريا والعراق هو اليوغورت الزبادي، وفي مصر هو الحليب. عشان كل اللي سمعني يعرف أنه كلمة الله هي كاللبن الحليب مقدم للطفل، ولا بديل للحليب بالنسبة للطفل الرضيع. والمؤمن الحديث يحتاج إلى كلمة الله، فهي العنصر الأساسي لبنيانه وفهمه وتقويته وتعليمه. كلمة الله مكتوب عنها حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين، خارق إلى مفرق النفس والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. الكتاب المقدس هو الحقيقة المرآة اللي فيها بقرأ حياتي وبقرأ تصرفات

وبشوف سلوكي هو المسطرة اللي تقيم مدى صلاحية واستقامة سلوكياتي اليومية. الكتاب المقدس موصوف بصفات كثيرة جدا، لكن أنا عايز أركز على أنه الحليب الضروري جدا لنموك اليوم. فعدم الانتظام في تناول الوجبات الروحية والصلاة هو ده اللي بيلعب دور في أنه روح البهجة والفرحة يختفي ويتسرب نوع من الحزن إلى القلب وإلى النفس. في سبب تاني أحب أركز عليه هنا، وهو الذوبان في العمل، كثرة العمل بزيادة، الأمر اللي بيرهق أجسادنا ونعود لبيوتنا ليس فينا طاقة أو قوة للجلوس أمام الله أو صرف وقت في حضرته، وهكذا تتباعد المسافات وتفتر المحبة. وزي ما بيتكلم في سفر الرؤيا أصحاح 2 يكلم كنيسة وملاكها اسمها كنيسة أفسس، أفسس اسم معناه المحبوبة، بيكلم الكنيسة دي بيقول لها عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. أنت بتحبني لكن مش المحبة رقم واحد، مش المحبة الفاخرة المميزة الأولى، في أمور أخرى دخلت وأخذت منك المركز الأول، وليكن حتى العمل. العمل ده بركة من بركات ربنا، والعمل ده شيء أساسي عشان أقدر أواصل رحلة الحياة وأسدد احتياجات بيتي وأسرتي، لكن ما يصحش أن العمل يأخذني وأزوب فيه. أمر ثالث الحقيقة أنا شخصيا مررت به، وهو عدم الغفران. عدم الغفران يملأ القلب بكآبة ويملأ القلب بنوع من الكبرية، ويدخل الشيطان شيئا فشيئا ويسرب نقطة الإشفاق على الذات. ليه أنا اللي عملوا معايا كده؟ ليه أنا اللي قالوا عني كده؟ ليه ده حتى دول مؤمنين في الكنيسة؟ وإزاي يتصرفوا كده؟ وركز كل عيني على أخطاء الآخرين وأتملي بنوع من الإشفاق على الذات، وما بقاش عندي غفران لمن أساء إلي. عدم الغفران بيسلب المؤمن البهجة والفرحة اللي جواه، ويحول إلى شخص يشعر أنه صاحب حق وذو قيمة، وكل الباقيين هم في مستوى أقل في المعرفة والحب والعطاء. أمر آخر الحقيقة، وهو أحيانا يتواجد في حياة المؤمن وجود علاقة غريبة، وجود علاقة غريبة قد تكون حتى للأسف في الأوساط الكنسية، كمحبة غير واضحة أو نوع من الاستلطاف لوحدة غير شريكة الحياة، أو الميول الغير مقدس والغير واضح. الأمور دي كلها بتطفي الروح القدس في القلب وتحزن الروح القدس، والبهجة فرحة الخلاص بهجة الخلاص. في مثال كتابي يقدر يساعدنا نتفهم ونقبل النقطة دي. في مزمور 51 بيتكلم الكتاب المقدس في صلاة رائعة جدا لرجل الله داود. بيتكلم في مزمور 51 وبالتحديد في آية 12 بيقول له يا رب رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني. اللي حصل إن داود النبي، قصة موجودة في سفر صموئيل الثاني نقرأ عنها، إزاي إن داود النبي سقط في محبة غير نقية وفي علاقة غير مقدسة، ونجم عن كده حالة حزن شديدة جدا جدا، وبدأ يبكي، بلل فراشه بدموعه، والحقيقة كان في ضيق. ويتكلم في مزمور 32 ويقول لما سكت بليت، يعني ذابت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز، حياتي بقيت جافة وناشفة وصعبة، والبهجة والفرحة راحت. قائد عظيم وله انتصارات كثيرة جدا، لكن وجود علاقة غريبة وخطية موجودة في القلب، ده اللي أخذ منه

البهجة. لكن عايز أربط النقطة دي بنقطة تانية مهمة جدا، وهي عدم طلب التوبة، عدم طلب التوبة، عدم الاعتراف بالسقطات. يعني السقوط في حد ذاته الحقيقة أمر وارد في حياتنا وإحنا لسه رجلينا لمس الأرض وحوالينا حروب كثيرة جدا، لكن التستر على السقوط. يقول داود هذه العبارة: لما سكت، كان في فترة سكوت، ويقول في مزمور 51: خطيئتي أمامي دائما. يعني كان في وقت كل مرة بيتذكر هذه الخطيئة. وتاريخيا بين مزمور 51 ومزمور 32 في تقريبا سنة كاملة داود لم يعترف بخطيئته، ولذلك انسحبت منه البركة وانسحب منه الفرح. وصحيح ما بيقولش رد لي خلاصك، لكن رد لي بهجة خلاصك. وده أمر خطير جدا لازم ندركه، إن أعظم وأكبر عقاب لمؤمن إنه يعيش حزين، يعيش حزين بدون بهجة وبدون فرحة. دي بعض الأسباب عايز أضيف إليها برضو. مثلا عدم الدقة في مال الرب، فلوس ربنا، عدم الدقة فيها يسرب حالة من الارتباك، حالة من الحزن، حالة من عدم الثقة في النفس، حالة من الخوف. لما فلوس ربنا اللي بيسميها مرات الكتاب العشور أو مال الرب، سميها زي ما تسميها، لكن المهم إنها تروح في مكانها الصح. إذا ربنا ادانا مرة حلقة نتكلم فيها عن فلوس ربنا وإيه المجالات اللي ممكن نصرفها فيه، وهل يجوز مساعدة الأهل بيها وهكذا، إن شاء الله مرات أخرى نناقش الموضوع ده. بس مهم جدا إن حسابات ربنا تكون مظبوطة جدا. هل هناك موقف لم تعتذر عنه؟ ربما عدم الاعتذار يكون أيضا أحد الأسباب. أنا بشجعك تمسك مزمور 51 تقراه وتطلب بركة الرب على حياتك، ومبسوطين نسمع منك مرات تانية. اكتب لينا بالطريقة اللي تتناسب معاك والرب يباركك. هل من طريقة لتثبيت حياتي الروحية كمؤمن حديث أمام تحديات العالم؟ حب أضع بعض الأمور الإيجابية اللي تشجعك وتشجعي. عايز أركز على التدريب. جسد بتاعنا ده فيه طبيعة حيوانية، مش مقصود بأقمع جسدي يعني أزله.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاربعاء 12 اغسطس 2026. الحقيقه في متابعه مذبحه التجمع المرجس، كان النيابه العامه اصدرت بيان بعد تحقيقات استمرت 48 ساعه وامرت النيابه العامه باحاله المتهم بقتل الاربع افراد من اسره واحده بالقاهره الجديده والتجمع الخامس الى المحاكمه الجنائيه العاجله. طبعا مواضيع كتير كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ناس بتتساءل وانه بيقولوا في اسرار، في الغاز، في حاجات كتير، هنتكلم على الموضوع ده وده

يعني يعتبر خبر رئيسي معانا النهارده في حلقتنا. للاسف الشديد يا جماعه الحوادث كتير بصراحه اليومين دول، وكل الناس بتتساءل في ايه. وفاه 18 عامل بتتراوح منهم اطفال الحقيقه، يعني 10 سنين 12 سنه 16 سنه، 18 شخص، وفي 6 من اسره واحده، واصابه 22 اخرين بسبب تصادم سيارتي نقل عمال بمحافظه الاسماعيليه في مصر. ايضا كمان كان عندنا

في انهيار عقار بحدائق القبة مسرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. طب أنا كل ده يا جماعة بعتذر جدا، كلها أخبار صعبة، لكن فعلا الناس كلها بتستغرب إيه اللي حاصل ورا بعض ورا بعض، من ساعة مذبحة ومجزرة بتاعة الأسرة ال4 أفراد لغاية ما دلوقتي كل الأمور دي يعني ورا بعضها كده. يا رب ارحمنا يا رب حافظ علينا. كمان الأستاذ سعيد فايز الحقيقة يعني فجر موضوع له علاقة بأزمة دير الملاك، اللي هي الأزمة اتحلت لكن اكتشفنا أن في 2 محبوسين من وقت الأزمة دي ولغاية دلوقتي بتجدد لهم الحبس، وربنا يا رب يفك سجنهم بسرعة. كمان في بقى في السويداء مسيحيين قرية الصورة الكبيرة بيستنكروا نبش القبور وإخراج جسامين موتى، وفي كمان بنت برضو من إحدى الضواحي في سوريا برضو اتخطفت. كمان عندنا ضرب مصافي النفط في ليبيا أشعل التوتر، ففي حاجة برضو غريبة بتحصل في ليبيا مفيش اهتمام إعلامي كبير، وهنحاول نفهم مع حضراتكم إيه الموضوع. أما بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، الرئيس فلاديمير بوتين بيهدد أوروبا بيقول لهم احنا هنرد بالمثل في حال مصادرة سفن روسية أو بيع ممتلكاتها. روسيا بقى بتعد وثائق مع قطر والسعودية بشأن ممر مسمينه شمال جنوب. أما بالنسبة بقى لسوريا بتتوصل لاتفاق روسي بشأن مصير قاعدتي حميميم وطرسوس، القاعدتين اللي هم الروسيتين الموجودين في سوريا. كولومبيا أعلنت اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، طبعا ردود فعل غاضبة على هذا الإعلان، ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيؤكد أن الجولان جزء من إسرائيل. الرئيس ترامب تم الكشف النقاب عن مغادرة كيف غادر الرئيس تركيا لما كان في قمة حلف النيتو، كان في تهديد من إيران، إزاي غادر سرا وإزاي اتغيرت طيارته، والحقيقة تفاصيل كتير تم الإعلان عنها بعد التهديد الإيراني باغتياله. وبمناسبة الكشف عن التفاصيل دي الرئيس ترامب بيقول أنا شخص مؤثر جدا يا جماعة، وإلا ما كانش يبقى فيه تهديدات ليه. وكمان بيقول أنا لا أثق في إيران وإحنا بنسيطر على مضيق هرمز بالكامل. على الجانب الآخر بيقولوا له تحذيرات إنك أنت لو هتبتدي تودي جنود عشان تسيطر على مضيق هرمز ممكن يسقط جنود كتير ويبقى فيه دماء كتير. طب منين أنت مسيطر ومنين في تحذيرات؟ الحقيقة برضه في حاجات غريبة بتحصل. هو طبعا في النهاية مش واثق في إيران، والمفاوضات واقفة عند يعني فعلا نقطة فاصلة اللي هي إيران بتقول له في شروط علشان نفتح مضيق هرمز، والرئيس ترامب طبعا يعني مصر على أنه فتح المضيق أولا. القوات المسلحة اليمنية بتقول ان ميليشيا الحوثي قصفت مدينة المخا وميناءها بالصواريخ البالستية. عندنا بقى الملك سلمان الحقيقة لقيناه علق وكان لينا فترة بنسمعش اخبار عنه، لكن الحقيقة علق على القمة اللي تمت بين السعودية وتركيا وباكستان وقال انها بتسهم في جهود مواجهة التحديات الإقليمية. كمان في كان اللي حاصل برضو كان في هجوم صاروخي استهدف مخيم للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرق أربيل. بس على فكرة العراق عندنا زيارة سرية كان قام بها قاني، والزيارة دي علشان إنه ما يوقفش أو ما يتمش نزع السلاح من الميليشيات العراقية الموالية لإيران في نهاية الشهر القادم، وبيحاول إن هو يؤجل هذا السحب للأسلحة على أساس إن يبقى في توازن في القوى في الشرق الأوسط في هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. إزاحة الستار عن قاعدة تشارلستون بعد أن تم تغييرها إلى قاعدة لينسي جرام في ساوث كارولينا بحضور بيت هيكسس وسكوت بيست. عندنا كمان كان وزير خارجية باكستان أعلن أن قتل 3 مواطنين في هجوم على سفينة في البحر الأحمر. كوريا الجنوبية قالت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ باليستي باتجاه البحر. أما زلزال كولومبيا ارتفعت الحصيرة على الأقل لحصيلة الضحايا لغاية دلوقتي إلى 224 قتيل، وفي سيدة تم إنقاذها من فندق من تحت أنقاض فندق، والحياة برضو بيحاولوا يسرعوا الزمن علشان إذا كان في لسه أحياء تحت الأنقاض. أعداد كبيرة من المباني هدمت، الزلزال كان قوي بشكل كبير جدا. أوروبا بتنتظر كسوف شمسي نادر، الناس في إنجلترا طوابير علشان يجيبوا النظارات اللي يقدروا بيها يشوفوا الكسوف. فرنسا بتترقب مشهد استثنائي قرب الغروب قد يجمع بين قرون الشيطان والغسق المزدوج. عندنا برضو أخبار عن هذا الحدث الهام. أما القوات المسلحة المصرية فأعلنت عن إحباط تهريب ترسانة أسلحة وذخائر عبر الحدود الجنوبية، وأوراق ثبوتية كشفت بتكشف المصدر.
أزمة إنفانتينو وموضوع الفيفا لسه موجودة يا جماعة، 3 قرارات بتصعد ضده، اتهامات بالخداع وتهديد بالمقاطعة قبل معركة رئاسة الفيفا، لكن الحقيقة هو الرئيس ترامب بيحاول يدافع عنه ويقف بجانبه. عندنا كمان حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لقناة الكارما. قناة الكارما يعني قناة بتقدم لكم كل ما هو متنوع وكل ما هو جديد من

برامج إخبارية اجتماعية ثقافية وطبعا قبل كل ده الروحية ونشر رسالة المسيح على مستوى العالم. الحقيقة حضراتكم عارفين قناة الكارما بتقوم وتعتمد تماما على دعمكم في بانكويت احتفالية كده هتكون لقناة الكارما في نهاية هذا الشهر أغسطس 29 إن شاء الله 2026، يعني خلاص نهاية الشهر ده يوم 29 قربنا يا جماعة. ممكن تعملوا سكان للباركود علشان تحجزوا مكانكم أو كمان تتصلوا بينا على قناة الكارما. الاحتفالية جميلة، هيكون فيها القسيس المرنم زياد شحاتة، هيكون كل المذيعين والإعلاميين في قناة الكارما يكونوا معاكم، هنقضي وقت حلو جدا. إن شاء الله البانكويت هتكون في دبل تري باي هيلتون لوس أنجلوس نورواك، هيكون إن شاء الله الساعة 5 مساء. ياريت تكونوا معانا تشاركونا، احتفالية جميلة جدا بيكون فيها بنعرفكم قناة الكارما وصلت لفين، بنعرفكم حاجات جميلة، بيكون في ترانيم وفقرات جميلة ومتنوعة. ان شاء الله نتمنى ان اكبر عدد من حضراتكم يكون معانا في كاليفورنيا، وياريت ناس يجولنا كمان من برا كاليفورنيا. ما تنسوش الميعاد اخر الشهر ده، نتمنى نشوف اكبر عدد من حضراتكم متابعينا متابعي قناة الكارما وداعمينا اللي دايما بتكونوا معانا مع القناة علشان تستمر رسالة نشر رسالة المسيح لكل العالم. نروح لأخبار الصعبة، ومعلش بنشكر النهاردة إدارة الكارما نتيجة أن عندنا أخبار كتير قوي، معنا ساعة ونص النهاردة، ما تزعلوش مننا، هنحاول الأخبار الصعبة نقولها بسرعة وبعد كده هنتكلم على الأخبار اللي احنا عرضنا بعض عناوينها معاكم النهاردة. لسه متابعين معاكم والناس كلها مهتمة بهذا الحادث، حادث قتل الأسرة الأربعة أفراد، والكلام اللي كتب انه بسبب السرقه ما حدش لسه بصراحه، يعني يا جماعه لو عايز يسرق ما كان ممكن يعمل اي حاجه غير انه يقتل الاربعه، يعني هو كان قتل الاب الاول وخد مفاتيح الفيلا او كده، ففي حاجه ما زالت خفيه. لكن الحقيقه لقينا النهارده في بيان من النيابه العامه، هقرا على حضراتكم البيان لانه مهم جدا جدا. والبيان انه بعد تحقيقات استمرت 48 ساعه النيابه العامه امرت باحاله متهم بقتل اسره القاهره الجديده الى المحاكمه الجنائيه العاجله. تلقت النيابه العامه اختار بالعثور على جثامين اربعه اشخاص من اسره واحده بدائره القاهره الجديده مقتولين اثر اصابتهم بعيره ناريه، سبق الابلاغ عن تغيب، فباشرت التحقيقات التي استمرت 48 ساعة وانتقلت إلى مسرح الواقعة ونظرت الجثامين وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، كما تتبعت خط سير المجني عليهم من خلال آلات المراقبة وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن أن مرتكب الواقعة صديق للمجني عليهم، فأمرت بضبطه وإحضاره وباستجوابه أقر بقتل المجني عليه وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار. رفض المجني عليه إقراضه مبلغا ماليا، فعقد العزم على قتله والاستيلاء على أمواله ومصاغه الذهبي واستدراجه إلى منطقة القطامية. أطلق صوبه ثلاثة أعيرة نارية أودت بحياته، ثم استولى على مفاتيح مسكنه وتخلص من جثماني بإحدى الطرق الصحراوية، وعقب ذلك استدرج الزوجة زوجته وطفلتيه موهما إياهن بتعرض المجني عليه الحاد السير قاصدا إخلاء المسكن وسرقة محتوياته، ثم أطلق عليهن داخل السيارة النار داخل السيارة التي كانت تقلهن. خمسة عيرة نارية أودت بحياتهن وتوجه إلى المسكن إلا أن وجود حارس العقار حال دون إتمام مخططه. وقد أجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، جاء اعترافه متفقا مع ما أسفرت عنه التحقيقات من أقوال الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليهم قبل مقتلهم، وما ثبت من تفريغ آلات المراقبة التي تحصلت عليها النيابة العامة من الحوانيت والأماكن التي ارتادها المتهم والمجني عليهم إبان الواقعة، وما أسفر عنه الاستعلام من شركات المحمول من توافق وجود المتهم والمجني عليهم مع النطاقات الجغرافية لمسارح الواقعة، فضلا عما ثبت من التقارير الفنية من صحة المقاطع المرئية وأن القياسات البيومترية أكدت أن المتهم هو الظاهر بها وما انتهت إليه تقارير الصفة التشريحية. وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. ده بيان النيابة، بس هنا في حتة برضو، يعني أول حاجة هو بعد ما قتلوا وساب الجثمان في منطقة صحراوية رجع بالعربية وركنها شارعين جنب السكن، وبعد ما قتل الأم وأطفال والبنتين جاب برضو في أقويل بتقول إن هي اللي كانت سايقة العربية، وبعد ما قتلهم نقل مكانها وحطها في الكرسي اللي جنبه بعد كده، أو يعني وساق بالعربية معرفش نقلها تاني ولا إيه اللي حصل، ما قالوش بالظبط، يعني عصروا عليهم هم يعني مصابين مقتولين بعيرة نارية جوه العربية وغطى العربية. وجت كمان الحقيقة مداخلة هاتفية من ماجد أخو أسامة
مع لميس الحديدي، وكان فيها برضو معلومات أخرى خلت برضو

0: الجدل يفضل أكتر. عدم الكشف عن حتى هو في البيان بتاع النيابة العامة ما تذكرش اسم المتهم ولا عنده كام سنة ولا بيشتغل إيه، دي برضو كلها يعني احنا في البيان الاول ما تذكرش وادي البيان التاني ما تذكرش. ناس كتير بدأت تجتهد وتحاول تشوف. طبعا الناس راحت بقى لإيه، هو المتهم مسيحي ولا مسلم؟ يا جماعة بغض النظر عن مسيحي أو مسلم، الموضوع مش كده، الموضوع هو بيشتغل إيه. لأن في إشارة من أخو أسامة إن هو كان اتعرف عليه من 6 شهور بس، وإن كان في اللي هو توريد، لأنه عنده مطبعة توريد حاجات لرئاسة الجمهورية، وكان معرف نفسه على إنه هو ضابط في الجيش أو ليه علاقة بالجيش. فهنا بقى في اجتهادات تاني، إنه الناس بدأت تقول إنه هو مين وشخصيته مين. طب ليه يا جماعة كنيابة عامة ما قلتولناش المعلومات دي عن المتهم؟ ما هو برضو مش أي متهم بنعرف اسمه سنه حالته للمحاكمة الجنائية العاجلة. ليه إخفاء الاسم؟ ليه إخفاء المهنة؟ وهل فعلا هو تابع للجيش، عنده بابا مش عارف ليه؟ ففي معلومات كتيرة بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي برضو ما تمش الكشف عنها بشكل أو نفيها. ما هو لا نفي لا لا لا لا، يعني لا تقولوا ان فعلا المعلومات دي صح. ليه الاخفاء ده مخلي الناس كلها بالاجماع على فكره على موقع التواصل الاجتماعي كله بيقول لك في حاجه، في لغز، في سر. لو هو هدف السرقه، حتى لميس الحديدي في بدايه الحلقه بتاعتها اول امبارح لما جت استضافت برضو قالت لو هو عايز يسرق يقتل الاربعه ليه. فهنا في لغز مازال قائم، واللغز ده زاد مع التصريحات اللي قالها الحقيقة ماجد. طبعا هم الأسرة طبعا مازلنا بنعزي العيلة كلها، أسامة نصيف وأمل سعد الزوجة وهيلين. أسامة عندها 16 سنة وليليان عندها 14 سنة. فبالتالي طبعا أسرة الموضوع أثر في ناس كتير جدا جدا. الموضوع محتاج أن يتكشف الغموض شوية، لأنه زي ما بقول لحضراتكم قالوا أنه هو اسمه وليد جادل مولى، كان عقيد بالجيش وخرج معاش. طبعا مواقع إخوانية قالت لك لا ده مسيحي اسمه وليد جاد جرجس، لأن الاسم يمشي الاثنين وليد جاد ده. فبدأنا طب يا جماعة هو قال لك والده كان لواء شرطة، وهو طليق ابنة اللواء محمود حمامة شقيق الفنانة فاتن حمامة. المعلومات دي متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم فيها جهات رسمية ولم تؤكدها، عشان برضو أكون يعني مدققة في كلامي اللي بتقال، لأن برضو الناس لسه بتقول في لغز يا جماعة، في سر في الجريمة، في أمور لم تعلن، في تشكيك، في حاجات غريبة حصلت، في هل حد لوحده عمل كل ده ونقل وعربيات وكل الكلام ده عمله لوحده. حاجة تانية قالها بصراحة ماجد أخو أسامة المرحوم أسامة، قال لك إن الزوجة أعلنت عن إنه جالها خبر إن في زوجها عمل حادثة في جروب مامز. الأول قال لك الجروب ده جروب أصحاب ما فيهوش المتهم، وأكد عليها مرتين، وبعدين قال لك ده جروب مامز. طب هي ليه ما تبلغش الأسرة مثلا ده حادث حصل زي كده؟ إيه جروب المامز اللي ممكن المامز ده عشان حاجات في المدرسة حاجات زي كده، لو هو جروب مامز تبع المدرسة. ففي لسه كلام كده زي ما بقول لحضراتكم. فبالتالي اول معلومه برضو اكد عليها او نفاها ماجد، الزوجه لم تكن حامل، لان كان في اشاعات، وقال برضو في اشاعات اتكتبت ونزلوا صوره حد من اصحابه القريبين قوي وقالوا ان هو ده القاتل، وطلع طبعا ده غلط. لكن زي ما بقول لكم فكره، وهو قال ان انا لما عرفت ان هو يوم الجمعه كان عنده بالليل، وبعدين يوم السبت اختفى ما كلمهوش، وبعدين جه يوم الاحد لما ما كلمهوش راح بالصدفه كده غلط في مكان الشارع، فدخل في شارع جانبي يعني بالغلط، فشاف العربية بتاعت أسامة وقعد يحكي العربية كان فيها ايه، وبعد كده قال لك طبعا راح هو اللي مبلغ، راح للبيت ما لقاش حد وتليفوناتهم كلها مقفولة، هو اللي بلغ. وعشان كده البيان الاول بتاع الداخلية كان بيقول ان اخوه كان بيبلغ عن اختفائه. وفي تفاصيل كده بيحكيها زي ما قلت لحضراتكم، يعني انا بطرحها قدامكم. خلينا نسمع اجزاء من مداخلة الأستاذ ماجد أخو المرحوم أسامة، وطبعا الوالد الأسرة كلها الأربع أشخاص اللي راحوا ضحية هذا المجرم اللي ما احناش عارفين اسمه ولا شخصيته من مصادر موثوق منها، من مصادر رسمية. فكل الناس بتتكهن، كل الناس بتجتهد، هل كام يوم وهتنتهي الكلام عن القضية دي ولا إيه اللي هيحصل؟ نسمع ماجد قال إيه مع لميس الحديدي.
1: لأن أسامة مش موجود إزاي؟
2: انا ابتديت قلق ان اسامه متعود ان هو يتصل بيا كل يوم، ايه اخبار الشغل، عشان انا شغال معاه في المطبعه، فايه اخبار الشغل، ايه اخبار الدنيا، الكلام ده كله بتاعي. اليوم ده ما اتصلش بيا
1: اللي هو اللي هو امتى، يوم السبت
2: اللي هو يوم السبت ما اتصلش بيا، فقلت ممكن عنده ميتنج، عنده اجتماعات، عنده الكلام ده كله، فمش فاضي، بجانب ان هو الحاجات دي يوم السبت ما بيجيش المطبعه، وبيسالني وانا طالما مدور الدنيا خلاص.

0: ما اتصلتش بيه ما بيحبش يزعجه، طالما هو في يوم مثلا مضغوط او كام ده كله ما بزعجوش. يوم حد كنت متوقع ان هو يكلمني ما كلمنيش. رحت انا برن عليه تليفونه مقفول، ارن على مراته تليفونه مقفول، ارن على بناته تليفونها مقفول. فقلقت. فواحد صاحبه عزيز عليه جدا برضه وفي مكان مرموق قال انا في جروب عاملينه الاصدقاء دول بالذات هو المتهم مش تبعهم. جروب مامز ان لو في اي حاجه عند اي حد بيقولوا عشان كلهم في منطقه واحده لو في اي حد يقدر يساعد اي حاجه يساعد. فهو عرف من الجروب ان اسامه عم حتى المتهم ده. فاقرب حاجه ان انا اروح الاولاد. لخفتي فدخلت بعد شارع اسامه بشارعين، دخلت شارعين غلط. قلت عليه حضرتك كده كويس؟
1: يعني احسن شويه، اتفضل.
0: طيب فبقول لحضرتك انا فوجئت بعربيه اسامه لما دخلت الشارع غلط انها مركونه على جنب. فنزلت ابص فيها لقيت ان الباب بتاعه مفتوح نص وربه والباب اللي وراه مفتوح نص وربه وفي طاله رصاص في المرايه في الهوايه اللي جنب المرايه وفي دم على العتب بتاع العربيه وفي دم على الاوكر ودم على الساق اللي ورا الرفرف اللي ورا والرفرف اليمين.
1: هنا بقى حسيت انه في حاجه اكيد حصلت.
0: كده ويجيب العربيه في المكان ده ومش جنب بيته يبقى في حاجه خطر. كده الصوت حلو؟
1: اه صوت هايل. فانت لقيت العربيه الباب مفتوح نص فاتحه في رصاص في المرايه في دم على الكنبه
0: وفي فوارغ رصاص في الارضيه بتاعت الكنبه الدواسه بتاعت الكنبه. فانا قلقت بصراحه فرحت رايح على البيت اشوف المدام والاولاد، لا لقيت المدام ولا لقيت الاولاد ولا لقيت العربيه بتاعت المدام. ف واحد صاحب الله يرحمه اسامه كلمني قال لي ان هو على الجروب اللي هم عاملينه اللي هو بعيد خالص بعد كل البعد عن المتهم. ان المتهم ده كان مع اسامه بالليل وعملوا حادثه في طريق العين السخنه وعلى كلامه هو ان هو الكلام ده لما راح وصل للمدام رجع لها تاني بالليل بعد ما يعني خلص على اسامه. راح على البيت قال لها ده عمل حادثه في الطريق السخنه وانا وديته مستشفى كيان في العاصمه الاداريه. المعلومه اللي عندي ان كيان ما بتاخدش اي حد، بتاخد ضباط بس.
1: نعم.
0: فدي اول حاجه معلومه غلط. فطبعا هي من منطلق ان الراجل ده دخل هو ومراته قبل كده البيت عندها واهل ثقه فنزلت معاه بحسن نيه.
1: وركبت معاه ركب معاه عربيتها؟
0: عربيتها هي
1: ومعاهم البنات
0: وهو اللي قال لهم وهو اللي قال لها هاتي البنات معاكي.
1: قال لها هاتي البنات؟
0: قال لها هاتي البنات معاكي.
1: يا ساتر.
0: فهي كلمت حد من على الجروب بتاع اللي هي المامز اللي عاملاه واستنجدت بحد ان هو يتابعها بالعربيه يمشي وراها بحيث ان يبقى في حد مونسها. هو لما حس ان في حد جاي وكان على تواصل باستمرار وفاتحه التليفون على تواصل باستمرار مع الشخص ده وكان قايل لها ان انا فاضل لي 7 دقائق واوصل، كان الكلام ده وبعت له لوكيشن على العين السخنه وقال لها 7 دقائق واوصل للعين السخنه اوصل لك يعني المكان اللي حضرتك فيه. فاول ما حس بكده راح خد التليفون منها وقفله وتقريبا خلص عليهم هناك.
1: يا ساتر.
0: جوه العربيه لا ولف بالعربيه هو بقى ساق ولف بالعربيه ورجع ركنها جنب الفيلا بتاعت استاذ اسامه بعديها بخمس ست فيلات كده وراح مغطيها. الكلام ده كان في الساعه 4 4 ونص 5 الفجر. لا شاب بواب ولا حد قال له ولا حد عمل له.
1: والست والبنات عمل ايه في الجثث؟
0: خلاهم في العربيه وغطى العربيه بفرش عربيه.
1: يا ساتر.
0: مع العلم ان العربيه ما فيهاش فرش. يعني ما دام امل ما بتحطش فرش عربيه في عربيتها. انا ما اعرفش برضو دي نقطه ما انا ما اعرفش جاب الفرش.

0: الفرش ده منين.
1: يعني ايه فرش العربيه مش شمال العربيه كان
0: الغطا بتاع العربيه
1: غطا العربيه
0: غطا العربيه وبعد كده راح عشان يفتح البيت استاذ اسامه الله يرحمه كان عامل الشفر الباب البيت بشفره بصور بناته وصور مراته وصوره فمعرفش يفتح راح ماشي. ثم هو زي ما بيقول او زي المواقع ما بتتكلم لو هو لغرض السرقه طب ما انت ما خدتش ليه العربيه اللي هو راكبها مرسيدس احسن موديل ب 4 5 مليون جنيه
1: مثلا
0: ما خدتش العربيه اللي بتاعت المدام اللي هي كانت راكباها ما خدتش ليه الذهب اللي كانت لابساه ما
1: خدتش فكره اللي كان لابسه قتلهم ليه
0: ما هي المشكله بقى هو قتلهم ليه ده مش تحت بند سرقه ده تحت بند حقد او غل او انتقام او الكلام ده كله انما لو سرق انا لو هسرق واتورطت في حاجه زي كده هاخد السهل اللي في ايدي ثم انا خدت المفتاح ورايح على يعني بعد ما خلصتهم والدنيا تمام خدت المفتاح عشان اروح اكمل على عشان عارف ان اسامه حاطط مجوهرات وحاطط فلوس ومبالغ كبيره جوه البيت عشان دخل البيت قبل كده
1: استاذ ماجد يعني
0: وماشي بطبنجه يعني هو انا رايح اخرج مع واحد
1: هو بيشتغل ايه المتهم ده؟
0: اخرج بطبنجه هو كان مفاهم اسامه في التوريد اللي هو بتاع اسامه
1: اللي هو التوريد بتاع بعض الجهات ان هو بيشتغل يعني بيعرف
0: ان هو ضابط جيش
1: ماشي انا عندي سؤال يعني انت لما بلغت بقى بلغت خلاص حاسس ان في مشكله انت اكتشفوا ازاي العربيه هل ده البوليس اللي اكتشف العربيه اللي متغطيه اللي فيها العيال فيها البنات
0: اكتشف من الكاميرات بتاعه بيته استاذ اسامه
1: لا اله
0: لما رجع في الكاميرات وشافوا ان هو جالهم متاخر كده وخارجين معاه بحسن نيه وبسلاسه لدرجه ان انا لما دخلت رحت البيت البيت كله مقفول تمام ده قاعد في بيتة بتبقى قافله تمام لا خارجه مثلا متوتره ولا خارجه مضغوطه ولا خارجه تحت تهديد خارجه بقفله تمام وتمام فتتبعوا العربيه لقوها ان بعد الفيلا اللي هم قاعدين فيها باربع خمس فيلات ومتغطيه بغطاء عربيه
1: ربنا يرحمه ويرحمهم ويعني صبركم يعني انتوا الحقيقه
0: فهي دي الحقيقه مدام لميس بس اللي انا عايز اوضحها ان هي مش تحت بند سرقه دي تحت بند غل او حقد او استغلال او عصب من بني ادم لا حد يستغله يستبده طمعان فيه الكلام ده كله فواخد ده
1: في حاله انتقام في حاجه ما في غل في حقد
0: فانا راصد ومستهدف الشخصيه دي او الاسره دي كلها هخلص عليهم عشان اقعد براحتي
1: شكرا يعني
0: الموضوع ده كله برضو في نقطه
1: فضل.
0: ان الموضوع ده كله ممكن ما كانش ظهر بالحجم ده لو ما كنتش انا لقيت العربيه بالصدفه يعني لو كنت دخلت الشارع شارعه الرئيسي وما غلطتش بعديه بشارعين انا ما كنتش اكتشفت ان عربيته وفيها الاثار دي كلها
1: لكن طبعا الكاميرات والشرطه الحقيقه لقت كل حاجه بسرعه انا بشكرك يا استاذ ماجد وانا بعزيك وبعزي الاسره كلها لانه يعني هذه جريمه
2: طيب كان كلام مهم جدا فحبينا ان كل المكالمة حضراتكم نعرضها علشان برضو اللي لم يتسنى ليه الوقت ان هو شاف المكالمة دي على موقع التواصل الاجتماعي او على القناة نفسها وبرضو التعليقات ما زالت واحد بيقول انا جاي اكد لثالث مرة اني مقتنع جدا ان الجريمة دي وراها لغز كبير وانه غالبا لو تم فكه مش هيتم نشره عندي تساؤلات اظنها مشروع من حق اي حد يسالها في قضيه راي عام الجاني بيشتغل ايه بالظبط وايه الشغل اللي يخليه ماشي بالطبنجه يقال انها مرخصه لو الجاني شخص عادي لان المجني عليه كان بيتعرف على اي حد وخلاص بناء على كلام اخوه طب ايه اللي يجمع الاثنين في شغل توريدات رئاسه الجمهوريه وعلى فكره اتشالت كلمه رئاسه الجمهوريه من الفيديو لما تم رفعه على الفيسبوك الفيديو اللي كان على اليوتيوب واللي كان لايف في القناه كان فيه ان هو بيقول انه اتعرف عليه من ست شهور وانه كان شغل توريدات حاجه تبع المطابع لرئاسه الجمهوريه بناء على كلام اخوه، احنا كل المعلومات دي من كلام اخوه. تمام. الحاجه الثانيه اللي اتقالت انه ليه الجاني خلص على باقي الاسره وسابهم في العربيه وغطاها، والمفروض ان هم كده غابوا يومين مفيش ريحه طلعت مفيش حاجه، برده اخد اخو المجني عليه برده قال لولا انه دخل بالصدفه قبل بيت اخوه بشارعين ما كانش شاف العربيه المركونه. فدي برده حاجه، كلها حاجات غريبه يا جماعه، حتى في كلام اخوه نفسه في حاجات عجيبة.

غريبه بتحصل كده محدش فاهم ايه هي. يعني الجاني خد المجني عليه وقتله في الطريق في طريق السخنه وشاله من عربيه رماه في الطريق وبعدين ركب العربيه وعليها اثار الجريمه ورجع بيها وركنها جنب البيت بشارعين ليه برضو؟ طب ما سبتش العربيه هناك ليه؟ ولا عشان ترجع بيها؟ ممكن عشان هو عايز يرجع بحاجه عشان يروح للبيت. اوكي ممكن نقول ايه ان دي كده وانا معاك اهو حليناها. بعد كده لما قتلت اللي برضو ما سبتهمش ليه هناك؟ ليه رجعت بيهم العربيه وسبتهم في العربيه؟ يعني انت قتلتهم في حته برضو ليه ما سبتش الاربعه جنب بعض مثلا في المكان ورجعت برضو؟ لانك انت محتاج طريقه ترجع بيها تاني لمكان الفيلا. في حاجات كده غريبه. الحاجه الثانيه ان هو اساسا ما كانش عامل اي احتياطات عشان ما يتكشفش. يعني دي برضو كانت غريبه قوي. دي اتكشف في 3 ساعات ساعتين ثلاثه كان الدخل المباحث والداخليه عرفوا مين هو. فدي برضو حاجه غريبه جدا جدا. طبعا كانت تمت الصلاه عليهم اول امس في جنازه برضو كان فيها حزن وصريخ طبعا ويعني مشاعر ملتهبه جدا من الاسره لانه موضوع فجائي والاربعه مع بعض الام اسامه وام امال وكل يعني العيله كلها بصراحه يعني كان حالتهم صعبه جدا جدا. طبعا ترأس الصلاه نيافه الانبس اودوسيوس مطران الجيزه وفي نفس الوقت طبعا كان قداسه البابا ايضا ارسل التعازي اربعه صناديق جنب بعض ديهم. مشهد صعب جدا جدا يعني بجد الموضوع مؤلم وصعب ونتمنى برضو الكشف عن باقي الأمور. ناس برضو بدأت تقول ايه ده مش هيتحاسب؟ لا طبعا يا جماعة هتحول للمحاسبة العاجلة وبالتأكيد انه هينال عقابه. بس الفكرة ان هل هنعرف ولا هيتدفن السر معاه الحقيقة؟ طبعا نيافة الأنبس أودوسيوس كان بيقول في مشهد يعتصر القلب أمام جريمة بشعة هزت المجتمع نقف نودع أرواحا بريئة ذهبت ضحية رصاص الغدر ونصلي أن تكون أرواح في احضان القديسين. بيصعب علينا ان نقف معا امام هذا المشهد وقلوبنا لا تزال ترتجف من هول الجريمه ومن قسوه ما حدث من مشاعر الظلم والغضب التي تعصف بالنفوس. لكن بيقول وسط الاتعاب بيجي صوت ربنا حاضر وبيقول لنا ليه النقمه انا اجازي اقول الرب لكننا نؤمن ان هناك عداله الهيه لا تضيع معها دمعه ولا يختفي امامها ظلم ولا يسقط من حساب الله صراخ المظلوم. وده كان كلام نيافه الانبس اودوسيوس. قال الله نفسه قال لقائين بعد قتل اخيه هابيل صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. ربنا ينيح أرواحهم طبعا جميعا يعزي كل العيلة الكبيرة وكل أصدقائهم. بدأت الناس بقى تفكرنا بمذبحة بشعة كانت حصلت في عام 1997 وقت مبارك. ليه بيفكرونا؟ بيطالبوا برضو بأنه إعدامه يكون على الهواء أو أن الناس تشوف الإعدام لهذا المجرم اللي فعلا يعني الحادثة دي كانت مؤلمة بكل المقاييس لدرجة مش ألمت العيلة بس ألمت الناس كلها والعالم كله. الحياة والمواقع كلها كانت تتكلم عن هذه الجريمة. وقال لك إذا كان هو برضو الأسرة دي كان الدافع هو الطمع والغدر والخسة وإيه هي الوقتها الجريمة دي. كانت الحقيقة أنه الرئيس مبارك كان وجه لبشاعة الجريمة بالإعدام أنه يتذاع على الهواء مباشرة أمام كل المصريين وكان المصريين قاعدين ومستنيين أن هم يشوفوا. قال لك ده ما كانش ماتش مصر في نهائي كأس العالم لأنه كان فعلا الحقيقة انه الضحايا دول كان الناس كلها متفاعله معاهم زعلانين جدا عليهم. وبيقول لك ان وقت اذاعه الحدث كان برد وسلام على قلوب الناس. الحادثه كانت مذبحه مدينه نصر. الضحايا كانت المهندسه نانيس احمد فؤاد وطفلايها هديل وانس. والحقيقه ان هم كانوا عمال وبيصلحوا لهم 3 عمال غلابه كانوا بيعطفوا عليهم الاسره ونانيس دي كانت بتعطف عليهم وكان جوزها في الشغل وجولها على انهم محتاجين يعملوا حاجه وقعدوا يقولوا لها كمان ان هم عايزين فلوس علشان عندهم ضائقه ماليه وهي راحت علشان تجيب لهم الفلوس. دخلوا داخلين عليها وراحوا قتلوها وبعد كده مش يقتلوها بس والعيال كانوا نايمين الاطفال كانوا نايمين لا سرقوا الذهب اللي كان في ايديها وسرقوا فلوس وراحوا بعد كده كمان قتلوا الاطفال. يعني كان عمل وحشي بكل المقاييس. هل ممكن فعلا ان يكون في سرعه في الحكم على هذا المجرم اللي ما اعلنش اسمه ولكن الناس قالوا ان هو اسمه وليد جاد ايا كان وليد جاد مين؟ هل فعلا واللي زي ما بنقول يا جماعه الجريمه ملهاش علاقه بقى بفكره مسلم ومسيحي ولا انه تفتنا ولا الكلام ده كله. دي جريمه من ابشع ما يمكن جريمه قتل. الكل يعني محتاج ان الكل فعلا مستني انه يتم الحكم اللي هو بالاعدام على هذا المجرم وينال عقابه. وبنتمنى طبعا انه لو اتكشف عن مين هو عن شغلانته عن كل حاجه في الفتره اللي جايه علشان برضو يعني يا جماعه ما تلوموش الناس على الكلام ده كله على التساؤلات دي كلها على مواقع التواصل الاجتماعي بدل يعني ارجوكم
اعلنوا بكل حاجة بشفافية، واذا كانت المعلومات المنتشرة دي غلط قولوا انها غلط من فضلكم.

ربنا يعزي العيله كلها والاصحاب وحبايب البنات برضو في مدرسه رامسس البريطانيه. ربنا يعزي الجميع وربنا يهدي قلوبنا كلها كلنا، لان فعلا بصراحه حادثه موجعه بكل المقاييس. نروح بقى للعمال اللي توفوا، كانوا في الحقيقة 18 عامل. الحادث بتاع الإسماعيلية يعني احنا كل شوية على فكرة بتبقى في حوادث بتحصد عمال، والعمال دول بيتقال عليهم ان هم اطفال اطفال يعني. طب يا جماعة الاطفال دول رايحين ايه؟ رايحين يجمعوا زي البنات بتوع العنب يعني. فالحياة مأساة بكل المقاييس. النيابة برضو اعلنت عن البيان الحقيقة، وانه البيان ده دي منطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. حادث مروع، تصادم سيارتي نقل للعمال ما أسفر عن وفاة 18 شخص وواحد إصابة 31، وسط حالة من الحزن بين أهالي الضحايا. كانوا عمالة زراعية خرجوا للعمل في المزارع الموجودة بالمنطقة بالتزامن مع موسم الحصاد، حصاد المحاصيل الصيفية، ومن بينها المانجو والبطيخ والفاكهة. الضحايا طبعا نشرت أسمائهم، و الأعمار بتتراوح ما بين يعني عادل 18 سنة، كان سيد عزيز 10 سنوات، ستة بقى من أسرة واحدة يا جماعة. رضا محمد السيد 12 سنة، السيد محمد السيد 12 سنة، شريف محمد عزيز 14 سنة، محمود جلال السيد 30 سنة، عبد محمد السيد. المهم إنه كان في صورة بتجمع الست أولاد من أسرة واحدة. ربنا يكون في عون الأسر كلها الحقيقة. والأجهزة الأمنية مديرية أمن الإسماعيلية كانت تلقت إخطار، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، ودفعت هيئة الإسعاف ب30 سيارة. وطبعا اللي بعد كده كانوا قالوا لنا النيابة العامة قالت إن هو إيه اللي حصل بالظبط. كشف التحقيقات النيابة العامة أن سبب حادث القصاصين بمحافظة الإسماعيلية انفجار الإطار الخلفي لإحدى المركبتين اللتين كانت تقل عمال. وقالت النيابة في بيان رسمي إنها تلقت صباح الثلاثاء الماضي اللي هو أمس يعني اختار بوقوع حادث تصادم بين مركبتي ربع نقل محملتين بعمال يومية بصندوقيهما الخلفيين بدائرة مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية. أسفرت التحقيقات سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين، مما أدى إلى انحرافها في الاتجاه المقابل اصطدامها بالمركبة الأخرى. أسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 30 آخرين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و50 عام، نقل المستشفيات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية. بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لمعاينة المكان، كما تابع وزير الصحة عفوا خالد عبد الغفار الحالة الصحية للمصابين. وطبعا كان زي ما بنقول كده هي مسمينها وصلة الدواويس في الإسماعيلية المنطقة اللي حصل فيها الحادث. أوضح حسام عبد الغفار أن هيئة الإسعاف دفعت ب 32 سيارة لنقل المصابين بالمستشفيات المجمع الطبي بالإسماعيلية والقصاصين والتل الكبير وأبو خليفة، وأن الحادث طبعا أسفر عن مسرع 18 وإصابة 30، تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، توفير الأطقم الطبية والأدوية وكميات الدم اللازمة. وبيقال أن في 10 مصابين خرجوا بعد تحسن حالتهم، لكن في 7 حالات حرجة ما زالت في باقي الحالات اللي موجودة في المستشفيات. أعلنت وزارات التضامن الاجتماعي والعمل صرف 400 جنيه لأسرة كل متوفي، 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث التصادم. وقرر الوزير أن صرف إعانات عاجلة للمصابين تبدأ من 30 ألف جنيه لكل مصاب، وتزداد قيمتها وفقا لدرجة الإصابة وحالة كل مصاب وبناء على التقارير الطبية المعتمدة. يبقى كده المساعدات يا جماعة 30 ألف جنيه لكل مصاب، وممكن انها تزيد بالنسبه لاسره المتوفي 400,000 جنيه لاسره كل متوفي. جنازه مهيبه طبعا، كانت مشاركه حشود كبيره من الاهالي، تم تشييع جسامين ضحايا حادث الاسماعيليه في مسقط راسهم بالشرقيه وسط حزن واسع. وطبعا كان توجيهات الرئاسيه هي اللي ادت الى انه الدعم يزيد، لانه كانت 400,000 جنيه اجمالي دعم اسره كل عامل متوفي، 300,000 من وزاره العمل و100,000 من التضامن، و30,000 جنيه حد ادنى لدعم كل مصاب زي ما قلنا. وطبعا هنا الوفاة بالنسبة إعانة الوفاة العامل اترفعت من وزارة العمل من 200,000 ل 300,000. المصاب برضو اترفعت من 10,000 ل 30,000 جنيه، وده بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكل طبعا الامام احمد طيب عزة طبعا ونعى الضحايا. وزي ما قلت لكم كان في صوره، هل يا ترى معانا الصوره اللي بتجمع السته من اسره واحده؟ في صوره فيها السته مع بعض من اسره واحده، طبعا حاجه

بجد يعني ربنا يكون في عون الاسر اللي راح لهم كل الضحايا. وزي ما انتم شايفين اطفال اعمارهم في منهم اهو 10 سنين يا جماعه. وطبعا زي ما اتقال في صوره من الاول قالك ده كان موسم الحصاد بتاع ان هم رايحين يزرعوا يجمعوا مانجا ويجمعوا شويه والفواكه. وطبعا يعني شهداء لقمه العيش اسر حادث طبعا الطريق زي ما قلنا طريق الدواويس في الاسماعيليه. حادث مروع بجد ومش عارفة الامتى هيكون الفكرة انه الاطفال دي يروحوا علشان خاطر ان هم يعني يجروا على اكل عيشهم وفي الاخر يروحوا ضحية هذه الحوادث الصعبة. طبعا شفنا مشاهد برضو كنا بنعرضها على جنب للحادث والمنظر كان صعب جدا جدا والعربية اساسا شفنا صورتها كان شكلها ايه. فالحقيقة يعني حادث قاسي وحادث صعب بكل المقاييس. ربنا يعزي اسر الضحايا ويطبطب على قلوبهم يعني. ومهما تقال من كلام مش هيقدر طبعا يهديهم بس ربنا قادر انه يدي سلام لكل اسر هؤلاء الضحايا شهداء لقمه العيش يعني حقيقي. يعني طبعا كان برضو يعني حسابات مصريه كتير وثقت المشاهد الاولى المزعجه جدا. وزي ما قلنا يا وجع القلب عليكم ست اشقاء من الضحايا ال 18 وكان في طفلان توأم انا يمكن قلت اسمائهم الاثنين التوأم. ربنا يعزي جميع الاسر. الحريق بقى اللي حصل برضو كان حريق صعب جدا في عقار عمارة كبيرة في حدائق الأهرام. وبيقال إن العمارة دي كلها من تحت محلات مسمينها مول الأهرام. الحريق طبعا الناس بدأت تنشر الفيديوهات وانتشر على كل المواقع الحقوا في حريق مروع يا جماعة بصوا الحريق مسك في العمارة كلها لدرجة إنه بصوا العمارة دي بعد الحريق مفيش يعني عبارة عن يعني العواميد. العمارة كلها اتهدمت بالكامل اتحرقت بالكامل عفوا. طبعا هذا الحريق حدث مساء الثلاثاء 11 أغسطس حريق هائل داخل مول الأهرام ستور التجاري بالقرب من بوابة الرابعة. امتدت النيران لواجهة العقار طوابقه العليا وعقار سكني مجاور. طبعا بعد ما طفوا النيران بدأ استخراج الجسامين وعرفوا انه في 3 جسامين اتفحموا بالكامل. وأيضا تم الإعلان عن إصابة 12 آخرين بينهم عدد من أفراد الشرطة والحماية المدنية. والواقعة بدأت الساعة 4:30 عصر الثلاثاء واندلعت النيران داخل مجموعة من المحال التجارية. بيقال السبب المبدئي انه ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف والمواد طبيعة المواد اللي موجودة في البناية أو العمارة زي ما انتم شايفين عمارة كبيرة جدا كلها اتاكلت بالكامل بالنيران. الحقيقة ساعدت المواد دي على اشتعالها بالكامل. النيابة بتنتظر تقرير المعمل الجنائي. النيران زي ما قلنا امتدت لكل العقار ما دفع طبعا قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق. هم في الأول قالوا الثلاثة الحقيقة اتقال انه الثلاثة متفحمين ولسه هيعرفوا مين هم لكن لم يعلن عن أسماء الثلاث ضحايا. ربنا يعزي برضو أسر الضحايا ويمد إيده للمصابين. انهيار عقار في حدائق القبة أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين. ده كان عقار سكني قديم مكون من 4 طوابق بعزبة منطقة عزبة أبو حشيش. 4 توفوا و5 إصابين. وطبعا برضو أسماء المتوفين سيدة حافظ 67 سنة آية عويس 22 سنة ملك عمرو عويس 15 سنة ليالي عمرو عويس 12 سنة يعني برضو من أسرة واحدة. وزي ما انتم شايفين برضو أطفال 12 و15 سنة وآية عندها 22 سنة. فواضح طبعا كلهم من أسرة واحدة. تم نقل المصابين المستشفى لتلقي العلاج. وطبعا العقار كان قديم بدأ بعد كده عملوا أعمال بحث ورفع أنقاض واستخراج العالقين بالتزامن مع فرض كردون أمني تم فصل التيار الكهربي والغاز الطبيعي طبعا وتم اتخاذ كل الإجراءات. ودلوقتي للوقوف على ملابسات وأسباب الانهيار. Thank you.
الحقيقة موضوع أزمة دير الملاك، فاكرين إن كان دير الملاك أبو خشبة وساعتها كان في اعتداء على راهب، وبعدين اتصفيها راهب واتنقل للمستشفى، وبعدين ظهر بيان الدير وقال إن تم تسوية النزاع وإن الراهب كان فاهم غلط. وقتها طبعا كان الأستاذ سعيد كتب بيان وقال أنا قلت دفاعي إن أي حد بيكون مقرون بإنه أصلا عايز حقه، وأنا بدافع البسطاء مش المؤسسة.

حساسات. فهو كتب وقال انه الحقيقه بنشكر ربنا ان الدير دلوقتي في سلام والراهب خف وبقى كويس، لكن اللي حاصل ايه يا جماعه دلوقتي؟ قال لك طبعا هو بيتكلم عن ان هو باحث في الموضوع ده، فبيقول المشكله هو بيفكرنا بالموضوع اللي حصل يعني في مشكله كنيسه مايو واتقبض على ناس والميديا كلها اتكلمت عن تعاد دي، وبعد كده قالوا ما فيش بان الكنيسه ما فيش تعدي ولا شعب غلطان. احداث دير الملاك ابو خشب وصلني الموضوع وهو بيحصل، وقلت استنى الميديا استنى الميديا ولعت، ظهر بيان الكنيسه الرسمي وقالوا ان في تعدي وان الرهبان كانوا معترضين، بس الدنيا خلصت وكل حاجه تمام. هو بيحكي عن كل المشاكل، يعني انا قريت لحضراتكم الجزء اللي تحت، يعني بيتكلم على انه في مشاكل كتير وبيتابعها. ايه بقى اللي خلاه يتكلم تاني وينشر تاني الكلام ده اللي كتبه؟ علشان فاجئنا الحقيقه، قال لك ان كان في شاب موجود وقت الواقع وكان بتصوير التعدي. الشاب ده اسمه مايكل مجدي نعيم ونشر الفيديو على صفحته. من خلال الفيديو اللي اتنشر الناس عرفت اللي حصل. طيب كده ايه؟ طب مين التاني؟ التاني اسمه سامح صبري هرمينة. سامح صبري ده اللي هو منزل صورته اهو، دي صورة سامح مش صورة مايكل. قال لك ان هو سامح كان فاكرينه كلنا كان منزل كان بينزل فيديوهات وكان بيعمل ايام الاخوان مبادرة بانه المبادرة اخويا المسلم عايز اقول لك اني بحبك. هو اللي عمله انه نشر الفيديو اللي كان نشره مايكل، اللي كان صوره مايكل، وكان بينزل سامح يوزع وردة على الناس ويتكلم عن المحبة والتعايش. الاتنين دول بقى مقبوض عليهم، اللي هم مين؟ نقول اساميهم تاني من وقت الواقعة بتاع دير الملاك. مين يا جماعة؟ مع مايكل مجدي نعيم وسامح هرمينة. تمام، سامح صبري هرمينة، الاثنين مقبوض عليهم لغايه دلوقتي ومنهز. ودي كانت مفاجاه لناس كتير قوي. طب مقبوض عليهم ليه؟ علشان ايه التهم بقى؟ بيتم التحقيق معاهم وتجديد حبسهم على ذمه التحقيقات للقضيه رقم 3383 لسنه 26، حصر تحقيق امن دوله. الخلفيه الاتهام ان نشر اخبار كاذبه. طب هو اللي حصل في الدير ده كان اخبار كاذبه؟ طب هما محبوسين من وقتها ليه والدير هدي وكل حاجه تمام؟ هو انتوا يا جماعه مش عايزين الناس تتكلم ولا تقول الحقيقه ليه؟ ولما يقولوا الحقيقه يتحبسوا زي بالظبط الروماني. روماني برضو لما طلع ووقف واستنكر اللي بيحصل له من ظابط. طب ليه بتحصل الحاجات دي في القاهره الجديده وفي الدوله الجديده وفي الدنيا الجديده؟ ليه يا جماعه بتحصل؟ وبتزعلوا مننا ليه لما نقول لكم الكلام ده؟ انه ده في ايه؟ الناس دي نشرت اخبار كاذبه ليه؟ النشرة دي نشرت الواقع اللي حصلت، وبعد كده البيان طلع وبين كل حاجة. ليه يفضلوا محبوسين لغاية دلوقتي؟ بالناشد الداخلية وبالناشد الجهاد وبالناشد الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي، ليه الناس دي يبقوا مقبوض عليهم؟ ليه الشباب دول يبقوا مقبوض عليهم؟ وليه الشباب دول بيتحكموا على نشر أخبار كذابة رغم إن هم كل اللي عملوه نشروا فيديو؟ مايكل نشر الفيديو لايف من تليفونه وسامح قعد نشره، يبقى إيه الخطأ في ده؟ ايه الاخبار الكاذبه؟ ايه اثاره الراي العام؟ هل برضو من ضمن الاتهامات الاسطمبه انضمام لجماعه ارهابيه؟ مش عارفه اقول ايه بجد. ربنا يرحمنا وربنا يفك سجنهم بجد. وانه يعني المشكله حتى استاذ سعيد بيقول لك المشكله انتهت والدير عمل وخلاص الحكايه. ليه يا جماعه ان توثيق واقعه وتصويرها ونشرها يخلي ان انسان يفضل محبوس بالشهور؟ ربنا يرحمنا يا رب بجد بجد بجد. حاجه بقيت صعبه ومحدش يقدر يعني، والواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل ده كله. تنيح الأنبا يوحنا عن عمر يناهز 76 عام. الأنبا يوحنا كان من سكرتارية البابا شنودة. تنيح 12 أغسطس، أسقف عام وسكرتير قداسة البابا شنودة المتنيح سابقا. تنيح عن عمر يناهز 76 عام أثناء وجوده في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج بعد رحلة علاجية طويلة ومعاناة صحية استمرت لسنوات. كان يفتو يمر خلال السنوات الأخيرة بظروف صحية صعبة وتلقى العلاج في الولايات المتحدة قبل أن تفيض روحه الاثنين بعد مسيرة كنسية حافلة امتدت لأكثر من 37 عام من الخدمة والعطاء. الأنبا يوحنا من وليد عام 1950 وترهب ثم أسقف، وطبعا كان في النهاية من سكرتارية قداسة البابا منذ عام 1988. رحل وترك خلفه مسيرة حافلة في خدمة الكنيسة وأبنائها، وعزائنا لكل أسرته وكل محبيه، وكان تم الإعلان عن موعد الجنازة.
فاكرين يا جماعة الست نعيمة البسيطة اللي كان واحد اللي هو بيسموه باين الولد بتاع الشارع كده كان قابلها وقالت له أنا كويسة وأنا حلوة وأنا مش محتاجة أي حاجة، والحقيقة إن هي كانت يعني فعلا إدت درس عن الرضا والقناعة. تنيحت

السيدة نعيمة، وكانت صلاة الجناز في كنيسة ماري مرقس، ربنا ينيح روحها ويعزي كل أسرتها. يعني كانت من الناس الجميلة اللي تم تكريمها علشان قد إيه روحها الحلوة، وقد إيه إن هي راضية وقنوعة بكل اللي يعني ربنا اداهولها. كان في وفاة أخرى لسيدة تانية، دي قصتها بقى كانت مؤسفة، يعني قصتها كانت صعبة جدا. من حوالي كده قولوا مثلا 3 أسابيع ولا حاجة، كنا سمعنا عن واقعة صعبة، إنه كان في سيدة قاعدة اسمها دكتورة أمال، والسيدة دي كان معاها أخوها، وأخوها توفى وهي ما كانتش عارفة لا توصل لتليفون ولا كان حد عارفة تبلغ حد، لأن هي وهو اللي كان بيخدمها، وبعدين هو توفى ومحدش حس بيهم غير لما الريحة بدأت تطلع، وفضلت مع أخوها كل الأيام دي وهي مش عارفة تعمل أي حاجة. وطبعا لما اكتشفوا الواقعة كانت منهكة خالص وخدوها على المستشفى، وطبعا مش معرفناش ايه اللي حصل، بس اكيد يعني كان في حد تاني بيساعدها او حاجة زي كده. بس طبعا من الالم اللي عاشته لقينا ان هي بعد اسابيع من وفاة شقيقها الطبيب مدحت لمعي كامل، هي كمان توفت عن عمر 80 سنة، وامال كانت بتعاني من شلل كامل، وقصة مأساوية تخلينا وقتها كمان ناس كتير قالوا يا جماعة لما يكون في ناس كبار في السن ارجوكوا اسألوا عليهم، ايه بقية الاسرة وبقية الاصحاب والحبايب، ولو كان عندكم مثلا الجيران لو في شقه انتوا عارفين ان في ناس كبيره ما تسيبوهمش، ليه الناس ما بتسالش عن الناس زي زمان؟ ليه الدنيا بقت تلاهي كده بالمنظر ده، لدرجه ان السيده دي اخوها يموت معاها 3 ايام يا عيني وهو متوفي وهي مش قادره حتى تتحرك ولا تاكل ولا تشرب لغايه ما اكتشفوا من الريحه. يعني بجد ماساه يا جماعه بكل المقاييس، ارجوكم نسال على بعض، ولما يكون في عيله في حد كبير في العيله دي ما تنسوش الناس من فضلكم، وكل يعني بيقول لك كاس ماء بارد لا يضيع اجره، لما تعطفوا على الناس اللي زي كده ربنا مش هيسيبكم، ربنا هيشيلكم على كفوف الراحه لو حصل لكم اي حاجه. وكلنا معرضين ان احنا نكبر في السن ونبقى بالمنظر ده، يا ريت كل الاولاد وكل العيله، مش بقول بس اولاد والاسره الصغيره، كل العيله تسال على اي حد كبير في السن معاهم، وخصوصا لو عايشين لوحديهم، ربنا يرحمنا جميعا. على مواقع التواصل الاجتماعي لسوريا لقينا خبر بيقول اختطاف السورية ماري مور آلان يعقوب، هي أساسا من حوش الأمراء بلبنان، كان في تهديدات بتزويجها من مسلم، عائلتها ناشدت الأمن لاستعادة ابنتهم. الحقيقة أنه الاختطاف ده حصل يوم السبت 8 أغسطس، وكان آخر مرة شوهدت فيها الساعة 11 الصبح في منطقة حوش الأمراء بزحلة، ما فيش أي معلومات عنها لغاية دلوقتي. والحقيقة ماري مور وعائلتها من محافظة الحسكة السورية، العائلة تقيم حاليا في منطقة حوش الأمراء بمدينة زحلة في لبنان. بحسب والدها العيلة كانت تلقي التهديدات من شخص بيعرف اسمه بألف العلوي، وهو سوري الجنسية بيقيم في منطقة الأرز في لبنان، وكان بيتواصل مع العائلة عبر تطبيق واتساب من رقم لبناني، وكان بيوجه ليهم تهديدات. بحسب إفادة العائلة من بين هذه التهديدات أنه هيقوم بتزويج الشابة من شخص مسلم يقيم في حي العباسية بمدينة حمص. وردت معلومات عن سيارة لبنانية يشتبه في ارتباطها بعملية الاختطاف، وتناشد العائلة الكل الأمنية والجهات المعنية في لبنان المساعدة في كشف مصير ابنتهم والتأكد من سلامتها. يا ريت لو في أي معلومات برضو بعتوا لنا يا جماعة، لأن ده منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحات كتير لصفحات سورية ولبنانية. إن شاء الله تطمنوا عليها أسرتها وتكون رجعت يا رب بألف سلام. في بقى مسيحيين قرية الصورة الكبيرة في السويداء استنكروا نبش القبور وإخراج جثامين الموتى، والحقيقة أصدروا بيان وبيقولوا إن للمرة الثانية يا جماعة اجتياح كرة الريفين الشمالي والغربي للمحافظة، محافظة السويداء قرية الصورة الكبيرة، وقالوا ان يوم 13 يوليو تعرضت مدافن ابناء الديانة المسيحية في القرية للنبش واخراج جثامين الموتى والتنكيل بها. وطبعا استنكروا باشد العبارات هذه الافعال الهمجية والفاضحة والمرفوضة، مؤكدين انها افعال مدانة مستنكرة وفق كل الاعراف الدينية والانسانية والاجتماعية. مسيحي القرية اشاروا الى تكرار الافعال دي وبيسلط الضوء من جديد على مستقبل المكونات والاقليات الدينية والعرقية في سوريا بشكل عام وفي محافظة السويداء بشكل خاص. ربنا يرحمنا. مرة واحدة كده ومن يوم السبت اللي فات بدأت أخبار عن إن في اشتعال نيران في مصافي النفط في ليبيا، والمصافي ده خزان وقود في ليبيا رقم 7-1 تابع لمصفات الزاوية، استهدف بطائرة مسيرة ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بجداره. وبعد كده لقينا برضو تاني يوم أمس استهدفت طائرة مسيرة محطة تحلية مياه

0: الزاويه والخزان رقم 402 تي ما ادى لانهياره بالكامل. الخزان ده بيحتوي على حموله تقدر بنحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات، وفي محاولات فرق الاطفاء، وكان في مشاهد برضو وصور للحقيقه الاستهدافات دي كلها، والنيران مشتعله بشكل غريب جدا. وطبعا الموضوع انه في خطوره وتكرار هذه الاعتداءات، لان ان اعلام ليبي برضو قال انه في مسيره اخرى استهدفت خزانات شركه البريقه بمدينه الزاويه، واستهداف مصنع الزيوت في الزاويه بمسيره، وطائره مسيره استهدفت مجددا خزانات الوقود في مصفات الزاويه في رابع هجوم خلال 24 ساعه. ايه اللي بيحصل لحد لغايه دلوقتي؟ مش عارفه ليه الاعلام مش مهتم بالموضوع ده، ولا بيقول لنا، ولا في اي جهه اعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث. وتم فتح تحقيق طبعا للمعرفه ايه اللي بيحصل. ده اربع هجمات في خلال 24 ساعه، حاجه غريبه جدا جدا. كمان كان في مسيره استهدفت محطه كهرباء الزاويه وادت لخروجها عن الخدمه كليا. ومؤسسه النفط الليبيه اعلنت انه تم السيطره على جميع الحرائق في عدد من خزانات الوقود بمصفات الزاويه. حكومه الوحده قالت ان الهجوم جريمه خطيره لن تمر دون عقاب. محدش اعلن مسؤوليته، ولا لغايه دلوقتي التحقيقات قالوا ايه اللي حصل. لكن المجلس الاعلى للدوله في ليبيا قال منشات النفط والمرافق الحيويه خط احمر ولا يجوز ان تكون رهينه للصراعات. نستنكر ما تتعرض له مصفات الزاويه والمنشات الحيويه من تخريب يمس الاقتصاد الوطني. حملت وزارتي الداخليه والدفاع مسؤوليه تامين مدينه الزاويه ومنشاتها الحيويه. كما تحدث رئيس الحكومه الوحده الوطنيه الليبيه وقال ان استخدامات مسيرات لضرب منشات حيويه عمل منظم وخطير يستوجب ردا حازما. ووسط كل ده لقينا خبر بيقول اغتيال فوزي المنصوري مدير الاستخبارات العسكريه في الجيش الليبي بعبوه ناسفه. ايه اللي بيحصل في ليبيا؟ وليه في تعتيم كده؟ ومين اللي ورا كل الامور دي كلها؟ محدش عارف ايه اللي بيحصل غير مجرد بيانات استنكار وادانه ومطالبه ان يكون في حمايه لهذه المنشات الحيويه وان ده امن ليبيا. بس لغايه دلوقتي مفيش اي تفسيرات، وطبعا لو في تفسيرات هنعرضها على حضراتكم في الحلقات اللي جايه. روسيا وأوكرانيا والحرب المستمرة الحقيقة بتتصاعد أكتر وأكتر. سلسلة من الانفجارات دوت في كييف منتصف ليل الثلاثاء بحسب رئيس البلدية. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي بصواريخ باليستية. زابوريجيا تعرضت بدورها لهجوم ليلي روسي أوقع 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين. ويوم الاثنين كمان كان برضو في هجمات متبادلة بين الطرفين. الدخان غطى سماء نيجان كيماسك وعقب هجوم أوكراني استهدف هذه المدينة. يعني في هجمات متبادلة. نسكي بيقول الحقيقه انه في الصواريخ اللي ضربتها روسيا دي صواريخ من كوريا الشماليه.
1: قتيل شهدته زابوريجيا حيث القصف الروسي ضرب احياء سكنيه وخلف دمارا واسعا. الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستيه كوريا الشماليه.
2: المدينة تعرضت لضربات بصواريخ باليستية كورية شمالية وصواريخ زيركون الروسية وقنابل جوية موجهة. إنه هجوم وحشي يهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الأضرار.
1: هجوم روسي بطائرات مسيرة وقصف مدفعي طال 5 مناطق في إقليم دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا، وعدة مدن أوكرانية تعرضت أيضا لقصف روسي مثل ميكولايف في الجنوب.
3: انهار كل شيء وانقطعت الكهرباء وكانت السلالم مغلقة بالكامل بسبب الأنقاض. اضطررت إلى الزحف على أطراف الأربعة في الظلام حتى أتمكن من الخروج.
1: تعلن وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن هجمات استهدفت شركات في القطاع العسكري الصناعي ومراكز نقل في مدينتي كييف وزابوريجيا. وفي مقابل تعلن كييف أنها قصفت مصفات نفط في منطقة أورسك الروسية، حيث تواصل أوكرانيا غاراتها على أهداف في عمق الأراضي الروسية. وفي وقت سابق قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في غارة جوية أوكرانية على تتارستان في وسط روسيا في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع.
0: طبعا الحرب مستمرة لها فترة وبتتصاعد جدا. دلوقتي بدأنا نلاقي اخبار بعد ما الدنيا بتاعت ايران ايه بقت مكررة يعني شوية. عشان كده احنا قلنا ايه نقول لكم اللي بيحصل في روسيا واوكرانيا، ان الوضع مأساوي وان كل يوم ناس بتتقتل. وطبعا فاينانشال تايمز قالت نقلا عن مسؤولين اوكرانيين ان كييف علقت مؤقتا هجماتها بالمسيرات على ناقلات النفط في ميناء نفوروسيسك الروسي استجابة لطلب من نائب الرئيس الامريكي. طبعا حرب استنزاف متبادلة. كان في استهداف لمصفات اوراسك بمسيرات على بعد 1500 كيلومتر، وموسكو بتصعد ضرباتها البالستية على المدن الأوكرانية زي ما شفنا

0: كده، وطبعا حرائق باستمرار والوضع مأساوي بكل المقاييس. وزيلينسكي قال زي ما سمعنا كده الاستهدافات دي كلها، والحقيقه انه كانت روسيا افرجت عن جندي سابق في مشاة البحريه الامريكيه بعد اكثر من 4 سنوات في السجن دون صفقه تبادل او تنازلات امريكيه لموسكو. خلينا نشوف اجزاء من هذا التقرير اللي بيقول لنا برضو الدنيا الحرب الاستنزاف المتبادله لينا فتره طويله والحرب مستمره 5 سنة تقريبا على التوالي.
1: حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا تتسع إلى عمق أراضي البلدين. كييف تستهدف منشآت النفط الروسية بالمسيرات، وموسكو تكثف ضرباتها الباليستية على المدن الأوكرانية مستفيدة من صعوبة اعتراضها ونقص صواريخ الدفاع الجوي لدى كييف. آخر الضربات الأوكرانية طالت مصفات أورسك في منطقة أورينبورغ على بعد نحو 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. الجيش الأوكراني قال إنه استهدف المصفاة التي تبلغ طاقتها نحو 6 ملايين طن من النفط الخام سنويا، مؤكدا اندلاع حريق فيها وبدء تقييم الأضرار. تأتي الضربة بعد استهداف منشآت نفطية وبتروكيماوية روسية خلال الأيام الماضية، أبرزها مصفاة نيجني كامسك في تتارستان. بالمقابل الضربات الروسية لا تتوقف. حسب موسكو تستهدف منشآت عسكرية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اتهم روسيا باستخدام صواريخ باليستية كورية شمالية إلى جانب صواريخ زيركون وقنابل جوية موجهة في قصف زابوريتشيا، محذرا من تصاعد الدعم العسكري الذي تحصل عليه موسكو من بيونغ يانغ. ومع تكثيف موسكو استخدام الصواريخ الباليستية تواجه كييف معركة أخرى في السماء. صواريخ روسية يصعب اعتراضها، ومخزون من صواريخ الدفاع الجوي نفد أو على وشك النفاد. وسط مناشدات أوكرانيا للغرب بتقديم الذخائر، طالبت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد بإرسال ذخائر اعتراضية من مخزوناتها.
0: جه النهارده بقى الرئيس فلاديمير بوتين بيهدد اوروبا، قال لهم ايه بقى؟ سنرد بالمثل في حال مصادره سفن روسيه او بيع ممتلكاتها بسبب طبعا يعني وانه الوضع ده وضع يعني غير قابل للمناقشه. ولقينا برضو كان في سفينه برضو كانت مستهدفه، واتقال ان السفينه دي كانت سفينه روسيه بس استهدفت عند قرب عمان. جت هيئه البيئه العمانيه قالت ان في تسرب نفطي قد يؤثر على 40 كيلو متر من الساحل في رأس مدركة، والبقعة النفطية قد تصل إلى سواحل جزيرة مسيرة في الساعات المقبلة. هل يا ترى تهديد بوتين بيتكلم عن هذه عن استهداف السفن أيضا، وفكرة أنه السفن الروسية اللي بتستهدف وتصادر، بس هو قال أن احنا هنرد بالمثل على أوروبا. جينا لقينا بقى الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي بيقول أن كييف قدمت مقترحات للمفاوضين الأمريكيين بشأن خطة لإنهاء الحرب مع روسيا، ملمحا إلى أن موسكو تستخدم الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل ذريعة لإعلان تعبئة عسكرية جديدة. الحقيقة لغاية دلوقتي احنا مش شايفين اي امل في المفاوضات، فيعني الوضع محرج، وضع صعب جدا جدا. نتمنى ان الامور كلها تنتهي على خير في هذه الحرب اللي بفكركم الرئيس ترامب قال ان انا هنهيها في 24 ساعة، ولغاية دلوقتي لسه ما فيش اي امل حتى على الارض انها تنتهي، بل بالعكس. روسيا أعدت وثائق مع قطر والسعودية بشأن ممر شمال جنوب. الحقيقة الاتفاقيات دي بتتوسع مع اهتمام خليجي وأسيوي باستخدام مواني الممر. الممر ده بطول 7200 كيلومتر هيربط روسيا بالهند. موسكو بتدرس كمان إضافة مسارات إلى باكستان وعبر أفغانستان. بتواصل روسيا وإيران استكمال خط ريشت ستار بتكلفة 1.6 مليار يورو لتعزيز الممرات. خلي بالكم إنه اليومين دول لينا فترة طويلة قوي بعد الأزمة بتاع طبعا الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودلوقتي الحرب الأمريكية ومضيق هرمز، بدأت كل الدول تحاول تشوف ممرات أخرى علشان خاطر التجارة الدولية اللي 20% منها متأثرة بسبب طبعا إغلاق مضيق هرمز. بالنسبة للقاعدتين العسكريتين الروسيتين اللي موجودين في سوريا، سوريا أعلنت التوصل لاتفاق مع روسيا بشأن مصير قاعدتي حميميم وطرسوس، حيث أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها توصلت إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن حسم مصير قاعدتين الروسيتين في حميميم وطرسوس، وبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري.

الوزارة قالت بموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم الرصيف التجاري الرابع في ميناء طرسوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. بنفكركم طبعا وقت الأسد كانت العلاقات الروسية السورية في أحسن طبعا أوضاعها، بعد ما جه الشرع بدأوا يشوفوا القواعد دي وإيه الحاجات اللي ليها

داخلية سوريا أعلنت احتواء أحداث شغب في عين العرب. مظلوم عبدي كان بيقول أن العائلات الكردية سوف تعود إلى رأس عودة العائلات الكردية إلى رأس العين تمت بالتنسيق مع الدولة السورية. اليومين اللي فاتوا كان في أحداث شغب غريبة والأكراد كانوا راحوا لمباني أمن ومباني تابعة للداخلية. فالحقيقة كان الشغب ده على مدى كام يوم كده لغاية ما تم تدخل من الداخلية السورية. عندنا كمان القضاء السوري حكم بإعدام بشار وماهر الأسد وملاحقتهما دوليا. ده كان خبر لسه النهاردة. محكمة الجنايات في دمشق أعلنت أصدرت حكما غيابيا بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وابن خاله عاطف نجيب بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق السوريين. هذا الحكم طبعا أول حكم من هذا النوع تصدره السلطات الانتقالية بحق مسؤولين من النظام السابق، بينما طبعا الأسد ومقربون منه بيقيموا في موسكو منذ فرارهم بعد سقوط حكمه في ديسمبر 2024. وده طبعا كان من الأمور اللي حاصلة. الحقيقة الغريبة والمفارقة العجيبة يا جماعة إن الدنيا كلها اليومين دول بتحكي عن الحياة لبنان. لبنان يا جماعة ألغت حكم الإعدام ضد بشار الأسد وهي أول، وألغت أحكام الإعدام عموما دلوقتي، والكلام كله بيتكلموا على يا ترى من مصلحة مين إلغاء أحكام الإعدام مش بس على ضد بشار. فإلغاء حكم الإعدام بالنسبة للبنان، أول دولة في الشرق الأوسط ألغت عقوبة الإعدام في وقت تواصل فيه دول عربية أخرى إصدارها طبعا هذا الإعدام بحق عدد كبير ممن قاموا بجرائم، زي طبعا الأردن استأنف تنفيذ الأحكام في هذا العام، سوريا أصدرت حكم بإعدام الرئيس دلوقتي، لكن الفكرة كلها في لسه ردود فعل حول هذا الحكم. لبنان مش ألغت حكم بشار بس، ألغت حكم الإعدام وقالت هيتم استبداله بالأشغال الشاقة المؤبدة. إسرائيل استولت على منطقة الجولان السوري. جت كولومبيا أعلنت إن هي مع الاعتراف بسيادة إسرائيل، لكن جت دول بقى زي سوريا والسعودية وقطر والأردن ومصر أدانت هذا الاعتراف وقالت طبعا أنه الجولان منطقة سورية وأن كده يعتبر طبعا احتلال لهذه المنطقة. اعتبرت كل هذه الدول أن قرار كولومبيا بالاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على الجولان مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. والدول الخمسة أكدت أن الجولان أرض سورية محتلة وأن قرار إسرائيل دمي عام 1981 لا يملك أي شرعية قانونية. وشددت السعودية وقطر خصوصا على أن الاعتراف الكولومبي لن يغير الوضع القانوني للجولان ولن يمنح الاحتلال شرعية. وقالوا برضو دعتها كولومبيا بمراجعة موقفها. والأردن طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والتوغلات داخل الأراضي السورية. كولومبيا كده تاني دولة في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة بتعترف بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان. جاء هذا القرار بعد تولي الرئيس الكولومبي الجديد إيبالدو وسط تحول في سياسة جوتا تجاه إسرائيل. رحب به وزير الخارجية الإسرائيلي وأعلن نتنياهو بكل سعادة، قال الجولان أرضنا وسنتمسك بالسيطرة عليه. فاكرين طبعا القمة اللي كانت قمة حلف الناتو اللي الرئيس ترامب راح حضرها، وكان ساعتها قبليها بشوية رئيس حلف الناتو كان بيحاول يغازل الرئيس ترامب. كل ده ما عندناش مشاكل فيه والقمة كانت تمام وكل حاجة تمام، وطبعا قال لك احنا مش هنمول الناتو وهم يدافعوا عن نفسهم ويزودوا تمويلهم مع بعض. بس وقتها وهو راجع عرفنا ان في حاجة حصلت في الطيارة، وانه كان في تهديد جاي له من ايران، وان هو على راس قوائم الناس اللي عايزه تغتالهم ايران. ماشي، ايه اللي حصل بقى؟ قال لك ده هو عرف يعني في حركه تمويه او عمليه تمويه كبيره حصلت عن طريقها الرئيس ترامب، غير رحلته ورجع بكل امان. ودي كانت عمليه تضليل استخباراتيه محكمه لانقاذ الرئيس الامريكي دونالد ترامب من عمليه اغتيال موثقه كانت تعد لها طهران. والحقيقه انه الرئيس ترامب كان بيقول بقى انا اتبعت توجيهات، خلينا نشوف الرئيس ترامب كان في بعض يعني طبعا بعد ما تم الكشف عن النقاب عن هذا هنعرض لكم كل التقرير بالكامل، لكن الرئيس ترامب قال ايه بقى وهو كان بيقول انا اراد جهاز الخدمه السريه كان عايز ان انا اسافر على متن رحله اخرى في طائره اخرى. وترامب قال ان انا غادرت الطائره الرئاسيه في تركيا خلصه بسبب وجود تهديد. وعلق
ترامب برضو قال عندنا فيديوهات كده لتعليقات لتصريحات ترامب، وهننهي الفقرة بال

0: التقرير اللي بيوضح لنا الدنيا ايه بالظبط. فطبعا هو قال ان انا سمعت كلامهم وعملت واتنقلت لطيارة تانية. الرئيس بقى كمان بيوضح هو ليه يعتبر واحد جاله تهديدات كتيره قوي بالاغتيالات. قال لك انا الرئيس الاكثر تاثيرا، الرئيس واجه تهديدات لا تعلمون عنها شيء، ولم يقدم احد ما قدمته خلال 6 سنوات. وهو برضو بيسالوه في اطار، طبعا انتوا عارفين هو جاي وهو رايح بيتسال، كان من الاسئله برضو اللي اتسالت له هو انت حقيقي عايز تترشح لولايه ثالثه؟ فقال لهم الحقيقه انا سالوني والناس كلها عايزاني، وكانوا بيقعدوا يقولوا ترامب 2028، بس انا يا جماعة القانون صارم للغاية، أنا مش هينفع أن أنا أترشح لفترة ولاية ثالثة. خلينا نسمع كلام ترامب وهو بيقول أنه هو الأكثر تأثير، وبعد كده نفهم إيه اللي حصل في تفاصيل كيف تم التمويه وإنقاذ دونالد ترامب من محاولة اغتيال إيرانية.
1: No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody. I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude? Whatever.
2: درج مطار في أنقرة كانت طائرة رئاسية تستعد للإقلاع والصحفيون على متنها وستائر النوافذ مغلقة بشكل غير معتاد. بعد ذلك بأسابيع معدودة تكشفت رواية أمنية مختلفة تماما. صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز كشفتا بأن دونالد ترامب غادر تركيا سرا الشهر الماضي ضمن خطة تضليل استخباراتية محكمة بسبب وجود تهديد إيراني موثوق لاغتياله. ترامب صعد لطائرة الرئاسة الكلاسيكية أمام الكاميرات ثم غادر منها سرا عبر شاحنة تموين المطار لينتقل مباشرة إلى طائرة عسكرية أصغر من طراز C-32A ويغادر على متنها بصمت. المناورة جعلت طائرة الرئاسة التقليدية طعما جويا طار على متنه الصحفيون وفريق البيت الأبيض، بينما حلقت الطائرة الرئاسية الجديدة المهداة من قطر منفصلة نحو بريطانيا لتأمين رحلة العودة النهائية. البيت الأبيض علق بأن الولايات المتحدة تستخدم كافة الوسائل المتاحة لحماية الرئيس من التهديدات الخارجية. هكذا تحولت المغادرة الاعتيادية في الظاهر إلى أضخم عملية تمويه أمني لحماية الرئيس.
0: الرئيس صرح تصريحات كتير جدا اليومين دول، وعلى فكره هو بيعيد الكلام كتير قوي قوي، لا اثق في ايران، احنا بنسيطر على مضيق هرمز بالكامل، قال لك ايران في حاله فوضى اقتصاديه وفي تضخم 300%، احنا عندنا 3 استراتيجيات للتعامل معاها، لكن الحقيقه الناس برضو قلقانه مش فاهمه ايه اللي بيحصل ومش عارفه هتنتهي الحرب دي لايه، لان فعلا طولت قوي واحنا واخدين كده في مفترق طرق ما احناش فاهمينه. يا ترى ترامب هيضرب قبل الانتخابات التمهيديه بتاعت نوفمبر ولا هيسيب الوضع على ما هو عليه والحصار مستمر لأنه بيضعفهم اقتصاديا وهنعدي انتخابات نوفمبر وبعدين نكمل؟ وهل ترامب هيرضى بأنه يتفتح المضيق أمام أن يحصل إزالة للحصار والتعويض؟ إيران عايزة قال لك تعوضونا عن كل اللي حصل ده فينا وتدفعوا لنا فلوس، رغم أن قبل كده قالوا لهم لا أنتوا اللي هتدفعوا فلوس عشان المباني الأمريكية اللي حصل فيها كل ده، وهتدفعوا فلوس كمان علشان خطر دول الخليج من فلوسكم المجمدة عندنا، هنعمر اللي أنتوا أضرتوه في الخليج. فالحقيقة أن الموضوع ده مهم جدا جدا وتصريحات كتير لترامب في هذا الشأن. وخلينا نشوف التقرير ده واللي ما تقالش في التقرير نكمله مع حضراتكم بخصوص الوضع الحالي بالنسبة للحرب الأمريكية على إيران ومضيق هرمز.
3: بعد عودته من أوهايو أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح للصحفيين صعد فيه من حدة لهجته مشيرا أنه لا يثق بإيران.
4: لقد دأبوا على الكذب علي باستمرار. نحن نمتلك السيطرة الكاملة على مضيق هرمز في الوقت الراهن. هم لا يسيطرون عليه. قد يقدمون على فعل شيء ما. حينها سنطيح بهم.
3: تصريح ترامب سبقه بيان من القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أشارت فيه إلى تدخل القوات الأمريكية لتعديل مسار سفينة حاولت خرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران.

0: أقامت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتعطيل آلية التوجيه في سفينة الشحن فيلانوفا التي ترفع علم بنما، وذلك أثناء محاولتها عبور خليج عمان وخرق الحصار الأمريكي المفروض على إيران عبر الإبحار نحو ميناء إيراني. وقد أطلقت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية صاروخين باتجاه غرفة محركات السفينة بعد أن تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة من القوات الأمريكية.
1: الجانب الإيراني وعلى لسان أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أعلن من جهته أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط طهران لإنهاء الحرب. ليضيف رضائي أن أي اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق يبقى مسألة منفصلة عن إغلاقه، لكن تصريحات الوسيط الباكستاني أتت مغيرة لهذه الأجواء السلبية بعدما أعلن وزير الدفاع خواجة آصف خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ أن إيران والولايات المتحدة قريبتان من التوصل إلى نوع ما من الترتيبات السلمية.
2: طبعا احنا لينا فترة طويلة جدا بنسمع الكلام ده، وفاكرين ترامب لما قال لهم لو ما وصلتوش لاتفاق في خلال 24 ساعة وفتحتوا المضيق اضربكم مفيش ضرب. بس هو جه يتكلم بقى على الاستراتيجيات. الاستراتيجية الأولى في التعامل مع إيران خلال الصراع الحالي هي المراقبة عن كثب وملاحظة مدى سوء وضعها اللي هو الوضع الاقتصادي. فيما أشار الاستراتيجية الثانية هي ممكن ضرب بقوة شديدة، وأكد أن إيران لن تمتلك سلاح نووي، واستشهد بالضربة اللي نفذتها القوات الأمريكية بالبي 2 على المواقع اللي من ضمنها فوردو واللي كان بمساعدة معلومات استخباراتية إسرائيلية. الاستراتيجية الثالثة وفق ترامب هي الضغط الاقتصادي اللي بتمارسه بلاده على إيران، وأضاف أن طهران بتعاني من فوضى اقتصادية والتضخم 300%، وقال احنا بنتحكم بقدر كبير من الأموال الإيرانية وأصولهم وهي تحت سيطرتنا التامة، واللي قالوا ان احنا هنصلح بيها كل اللي عملوه في دول الخليج، ودخل على الخط كمان الخسائر اللي حصلت في القواعد الأمريكية. ترامب قال انه هو محبط جدا من اسلوب ايران التفاوضي، وان ايران بتغير كلامها، وان الحرب على ايران ضرورية علشان منعها من امتلاك سلاح نووي، ويجب ان تتحمل ايران مسؤوليه الوفيات والاضرار في لبنان وسوريا واليمن وغزه، كل اللي بيحصل دلوقتي اليومين دول. وقال كمان ان الولايات المتحده هتطالب باموال مقابل للاضرار اللي تسببت بها في القواعد الامريكيه والمنشات الامريكيه اللي موجوده على الاراضي في اراضي دول الخليج، وان ايران لازم تتحمل كل ده. قال كمان الرئيس ترامب ليس لدى ايران قوات بحريه او جويه، جنودها الباقون لا يتقاضون رواتبهم، وقوات الحرس الثوري مدمره. كل دي طبعا تصريحات بتوضح ان الدنيا صعبه في ايران، ولكن ايران متماسكه وبتقول لك ان احنا مسيطرين على المضيق ومش هنفتحه غير لما انتوا تعملوا شروطنا. وهو برضو الرئيس ترامب بيقول لك احنا مسيطرين على مضيق هرمز بنسبه 100% واذلنا الالغام اللي زرعتها ايران بالممر، فاحنا مش عارفين مين الصح يا جماعه. ووصف ترامب الحصار البحري الامريكي بانه جدار فولاذي ولا يوجد ما تستطيع ايران فعله حيال هذا الجدار، وانا لا اثق في ايران، وده ما قاله الرئيس ترامب، كذبوا عليا باستمرار. طب المضيق مين بيسيطر عليه يا جماعه؟ لغايه دلوقتي محدش فاهم، لكن الوضع في المضيق نفسه بيقولوا كميه السفن اللي عبرت كميه قليله جدا جدا. وفي نفس الوقت برضو لكن على الجانب الاخر مضيق باب المندب الدنيا والعبور فيه السفن العاديه الاعتياديه المعدل العادي. جه ترامب قال ان السبب في انخفاض الذخائر لدينا هو تقديم جو بايدن مساعدات لاوكرانيا بقيمه 300 مليار دولار، عشان كده احنا عندنا انخفاض في الذخائر مش بسبب حرب ايران. لكن هم طبعا مدين الحقيقه مخلين الشركات كلها اللي هي بتصنع الاسلحه والصواريخ ان هي تشتغل على قدم وساق. وبعدين قال ان انا منعت ايران من الحصول على سلاح نووي، وان انا دلوقتي بيقول كده لو انا ما كنتش عملت ده كان لديهم سلاح نووي وكنا سنضطر الى مخاطبتهم بقولك يا سيدي، يعني كنا هنقول لهم انتوا اسيادنا بقى. وهو اليومين اللي فاتوا تصريحات كتيره ما بينه مسافر وهو طالع الطياره، تصريحات ما بين اكسيوس، تصريحات ما بين كمان في فوكس نيوز، فالحقيقه كل التصريحات بتتمحور حول نفس الكلام اللي احنا قاعدين نعيد فيه ونزيده وهو بيعيد ويزيد فيه. الوضع الميداني الحقيقه ما بيقولش ان في سيطره امريكيه، بيقول في حصار كبير وقوي، لكن الحقيقه جات المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه قالت لنا لدينا حمله ضغط قصوى على ايران لحرمان النظام من موارد تمويل الانشطه الخبيثه، نتخذ اجراءات مع وزاره الخزانه لمواصله حمله الضغط القصوى على ايران. ايران على الجانب الاخر بترفض التنازل عن التحكم بمضيق هرمز، بتقول انها مش بتتفاوض مع واشنطن وان برضو المفاوضات مش واصله لاي حاجه. ترامب

تقول برضو ان اعاده مضيق هرمز مش هيحصل غير بالتزام امريكا، وانه امريكا تشيل الحصار وكل ده، واحنا كده دي مذكره التفاهم. فكل الكلام هو هو. الخارجيه الايرانيه بقى بتقول ان عباس عراقجي اجرى مباحثات في طهران مع وزير الداخليه الباكستاني، لكن ما وصلناش برضو ان في انفراجه ولا ما فيش فراجه. كما اجرى محادثات للمره الثانيه مع وزير داخليه باكستان في مدينه مشهد. تمام، فكده المحادثات ماشيه لكن ما فيش اي انفراجه. اما الخارجيه الروسيه فقالت ان في وفد من الخارجيه الايرانيه اجرى مشاورات في موسكو بشان افاق حل ازمه ايران. يعني الازمه دخل فيها اهو روسيا، وقبل كده كانوا قالوا الصين. المتحدث باسم وزاره الخارجيه القطريه ماجد الانصاري قال المفاوضات بين عمان وايران في نقطه مفصليه، مؤكدا بلغه مرحله متقدمه. لو تشوفوا الكلام اللي انا قاعده بقوله ده، دي كل التصريحات المتداوله، لكن الوضع زي ما بقول لكم مفيش حاجه لغايه دلوقتي. السفن اللي عدت قليله، جينا لقينا حاجه تانية بقى بتحصل. الحقيقه انه قاآن في بغداد كان في زياره سريه تم الاعلان عنها، لانه كان في رد من رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزايدي. رد وقال ان احنا 30 سبتمبر المقبل هو الموعد الثابت والنهائي لانهاء المهمه العسكريه للتحالف الدولي واستكمال مغادره قواته من العراق، وكمان نزع الاسلحه من كل الميليشيات. طب هو قاآني كان ليه في بغداد؟ قاآني طبعا يعني ليه منصب في ايران، وسمعنا عن اغتياله كذا مره، وسمعنا عن حاجات كده غريبه، لكن في النهايه كان رايح بغداد برساله ايرانيه بتدعو الى تاجيل حصر سلاح الفصائل العراقيه حتى انتهاء الحرب، ولكن القيادات العراقيه بتتمسك بانه التنفيذ هيتم في موعده وسط خلافات طبعا بشان توقيت حصر السلاح بيد الدوله في ظل التوترات الاقليميه. الكميات النفط اللي بتعدي من المضيق على حسب وزير الطاقه الامريكي كريس رايت بيقول انه بلغ 9 ملايين برميل يوميا خلال 7 ايام. لقينا اسعار النفط ارتفعت، وصلت 87 دولار للبرميل، وطبعا كل ده والارتفاعات دي كلها اللي كل يوم بترتفع الدنيا بالنسبه لاسعار النفط بسبب انه ما فيش اي حاجه، وانه المضيق مازال مغلق كما هو، والمفاوضات متعسره. دي كانت كل الامور اللي حاصله بالنسبه لايران، واحنا واقفين في نفس الوضع. وزي ما بقول لحضراتكم، ناس بتتكهن انه ممكن نفضل على الوضع ده والدنيا تبقى كده يعني بالمنظر ده، ورايحين جايين بالتصريحات ما فيش اي حاجه في الارض لغايه ما نعدي انتخابات نوفمبر، وبعد نوفمبر نشوف هيحصل ايه بالنسبه لايران. الهجمات المتبادله بين اليمن والحوثيين ما زالت مستمره. قوات المسلحه الحوثيه قالت ان الحوثي قصفت مدينه المخا وميناءها بالصواريخ الباليستيه. على الجانب الاخر، قوات حكوميه يمنيه قالت انه ان هم بيسقطوا مسيرات، وان هو كان في هجمات متتاليه ب10 صواريخ، وانهم رفعوا الجاهزيه، وان بدات طبعا كان في حصيله قتلى لهجوم الحوثيين على السفينه التجاريه اليمنيه تاهوما، ارتفعت الى 6 والمصابين 10، وتم انقاذ 11 بحار من طاقم السفينة المستهدفة بالنسبة لباب المندب. وحصل برضو هجوم صاروخي استهدف مخيم للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرق أربيل. يعني لغاية دلوقتي الأمور لسه صعبة. أما بقى الملك سلمان فكان بيقول أن قمة مكة بين السعودية وتركيا وباكستان توصف وجود مواجهة التحديات الإقليمية، رغم أن إيران شايفة أن الاتفاقية دي ملهاش أي لازمة، لكن الحقيقة في إطار الأوضاع الحالية بيقولوا أن أي دولة من الثلاث دول تستهدف كأن الثلاث دول استهدفوا، وأنه هيكون في دي اتفاقية دفاع مشتركة للثلاث دول، السعودية وتركيا وباكستان. طبعا ترامب كذا مرة أعلن عن مواضيع المبنى الكبير اللي بيتعمل في البيت الأبيض، وفي نفس الوقت أنه هذا المشروع طبعا مشروع قومي ودي قاعة كبيرة، لكن لقينا أن كان في حكم بوقف المشروع وترامب وصفه بالعار الوطني. وبعدين جينا لقينا أن في عقود خفية وحساب صيانة مجهول، وأن في أمور بتتعمل بالسر لكواليس أغلى مشروع في تاريخ البيت الأبيض، وأن المشروع مازال قائم وعلى قدم وساق. الحاجة الثانية بقى، كان في إزاحة الستار عن قاعدة تشارلستون بعد أن تم تغييرها لقاعدة لينسي جراهام في ساوث كارولاينا، تكريما للينسي جراهام طبعا اللي توفى قريبا، وكان بحضور بيت هيكسس وسكوت بيسنت. جه لقينا برضو ان ازالوا اغاني تايلور سويفت من فيديوهات نشرتها حملة ترامب والبيت الابيض بعد استخدام اعمالها في مقاطع سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي. ترامب بيعلن تجديد الرقابة على سائق الشاحنات في امريكا بسبب متطلبات اللغة الانجليزية، وان ما ينفعش ان سائق الشاحنات يكونوا لا يجيدوا اللغة الانجليزية، وبالتالي ممكن يحصل حوادث.

0: بسبب عدم إجادتهم اللغة وقواعد المرور. ووزارة النقل ألغت نحو 30 ألف رخصة قيادة تجارية قالت إنها صدرت بصورة غير قانونية أو لم تعد مستوفية للشروط، وإن الشروط لازم طبعا يكون في إجادة اللغة الإنجليزية. وكمان قالوا بيشجعوا المحاربين القضامة والعسكريين على دخول مجال قيادة الشاحنات والاستفادة من برامج التدريب والتمويل. في بقى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 3.4 في يوليو مقارنة بيونيو كان 3.5، وقالوا إن ده في ظل التوقعات. عايزين بقى نروح للأوضاع اللي هي فيها شوية كده طبعا الزلزال، لأنه الوضع صعب جدا، مشاهد كتيرة جدا يا جماعة. أنا حتى يعني واحد منهم كتبت عنه أنه كولومبيا كانت بتتهز فعليا، يعني حرفيا الناس كانت بتتهز على الأرض، الدنيا صعبة جدا. ارتفعت حصيلة الضحايا الزلزال ل 224 قتيل. الزلزال كان بقوة 7.4، حصل تسجيل ل 47 هزة ارتدادية. وطبعا كان كالي غرقت في الركام، تم تعليق العمل في 7 مطارات. الناس يعني زي ما بقول لكم كانت بتتهز فعليا حرفيا. الأتربة غطت سماء المدينة، انهيار عدد مباني كبير جدا عقب هذا الزلزال. وكان في طبعا الرئيس الكولومبي اعلن حاله الطوارئ في البلاد اثر هذا الزلزال العنيف. وفي اكثر من 200 قتيل و224، وفي عدد من السكان عالقين تحت الانقاض، وقالوا ان كان في انقاذ لسيده في الايام اللي فاتت. ويمكن ناخد كده يعني لقطات من هذا التقرير.
1: زلزال كولومبيا لم يكن مجرد هزة عابرة، بنايات تتهاوى وسكان يفرون مذعورين ومركبات ثقيلة تتمايل تحت أقدام الأرض، وكأن المشهد خرج من أحد أفلام هوليوود. انتهى الزلزال الأول لكن ارتداداته لم تنتهي. البلاد سجلت 47 هزة ارتدادية خلال الساعات الأولى بعد زلزال رئيسي بلغت قوته 7.4 درجة، وتمركزت بؤرته.
0: الكسوف الشمسي يا جماعة كسوف نادر هتشهده أوروبا، فرنسا بتترقب المشهد. الحقيقة أنه الكل بيتكلم عنه، النهاردة المفروض أنه يحصل أو يكون حصل، يعني قالك بحوالي 6.34، ذروة الكسوف هتكون 8.46 بتوقيت القاهرة. أوروبا طبعا بيختلف، السكان في إنجلترا كانوا بيصطفوا بتوابير علشان يشتروا نظارات الكسوف الشمسي. على الجانب الآخر بقى بالنسبة لأخبار الطقس، ده طبعا يعني اللي كان فيه فيضانات في شوارع تشانج يانج الصينية، كان في برضو أمواج عاتية في بحيرة كاريبا بزيمبابوي وسط عمليات إنقاذ ومخاوف من سقوط قتلى. انقلاب عبارة كانت بتقل 95 شخص، يعني مشهد كان صعب جدا جدا. كان برضو بالنسبة لنا كان في، على فكرة السودان فيها توترات، لكن الحقيقة أنه في كتير جدا دلوقتي انضموا للجيش السوداني، وفي بعض الأعمال اللي عملتها النهاردة الدعم السريع أدت إلى سقوط حوائط من مساجد، والوضع طبعا صعب جدا. بالنسبة للرئيس السيسي بقى في مصر، كان اجتمع بمدينة العالمين برئيس مجلس وزراء وزير الكهرباء ورئيس مجلس إدارة شركة كونكورد علشان مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي عايزين يوصلوا بيها لنسبة طاقة متجددة 45% من إجمالي الطاقة، وده طبعا هيعود بالخير على مصر إن شاء الله. ولسه برضو الموضوع بتاع ملكية الأرقام الهواتف اللي في ناس بتحملها وإنه بيقولوا فيه ده غسيل أموال. بشكركم على متابعتنا، إن شاء الله يكون عندنا المزيد من الأحداث ومراء الحداث يوم الجمعة. انتظرونا، إلى اللقاء.

أنا دايما بنشكر ربنا كل يوم في قناة الكارما، بنسمع أخبار جميلة، بنسمع اختبارات رائعة، ناس حياتها بتتغير كل يوم بسبب صلواتكم، بسبب دعمكم لعمل الرب في الكارما. علشان كده عاملين لقاء متميز. اللقاء ده هيكون في جنوب كاليفورنيا، هيكون يوم سبت يوم 29 أغسطس الساعة 5 مساء، وحابين نشوف حضراتكم معنا. اللقاء ده هيكون فيه الأسيس زياد شحادة في التسبيح، هيكون فيه أحباء مختلفين من كل مكان، وكمان هيكون فيه أسرة قناة الكارما بخدامها. فحابين نشوفكم تكونوا معنا، مش بس هنسبح، مش بس هنسمع أخبار جميلة، لكن كمان نشوفكم ونشكركم ونسمع آرائكم واقتراحاتكم لاستمرار القناة. وجودكم مش مجرد حضور، لكن وجودكم معانا هو تأييد لعمل الرب في الكارما وتشجيعنا عشان نكمل مع بعض سنين قدام، وتشجيع للرؤية اللي ربنا حطها على قلوبنا. شكرا لحضراتكم ونشوفكم على خير.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفه، سبب بركه ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناه الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فانا بشجعك النهارده من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجوده على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناه الكرمه. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج جديد، برنامج بشاير فرح. برنامج فيه رسالة مشجعة ليك. في كل حلقة هنتقابل، الرب عايز يكلمك بكلمات ترفع إيمانك، تشددك، تشجعك، تعطيك دفعة في حياتك الروحية والعملية كمان. الفرح وصية كتابية، كتاب بيوصينا في مواضع كتيرة قوي، بيقول افرحوا، افرحوا في الرب كل حين، يعني قصد الرب ليك انك تكون فرحان. مرات كتيرة بيعتمد فرحنا على الظروف الخارجية، لما تبقى الظروف كويسة ببقى فرحان، والحقيقة الفرح ده بيبقى فرح يتناقص، لكن الفرح اللي من الرب فرح بيبتدي من جواك وبيخرج لبره، عشان كده بيقدر ينتصر على الظروف، التحديات، الحاجات الصعبة. والرب بيوصينا ان احنا نكون فرحين. مش معنى ان ليك علاقة مع الرب علاقة حقيقية او انت انسان روحي ده معناه ان انت لازم تبقى دايما حزين ولا مكشر ولا ليك مظهر معين هو اللي بيدي انطباع ان انت انسان روحي. بالعكس، الحياة مع الرب حياة فيها فرح.

مش معنى الفرح التنطيط وكده، لكن فرح معناه رضا، سعادة، سرور، بهجة. وهقول معاك آيات كتير قوي قوي قوي عن الفرح، عايزاك تقراها وترددها، تشبع بيها، تتمسك بيها، ورب أكيد هيملى قلبك بالفرح. تعال الأول نشوف الفرح ده حاجة بس خاصة بالعهد الجديد ولا العهد القديم كمان. هقول لك من البداية، في العهد القديم الرب كان بيوصيهم وهم بيعبدوه يعبدوه بفرح، يقول وتفرح أمام الرب إلهك وتفرحون في كل ما يمتد إليه أيديكم. ده هتلاقي الآيات دي في سفر التثنية. آية كمان جميلة قوي الرب بيقولها في سفر أشعياء، بيقول وأفرحهم في بيت صلاتي. يعني في العشرة مع الرب وفي العلاقة مع الرب في فرح حقيقي هينساب لقلبك. ولما تمشي شوية كده في الكتاب، وأفكرك بآية جميلة كلنا حافظينها من وإحنا صغيرين، لما جت بشرى السماء بميلاد المخلص، كان الملائكة بيقولوا للرعاة أول رسالة، قالوا لهم لا تخافوا، لأنهم اتخضوا من منظر الملائكة. لكن كمان البشرى الجميلة اللي جت مع ميلاد المخلص، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الأمم. يعني ميلاد الرب جيب الفرح للأرض. يبقى أأكد عليك كمان معنى مهم، إن قصد الرب إنك تكون فرحان. تسأل نفسك كده وتقول طب يعني هل حقيقي أنا من ضمن الناس اللي الرب عايزني أكون فرحان؟ أقول لك آه، لأن في سفر المزامير يقول ويفرح جميع المتكلين عليك. يعني تتكل على الرب من كل قلبك، تحط كل ثقتك فيه، 100% هتكون إنسان فرحان. مش معنى كده ان احنا مش هنعدي بتحديات او بضغوط او بظروف صعبة، لا، لكن فرح الرب بيبقى مصدر سندة وقوة وتشجيع ليك في حياتك. ولو خدت بالك من البداية وقلنا ان البرنامج اسمه بشاير فرح، وكلمة بشاير معناها يدوب حاجة كده ظاهرة طالعة جديد. ممكن البشاير دي تبقى حاجات زي الثمر الصغير كده، أول ما بيطلع على الشجرة يبقى صغير مش حجمه كبير، لكن مع الوقت بيكبر وينضج ويبقى طعمه مختلف جدا عن البداية. ففرح الرب بيبتدي جواك صغير، وهنقول إيه المصادر اللي تخلي فرح يزداد، يكبر يكبر يكبر لحد ما تبقى السمة الغلبة في حياتك هي فرح الرب. يمكن انت شخصيا ما عندكش فرح او ظروف مفرحة، لكن في حاجة انا بقولك عليها النهاردة اسمها فرح الرب. الرب قال كده في العهد القديم لنحمية، فرح الرب هو قوتكم. يعني زي ما في محبة الرب وصلاح الرب وامانة الرب، في كمان فرح الرب. انا بشجعك النهاردة انك تفتح قلبك وانت بتسمع وتقول يا رب انا عايز اختبر فرحك، مش حاجة تفرحني أنا شخصيا، لكن عايز أستقبل منك فرح. بولس الرسول وهو بيكتب رسائله اللي كتبها في السجن، يعني في ظروف صعبة جدا جدا، من أكتر الحاجات اللي كتب عنها كتب عن الفرح. هتبص تلاقيه في رسالة فيليبي بيوصيهم أكتر من مرة ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، يعني بيأكد على ضرورة الفرح. يجي يكتب في رسالة تسالونيكي يقول لهم افرحوا كل حين، ويكتب لنا آية جميلة قوي قوي في رسالة روميا أفكرك بيها. الآية دي بتقول إيه؟ وليملأكم إله الرجاء كل سرور. يعني بالضبط كده زي ما يكون قلبك ده عبارة عن إناء، والرب هو إله الرجاء وعايز يسكب فيك كل يوم كل يوم كل يوم طيار ومزيد من الفرح، عشان قصده ليك ان انت تكون فرحان. وزمان قوي أشعياء رنم وقال ايه؟ قال تستقون مياه بفرح، تستقون مياه بفرح. يعني كأن كل المعاني دي بتوصل لنا نقطة مهمة، ان فرح الرب ده حاجة ترويك من جواك وتشجعك من جواك وتسندك من جواك. فيقول حتى في سفر التثنية كمان يقول ولا تكون إلا فرحا، يعني الرب عايزك فرحان، عايز قلبك يبقى من جوه فرحان. وفي سفر الجامعة اللي كتير مننا يمكن لما يقراه يقول السفر ده لغته كده بتشاور على نفس متعبة وبتقول كل حاجة باطلة، لكن الحقيقة سفر الجامعة كمان بيتكلم

بتتكلم عن الفرح، أفكرك بآية جميلة بتقول إيه؟ يؤتى أو يأتي، رب يأتي للإنسان الصالح، الرب بيجيب له فرح. يؤتى للإنسان الصالح، يؤتى للإنسان فرحا فرحا، يعني الرب بيجيب من عنده كده فرح ويسكبه جوه قلبك. في آية جميلة عايزة أقراها معاك، إذا سمحت لي تفتح رسالة بطرس الأولى والأصحاح الأول، في آية مهمة قوي يا ريت ما تنساهاش أبدا ودايما تخليك فاكرها وتقراها. الآية دي بتقول، كان بطرس بيكتب، فبيقول في عدد، لو فاتح إنجيلك معايا، بيقول ذلك في عدد 8، ذلك وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه، بيكرر تاني، لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يعني كأنه بيوفر عليك السكة وبيقول لك إذا أنت عايز تفرح بالرب حقيقي، المفتاح معاك. أنت مش شايفه لكن بتصدق فيه، بتصدق في كلامه، بتصدق في وعوده، بتصدق في أمانته، بتصدق في حبه ليك وصلاحه. بيقول أنت مش شايفه لكن تؤمنون به فتبتهجون. دي الكلمة اللي جاية بعد الإيمان على طول، يعني أول ما بقبل الرب جوه قلبي إيه اللي بيحصل؟ تفرحون أو تبتهجون بفرح لا ينطق به. يبقى خليك فاكر دايما أن قصد الرب أن أنت تكون فرحان، زي ما الرب قال للتلاميذ في يوحنا 15، كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هنطلع فاصل وخليك معايا، هنكمل مصادر الفرح. رجعنا لكم بعد الفاصل، كنا وقفنا عند نقطة مهمة قوي، قلنا ايه هي مصادر الفرح، او لو انا عايز افرح وحياتي تكون حياة فعلا تسمى بحياة فرحة، أول حاجة قلنا أنه مهم جدا إيمانك وثقتك بالرب يسوع، أن هو مخلص لحياتك. لو أنت مالكش علاقة حقيقية مع الرب يسوع، مش بتؤمن به كمخلص وفادي، الفرح هيغيب من حياتك، الفرح الحقيقي. أنا بتكلم النهاردة عن الفرح الحقيقي الثابت اللي يتحدى الظروف وينتصر على المواقف الصعبة اللي كلنا بنمر بيها، إيمانك بالرب يسوع. الحاجة التانية علاقتك بكلامه، لأنه لو بفكرك بالرسالة اللي قالها أرميا للشعب، بالرغم أنه هو كان بيخدم في ظروف صعبة جدا واضطهاد شديد عليه، لكن قال كده رسالة، قال وجد كلامك فأكلته، كلام الرب، فكان لي للفرح ولبهجة قلبي. وكأنه بيقول أن كلام الرب لما بتقراه وبيدخل جواك بيبقى مصدر مستمر للفرح اللي بيبقى طالع من قلبك وبيطلع حتى على ملامحك من بره. النقطة نمرة 3 وبتغيب عننا كتير وبننساها، أن التوبة والرجوع للرب بيملأ القلب بالفرح. حتى أفكرك بالمثل اللي الرب يسوع علم بيه وقال أنه يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. يعني السماء بتفرح وانت كمان بتفرح لما بتاخد خطوات فيها توبة ورجوع حقيقي من قلبك للرب. حاجة كمان مهمة قوي يمكن بتغيب عننا، أن الروح القدس اللي ساكن فينا، بيقول الكتاب أنه ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام. يعني روح القدس وهو شغال فيك بيثمر فرح حقيقي. وبولس وهو بيعلم في رسالة روميا بيقول كمان ملكوت الله ليس أكلا وشربا، يعني الموضوع مش موضوع ممارسات خارجية، لكن بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى نجمعهم كده مع بعض، أقول لو أنا مشتاق إني أفرح فرح حقيقي، علاقتك مع يسوع، تطلب الروح القدس، اقرأ في كلمة الرب، هتختبر اللي بيقول عنه نحمية، فرح الرب هو قوتك. طيب يا ترى الفرح ده حاجة مهمة، يعني لازم أكون فرحان؟ أقول لك
القلب الفرحان، يقول الكتاب كده، القلب الفرحان

يطيب الجسم. يعني لما قلبك يبقى فرحان بيديك حتى في صحتك الطبيعية بيديك قوة وبيديك مناعة، والعكس صحيح. لو انت من الشخصيات اللي بتميل للاكتئاب والإحباط واليأس، 100% جسدك أيضا بيتأثر. مش بس كده، كمان بيقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. يعني لما تبقى انت من جوه فرحان، وافكرك تاني انك فرحان بالرب مش بالظروف اللي بتحصل، ولا حتى بنجاحك قد ايه. ممكن افرح بنجاحي، ممكن افرح بنجاح اولادي، ممكن افرح ان يعني في هدف في حياتي اتحقق، بس ده فرح مؤقت مبني على الظروف. لكن الفرح الحقيقي اللي يثبت رغم كل التحديات هو فرح الرب. هو ده اللي انا بكلمك على بشايره النهارده، ان اتمسك ان ليك بشاير فرح تعتمد على ايمانك بالرب وثقتك في كلامه وعمل الروح القدس جواك. يبقى القلب الفرحان بيطيب الجسم، والقلب الفرحان بيجعل الوجه طلق مرتاح مريح، حتى الناس اللي بتتعامل معاك تبقى مرتاح. حاجة كمان زي ما قلت، انه فرح الرب بيبقى قوة لحياتك تقدر تتحدى بيها، او وانت فرحان تقدر تواجه مشكلة في شغلك، مشكلة مع اولادك، مشكلة في دراستك، لانك فرحان بالرب وواثق ان الرب اللي انت استقبلت فرحه ده هو اللي هيتدخل في الظروف دي. بس في كمان حاجة عايزة ألفت نظرك ليها، انه في اعداء للفرح، بمعنى ان في حاجات بتسلب او بتسرق مننا فرحنا. زي ايه مثلا؟ اديك على سبيل المثال، زي الكلام السلبي. لما تتكلم كلام سلبي على نفسك او على ظروفك او على حياتك عامة، دايما بتتكلم كده بروح ساخرة، روح سلبية، هتبص تلاقي فرح الرب اللي بيسكبه جوه قلبك وانت بتصلي او بتقرأ الكلمة، الفرح ده بيتسرب. حاجة كمان، الإحباط. لو أنت بتستسلم لأفكار الإحباط أو للأحداث المحبطة، مثلا تسمع أخبار سياسية أو أخبار اقتصادية، أو زي ما احنا عايشين في مجتمعات مليانة مشاكل، وكل ما تشوف الحاجات دي في أخبار في جرايد تقول ما فيش فايدة، أنا خلاص ما عنديش أمل، كل رجائي انتهى، مش هتتغير، الدنيا هتفضل كده. لو أنت استسلمت للإحباط ده 100% الفرح اللي جواك هيتسرق. وغياب الرجاء عن حياتك، غياب انك تتوقع ان الرب يعمل حاجة جديدة في حياتك معاك وبيك وليك، غياب الرجاء ده سبب ثالث بيخلي الفرح يتسرب من حياتك. انتبه للحاجات دي. في حاجات تانية بس انا حبيت اذكرك باهم ثلاث حاجات: كلام السلبي، الاحباط، غياب الرجاء، وفقدان الثقة في تدخلات الرب العجيبة في حياتنا. ممكن كده تقول لي طب انا ممكن الفرح ده يكون ليه مواسم، يعني في مواسم نفرح فيها لكن في مواسم تانية، هتقول مثلا للضحك وقت وللبكاء وقت. اقول لك لا، ده داود اللي عدى بتحديات صعبة جدا جدا قال لنا آية مفتاحية صغيرة قوي، بيقول ايه؟ باسمك يبتهجون اليوم كله. هتلاقي الآية دي في مزمور 89، باسمك يبتهجون اليوم كله. يعني كأنه بيديك كده فرصة انك لو عايز تفرح واليوم كله من اوله لاخره عندك سبيل للفرح ده. ايه هو السبيل ده؟ باسمك، باسم الرب يسوع. يعني زي ما بيقول ان التسبيح ملذ، اسم الرب كمان بيملى القلب بالفرح. يا ترى جربت انك في يوم كده تكون فيه مش فرحان، او مش لاقي سبب يخليك حتى راضي عن الحياة اللي انت عايشها، او عن الظروف اللي الرب سامح ان انت تعيش فيها؟ جربت ان انت تمسك في اسم الرب وتنادي عليه وتسبح ليه وترنم لاسمه وتقول له انا همسك في اسمك؟ 100% الكلام اللي بيخبرنا به الرب زي ما بيقول كده، ان كلمتك مثبتة في السماويات، حرف واحد منها مش ممكن يقع. لما بيقول ان باسمك يبتهجون اليوم كله، اذا عندك الامكانية انك تكون فرحان بالرب اليوم كله. هيفضل الكلام ده بالنسبة لك كلام نظري لو انت ما خدتش قرار وانت بتسمع الحلقة النهاردة ان انت تجرب وتاخد خطوة وتقبل ان الرب عايزك تفرح،
حتى لو انت بتمر بظروف

فقدان لحد من أحبائك أو فشل في نقطة معينة، ثق إن الرب عايزك تبقى فرحان بيه، فرحان بيه مش باللي بيحصل. ولما تفرح بيه هتقدر تنتصر على الظروف الصعبة اللي أنت بتعدي بيها. أفكرك كمان بآية جميلة قوي عن الفرح، بيقول في سفر أشعياء، الرب بيشجعنا كده كلنا وبيقول لنا لأعطيهم دهن فرح. دهن فرح يعني عايز يقول لك كده اني عايز امسح، كانوا زمان يحطوا الزيت على الوش كده في الافراح، فبيقول ان الرب عايز يديك دهن فرح، يعني عايز يملأ قلبك وحياتك وكلماتك بالفرح، بدهن الفرح عوض عن كل روح يائسة. النهارده الرب بيشجعك انك تفرح. وقبل ما نختم البرنامج انا عايزك ترفع قلبك معايا بصلاة سريعة، قول يا رب أنا بقبل قصدك لحياتي أني أكون فرحان، أنا بقبل يا رب أنك تملاني الآن بسكيب من الفرح الذي لا ينطق به، أنا مصدق فيك لأن أنت قلت لي النهاردة تؤمنون به فتبتهجون، أنا مصدق أنك جيت عشاني، أنا مصدق أنك جيت عشان تشفيني من أحزاني، أنا مصدق يا رب أن نصيبي وميراثي مش الإحباط واليأس والفشل، لكن نصيبي أني أفرح وأن فرحك يبقى مصدر قوة لحياتي. برفض أني أكون ضعيف، برفض أني أكون يائس، برفض أني أكون متفشل، بقبل سكيب روحك في قلبي فرح جديد. أشكرك أشكرك أشكرك من أجل بشاير فرح تبتدي وتزيد في حياتي. بشجعك انك تتواصل معنا، تكتب لينا على العنوان اللي هتشوفه على الشاشة، في ايميل في تليفون، اكتب لينا لو عايزنا نصلي معاك، لو عايزنا نصلي ان الرب يفرحك اكتر واكتر، اكتب معنا نتقابل معاك الحلقة الجاية. ربنا معاك.

احنا مبسوطين ان احنا معاكم النهارده. خلينا نبتدي ب verses كده نقراها ونحاول نصلي الترانيم اللي جايه. يا رب قد عرفت اختبرتني وعرفتني، انت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي دريت وكل طرقي عرفته، لانه ليس كلمه في لساني الا وانت عرفتها كلها. من خلف وقدام حاصرتني وجعلت يدك علي. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيعها. يا رب عايز أشكرك قوي إنه كل حاجة بتحصل في حياتنا يا رب أنت واخد بالك منها، عارف كل تفاصيل حياتنا يا رب، وتقدر تختبر أعماقنا وتنظفنا يا رب وتنقينا. يا رب أطلب إن إحنا النهاردة كل واحدة يا رب جاية تشوفك، بصلي يا رب إنه المكان يتملي بحضورك وإن إحنا يا رب نتلامس معاك النهاردة أكتر. أمين.

0: طيب احنا دلوقتي هنسمع ميرت بتحكي لنا عن اختبارها. فميرت اتفضلي. ميرت اهلا بيكي، مبسوطين قوي تكوني معانا. ممكن تعرفينا اكتر عن نفسك؟
1: ماشي. انا ميرت، اسمي ميرت بهاء، عندي 24 سنه، انا خريجه كليه اعلام، وانا في خدمه الجاك. تعرفوها اكتر يعني في اخر الحفله.
0: اوكي. ميرت كبنت عايشه في المجتمع زينا كلنا، كنت دايما بتحسي بقيمتك في المجتمع ولا كنت على طول حاسه انك اقل شويه؟
1: يعني لا، انا كنت حاسه بقيمتي، كنت يعني شخصيتي من اللي هي اللي بتفرض ان هي تكون قويه وان هي يكون ليها دور. بس اكيد كان بيفرق معايا ان انا في حاجات كتير قوي مش بعرف اعملها كبنت ومتايده بيها. يعني
0: زي ايه؟
1: مثلا اني لازم ارجع بدري، ما اعرفش اتحرك براحتي، لازم افكر 100,000 مره، مليون الف مره قبل ما البس حاجه وانا نازله في الشارع. الشارع معروف يعني بدوره
0: كده. تمام. عمرك تمنيتي تكوني ولد؟
1: لا، انا ما تمنيتش اكون ولد. يعني انا شايفه الولاد بيعملوا حاجات احنا ما نقدرش نعملها، بس لا ما تمنيتش اكون ولد. كنت بتمنى اني اعمل الحاجات اللي هم بيعملوها.
0: تمام، حلوه قوي. طيب احكي لنا كانت فكرتك ايه عن ربنا قبل ما تعرفيه؟
1: انا يعني زي اي بنت موجوده، مش حياتي كانت صعبه او يعني شبه اي بنت. كنت بدور على الحب، بدور على الاهتمام، بدور على الاحتواء، بدور ان انا اتشاف، ان اكون مهمه، ان يبقى ليا دور، ان اكون بشد الناس، ان يكون وجودي مهم وفارق. وده ما كانش متسدد خالص ومش موجود. فكنت زي اي بنت عندي استعداد اخش في علاقات، كان عندي استعداد اصاحب ناس لمجرد ان هم هيدوني اهتمام وحب. كنت على طول بدور على اني الاقي الاهتمام، بس انا ما كنت برجع برضو بلاقي نفسي ان انا ما خدتش الاهتمام ده خالص.
0: طب وايه اللي حصل؟ يعني ايه نقطه التحول في حياتك؟ ايه اللي غير فكرتك؟
1: انا فكرتي عن ربنا كانت هو ابعد ما يكون في اي حاجه.

0: مش موجود، هو خالق ناس كتير قوي قوي قوي عدد بزيادة، مش عارفة يعني ايه العدد ده كله، ايه لازمته. كنت لما كانوا بيقولوا لي ربنا بيحبك كنت بقول لهم لا يا جماعة، هو بيحب كل الناس مش بيحبني انا. ما قالوا لي ربنا مات عشانك، لا يا جماعة هو مات عشان كل الناس مش عشاني انا. كنت محتاجة قوي اني اسمع من ربنا ان انا محبوبة وان انا غالية عنده شخصيا، ميريت شخصيا هي غالية عنده. انا كنت مستنية قوي ان ربنا يعلن ده ليا واني انا غالية سبيشال قوي عنده، وربنا فعلا عمل ده في حياتي وانا اتقابلت معاه. لقيت فيه كل حاجة انا فعلا كنت بدور عليها. مش هكون بقول كلام اوفر مثلا ان انا في حاجات، لا في حاجات بتتسدد من الناس وحاجات مهمه من الناس، بس هو اداني كور ان انا اكون ليا قيمه وعارفه انا عايشه بعمل ايه.
1: ايه الرساله اللي ربنا قالها لك انت كاميرات؟
0: ربنا قال لي ان انا حبيتك انت لوحدك شخصيا ومت عشانك انت برضو شخصيا. انا مش عايزك تكوني موجوده وسط كل الناس زي ما انت ما بتفكري، انت وجودك مهم وانا بحلم لك احلام كثيره، نفسي انا وانت نمشيها مع بعض ونفكر مع بعض. ربنا قال لي انا مش هسيبك لوحدك، مش هتعيشي حياه كده في الدنيا لوحدك. الواحد قد ايه بيفرق معاه قوي يكون حاسس بامان ويكون حاسس بمكان راحه. هو قال لي انا راحتك وانا امانك، ما تخافيش من اي حاجه طول ما انت معايا.
1: كاميرات النهارده تقدري تقول لنا كلنا ايه؟
0: انا عايزه اقول اني انا ربنا كان ما كنتش بحبه خالص ولا كنت مصدقه في وجوده ولا هو كان حد مهم اصلا في حياتي، كنت شبه بكرهه، بس ربنا غيرني، ربنا اداني حياه جديده، اداني قيمه، عرفني انا عايشه ليه. انا عايزه اقول لكل حد اللي لسه بيدور على ربنا، كملي دوري. لو لسه نفسك تعرفي هو مين او مش فارق معاكي، لو مش فارق معاكي بليز فكري في النقطه دي، لان هو مهم، لان هو مش هتعرفي تعيشي من غيره. انا نفسي كل حد بيدور يكمل يدور. احب اقول لكم ان هو احلى حاجه، هو مش هتندموا ابدا انكم تجيله. انا يعني اللي اقدر اقوله فعلا اني كنت اعمى والان ابصر.
1: مرسي ليكي قوي.

انتوا مش متخيلين شكلكم جميل ازاي، ومش متخيلين الاحساس بتاع ان احنا لوحدنا. واحده من الحاجات اللي انبسطت لما قالها لي كان راجل، كان بيقول لي ان واحده من الحاجات الاساسيه في المسيحيه هي القيامه، قيامه المسيح. بيقول ان دي واحده من الحاجات اللي حتى بولس الرسول لما اتكلم عنها قال انه لو ان المسيح ما كانش قام كانت كرازتنا وإيماننا كان هيبقى باطل. يعني دي كانت حاجة من الحاجات المهم جدا إنها توصل للناس وتوصل بأدق تفاصيل. ويوم ما ربنا ائتمن حد عشان يخبر بالقيامة، ائتمن ستات، ائتمننا إحنا. اللي كان وصل أول خبر بالقيامة كان ستات مش رجالة. وده رسالة ليكم، الرب مش شايفنا قليلين. وكان في مجتمع شبه كتير قوي المجتمع بتاعنا، لا يعتد، ما بيحترمش فيها رأي الست وبيبقى الرأي ده على جنب. لكن هو قال أنا هحط أساس اللي عايز أوصله للبشرية أني حي في إيدين ستات. الرب عايز يوصل لك النهاردة رسالة، وعايز يوصل لك أن أنت مش زي أي واحدة، وعايز أوصل لك اللي ربنا عايز يوصله لك انت بصوره شخصيه. ارجوكي ارجوكي خدي الكلام اللي هتسمعيه النهارده بصوره شخصيه قوي. اول حاجه ربنا عايز يوصلها لك، ودي واحده من الحاجات اللي يمكن بيبان في الترتيب انه مش بالضروره انها تيجي في الاول، بس انا شايفاها جايه في الاول قوي. هو عايز يقول لك انا ابوكي. واحده من الحاجات اللي الناس بتصنفها عامه انه الولد ياخد شخصيته واحساسه بالمسؤوليه واحساسه برجولته من باباه، والبنت تاخد انوثتها واحساسها بجمالها من مين؟ من باباها برضه. ودي الحاجه اللي ناس كتيره ما بتبقاش فاهماها، ان علاقتك بباباكي هي الاساس اللي هيحدد احساسك بجمالك واحساسك بقيمتك واحساسك ان انت مقبوله ومحبوبه. ده اول راجل في حياتك. عشان كده لما علاقتك بتكون ببابا لأي سبب من الأسباب مخبوطة جامد، دي أكتر حاجة بتوجعك وأكتر حاجة بتأثر فيكي. ولو أنت روحتي مشورة في وقت من الأوقات، أو حتى روحتي عند طبيب نفسي وكلمتي إن عندك لخبطة في العلاقات بتاعتك، من أوائل الحاجات اللي هيسألها لك أخبار علاقتك ببابا إيه. والنهاردة ربنا بيقولك أنا بابا، وانا مختلف عن بابا اللي على الارض، مختلف قوي. ويمكن احنا كل واحد فينا عنده اسباب علاقته بباب، علاقتها باباها ممكن تكون متخبطه بسببها. ممكن يكون بابا مش موجود اصلا، متوفي او مسافر بعيد او ساب البيت او طول النهار بيتخانق مع ماما.

أنا مش شايفة أصلاً أي تواصل صحي خليني أحس بالأبوة دي. فلو أنت بتكلميني على أنه ربنا زي بابا فأنا إيه؟ مش عايزاه. لكن هو بيقولك أنا مصمم أن أول حاجة تعرفيها عن علاقتي بيكي هو أن أنا أبوكي، أصلحهالك وأظبطها معاكي، بس ما تتجاهليهاش. ودليل على كده أنه حتى لما واحد من التلاميذ جه كده، زي عارفين الطلبة الدحاحين في الجامعة كده لما يقفوا عند الدكتور ويقولوا له معلش ممكن تقول لنا بس الأسئلة المهمة في المنهج إيه؟ هو كده جه التلميذ وقال له علمنا أن نصلي، ولما هنتكلم مع إلهنا، وكان في أسامي كتيرة لله كان ممكن يستخدمها، حط كل حاجة على جنب وقال له لما تحب تصلي تقول يا أبانا، يا أبانا الذي في السماوات. هو مصمم أنه إعلان الأبوة يكون هو أول حاجة أنت تعرفيها. وربنا بيقول لك أنا مش زي بابا. يمكن بابا عندك في البيت قليل الحيلة شوية، أو طول النهار كل اللي بيعمله أنه هو بيسألك كنت فين، كل اللي أنت محتاجة تعمليه هو أن أنت تدي تقرير أنت كنت فين. ربنا مش كده، وربنا كبير قوي. يمكن احنا دايما بيبقى في ناس بتبقى متخيله ان ربنا زي بابا كده قاعد في البلكونه بالفانيلا وبنطلون البيجامه مستنيني، بيبقى قلقان طول النهار، او حتى في الشتاء يبقى لابس الروب الصوف واللاكلوك والزعبوط ومستني بنته. ربنا قوي، ربنا عظيم. تفرجوا على الكون وتفرجوا على الخليقه وشوفوا ان الاله ده مش اله بسيط، ده قوي جدا. وفي حاجات في خلقته توري إنه الموضوع فيه تعقيد، هو كبير قوي. فكرت مرة بس أسأل كده، هو إيه أعمق عمق للبحر؟ بحاول أشوف يعني لما ربنا حب يخلق البحر، إحنا دايماً متخيلين البيسين مثلاً أقصى عمق إيه؟ 5 متر، 6 متر. تخيلوا أقصى عمق العلم وصله في البحار والمحيطات كم متر؟ 11,000 متر عمق البحر. 11,000 متر يعني 11 كيلو، يفضلوا نازلين 11 كيلو، ده عمق البحر. ده إله قوي جدا. فكري تروحي البحر وتتفرجي على النجوم في السماء، الموضوع معقد جدا. هو بيقول لك الإله العظيم ده عايز يبقى أبوكي، وهي دي الرسالة اللي عايز وصلها لك. أنا شايفك بنتي حبيبتي، بموت فيكي، ولما خلقتك ما خلقتكيش غلطة. زي ما جوي كانت بتشارك، فيش حاجة فيكي غلطة، أنا عارف أنا بعمل إيه وعارف أنا هعمل بيكي إيه. فهو بيقولك أنا شايفك بعينين واحد، مش بيقولك زي البابا مثلا مرات يقولك معلش طلعت حواجبها تخينة زي حواجبي أنا آسف جدا يا حبيبتي. هو مش بإيده، الجينات مش بإيده، لكن ربنا شايفك وبيحبك زي ما أنتي بكل ما فيكي، بيقولك أنتي صنعت إيديا. ولما بيشوفك بيقولك أمر جميلة حبيبة بابا. حاجة تانية اللي ربنا عايز يوصلها لك، عايز يقولك أنا شايف كل حاجة، أنا عارفك زي ما أنت، مفيش حاجة فيكي مختفية عني. وده الحلو والوحش، يعني هو بيقولك أنا زي ما أنا شايفك جميلة ومش محتاجة تجملي من نفسك أكتر، أنا كمان شايف وجعك وشايف جروحك، انت مش محتاجة تجملي نفسك قدامي. احنا مرات كتيرة الناس مالية الفيسبوك على رأي زكي زكية ثمن دوك فيس فيسبوك، وكله عمال يرغي على الفيسبوك، بس الحقيقة هو ان انا مخبية جوايا جروح جامدة قوي، وبداري بالجروح دي جرح كبير قوي. ومرات كتيرة عارفين لما يبقى فيه واحدة من البنات تبقى شقية كده في وسط الناس وبتضحك كل الناس، بس تبقى عارفة انها هي موجوعة وهي تعبانة، ربنا بيقولك انت مش محتاجة تعملي كده معاه، انا شايفك وشايف وجعك، مش محتاجة ان انت تختلقي وتصطنعي ان انت كويسة، انت محتاجة تكوني نفسك معايا. الحاجة الثالثة ربنا عايز يشاورلك عليها، وهو شايفك وعارفك زي ما انتي، وعمره ما بيسأل السؤال اللي هو بتاع بابا كنت فين. عارفين حتى في الكتاب المقدس لما كان بيتكلم على آدم وسأله بيقول له أين أنت، هو ما كانش بيسأله عشان ربنا نفسه يعرف، هو كان بيسأل آدم عشان آدم هو اللي يعرف هو نزل لغاية فين. وربنا لما بيسألك انت فين، هو بيسألك عشان انتي تعرفي انت فين، انت اللي تهتي، هو عارف انت فين. واللي شايفك وعارفك جاي النهارده يقولك انا مش بس باباكي وعارف كل حاجه عنك وعارفك زي ما انت، انا شفيكي، انا جاي وعايز اشفيكي من كل

الجروح اللي جواكي. ممكن الجروح دي تكون ناس سببتها فيكي، ممكن تكون الجروح دي انت اخترتي لنفسك اختيارات وبسببها انت مجروح، ممكن يكون المجتمع هو اللي حطها بسبب كل الوصمات او كل القوالب اللي بسببها الناس حاسه ان الست قليله، فانت اتجرحتي وحاسه ان انت مقهوره. بس كمان ربنا قادر ان يشفي اللي انت اخترتي لنفسك انك تعمليه وغلطتي فيه. واحده من الحاجات اللي انا اكتشفتها وانا في اعدادي كانت العاده السريه. مش عارفه كم واحده عارفه العاده السريه. يمكن الوعاظ دايما اول ما بنتكلم عن البورنوغرافي او العاده السريه بنحس ان الوعاظ بيكلم ايه؟ الولاد، وتحس ان الولاد هم اللي محتاجين. طب احنا مضروبين ضربه جامده قوي في وسطينا في وسط البنات بنفس الضربه، وبسببها احنا بنحس لما يكلموا عن الموضوع ده وافتكر ان انا لوحدي احس ده انا قللت الادب، ده انا واحده من قليلين قوي. فين البنات المؤدبه بتوع باربي وبتوع العرايس السؤال ليه؟ واكتشف ان انا مش لوحدي. تعرفين انه من كل ثلاثة بيتفرجوا على بورنوغرافي او المشاهد الاباحيه واحده ست؟ من كل ثلاثة في الدنيا دي في واحده ست. فانتي اذا كنتي في وسطينا النهارده وبتعاني من الموضوع ده انت مش واحده من ناس قليله. والحاجة اللي إبليس بقى بيكبلنا بيها هو أنه يحطك في الحتة دي، خص ترخيصة قوي، أنت واقعة قوي. فلما تحسي برخصك تغرقي أكتر، ولما تحسي برخصك تبقي معرضة أنه لو أي حد بما في ذلك أولاد يبتدي يحاول يقرب منك ويكون بيطلب حاجة مش من حقه، أنت حاسة خلاص ما هي ضايعة ضايعة، أنا مش فارق معايا من الموضوع، واقع واقع، يعني ما خسرناش حاجة، بالعكس يلا بينا. وربنا النهارده بيقولك انا عايز اشفي كل جرح، حتى اللي انت جرحتي بيه نفسك ووجعتي بيه نفسك. حاجه بس اقولها لكم على موضوع شفاء ربنا، ودي حاجه انا مقتنعه بيها، لانه ناس كتيره لما بتوعظ عن الشفاء بتتكلم عن الشفاء اللي هو الايه اللي على طول ده. سكه ربنا في الشفاء خصوصا لما تكون حاجات انا اللي غلطت فيها بنفسي سكه طويله. بس اللذيذ في ربنا ان هو مش بيعمل زي الدكاتره. عارفين الدكاتره عندنا بيعمل ايه؟ يكشف عليكي قبل العمليه بكم يوم، يكشف عليكي وبعدين تخشي اوضه العمليات، احتمال يخدروكي قبل ما تشوفي الدكتور جوه اوضه العمليات، ويبقى جاي كده معقم يجي يعمل العمليه ويمشي، وبعدين يشقر عليكي بعديها بكم ساعه ان جه هو، ممكن تيجي او يجي المساعد بتاعه. ربنا بيقول لك انا مش كده بقى، انا بمشي سكه الممرض اللي اجي وغير على الجرح واسال عليكي، ولو قلتيلي موجوعه هحط لك مسكن، واحد بيشقر عليكي. ربنا بيقول لك انا ما بمشيش سكه اللي هي ونخلص هي، لا انا بمشي سكه طويله قوي. والحاجه الثانيه اللي بيقولها لك في الشفاء ان الشفاء مشواره ممكن يكون فيه وجع، ويمكن يكون مرات الوجع في بدايه المشوار اوحش من وجع الغلطة نفسها أو وجع الخطية نفسها. بس هو بيقولك امسكي بإيدي وأنا همشي معاكي السكة دي. ممكن يستغل ناس في المشورة، ممكن يستغل دكتور طبيب نفسي عشان تمشي المشوار ده. ما تستعيبيش إن ربنا يستخدم ناس تانية في حياتك عشان يشفيكي، بس قولي له يا رب أنا عايزة أخرج من دايرة الجروح والوجع والوقع عشان لما أشوف نفسي أشوف نفسي بعينيك بتحبني وأبويا واللي أنا غالي عليه قوي ومفيش حاجة أغلى مني عنده. حاجة الأخيرة عند الصليب، ما شفتيش نفسك عند الصليب مش هتعرفي تشوفي قيمتك في أي حاجة تانية، لا في عينين راجل ولا في قيمة شغلك ولا في أي حاجة تانية. والرب يسوع لما اتحط على الصليب اتحطيتي أنت وهو في نفس المقام، وربنا قال أنا هختار أحجب وجهي عن ابني لساعات عشان أرفع وجهي في بنتي في كل واحدة فينا. وهو قال يستاهل التمن ده، يستاهل عشان أشوفك أنت عارفة ترفعي عينك فيا أنا كنت مستعد أني أضحي بابني. ناس كتيرة بتحكي عن الرب يسوع أنه شخصية جميلة، تعليمه حلو قوي وأخلاق ومش معقول يعني بجد نطبق، بس هو مجرد شخص جميل. الرب النهارده بيقول لك انا ما عملتش ده عشان ابقى زي بوده ولا زي شخص يعني اخلاقي الناس تحب ولا زي غاندي، انا ضحيت بابني وضحيت بحياتي وحطيتك انت الاول
عشان

تكون كمان الأول في حياتك، مش أنه محتاجك بس لأنه عارف أن مكانك لما تكوني حطاه هو في الأول الدنيا تتظبط. الرب يسوع النهاردة يمكن قلنا كلام كتير، هو السبب اللي عشان وانت عارفة تعودي النهاردة وتسمعي الكلام ده. الرب عايز أبوة، ورب عايزك زي ما انت، ورب عايز يشفي من كل حاجة. إذا كان عندك عادة سرية، إذا كان عندك مشاهدة مشاهد إباحية، إذا كان عندك علاقة غلط، إذا كنت بتعاني من مشكلة بتاعت الكاتينج، الناس كتيرة بتعذب نفسها وبتجرح نفسها عشان تسكت الألم النفسي اللي جواها، وإذا كنت واحدة من الناس اللي حاولوا أو أقبلوا أو فعلا وصلوا أنهم يحاولوا ينتحروا وفشلتي، لأنه واضح أنه فشلتي لأنك موجودة النهاردة، بس نشكر ربنا. إذا كنت أي حد من دول، الرب قادر أن هو يشفيكي ويحطك في مكان تاني جديد النهاردة. إذا ظبطت الحاجات دي يا بنات ينفع كل حاجة تانية تظبط. إذا بتحاولي بس تلاقي دورك في المجتمع هتتعبي قوي، لأنه مهما المجتمع اداكي من تمكين، إذا أنت مش شايفة نفسك في عين نفسك محدش هيخليكي تصدقي أنك غالية وقيمة، ومحدش يقدر يخليكي تشوفي نفسك غالية وقيمة قد الرب يسوع. خلونا نوقف مع بعض وأشجعكم أن احنا، وأنا بطلب من الباند أنه يجي، خلونا نوقف ونقضي الوقت اللي جاي في صلوة صغيرة فكري فيها في الكلام اللي اتقال. الكلام ده كان جد ومحتاج موقف جد. وأدعو كمان كل الأشرز وكل الكارزين اللي موجود في وسطينا، احنا وقفنا كلنا هنصلي دلوقتي، وبعد كده هطلب من كل البنات تقعد. واذا انت طالبه ان حد يكون بيصلي معاكي ده الوقت بس اللي هتقفي فيه. لكن خلونا واحنا واقفين دلوقتي هنغمض عينينا وقولي له يا رب انا مش عارفه انا ايه من كل ده، انا مفتقده ابوتك، انا تعبانه من محاربتي اني الاقي نفسي غاليه في عينين اب، فبالتالي بدور على غلاوتي في عينين المجتمع اللي حواليا، في عينين ولد إن كان صح أو غلط، بخبي نفسي وبحاول أدارة ورا دم خفيف، فيسبوك رغي، ميك أب، متجرحة ومتشرطة وتعبانة ومش لاقية اللي يشفيني. بدور عليك تحقق لي يا رب طلباتي، بس أنا بحق وحقيقي مش حطاك أنت الأول في حياتي. يا رب أنا بصلي لأجل كل بنت واقفة دلوقتي يا رب، وبصلي إنك أنت تيجي على حياتنا يا رب بصوت فوداننا، فودان كل واحدة فينا اللي تقدر تتكلم بيه يا رب وتغير في حياتنا. إحنا غاليين قوي في عينيك يا رب. يا رب أنا بصلي إن إحنا نلاقي المعنى بتاع حياتنا فيك أنت يا رب قبل أي حاجة تانية. يا رب أقصى وأقسى شعور يا رب هو شعور بالذنب ناحية كل الخطايا اللي عملناها. كلمات اللي جاية بتقول عايز ألقى مضية منسي، عايز حد يعدي على مضية بأستيكة. أنا بطلب يا رب أنه مش بس يعدي بأستيكة، ده أنت تعدي بدمك اللي تسفك على الصليب عشان يا رب تيجي وتديني

0: هيكون معنا جوي. جوي اختبارها قوي وحقيقي، وخدوا كل حاجة بتقولها بيرسونال جدا وشخصية لكل واحد فيكم.
1: ازيكم عاملين ايه؟ انا هشارك معاكم حاجة شخصية قوي بالنسبة لي. انا من وانا صغيرة كنت بحب قوي العب، كنت بحب اجري واطلع وانزل، وما كنتش بلاقي نفسي قوي قاعده زي بقيه البنات، يبقى كل البنات قاعدين في حته وانا قاعده بلف حوالين نفسي. فانا ما كنتش بلاقي نفسي قوي مع البنات، كنت بحس ان انا مختلفه قوي. لما ابتديت اكبر شويه لاحظت ان انا بلبس مختلف، الطريقه اللي بلبس بيها مختلفه شويه، ممكن اكون بلبس حاجات اكبر واسعه عليا قوي، طول الوقت حاطه شعري مثلا يا في كحكه يا في ديل حصان، والبنات كلها كانت تبقى منزله شعرها مسيباه عاملاه كل الحاجات دي. من وانا صغيره كان بيتقال لي ان انا كنت مفروض ابقى ولد اساسا، عشان انا بحب اطلع وانزل واجري، فانا كان مفروض ابقى ولد. وكانوا بيهزروا ان يقولوا انه لما يجي اتجوز هلبس ترينك ابيض وانه مكاني مش مع بقيه البنات. فانا بكبر ابتديت احس فعلا انه انا يمكن حقيقي يكون مكاني مش مع البنات. فابتديت اخد الحته دي كهويه بالنسبه لي، انه انا ربنا عمل غلطه وانا كنت المفروض ابقى ولد، وهو في اخر لحظه قرر ان انا ابقى بنت. وكنت بجد ببقى حاسه لها طب ليه، طب انا ولا عارفه اخش مع دول ولا عارفه اتعامل مع دول، فايه، فانا مين، بعمل ايه في حياتي؟ لما كبرت شويه اكتر لاحظت انه انا جسمي مختلف، كنت جسمي كان مختلف قوي عن بقيه البنات. اصحابي كانوا كلهم رفيعين، وانا بكبر، ممكن ما يكونش الحته دي دلوقتي، بس وانا بكبر فخادي كانت اكبر من بقيه البنات، كتافي كانت اعرض، كنتش فاهمه ليه، يا بجد هو انت عملتني كده ليه. بعد شويه لاحظت ان انا ربنا اداني موهبه في الرياضه، وابتدى يتكلم، يعني

كل الناس كانت بتقعد تقول لي انت ربنا عنده خطه مميزه قوي ليكي ليكي انت ما حدش تاني. وانا طبعا اللي هو بقى حاسه تمام اوكي بس في جزء في الانجيل في ارميه 1:5 بيقول انه قبل ما ربنا اساسا يكون حطك في بطن مامتك ان هو خصص ليكي حاجه مختلفه. ال ال ال الكلمتين دول لزقوا فيا قوي وفي دماغي ما كنتش عارفه ليه برضو بس هما لزقوا معايا. شويه شويه ابتديت الاحظ انه انا عشان انا جسمي معمول كده عشان انا كتافي عريضه وفخادي كبيره فانا عارفه اجري اسرع انا قويه انا اعرف اادي جامد قوي في الرياضه اللي انا اخترتها. انا اخترت رياضه مش بناتيتي خالص هي رياضه اسمها رجبي فيها عنف كتير وفيها تخبيط كتير بس الفكره انه ربنا حطني في حته مميزه ان انا اعرف اوصل لناس ممكن عمرهم ما يكونوا يفكروا. يعني احنا طول الوقت بنفكر ان احنا انا عايزه اروح اغير العالم وعايزه اعمل وعايزه افرق مع ناس لكن ممكن العالم الرياضي ما حدش يكون بيوصله. فربنا اخذني من المكان اللي انا كنت فيه من المكان اللي انا ما كنتش عارفه انا مين وحطني في عالم الرياضه انا لقيت نفسي فيه في ربنا وابتديت الاقي نفسي برضو في مجال الرياضي. فانا بس عايزه اقول لكم انه مهما تكوني انت مختلفه او شايفه نفسك مختلفه اذا كان الطريقه اللي انت بتلبسي بيها او شكلك او شخصيتك انت مختلفه لكن ربنا خلقك كده لسبب معين وعايز يستعملك زي ما انت بكل حاجه صح وغلط انت شايفاها عايز يستعملك انت في حته لسه ما اتفتحتش وهو عايزك انت مش عايز حد تاني خالص. بس فانا ممتنه قوي للناس اللي شجعتني اكون بستعمل موهبتي في حته مختلفه حته بره الاماكن اللي احنا بنبقى عارفينها عاده وممتنه قوي لربنا ان هو اختار ان انا يكون بيعمل معايا انا الحته دي. بس

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: ربنا سمح ان يبقى عندنا تحديات كتير، وفي كل مره كان قصد الرب انه مستوى حياتنا ومستوى نصرتنا على التحديات ومستوى امكانياتنا القياديه تزيد وترتفع، علشان نقدر نقول قادرون على
1: امتلاكها.
0: ودي الحقيقه اللي الرب بيحطها فينا طول الوقت كازواج، لكن كمان بالاكثر كاخوات وبالاكثر لحضراتكم كزوجات. واعتقد واحد من التحديات الكبيره اللي بتقابل الزوجات في المجتمع الشرقي هو المطالبه بالحقوق. ازاي ان يبقى عندي جراه اني اقدر اطالب بطريقه صحيحه بحقوقي، ولا سيما في خلط بين المطالبه بالحقوق وبين التمرد مثلاً. اقدر اقول الفرق بين المطالبه بالحقوق والتمرد، بين المطالبه بالحقوق وبين العنف. فازاي يبقى في تفرقه بين الامر ده، وايه الحقوق اللي المفروض الزوجه تبقى واقفه وبتطالب بيها طول الوقت؟
2: هو يعني طبعا حقوق كتير جدا، يعني المرأة بصفة عامة، أنا عايزة أوسع الدائرة شوية، مش الزوجة بس، المرأة، الفتاة، الابنة، الأخت، الزوجة، من أهم الحقوق الكرامة. يعني ما تتهنش، ما تنضربش، ما ينضغطش عليها أنها مثلا لو فتاة تتجوز غصب عنها، ما ينضغطش على المرأة انها يعني الخلفة تجيب كتير وهي مش قادرة تعمل كده. يعني دي حاجات بيبقى اسمها قهر، فده ظلم بالنسبة للفتاة او للنساء بصفة عامة، الإهانة، ان هي مش كأنها مش موجودة في البيت خالص، تجاهل انها تبقى بتدي رأيها تماما، تتعامل كأنها مجرد كرسي، انا اسفة لو اقوله، بتتعامل كأنها

أنها وسيلة متعة فقط في البيت مع الزوج. كل ده بيعتبر إهانة للمرأة، ومن حقها أنها تقول أنا أسفة. من ضمن الحاجات اللي هو انتهاك فعلا حقوق المرأة الختان، بالذات طبعا في بلاد معينة، مش كل البلاد، ابتدينا نتطور بس ما زالت في بلاد ختان المرأة ضروري، ختان الفتاة ضروري، ده انتهاك لحقوقها. فكل

0: مرأة في الصعيد احيانا ما يحبوش يدي للبنت ميراثها علشان هيروح للغريب
1: جوزها،
0: فساعات طبعا يعني مش حتى يدوها جزء، لا يبقوا رافضين تماما يعني
2: خالص.
1: انا عايزه اقول حقها كمان انها تتعلم وتدرس، ما تبقاش جاهله، حقها انها تتعالج. مرات كتيره قوي مش يعني الحقوق البسيطه دي انها تتعالج في اماكن كتيره قوي، تتعالج مثلا من ضعف النظر. يعني انا شفت بنات في الصعيد مش عايزين يلبسوهم نظاره ولا يكشفوا، هم البنات مش بيشوفوا. يعني تبدأ من الحقوق البسيطة جدا الأولية اللي هي مصدرها إنه أنت مش إنسانة، فليه نديكي حقوق؟ يعني أنت شيء بيستخدم، لكن أنت مش إنسانة، ليكي حقوق عادية زيك زي أي حد. يعني طبعا يعني عايزة أقول إنه سلب الحقوق بيعمل ظلم، بيعمل إحساس بالظلم، والظلم بيعمل مرارة، والمرارة مش بنبقى عارفين بقى هتبان ازاي. فيا اما تبان بتمرد ويعني قهر وعنف، يا اما تبان باحساس بالقهر والخنوع والتراجع والانسحاب. وردين الفعل دول مزعجين جدا ووحشين. يعني اذا كان في عنف فتطلع بقى حركات تحرير المرأة والمطالبة بالحقوق، وتبقى في حاجات كده مليانة بالعنف الشديد. يا اما المرأة تتوارى وتاخد جنب وتبقى مش موجودة وتنسحب، واحنا زي ما كنا بنتكلم قبل كده بنفقد دور اساسي في العيلة وفي المجتمع لما تبقى المرأة مش موجودة، أو هي موجودة جسدا يعني لكن هي مش موجودة بتفكيرها، لأنه هي لا اتطورت ولا اتعلمت ولا اتغيرت ولا فهمت، فهي ولا حاجة. فالأجيال اللي جاية شكلها إيه إذا كانت كده؟
2: وللأمانة يعني عايز برضه أقول لحضراتكم بتتكلموا، يعني قلتوا كلام في منتهى الأهمية، بس أحب أحطه في نقاط واضحة. بداية سلب الحقوق عند البنت إنها تتجوز قاصر في سن ما ينفعش ترتبط بيه.
1: طبعًا.
2: وللأمانة عايز أقول لا، ده شر، والآباء دول لن
1: يفلتوا من العقاب.
2: لن يفلتوا من العقاب الأرضي، وأمام الله هيقف ويعطي حساب على الشخصية دي اللي ربنا خلقها الإمكانيات عظيمة، وإنت بجهد
1: دفنتها.
2: والعكس بقى، يعني عندي قصة قوية لدي هقولها، بس العكس برضو عايز أقف عليه، إن في أوقات لما تبقى المرأة عندها حقوق بس بتعلق ليبلز كبير، حقوق المرأة، والطالب بطريقة مش حقيقية، خلى العكس بقى، إنه
1: بقى في تمرد
2: وفي عنف، وفي ما احنا الاثنين بنشتغل فراسي براسك وانت ليه تقودني وانت ليه. للأمانة في بنت في المنيا، انا بحترم البنت دي جدا جدا جدا، اتولدت في نجح مش قرية، يعني نجح
1: أقل.
2: حاجة أصغر
1: من قرية،
2: من قرية، وباباها كان من الأشخاص الصعبين قوي اللي بيعتبر إن البنت دي لا شيء. فلما وصلت لابتدائي بكت لباباها بشدة إنها نفسها تتعلم. فباباها قال لها تموتي ولا تتعلمي، ده مستحيل. فربنا وفق يعني واحدة بنت العمدة بتاع القرية ومش مسيحية، إنها تساعدها إنها تدخل محو أمية. فدخلت محو أمية فعلا، وست سنين أخذت المحو الأمية، ولما وصلت للسن إنها تاخد شهادة الابتدائية اكتشفت إن باباها أساسا ما طلعش شهادة ميلاد.
1: دي نقطة تاني.
2: فعيني لفت اللفة الطويلة مع البنت علشان يطلعوا لها أساسا شهادة ميلاد، والبنت فعلا نجحت، بس باباها قال لها لو هتموتي مش هوديكي المدرسة إعدادية، يعني إزاي يعني. فبدت البنت مرة تاني ترجع لمحو الأمية وتاخد حاجة منزلية تدرس، وفعلا نجحت في تالتة إعدادي وجابت مجموع كويس قوي. فقال لها لو متي أوديكي المركز علشان
1: تتعلمي
2: وتاخدي ثانوي. بنت العمدة بقى وقفت قالت له بص على جثتي أنا اللي هاخدها وأوديها. وفعلا أخدتها، نجحت التلات سنين. الغريبة إنها دخلت كلية صيدلة.
1: واو.
2: دخلت كلية صيدلة وربنا نجحها، وهي دلوقتي صيدلانية في منتهى الاحترام. وكأني واقف قدام الأب وقدام البنت، واقف قدام الأب وأقول له حرام عليك إنك تدفن
0: يعني مواهب بنتك
2: وامكانياتها، وانك في يوم من الايام تخرج بافتخار وتقول بنتك

0: انت يعني
1: دكتوره
0: بنتي بدل ما كانت بنت تبقى سوري جهله بتجري لك كل وقت في ابسط حاجه ومتخانقه مع جوزها وتجري عليك وتبقى ازمه، ما انت اخذت بنت مليانه امكانيات ويمكن دي اللي في يوم من الايام تقف جنبك وتعالجك صحيح. وتبقى بركه لحياتك وتبقى نصره لحياتك ونعمه. وفي نفس الوقت عايز اسقف للبنوته دي واقول لها يا دكتوره انا مبسوط بيكي ومبسوط بالاجتهاد وفخور بالاجتهاد اللي ربنا اداهولك.
1: المهم في نقطة برضو لازم نطرحها عشان ساعات أخاف من رد الفعل العكسي، المهم يكون حقك بجد. مثلا تبقى هي شخصية صعبة في البيت وشخصية بتؤذي البيت ومتسلطة وتطالب بحق مع إن هي اللي ابتدت بالأذى، يعني تطالب مثلا إن زوجها يتعامل معاها بصورة كويسة مع إن هي من البداية في البيت شخصية صعبة. فأنا نتعلم الحتة دي لما بتعلمها في حياتنا بتبقى حلوة قوي. أتعلم قبل ما طالب بالحق أشوف الأول أنا بعمل الدور بتاعي ولا لا.
2: أيوة.
1: يعني أنا لو إنسانة صانعة سلام في البيت، لو أنا إنسانة مش مؤذية، لو أنا إنسانة مش بستفز اللي قدامي. يعني في زوجات ما تهداش إلا لما تستفز زوجها، فأيوة رد فعل عنيف وأنا لا أقبل رد فعل العنف الضرب للزوجة، لا أقبله تماما مهما كانت الزوجة مستفزة. لكن في زوجات حقيقي لما بيكون زوجها مثلا عصبي تصر تتكلم معي وتصر تستفزه، وهو أكتر مرة أقول لها أنا مش دلوقت مش دلوقت مش دلوقت. أنت ليكي دور، أنت عملتي حاجات ضايقته، عملتي حاجات استفزته، فانا مهم. العصبي بيستفز، انا يعني مش ما ينفعش اقول لازم يمسك نفسه، هو جوزك عصبي، هو العصبي ما بيعرفش يمسك نفسه الا لما بياخد وقت وسك، بس انا ما ينفعش استفزه واقف قدام. ده مثل، فنمشي بقى على الامثله دي كتير. انا ما ينفعش يبقى دوري بعمل حاجات سلبيه واطالب الاخر انه بيعمل الدور بتاعه. يعني ما ينفعش اكون مثلا بنت طماعه وعايز اخد اكتر من حقي في الميراث وقول هما مش عايزين يدوني، هما مش موضوع مش عايزين يدوني، احنا الاثنين بنتخانق على الميراث، فهي عايزة وهو مش عايز. فأنا لازم أبقى واعية قوي الحتة دي، أنا ليا دور ولا فعلا أنا مفعول به.
0: المثل الأول أنا عاجبني قوي يا أخت هايدي، يعني فعلا فعلا فعلا عاجبني قوي، لأني الكتاب المقدس حتى بيقول كالممسك بأذني كلب. يعني في وقت، في وقت أنا شاعرة أن شريك حياتي منفعل وواصل لأقصى درجة، انسحابي قوة
1: بالزبط.
0: وانسحابي احترام لكرامتي وإنسانيتي
1: صح.
0: لأن أنا شايفة أنه وصل لمرحلة هيقول كلام غلط
1: فامشي
0: وهيتصرف رد فعل غلط، فانسحابي ده معناه قوة على صح. أبسط شيء وحكمة. أن أنا أقول ببساطة شديدة الموقف مش عاجبني، بس أنا الحقيقة أنا بنسحب هدوءا للبيت وشكرا، أو لو مش قادر أقول أي حاجة
1: امشي
0: يعني. اسكت
1: بالزبط.
0: وامشي علشان يبقى تصرف
1: يعني ابقى صانع سلام، انا ما ينفعش اطلب حق وانا مش صانعه سلام في البيت
2: بالظبط بالظبط. ويعني وانا عايزه اقول احنا بنتكلم كمان في قضيه حقوق تعمل تقدم في المجتمع، تعمل تقدم في العيله، يعني هي حقوق مش بترجع عليا انا بس بفايده، لكن لما كبنت تطالب بحقها انها تتعلم، لما تطالب بحقها انها تعيش بكرامه، ده مش بس بيعود عليها هي بالفايده، لكن ده كمان بيغير في المجتمع، بيغير في العيله، بيغير في التشريعات مش مظبوطه، زي كانه بيحقق العدل والمساواه اللي مطلوب انها تبقى موجوده. فمش حقوق انانيه انه انا من حقي ارتاح، انا من حقي انام، انا من حقي اكل، مش هي دي الحقوق اللي احنا بنتكلم عليها. احنا بنتكلم على حقوق تغير في المجتمع، حقوق تحقق فعلا فايده من وجودك كامراه. فالحق اللي انت بتطالبي بيه علشان تفيدي الناس، يعني انت مش بتطالبي الحق علشان تبقي واو انا نجحت، لا، الحق اللي انا بطالبه ده علشان لما يحصل معايا اني اكون متعلمه، طب ما انا هبني المجتمع صح، طب ما انا هفيد ولادي، طب ما انا هقدر يبقى ليا دور ايجابي في المجتمع، لما تحافظوا عليا من انه اتجوز وانا قاصر يبقى انا كده هعرف ابني البيت. ما انا لما اتجوز وانا 11 سنه 12 سنه افهم ايه انا، ايه اللي هقدمه لاولادي واقدمه لعيالي ولجوزي وانا مش فاهمه اي حاجه في وانا لسه طفله، لا اتعلمت ولا نضجت ولا اتغيرت، فمش هفيد، فالمجتمع هيقع والبيت هيقع. فلما بطالب بحق بطالب بحق لاجل المصلحه العامه، انجاز التعبير يعني.
0: وكمان الفكره الاساسيه في الامر ده هو مش المطالبة بالحقوق، هي كيفية المطالبة بالحقوق.
2: بالظبط.
0: لأني أعتقد 100% بيبقى ضيق العيلة وضيق شريك الحياة وضيق كل المحيطين بإنه المطالبة بطريقة غير صحيحة بتخليني أقول في البداية لا

0: بالظبط.
1: فهي لا يعني انت جايه بتقولي هي كده ولازم يحصل كده، انا بقول لك لا وهي مش كده. وده اللي بنشوفه في قصه عظيمه يمكن المشاهدين مش كل وقت بيدرسوها عن بنات صلفحات. بنات صلفحات في الكتاب المقدس اللي طالبوا بحقوقهم بالميراث لموسى رجل الله، وهنشوف ازاي الرب رد عظيم في سفر العدد اصحاح 27. اقرا مع حضراتكم الجزء ده لانه مهم، واسمع تعليقات حضراتكم على الجزء. فتقدمت بنات صلفحات، تقدمت محلة، نوعة، حجلة، ملكة، طرصة. المجموعة دي تقدموا لموسى وقالوا له: وقفنا أمام موسى وإلعذر الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قرح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. هو صحيح أبونا لما انتقل بخطيته الطبيعية اللي هي الخطيئة، بس هو ما كانش من ضمن المتمردين علشان يحرم من الميراث، ولا إحنا نحرم من الميراث بتاع أبونا. وبدأوا يقولوا بلغة جميلة: لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأن ليس له ابن، أعطينا ملكا بين إخوة أبينا.
2: جميلة.
1: وكلمة لماذا دي جميلة. السؤال دايما لازم يبقى له إجابة بطريقة جميلة. وموسى كان رده أروع: فقدم موسى دعواهن أمام الرب، فكلم الرب موسى قائلا. بصوا بقى شهادة السماء، بحق تكلمت بنات صلفحات، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن. وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما. بصوا بقى القاعدة اللي أختي قالتها
2: بالزبط.
1: إنه لما خدت الحق وطالبوا بحقوقهم بطريقة جميلة وانتصروا،
2: بقي
1: ده شريعة لكل الشعب. وتكلم بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن، تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم يكن له ابنة تعطون ملكه لإخوته، وإن لم يكن له أخوة تعطون ملكه لإخوة أبيه. هنا بقى الكلام الجميل بقى.
0: هنا بنات صلفحات عملوا كذا حاجة حلوة قوي.
1: أسمع.
0: أولا هم شرحوا المشكلة بمنتهى الهدوء. يعني هم دخلوش دخلة انتوا ازاي ما تدوناش الميراث وده من حقنا، لا هم دخلوا احنا فلان وابونا فلان وابونا كان عايش في البرية وحصل كذا وما عندوش ولاد. وبعدين بعد ما شرحوا الموقف بيسألوا مش بيتهموا، يعني ما جوش بصوره مع انه هو فعلا ما خدوش،
2: انتوا زعلتونا
0: ما قالوش انتوا ازاي ما تدوناش يا موسى، انت ازاي ما تديناش واحنا من حقنا ناخد، لكن قالوا ليه
2: يحذف
0: على فكره اسمنا. ده مهم جدا، لانه ساعات ظن السوق يخلينا نحكم مع ان اللي قصادي ما يقصدش. يعني ساعات قصادي ياخد حقي بس بدون ما يقصد، فانا لازم الفت نظره انه انا المشكله بتاعتي كذا وانت ليه ما عملتش ده. ليه دي اللي هي لماذا بتدي فرصة للي قدامك إنه يستوعب ويرد ويقول لي. ممكن طبعا لما يقول لي أقول له طب لا مش هينفع كده، يعني مش الكل هيبقى زي موسى بيرجع لله، لكن بتبقى في ساعات حاجات حياتية فلا مش هينفع كده، أو أنا كان صعب أعمل ده، فيبقى في نقاش. لكن البداية ما بقاش داخلة باتهام، أنا مش رايحة وأصدرت الحكم. بنات صلفحات عملوا كده، هم ما راحوش وهم أصدروا الحكم إن الراجل ده ظالم وما رضيش يدينا الميراث.
1: ممكن أقول حاجة وهخلي حضرتك تكمل. أنا بشوف في بعض البيوت وبعض المصالح الحكومية وفي بعض الأشغال إنه عدم الكلام بيخلي اللي قدامي كأنه ده طبيعي، بمعنى إنه مثلا حد شغال وطول الوقت الناس اللي جنبه بتديله خد ساعدني في دي خد ساعدني في دي، هو طول الوقت بيقول حاضر. المسكين بيفضل يفضل لغايه لما يعمل بام ينفجر ويجي يقول ده دول محملين عليك. هم مش محملين عليك،
0: انت ما قلتش لا. وفي البيت عندنا مشكله تانية عند المراه، انه دايما طول الاهتمام ما بينطلبش، فساعات تبقى بتطالب حق من الزوج بس هو يعرف لوحده. ده موضوع ما ينفعش. مش حاجه اسمها الاهتمام ما بينطلبش، احنا جسد واحد، فلازم اتكلم، لازم اقول ليه ما عملتش كذا، انا كنت منتظره ده، احنا النهارده كان كذا كذا وكنت منتظره، ليه ما عملتش ده؟ يعني ليه دي تدي للراجل فعلا، لانه طول ما هي ساكته اذا ما فيش مشكله، اذا انا مكمل مكمل في نفس الطريقه، مكمل في نفس الاتجاه. فهو وبعدين يجي بقى اللي يحصل ايه؟ ننفجر. ما ده اللي قالت عليه

0: فينيس انا بنفجر فجاه اروح وانت ازاي؟ طب يا حبيبتي انا ما اعرفش. فالبدايه لما تكون بهدوء، اول ما احس بالضيق وادخل بهدوء واشرح الموقف، ده اللي عملوه بنات الصفحات عجبوني جدا، شرحوا الموقف وقالوا ليه كده، اللي قصادي فهم انه ده ايه؟ ضايقني. فما استنتجش وما توقعش واقول هو لازم يعرف لوحده، واصل الاهتمام ما بينطلبش، الله ادانا لسان علشان نتكلم فيه، لكن فعلا المحبه لا تظن السوء.
1: والام كمان ما تقعدش في البيت وتقول ما هم حاطين عليا كل الحمل ومحدش حاسس بيا ومحدش،
0: لا اطلبي
1: اطلبي. لان في اوقات بامانه بيطلعوا زوجات معاقات واولاد معاقين
0: بالزبط.
1: فطول الوقت هي اللي بتطبخ كل حاجه، والبنت دخلت الجامعه وتخرجت ما بتعرفش تعمل حاجه، وتيجي لما تتجوز
0: وتطلب بهدوء، يعني ما ينفعش تقول انت قاعده مرطه ما بتسال، سوري يعني بس ما بتساعدني.
1: لا لا قولي مرطه مرطه
0: يعني مرطه مرطه ما بتساعدني. ساعات انت قاعده مرطه طول الوقت على النت، حبيبتي انت ينفع تطلبي منها الطلب وهي تساعدك بس بهدوء؟ انا لما بطلب حقي بهدوء مش هيحصل اي مشكله. بس هي ليه بتنفجر الام؟ لانها متوقعه انها واقفه في المطبخ محتاسه انه البنت لوحدها هتسيب الدنيا وتيجي. التوقع انه تاخد الحق بدون ما تطالب بيه ساعات يبقى في مشكله.
2: يعني عندي حاجه بس في النقطه دي، يعني لو كانت الام بتتكلم مع بنتها في انها تساعدها فده لحاجتين، اولا طبعا علشان الام ترتاح، بس الاهم انه البنت تتعلم ازاي تكون ايجابيه وبتشارك في البيت.
0: صح.
2: فحلو ان الام وهي بتعمل كده تعمل ده باتجاه في تصالح، يعني في محبه، ما تبقاش حاسه انه وانا كل حاجه فوق دماغي، انت فرحانه بالدور ده وانت متشجعه انك تعمليه اعمليه، ما تبقيش حاسه انه طب ليه انتوا مش بتساعدوني، انت ما طلبتيش زي ما هايدي بتقول. بس كمان لو انت هتطلبي اطلبي لانه انت عايزه بنتك تتعلم انها تبقى مشاركه، وعايزاها تطلع في بيتها بعد كده ما تبقاش هي على طول بتاخد ومش بتدي. فنخلي بالنا برضو واحنا بنطلب مش دايما بيبقى علشان نفسي، عشان انا ارتاح، عشان انا ابقى مهمه، عشان تاخدوا بالكم من اللي انا بعمله، عشان تعرفوا انه انا مش عارف ايه. يعني ساعات الطريقه دي من المطالبه، يعني بتهيألي قصه بنات صلفحاض عايزين يقولوا انه عشان كده الرب عمل تشريع من اللي هم قالوه، عايزين يقولوا انه احنا عايزين يبقى في مساواه في كل الاسباط. فمش لان في سبت ما كانش في اولاد ما ياخدش ميراث، ده مش العدل بتاع الله في الارض. الله عايز يدي ميراث لكل اولاده وبناته، فهم راحوا بهذا المنطلق وقالوا يعني ومستعدين زي ما هايدي بتقول انه يسمعوا من موسى، لو موسى قال لا الحقيقه كذا كذا، لا الحقيقه وموسى عمل حاجه جميله قوي، ودي نقطه جميله، موسى رجع لالله ودي نقطه مهمه جدا، انه لازم يبقى فوق اي حد انا بساله، لو انا اللي هاخد القرار يعني لازم ارجع، طب انا هسال وهرد عليك.
0: هو بس في نقطه يمكن انا مع فينيس في اللي قالته، بس اخاف ام تسمعنا تقول هو انا مش من حقي ارتاح، لا يعني ينفع اطلب برضو لنفسي، يعني مش يعني اللي انت بتقولي صح لاننا بنعلم بناتنا، بس مش غلط لو انا تعبانه ومرهقه بغض النظر بنتي تتعلم تقول لها حبيبتي. انا دايما اقول الطريقه الطريقه الطريقه، الكلام انت تعبانه ومن حقك ترتاحي، طريقة الكلام هتفرق قوي، حتى لو طلبت من جوزك انه يساعدك بس اطلبي بطريقة لطيفة. هي
2: صح.
0: دي بس النقطة اللي بنات صفحات عملوها.
1: الحقيقة يعني في ختام الحلقة دي انا عندي كلام مهم جدا جدا في القصة دي، لانه قلبي شبعان بالموضوع، لانه عايز اقول انه بنات صفحات المفروض ما يطالبوش بحقهم بالطريق مش كتابيا لكن بالفكر
0: العالمي
1: الشرقي العالمي. لانه أول حاجة بنات والكتاب المقدس بيتكلم عن البنت بطرس الرسول يقول لأنها الإناء الأضعف مش الأقوى. رقم اتنين عددهم خمسة، فخمس بنات يا عيني يعني في البيت الدنيا مش بسهولة. رقم تلاتة مات أبوهم، والحقيقة موت الأب كأنه كسرة ليهم، واضح إن الأم مش موجودة أو الموجودة الغيبة، لأنه ما ذكرش الكتاب المقدس عنها أي حاجة. لكن كمان ما لهمش أخ، لو خمسة وليهم أخ بيدافع عنهم كانوا يبقوا الدنيا
2: حلوة يعني شوية
1: أبسط شوية، يبقى فيها علاج. لكن كمان مش معترف بيهم من العشيرة بتاعتهم، أعتقد ما فيش ضعف أكتر من كده، وما فيش كسرة ولا هزيمة أكتر من كده. بس المجموعة البنات دي قررت في قلبها انهم يكونوا مش مكسورين، وقرروا في قلبهم

0: أنهم يكونوا منتصرين، وقرروا في قلبهم أنهم يصنعوا نصرة ويصنعوا حاجة عظيمة. والكتاب المقدس بيقول زي ما أنت قلته، قدروا يروحوا لرجل الله ويطلبوا بالطريقة الصحيحة حقوقهم الشرعية اللي تأكدوا أنه دي حقهم، ده ميراثهم، ده ميراث أبونا اللي احنا محتاجين ناخده. وللأمانة كمان الكتاب المقدس قال حاجة جميلة في القصة دي، قال لهم أنتوا محتاجين كمان علشان تاخدوا الحق ده تتجوزوا من نفس السبط بتاعكم علشان لا ينقل التخم.
1: السبط تاني.
0: مش سبط تاني، وما ينقلش تخم لسبط تاني. فكأن كمان الكتاب بيقول ايه؟ طالب بحقك ودنيا جميلة، بس كمان اعرف حقوقك الإلهية وحق الرب عليك.
1: اعرف واجباتك يا
0: بنت. واجباتك انك تبقي بنت ربنا، انك تبقي جوه دايرة الإيمان، ان جوه تبقي دايرة العلاقة مع ربنا وجوه دايرة شركة ربنا. لإلا أخاف الحقيقة مخافة رهيبة انه حد يبقى طول الوقت بيطالب بحقوقه الشرعية وناسي
1: واجباتي.
0: حق الرب عليه
1: بالظبط،
0: وواجب الرب عليه، إني الرب خلقني واداني صحة واداني إمكانيات واداني بركة واداني عطايا غير عادية،
1: لازم
0: وفي نفس الوقت أنا سايب الرب، مش بنت ربنا، مش ملك للمسيح، حياتي بعيدة عن ربنا. طب إزاي أنا في وقت معين بطالب بكل حقوقي
1: وأنا
0: حق الله
1: أنا مش عايشه ومش بعمله
0: مكسور؟
2: ونفس الحكاية مع الآخر، مش بس مع الله. يعني زي أنا دايما أطالب عايزة عايزة عايزة عايزة منك، لكن أنا مش بدي لك الحق بتاعك.
0: يس.
2: بصفة عامة
0: أختم وأقول أنه أعظم مثالين في العهد الجديد طالبوا بحقوقهم بطريقة عظيمة والسماء استجابت لحقوقهم بطريقة رائعة. ربنا يسوع المسيح في كلمة الله في إنجيل يوحنا أصحاح 18 وعدد 22، أجابه يسوع بص للشخص اللي لطمه وقال له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا
1: لطمني؟
0: تضربني؟ أنت بتضربني ليه؟ الطريقة الجميلة والمدافعة على الحق بطريقة شرعية، ده حق الرب صنعه وما طلبش مننا ان احنا ننكسر ولا نبقى مهزومين. لكن بولس الرسول في اعمال 16:37 جلدوه وضربوه وسمح لاجل المسيح انه يجلد ويضرب، بس يقول الكتاب المقدس الكلام الجميل ده، فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان والقونا في السجن، افالان يطردوننا سرا؟ كلا، بل ياتوا هم انفسهم و يخرجوننا. بتعمل ايه؟ قال في مبدأ إلهي ربنا طالبه سواء في بنات صالحات، في ربنا يسوع المسيح،
1: بولس،
0: في بولس. انه اطلب حقوقك بطريقة شرعية وبطريقة جميلة،
1: وانت عامل الحق اللي عليك،
0: وانت عارف الحق اللي عليك، ان ده حقك الطبيعي اللي ربنا عايزه منك. واعتقد اني اقدر اقول السماء هتقف في صفك وتديك الحق، لكن التحدي بقى ان هتبقى مثل
1: بالزبط.
0: وقدوة
1: بالزبط.
0: للأجيال اللي حواليك وللأشخاص اللي حواليك. شكرا للحلقة الجميلة دي، وشكرا للتحدي اللي ربنا ادانا نصر عليه، واللي هنكمل نقابل تحديات لكن نقابل انتصارات.
1: أمين.
0: ربنا
1: معك.
0: راجع من الجامعة خبطته عربية وانتقل، بابا بطل ينزل شغل، بطل يتحرك، المسكين بيلبس لبسه.
1: أنا ماما فقدت إخوات ليا أطفال صغيرين.
0: لأنه في أوقات بيبقى في فرق بين الحزن وروح الحزن.
2: ده مش معناه إنه هو عنده مشكلة.
1: بقى في زي عداوة بيني وبين الله، أنت اللي خدت ابني.
2: ما ينفعش تقول له دي إرادة ربنا، استسلام للحزن لحد ما يموت.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
5: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
6: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي
4: كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات.
5: من ناحيه طبيه انه انا هون فقدوني متت.
4: مت.
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده هيكون برنامج خاص جدا. هيكون برنامج فيه اعلانات سماويه. هيكون برنامج بيتكلم عن السماء المفتوحه عن الارض بكلمات اعلانيه، كلمات نبويه. انا عايزه اقول لكم ضيف الحلقه النهارده ضيف خاص قوي قوي على قلب الرب. ضيف محبوب في السماء ومحبوب في الارض. ضيف عامل فرق في مجالات كتيره جدا. هنشوف وهنتعلم من اخونا حسام نبيل اللي الرب مستخدمه بقوه وبمجد.
8: امين يا بت، شكرا على التقديم الجميل ده، اشكرك جزيلا. شرف ليا ان نتقابل النهارده مع بعض.
7: انا مش عارفه ازاي ربنا كونكت داس مع بعض بالطريقه دي.
8: كان يعني مرتين بس كان حدث غريب جدا ان احنا نتقابل ونكونكت كده في الروح، يعني كان بالنسبه لي خبره جديده يعني في حياتي.
7: ربنا يباركك يعني. وانا عارفه ان دي بدايه استخدامات كتيره يعني على قلب الرب.
8: اثق اثق
7: وابتدى بيها.
8: امين.
7: بالحلقات.
8: ايوه
7: أمين. دي بس البدايه.
8: ايوه عربون البدايات.
7: عربون البدايات.
8: ايوه
7: حسام، الرب ادالك اعلان قوي جدا وانت في بدايه حياتك وصدقته والرب عمل بيه آيات وعجائب. احكي لنا عن الخبرة دي.
8: الخبرة دي كانت في سنة 2011. أنا أصلا من إسماعيلية واتربيت في إسماعيلية، وابتديت رحلتي مع ربنا في